0: انتخابات التجديد النصفي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي السياق قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. من جهته قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة طالب إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. نبدأ مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أهلا بك أحمد، ونتابع معك ما ينقل أمريكيا عن توجه السياسة الأمريكية الجديد الذي يستبعد الحل العسكري مقابل التجديد على الضغط الاقتصادي.
1: بالفعل علي، تأكيد جديد هذه المرة من وزير الخارجية ماركو روبيو يستبعد أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية في الوقت الراهن ضد إيران، ما يعكس تعويلا أمريكيا على هذه العقوبات الاقتصادية المشددة والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة في هذه المرحلة لا تريد التصعيد العسكري، وإنما الإبقاء على الوضع الراهن، وضع العقوبات التشديد فيها، الإبقاء على الحصار البحري. ولكن في ذات الوقت ترامب كان يقول بأن قوات الفضاء الأمريكية تتابع كل شبر في المضيق وتتابع المواقع النووية التي تم قصفها وحتى جبل الفأس الذي لم يقصف بعد. يقول إن الإدارة تراقب هذه المواقع، وإن إيران إذا عادت ووضعت ألغام في المضيق فسيتم استهدافها. هذا الأمر ربما أيضا يتسق مع ما نقله موقع أكسيوس عن متحدث باسم الخارجية بأن الولايات المتحدة سترد في حال بادرت إيران بتوجيه أي ضربة. ترامب يقول حتى إن وضعت إيران ألغاما في المضيق فستوجه إليها ضربات، ويقول إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة الألغام وتدميرها. وهذا أيضا يؤكد مسألة أن الإبقاء على هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة جزء من أهدافه إلى جانب تطبيق الحصار وإزالة هذه الألغام وتوفير مظلة حماية لتدفقات النفط عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز، هو أيضا أن البنتاغون ما يزال يمنح ترامب كافة الخيارات فيما يتصل في حال أنه أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. هذا الأمر مستبعد الآن لعدة حسابات، جزء منها اقتصادي، ولكن الجزء الأكبر على ما يبدو وفق ما ينقل أيضا موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي يتصل بالحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات النصفية. وإن كان الجمهوريون يقللون من آثار هذه الحرب على حظوظهم في الانتخابات، إلا أن هذه التأكيدات تكشف مرة أخرى وفق متابعينا هنا أن الإدارة ربما تريد أن تحافظ على الوضع الراهن، تتحكم في أسعار الوقود، تقلل من الانعكاسات والآثار الاقتصادية لهذه الحرب على الأمريكيين، وبعد ذلك بعد الانتخابات النصفية قد تتغير الحسابات. وفي هذه الفترة إذا تغيرت المواقف الإيرانية وتم إبرام اتفاق يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد نشهد إحياء للمفاوضات المجمدة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا يؤكده أيضا تصريحات لمتابعين وتحليلات نقرأها هنا، أن الولايات المتحدة تتابع بعين الاهتمام ما يجري بين سلطنة عمان وبين إيران فيما يتعلق بمفاوضاتهما حول شكل إدارة مضيق هرمز.
0: كل نعم أحمد.
1: يؤكد أيضا في الوقت ذاته بأن هذه العقوبات تؤثر على الاقتصاد الإيراني وأن الوضع الاقتصادي فيها صعب، وفق ما قال في منشور في وقت سابق الليلة الماضية أو اليوم الماضي في موقع تروث السوشيال عليه.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخلية وخارجية، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمع أهمية بالغة. المزيد في التفاصيل أو من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سداً للشرايين وخنقاً لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية، يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبات ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات. لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكا للقوانين الدولية وحصارا على الأغراض السلمية أيضا. هو إذن مسعى لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات وتسعى أمريكا لسد منافذها.
0: وللتعليق ينضم إلينا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران معنا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد باتريك، انطلاقا من التصريحات التي تتحدث عن الانتقال تقريبا إلى مرحلة الضغط العسكري مقابل استبعاد للخيار الضغط الاقتصادي مقابل استبعاد الضغط أو الخيار العسكري، في تقديرك ما الذي دفع واشنطن إلى إعادة صياغة استراتيجيتها في هذا التوقيت مع طهران؟
3: شكرا على الاستضافة، تحية لكم ولضيفكم الكريم ومشاهديكم. طبعا بعد مرحلة مذكرة التفاهم رأينا بأن إيران بدأت باستهداف السفن التجارية وأيضا ناقلات النفط، فالولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالنظر في الخيارات المتاحة. كانت أمريكا قد ردت من خلال مجموعة من الضربات العسكرية استمرت ل 13 يوما، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن ترى في تنظر في الخيارات التي تكون كفيلة لإنهاء هذا الصراع ودفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. لذلك لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا النوع من الإجراءات الاقتصادية الغير مسبوقة، وما قام به رئيس دونالد ترامب هو أن تضغط بشكل كبير على إيران. وأيضا رئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية في هذه المرحلة تحاول أن تضغط أيضا على تلك الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، والهدف هو الضغط على كل هذه الدول من خلال الإجراءات أو العقوبات الاقتصادية الثانوية من أجل تجفيف منابع تمويل النظام. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعطت وقتا لهذه الدول وأجل لهذه الدول من أجل وقف التعامل مع إيران، وأي دولة قد تستمر في التعامل مع إيران بعد انقضاء ذلك الأجل سيتم بالتأكيد إزالته من نظام الدولار الأمريكي. وهذه إجراءات قوية غير مسبوقة، لم نشهد لها مثيل في السابق، والهدف هو أن تعود إيران إلى الدبلوماسية. ونحن نرى الآن بأن هناك بعض التحركات الدبلوماسية، وزير الخارجية العماني زار طهران، وأيضا قبله كانت هناك زيارات وتحركات دبلوماسية.
0: نعم، سنأتي إلى هذه الزيارات وهذه التحركات. نعم سيد باتريك، اسمح لي على المقاطعة، سنأتي إلى هذه النقاط، لكن قبل ذلك دعنا نشرك سيد مختار حداد في هذه الجزئية أو تطور الأمريكي اللافت فيما يتعلق بإعادة صياغة استراتيجية التعامل حسب ما يفهم منها. كيف تتلقاها طهران وربما تتعامل معها لامتصاص مرحلة الضغوط أو التركيز عليها مقابل استبعاد الخيار العسكري في هذا التوقيت؟
4: لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني هذا معناه بأن أمريكا تريد أن تمر ويعني تنتهي من موضوع الانتخابات النصفية ومن ثم تعود إلى العمليات العسكرية الواسعة، يعني هذا معنى ذلك. لأنه حتى عندما نرى ما أعلنه يعني وزير الخزانة الأمريكي تحت عنوان بأنه أكبر عملية عقوبات اقتصادية وإنزال اقتصادي، يعني الجميع يعلم من درس العقوبات ويعرف نظام العقوبات الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هذا لم يكن شيء جديد، هو تكرار لما قام به سابقا، وكرر يعني تلك العقوبات ويؤكد عليها. ويعني هناك خلال على الأقل فترة ترامب هو استنفذ كل ما لديه في مجال العقوبات، فلذلك يعني هو يريد أن يأخذ متنفس في هذا المجال لكي هناك ينتهي من موضوع الانتخابات المصرية، لأنه يعرف يعني استمرار العمليات العسكرية معناه يعني فشل الحزب الجمهوري، وفشل الحزب الجمهوري يعني المزيد من الضغوطات، يعني إذا فاز الديمقراطيين في المجلسين أو حتى على الأقل في مجلس واحد. فلذلك يعني هو يريد أن يقول بأنه نحن سنمر من ثم نذهب إلى العمليات العسكرية الواسعة، لأنه معروف يعني الجانب الأمريكي باستخدام المصطلحات لتضخيم يعني ما يقوم به، يعني هناك أضخم أكبر أوسع، ولكن نعرف يعني في نهاية المطاف يعني الرئيس الأمريكي ومن يعمل معه في الإدارة الأمريكية يستخدم يعني كل هذه المصطلحات لكي يقول ويقوم أو يقوم بعمل مهم. في نهاية المطاف يعني أمريكا ما لم تستطيع أن تحصل عليه في الحرب العسكرية كذلك لا تستطيع أن تحصل عليه من خلال هذه الإجراءات. وإيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات، وقلت لكم هذه العقوبات هي لم تكن يعني شيئا جديدا، وهناك نرى دول العالم كذلك لا أعتقد أنها ستتجاوب كثيرا مع هذه الإجراءات الأمريكية. رأينا أمس موقف الصين وهي أكبر يعني شريك تجاري لإيران وأكبر دولة تشتري النفط من إيران، وهي لم تتجاوب حتما لهذه الإجراءات الأمريكية. روسيا كذلك لم باعتقادي تقوم وترد على هذه الإجراءات الأمريكية وتتماشى معها.
0: طيب سيد باتريك، لماذا تحدد واشنطن في تقديرك أفق هذه السياسة الجديدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي؟
3: في الواقع الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران والتي تمول مجموعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني أو المرتبطة بالحرس الثوري، أعتقد أن المقصود هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت سقفا زمنيا لهذه الدول كي تقوم بالإجراءات الضرورية من أجل إنهاء تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تلاحق كل المصادر التمويلية بالنسبة لإيران بما في ذلك العملات المشفرة، وتم مصادرة ملايير الدولارات من هذه العملات، وأعتقد أن هناك استهداف أيضا لقطاعات مختلفة، الذهب، التكنولوجيا، أيضا قطاع الشحن. هناك مجموعة من القطاعات التي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن إيران تحاول أن تسلك مجموعة من السبل والطرق للالتفاف على هذه العقوبات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترصد كل هذه التحركات من أجل قطع التمويل على النظام الإيراني، بالتالي هناك حاجة لوقت كافي للقيام بكل هذا الجهد. وفي الواقع هناك طبعا تراجع كبير للقدرات العسكرية الإيرانية بعد الضربات الأمريكية المكثفة، ونعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الضغط على شتى مكونات النظام الإيراني من أجل التأكد بأن القطاعات المستهدفة لا تعمل في هذه المرحلة. نحن نعرف أن هناك مجموعة من الإجراءات تسلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الآن بعد إضافة هذه الخطوة من خلال الضغط الاقتصادي على النظام من أجل دفعه للعودة للمفاوضات. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تحقق نجاح كبير في هذا الصدد.
0: شكرا لك من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. وشكر أيضا لضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. تداعيات العقوبات والحصار الاقتصادي على الداخل الإيراني وخيارات التعامل معها، نتعرف عليها في هذه الفقرة التالية.

0: تحليلية مع الزميل محمد حمدان.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عقوبات واسعة وضغوط اقتصادية متصاعدة على إيران تضع الداخل والنظام أمام مرحلة اختبار جديدة. فمع انتقال المواجهة من الميدان العسكري

0: تحمل كلفة هذه الضغوط والحفاظ على تماسك الداخل؟ أم يتحول الاقتصاد إلى عامل حاسم في تغيير خيارات النظام؟ إذن من ساحات المعارك إلى حرب اقتصادية طاحنة، هكذا انتقلت المواجهة ما بين واشنطن وطهران. الإنزال الاقتصادي كما وصفته واشنطن يتجاوز هذه المرة حدود إيران ليشمل أي دولة أو جهة تقدم لها دعما اقتصاديا. تعتبر واشنطن أن إيران تواجه حاليا صعوبات في إيجاد طرق نقل بديلة برا وبحرا، الأمر الذي يقوض قدرتها على توفير السلع والخدمات الأساسية. طهران إذن بدورها اعتبرت أن الهجوم الاقتصادي الأخير سيفشل مثلما فشلت العقوبات السابقة، وتعود أول عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على إيران إلى سنة 1979. يقول الرئيس الإيراني إن واشنطن أدركت أنها لا تستطيع إخضاع طهران عسكريا، فتحولت لإثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي. ويحاول النظام السياسي في طهران يحاول إدارة تداعيات العقوبات دون أن تتحول إلى أزمة اجتماعية، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة إن هناك فعلا صعوبات اقتصادية، لكن الإيرانيين سيتجاوزون الضغوط عبر الحفاظ على الوحدة الوطنية حسب قولها. فيما أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى حكومته برامج لمواجهة العقوبات، وأنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين الاقتصاد الإيراني. نرحب مشاهدينا إذن بضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك في هذه الفقرة التحليلية. لنبدأ إذن من تأثيرات هذه العقوبات المتوقعة على تمويل الدولة الإيرانية، لنبدأ من هذه النقطة.
1: تعرف محمد، النفط الإيراني يشكل تقريبا 78% من الدخل الموازنة العامة في إيران، وبالتالي عندما في الظروف العادية عندما يكون النفط في السوق 78% من الأموال تأتي من النفط. الآن مع الانقطاع وانخفاضه معنى ذلك هذه الأموال تصبح غير موجودة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما حصل لصناعات البتروكيماوية ولصناعة الحديد والصلب في إيران، نحن نتحدث عن عجز مادي كبير مالي في مسألة العوائد المالية. الأهم من ذلك أن إيران أيضا كانت تعتمد على مصادر أخرى لتدوير الأموال داخلها، وبالتالي منها شبكات بنوك الظل، مصادر أو ما يسمى بمكاتب الصرافة في الظل، أساطيل بيع النفط في الظل إلى شركات صينية وما يسمى بأباريق الشاي في الصين إلى غير ذلك. كل هذا الآن في خطر كبير جدا، وبالتالي يصبح هنالك عجز فيها للأموال. هناك مسألة أخرى، إيران هناك عجز في وجود النقد في حد ذاته، وهذا معناه أنه إيران سيصبح مشكلة لدي الناس أن يكون لديهم نقد باليد للشراء، لأنه لا يوجد عمليا ما يدعم هذا النقد.
0: طيب لننطلق من تصريح الرئيس الإيراني هذا المتعلق على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي، إلى أي مدى هنالك تأثير لهذه العقوبات على الداخل الإيراني؟ ونبدأ من مكونات النظام بحد ذاته.
1: لا شك بأنه ما يحصل سيؤثر على ثلاث قطاعات أساسية: الطبقة المتوسطة وهي طبقة الموظفين وهي بالملايين، قطاع الجيش وهم الحرس الثوري، ثم المسألة الأخرى قطاع الخدمات، قطاع لكم تحدث عن الصحة عن التعليم إلى غير ذلك. هذه القطاع هنالك دعم كبير مالي محمد تقدمه الدولة الإيرانية لقطاعات كبيرة في الدولة. هذا الدعم الآن يتآكل لأن الدولة لا تمتلك هذه الأموال، وبالتالي سيصبح الناس يعانوا. أنا أعطيك مثال أن هناك وجبة يومية في الدوائر الحكومية الإيرانية، هذه ستتآكل هذه الوجبة لأنه لا يوجد أموال كافية، وبالتالي أيضا تتراقص أو تتراجع ما يسمى الرواتب، ليس بشكل دوري أو كل شهر تدفع للناس. كل هذا سيسبب للناس أزمة اجتماعية، وبالتالي سيبدأوا يسألوا لماذا الحرب، ما نتيجتها، إلى ماذا ستطول. وهذا الأمر ما يريده الرئيس الأمريكي، يريد أن تسأل هذه الأسئلة، وبالتالي يبدأ الناس في مساءلة النظام. نقطة سريعة، الاقتصاد الإيراني محمد منذ عام 2005 في معظمه بيد الحرس الثوري في معظمه، وبالتالي هذا يطرح سؤال أنه المؤسسة التي تدير الحرب هي بيدها الاقتصاد، فلماذا لا تفعل شيئا؟
0: طيب هو هذا يدفعنا للسؤال عن باقي السلطات وفيما يعرف في إيران بالسلطات الثلاثة التي اجتمعت من أجل إيجاد حلول. إذا كان الاقتصاد بيد الحرس الثوري، فهل تستطيع مثل هذه الاجتماعات أو السلطات إيجاد حلول أصلا لهذه المعضلة؟
1: بالتأكيد الحرس الثوري لديه إمكانات، لديه مؤسسات تتعلق حتى ربما بالصناعات الغذائية، لكن المسألة لديك حصار بحري شديد

0: 89% من واردات إيران لا تستطيع إيران استقبالها بسبب الحصار الأمريكي، وبالتالي إمكانية أن تحصل على مواد أولية من الخارج أيضا ضعيفة. صحيح أن إيران فيها اقتصاد داخلي يمكن أن يوفر بعض الاحتياجيات، لكن حجم السكان في إيران 93 مليون، وبالتالي تتحدث عن احتياجات كثيرة. لذلك وحده دون حركة استيراد، دون حركة تدوير للمال داخل إيران، دون حركة من الاستقرار، سيكون من الصعب الاستجابة لمتطلبات الناس.
1: الآن إلى الناس، فعليا ما الذي سيشعر به الناس، ولأي مدى سيدفعهم ربما إلى حراك، ربما إلى انقسام، ربما إلى تعبير مختلف عن أجواء الحرب التي تطلبت وتقول السلطات إنها أوجدت وحدة داخلية؟
0: غلاء، تضخم، غياب للسلع، تأخر في الرواتب ومستحقات الناس، كلها قضايا ستدخل على حياة الناس. في المسائل العلاجية ربما ستغيب أدوية، وسيصبح هناك غياب للأدوية في الأمراض المزمنة إلى غير ذلك، كل هذا سيبدو واضحا. الأخطر، يمكن أن تؤخر ربما راتب أستاذ الجامعة أو المعلم، ماذا حول راتب الجندي الذي هو على الجبهة؟ إذا تأخر راتبه كيف سيخوض المعركة التي هي تريدها إيران مع الولايات المتحدة؟ لذلك هناك أخطار كامنة وراء هذه الأوضاع الاقتصادية. لذلك تجد هناك تصريحات تتحدث عن الوحدة الوطنية، معالجات اقتصادية إلى غير ذلك، لكن في المحصلة سيسأل المواطن أسئلة التالية: هل السلع في السوق متوفرة، رخيصة، في متناول يده أو لا؟ لا يبدو الأمر كذلك، وفي كل المؤشرات الاقتصادية بعيدا عن أي استقطاب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويل، الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. ننتهي إذن من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: وفي الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الإعلان عن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. وحول هذا التطور يضم إلينا للتعليق من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا من الحسكة ديليار جزيري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد كمال، حول هذا الإعلان، ما الخطوة التالية في تقديرك، ما المطلوب؟
3: مساء الخير للجميع. طبعا هذا بالفعل يعني يوم تاريخي في تاريخ سوريا، بالتالي طويت صفحة من الصراع العسكري في المنطقة كانت ناجمة عن الفشل في تطبيق الاتفاقيات السابقة. اليوم نحن أمام واقع جديد يحتمل على الطرفين البدء الفعلي بتنفيذ هذا الاتفاق وتحويله من الحالة النظرية إلى الحالة العملية. جزء كبير من هذا الاتفاق عبر دمج قوات العسكرية لقسد في الجيش السوري، وعبر دمج أيضا منظومة الأمنية في وزارة الدفاع السورية. اليوم هناك عمل شاق وطويل جدا، يعني يبدأ بتنفيذ أيضا الخطوات العالقة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق باللغة الكردية، في المناهج الدراسية، قوات حماية المرأة، والعديد من الملفات التي لا تتوقف حتى عند استردادات العقارات المغتصبة للكثيرين في هذه المنطقة واسترداد الحقوق. أعتقد أن النية الصادقة إذا كانت موجودة من كلا الجانبين فنحن أمام فترة يعني تصب في صالح الجميع. اليوم الكرد هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، ولهم حقوق عليهم أن يحصلوا عليها، وقد أشار مظلوم عبدي إلى ذلك حينما قال أنه يعني اليوم يلقى السلاح ويتم الاتجاه نحو العمل السياسي، وهذا حق لكل مكونات الشعب السوري طبعا في إطار الدستور السوري القادم إن شاء الله، وفي إطار منظومة تشريعية تعمل على خدمة هذه الدولة. بالتأكيد الاتفاقيات السابقة مرت بمخاضات عسيرة، لكن أعتقد أن كلا الجانبين وصلا إلى نقطة غلب فيها لغة العقل والاحتكام إلى الاتفاقيات بدل لغة السلاح.
2: نعم. في السياق نفسه سيد ديليار، ماذا بعد هذا الاتفاق في اليوم التالي؟ ما المنتظر في تقديرك؟ ما الأولويات؟
4: الآن بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وتحية للضيف من إدلب. طبعا الآن الخطوات العملية على الأرض، يعني المنطقة التي نتحدث عنها محافظة الحسكة هي جزء من المناطق الكردية، يعني عاشت فترة طويلة إبان نظام البعث تهميش من جميع النواحي الخدمية، يعني المنطقة التي كانت تسمى بالبقرة الحلوب لسوريا الآن هي من إحدى المناطق النائية في سوريا، يعني عاشت في الفترة. الخيرات التي كانت تخرج من هذه الأرض كانت تسرق من جيب الشعب، وكان أبناء المنطقة يعيشون فقر كبير. طبعا ليس فقط الشعب الكردي، جميع أبناء المنطقة بكافة مكوناتهم هنا نتحدث. الآن الشعب السوري عامة بحاجة إلى مشروع وطني يستطيع أن ينقل مرحلة الصراع إلى مرحلة الحل السياسي طبعا، وهذا الأمر يتطلب من القيادة السورية الحالية يعني تحويل الوعود وتحويل ما هو مكتوب في المراسيم ضمن دستور جديد. يعني الإعلان الدستوري يجب الآن، مجلس الشعب والحكومة الحالية والوزارات يتم العمل بالإشراك المكونات الأخرى على عمل دستور يكون يعني يلبي متطلبات أبناء الشعب السوري بما فيهم الشعب الكردي. هنا نحن عندما نتحدث عن حل مشكلة في جزء من سوريا، طبعا هذا سيؤثر إيجابا على جميع المناطق السورية الأخرى. الحالة
2: طيب،
4: الاقتصادية
2: قبل الخوض في
4: لها
2: التأثير
4: كبير يعني.
2: نعم، من ناحية إيجابية طبعا.
4: نعم.
2: قبل الخوض في هذه النقطة سيد كمال، في تقديرك ما الاختبار الأصعب يعني أمام تنفيذ هذا الاندماج على الأرض؟
3: أعتقد كما قلت لك منذ قليل أن المهمة الصعبة أنجزت، وهي الدمج العسكري والأمني.
2: في التنفيذ أقصد
3: قضية التيارات.
2: نعم.
3: العابرة تبقى فقط قضية العناصر الأجنبية في قوات سوريا الديمقراطية، هناك المئات من هذه العناصر، هم مطلوبين أيضا لدول إقليمية. حتى هذه اللحظة لا نعلم كيفية معالجة هذا الملف. هؤلاء المقاتلين هم يعني كما يقال التيار المتشدد في قسد، والذي حاول إفشال الاتفاقيات السابقة. لا أعلم إن كان حقيقة الطرفين قد توصلا إلى نقطة معينة في هذا الاتفاق، لكن أعتقد أن الإرادة موجودة. في ظل وجود إرادة حقيقية أعتقد أن كل الملفات قابلة للحل. مسألة الوقت مسألة مهمة جدا، مسألة التدخلات الخارجية أيضا مهمة في هذا الملف، لكن إذا كان هناك بالفعل إرادة مشتركة لحل كل هذه القضايا أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. بالتأكيد الطريق لن يكون معبدا وبسهولة، هناك الكثير من المطبات، هناك الكثير من العراقيل، حتى وضع المنطقة كبنية تحتية وضع سيء جدا كما تفضل ضيفك الكريم منذ قليل. هذه المنطقة هي سلة غذاء سوريا، لكن تعرضت للتهميش عبر عقود طويلة جدا، أفقرت وجهلت بشكل ممنهج. بالتالي على الدولة السورية العمل على تحسين الواقع الاقتصادي الخدماتي في هذه المنطقة لكل المكونات التي تعيش هناك، إن كانوا عربا أم كردا أو من قوميات وأثنيات أخرى. وبالتالي نحن أمام مسألة وقت ضاغط على الجميع، الجميع يعني حتى التوترات الموجودة في الشرق الأوسط والتي لعبت أحيانا دورا سلبيا في هذه المشكلة. لكن ورغم ذلك نحن نعول على العقلانية، وأكرر هنا العقلانية، وأنا يعني دائما ما استخدم هذا المصطلح لأنه في النهاية التيار العقلاني في قسد هو الذي انتصر على التيار العابر للحدود.
2: نعم دكتور وسيد دليار، عفوا سؤالي لك هنا، المخاوف من تعثر هذا الاتفاق على الأرض في تقديرك كيف يمكن تجاوزها تفاديا لتكرار سيناريوهات سابقة أو اتفاقات كانت قد أعلنت وعند التطبيق الميداني اصطدمت بأطراف في الميدان؟
4: كاتفاق العاشر من آذار، يعني هو أحدى الاتفاقات التي كان الجميع يتأمل أن يتم تطبيقه، ولكن تعثر بهجمات وباقتتال. والآن كما قلنا الدستور هو سيكون الفصل. الشعب الكردي عانى الكثير في جميع الدول التي يعيشها في منطقة الشرق الأوسط، يعني تجربة الكرد بالإخلال بالوعود والمواثيق ليست بجديدة، يعني أبرزها اتفاقية آذار 1975 بين الملا مصطفى البرزاني والحكومة العراقية. يعني تم الاتفاق، بعد الاتفاق تم الخرق من قبل النظام العراقي. يعني هذه التجارب التي عاشها أبناء الشعب الكردي لا يثق بالوعود. يعني حتى الآن في الشارع الكردي، أنا أتحدث ليس باسم الشارع الكردي بشكل عام، حتى الآن متخوف لأن حقيقة يعني المرسوم 13 الذي أصدره رئيس المرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع هو مرسوم، والمرسوم بكل سهولة يستطيع إلغاؤه مرسوم مقابل الدستور، وتغيير يعني التغيير يكون تغيير جذري في الحكم في سوريا المركزية، لا تكفي ولا تلبي متطلبات أبناء الشعب السوري. يعني إذا كان الإداريين والمحافظ وقائد الشرطة والمناصب السيادية في المحافظة من أبناء إدلب أو من أبناء حما أو من أبناء محافظة أخرى،
2: طيب كيف سيد لهم أن أنقل هذه الأسئلة وهذه المخاوف إليك سيد كمال، كيف ترد دمشق على هذه المخاوف التي يراها الأكراد مشروعة بالنسبة لهم في دقيقة لو سمحت؟
3: توضيح بسيط فقط لا غير، اسمه رئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وليس رئيس المرحلة المؤقتة. على كل حال المخاوف يتم تبديدها عبر التصرفات على الأرض. تعني الحكومة السورية حتى هذه اللحظة أبدت مرونة عالية جدا وتفهم كبير جدا لمتطلبات المرحلة، وهي تقريبا يعني حققت كل الوعود التي قامت بها الشعب الكردي من ناحية اللغة، من ناحية الثقافة، من ناحية الدمج في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد يعني أن هذه المخاوف غير محققة حاليا.
2: شكرا لك الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كما أشكر سيد دليار جزيري الكاتب والمحلل السياسي. يفتح شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب نافذة على إنهاء عقود من العزلة الدولية، وتصطدم الأمال الاقتصادية بتحديات هيكلية أو تحديات هيكلية جسيمة خلفها إرث الحرب وتركة السياسات المالية طوال قرابة 6 عقود من حكم عائلة الأسد.
5: لا يريد السوريون عودة عجلة الزمن إلى الوراء، فصول من الماضي لا يريدون تذكرها، فقد أثقلت كاهلهم وكبلت اقتصادهم وكثيرا من تفاصيل حياتهم عقودا طويلة. يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يفيد بإلغاء الخارجية الأمريكية سوريا من هذا التصنيف. هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بترحيب رسمي سوري في كل مستوياته.
6: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود، أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم.
5: تفاؤل حملته تصريحات المسؤولين السوريين لتخلص بلادهم من عزلة طويلة وإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي.
7: اليوم بهذه الإزالة أعتقد أن هناك مئات بل آلاف السلع الأمريكية ستتاح للتصدير لسوريا، ونحن في أمس الحاجة لها في مرحلة إعادة الإعمار، وأي مستثمر يود الاستثمار ينتظر هكذا أمر لأنه سيحتاج هكذا مواد وهكذا خدمات. انخفاض تكلفة الشحن لسوريا هذا أمر مهم، لأن شركات الشحن كانت تربط دائما التكلفة بالجهة التي يتم الشحن إليها. انخفاض تكاليف التأمين.
5: إذن أزيلت عقبات مهمة تعترض طريق السوريين في بداية العهد الجديد لدولتهم، لكن الواقع يحمل ندوب إرث ثقيل من حقبة حكمي الأسد الأب والابن، وما تزال شواهده حاضرة.
8: مخاطر الامتثال المطلق أيضا يمكن أن تشكل أحد أوجه التحديات، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الإصلاح المؤسسي، على مستوى الشفافية، على مستوى حوكمة النظام المصرفي، على مستوى أيضا قضايا الفساد، النظام القضائي. هذه كلها قضايا تهم المستثمر وتعنيه بالدرجة الأولى.
5: قائمة العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 79 زمن الرئيس السابق حافظ الأسد، مرورا بقانون محاسبة سوريا عام 2004، وآخرها قانون قيصر الذي أقر عام 2020 لما ارتكبه النظام السوري وجيشه من فظائع بحق السوريين زمن الثورة.
9: أهمية بالغة لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتأثيره المباشر في معيشة مواطنيها، وتلك الآثار المأمولة قد لا تكون سريعة الظهور بقدر استعجال المواطن السوري المنهك من الحرب، لكن الواضح أكثر هو يد تمدها سوريا للعالم وتعيد معها تموضعها في محاولة استعادة مكانتها بعد انتهاء الحرب فيها. أحمد العساف، الجزيرة، دمشق.
2: إلى ملف تصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث صادرت القوات الإسرائيلية مركزا تابعا لوكالة الأونروا في قلنديا بالقدس. في المقابل قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس. من جهته طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. لتعليق انضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور. في تقديرك انتقال إسرائيل من التصعيد على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم إلى المؤسسات الأممية كالأونروا، ما الذي يعنيه وإلى ما يمهد؟
10: صباح الخير لك عزيزي ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الرسالة التي يريد أن يوصلها الاحتلال والحكومة اليمينية الحالية إلى المجتمع الدولي وإلى المؤسسات الدولية وإلى حتى الدول الحاكمة لمنظومة العمل الدولية، هي رسالة واضحة أنه يجب عدم تدخلهم في الشأن الفلسطيني. وهذا واضح حتى اليوم عندما طالب وزير الخارجية كاتس من هولندا بأن تترك مقر مجلس السلام في الكريات جات، لأنه يعتبر لأنها تدخلت بخصوص فرض عقوبات على البضائع المستوردة من المستوطنات. لذلك واضح أن هذه رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى المؤسسات الدولية، أن هذه الرسالة لا تخص فقط الأونروا، وإنما ستعمم على كل السلوك الدولي تجاه القضية الفلسطينية وعلى كل المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعد لعمل هذه المؤسسات ولشخوصها، وشهدنا أن هناك أكثر من 40 شخصية دبلوماسية رفعت تقرير إلى الاتحاد الأوروبي تطالب دولها بفرض عقوبات أو بضغط على إسرائيل لعدم تطبيق مناقصة إيوان أو البناء في منطقة إيوان. لذلك هذه هي الرسالة، وهي أن الشأن الفلسطيني هو شأن إسرائيلي بحت، المؤسسات الدولية هي خاضعة للسلوك الإسرائيلي، وبالذات عندما نتكلم عن الأونروا فنحن نتكلم عن قضية مركزية وفي غاية الأهمية. هذه القضية
2: كيف مركزية؟ كيف يرتبط ملف الأونروا بالفلسطينيين بالقضية؟
10: نعم، هذه قضية تتعلق بالذاكرة الجماعية الفلسطينية، تتعلق بالتاريخ الفلسطيني، تتعلق بالسردية الفلسطينية، تتعلق بالعصب الأساس للقضية الفلسطينية، وهي قضية اللجوء وقضية المخيم. وهذا ما يريده الإسرائيلي، وهو القضاء على فكرة المخيم، لأن هذا سيقضي على الذاكرة الجمعية. يريد الإسرائيلي أن ينهي مفهوم اللجوء الفلسطيني، ويعتبر أن الحامي لهذه الفكرة لغاية الآن أو الداعم لترسيخها وبقائها عمليا هي الأونروا. كذلك هذه الفكرة عندما تكون مرتبطة بمؤسسة دولية فهذا يعمق من حضورها للعالم.
2: طيب لنتحدث من منظور أممي أو دولي، في تقديرك ما الأدوات التي تملكها الأمم المتحدة الآن للتعامل مع هذه الحالة، عدا الإدانة من طرف غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أو الأونروا نفسها أو أي دولة أخرى؟
10: يعني الأدوات كثيرة عزيزي، يعني يجب عدم تجاهل قضية أساسية، أن دولة إسرائيل أقيمت عام 1948 بقرار 181 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترافق هذا القرار مع قرار إنشاء الأونروا عمليا، وقرار 194 اللي هو بنص على حق عودة اللاجئين. وبالتالي هذه قرارات متصلة ومؤصلة لموضوعة دولة إسرائيل ولموضوعة الحق الفلسطيني. الآن المواقف الدولية الباهتة حقيقة هي التي تشجع إسرائيل لغاية الآن، سواء على صعيد المؤسسات الدولية أو على صعيد الدول على انفراد. فعندما نتكلم على صعيد الدول والمؤسسات الدولية، يجب أن تكون هناك مواقف مؤثرة وذات جدوى، سواء في فرض العزلة، في فرض العقوبات الاقتصادية، في فرض العقوبات

0: على الشخصيات سواء الحكومية المؤثرة أو المتطرفة أو على موضوعة الاستيطان وكون الاستيطان أصلا معرف ضمن قوانين وقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية على أنه غير شرعي، وبالتالي الممارسة الاستيطانية جميعها وممارسة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي ممارسة غير قانونية بمجملها بعيداً عن التفاصيل. هذا هو الموقف الدولي الذي يجب أن يكون. آسف جداً.
1: شكرا لك من نابلس الدكتور رائد انعرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن مشاهدينا إلى قراءة عسكرية في أبرز التطورات بمخيم قلنديا وكذلك الضفة الغربية في نافذة تقدمها روعة أوجه.
2: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء عملية لإخلاء مجمع الأنروا في القدس واقتحام قوات الاحتلال أقسام معهد قلنديا وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين. كل هذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر، اشرح لنا على الخارطة ما الذي جرى اليوم في قلنديا.
3: نعم روعة، لا يمكن أن نفصل أحداث قلنديا عن تطورات متلاحقة. لو تأملنا في هذه الخريطة خلال أيام تابعنا تطورات في جنين، ثم تابعنا تطورات في نابلس، تابعنا تطورات في العوجة، في الخليل، والآن قلنديا في صدر التطورات من خلال هذا الخبر المتعلق باقتحام قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الأنروا. لو ذهبنا إلى قلنديا تحديدا، نحن نتحدث بالتحديد عن معهد قلنديا للتدريب. هذا المعهد الذي يقع بالقرب من مخيم قلنديا في منطقة استراتيجية غير بعيد عن ما يعرف بشارع المطار، ولكن أيضا في منطقة كفر عقب، وأيضا بناء على هذا الشارع يعبره أيضا يعبر مخيم قلنديا شارع رام الله القدس. إذا نحن في منطقة استراتيجية. لو ذهبنا إلى المعهد بشكل سريع، نحن نتحدث عن مركز قلنديا للتدريب. تأسيسه كان عام 52 فوق أراضي تابعة للحكومة الأردنية على أساس أن يكون للاجئين، لكن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 67، ومساحته نحو 80 دنما. هذا يدل على سعة هذا المكان، ويدرب تقريبا 340 شابا سنويا وفي 16 تخصصا. اللافت أن اقتحام هذا المعهد كان خلال 6 مرات منذ بداية العام 2026. لو ذهبنا إلى المركز بشكل أقرب، نحن إذا نتحدث عن ما نقلته وزارة الخارجية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن إقامة ما تسميه مجمع تعليمي في هذا المكان، ولكن اللافت على أن المصادرة ترتبط باستهداف الأونروا رقم واحد، ولكن أيضا باستهداف الجغرافيا باعتبار أن مركز قلنديا يقع في منطقة جغرافية مهمة جدا ترتبط برام الله، ولكن ترتبط أيضا بحركة الاستيطان على مستوى قلنديا. لا يمكن فصل هذه الصورة عن صورة أوسع، تطورات تابعناها اليوم تحديدا في نابلس. كان هناك في هذا المكان تحديدا في مأدمة عملية هدم لأحد نصب الشهداء على مستوى مادمة. في بورين كان هناك تحركات للاستيطان، ولعلي سأختم برام الله التي شهدت أيضا تحركات للاستيطان على مستوى السنجن، عين سينيا وعين قنيا. إذن نحن أمام تطور لافت في قلنديا يحتاج إلى تفكيك ما تعلق بالجغرافيا وما تعلق أيضا بارتباطه أيضا باستهداف الأنروا في هذا الظرف.
2: شكرا لك عبد القادر عرادة. ومن قلنديا أنتقل إليك العميد إلياس حنا لتشرح لنا الأهمية الاستراتيجية لقلنديا.
4: روعة، المشروع الكبير الاستيطاني هناك 5 بلوكات كما يقال أساسية. الأولى هي في القدس E1، ولكل منها هدف، يعني الهدف الكامل هو الفصل والوصل والتواصل الجغرافي وفصل الفلسطينيين عن التواصل الجغرافي مع بعضهم البعض. 2، هناك اليوم نتحدث عن جوش إتسيون، هذه المنطقة نتحدث عن ما يسمى بالصحراء اليهودية التي يريدون السيطرة عليها، نتحدث عن نابلس وبالتالي أيضا هناك ما يسمى بمنطقة السيم، يعني عملية الاستيطان. عملية الاستيطان بالسيم هي المنطقة الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنة العام 48-49. فإذن لديك كل هذه الصورة الكبرى، بالتالي نذهب إلى الصورة الصغرى أو المايكرو ليفل، لنقول اليوم أن كولندية هي تقريبا شرق أو غرب رام الله. ولكن ما المقصود بها؟ عندما نتحدث عن كولندية نتحدث عن الربط بين المستوطنات الأساسية، عزل رام الله،
2: عزل القدس وأم رام الله؟
4: رام الله، عزل القدس، يعني هناك نذهب من القدس إلى بيت حنينة إلى رام الله، إلى كولندية رام الله، وبالتالي تصبح رام الله إلى حد ما مع الوقت معزولة. وإلا ما معنى فعلا موضوع المطار؟ يعني اليوم نتحدث عن المطار، المطار في كولندية، المطار هو رمز، هو رمز سيادي إلى حد ما، هو يضرب أو يعني قد يكون جزء أساسي من تركيبة الدولة المستقبلية إذا كان هناك من دولة. من هنا هذا الهدف يعكس أو الذهاب إلى ضرب مشروع الدولة ككل. كفر عقب وأيضا الأونروا، ضرب الأونروا هو هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بضرب الأونروا خلال حرب الاعتداء والتدمير في غزة، هي ضرب المشروع الدولي أو ضرب الشرعية الدولية. فإذا أنت تضربين وتعزلين الحكومة وكل مكونات الدولة، وبالتالي أيضا تضربين حق العودة أو القرار 194 الذي صدر بالعام 48، بعدها أتت الأونروا لخدمة اللاجئين. فإذا أنت أمام شيء مهم وتغييري، ولكن هذا الأمر لا يعني أن اليوم هذه هذا المشروع هو مشروع منفصل غنوة، هو استكمالي وتراكمي لمشاريع سابقة.
2: ما هي هذه المشاريع السابقة؟
4: دعينا نقول بشكل عام أنه عبر التاريخ هذه الحكومة يقال عنها على أنها حكومة صهيونية متصهينة تريد الاستيطان. كل الحكومات الإسرائيلية منذ تأسيس الكيان هي تريد هي حكومات استيطانية. بالعام 67 على سبيل المثال أراد إيغال ألون فعلا فتح ممر للفلسطينيين على الأردن، وبالتالي السيطرة على غور الأردن ككل. أراد فعلا حماية الدولة الإسرائيلية من الحدود. بالعام 78 أتى شارون ليقول كلا سندخل إلى الداخل ونبني مستوطنات، ويقال كان وزير للزراعة آنها وقتها، يقال أنه جال على كل الضفة الغربية وانتقى أماكن إقامة الاستيطان لمشروع أمني التي تخدف مشروع أمني، والهدف دائما كان روعة الخوف من الجبهة الشرقية، جبهة الأردن خلال الصراع العربي الإسرائيلي. دروبلز وهو أيضا من شخصية من الاستيطان الصهيوني العالمي قال كلا سنذهب إلى الأماكن الفارغة لنبني فعلا المستوطنات من ضمن شبكة متواصلة مع بعضها البعض. إذا أسقطنا هذه المشاريع على المشروع الحالي لهذه الحكومة، هي تجمع كل فعلا كل المشاريع، هي على ملية تراكمية، هي تريد غور الأردن، هي تبني بين المستوطنات، هي تضرب القدس والعاصمة وتضرب كل قيام الدولة، وبالتالي ماذا تقول؟ سأربط المستوطنات مع بعضها البعض من الداخل إلى الخارج وبالتالي إلى الداخل. وماذا يقول؟ يكون الفلسطيني معزول، القرى والمدن معزولة، وهذا ما يسمى بالربط والفصل أو العزل والفصل والاحتواء. يعني كل دولة، كل مدينة فلسطينية كبيرة مطوقة بمستوطنات معزولة، هناك طرقات خاصة للإسرائيلي كي يمر فيها. ومن هنا في كولندية، لأنه تحدثنا عن كولندية، هناك الطريق 845، هناك الطريق 845 كما يقال المشروع الأساسي، وهناك حتى في كولندية هناك نفق معين، والهدف منه أنه من يسيطر على كولندية يتحكم برام الله، ومن يسيطر على كولندية يتحكم بالقدس، وبالتالي تكون السيطرة الجغرافية التوبوغرافية والديموغرافية للكيان الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، رصدنا فيها قراءة عسكرية واستراتيجية للتطورات في الضفة الغربية، وتحديدا هذه التحركات في مخيم كولندية الذي يربط بين رام الله والقدس. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إذن مشاهدينا نشير إلى هذا العاجل الظاهر على أسفل الشاشة نقلا عن شبكة ام اس ناو تقول مدمرتان من أصل ثلاثة كانتا ضمن مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تتلقيا للآن أوامر بالعودة. إذن وفق شبكة ام اس ناو مدمرتان من أصل ثلاث كانتا ضمن مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تتلقيا للآن أوامر بالعودة. إذن سنتابع أي تفاصيل بعد قليل. إلى اللقاء.
5: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
6: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
5: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
7: طلبت منهم إني ألعب معهم ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
5: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية،
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
10: هل هذه المرة مختلفة؟

0: مستمرون في هذه التغطية مشاهدين بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادر طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن البحرية الأمريكية بلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادرت قوة الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها، قالت الأونروا أنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. نبدأ مشاهدينا من واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد رهيد ليطلعنا على جديد الموقف الأمريكي والاستراتيجية الجديدة بالتحديد.
1: نعم، مرحبا علي. الإدارة الأمريكية يبدو أنها ما تزال تعول على هذا الضغط الاقتصادي الكبير على طهران، والهدف منه هو في اتجاهين. الأول، كما يقول وزير الخزانة، قطع ما يصفها بشرايين الحياة عن طهران، وهدفه أن يسقط أو ينهار النظام ولو بشكل تدريجي. الهدف الثاني الذي يشير إليه أيضا مسؤولون أمريكيون وفق ما ينقل موقع أكسيوس في الساعات الماضية، بأن الهدف هو أن تتغير مواقف إيران وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. ولكن ربما الأهم هو التأكيد هذا الذي نقله الموقع أيضا عن وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن الإدارة تعمل على تثبيت هذا الوضع، الضغط الاقتصادي الكبير على إيران، وفي هذه المرحلة يستبعد أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد إيران على الرغم من الوجود العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة. وهنا يتحدث مسؤول بأن هذا الوضع قد يستمر حتى ما بعد الانتخابات النصفية، ما يشير إلى أن الإدارة تعمل في هذه المرحلة على خفض التصعيد، التحكم في أسعار الوقود وتدفقات النفط عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وكذلك محاولة إقناع الناخبين الأمريكيين بأن الإدارة تبحث عن مخرج ليس ذا طبيعة عسكرية مع الإيرانيين، لأن هذه الحرب تؤثر في حظوظ الجمهوريين وفق ما تقول استطلاعات الرأي وكذلك مؤسسات بحثية هنا في الولايات المتحدة، وأن الحرب لا تحظى بشعبية الأمريكية وسط الأمريكيين، كل هذه الأسباب ربما هي التي تدفع الإدارة على التعويل أو إلى التعويل في على المسار الاقتصادي في التعامل مع الملف الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان يقول في قبل يومين تقريبا بأن الإدارة توازن ما بين هذه الخيارات، وهذا ربما ما تؤكده أيضا تصريحات أخرى لمسؤولين أمريكيين كوزير الخزانة وأيضا تصريحات ترامب نفسه في الساعات الماضية عندما قال إن البحرية الأمريكية أبلغته بتدمير الألغام في المضيق، لكنه يشير في الوقت ذاته أن إيران إذا عادت ووضعت ألغاما في المضيق فإن الولايات المتحدة ستوجه ضربات ضد إيران، ما يعني أنه ما يزال يبقي على طاولته خيار الضربات العسكرية إذا أراد. أيضا يقول إن قوات الفضاء الأمريكية تتابع المضيق وتتابع كذلك المواقع النووية في إيران. علي،
0: شكرا لك. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهد. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخلية وخارجية، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمعا أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سداً للشرايين وخنقاً لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية، يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران، والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبة ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات، لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكا للقوانين الدولية وحصارا على الأغراض السلمية أيضا. هو إذن مسعى لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات وتسعى أمريكا لسد منافذها.
0: للنقاش معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد مختار، من نظرة وتعامل طهران مع إعلان واشنطن عبر أكثر من مصدر بشأن تغيير سياستها واستبعاد الحل العسكري مقابل الضغط الاقتصادي؟
3: لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، باعتقاد يعني معنى ذلك بأن الولايات المتحدة تريد أن تمر من مرحلة الانتخابات النصفية، فلذلك يعني الآن خوفا من أن استمرار العمليات العسكرية تؤثر على تلك العملية يعني تأتي وتغير من هذه الاستراتيجية، لأنه يعني من يدرس ودرس العقوبات الأمريكية طوال 47 عاما خاصة خلال فترة ترامب نرى يعني كل ما كان لدى ترامب من العقوبات لقد استنفذ وهو استخدم كل ما لديه من العقوبات. فلذلك يعني أمس الخطة الأمريكية يعني هو لم يكن شيئا جديدا، يعني نفس العقوبات يأتي يؤكد عليها الجانب الأمريكي ويعني يستفيد منها لكي يقوم بالضغط النفسي على الشارع الإيراني. فلذلك في نهاية المطاف يعني أمريكا تريد أن يعني تستفيد من هذه الاستراتيجية لكي تعبر من تلك المرحلة وتدخل مرة أخرى في مواجهة عسكرية واسعة مع إيران. ولكن هذا ليس معنى بأن إيران الآن هي كذلك يعني مثلا تتراجع في الاستعدادات العسكرية، بل إيران حتى ممكن يعني إيران تعتبر ذلك حتى ممكن يكون في إطار الخداع الأمريكي وفي أي لحظة الولايات المتحدة تقوم بالعمليات العسكرية.
0: ولكن لماذا لا تحمل هذه التصريحات أي رسائل طمأنة بالنسبة لإيران، خصوصا أنها جاءت بشكل رسمي حتى مع من هم في المنطقة من نظراء لروبيو مثلا؟
3: إيران لديها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة، يعني نتذكر يعني هذا أمر معروف مرتين وإيران والولايات المتحدة كانوا يتفاوضان والأجواء إيجابية. نتذكر قبل حرب 12 يوما كان يتم الاستعداد إلى يوم الاثنين، يعني قبل بعد يعني رأينا حدث الهجوم يوم الجمعة، يوم الاثنين كان من المفترض إيران وأمريكا يوقعان على ورقة مبدئية يعني مذكرة تفاهم، أو حتى قبل حرب 40 يوما يعني نتذكر كان هناك وزير الخارجية العماني نتذكر قال نحن مضينا مراحل مهمة ونقترب من الاتفاق، وحدث الهجوم على إيران. فلذلك يعني إيران لا تثق في الولايات المتحدة بأن هناك مثلا يكون طمأنة أو هناك مثلا تثق بهذه التصريح.
0: واضح. دعنا نسمع رأي الدكتور جابرييل، في تقديرك لماذا تفضل واشنطن في هذا التوقيت الضغط الاقتصادي والاستمرار في هذا المسار كبديل على الخيار العسكري؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن البرنامج النووي الإيراني هو من أهم أولويات الرئيس ترامب في التعامل مع إيران، يعتبر بأن إيران على وشك بأن تنتج السلاح النووي، هذا ما قاله الرئيس ترامب. كذلك يعتبر بأن إيران تدعم الأطراف الحليفة لها مثل حزب الله في لبنان، مثل فصائل المقاومة في العراق، الحوثيون في اليمن. هذه المنظمات تعتبرها الولايات المتحدة منظمات مسلحة إرهابية. كذلك إيران تعمل على تطوير صواريخ البالستية التي يصل مداها إلى أوروبا، ربما أبعد من أوروبا. لهذه الأسباب جميعا الرئيس يرى أنه من الضروري يوقف تطوير الصواريخ الباليستية في إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. بموجب هذا الاتفاق الذي يريده الرئيس ترامب على إيران أن تمتثل بعدم إنتاج السلاح النووي.
0: طيب، وبالتالي الاستمرار في الضغط على حساب الخيار العسكري أو الإقرار باستبعاده في هذه المرحلة، ما الذي يمثله في تقديرك؟
4: طبيعة الرئيس ترامب أنه لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري مسلح مع إيران أو مع أي طرف آخر، لذلك يعتقد بأنه بإمكانه أن يجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، ولهذا السبب تجده يضع ضغوطا اقتصادية صارمة على إيران.
0: يعني لكنه في بداية هذه الأزمة كان الخيار العسكري هو الأول، ما الذي تغير الآن من حسابات باختصار؟
4: صحيح، حدد بالخيار العسكري، ولكن يفضل أن لا يقوم بأي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الحاضر. يريد أن يعطي للدبلوماسية وللحصار الاقتصادي وقتا، عندئذ قد يتخذ قرار عسكري بشأن إيران.
0: طيب، إذن سيد مختار، ترامب يريد أن يعطي المجال للخيار الدبلوماسي، وهناك في الجهة المقابلة تحرك على مستوى باكستان، إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة. إلى أي حد ربما يكون اتفاق عمان وطهران نواة لتجديد الخيار السلمي؟
3: نعم، يعني هو يكون أرضية للتوصل إلى تلك المرحلة، ولكن موضوع فتح مضيق هرمز أعتقد هو منفصل عن هذا الاتفاق. يعني إيران وسلطنة عمان اليوم اتفقتا وأعلنت هذا الاتفاق، ولو هو مؤقت ويمهد للاتفاق الدائم، ولكن هناك الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران لا تريد شيئا صعبا من الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وقع مع إيران مذكرة تفاهم، إيران تقول أمريكا تعود إلى مذكرة تفاهم وتنفذ ما عليها في مذكرة التفاهم. يتم فتح مضيق هرمز وينفذ هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان، وهذا الاتفاق مهم، يعني يمهد لحل مشكلة كبيرة يعني ضمن مذكرة التفاهم، وهو كان موضوع البند الخامس. فلذلك باعتقادي يعني الآن هناك يعني المساعي الدبلوماسية هي يعني جارية وتصل إلى نتيجة أحيانا، والآن اليوم وصلت إلى نتيجة في جانب مضيق هرمز، ولكن هناك كما قلت يعني الولايات المتحدة هي التي الآن عليها أن تمتثل لمثل هذه الجهود.
0: ولكن سيد مختار، الولايات يعني المتحدة عبر ترامب تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز، بل حتى قامت بتطهيره كما يقول ترامب من الألغام.
3: تصريحات ترامب معروفة، تأتي في إطار الادعاءات الترامبية، يعني هذا مصطلح معروف. إذا هو يعني استطاع أن يحل مشكلة مضيق هرمز ويقوم بإزالة الألغام ويفتح مضيق هرمز، فلماذا الآن يعني هو مصر على يعني استمرار الأزمة والحرب وفرض عقوبات؟ مثل ما قاله بعد حرب 12 يوما بأنه دمر كل برنامج إيران النووي، ثم الآن يعود يقول أنا أريد أن يعني أمنع مثلا إيران من امتلاك برنامج نووي، وقام بهذه بالحرب بتلك الذريعة. لذلك يعني هذا باعتقادي تأتي في إطار التصريحات الترامبية وليس قريبة إلى الحقيقة.
0: طيب سيد جابرييل، كيف تنظر واشنطن أو ترامب لتسارع المحادثات ما بين عمان وطهران على وضع مضيق هرمز؟
4: بنظر رئيس ترامب المفاوضات انتهت بدون أي نتيجة، ولذلك يهدد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران. وأعتقد بأن الرئيس ترامب صريح من هذه الناحية، يريد أن يضع ضغوطا اقتصادية قوية على إيران لكي يدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات كما ذكرت لك، والتوقيع على اتفاقية تمنعها من إنتاج السلاح النووي. لا أعتقد بأنه في الوقت الحاضر يوجد خيار لإيران. الرئيس ترامب لا يعطي لإيران أي خيار غير العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية تجبرها على منع إنتاج السلاح النووي.
0: طيب هذا من جانب، لكن إن كان ترامب كما تقول يدفع بالخيار السلمي ويعطيه فرصة في هذا التوقيت، لماذا لا يكون اتفاق عمان وطهران مدخل لذلك باختصار؟
4: يريد أن يكون هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران مباشرة، بحيث أن يجلس الوفد الأمريكي والوفد الإيراني على طاولة واحدة وأن يتم التوقيع على الاتفاق.
0: شكرا لك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. كما أشكر من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وفي الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الإعلان عن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. لتعليق انضم إلينا من القامشلي الدكتور مسعود حامد، الباحث والمحلل السياسي، ومعنا من إدلب الدكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي كذلك. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد مسعود حامد، وفي تقديرك ما الذي يحمله هذا الإعلان من طرف مظلوم عبدي للمرحلة الجديدة في سوريا؟
5: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. طبعا هذه المرحلة ليست مرحلة جديدة، هذه جاءت نتيجة الخطوات التي كانت يتم تتبعها بعد الإعلان عن اتفاقية 29 يناير، وهذه هي النتيجة بالضرورة. يعني هذه كانت نتيجة، والنتيجة اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري. لا يجوز أن لا يجب أن يكون

0: السيد مظلوم عبدي أعلنها، ولم يعلنها من جانب واحد في الحقيقة، أعلنها هو وفريقه الذي كان يعمل معه بالاتفاق مع الحكومة السورية، الدولة السورية والرئيس الشرع أعلنوا عن هذا الاتفاق، والذي يعتبر هذا الاتفاق اتفاقا تاريخيا في الملف السوري وفي سوريا الجديدة، سوريا التي يجب أن يكون لكافة السوريين. مرحلة الصراع انتهى، مرحلة السلاح نوعا ما انتهت، السلاح قسد كانت في فترة ما من أجل محاربة داعش، واستطاعت التغلب على داعش وقضاء على داعش، وهذه المرحلة بعد التحرير وسقوط النظام البائد نظام الأسد بات على السوريين جميعا أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويعملوا من أجل بناء سوريا، بناء سوريا لكل السوريين. وبالضرورة باعتبار قسد قوات سوريا الديمقراطية كانوا سوريين ولم يكن من دولة أخرى، فبالضرورة بعد التحرير يجب أن ينضموا إلى الجيش السوري بعد الاتفاقات التي صارت.
1: طبعًا. نعم دكتور كمال، سأعود إليك بطبيعة الحال حتى نسمع رأيك أكثر، ولكن دكتور كمال حتى نشركه في هذه الجزئية، مسألة المرحلة المقبلة، كيف يعيد حل قوات سوريا الديمقراطية وهذا الإعلان وما رافقه من أجواء ولقاء مباشر ما بين مظلوم والشرع، يعني كيف يعيد حل هذا الأمر المشهد في سوريا؟
2: أسعد الله صباحكم وتحياتي لك ولضيفك الكريم. طبعا الخطوة القادمة هي خطوات التنفيذ. الجميع يعلم أن الانتقال من الحالة النظرية إلى الحالة العملية قد يشوبها بعض المعوقات، بعض التأخير إلى آخره. ولكن أنا أعتقد أن تصريحات السيد مظلوم عبد اليوم كانت متفائلة جدا، وقال بالحرف الواحد المرحلة الماضية انتهت. هذا دليل على أن ما كان مقبول قبل هذه المرحلة لم يعد مقبولا اليوم. بالتالي كما تفضل ضيفك الكريم اليوم والاتجاه نحو الدولة. دولة واحدة، جيش واحد، سلطة واحدة، جميع السوريين اليوم مدعوين إلى المشاركة في بناء هذه الدولة، وبقاء المكون الكردي هو مكون أصيل خارج هذه المعادلة هو يسبب شرخ كبير جدا ويضعف بنية الدولة. بالتالي إشراك الكرد في هذه المعادلة هو أمر صحي ويساهم في تحقيق مصلحة الكرد بالدرجة الأولى والشعب السوري برمته بالدرجة الثانية. ما كان مقبولا انتهى، السلاح اليوم تحتكره الدولة، وبالتالي حتى القوات الكردية، قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية باتت جزء لا يتجزأ من الجيش العربي السوري، باتت منظومة الأمنية في وزارة الداخلية. فأنا أعتقد أن أمام لحظة فارقة، هناك دعم إقليمي ودعم دولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية السير قدما في تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز سلطة الدولة وأيضا حفظ حقوق الجميع بما فيهم المكون الكردي. اليوم نحن أمام على أعتاب مرحلة جديدة، الشرق الأوسط برمته قابل للانفجار والاشتعال، وبالتالي على السوريين أن يكونوا يد واحدة لتجنيب بلادهم مخاطر قد تكون مهلكة للجميع. وبالتالي الانتقال إلى هذه المرحلة يتطلب العقلانية، يتطلب وحدة المصير من كافة أبناء الشعب السوري. أي خلل في سوريا لن تقتصر ارتداداته عند مكون معين، سيكون كل السوريين خاسرين بالتأكيد. وبالتالي هذا يوم بالفعل يوم جميل جدا للسوريين، وبالتالي أنا أعتقد أن كل الخطوات القادمة ستساهم في تنفيذ هذا الاتفاق. هناك رغبة حقيقية من قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء المرحلة السابقة والاندماج الفعلي حتى الانتقال إلى العمل السياسي وحفظ حقوق الأكراد، اللغة، الثقافة إلى آخره، هذا حق مشروع لهم. بالتالي أيضا هناك نضال سياسي واجب عليهم لتحقيق مصالحهم الثقافية، السياسية، الاجتماعية إلى آخره، وهم مدعوين إلى الانخراط بهذا العمل بشكل جدي بعد أن تم إحصاء التيار الانفصالي بشكل جدي.
1: طيب دكتور مسعود، مع كل هذه التطمينات من الطرفين وكذلك الروح الإيجابية التي جاءت في هذا الإعلان، في تقديرك ما التحديات أمام هذا الاتفاق عند التنفيذ على الأرض؟
0: طبعا في كل الاتفاقيات كانت هناك تحديات، والآن سيكون التحدي الأكبر للشعب السوري عامة وللشعب الكردي خاصة. يعني هناك معوقات ستخرج أمام الجميع، هناك أمور، هناك من لا يحبذ أن يتم هذا الاتفاق أو يتم هذا الاندماج بشكل كامل، هناك من سيحاول طبعا عرقلة هذا الاتفاق، لكنني أعتقد طالما أن الشعب السوري مصمم على أن يعيش بأمان وسلام، أعتقد أن هذه المرحلة باتت من الماضي، والمفروض على الشعب السوري أن يكون واعيا وأن ينبذ الكثير من الأمور، ومنها خطاب الكراهية، نبذ خطاب الكراهية، الدعوة للسلم الآلي، العدالة الانتقالية. يجب أن يكون خطاب السوريين بهذا الشكل حتى نتفادى المعوقات أو التحديات التي ستواجه عملية الاندماج نظريا أو عمليا، لنقول إذا صح التعبير الاندماج انتهى، والآن بدأت مرحلة أخرى هي مرحلة

0: مرحلة بناء سوريا، كيف يمكن لنا أن نبني سوريا الجديدة، سوريا يكون مثل ما تفضل ضيفك الكريم، سوريا لكل السوريين لا لطائفة واحدة، نعم جيش واحد دولة واحدة لكن دولة لكل السوريين. هذا يجب أن تتسع سوريا لكل السوريين، ليس كما كان النظام البائد يفعل لطائفة واحدة، وحتى ليس طائفته جميعا، لعصابة واحدة كان يفعلها ويحاول أن يفرق بين كافة مكونات الشعب السوري ليستطيع هو التحكم بها. الآن سوريا ليست كما قبل عام 2011، 15 عاما من الدماء السورية أريقت هذا الاتفاق وهذا الاندماج والإعلان عنه إعلان تاريخي حقن دم السوريين جميعا. أعتقد يجب على السوريين جميعا أن يتعاونوا مع بعض، كردا وعربا، مسيحيين ومسلمين، علويين، دروز، وكل المكونات والطوائف أن تتعاون مع بعض لبناء سوريا الجديدة من أجل السلام في سوريا، العيش بكرامة السوريين، الشعب السوري يكون لا يكون هناك فئة أو يكون هناك قومية من الدرجة الثانية. فقط ملاحظة صغيرة، لقد كان الكرد في زمن النظام البائد كانوا لا يتمتعون حتى من الدرجة الخامسة أيضا، بسبب وجود المكتومين ووجود الأجانب المجردين من الجنسية وسياسة التعريب للأماكن، كانوا لا يمثلون حتى الدرجة الخامسة. أما الآن الكرد هم أصحاب الدولة والسوريين جميعا هم أصحاب الدولة، فعلينا أن نبني هذه الدولة لنعيش بأمان ونعيش بسلام حتى يتمكن
1: يجري بناء هذه الدولة. اسمح لي على المقاطعة دكتور كمال عبدو، في رأيك أي مقاربة ربما تتعامل بشكل جامع في سوريا الآن مع أي مخاوف أو محاولات لعرقلة تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: الجميع أن يشعر بأن السوري بالدرجة الأولى وأن يدافع عن ذاته على أنه سوري. نحن كرد وعرب وكل الأقليات الإثنية والعرقية والطائفية في سوريا، أن نساهم في الخير العام للبلد. إذا انكفأ البعض ولم يشارك في الحراك السياسي في سوريا بالتأكيد سيخسر. وقوة سوريا ووحدة سوريا عبر التاريخية في اندماج كل المكونات في ثقافة واحدة جامعة للجميع، تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والإثنية والطائفية. اليوم خير العربي هو خير الكردي وخير الأرمن، وبالتالي هذه العقلية، العقلية الإقصائية، العقلية الانفصالية يجب أن نخرج منها. سنوات طويلة من القتال ومن الثورة السورية بالتأكيد تعملقت الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية. أعتقد أننا اليوم مدعوين كلنا كسوريين إلى تغليب الهوية السورية الجامعة للجميع على هوياتنا الإثنية والعرقية. أنا لا أدعو هنا إلى إلغاء هذه الهويات، بالعكس هي حالة ثقافية، حالة عرقية مشجعة جدا وهي تغني الحال السوري، لكن الانكفاء عليها مضر جدا. وبالتالي إذا كان التفكير كسوري أنا أعتقد النجاح للجميع، أما التفكير ما دون الدولة فهو سيضر ببنية الدولة وبنية المجتمع السوري الذي عمل نظام الأسد الأب والأبن على تفكيكه بطريقة مخيفة ومرعبة جدا. نحن بحاجة لمرحلة استشفاء، هذا صحيح، لكن الاستشفاء لا يكون إلا بتعاضد الجميع. كل مكونات الشعب السوري اليوم عليها المشاركة في بناء الدولة، حمل السلاح انتهى، اليوم الأخوة الأكراد مدعوين إلى المساهمة السياسية الفعالة في بناء هذه الدولة والعمل شكرا. ضمن مجلس الشعب والعمل غدا ضمن تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة أيضا في صنع الدستور.
1: من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، عذر على المقاطعة دركنا الوقت، وكذلك من القمشلي الدكتور مسعود حامد الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث صادرت القوات الإسرائيلية مركزا تابعا لوكالة الأونروا في قلندية بالقدس. في المقابل قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلندية بالقدس. من جهته طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة.
3: ليس مجرد إخلاء وسيطرة، بل احتلال لمؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة. قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية الإسرائيلية اقتحمت معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. رفع الاحتلال علم إسرائيل مكان علم الأمم المتحدة. قوات الاحتلال انتشرت في الساحات وأغلقت كافة الأقسام ومساكن الطلبة والمرافق، وضعت شارات على الجدران تمهيدا لهدمها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم الغرف والقاعات وتفاخر من مكتب الإدارة بالسيطرة على معهد الأونروا.
4: يوسف كان المشي ياخذها ابنائيل.
5: أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، وفي مدة منصبي لا يوجد أونروا ولا إدارة، لن يكون هنا. الشرطة والجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية وسلطة السجون ووحدة مساد الخاصة كلهم شاركوا في هذه العملية الكبيرة.
3: إسرائيل تتهم الأونروا وموظفيها بدعم ما تصفه بالإرهاب. أما الأونروا فسارعت لإدانة التوغل الإسرائيلي واعتبرته مثيراً للقلق، وشددت على أن دخول قوات مسلحة إلى منشأة للأمم المتحدة دون موافقة غير مقبول، وأن المنشأة محمية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي.
6: نعتبر أن الاحتلال دائما ما يستهدف مؤسسة وكالة الغوث الدولية وتحديدا في القدس الشرقية، هو يعتقد حسب وجهة نظرنا أن تقويض مكانة وكالة الغوث الدولية هو بالأساس تقويض لمكانة اللاجئين وحق العودة.
3: الرئاسة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل، ومحافظة القدس والخارجية الفلسطينية ومؤسسات دولية طالبت دول العالم بحماية الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. الحرب المفتوحة على وكالة الأونروا تحمل رسائل عدة وفق مؤسسات رسمية ودولية، منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحدي المجتمع الدولي. أما المناكفات بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل فتظهر حجم التجاذبات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. التهجير والسيطرة على الأرض والاستيطان من أبرز الأسلحة. السيطرة والترهيب يرى فيهما الفلسطينيون سياسة إسرائيلية بحتة. ففي قرية مادما جنوب نابلس حطم عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت برفقة مستوطنين نصبا تذكاريا لشهداء القرية تحت حماية جنود الاحتلال.
7: إنه كما تحدث سموتريتش بشكل دقيق حين قال نحن الآن نهتم بالأفعال وليس بالأقوال، بمعنى أنه ليس مهما أن يعلن أنه تم ضم الضفة أم لا، إنما على الأرض يمارس موضوع الضم من خلال نقل هذه الصلاحيات إلى الوزراء وإلى الكنيسة وإلى الشرطة الإسرائيلية.
3: المستوطنون واصلوا هجماتهم في كل أنحاء الضفة المحتلة، وواصلوا الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعلى متضامنين أجانب يحاولون مساندة الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المفتوحة عليهم. جيفال بوديريا، الجزيرة، الضفة الغربية.
1: معنا من القدس الدكتور شادية شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور شادي. في تقديرك، ما الذي تريده إسرائيل من تحجيم كبداية للأونروا ثم إنهاء وجودها بالكامل في القدس؟
8: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح الموقف الإسرائيلي منذ أن تشكلت الأونروا عن 1949، كان هذا يعني قرارا مزعجا لإسرائيل، ولكنها اضطرت أن تتعاطى معه، بمعنى هي تعاطت مع مؤسسات الأونروا ومنحت لها إمكانية العمل. لكن تدريجيا بدأت إسرائيل تعمل على تفكيك البنى المؤسسية للأونروا، بمعنى. ولكن هناك سياق في هذا الموضوع سوف أسرده بشكل سريع. منذ بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أوسلو، كان في هناك مطلبا أساسيا لدى إسرائيل للجانب الفلسطيني بأن يتم حل الأونروا. الجانب الفلسطيني أصر أن حل الأونروا مرتبط بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. التطور الجاد كان عام 2000، مفاوضات كامب ديفيد، كان في هناك مطلبا من الإدارة الأمريكية على لسان دينيس روس المبعوث كلينتون الأساسي فيما يتعلق في المفاوضات أن يتم حل الأونروا. الفلسطينيين رفضوا. في طابة مفاوضات طابة 2001 تم استخدام عبارة أونروا should be phased out over 5 years، بمعنى تم الاتفاق على حل الأونروا خلال 5 سنوات. الجانب الفلسطيني أضاف شرطا مهما وهو أنه لن يتم حل الأونروا قبل تنفيذ كامل الاتفاق. طبعا الرؤية الإسرائيلية والأمريكية كانت تنص على إيجاد حل غير عادل لقضية اللاجئين وحل مؤسسة الأونروا. الآن انتقلت إسرائيل إلى اتجاه آخر جديد وهو إنهاء الأونروا دون أن يكون في هناك حلا عادلا لقضية اللاجئين ولا أي شكل من أشكال الحل لقضية اللاجئين. تصاعد ذلك ودخلنا في هذه الوتيرة لإنهاء الأونروا عام 2018. بمعنى عام 2018 تبنت إدارة ترامب فكرة إنهاء الأونروا وقامت بقطع التمويل عنها. التمويل الذي استمر حتى عام مقطوعا حتى عام 2021 إدارة بايدن أعادته، ثم بال 2024 إدارة بايدن أوقفت دعم الأونروا. إسرائيل اعتقدت أنها بذلك لديها مظلة أمريكية تحميها في مسألة تفكيك مؤسسات الأونروا. لاحظ أن إسرائيل فككت 9 مؤسسات للأونروا خلال العام والنصف الأخيرات، وهي تعتدي على مؤسسات دولية دون أن يكون في هناك موقفا دوليا يردعها.
1: والسبب بتقديرك
8: التي تستخدمها إسرائيل، عفوا،
1: السبب بالنسبة للحجة الإسرائيلية من جهة وكذلك الصمت الدولي الذي يقابلها؟
8: يعني الحجة الإسرائيلية هي حجة واهية. السبب الرئيسي استراتيجي أيديولوجي ممكن قراءته بكل التقارير الإسرائيلية، وهي إنهاء قضية اللاجئين. الحجة التي قدمت للعالم الواهية أن هناك أشخاص شاركوا من الأونروا، موظفين الأونروا شاركوا في 7 أكتوبر، تتهمهم إسرائيل بالإرهاب. لاحظ أن إسرائيل عندما قدمت تقريرها للأمم المتحدة عن هؤلاء الأشخاص، هي قدمت تقرير عن 12 شخص شاركوا في 7 أكتوبر، علما أن عدد الموظفين للأونروا وفي غزة آنذاك كان 13,000 شخص، يعني 9% من نسبة الموظفين شاركوا في 7 أكتوبر، وبالتالي نستطيع أن نستنتج أن حجة واهية. يعني الأمم المتحدة يعني قالت بوضوح أن استهداف الأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين، يعني حتى الأمم المتحدة تبنت هذا الموقف، لكن الأمم المتحدة حتى الآن لا تتخذ موقفا واضحا لمعاقبة إسرائيل على استهداف.
1: طيب هل تفسير لصمت الدولي يعني ولكذلك لعدم اتخاذ أي موقف أممي يعاقب إسرائيل كما تقول باختصار؟
8: يعني هناك تفسير واضح أن المؤسسات الدولية لا تعمل باختصار، وهي المؤسسات الدولية كلها تقف إلى جانب القوي، بدليل الأهم من الأونروا وهو الإبادة. الإبادة تستمر منذ قرابة 3 أعوام وهي متواصلة ومستمرة، وكل التقارير تقول أن ما يجري هو إبادة وهي جريمة الجرائم حسب الأمم المتحدة، ولم يتخذ عقوبة واحدة حقيقية اقتصادية تضر إسرائيل في هذا الشأن. يعني بمعنى يعني ما يجري ما جرى بعد 7 أكتوبر هو تبيان حقيقة أن هذه المؤسسات الدولية التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية فاشلة إلى حد بعيد، وهذه المؤسسات يتم التلاعب بها من قبل القوى العظمى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المضامين الإنسانية لهذه المؤسسات بحاجة لإعادة قراءة بعد أحداث 7 أكتوبر. لذلك نقول أن 7 أكتوبر غير وجهة العالم، ويقول بوضوح أن هذه المؤسسات لا تعمل وأنها تعمل فقط عندما يكون
1: شكرا جزيلا الدكتور شادي الشرفة الخبير بشؤون الإسرائيلية. شروع إسرائيل بإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا يأتي ضمن إجراءات متصاعدة تستهدف منشآت الوكالة الأممية في القدس الشرقية ومحيطها. مركز قلنديا يتجاوز عمره 70 عاما ويقع في قلب جغرافيا شديدة التعقيد بين القدس ورام الله، حيث يتداخل الجدار والحدود والخلاف على السيادة. التفاصيل في هذا التقرير.
9: من القدس إلى رام الله شمالا وعند واحدة من أكثر النقاط تعقيدا في جغرافيا المدينة، يقع مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا، مكان تختصر حدوده كثيرا من حكاية القدس نفسها. فالمركز يقع في منطقة أدرجتها إسرائيل ضمن الحدود البلدية للقدس بعد احتلال عام 67، لكنه يوجد فعليا شرق الجدار الفاصل في منطقة فلسطينية بات الوصول منها إلى قلب القدس مقيدا بالجدار والحواجز. وبينما تعتبر إسرائيل المنطقة ضمن نطاق سيادتها، يؤكد الفلسطينيون والأمم المتحدة أنها جزء من القدس الشرقية المحتلة. فهنا وعلى مساحة تبلغ نحو 80 دونما أنشأت الأونروا عام 52 أول مركز للتدريب المهني تابع لها، صرح تعليمي ظل لأكثر من 7 عقود يفتح أبوابه أمام أجيال من اللاجئين الفلسطينيين. ويستقبل المركز سنوياً نحو 340 متدرباً في 16 اختصاصاً مهنياً. تقول الأونروا إن 90% منهم يجدون عملاً بعد التخرج، لكن أبواب المركز التي استقبل

0: الطلاب لعقود باتت خلال الأشهر الأخيرة مسرحاً لإجراءات إسرائيلية متصاعدة. فمنذ نهاية يونيو اقتحمت قوات إسرائيلية وموظفون من بلدية القدس الموقع وصوروا منشآته وأبلغوا العاملين بوجوب إغلاقه. وفي 27 من يوليو تكرر الاقتحام أثناء الدروس، ثم دخلت القوات المركز مجدداً في 6 أغسطس خلال عملية عسكرية واسعة في منطقة قلنديا. واليوم بدأت السلطات الإسرائيلية وفق مصادر إسرائيلية اقتحام المجمع بمشاركة قوات أمن وموظفين ومقاولين من بلدية القدس، علماً أن مركز قلنديا ليس الموقع الأول. ففي يناير هدمت إسرائيل منشآت داخل مجمع الأنروا في الشيخ جراح، وهي خطوات تستند إلى مسار تشريعي أقره الكنيسة الإسرائيلي لحظر نشاط الوكالة وقطع الاتصال بها، وترافقت مع حملة إسرائيلية تتهم الأنروا بالارتباط بحماس والانحياز ضد إسرائيل. إجراءات تؤكد للفلسطينيين كما لغيرهم أن الأمر لا يتعلق بمصير مركز مهني عمره أكثر من 70 عاماً فحسب، بل بفصل جديد من مواجهة أوسع على وجود الأنروا ومؤسساتها في القدس الشرقية.
1: أبعاد التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد الأنروا في الضفة الغربية نتعرف عليها مع زميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد إسرائيلي جديد ضد الأنروا يبدأ بإخلاء مجمع للوكالة قرب القدس، ويترافق مع إعلان واضح لمكان للأنروا في القدس وإسرائيل. وبينما يعلن مسؤولون إسرائيليون أن العمل ضد الوكالة مستمر بكل الأدوات، يشير مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إلى أن ما يجري يهدف لإشعال الأوضاع قبل الانتخابات. فلسطينياً ثمة غضب كبير، إذ تعلن الرئاسة أن ما يحدث هو جزء من سياسة تهدف إلى تغير الواقع الديمغرافي للأرض المحتلة، بينما تصف الوكالة الأممية دخول القوات الإسرائيلية إلى منشآتها بأنه توغل غير مصرح به وغير مقبول. فلماذا هذا التصعيد ضد الأنروا؟ وهل المسألة تتعلق بالوكالة وحدها أم بما تمثله سياسيا وقانونيا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف اللاجئين؟ وما مدى ارتباط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية ووكالة الأنروا. إذن مواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه إخلاء مجمع الأنروا كان بناء على توجيهاته، وأنه لن يسمح لما وصفها بمنظمة كان موظفوها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 أكتوبر بالنشاط في إسرائيل. ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا إتمار بن كفير يعلن عن بدء عملية لإخلاء مجمع الأنروا في القدس، قائلا إن السيادة ليست أقوالا بل هي أفعال. ولفت بن كفير إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل بحزم لفرض القانون والسيادة، وأن القدس هي عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك حسب تعبيره. أما الرئاسة الفلسطينية فوصفت ما يجري في القدس وقلنديا والضفة بأنه جزء من سياسة إسرائيلية تهدف لتقويض وجود الشعب الفلسطيني، وأضافت أيضا أن ما يحدث في القدس وقلنديا والضفة يسهم بتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض المحتلة. الرئاسة الفلسطينية دعت أيضا لانعقاد مجلس الأمن واتخاذ قرارات لوقف اعتداءات إسرائيل على مقار أممية منها الأونروا، في حين دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل لا لبس فيه التوغل غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا بالقدس. وقالت الأونروا أيضا إن مركز تدريب قلنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة تحميها الحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. الآن سأذهب إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على مواقع التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا، إضافة أيضا صهيب إلى أبرز استهدافات إسرائيل للمنظمة على شاشة التفاعلية.
3: غنوة، إن كنا نتحدث عن اليوم فنحن نتحدث عن حلقة في سلسلة واسعة لا تتوقف عند قلنديا والقدس ولا تتوقف في الضفة الغربية، تمتد إلى قطاع غزة، وهذا الأمر ممتد منذ عدة شهور بل سنوات، عندما قررت إسرائيل بعد 7 أكتوبر أن هذه المنظمة الأونروا وكل العاملين فيها باتوا تهديدا لإسرائيل، وعليه بدأت في عملية الاستهداف. إذا ما بدأنا بحوادث اليوم فنحن نتحدث عن منطقة قلنديا البوابة الجنوبية لمدينة رام الله، بين رام الله والقدس وهي تابعة لمدينة القدس. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى الجغرافيا نتحدث عن سلسلة من النقاط المهمة حتى نفهم الجغرافيا. غنوة، نتحدث عن القدس، مدينة القدس بشقيها، القدس الغربية خارج الضفة الغربية أو إلى الغرب من الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي تضم مجموعة من الأحياء من شمال بيت لحم وصولا إلى العزرية وأبوديس وعناتة وكفر عقب وقلنديا وصولا إلى رام الله. كل هذه المنطقة هي مدينة القدس الشرقية. الاحتلال الإسرائيلي يريد توسيع هذه المنطقة عبر ربط المستوطنات الموجودة خارج نطاق القدس الشرقية، بمعنى داخل الضفة الغربية من الجهة الشرقية يريد ربطها بمدينة القدس لتوسيع نطاق هذه المنطقة لتصبح مدينة القدس الكبرى التي تضم الشقين الشرقي والغربي، لذلك يكثف من استهدافاته بالمستوطنات وما إلى ذلك. لكن الذي حدث اليوم في منطقة قلنديا، في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، فنحن نتحدث عن استهداف ممنهج جاء كما ذكرت كحلقة في ضمن سلسلة لاستهداف المنظمة الدولية العاملة في الضفة الغربية وتحديدا في المخيمات الفلسطينية. هنا الاستهداف لمركز قلنديا، هو مركز للتدريب المهني موجود في هذه المدينة في هذا المخيم ويخدم أبناء المخيم. مخيم قلنديا أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية، وبالتالي مثل هذه المراكز تخدم آلاف الشباب وآلاف المواطنين الفلسطينيين اللاجئين عمليا منذ عام 48 في مخيمات الضفة الغربية. الضربة لمنظمة الأونروا هي ضربة لكل عمل تعليمي ومهني يسعى لتطوير الحياة في مخيمات الضفة الغربية لتطوير حياة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مناطق 48. للتالي في الجغرافيا كما ذكرت لك نتحدث عن سياق القدس وفي هذه المنطقة. هذا الأمر يسحبنا للسلسلة، ما الذي حدث خلال الفترة الماضية في القدس وحدها؟ كان هناك استهداف للمراكز الأونروا العاملة في القدس، أهمها أبرزها كان في ديسمبر من عام 2025 عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا الرئيسي، المقر المركزي المسؤول عن عمليات الأونروا في كل الضفة الغربية موجود في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. اقتحموا هذا المقر وأنزلوا على الأمم المتحدة. نفس المقر في يناير من عام 2026 تم هدم أجزاء من مباني داخل هذا المقر، هو مقر مركزي داخل القدس هو مسؤول عن كل عمليات الأونروا في الضفة الغربية. الذي حدث اليوم هو استيلاء على مركز تدريب وتحويله إلى بلدية القدس. هذا الأمر ممتد أيضا لقطاع غزة. منذ الحرب تم إلحاق أضرار بجميع منشآت الأونروا في قطاع غزة، تم تعرضت هذه المنشآت إلى أكثر من 990 هجوما من قبل إسرائيل خلال الحرب. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن هذه المنظمة، هناك واضح استهداف ممنهج من إسرائيل بقطاع غزة من خلال التدمير ونسف هذه المقرات، في الضفة الغربية من خلال الاستيلاء عليها واقتحامها وترهيب العاملين فيها.
2: شكرا جزيلا لك زميل صهيب العصا على هذه المعطيات، وهي ستكون بطبيعة الحال جزءا من محاور النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أهلا بك. ولكن قبل النقاش نستعرض مع الدكتور ومعكم مشاهدينا أبرز أولويات الأطراف. بالنسبة لإسرائيل فهي تضع في مقدمة أهدافها إنهاء الأونروا في سياق مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين التي ترتبط بالوكالة وما تمثله من حق العودة الذي تسعى إسرائيل لوأده. أما الجانب الفلسطيني فهو معني باستدامة الأونروا لما تمثله من شرعية دولية للقضية الفلسطينية واللاجئين، كما يريد استمرارها في تقديم خدمات كبيرة إذن للفلسطينيين من تعليم وإغاثة وغيرهما، بينما تضع الوكالة الدولية في أولوياتها مسألة وجودها نفسه إذ تواجه معركة وجودية ليست مالية فقط بل سياسية أيضا، وهي المرة الأولى التي تواجه هذه المعركة منذ تأسيسها، ولذا فهي تسعى للحفاظ على بقائها. إذن أسألك بداية دكتور فريحات، ما المراد من استهداف هذا المركز التدريبي التابع للأونروا في قلنديا، لننظر إلى الصورة بشكل أوسع.
4: يعني الحرب الإسرائيلية على الأونروا لم تتوقف منذ تأسيسها عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه الحرب الإسرائيلية هي أخذت أشكال مختلفة ومستويات مختلفة من التصعيد وغيره. في السابق كانت عبارة عن هي حرب سياسية على الساحة الدولية أكثر منها بأي شيء آخر، ولكن في 2018 تحديدا مع إدارة الرئيس ترامب الأولى، إسرائيل نقلت هذه المعركة إلى مستوى آخر، ولأول مرة يكون هناك طرف دولي الولايات المتحدة بشكل رئيسي أن تشترك مع إسرائيل في قرار سياسي ومالي من أجل تصفية قضية الأونروا بشكل نهائي لما تمثله من قضية حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. فإذا هذه ما حدث اليوم هو يأتي ضمن هذا السياق. بال 2018 إدارة رئيس ترامب قطعت كل المساعدات المالية وأيضا حاربتها سياسيا وأغلقت المقار بدعم إسرائيل لإغلاق المقار في المناطق المختلفة منها في قطاع غزة خلال مرحلة الإبادة التي منعت الأونروا من العمل وتقديم العمل الإنساني. الهجوم على المركز التعليمي هو رسالة من أجل أنه لا يوجد هناك حصانة لأي من مشاريع ومؤسسات الأونروا، ومنها معهد قلنديا، هذا جامعة يعني مركز تعليمي، فهو ليس يعني له أي نشاطات أخرى ويعمل بخدمة التعليم يعني بتدريس منذ 1953، ولكن كما ذكرنا الهجمة تشتد بالوقت الحالي من أجل تصفيتها.
2: دكتور فريحات، ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية، ولكن ما أشار له صهيب أن هناك علاقة للتوسع الجغرافيا الذي تعمل عليه إسرائيل، هنا كيف نقرأ هذه الجزئية؟
4: يعني في هناك بموقع قلنديا غنوة بشكل خاص أيضا يضيف بعد آخر بأنه شمال القدس، فهو يعني ضمن المخطط الأكبر لمدينة القدس وتهويد القدس بالكامل من جهة، ومن جهة أخرى أنه هذا المركز يقع في مركز اللاجئين قلنديا للاجئين المخيم، وهي هناك إسرائيل استهدفت المخيمات بشكل خاص، يعني كان هناك استهداف مخيم جنين ومخيم نور الشمس، وقبل فترة كان وزير الدفاع كاتس يتحدث عن أنه سيكون هناك مخيم جديد وهو مخيم قلنديا. فإذا هنا يعني إسرائيل ثلاث بالحقيقة أهداف تكون بذلك: واحد أنه من ضمن السياسة الكبرى تهويد محافظة القدس، اثنين أنه المخيم لاجئين كمخيم لاجئين أخرى، وثلاث أنه التوقيت أيضا في ظل الانتخابات الإسرائيلية، هذا الهجوم اليميني يضيف زخما للانتخابات للأحزاب اليمينية الإسرائيلية بالقيام بهذا الهجوم بهذا الوقت بالتحديد.
2: وبالنسبة للحديث عن الانتخابات الإسرائيلية وأن هذا الأمر مرتبط بهذه الانتخابات، ولكن كيف يمكن الحفاظ على أولويات كل من وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية ومواجهتها للأولويات الإسرائيلية؟
4: نعم، بالنسبة للأونروا الدعم الأساسي لاستمراريتها ولحياتها يأتي من المجتمع الدولي، ولحسن الحظ المجتمع الدولي لم يحدث هناك أي تحول بالموقف السياسي لا الأوروبي ولا العربي فيما يخص قضية الأونروا. التحول الوحيد الذي حدث هو مع الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب بالتحديد، اللي أوقفت الدعم بالكامل وحاربتها سياسيا الأونروا. إذن هناك موقف دولي داعم، ولكن هذا وموقف عربي، يجب أن نتذكر أن الموقف العربي، المملكة العربية السعودية بشكل خاص يعني داعمة بشكل أساسي وتاريخيا، والدول العربية الأخرى دول الخليج داعمة بشكل أساسي للأونروا، وكانت سبب في استمراريتها وحياتها وبقائها. فإذا هناك دعم كبير للأونروا، وكما ذكرت على المستوى الأوروبي أيضا. السلطة الفلسطينية هي بحاجة أن تأخذ دور القيادة بهذا الموضوع من أجل توفير الدعم للأونروا واستمرارية حياتها وبقائها، لأنها تعاني ماليا بشكل كبير لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية أيضا.
2: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
4: شكرا لك.
2: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ولكن الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: تغطيتنا مشاهدينا تتواصل على رأس الساعة مع محمد مزامز، إلى اللقاء.
5: هنا.
6: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر.
7: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى.
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
5: بل كما تحدث.
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
10: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
11: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
12: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
13: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، أن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. في السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، إضافة إلى مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. قال إن الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد

0: من الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. من جهته قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام إلى شراكة دائمة. في ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة طالب إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. مشاهدينا الكرام، هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل، ومستهلنا ملف التوتري الأمريكي الإيراني من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك التحديثات المتعلقة بالتصريحات والمواقف الأمريكية، لعلها ما نقل عن ماركو روبيو.
1: بالفعل محمد، وهي تصريحات تؤكد بأن الإدارة تعول بشكل كبير على هذا الضغط الاقتصادي ولا تريد التصعيد العسكري، وليس في نيتها المبادرة بشن هجوم عسكري ضد إيران وفق ما ينقل موقع أكسيوس، وأن هذا الأمر وفق ما يقول مسؤول لذات الموقع سيستمر حتى ما بعد الانتخابات النصفية. يقول أيضا هذا المسؤول إن الهدف من هذا الضغط الاقتصادي هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، ويشير إلى أن إيران تواجه وضعا اقتصاديا صعبا بسبب هذا الضغط الاقتصادي والعقوبات التي شددتها وزارة الخزانة، وكذلك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن البحرية الأمريكية أبلغته بتدمير وإزالة الألغام عن مضيق هرمز، ويقول إن قوات الفضاء الأمريكية تتابع كل شبر في المضيق وتراقب كذلك المواقع النووية التي دمرت وكذلك الموقع النووي في جبل الفأس، ويهدد إيران بأنها في حال عادت ووضعت ألغاما في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد عسكريا على ذلك. قبله كان يقول على موقع تروث سوشيال إن إيران تواجه أزمة إنسانية وكذلك اقتصادية بسبب الضغط الاقتصادي والحصار البحري المفروض على موانئها. هذه المواقف تؤكد مدى التعويل على هذا الضغط الاقتصادي حتى تتغير المواقف على طاولة المفاوضات أو حتى ينهار النظام، كما يقول بذلك سكوت بيسنت في تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي أو قبل أن يعلن عن حزمة العقوبات الجديدة هذه. بكل الأحوال، التأكيدات أيضا تقول بأن القيادة المركزية ما تزال توفر مظلة حماية لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهذا يسمح للإدارة بالتحكم في أسعار النفط هنا، وكذلك يبقي ربما الوضع السياسي بالنسبة للحزب الجمهوري مريحا في حال استطاعت الإدارة أن تخفض أسعار الوقود، على الرغم من أن الجمهوريين يستبعدون أن تؤثر الحرب على حظوظهم في الانتخابات النصفية، إلا أن هذه الجهود تكشف وفق متابعين رغبة أمريكية في خفض التصعيد وتجاوز مرحلة الانتخابات النصفية التي تبقى لها أقل من 80 يوما، وهذه المخاوف لدى الجمهوريين من أن يفقدوا الأغلبية في الكونغرس. في الساعات الماضية أيضا تابعنا ما قاله أحد قادة الديمقراطيين في الكونغرس وهو كريس مورفي، يدعو الديمقراطيين إلى الاستفادة من هذا الوضع وإلى كذلك استخدام ورقة الاقتصاد وكذلك الحرب ضد إيران في هذه الحملات الانتخابية التي يعمل عليها المرشحون الديمقراطيون. بكل أحوال، الوضع في مجمله يبقى على حاله مع تركيز أيضا على مجريات هذه المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران. محمد،
0: شكرا. أحمد الرهيد من واشنطن كنت معنا. تحركات دبلوماسية في طهران إذن تكثفت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، وتمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين وإعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال تلك المباحثات. تلتها زيارة لوزير الخارجية العماني وبلقائه نظيره الإيراني. أعلن بعدها الجانبان عن مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق هذه التطورات يستعرضها حسان مسعود في هذا التقرير.
2: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد. ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح لأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. دوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده. جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
3: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت الجهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
2: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطا أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضرا، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفا أن الحصار البحري ما زال مطبقا وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحا بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
0: من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث

0: الباحث المختص في القضايا الإقليمية، مرحبا بكما. دكتور حسن، إلى مدى أو إلى أي مدى هذه التصريحات الأحدث التي نقلت عن ماركو روبيو تبعد سيناريو معاودة العمليات العسكرية المكثفة ضد إيران؟
1: بطبيعة الحال ليس هناك إجماع داخل الإدارة الأمريكية حتى في صفوف الصقور حول متى تعاود العمليات العسكرية. الهدف أمريكيا كان ولا يزال الاستسلام غير المشروط للنظام أو سقوط النظام، ليس هناك من أهداف تعويضية عن ذلك. هذه هي الرؤية الأمريكية المستمرة. يمكن أن نستشف من بعض الأقوال هنا وهنالك وكأنه ثم التراجع، ولكن هذا التراجع آني ومرحلي، والاعتبارات إعلامية في معظم الأحيان، سياسية في أحيان أخرى. الموقف الأمريكي منذ 6 أشهر لا يزال على ما هو، على إيران أن تستسلم، على إيران، على النظام أن يسقط. والموقف الإيراني كذلك لا يزال هو فشلتم في الحرب الميدانية وليس هناك من داع لنا لأن نستسلم، عليكم أن تقروا بالهزيمة. طالما نحن هنا نستطيع أن نعتبر بأن ما يجري اليوم هو مرحلة أخرى من مراحل الحرب، هي مرحلة اقتصادية ابتدأت بعد فشل الحرب الميدانية وهي مستمرة إلى اليوم، ولكن أن نفترض بأنه ثمة أفق، ليس هناك أفق لحل سلمي. لماذا أقول هذا؟ لسبب بسيط، هو هل تتوقع الولايات المتحدة بالفعل، والجواب هو لا، ولكن هل تتوقع بالفعل بأنه مع المزيد من الضغط إيران سوف تقول لم نعد نتحمل نستسلم؟ هذا ما تريده الولايات المتحدة، ليس هناك من تسوية ممكنة من الجانب الأمريكي. إذا ما نشهده اليوم هو المزيد من الاستعداد، الاستعداد هنا بدفع إيران إلى الاهتراء، دفع إيران إلى التآكل، دفع إيران إلى المزيد من الضعف نتيجة الحصار، ولكن في نهاية المطاف إيران لن تستسلم نتيجة للضعف الاقتصادي، وبالتالي الولايات المتحدة لا تزال تعد العدة. لذلك نسمع من روبيو وغير روبيو يتحدثون عن أن الحرب ليست الآن أو العودة إلى الحرب ليس الآن، ولكنهم لا يقولون هذه صفحة وانطوت، هم لا يزالون الصقور تحديدا، ولكن حتى الواقعيين لا، الجميع لا يزال يعتبر بأن المواجهة مستمرة واليد العليا في نهاية المطاف للولايات المتحدة، هكذا يعتبرون، لا يعني هذا بأن هذا هو الواقع.
0: دكتور حسين، هل إيران من خلال كل تلك التحركات الدبلوماسية على مستويات عالية التي شهدتها ولا تزال تحاول إيجاد حل سلمي تفاوضي، أن تحيي هذا المسار بدل الوقوع أكثر في مسلسل وسيناريو أشار إليه الدكتور حسن يتضمن حربا اقتصادية وأخرى عسكرية قد تعود بين الفينة والأخرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ حسن وجميع المشاهدين الكرام. يعني أولا في تصوري أن الموضوع العسكري صحيح أنه لا زال موجودا، ولكن في تصوري تم تهميشه بشكل كبير جدا، وهناك أسباب لذلك. الفشل الأمريكي في تحقيق الأهداف هو أحد هذه الأمور. الموضوع الثاني أن إيران استطاعت من خلال استراتيجية الإغراق بالمسيرات والصواريخ من استهلاك الكثير من الصواريخ، وهي لا زالت تستطيع أن تقوم بذلك، وهذا ما يجعل القوات الأمريكية مكشوفة، والقوات المكشوفة لا تستطيع أن تقوم بعمل عسكري بسبب هذا الواقع الجديد الذي فرضته إيران عسكريا على القوات الأمريكية في المنطقة. موضوع الاقتصادي، يعني أمريكا نعم هي تحاول أن يعني تفرض على إيران حصارا اقتصاديا، وإيران تفرض حصارا على اقتصاد العالم. من هنا هناك أيضا ندية في هذا الإطار، لا تستطيع أمريكا أن تغير هذا الواقع الذي خلقته إيران في مقابل الحصار ضدها.
0: طيب، هذا التحرك حاليا الإيراني العماني المشترك الذي ربما يفتح آفاقا جديدة حول مضيق هرمز تحديدا، إلى أي مدى تعتقد بأنه

0: تصب في هذا الاتجاه الذي أشرت إليه؟
1: يعني في تصوري اتفاق إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح المضيق يعني بالكامل. المضيق لا زال هو مفتوح، يعني إيران تسمح يوميا بخمسة ستة سبعة عشرة سفن من العبور، ولكن هذا لا يعني أن المضيق مفتوح بالكامل أو مغلق بالكامل. إيران تدير عملية يعني تدير المضيق وعملية المرور به. من هنا إيران لا زالت مستمرة يعني في السيطرة الكاملة على المضيق رغم كل الادعاءات الأمريكية. في يعني أمريكا الآن تتعامل وكأنها مافيا استطاعت أن تنقل يعني عدة ملايين من البراميل من المنطقة، وفي الكثير من هذه الادعاءات هي أيضا ليست صحيحة.
0: طيب، ولكن هناك بيانات مستقلة إلى حد ما دكتور حسين تشير إلى أن عدد السفن التي عبرت عبر المضيق خاصة من الممر الجنوبي أو ما بات يعرف ربما بالممر المظلم، حتى من شركات تتبع معروفة من بينها كيبلر، تشير إلى أن العدد بالفعل زاد، يعني ليس فقط رواية أمريكية وإنما ثمة تأكيد في ذلك.
1: لطيف الأمر أنه أمريكا كانت تقول يعني لماذا إيران تتجاوز على حقوق عمان السيادية باعتبار أن هذه مياه إقليمية. الآن أمريكا تتجاوز على حقوق عمان السيادية رغم أن هناك تنسيق إيراني عماني في تعيين يعني خط الملاحة في المنطقة الوسطية بعرض 7 أميال بين البلدين إلى آخره. ما أريد أن أقول أن يعني ما تقوم به أمريكا يمكن أن يكون هناك تفلت لسفينة سفينتين، لا أريد أن أنفي هذا الموضوع، ولكن أمريكا لا تسيطر على المضيق.
0: طيب، ربما العدد هو أكبر من سفينة وسفينتين بحسب ما تشير إليه الكثير من المواقع المتخصصة في المتابعة. على أي حال يبقى هذا الموضوع ربما يخضع للدعاية في كثير من الأحيان، مثل ما هو معروف كل طرف يسوق لفكرته ونظرته لهذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على المضيق هرمز. دكتور حسن نايمة، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا البيان المشترك الإيراني العماني والحديث عن خط مشترك عبر المضيق يتحكم فيه الطرفان؟
2: ليس بعين الرضا وليس على أنه جزء من ترتيب يمكن أن يتحقق، ولا هو ترتيب يناقض ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم من خلال تمرير السفن، وإن كان هذا التمرير غير قابل للاستدامة كذلك. أي أنه بغض النظر عن الحرب الإعلامية كما أشرت سيدي صائبا، الحرب الإعلامية بين الجانبين، كل جانب يدعي بأنه هو له اليد العليا في المضيق، واقع الأمر بأن المضيق والساحة اليوم ملتبسة، أي أن من عليه عبور المضيق لا يعلم كيف يمر وتحت سلطة أي طرف يمر، وبالتالي المضيق ليس مفتوحا لا من الجانب الإيراني ولا من الجانب الأمريكي، وعمان بطبيعة الحال الجانبان يتعديان على سيادتها في مياه الإقليمية. ولكن المسألة هنا بأنه في حين أن هذا التسرب الذي يحدث يأتي ليضيف إلى البدائل، فإن هذه البدائل وهذا التسرب يشكلان فعليا جزء من انخفاض أهمية المضيق عالميا. لا يعني بأن هذه الأهمية قد زالت، ولكن يبدو بأن الأسواق العالمية، أسواق النفط والأسواق المالية، وإن لم تتضح بعد مسألة سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالأسمدة وغيرها، الأسواق قد تمكنت من استيعاب صدمة إغلاق المضيق أو عدم وضوح المضيق. هل هذا يعني بأن المضيق المضيق لم يعد ورقة بيد إيران. طبعا لا، هو لا يزال ورقة مهمة في يد إيران. وكما أشار الزميل الكريم، فإن مسألة أن إيران كذلك تمسك تضيق على العالم، هي قادرة على الإضرار بالاقتصاد العالمي إن هي تضررت بنفسها. إذن المسألة هنا، المعركة لا تزال دائرة في هذا الموضوع، ولا يمكن للولايات المتحدة اليوم القول بأنها قد انتصرت في موضوع المضيق. هي بحاجة إلى الانتصار في موضوع المضيق إذا كانت تريد بالفعل التمكن من الانتهاء من موضوع إيران ككل، لأنه هو ورقة بيد إيران. ولكن الأمر الواقع اليوم هو بأن الحرب لا تزال، إذا اعتبرنا بأن هذه الحرب المستمرة في هذه المرحلة الاقتصادية هي الحرب الاقتصادية، هي شكل من أشكال الحرب لا تزال دون منتصر واضح، وهذا لا يروق للولايات المتحدة.

0: حضرات اليون يعني بذلك.
1: نعم طبعا،
0: أمر ليس
1: ولكن
0: مؤكد 100%.
1: الأرجح أن يفوزوا، ونحن هنا مع ما تبقى من هذا العام علينا أن نتوقع مفاجآت وعلينا أن نتوقع خطوات، لأنه لا
0: أشكرك.
1: يعقل بأن تستمر الأوضاع على ما هي لما فيه من استنزاف للقدرات الأمريكية للاقتصاد العالمي، بالإضافة طبعا للاقتصاد الإيراني.
0: أشكرك من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. شكرا جزيلا لك دكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. تداعيات العقوبات والحصار الاقتصادي على الداخل الإيراني وخيارات التعامل معها، نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية التي يصحبنا فيها محمد حمدان.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عقوبات واسعة وضغوط اقتصادية متصاعدة على إيران تضع الداخل والنظام أمام مرحلة اختبار جديدة، فمع انتقال مواجهة من الميدان العسكري إلى الضغط الاقتصادي تتزايد التحديات أمام طهران في تمويل الدولة والحفاظ على الرواتب والدعم وإعادة الإعمار. وتراهن الإدارة الأمريكية على أن رفع كلفة المواجهة وخنق موارد إيران قد يدفعان النظام إلى إعادة حساباته والعودة إلى طاولة التفاوض. فهل تستطيع إيران تحمل كلفة هذه الضغوط والحفاظ على تماسك الداخل؟ أم يتحول الاقتصاد إلى عامل حاسم في تغيير خيارات النظام؟ إذن من ساحات المعارك إلى حرب اقتصادية طاحنة، هكذا انتقلت المواجهة ما بين واشنطن وطهران. الإنزال الاقتصادي كما وصفته واشنطن يتجاوز هذه المرة حدود إيران ليشمل أي دولة أو جهة تقدم لها دعما اقتصاديا. تعتبر واشنطن أن إيران تواجه حاليا صعوبات في إيجاد طرق نقل بديلة برا وبحرا، الأمر الذي يقوض قدرتها على توفير السلع والخدمات الأساسية. طهران إذن بدورها اعتبرت أن الهجوم الاقتصادي الأخير سيفشل مثلما فشلت العقوبات السابقة، وتعود أول عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على إيران إلى سنة 1979. يقول الرئيس الإيراني إن واشنطن أدركت أنها لا تستطيع إخضاع طهران عسكريا فتحولت لإثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي. ويحاول النظام السياسي في طهران يحاول إدارة تداعيات العقوبات دون أن تتحول إلى أزمة اجتماعية، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة إن هناك فعلا صعوبات اقتصادية، لكن الإيرانيين سيتجاوزون الضغوط عبر الحفاظ على الوحدة الوطنية حسب قولها. فيما أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى حكومته برامج لمواجهة العقوبات، وأنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين الاقتصاد الإيراني. نرحب مشاهدينا إذن بضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك في هذه الفقرة التحليلية. لنبدأ إذن من تأثيرات هذه العقوبات المتوقعة على تمويل الدولة الإيرانية، لنبدأ من هذه النقطة.
3: تعرف محمد، النفط الإيراني يشكل تقريبا 78% من الدخل الموازنة العامة في إيران، وبالتالي عندما في الظروف العادية عندما يكون النفط في السوق 78% من الأموال تأتي من النفط. الآن مع الانقطاع وانخفاضه معنى ذلك هذه الأموال تصبح غير موجودة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما حصل لصناعات البتروكيماوية ولصناعة الحديد والصلب في إيران، نحن نتحدث عن عجز مادي كبير مالي في مسألة العوائد المالية. الأهم من ذلك أن إيران أيضا كانت تعتمد على مصادر أخرى لتدوير الأموال داخلها، وبالتالي منها شبكات بنوك الظل، مصادر أو ما يسمى بمكاتب الصرافة في الظل، أساطيل بيع النفط في الظل إلى شركات صينية وما يسمى بأباريق الشاي في الصين إلى غير ذلك. كل هذا الآن في خطر كبير جدا، وبالتالي يصبح هنالك عجز في الأموال. هناك مسألة أخرى، إيران هناك عجز في وجود النقد في حد ذاته، وهذا معناه أنه إيران سيصبح مشكلة لدي للناس أن يكون لديهم نقد باليد للشراء، لأنه لا يوجد عمليا ما يدعم هذا النقد.
2: طيب لننطلق من تصريح الرئيس الإيراني هذا المتعلق على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي، إلى أي مدى هنالك تأثير لهذه العقوبات على الداخل الإيراني؟ ونبدأ من مكونات النظام بحد ذاته.
3: لا شك بأنه ما يحصل سيؤثر على ثلاث قطاعات أساسية: الطبقة المتوسطة

0: وهي طبقة الموظفين وهي بالملايين، قطاع الجيش وهم الحرس الثوري، ثم المسألة الأخرى قطاع الخدمات، قطاع نتحدث عن الصحة عن التعليم إلى غير ذلك. هذه القطاع هنالك دعم كبير مالي محمد تقدمه الدولة الإيرانية لقطاعات كبيرة في الدولة. هذا الدعم الآن يتآكل لأن الدولة لا تمتلك هذه الأموال، وبالتالي سيصبح الناس يعانوا. على أعطيك مثال، أن هناك وجبة يومية في الدوائر الحكومية الإيرانية، هذه ستتآكل هذه الوجبة لأنه لا يوجد أموال كافية، وبالتالي أيضا تتراقص أو تتراجع ما يسمى الرواتب، ليس بشكل دوري أو كل شهر تدفع للناس. كل هذا سيسبب للناس أزمة اجتماعية، وبالتالي سيبدأوا يسألوا لماذا الحرب، ما نتيجتها، إلى ماذا ستطول. وهذا الأمر ما يريده الرئيس الأمريكي، يريد أن تسأل هذه الأسئلة، وبالتالي يبدأ الناس في مساءلة النظام. نقطة سريعة، الاقتصاد الإيراني محمد منذ عام 2005 في معظمه بيد الحرس الثوري، في معظمه، وبالتالي هذا يطرح سؤال أنه المؤسسة التي تدير الحرب هي بيدها الاقتصاد، فلماذا لا تفعل شيئا؟
1: طيب، هو هذا يدفعنا للسؤال عن باقي السلطات وفيما يعرف في إيران بالسلطات الثلاثة التي اجتمعت من أجل إيجاد حلول. إذا كان الاقتصاد بيد الحرس الثوري، فهل تستطيع مثل هذه الاجتماعات أو السلطات إيجاد حلول أصلا لهذه المعضلة؟
0: بالتأكيد الحرس الثوري لديه إمكانات، لديه مؤسسات تتعلق حتى ربما بالصناعات الغذائية، لكن المسألة لديك حصار بحري شديد، 89% من واردات إيران لا تستطيع إيران استقبالها بسبب الحصار الأمريكي، وبالتالي إمكانية أن تحصل على مواد أولية من الخارج أيضا ضعيفة. صحيح أن إيران فيها اقتصاد داخلي يمكن أن يوفر بعض الاحتياجيات، لكن حجم السكان في إيران 93 مليون، وبالتالي تتحدث عن احتياجات كثيرة. لذلك وحده دون حركة استيراد، دون حركة تدوير للمال داخل إيران، دون حركة من الاستقرار، سيكون من الصعب الاستجابة لمتطلبات الناس.
1: الآن إلى الناس، فعليا ما الذي سيشعر به الناس، ولأي مدى سيدفعهم ربما إلى حراك، ربما إلى انقسام، ربما إلى تعبير مختلف عن أجواء الحرب التي تطلبت وتقول السلطات إنها أوجدت وحدة داخلية؟
0: غلاء، تضخم، غياب للسلع، تأخر في الرواتب ومستحقات الناس، كلها قضايا ستدخل على حياة الناس. في مسائل علاجية ربما ستغيب أدوية، وسيصبح هناك غياب للأدوية في الأمراض المزمنة إلى غير ذلك، كل هذا سيبدو واضحا. الأخطر، يمكن أن تؤخر ربما راتب أستاذ الجامعة أو المعلم، ماذا حول راتب الجندي الذي هو على الجبهة؟ إذا تأخر راتبه كيف سيخوض المعركة التي هي تريدها إيران مع الولايات المتحدة؟ لذلك هناك أخطار كامنة وراء هذه الأوضاع الاقتصادية. لذلك تجد هناك تصريحات تتحدث عن الوحدة الوطنية، معالجات اقتصادية إلى غير ذلك، لكن في المحصلة سيسأل المواطن أسئلة التالية: هل السلع في السوق متوفرة، رخيصة، في متناول يده أو لا؟ لا يبدو الأمر كذلك، وفي كل المؤشرات الاقتصادية بعيدا عن أي استقطاب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. ننتهي إذن من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. قال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. عقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. إلى ذلك وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، وصف الإعلان عن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل والسياسي، ومن القمشلي الدكتور مسعود حامد الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بكما. دكتور كمال، كيف يمكن توصيف ما حدث في سوريا بإعلان مظلوم عبدي؟
3: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذه الخطوة مهمة جدا على صعيد بناء الدولة السورية وإعادة إحياء مجددا. اليوم المنطقة الشرقية تندمج بشكل كامل مع الدولة السورية، هذا يساعد في تقوية هذه الدولة وتقوية بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز أيضا فرص الانطلاق مجددا بعد رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب. هذا يفتح المجال واسعا لإعادة إحياء هذه الدولة التي مزقتها سنوات طويلة من الحرب. أعتقد أنها خطوة أولى في طريق الاندماج، تعزيز السلطة، بالتالي سينعكس هذا الأمر إيجابيا حتى على بنية المجتمع السوري. تعودنا دائما حين تكون الدولة مستقرة وأجهزتها مستقرة وتسير بشكل صحيح، هذا الأمر ينعكس إيجابا.

0: على الحالة الاقتصادية وعلى الحالة الاجتماعية. بالتالي أعتقد ما جرى اليوم هو خطوة مهمة جدا بعد نكسات طويلة شهدتها عدة اتفاقيات ما بين الجانبين، لكن أعتقد أن كلا الطرفين بعد الأحداث التي شهدتها سوريا في المنطقة الشرقية مطلع هذا العام باتوا على قناعة تامة أنه لا مصير إلا في ظل الدولة، وأن الدولة هي غطاء للجميع ويمكن تحقيق كل المطالب الأخرى عن طريق الدولة. أما المحاولات الانفصالية، المحاولات الاستعانة بالخارج، فلن يكتب لها النجاح. اليوم سوريا تتلقى الدعم العربي والإقليمي والدولي، وهناك دعم مطلق لهذه الدولة بكل مكوناتها وأطيافها، استعادة مركزها مجددا في الشرق الأوسط كدولة مركزية يتساوى فيها الجميع، وأيضا تبني علاقاتها على أسس متساوية مع الكل. نحن أمام مرحلة جديدة بكل ما للكلمة معنى.
1: دكتور مسعود، إلى أي مدى هذا الإعلان يبعد تماما شبح الانقسام الذي أشار إليها الدكتور كمال، وفي الإطار ذاته إلى أي مدى يحمل إجماعا كرديا؟
2: طبعا في البداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. طبعا أريد أن أنوه الدكتور كمال أن قسد منذ نشوء قسد وحتى الآن أو منذ حمل القوات الكردية للسلاح وبعد قسد التي نشأت بعد عام 2014-2015 لم تطالب يوما ما بالانقسام أو بالانفصال عن سوريا. هذه التكهنات وهذه الادعاءات كانت ادعاءات خارجية حقيقة لا صحة لها. في كل منشورات قسد وفي كل أدبيات قسد لا يوجد شيء اسمه انقسام، يوجد دائما وحدة الأراضي السورية، الحفاظ على الأراضي السورية، جيش الدولة السورية، يعني كان هذا هو مطلب قسد الأول والأساسي. أما مسألة الانفصال فهذه أمور حقيقة كانت مع احترامي للضيف بدع، والناس هناك من كان يختلقها للجعل أو لزرع الخلافات بين السوريين السوري. الأمر الآخر، هناك أمور كثيرة. الآن الكرد من المفاوضين مع الدولة أصبحوا جزءا مع الدولة، أصبحوا جزءا من الدولة، أصبحوا جزءا من سوريا التي الآن نرى أننا ننتمي إلى الدولة حقيقة. سابقا لم يكن يستطيع السوري الكردي بشكل خاص أن يقول أنني منتمي لسوريا، كل السوريين كانوا كذلك. الآن نحن نستطيع أن نفتخر بأننا جزء من الدولة. أول شخص يتحدث في قصر الشعب بقصر الرئاسي باللغة الكردية، وهناك ضباط وقادة وألوية وأجهزة أمن كردية. هكذا نحن سنشعر أننا سوريين وندافع عن سوريا بكل ما يمكن. يجب علينا الآن البدء ببناء الدولة. منذ قلتها قبل قليل أيضا، الآن ليست هي مسألة أن نتحدث عن ما كان ما حدث وما صار، هناك أمور كانت مضطرة الطرفين أو جميع الأطراف أن تحدث، لكن الآن بدأ مرحلة جديدة هي مرحلة بناء سوريا الجديدة، بناء السلام. كل السوريين يجب أن يتعاونوا على ما دمره سنوات الحرب، ما دمره تجار الحرب، ما دمره رؤساء الحرب الذين فروا وتركوا الشعب في الجحيم، أكلوا كل أموال سوريا وهربوا. علينا الآن أن نعمل جاهدين، ليست المنطقة الشرقية فقط، كل المناطق في سوريا. علينا أن لا نطلق على اسم منطقة من المناطق منطقة نائية أو منطقة متحضرة على أساس منطقة أخرى. كل مناطق سوريا يجب أن تعمل جاهدة من أجل بناء سوريا، سوريا لكل السوريين، سوريا واحدة ليس لمكون واحد وليس لشخص واحد، لصفة واحدة أو لجماعة واحدة، سوريا لكل السوريين، كلنا أبناء سوريا، كلنا يجب أن نعمل من أجل وحدة سوريا وقوتها وأمنها وسلامها.
1: دكتور كمال، ما أشار إليه الدكتور مسعود مهم جدا لبناء سوريا الجديدة وهذا الرضا للمكون الكردي. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه التجربة وهذا الإنجاز الذي يحسب للإدارة الجديدة في سوريا بطبيعة الحال يمكن أن يسحب على مكونات أخرى في سوريا؟
0: طبعا حاليا معظم الجغرافيا السورية تحت سيطرة الحكومة السورية، تبقى فقط منطقة السويداء، والجميع يعلم الموقف الخطير الذي اتخذه حكمة الهجر اليوم بإعلانه أن الدروز يتشاركون في العقيدة والفكر مع الجانب الإسرائيلي وأنهم جزء لا يتجزأ. مشكلة في الجنوب لا تحل إلا عبر تفاهمات محلية وتفاهمات إقليمية حتى مع الجانب الإسرائيلي، هذا أمر لا يمكن نكرانه. اليوم الإسرائيليين يمارسون نوع من النفوذ في هذه المنطقة، بالتالي تأجيل حل المشكلة في تلك المنطقة وبسبب تأخير الاتفاق الأمني مع إسرائيل. أعتقد أن اللاعب الإقليمي لعب أحيانا في الحالة السورية لا دورا سيئا جدا في اثاره بعض النزاعات العرقيه او بعض النزاعات الانفصاليه، لكن يعمل على حل هذه المشاكل بهدوء وبرغبه. صحيح ان المنطقه في شرق الفرات يعني كان هناك نوع من الصدام العسكري مع الحكومه، لكن في النهايه تم التوصل الى حل عقلاني يرضي كلا الجانبين ويساعد ايضا في احياء الدوله. لم يتبقى حاليا سوى المنطقه الجنوبيه، باقي المناطق كلها تحت سيطره الدوله. الحمد لله يعني لم نشهد حوادث عنف مثلا معينه، اليوم القوانين تسير بشكل طبيعي، الدوله تاخذ مجراها. صحيح الدوله تعاني على المستوى الاقتصادي، على بعض المستويات الاجتماعيه، لكن الدوله بدات تاخذ طريقها نحو الامام. يبقى الملف الجنوبي وهو ملف معقد وخطير جدا حقيقه، لان العامل الاسرائيلي في تلك المنطقه لعب دورا مزعزعا واثار حتى نزع انفصالي عن جزء من الدروس، وانا لا اقول هنا كل الدروس، معظم الدروس هم مع الدوله السوريه، لكن هناك فئه اختارت ان تربط مصيرها بالجانب الاسرائيلي. على كل حال المفاوضات جاريه حتى هذه اللحظه مع الجانب الاسرائيلي، ونتوقع نتائج ايجابيه رغم ان الواقع يعني لا يدفع بهذا الاتجاه.
1: دكتور مسعود، ما هي الوصفه التي في تقديرك ان توفرت تستمر هذه الحاله، ليس فقط من الاندماج التي اشرت اليها، وانما حاله الرضا وحاله الشعور الكردي بالذوبان الكامل او ربما بالانتماء الكامل للدوله السوريه لاول مره، مثل ما اشرت انت ايضا قبل قليل؟
2: طبعا نحن نقول، عندما نقول الاندماج حدث ونحن يعني نتمنى ان ليس نظريا فقط، اعتقد انه عمليا ايضا تم الاندماج. هذا لا يعني ان الكرد حصلوا على كامل حقوقهم، هناك الكثير من الحقوق الكرديه لا زالت ملفات عالقه. طبعا هذه الحقوق هناك صراع وسيكون صراع قوي جدا، ولكن صراع سياسي، وهذا هو ما يتطلب من كل السوريين ان يدافعوا عن الشعب الكردي الذي لاقى الويلات وعانى الويلات من زمن الأسدين وما قبل الأسدين أيضا. يعني الشعب الكردي مطلوب من كل المكونات السورية أن يدافع عن الشعب السوري، عن الشعب الكردي عفوا، لحتى نيل كافة حقوقه على أرضه التاريخية أو ضمن دولته السورية. لا يحاسب الكردي أو لا يجرم الكردي على أنه كردي، أو لا يحتسب الكردي على أنه مواطن من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. هذه الأمور يجب أكل وشرب عليها الزمان. الآن نحن في سوريا، سوريا الجديدة، سوريا التي سنعمل جميعا، الكرد والعرب والشركس والأرمن والعلويين والدروز، من أجل بنائها ولإعادة السلام عليها بعد الدمار الذي حدث منذ أكثر من 15 عاما. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد أن هناك بعض التخوف الكردي، خاصة من كثير من الحكومات دائما كانوا يقولون أننا سنعطي حقوق الكردية، حتى أن الرئيس الفار بشار الأسد أيضا قال أن الكرد جزء من النسيج السوري. طبعا الكرد حقيقة جزء من النسيج السوري، ولا يمكن أن يختلف
1: وضحت
2: عليه
1: هذه الفكرة. لكن الأهم هو تطبيق كل هذه الوعود على أرض الواقع، وقد تعهد الواقع الرئيس السوري أحمد الشرع بذلك في أكثر من مرة.
2: سيكتب لهم التاريخ للرئيس الشرع والجنرال مظلوم، سيكتب لهم التاريخ.
1: شكرا. من القامشلي الدكتور مسعود حامد، باحث ومحلل سياسي. أشكرك أيضا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث صادرت القوات الإسرائيلية مركزا تابعا لوكالة الأونروا في قلنديا بالقدس. في المقابل قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب بقلنديا في القدس. من جهته طلب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل، طالبها بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. طيب، معنا من القدس الدكتور شادي الشرفاء، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور شادي، ما الذي تريده إسرائيل من الأونروا؟ لماذا هذا الإمعان في غلق مكاتبها وتجاوز كل الأعراف المتعلقة بها؟
3: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني إسرائيل لا تريد فقط إنهاء الأونروا، إنما هي تسعى تاريخيا إلى إغلاق ملف النكبة عام 1949، بمعنى أن تغلق ملف عودة اللاجئين وحق العودة للاجئين. ولا يمكن أن نفصل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بمصادرة ممتلكات أونروا. حتى الآن 9 مقرات تم السيطرة عليها خلال العام ونصف الأخيرات، إضافة إلى يعني العديد من القرارات داخل كنيست فيما يتعلق في الأونروا. لا يمكن فصل ذلك عن ما تقوم به إسرائيل عمليا على أرض الواقع في المخيمات الفلسطينية من يعني هجوم على اللاجئين. أولا في غزة تم تدمير كافة المخيمات، في الضفة الغربية هناك هجوم على المخيمات، رأينا ما جرى في شمال الضفة الغربية واستهداف مخيمات طول كرم ومخيمات جنين وتدميرها بشكل كامل. إسرائيل تغير الجغرافيا السياسية الفلسطينية، وتريد أن تقول أنه لن يكون في هناك يعني شيء اسمه حق العودة، ولا يوجد شيء اسمه قرارات شرعية دولية. هي تتعدى على مؤسسات دولية بشكل واضح، وبنفس الوقت لا ترى يعني عقابا دوليا على التعدي. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتعدى على مؤسسات دولية تم إنشائها بقرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن يكون في هناك أي موقف دولي حقيقي لمعاقبة إسرائيل. هذا الأمر في حقيقة الأمر يشجع إسرائيل على مواصلة هذه السياسة، وهذه السياسة يجمع عليها كل الأطراف بإسرائيل، بمعنى
1: طيب هذا
3: أعضاء
1: الإسراع،
3: الحكومة الإسرائيلية.
1: هذا الإسراع الذي أشرت إليه وقد ينطبق أيضا على الإجماع الإسرائيلي المتعلق بالأونروا ووكالاتها، إلى أي مدى تعتقد بأنه مرتبط أيضا بحملة انتخابية؟
3: يعني بالتأكيد يعني أن يأتي بن غفير ويتصور في مكتب الأونروا مكتب المدير العام ويتحدث كلمة، ثم يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بالقول أن إغلاق مكتب الأونروا جاء بقرار مني، كل ذلك يخدم الانتخابات. ولكن بعيدا عن الانتخابات، الموضوع ليس فقط مرتبط بالانتخابات، يتم استثماره انتخابيا صحيح، ولكن هناك قرارا إسرائيليا منذ فترة بإنهاء الأونروا واستهداف قضية اللاجئين، وقد رأينا يعني سياسة واضحة على مدار العقود الماضية في هذا الشأن، خاصة مع انطلاق مفاوضات أوسلو كان مطلبا أساسيا إسرائيليا بإنهاء عمل أونروا، وتكرس ذلك بمطلب أمريكي إسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، وتكرس ب 2001 في يناير 2001 في مفاوضات طابة، كان في هناك مطلبا أمريكيا واضحا بأن يتم إنهاء عمل أونروا خلال 5 سنوات، وبالتالي هذا التوافق الأمريكي الإسرائيلي هو الذي يعني يدفع باتجاه تصفية قضية اللاجئين بشكل نهائي. تكرس أيضا ذلك عام 2018 عندما يعني أوقف ترامب تمويل الأونروا، وقد أعلن لغته كلمته المشهورة عندما قال قضية اللاجئين is refugees is off the table، خارج الطاولة، انتهى بالنسبة له، انتهى قضية اللاجئين، لا ليس مفروضا على فلسطين أن يطالبوا بالعودة. هذا كله
1: هو
3: يأتي في
1: مربوط
3: سياق
1: بموضوع
3: تصفية
1: اللاجئين، ومعلوم دور الأونروا على مدى سنوات في هذا الملف، المساعدات، التعليم إلى غير ذلك، ولكن إلى أي مدى أيضا يسحب على المخطط الإسرائيلي الذي بات معروفا ومكشوفا المتعلق بضم الضفة هي الغربية؟
3: نعم، هذا يلعب دورا كبيرا، لان ما تقوم به الأونروا ومؤسسات الامم المتحده ليس فقط يعني المساعدات، هي تشرف على قضايا التعليم، الصحه، التدريب المهني الى اخره، فبالتالي هي توفر متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على المدى البعيد، وهي تقدم خدمات بالغه الاهميه بالمناسبه في الضفه الغربيه. اسرائيل عندما تنهي الأونروا عمليا تنهي اهم اعمده صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبالتالي هي تستهدف الكل الفلسطيني، وهذا بالتأكيد يخدم فكرة يعني الذهاب نحو الضم. لكن عمليا ما جرى في الضفة الغربية هو تثبيت وتكريس الضم دون أن يكون في هناك إعلانا سياسيا وقانونيا، ولكن من ناحية عملية ما جرى في الضفة الغربية وإدخال الشرطة وتطبيق القانون المدني، وهناك قانون عسكري يطبق على الفلسطينيين وقانون مدني آخر يطبق على الإسرائيليين المستوطنين الموجودين بالضفة الغربية، كل ذلك يكرس فكرة يعني الضفة الغربية. الآن الحلقة المركزية في إنهاء القضية الفلسطينية اللي هي جوهرها وهي قضية اللاجئين، لذلك هناك تدافعا وتسارعا إسرائيليا في هذه المسألة. ويجب أن ننتبه أيضا إلى الملفات الأمنية والتقارير الأمنية التي بمعنى المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه إنهاء الأنظرة وإنهاء ظاهرة المخيم بشكل عام في الضفة الغربية.
1: الدكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس كنت معنا، شكرا جزيلا. هذه الآن قراءة عسكرية في أبرز التطورات بمخيم قلنديا والضفة الغربية تصحبنا في هذه النافذة روعة أوجه.
4: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء عملية لإخلاء مجمع الأنروا في القدس واقتحام قوات الاحتلال أقسام معهد قلنديا وأغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين. كل هذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر، اشرح لنا على الخارطة ما الذي جرى اليوم في قلنديا.
5: نعم روعة، لا يمكن أن نفصل أحداث قلنديا عن تطورات متلاحقة. لو تأملنا في هذه الخريطة خلال أيام تابعنا تطورات في جنين، ثم تابعنا تطورات في نابلس، تابعنا تطورات في العوجة، في الخليل، والآن قلنديا في صدر التطورات من خلال هذا الخبر المتعلق باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع للأنروا. لو ذهبنا إلى قلنديا تحديدا، نحن نتحدث بالتحديد عن معهد قلنديا للتدريب. هذا المعهد الذي يقع بالقرب من مخيم قلنديا في منطقة استراتيجية غير بعيد عن ما يعرف بشارع المطار، ولكن أيضا في منطقة كفر عقب، وأيضا بناء على هذا الشارع يعبره أيضا يعبر مخيم قلنديا شارع رام الله القدس. إذا نحن في منطقة استراتيجية. لو ذهبنا إلى المعهد بشكل سريع، نحن نتحدث عن مركز قلنديا للتدريب. تأسيسه كان عام 52 فوق أراضي تابعة للحكومة الأردنية على أساس أن يكون للاجئين، لكن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 67، ومساحته نحو 80 دونما. هذا يدل على سعة هذا المكان، ويدرب تقريبا 340 شابا سنويا وفي 16 تخصصا. اللافت أن اقتحام هذا المعهد كان خلال 6 مرات منذ بداية العام 2026. لو ذهبنا إلى المركز بشكل أقرب، نحن إذا نتحدث عن ما نقلته وزارة الخارجية، وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن إقامة ما تسميه مجمع تعليمي في هذا المكان، ولكن اللافت على أن المصادرة ترتبط باستهداف الأونروا رقم واحد، ولكن أيضا باستهداف الجغرافيا باعتبار أن مركز قلنديا يقع في منطقة جغرافية مهمة جدا ترتبط برام الله، ولكن ترتبط أيضا بحركة الاستيطان على مستوى قلنديا. لا يمكن فصل هذه الصورة عن صورة أوسع، تطورات تابعناها اليوم تحديدا في نابلس. كان هناك في هذا المكان تحديدا في مأدمة عملية هدم لأحد نصب الشهداء على مستوى مدمى. في بورين كان هناك تحركات للاستيطان، ولعلي سأختم برام الله التي شهدت أيضا تحركات للاستيطان على مستوى السنجل، عين سينيا وعين قنيا. إذن نحن أمام تطور لافت في قلنديا يحتاج إلى تفكيك ما تعلق بالجغرافيا وما تعلق أيضا بارتباطه أيضا باستهداف الأنروا في هذا الظرف.
4: شكرا لك عبد القادر عرادة. ومن قلنديا أنتقل إليك العميد إلياس حنا لتشرح لنا الأهمية الاستراتيجية لقلنديا.
6: روعة، المشروع الكبير الاستيطاني هناك 5 بلوكات كما يقال أساسية. الأولى هي في القدس E1، ولكل منها هدف، يعني الهدف الكامل هو الفصل والوصل والتواصل الجغرافي وفصل الفلسطينيين عن التواصل الجغرافي مع بعضهم البعض. 2، هناك اليوم نتحدث عن جوش إتسيون، هذه المنطقة نتحدث عن ما يسمى بالصحراء اليهودية التي يريدون السيطرة عليها، نتحدث عن نابلس، وبالتالي أيضا هناك ما يسمى بمنطقة السيم، يعني عملية الاستيطان. عملية الاستيطان بالسيم هي المنطقة الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنة العام 48-49. فإذن لديك كل هذه الصورة الكبرى. بالتالي نذهب إلى الصورة الصغرى أو المايكرو ليفل لنقول اليوم أن قلنديا هي تقريبا شرق أو غرب رام الله، ولكن ما المقصود بها؟ عندما نتحدث عن قلنديا نتحدث عن الربط بين المستوطنات الأساسية، عزل رام الله،
4: عزل القدس وأم رام الله؟
6: رام الله، عزل القدس، يعني هناك نذهب من القدس إلى بيت حنينة إلى رام الله، إلى قلنديا رام الله، وبالتالي تصبح رام الله إلى حد ما مع الوقت معزولة. وإلا ما معنى فعلا موضوع المطار؟ يعني اليوم نتحدث عن المطار، المطار في قلنديا، المطار هو رمز، هو رمز سيادي إلى حد ما، هو يضرب أو يعني قد يكون جزء أساسي من تركيبة الدولة المستقبلية إذا كان هناك من دولة. من هنا هذا الهدف يعكس أو الذهاب إلى ضرب مشروع الدولة ككل. كفر عقب وأيضا الأونروا، ضرب الأونروا هو هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بضرب الأونروا خلال حرب الاعتداء والتدمير في غزة، هي ضرب المشروع الدولي أو ضرب الشرعية الدولية. فإذا أنت تضربين وتعزلين الحكومة وكل مكونات الدولة، وبالتالي أيضا تضربين حق العودة أو القرار 194 الذي صدر بالعام 48، بعدها أتت الأونروا لخدمة اللاجئين. فإذا أنت أمام شيء مهم وتغييري، ولكن هذا الأمر لا يعني أن اليوم هذه هذا المشروع هو مشروع منفصل غنوة، هو استكمالي وتراكمي لمشاريع سابقة.
4: ما هي هذه المشاريع السابقة؟
6: دعينا نقول بشكل عام أنه عبر التاريخ هذه الحكومة يقال عنها على أنها حكومة صهيونية متصهينة تريد الاستيطان. كل الحكومات الإسرائيلية منذ تأسيس الكيان هي تريد هي حكومات استيطانية. بالعام 67 على سبيل المثال أراد إيغال ألون فعلا فتح ممر للفلسطينيين على الأردن، وبالتالي السيطرة على غور الأردن ككل. أراد فعلا حماية الدولة الإسرائيلية من الحدود. بالعام 78 أتى شارون ليقول كلا سندخل إلى الداخل ونبني مستوطنات، ويقال كان وزير للزراعة آنها وقتها، يقال أنه جال على كل الضفة الغربية وانتقى أماكن إقامة الاستيطان لمشروع أمني التي تخدم مشروع أمني، والهدف دائما كان روعة الخوف من الجبهة الشرقية جبهة الأردن خلال الصراع العربي الإسرائيلي. دروبلز وهو أيضا من شخصية من الاستيطان الصهيوني العالمي قال كلا سنذهب إلى الأماكن الفارغة لنبني فعلا المستوطنات من ضمن شبكة متواصلة مع بعضها البعض. إذا أسقطنا هذه المشاريع على المشروع الحالي لهذه الحكومة، هي تجمع كل فعلا كل المشاريع، هي عملية تراكمية، هي تريد غور الأردن، هي تبني بين المستوطنات، هي تضرب القدس والعاصمة وتضرب كل قيام الدولة، وبالتالي ماذا تقول؟ سأربط المستوطنات مع بعضها البعض من الداخل إلى الخارج وبالتالي إلى الداخل. وماذا يقوم؟ يكون الفلسطيني معزول، القرى والمدن معزولة، وهذا ما يسمى بالربط والفصل أو العزل والفصل والاحتواء. يعني كل دولة، كل مدينة فلسطينية كبيرة مطوقة بمستوطنات معزولة، هناك طرقات خاصة للإسرائيلي كي يمر فيها. ومن هنا في قلنديا، لأنه تحدثنا عن قلنديا، هناك الطريق 845، هناك الطريق 845 كما يقال المشروع الأساسي، وهناك حتى في قلنديا هناك نفق معين، والهدف منه أنه من يسيطر على قلنديا يتحكم برام الله، ومن يسيطر على قلنديا يتحكم بالقدس، وبالتالي تكون السيطرة الجغرافية التوبوغرافية والديموغرافية للكيان الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، رصدنا فيها قراءة عسكرية واستراتيجية للتطورات في الضفة الغربية، وتحديدا هذه التحركات في مخيم قلنديا الذي يربط بين رام الله والقدس. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: تغطيتنا لمختلف التطورات في المنطقة والعالم على رأس الساعة مع علي نشوان، ابقوا في المتابعة.
7: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
9: ناس تحديد مترسين ناس.
7: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
7: ترقب.
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية.
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
17: هل هذه المرة مختلفة؟
18: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الآن نسمع
5: ليلة هي الأعلى هجوم صاروخي
6: وسائل. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
7: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول.
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: حديثة سقطت.
6: الجزيرة.
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زواياه.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البحرية الأمريكية بلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا محليا أو مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها، قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. إذن نبدأ من واشنطن لنتابع آخر تحديثات الموقف هناك مع مراسلنا أحمد أرهيد. إليك أحمد.
1: مرحبا علي. الجديد هو ما أشرت إليه، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبر نظراءه الأجانب بأن الولايات المتحدة لا تنوي شن أي عمليات عسكرية ضد إيران وأنها لن تبادر بذلك. وفي ذات الوقت هو يؤكد بأن الإدارة ماضية في هذه العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران، ولم يستبعد أن تشن الإدارة ردا عسكريا على إيران في حال بادرت إيران بأي ضربات عسكرية. هذه التأكيدات التي ينقلها الموقع تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه أيضا مسؤولون آخرون مدى التعويل الكبير على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات. بل يشير أحد المسؤولين في ذات التصريحات التي ينقلها أكسيوس إلى أن هذا الوضع من المرجح أن يستمر حتى بعد الانتخابات أو إلى ما بعد الانتخابات النصفية. وهذا يعني أن الإدارة تركز وفق هذا المسؤول على ضخ أكبر كميات من النفط عبر مضيق هرمز. وكذلك تقول إن إزالة، تقول الصحيفة أو يقول الموقع أكسيوس نقلا عن ذات المسؤول، إن إزالة الألغام من مضيق هرمز أضعفت هذه الورقة التفاوضية التي كانت تتعامل بها إيران مع الولايات المتحدة. وبالتالي التركيز الآن هو تشديد هذه العقوبات، تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، عدم المبادرة بأي تصعيد عسكري، ضمان تدفقات النفط عبر مضيق هرمز للتحكم في الأسعار، ولهذا أيضا حساباته السياسية مثل ما الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة. المهم أيضا أن هذا المسؤول أشار لموقع أكسيوس أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيقومان بزيارة إلى القيادة المركزية الأمريكية للاطلاع على آخر التطورات الميدانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشورات عدة عبر موقع تروث سوشيال يؤكد بأن الضغط الاقتصادي يتسبب في أزمة اقتصادية في إيران، وفي ذات الوقت يقول إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة الألغام أو تدميرها من مضيق هرمز، ويقول إن إيران إذا عادت ووضعت ألغاما في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد عليها عسكريا، ويضيف بأن القوات الفضائية الأمريكية تراقب كل شبر في المضيق وتراقب كذلك المواقع النووية التي دمرت أو كذلك موقع جبل الفأس النووي. وبالتالي ترامب يقول إن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، وهذا يؤكده الحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة. لدينا أيضا جدل آخر مستمر هنا في الأوساط الأمريكية وتحديدا في الكونغرس. كريس مارفي أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وهو من أشد المنتقدين أيضا لهذه الحرب، يدعو زملائه الديمقراطيين لا سيما الذين سيخوضون الانتخابات النصفية في نوفمبر إلى الاستفادة من هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها الحرب، واستخدام ذلك في حملاتهم الانتخابية لمواجهة المرشحين الجمهوريين. وبالرغم من أن الجمهوريين يقللون من آثار هذه الحرب على حظوظهم الانتخابية، إلا أن تأكيد مسؤولين وكذلك هذه التصريحات التي ينقلها موقع أكسيوس يؤكد أن الإدارة تسعى لضبط الاقتصاد وكذلك أسعار الوقود التي تؤثر في قرارات الناخبين الأمريكيين عليه.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيت. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجيا، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمع أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سداً للشرايين وخنقاً لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية. يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و 70 مليار دولار. وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبات ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات. لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكا للقوانين الدولية وحصارا على الأغراض السلمية أيضا. هو إذن مسعى لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات وتسعى أمريكا لسد منافذها.
0: للنقاش معنا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور أو سيد جيمس روبنز. في تقديرك، استبعاد الخيار العسكري بالنسبة لواشنطن في الوقت الراهن مقابل التشديد طبعا على الضغوط الاقتصادية، هل يعود ذلك لحسابات أمريكية داخلية، أم الأمر يمهد في تقديرك لمرحلة المفاوضات؟
3: نعم، إن هدف تضييق الخناق على إيران من الناحية الاقتصادية هو دفع إيران للعودة للدبلوماسية والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن مفاوضات متوقفة، ونعرف بأن الاقتصاد الإيراني في تدهور مستمر، ونرى بأن هناك انهيار للعملة المحلية وأيضا تراجع لحجم نمو الاقتصاد بشكل كبير في إيران. أعتقد أن هذا بإمكانه أن يدفع الشعب الإيراني للضغط على الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني من أجل أن يتم العودة للمفاوضات، وإلا فالولايات المتحدة الأمريكية ستزيد من الضغط الاقتصادي.
0: طيب، ماذا لو تحملت طهران كل هذه الضغوط المستمرة على المستوى الاقتصادي ولم تعد إلى المفاوضات بسببها في تقديرك؟
3: بالتأكيد هم سيحاولون، وهم يزعمون بأن بإمكانهم أن يتجاوزوا هذه الضغوطات الاقتصادية. نعم، قد يكون باستطاعتهم القيام بذلك، قد لا يكون الأمر صعبا بالنسبة لهم، لكن هذا سيضيق الخناق بشكل كبير على الإيرانيين. لكن الحل الأسهل هو فتح مضيق هرمز والعودة إلى الحياة العادية والحياة الطبيعية للإنسان، وأعتقد أن هذا هو الطريق الأسرع والأقصر من خلال الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية.
0: واضح. طيب، حتى العودة للأمور أو الوضع الطبيعي كما أشرت سيد جيمس، سؤالي هنا للدكتور حسين، في تقديرك وبعد حديث نائب وزير خارجية إيران بأن إيران ستبدأ بتنفيذ تعهداتها إذا نفذت أمريكا تلك التعهدات أولا، في رأيك يعني ماذا تريد طهران من واشنطن في هذه المرة؟
4: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن ما تقوله إيران هو يشير إلى مذكرة تفاهم، يعني بعبارة أدق فتح المضيق في مقابل أنه رفع الحصار، في مقابل تجميد العقوبات ضد صادرات النفط الإيراني والمشتقات والبتروكيماويات، وكذلك الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. أمريكا خرجت من مذكرة التفاهم، والآن الكرة في الملعب الأمريكي فيما إذا أرادت العودة إلى مذكرة التفاهم. هذا الكلام أن هذا الضغط هو لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض ليس صحيحا، لأن إيران هي بالأساس تؤمن بالتفاوض، وهذا الموضوع يعني التاريخ يشهد على ذلك. إيران دخلت في تفاوض في فترة الرئيس أوباما، وصلت إلى اتفاق انقلب عليه ترامب. كانت إيران على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا الآن في تصوري أن إيران لا مشكلة لديها للعودة إلى التفاوض، ولكن من موقع ندي، والتفاوض يجب أن يكون ضمن إطار محدد وليس فتح المضيق هكذا من دون أي مقابل.
0: نعم. طيب، على ذكر مضيق هرمز سيد جيمس، هنا بالنسبة لواشنطن، إعلان عمان وطهران التفاهم الذي يمهد لاتفاق أشمل يبدأ بمرحلة أولى تحديد ممر مشترك، ثم تكون تلك المرحلة دائمة، في تقديرك هل يمثل لها أي واشنطن ذلك خرق يبنى عليه؟
3: في الواقع عدد السفن التي تمر من خلال مضيق هرمز أعتقد أنها تزايد، ونرى بأن هناك عبور للسفن في حماية أمريكية. بالتالي قبضت إيران على مضيق هرمز تراجعت بشكل واضح، وهذا الاتفاق مع عمان بخصوص الممر المشترك أعتقد أن هذا لن يتم الاعتراف به من قبل بقية دول العالم. هذا فقط اتفاق ثنائي بين إيران وعمان، بالتالي الهدف هو إعادة الحركة إلى المضيق، وأعتقد أن الحصار الأمريكي سيبقى، ومرور وعبور السفن بالتأكيد سيكون بموافقة الجيش الأمريكي. وأعتقد أن إذا ما حاولت إيران أن تجني رسوما من عبور السفن فهذا لن يتحقق، لأن ما من دولة مستعدة لتدفع أي رسوم قبل عبور سفنها.
0: واضح. طيب، في السياق نفسه دكتور حسين، ضمنيا واشنطن ترى في أي اتفاق يكون خارج نطاقها أو وجودها بشأن مضيق هرمز هو اتفاق ثنائي لا يعنيها، لكن عمان وطهران يمضيان في هذا المسار، وهناك بوادر بدت واضحة ومعلنة، في تقديرك كيف سيكون مستقبل المضيق أو التفاوض أو الخلاف حوله؟
4: يعني في تصوري أمريكا تتخبط، يعني مرة كانت تقول أن هذه مياه إقليمية عمانية ولا شأن لإيران بها، الآن هي تنقض السيادة العمانية ولا تبالي بهذا الشيء. يعني ومن هنا يعني موضوع السيادة التي تكلموا عنها الآن هي ليست مطروحة بتاتا. ما أريد أن أقول، الجغرافيا لا تتغير، المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية لا تتغير. نعم، بفعل القوة العسكرية القاهرة ممكن أن تكون هناك أمور، إنه ولكن هذا لا يمكن أن يستمر طويلا. ما تقوله أمريكا من أن المضيق فتح لا تؤكده الكثير من المؤسسات الملاحية. نعم، هناك تفلت لسفينة سفينتين، وأمريكا الآن القوة العظمى،
0: لكن
4: في
0: بيانات
4: هذا
0: الملاحة تتحدث عن حركة يعني في تزايد، وعدد السفن في تزايد، غير حتى ما تقوله الولايات المتحدة والتي طبعا ترفع السقف إلى حد أنها تسيطر بالكامل على المضيق في وقت تنحصر فيه القدرات الإيرانية.
4: هذا الكلام في تصوري هذه ادعاءات أمريكية، إنه ولكن الموضوع ليس كذلك. يعني ما أريد أن أقول أن مؤسسات دولية ملاحية ككابلر إلى آخره تقول أنه فرضا يوميا هناك 10 سفن تمر من المضيق، 6 منها من الجانب الإيراني، البعض يتفلت من هنا. أمريكا الآن تتكلم عن تهريب نفط، يعني شوف كلمة تهريب هي تعكس أن أمريكا أصبحت تتعامل وكأنها مافيا تقوم بعمليات تهريب إلى آخره، وهذا لا يظهر قوة، يعني أن تكون سفينة
0: طيب تقوم في المقابل
4: بإطفاء كل الأجهزة حسين. الملاحية و...
0: طيب اسمح لي على المقاطعة، في وقت تقول فيه طهران إنها تريد فتح المضيق عبر اتفاقها مع عمان، في المقابل تقول لا تريد فتح المضيق إلا برفع الحصار والعقوبات من طرف الولايات المتحدة، يعني كيف تفسر هذا التناقض باختصار؟
4: لا، ليس هناك من تناقض، إيران اتفقت مع عمان على فتح المضيق، ولكن الفتح الآن في ظل الظرف الحالي لا يمكن أن يتم إلا برفع الحصار والشروط التي تطرحها إيران. من هنا موضوع فتح المضيق من دون مقابل غير مطروح إيرانيا، وهذا ما كررته إيران إلى الوسيط الباكستاني.
0: شكرا لك. من طهران الدكتور حسين رويواران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن جيمس روبينز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، في الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك الإعلان عن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. للتعليق معنا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك دكتور. في تقديرك كيف سيجري بعد طبعا هذا الإعلان، كيف سيجري ترتيب الملفات التي كانت شائكة وعائقة أو ربما يعني عالقة في ذلك الوقت قبل فترة حتى يجري تنفيذ هذا الاتفاق بشكل واقعي وحقيقي؟
5: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا كل اتفاق موقع وخاصة في الفترات الحرجة والصعبة التي يستخدم فيها القوى العسكرية يتعرض لبعض العوائق، هذه العوائق منها ما يتعلق في بعض الملفات التي لم تحل حتى هذه اللحظة، بعض الملفات أيضا يعمل على حلها، لكن أعتقد أننا نحتاج لبعض الوقت لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل، ولكن

كثير من القضايا التي بعضها لا زال حتى في الشق العسكري، وحدات حماية المرأة حتى اللحظة لم يتم دمجها لا في قوات الدفاع، وزارة الدفاع أو الداخلية. هناك أيضا قوات مثلا الشبيبة الثورية وإلى آخره. هناك ملف مثلا المقاتلين الأجانب، هناك الكثير من المقاتلين

0: مسؤولين آخرين أو أشخاص آخرين، فنحن أمام سلسلة من القضايا المعقدة. أعتقد ربما قد نحتاج لسنوات لحل كل هذه التعقيدات، حتى على المستوى الثقافي، مستوى اللغة، التمثيل السياسي. لكن طالما الإرادة السياسية موجودة، وطالما هناك قناعة تامة من كلا الطرفين بأن الحوار هو السبيل الوحيد لذلك، أعتقد أن الطرفين قادرين على تجاوز كل هذه العقبات التي قد يمر بها الاتفاق. نحن نعول على الإرادة المشتركة للجانبين، ونعول أيضا على تحديد العامل الإقليمي أو الدولي. كثير من الملفات السورية لها ارتباطات إقليمية ودولية، وهذا أمر أكثر
1: كيف تعول واشنطن من جهة ومظلوم عبدي على سبيل المثال أو الأكراد إن صح التعبير على مسألة الدور الإقليمي والدولي لإنجاح هذا الاتفاق؟
0: كثير من الأطراف في سوريا عولت على الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية معينة أو حتى تحقيق الانفصال، وأنا لا أقصد هنا فقط قسم يعني كثير من الأطراف، لكن تضح فيما بعد أن الرغبة الإقليمية العربية والإقليمية والدولية هي مع إعادة إنتاج الدولة السورية، مع توحيد كل الجغرافيا السورية، وأن كل الدعوات الانفصالية أو الدعوات التي طلبت من مطالب فوق نطاق الدولة السورية لن يكتب لها النجاح. بعد الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة الشرقية من سوريا مطلع هذا العام، بات هناك قناعة تامة بأن كل هذه الدعوات لن تلقى صدى خارج، وبالتالي عليها التفاهم مع الدولة السورية. من هنا يأتي كلمة السر في حل هذه المشكلة بالتحديد. صحيح أن هناك إرادة سورية، لكن أيضا هناك دعم إقليمي ودولي. الولايات المتحدة الأمريكية كان قرارها واضح، وإن كنا نشك في نوايا الأمريكية كعادتنا كعرب يعني، لكن الرغبة الأمريكية كانت واضحة وحقيقة أن الدولة السورية يجب أن يعاد بناء، يجب أن هذه الدولة أن تأخذ مجراها في الشرق الأوسط. حالة الفوضى التي عاشتها سوريا انعكست سلبا وخاصة من الناحية الأمنية على كل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذه التجربة لابد أن تنتهي. من هنا جاء القرار بأن تكون دمشق هي العاصمة، وأن تكون الدولة واحدة ذات سلطة واحدة ذات جيش واحد. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة السورية اليوم ستحقق الفائدة للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين إلى آخره، وأن لا مصلحة لكل الأطراف إلا بأن يكونوا جزء من هذه الدولة التي يعول عليها عربياً وإقليمياً ودولياً في إنهاء حالة الفوضى التي تأذى منها الجميع في المنطقة.
1: شكراً لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الباحث والكاتب، شكراً جزيلاً لك. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث صادرت القوات الإسرائيلية مركزاً تابعاً لوكالة الأونروا في قلنديا بالقدس. في المقابل قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس. من جهته طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة.
2: ليس مجرد إخلاء وسيطرة، بل احتلال لمؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة. قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية الإسرائيلية اقتحمت معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. رفع الاحتلال علم إسرائيل مكان علم الأمم المتحدة. قوات الاحتلال انتشرت في الساحات وأغلقت كافة الأقسام ومساكن الطلبة والمرافق، وضعت شارات على الجدران تمهيدا لهدمها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم الغرف والقاعات وتفاخر من مكتب الإدارة بالسيطرة على معهد الأونروا.
3: أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، وفي مدة منصبي لا يوجد أونروا ولا إدارة، لن يكون هنا. الشرطة والجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية وسلطة السجون ووحدة مساد الخاصة كلهم شاركوا في هذه العملية الكبيرة.
2: إسرائيل تتهم الأونروا وموظفيها بدعم ما تصفه بالإرهاب. أما الأونروا فسارعت لإدانة التوغل الإسرائيلي واعتبرته مثيراً للقلق، وشددت على أن دخول قوات مسلحة إلى منشأة للأمم المتحدة دون موافقة غير مقبول، وأن المنشأة محمية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي.
4: نعتبر أن الاحتلال دائما ما يستهدف مؤسسة وكالة الغوث الدولية وتحديدا في القدس الشرقية، هو يعتقد حسب وجهة نظرنا أن تقويض مكانة وكالة الغوث الدولية هو بالأساس تقويض لمكانة اللاجئين وحق العودة.

0: الرئاسة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل، ومحافظة القدس والخارجية الفلسطينية ومؤسسات دولية طالبت دول العالم بحماية الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. الحرب المفتوحة على وكالة الأونروا تحمل رسائل عدة وفق مؤسسات رسمية ودولية، منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحدي المجتمع الدولي. أما المناكفات بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل فتظهر حجم التجاذبات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. التهجير والسيطرة على الأرض والاستيطان من أبرز الأسلحة. السيطرة والترهيب يرى فيهم الفلسطينيون سياسة إسرائيلية بحتة. ففي قرية مادما جنوب نابلس حطم عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت برفقة مستوطنين نصبا تذكاريا لشهداء القرية تحت حماية جنود الاحتلال.
1: إنه كما تحدث سموتريتش بشكل دقيق حين قال نحن الآن نهتم بالأفعال وليس بالأقوال، بمعنى أنه ليس مهما أن يعلن أنه تم ضم الضفة أم لا، إنما على الأرض يمارس موضوع الضم من خلال نقل هذه الصلاحيات إلى الوزراء وإلى الكنيسة وإلى الشرطة الإسرائيلية.
0: المستوطنون واصلوا هجماتهم في كل أنحاء الضفة المحتلة، وواصلوا الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعلى متضامنين أجانب يحاولون مساندة الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المفتوحة عليهم. جيفال بوديريا، الجزيرة، الضفة الغربية.
2: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك سيد عادل. في تقديرك إلى أين تريد إسرائيل أن تصل بهذا التصعيد الذي لا يكتفي في هذه الأثناء بالفلسطينيين فقط بل حتى بالمؤسسات الأممية كالأونروا؟
3: تحياتي لك أستاذ علي ولمشاهديكم الكرام. يعني الموضوع لم يعد يقتصر على الأونروا والمؤسسات الأممية بقدر من المتابع لما يحدث بالضفة الغربي وما يقوم به المستوطنون والجيش والشرطة وتمرير القوانين. هي حرب مفتوحة على كل الضفة الغربي، لا ينجو منها لا بشرا ولا حجرا ولا شجرا. وهذا مرتبط بمسألتين: الأولى جوهر برنامج الحكومة الحالية التي شكلت قبل حوالي 4 أعوام بنهاية العام 22، وكان يعني أهم مادة في برنامجها هو إحداث تغيير جذري طبوغرافي جغرافي ديموغرافي بتركيبة وبنية الضفة الغربية، طبعا بما فيها مدينة القدس المحتلة. والمسألة الثانية المرتبطة بالانتخابات ومحاولة خلق هذا الواقع وإحداث هذا التغيير، خشية من حدوث تغييرات بنتائج الانتخابات وأن لا تتمكن تركيبة الحكومة الحالية من العودة إلى الحكومة. بالتالي يراد خلق واقع بموجبه يستحيل العودة عن ذلك مستقبلا. بالتالي موضوع وكالة الغوث الأونروا،
2: نعم، وبالتالي لا يستطيع العودة بمعنى أدق أكثر فيما يتعلق بمصير هذه الوكالات الغوث والأونروا.
3: بالتأكيد هو موضوع ما حدث بالأمس في معهد قلنديا هي ترجمة دقيقة لما يسمى بقانون وكالة الغوث اللي سبقه لسنوات. يعني مشروع يستهدف المخيم، يستهدف وكالة الغوث، يستهدف مؤسساتها، يستهدف خدماتها لتصفية قضية اللاجئين وإحداث كل يعني إلغاء لكل معالمها، اعتقادا من إسرائيل إنه القضاء على وكالة الغوث وإلغائها بشكل تام وحتى إلغاء تعريفات من هو لاجئ ومن هو ليس بلاجئ، إنه من الممكن أن يؤدي إلى تصفية الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام. ما حدث بالأمس وامتداد لما حدث بالشيخ جراح قبل حوالي 6 شهور حين اقتحم مقر الأونروا بفلسطين، تم اقتحام وهدم منازل وأقيم على أنقاضه مستوطني. وبالتالي هذا موضوع مرتبط بملاحقة قضية اللاجئين بمخيمات شمال الضفة تم تدمير
2: إذا ما يجري هو
3: وإبادة.
2: تعريف
3: وإذا
2: أو إعادة تعريف بقضية اللاجئين، هذا من جانب. من جانب آخر، ما صدى ذلك وهذه الانتهاكات المستمرة بالنسبة للموقف الدولي ومسألة دعوة الرئاسة الفلسطينية لمجلس الأمن لعقد جلسة وكذلك الإدانة الأممية؟
3: يعني أولا الحكومة الحالية بالوضع الطبيعي لا تأبه ولا تقلق بالمواقف الدولية، لا بل أنها تتغذى إسرائيليا من هذه المواقف الدولية الرافضة لها لكي تظهر وكأنها الحكومة التي تسير بالمسار الصهيوني الصحيح طالما هنالك انتقادات دولية. وبإسرائيل معروف أنه أي موقف ينتقد دوليا من قبل لإسرائيل يكون الموقف صح، وهكذا يجب أن يكون. بالتالي في ظل وجود الحكومة الحالية وفي ظل وجود أن الحديث يتعلق بمدينة القدس وما يسمى بالسيادة اليهودية الخالصة لمدينة القدس بعد الاعتراف الأمريكي واعتراف الرئيس ترامب بذلك،
2: شكرا
3: إسرائيل
2: لك.
3: ترفض أن يكون أي دور
2: إذن إسرائيل
3: لجهة
2: ترفض. من
3: خارجية.
2: الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، عذر عن المقاطعة. نسلط الضوء على حيثيات وسياقات استهداف إسرائيل لوكالة الأونروا، التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: تشكيك فتشويه فشيطنة فحظر قانوني واستهداف بشري ثم هدم ميداني، خطوة وراء أخرى وعاما تلو الآخر تمضي إسرائيل في مخططها المعلن لاستهداف وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، آخرها إخلاء مجمع الأونروا في القدس والسيطرة على معهد قلنديا التقني الدولي التابع لها في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وهي منشآت تعليمية ومهنية وصحية تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين. تم ذلك في وضح النهار وبعد طرد جميع الموظفين عنوة وإنذارهم بعدم العودة. وبحسب القناة الخامسة عشر الإسرائيلية فإن العملية مقدمة لهدم المجمع. لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل، قالها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وسبقه آخرون في حكومة أقصى اليمين. السيطرة على مقر يرفع علم الأمم المتحدة، يفترض أنه محصن دولياً وقانونياً وأممياً، هكذا عرف بن غفير مفهوم السيادة مبرراً ممارسات الجيش ومتهماً موظفي الأونروا بالضلوع في الإرهاب، وهي ذريعة سبق وأن استخدمها الاحتلال مراراً في الضفة وغزة في سياق ما تعتبره الوكالة حرباً معلنة ضدها. التحريض على الأونروا لم يكن قولاً فقط، فمع بداية العام الجاري أشرف بن غفير بنفسه على هدم مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وفي قطاع غزة تقدر الأرقام الرسمية أن أكثر من 380 موظفاً في الأونروا قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية عام 2023، لكن المخطط بدأ قبل ذلك بكثير. فمنذ تسعينيات القرن الماضي وفي أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو عام 93، شنت الدوائر الإسرائيلية حملات تصفية ضد الوكالة، بدءاً بالتشكيك في كفاءتها وآدائها وحيادها والدعوة لنقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى. ثم مر الاستهداف بالسرعة القصوى مع حكومة بنيامين نتنياهو الذي دعا لإنهاء وجودها بشكل رسمي وعلني. وفقدت الأونروا الكثير من مواردها عقب تعليق دول عدة تمويلها، منها كندا وبريطانيا وفرنسا. ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل اعتمد الكنيسة الإسرائيلي قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، والآخر يمنع الاتصالات بالوكالة. استهداف مركب مالياً ولوجستياً وتشريعياً وبشرياً لمنظمة تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني في غزة والضفة وفي الأردن ولبنان وسوريا. أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب النكبة لحماية ومساعدة الفلسطينيين المهجرين على أساس عرقي، وهو ما يعني أن تاريخ المنظمة مرتبط بشكل وثيق بتاريخ القضية الفلسطينية نفسها، ارتباط ما ينفك يزعج اليمين الإسرائيلي. كيف لا؟ فوجود الأونروا يذكر العالم بوجود قضية وجب إنصافها وحقوق ينبغي استردادها، ودولة يتعين قيامها، وعودة لا بد من استكمالها.
2: أبعاد التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد الأونروا في الضفة الغربية نتعرف عليها مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
5: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد إسرائيلي جديد ضد الأونروا يبدأ بإخلاء مجمع للوكالة قرب القدس، ويترافق مع إعلان واضح لمكان للأونروا في القدس وإسرائيل. وبينما يعلن مسؤولون إسرائيليون أن العمل ضد الوكالة مستمر بكل الأدوات، يشير مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إلى أن ما يجري يهدف لإشعال الأوضاع قبل الانتخابات. فلسطينيا ثمة غضب كبير، إذ تعلن الرئاسة أن ما يحدث هو جزء من سياسة تهدف إلى تغير الواقع الديمغرافي للأرض المحتلة، بينما تصف الوكالة الأممية دخول القوات الإسرائيلية إلى منشآتها بأنه توغل غير مصرح به وغير مقبول. فلماذا هذا التصعيد ضد الأونروا؟ وهل المسألة تتعلق بالوكالة وحدها أم بما تمثله سياسيا وقانونيا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف اللاجئين؟ وما مدى ارتباط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا. إذن مواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه إخلاء مجمع الأونروا كان بناء على توجيهاته، وأنه لن يسمح لما وصفها بمنظمة كان موظفوها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 أكتوبر بالنشاط في إسرائيل. ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا إتمار بن كفير يعلن عن بدء عملية لإخلاء مجمع الأونروا في القدس، قائلا إن السيادة ليست أقوالا بل هي أفعال. ولفت بن كفير إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل بحزم لفرض القانون والسيادة، وأن القدس هي عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك حسب تعبيره. أما الرئاسة الفلسطينية فوصفت ما يجري في القدس وقلنديا والضفة بأنه جزء من سياسة إسرائيلية تهدف لتقويض وجود الشعب الفلسطيني، وأضافت أيضا أن ما يحدث في القدس وقلنديا والضفة يسهم بتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض المحتلة. الرئاسة الفلسطينية دعت أيضا لانعقاد مجلس الأمن واتخاذ قرارات لوقف اعتداءات إسرائيل على مقار أممية منها الأونروا، في حين دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل لا لبس فيه التوغل غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا بالقدس. وقالت الأونروا أيضا إن مركز تدريب قلنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة تحميها الحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. الآن سأذهب إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على مواقع التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا، إضافة أيضا صهيب إلى أبرز استهدافات إسرائيل للمنظمة على شاشة التفاعل.
6: غنوة، إن كنا نتحدث عن اليوم فنحن نتحدث عن حلقة في سلسلة واسعة لا تتوقف عند قلنديا والقدس ولا تتوقف في الضفة الغربية، تمتد إلى قطاع غزة، وهذا الأمر ممتد منذ عدة شهور بل سنوات، عندما قررت إسرائيل بعد 7 أكتوبر أن هذه المنظمة الأونروا وكل العاملين فيها باتوا تهديدا لإسرائيل، وعليه بدأت في عملية الاستهداف. إذا ما بدأنا بحوادث اليوم فنحن نتحدث عن منطقة قلنديا البوابة الجنوبية لمدينة رام الله، بين رام الله والقدس وهي تابعة لمدينة القدس. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى الجغرافيا نتحدث عن سلسلة من النقاط المهمة حتى نفهم الجغرافيا. غنوة، نتحدث عن القدس، مدينة القدس بشقيها، القدس الغربية خارج الضفة الغربية أو إلى الغرب من الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي تضم مجموعة من الأحياء من شمال بيت لحم وصولا إلى العزرية وأبوديس وعناتة وكفر عقب وقلنديا وصولا إلى رام الله. كل هذه المنطقة هي مدينة القدس الشرقية. الاحتلال الإسرائيلي يريد توسيع هذه المنطقة عبر ربط المستوطنات الموجودة خارج نطاق القدس الشرقية، بمعنى داخل الضفة الغربية من الجهة الشرقية، يريد ربطها بمدينة القدس لتوسيع نطاق هذه المنطقة لتصبح مدينة القدس الكبرى التي تضم الشقين الشرقي والغربي، لذلك يكثف من استهدافاته بالمستوطنات وما إلى ذلك. لكن الذي حدث اليوم في منطقة قلنديا، في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، فنحن نتحدث عن استهداف ممنهج جاء كما ذكرت كحلقة في ضمن سلسلة لاستهداف المنظمة الدولية العاملة في الضفة الغربية وتحديدا في المخيمات الفلسطينية. هنا الاستهداف لمركز قلنديا، هو مركز للتدريب المهني موجود في هذه المدينة في هذا المخيم ويخدم أبناء المخيم. مخيم قلنديا أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية، وبالتالي مثل هذه المراكز تخدم آلاف الشباب وآلاف المواطنين الفلسطينيين اللاجئين عمليا منذ عام 48 في مخيمات الضفة الغربية. الضربة لمنظمة الأنورا هي ضربة لكل عمل تعليمي ومهني يسعى لتطوير الحياة في مخيمات الضفة الغربية، لتطوير حياة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مناطق 48. للتالي في الجغرافيا كما ذكرت لك نتحدث عن سياق القدس وفي هذه المنطقة. هذا الأمر يسحبنا للسلسلة، ما الذي حدث خلال الفترة الماضية في القدس وحدها؟ كان هناك استهداف للمراكز الأنوروا العاملة في القدس، أهمها أبرزها كان في ديسمبر من عام 2025 عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأنوروا الرئيسي، المقر المركزي المسؤول عن عمليات الأنوروا في كل الضفة الغربية، موجود في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. اقتحموا هذا المقر وأنزلوا على الأمم المتحدة. نفس المقر في يناير من عام 2026 تم هدم أجزاء من مباني داخل هذا المقر، هو مقر مركزي داخل القدس، هو مسؤول عن كل عمليات الأنوروا في الضفة الغربية. الذي حدث اليوم هو استيلاء على مركز تدريب وتحويله إلى بلدية القدس. هذا الأمر ممتد أيضا لقطاع غزة. منذ الحرب تم إلحاق أضرار بجميع منشآت الأنوروا في قطاع غزة، تعرضت هذه المنشآت إلى أكثر من 990 هجوما من قبل إسرائيل خلال الحرب. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن هذه المنظمة، هناك واضح استهداف ممنهج من إسرائيل في قطاع غزة من خلال التدمير ونسف هذه المقرات، في الضفة الغربية من خلال الاستيلاء عليها واقتحامها وترهيب العاملين فيها.
5: شكرا جزيلا لك زميل صهيب العصا على هذه المعطيات، وهي ستكون بطبيعة الحال جزءا من محاور النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أهلا بك. ولكن قبل النقاش نستعرض مع الدكتور ومعكم مشاهدينا أبرز أولويات الأطراف. بالنسبة لإسرائيل فهي تضع في مقدمة أهدافها إنهاء الأونروا في سياق مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين التي ترتبط بالوكالة وما تمثله من حق العودة الذي تسعى إسرائيل لوأده. أما الجانب الفلسطيني فهو معني باستدامة الأونروا لما تمثله من شرعية دولية للقضية الفلسطينية واللاجئين، كما يريد استمرارها في تقديم خدمات كبيرة إذن للفلسطينيين من تعليم وإغاثة وغيرهما، بينما تضع الوكالة الدولية في أولوياتها مسألة وجودها نفسه إذ تواجه معركة وجودية ليست مالية فقط بل سياسية أيضا، وهي المرة الأولى التي تواجه هذه المعركة منذ تأسيسها، ولذا فهي تسعى للحفاظ على بقائها. إذن أسألك بداية دكتور فريحات، ما المراد من استهداف هذا المركز التدريبي التابع للأونروا في قلنديا لننظر إلى الصورة بشكل أوسع؟
7: يعني الحرب الإسرائيلية على الأونروا لم تتوقف منذ تأسيسها عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه الحرب الإسرائيلية هي أخذت أشكال مختلفة ومستويات مختلفة من التصعيد وغيره. في السابق كانت عبارة عن هي حرب سياسية على الساحة الدولية أكثر منها بأي شيء آخر، ولكن في 2018 تحديداً مع إدارة الرئيس ترامب الأولى، إسرائيل نقلت هذه المعركة إلى مستوى آخر، ولأول مرة يكون هناك طرف دولي الولايات المتحدة بشكل رئيسي أن تشترك مع إسرائيل في قرار سياسي ومالي من أجل تصفية قضية الأونروا بشكل نهائي لما تمثله من قضية حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. فإذا هذه ما حدث اليوم هو يأتي ضمن هذا السياق. بال 2018 إدارة رئيس ترامب قطعت كل المساعدات المالية وأيضا حاربتها سياسيا وأغلقت المقار بدعم إسرائيل لإغلاق المقار في المناطق المحتلة منها في قطاع غزة خلال مرحلة الإبادة التي منعت الأونروا من العمل وتقديم العمل الإنساني. الهجوم على المركز التعليمي هو رسالة من أجل أنه لا يوجد هناك حصانة لأي من مشاريع ومؤسسات الأونروا، ومنها معهد كولومبيا، هذا جامعة يعني مركز تعليمي، فهو ليس يعني له أي نشاطات أخرى ويعمل بخدمة التعليم يعني بتدريس منذ 1953، ولكن كما ذكرنا الهجمة تشتد بالوقت الحالي من أجل تصفيتها.
5: دكتور فريحات، ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية، ولكن ما أشار له صهيب أن هناك علاقة للتوسع الجغرافيا الذي تعمل عليه إسرائيل، هنا كيف نقرأ هذه الجزئية؟
7: يعني في هناك بموقع كولومبيا غنوة بشكل خاص أيضا يضيف بعد آخر بأنه شمال القدس، فهو يعني ضمن المخطط الأكبر لمدينة القدس وتهويد القدس بالكامل من جهة، ومن جهة أخرى أنه هذا المركز يقع في مركز اللاجئين، كولومبيا للاجئين، المخيم، وهي هناك إسرائيل استهدفت المخيمات بشكل خاص. يعني كان هناك استهداف مخيم جنين ومخيم نور الشمس، وقبل فترة كان وزير الدفاع كاتس يتحدث عن أنه سيكون هناك مخيم جديد وهو مخيم كولومبيا. فإذا هنا يعني إسرائيل ثلاث بالحقيقة أهداف تكون بذلك: واحد أنه من ضمن السياسة الكبرى لتهويد محافظة القدس، اثنين أنه المخيم لاجئين كمخيم لاجئين أخرى، وثلاث أنه التوقيت أيضا في ظل الانتخابات الإسرائيلية، هذا الهجوم اليميني يضيف زخما للانتخابات للأحزاب اليمينية الإسرائيلية بالقيام بهذا الهجوم بهذا الوقت بالتحديد.
5: وبالنسبة للحديث عن الانتخابات الإسرائيلية وأن هذا الأمر مرتبط بهذه الانتخابات، ولكن كيف يمكن الحفاظ على أولويات كل من وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية ومواجهتها للأولويات الإسرائيلية؟
7: نعم، بالنسبة للأونروا الدعم الأساسي لاستمراريتها ولحياتها يأتي من المجتمع الدولي، ولحسن الحظ المجتمع الدولي لم يحدث هناك أي تحول بالموقف السياسي لا الأوروبي ولا العربي فيما يخص قضية الأونروا. التحول الوحيد الذي حدث هو مع الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب بالتحديد، اللي أوقفت الدعم بالكامل وحاربتها سياسيا الأونروا. إذن هناك موقف دولي داعم، ولكن هذا وموقف عربي، يجب أن نتذكر أن الموقف العربي، المملكة العربية السعودية بشكل خاص يعني داعمة بشكل أساسي وتاريخيا، والدول العربية الأخرى دول الخليج داعمة بشكل أساسي للأونروا، وكانت سبب في استمراريتها وحياتها وبقائها. فإذا هناك دعم كبير للأونروا، وكما ذكرت على المستوى الأوروبي أيضا. السلطة الفلسطينية هي بحاجة أن تأخذ دور القيادة بهذا الموضوع من أجل توفير الدعم للأونروا واستمرارية حياتها وبقائها، لأنها تعاني ماليا بشكل كبير لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية أيضا.
5: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
7: شكرا لك.
5: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ولكن الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: كيف تتحول القيود الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى شريان حياة يغذي صناعة عالمية موازية وضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا؟ نتابع مع منال بوعلي.
8: في قاموس الاقتصاد التقليدي كانت العقوبات تعني شللا تجاريا كاملا، أما اليوم فقد تغير الوضع في ظل واقع جيوسياسي تحركه بنية هيكلية ولدت من رحم الحظر الأمريكي على إيران، وهي قادرة على تحويل العقوبات إلى ما يشبه صندوقا استثماريا مخفيا يدر أرباحا هائلة على شبكات عابرة للقارات. فالعقوبات لم تعد قيدا يمنع البيع، بل أصبحت صناعة دولية قائمة بذاتها تقتطع ملياراتها الخاصة مستفيدة من صراع القوى العظمى، ليتحول سؤال هنا من ماذا تخسر إيران إلى من يربح حين تصبح التجارة مع إيران أكثر تعقيدا؟ وهل تتحول العقوبات إلى صناعة عالمية قائمة بذاتها؟ نسلط ضوء هنا على المحركات المالية لما أصبح يعرف باقتصاد العقوبات الجديد، تحكمه مصافي عملاقة وبنوك ظل في عواصم كبرى وأساطيل عائمة دون

0: هوية ثابتة وعمولات نقل وتسييل مالي تتجاوز 15%. فعندما تتحول القيود إلى فرص استثمارية تدر مليارات الدولارات على أطراف محددة مستغلة حاجة طهران الملحة لبيع نفطها وتأمين احتياجاتها، نجد على رأس الهرم المصافي الصينية المستقلة. فالصين تعد المشتري الأول والأساسي للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات وبخصومات هائلة تتراوح ما بين 3 دولارات إلى 10 دولارات للبرميل الواحد تحت سعر برنت العالمي لتعويض مخاطر العقوبات. وباحتساب متوسط صادرات إيران للصين بحدود 1,000,000 برميل يوميا، توفر الصين ما يتجاوز 4 مليارات دولار سنويا من فاتورة الطاقة بفضل هذه الخصومات. على وجهة أخرى تعتمد إيران على أسطول الظل، بمعنى شبكات شحن تعمل بعمولات نقل استثنائية تغير أسماءها وأعلامها باستمرار للتخفي من العقوبات. والأهم هنا أن تكلفة تخزين النفط في هذا الأسطول العائم بانتظار المشترين ومصاريف النقل تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، إذ تتجاوز تكلفة الإيجار والصيانة اليومية للسفن لوحدها 8,500,000 دولار يوميا. أيضا يتقاضى مشغلو هذه السفن ووسطاء الشحن الدولي ما يصل إلى 20% عمولات إضافية كعلاوة مخاطر مقارنة بأسعار الشحن البحري الطبيعي، وهو ما يمثل مئات الملايين من الأرباح الصافية لهذه الشبكات. ثم تأتي ضمن قائمة المستفيدين من العقوبات الأمريكية على إيران شبكة أخرى من شركات الصرافة الموازية هذه المرة، وكذلك شركات الوسيطة لنقل الأموال وشراء البضائع بسبب عزل إيران عن نظام سويفت الدولي. بلغة الأرقام مشاهدين، تصل عمولات هذه الشركات إلى 7% على كل عملية تحويل مالي من وإلى إيران، وهذا يعني أن ما يجنيه وسطاء المال يقدر بمليارات الدولارات سنويا لمجرد تأمين قنوات دفع بديلة وعبر الأصول الرقمية. جميع ما ذكرناه يضاف إليه أرباح شركات الدفاع الأمريكية الكبرى عبر مبيعات السلاح المقدرة بمليارات الدولارات نتيجة تدفق عقود التسلح الدفاعي وصفقات الصواريخ والردع الإقليمي في ظل استمرار العقوبات والتوترات التي ترفع من وتيرة الهواجس الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة مع محمد مزيمز، في أمان الله.
2: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ضمن النكبه.
6: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
7: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
8: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
7: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
9: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
7: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. أخبار عاجلة، حوار تحليل شبكة مراسلين التغطية المستمرة.
10: قارع الهوى يا جماعة.
11: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
12: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
13: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
14: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
15: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
16: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
17: أمام السلطة تحديات كبيرة.
18: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
19: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
20: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة أحييكم وأصحابكم في هذه الساعات الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قد قال إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. في السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. أضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بما يصون السيادة وحقوق البلدين. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي توم براك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام إلى شراكة دائمة. في ملف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها، قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس. مشاهدينا الكرام، ملفات كثيرة نتابعها بكثير من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا التوتر والتصعيد الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن إيهاب العبسي مراسل الجزيرة. مرحبا إيهاب، التصريحات والمواقف الأمريكية الأحدث، روبيو ودونالد ترامب.
1: نعم محمد، وأخيرا وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلنت قبل قليل أن الوزير سكوت بيسنت بدأ يجري اتصالات بالفعل بشأن عملية المنبوذ اقتصاديا. تؤكد الوزارة بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد التجارة الدولية واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. وأيضا يؤكد وزير الخزانة في البيان الذي نشر قبل قليل بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل الجهات التي تمد إيران ماليا واقتصاديا، مؤكدا على أنه يجب قطع شرايين الاقتصاد الإيراني. كما نعلم، وزارة الخزانة الأمريكية بدأت بالفعل بفرض حصار اقتصادي على إيران، فرض عقوبات على 60 كيانا وفردا وجهة تتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا، وأيضا تطلب من الدول الحليفة المساهمة في هذا الحصار من خلال قطع أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران. هذا فيما يتعلق بوزارة الخزانة. فيما يتعلق بوزير الخارجية الأمريكي محمد، ووفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن روبيو أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه عبر الهاتف، وأكد لهم بأن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تنوي شن ضربات عسكرية جديدة على إيران إلا إذا قامت إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو شركاء الإقليميين. وأكد بأن المرحلة الحالية في سياسة الرئيس دونالد ترامب تعتمد على الضغط الاقتصادي على إيران من خلال الحصار البحرية المفروض المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن خلال أيضا حزمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية وسياسة الضغط الاقتصادي المستمرة. الوزير يؤكد أيضا بأن هذه الإجراءات فعالة للغاية، وأن البند الثالث في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب هو إخراج أكبر كميات ممكنة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه تم إزالة جميع الألغام البحرية من المضيق، وأن إيران أبلغت بأنها إذا حاولت مرة أخرى زرع ألغام بحرية في المضيق، أي سفينة أو قارب سيحاول القيام بذلك ستقوم القوات الأمريكية بنسفه مباشرة، كما قال الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا بأن قوة الفضاء الأمريكية تراقب كل شبر في مضيق هرمز، وأن المضيق تحت مراقبة كاملة من الولايات المتحدة. أيضا روبيو يؤكد، أو وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لأكسيوز، بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن إيران تفقد هذه الورقة، ورقة الضغط فيما يتعلق بمضيق هرمز، بعد إزالة جميع الألغام البحرية وإخراج كميات كبيرة من النفط والغاز، حتى أن مسؤولين أمريكيين قالوا أن هذا الأمر يجعل أي اتفاق محتمل بين إيران وبين سلطنة عمان بلا جدوى بالنسبة للاقتصاد الدولي مع تدفق هذه الكميات من النفط الخارجة من مضيق هرمز، كما يعتقد المسؤولون الأمريكيون. محمد،
0: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. تحركات دبلوماسية في طهران تكثفت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، تمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين وإعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال المباحثات. تلتها زيارة لوزير الخارجية العماني ولقائه بنظيره الإيراني، وقد أعلن بعدها الجانبان مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق كل هذه التطورات والتحركات الدبلوماسية يستعرضها حسان مسعود في هذا التقرير.
2: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد، ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح بأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. بدوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده، جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
3: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت الجهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
2: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية، لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطا أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضرا، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفا أن الحصار البحري ما زال مطبقا، وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحا بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
0: من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور حسين نروي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما سيد أدولفو. بيان الخزانة الأمريكية الأحدث فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الأقصى على إيران وبداية تنفيذها، إضافة إلى ما نقل عن ماركو روبيو بأنه يستبعد استأنف أي عملية عسكرية في الوقت الراهن، إلى أي مدى يؤكد أن سيناريو الحرب قد ولى بالنظر للولايات المتحدة؟ بالتأكيد
4: في الواقع بالنسبة لسؤال بخصوص وزير الخارجية أو وزير الخزانة بالأحرى، فستكون هناك عقوبات ثانوية، وما يعني هذا هو أن الأفراد والدول التي تتعامل مع إيران تجاريا أو ماليا ستتعرض لعقوبات من قبل أمريكا، وستمنع من أن تتعامل من خلال المؤسسات الأمريكية، وهذا بالتأكيد سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد الإيراني. وتم تحديد العديد من المؤسسات التي ستخضع لهذه العقوبات. رئيس دونالد ترامب يعرف بأن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت لكي تنخرط هذه المؤسسات وهذه الدول في هذه العقوبات. كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة التزمت بهذا الأمر حتى قبل إعلان العقوبات، وأعتقد أن المزيد من الدول ستمضي في هذا الاتجاه، المزيد من المصارف أيضا ستتخذ نفس الخطوات. نتحدث هنا عن تعاملات تجارية التي كانت تمر لسنوات طويلة عبر النظام المالي الأمريكي، بالتالي أمريكا تعمل على إغلاق الباب بشكل كامل أمام هذه التعاملات التجارية، لكن هذا لا يعني نهاية الحرب، لأن هناك حرب أخرى، ولعل أعم عنصر في هذه الحرب هو الحصار البحري على إيران. وأعتقد أن من المهم جدا أن تشعر إيران بآلام هذا الحصار الاقتصادي، لأنها في المرحلة الراهنة عاجزة عن دفع رواتب كبار الموظفين وأيضا الشرطة وأفراد الجيش، بالتالي الوضع هذا سيتفاقم في إيران. إذن أعتقد أن الوزير قال بأن هناك الكثير من الضغوطات. لا ننسى بأن القوات العسكرية الأمريكية ما زالت موجودة على الأرض هناك في الشرق الأوسط، بالتالي هذا الخيار لم يتم سحبه من على الطاولة، ما زال خيارا موجودا وما زال خيارا مطروحا، وعلى إيران أن تختار إما أن تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتوقيع اتفاق أو تنهار ببطء. إيران لا تهتم بشعبها، إيران لا تهتم بأي شيء خارج النظام وخارج الحرس الثوري، وعلى إيران أن تقوم به مطلوب من أجل توقيع صفقة.
0: إذن دكتور حسين، الحرب مستمرة ولكن باتت حربا اقتصادية بالدرجة الأولى، كيف ستصمد إيران تجاه ذلك؟
5: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في تصور السردية الأمريكية فيها تناقضات وأكاذيب، يعني أن إيران لا تدفع رواتب الموظفين، هذا كلام هراء بالكامل وليس له أي واقع في إيران. أن إيران أنه يمكن أن تتفكك من الداخل، يعني 47 عاما ولا زالت هذه السردية تتكرر، يعني ويقول أنه النظام لا يهتم بشعبه. يعني أمريكا التي تفرض عقوبات تستهدف الشعب الإيراني، هل يحق لها أن تفتح فمها في هذا الإطار؟ يعني هذا الكلام لا أتصور أنه له قيمة. يعني إيران نعم تستند إلى هذا الشعب، يعني الآن الشعب الإيراني هو العماد الأساسي لتجاوز هذه المرحلة من خلال الصبر الاستراتيجي، وأثبت ذلك يعني خلال تشييع القائد كانت هناك مشاركة أكثر من 40 مليون، وهذا يعني مؤشر مهم جدا يعكس حقيقة الالتفاف الشعبي حول النظام أساسا. يعني وإن اختلف البعض مع النظام، ولكن الآن إيران هي ضحية اعتداء من قبل أمريكا من دون سبب، يعني ليس هناك سبب وجيه لما قامت به أمريكا من عدوان ضد إيران. هذا الكلام عن خطر وشيك يعني مضحك بشكل كبير، لا أحد يقبله، حتى الشعب الأمريكي. يعني الاستطلاعات التي تشير إلى أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي لا يؤمن بهذه الحرب، أي أنه يرفض هذه السردية.
0: يعني لا تعتقد بأن هذه الإجراءات الصارمة التي وصفت بالإنزالية الاقتصادي وبالهجوم المالي إلى غير ذلك يمكن أن تجعل إيران تقبل في نهاية المطاف بما تريده الولايات المتحدة بالاتفاق الذي ينادي به ترامب؟
5: يعني أمريكا في خلال الحرب طالبت بعض الدول بالمشاركة، طالبت أوروبا، طالبت دول شرق آسيا، طالبت أستراليا، لم يستجب لها أحد. إنه والآن الموضوع الاقتصادي أيضا هو في ذات المربع، يعني الصين أكبر شريك تجاري لإيران، موقفه واضح الآن ويرفض هذه العقوبات الأحادية التي تفرضها أمريكا جملة وتفصيلا، يعني وأعلن ذلك صراحة. من هنا يعني تأثير هذه العقوبات على إيران متى يمكن أن يحدث؟ عندما يكون هناك إجماع، وليس هناك من إجماع يعني تطبيق ما تمليه أمريكا على كل دول العالم.
0: طيب سيد أدولفو، إلى أي مدى أو إلى أي مستوى يمكن أن تذهب الإدارة الأمريكية مع تعاملاتها بين دول

0: كثيرة من أجل فرض هذا الواقع الذي تريده ضد إيران؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير كبير، والخيار هو إما أن تكون معاملات تجارية مع إيران أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي الخيار سهل. ربما الضيف الإيراني لم يشر إلى قضية أخرى وانهيار العملة الإيرانية. أعتقد أن العملة باتت بلا قيمة. أيضا هناك الكثير من البطالة، بالتالي لا وظائف موجودة، وأيضا لا سلع تدخل إلى البلد في ظل الحصار، ونرى أن هناك تضخم كبير في الأسعار. بالتالي إذا مرينا التضخم في أمريكا الذي وصل 3% والتضخم الموجود في إيران فالأرقام خيالية. أيضا يجب أن نذكر بأن هذا النظام الإقطاعي قام بقتل 45 ألف من مواطنيه، وأعتقد أن هذه أمور تحدث فقط في الدول الشيوعية ككوريا الشمالية وإيران. هذه فقط بروباغندا صرفة عندما تتحدث هذه الدول عن قضايا الديمقراطية. أيضا مسألة أخرى تعاني منها إيران، الحصار البحري. لا يمكن لإيران تصدير النفط، ولا يمكن لإيران أن تقوم باستيراد أشياء مهمة كالجازولين. ما سيحدث هو أن العقوبات تصبح أقوى مع الوقت، والعقوبات التي كانت في السابق أيضا تم تأخذها بشكل كبير. بالتالي هذه فقط عقوبات اقتصادية ستدفع إيران إلى خسارة الكثير. إيران تعاني من نقص الأموال، إيران تعاني من نقص في قطاع غيار الطيران، إذا في مجال الشحن، في مجالات متعددة. بالتالي هذا سيأثر على إيران في القيام بالتجارة مع جيرانها، مع الدول الأخرى. الأمر سيستغرق طبعا بعض الوقت لنرى نتائج هذا الضغط العسكري، لكن هذا النوع من العقوبات العسكرية الاقتصادية فالأمر قد يستغرق شهورا أو سنوات لرؤية النتائج. بالتالي نرى بأن إيران الآن تتحدث حول هذه العقوبات، وهي تهدد دول المنطقة بالعمل العسكري. وإذا ما كانت هذه العقوبات غير مهمة، لماذا تهتم إيران؟
0: دكتور حسين، في ظل هذه العقوبات وهذه الحرب الاقتصادية التي ربما شئنا ما أبينا هي تؤثر في الوضع في إيران، ومن المعروف الوضع الاقتصادي في إيران جراء ليس فقط الحرب الحالية وإنما ما أشرت إليه من عقود من العقوبات إلى غير ذلك، هل التحركات الدبلوماسية والحديث الباكستاني الصريح عن وجود ربما أرضية جديدة يتم الحديث عنها لعودة المسار التفاوضي، أيضا ذلك البيان العماني الإيراني المشترك المتعلق بمضيق هرمز، يمكن وضعه في إطار محاولة إيران إيجاد حل لمواجهة هذا الخنق الاقتصادي؟
2: يعني واضح أن قائد الجيش الباكستاني يعني هو استلم مكالمة من الرئيس ترامب يطالبه بالذهاب إلى إيران واستكشاف إمكانية استئناف التفاوض. إيران أعلنت أن موضوع التفاوض هو موجود على الطاولة، وإيران هي لم تخرج من مذكرة التفاهم، ما خرج هو الطرف الأمريكي، وإذا عاد إلى مذكرة التفاهم إمكانية التفاوض تبقى قائمة. أنه من هنا موقف إيران واضح في هذا الإطار، الموقف الأمريكي هو متناقض. يعني مرة ترامب يقول أنه لا تفاوض مع إيران، ومرة يتصل بقائد الجيش الباكستاني ويطالبه بالذهاب إلى إيران لاستكشاف فرص التفاوض. وهذا هو المستغرب يعني في السلوك الأمريكي المتناقض. من هنا أتصور

أتصور أنه مع وجود هذا التناقض لا يمكن أن نأمل كثيرا بتصريح الوفد الباكستاني من أن هناك تقدما ما حدث في المفاوضات مع إيران، لأن أمريكا لم تحسم أمرها. لا يمكن لاستئناف، لا يمكن للمفاوضات أن تستأنف إلا إذا عادت أولا أمريكا إلى مذكرة التفاهم مرة أخرى بعد أن أعلن الرئيس

0: استراتيجي في الحزب الجمهوري كان معنا من واشنطن. تداعيات العقوبات والحصار الاقتصادي على الداخل الإيراني وخيارات التعامل معها نتعرف عليها في هذه الفقرة التالية التي يصحبنا فيها محمد حمدان.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عقوبات واسعة وضغوط اقتصادية متصاعدة على إيران تضع الداخل والنظام أمام مرحلة اختبار جديدة، فمع انتقال المواجهة من الميدان العسكري إلى الضغط الاقتصادي تتزايد التحديات أمام طهران في تمويل الدولة والحفاظ على الرواتب والدعم وإعادة الإعمار. وتراهن الإدارة الأمريكية على أن رفع كلفة المواجهة وخنق موارد إيران قد يدفعان النظام إلى إعادة حساباته والعودة إلى طاولة التفاوض. فهل تستطيع إيران تحمل كلفة هذه الضغوط والحفاظ على تماسك الداخل؟ أم يتحول الاقتصاد إلى عامل حاسم في تغيير خيارات النظام؟ إذن من ساحات المعارك إلى حرب اقتصادية طاحنة، هكذا انتقلت المواجهة ما بين واشنطن وطهران. الإنزال الاقتصادي كما وصفته واشنطن يتجاوز هذه المرة حدود إيران ليشمل أي دولة أو جهة تقدم لها دعما اقتصاديا. تعتبر واشنطن أن إيران تواجه حاليا صعوبات في إيجاد طرق نقل بديلة برا وبحرا، الأمر الذي يقوض قدرتها على توفير السلع والخدمات الأساسية. طهران إذن بدورها اعتبرت أن الهجوم الاقتصادي الأخير سيفشل مثلما فشلت العقوبات السابقة، وتعود أول عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على إيران إلى سنة 1979. يقول الرئيس الإيراني إن واشنطن أدركت أنها لا تستطيع إخضاع طهران عسكريا فتحولت لإثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي. ويحاول النظام السياسي في طهران يحاول إدارة تداعيات العقوبات دون أن تتحول إلى أزمة اجتماعية، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة إن هناك فعلا صعوبات اقتصادية لكن الإيرانيين سيتجاوزون الضغوط عبر الحفاظ على الوحدة الوطنية حسب قولها. فيما أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى حكومته برامج لمواجهة العقوبات وأنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين الاقتصاد الإيراني. نرحب مشاهدينا إذن بضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك في هذه الفقرة التحليلية. لنبدأ إذن من تأثيرات هذه العقوبات المتوقعة على تمويل الدولة الإيرانية، لنبدأ من هذه النقطة.
2: تعرف محمد، النفط الإيراني يشكل تقريبا 78% من الدخل الموازنة العامة في إيران، وبالتالي عندما في الظروف العادية عندما يكون النفط في السوق 78% من الأموال تأتي من النفط. الآن مع الانقطاع وانخفاضه معنى ذلك هذه الأموال تصبح غير موجودة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما حصل لصناعات البتروكيماوية ولصناعة الحديد والصلب في إيران، نحن نتحدث عن عجز مادي كبير مالي في مسألة العوائد المالية. الأهم من ذلك أن إيران أيضا كانت تعتمد على مصادر أخرى لتدوير الأموال داخلها، وبالتالي منها شبكات بنوك الظل، مصادر أو ما يسمى بمكاتب الصرافة في الظل، أساطيل بيع النفط في الظل إلى شركات صينية وما يسمى بأباريق الشاي في الصين إلى غير ذلك. كل هذا الآن في خطر كبير جدا، وبالتالي يصبح هنالك عجز في الأموال. هناك مسألة أخرى، إيران هناك عجز في وجود النقد في حد ذاته، وهذا معناه أنه إيران سيصبح مشكلة لدي للناس أن يكون لديهم نقد باليد للشراء، لأنه لا يوجد عمليا ما يدعم هذا النقد.
1: طيب لننطلق من تصريح الرئيس الإيراني هذا المتعلق على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي، إلى أي مدى هنالك تأثير لهذه العقوبات على الداخل الإيراني؟ ونبدأ من مكونات النظام بحد ذاته.
2: لا شك بأنه ما يحصل سيؤثر على ثلاث قطاعات أساسية: الطبقة المتوسطة وهي طبقة الموظفين وهي بالملايين، قطاع الجيش وهم الحرس الثوري، ثم المسألة الأخرى قطاع الخدمات، قطاع نتحدث عن الصحة عن التعليم إلى غير ذلك. هذه القطاع هنالك دعم كبير مالي محمد تقدمه الدولة الإيرانية لقطاعات كبيرة في الدولة. هذا الدعم الآن يتآكل لأن الدولة لا تمتلك هذه الأموال، وبالتالي سيصبح الناس يعانوا. أنا أعطيك مثال، أن هناك وجبة يومية في الدوائر الحكومية الإيرانية، هذه ستتآكل هذه الوجبة لأنه لا يوجد أموال كافية، وبالتالي أيضا تتراقص أو

0: تتراجع ما يسمى الرواتب ليس بشكل دوري أو كل شهر تدفع للناس. كل هذا سيسبب للناس أزمة اجتماعية، وبالتالي سيبدأوا يسألوا لماذا الحرب، ما نتيجتها، إلى ماذا ستطول. وهذا الأمر ما يريده الرئيس الأمريكي، يريد أن تسأل هذه الأسئلة، وبالتالي يبدأ الناس في مساءلة النظام. نقطة سريعة، الاقتصاد الإيراني محمد منذ عام 2005 في معظمه بيد الحرس الثوري، في معظمه. وبالتالي هذا سيطرح سؤال أنه المؤسسة التي تدير الحرب هي بيدها الاقتصاد، فلماذا لا تفعل شيئا؟
1: طيب، هو هذا يدفعنا للسؤال عن باقي السلطات وفيما يعرف في إيران بالسلطات الثلاثة التي اجتمعت من أجل إيجاد حلول. إذا كان الاقتصاد بيد الحرس الثوري، فهل تستطيع مثل هذه الاجتماعات أو السلطات إيجاد حلول أصلا لهذه المعضلة؟
0: بالتأكيد الحرس الثوري لديه إمكانات، لديه مؤسسات تتعلق حتى ربما بالصناعات الغذائية، لكن المسألة لديك حصار بحري شديد، 89% من واردات إيران لا تستطيع إيران استقبالها بسبب الحصار الأمريكي، وبالتالي إمكانية أن تحصل على مواد أولية من الخارج أيضا ضعيفة. صحيح أنه إيران فيها اقتصاد داخلي يمكن أن يوفر بعض الاحتياجيات، لكن حجم السكان في إيران 93 مليون، وبالتالي تتحدث عن احتياجات كثيرة. لذلك وحده دون حركة استيراد، دون حركة تدوير للمال داخل إيران، دون حركة من الاستقرار، سيكون من الصعب الاستجابة لمتطلبات الناس.
1: الآن إلى الناس، فعليا ما الذي سيشعر به الناس، ولأي مدى سيدفعهم ربما إلى حراك، ربما إلى انقسام، ربما إلى تعبير مختلف عن أجواء الحرب التي تطلبت وتقول السلطات إنها أوجدت وحدة داخلية؟
0: غلاء، تضخم، غياب للسلع، تأخر في الرواتب ومستحقات الناس، كلها قضايا ستدخل على حياة الناس. في مسائل علاجية ربما ستغيب أدوية، وسيصبح هناك غياب للأدوية في الأمراض المزمنة إلى غير ذلك. كل هذا سيبدو واضحا. الأخطر، يمكن أن تؤخر ربما راتب أستاذ الجامعة أو المعلم. ماذا حول راتب الجندي الذي هو على الجبهة؟ إذا تأخر راتبه كيف سيخوض المعركة التي هي تريدها إيران مع الولايات المتحدة؟ لذلك هناك أخطار كامنة وراء هذه الأوضاع الاقتصادية. لذلك تجد هناك تصريحات تتحدث عن الوحدة الوطنية، معالجات اقتصادية إلى غير ذلك، لكن في المحصلة سيسأل المواطن أسئلة التالية: هل السلع في السوق متوفرة، رخيصة، في متناول يدها أو لا؟ لا يبدو الأمر كذلك، وفي كل المؤشرات الاقتصادية بعيدا عن أي استقطاب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. ننتهي إذن من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، عودة من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. عقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. هذا وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحبا دكتور كمال. على طريق بناء سوريا الجديدة، كيف يمكن وصف هذه الخطوة؟
3: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاتفاقيات ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لم يكتب لها النجاح، حتى تفجر الموقف عسكريا مطلع هذا العام، ثم كان هناك عدة مراسيم جمهورية تبعوا اتفاقيات معينة، وبدأ التنفيذ على مبدأ الخطوة تلو الخطوة الأخرى. كنا ننتظر هذه الخطوة منذ عدة أشهر، لكن تأخر ربما لأسباب داخلية تتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، حتى تكللت هذه الخطوة اليوم بإعلان حل هذه القوات والاندماج الكامل مع سوريا. أنا أنظر إليها على أن كل التجارب المناطقية في سوريا التي نشأت إبان الثورة السورية أو تجارب ما دون الدولة لم يكتب لها النجاح. هذه التجارب عاشت لفترة معينة من الزمن لضرورات الحرب، ضرورات معينة لكل منطقة بذاتها، لكن سريعا ما تلاشت هذه التجارب، وكان هناك قناعة تامة بأن الدولة هي المظلة وهي الحامية وهي الراعية لكل السوريين بغض النظر عن مناطقهم، بغض النظر عن أعراقهم إلى آخره. أعتقد أن هذه الخطوة ستؤسس لما بعد، سيكون هناك انفتاح كامل على هذه المنطقة ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها منطقة شرق الفرات، وخاصة في دير الزور، في الرقة، في الحسكة، هناك شرخ كبير في هذه المناطق، هناك تهميش متعمد، تدمير للبنية التحتية، هناك مشاكل اجتماعية فيما يتعلق بأشقائنا الكرد. أعتقد أن الحكومة السورية ستبدأ في معالجة هذه الملفات، وإن كانت ملفات صعبة وقاسية، لكن أن يتم البدء وأن يقتنع الطرفان بأن الحل السلمي هو الأفضل وأن الدولة هي المظلة، أعتقد أن كلا الطرفين يسير على الطريق الصحيح.
2: هل لا يسحب إعلان مظلوم عبدي على الإدارة الذاتية؟
3: حتى هذه اللحظة ليس هناك مؤشرات، وإن كان قد قيل أن كل الملفات سيتم معالجتها. حتى هذه اللحظة ملف المقاتلين الأجانب، ملف وحدات حماية المرأة، لم يتم التطرق إلى هذه المواضيع، لكن أنا أعتقد أن الحل قوات سوريا الديمقراطية سيتبع الإدارة الذاتية بالتأكيد. هناك إدارة قائمة في هذه المنطقة يعمل على دمجها مع الحكومة السورية، والكثير من الدوائر حتى المدنية فيما يتعلق بالهجرة، الجوازات وغيرها، حتى اللحظة غائبة عن تلك المناطق. لكن بما أنهم قد بدأوا بالخطوة الأولى، أعتقد أن ذلك سيتبع سلسلة من الخطوات تعالج كل هذه الفجوات التي لم يتم معالجتها حتى هذه اللحظة.
2: بالنسبة لهذا الواقع، تحدثت عن ربما بعض الصعوبات والعقبات التي قد تطرأ خلال مرحلة تطبيق هذا الاتفاق، إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك ممكن، وما هي الآلية التي يجب أن تتبعها الدولة السورية وأيضا المكون الكردي بشكل عام من أجل الوصول إلى هذه النقطة المنشودة؟
3: بالتأكيد ستكون هناك الكثير من العقبات. المنطقة منذ 10 سنوات تقريبا تدار من قبل أبناء تلك المناطق، هناك الكثير من الأخطاء التي وقعت بها قسد، حتى باعتراف مظلوم عبدي قائد قسد. بالتالي العقبات بالتأكيد ستكون موجودة، منها ما يتعلق ببعض الملفات التي لم تعالج حتى هذه اللحظة، بعض الملفات أيضا، بعض العقبات تتعلق بطريقة الإدارة الذاتية لتلك المناطق ونوع الاستقلالية التي تمتعوا بها، والبعض الآخر كان يعني يرنو باتجاه الاستقلال أو الانفصال إلى آخره. عملية الدمج هذه سيكون لها ردات فعل، هذا أمر متوقع. ليست كل قوات سوريا الديمقراطية على نفس الوتيرة، هناك تيار سوري عقلاني اختار طريق الدولة السورية، وهناك تيار آخر، تيار المقاتلين الأتراك الإيرانيين المتواجدين ضمن قوات سوريا الديمقراطية، والتي ربما قد يكون لديهم رأي آخر في هذا الموضوع.
2: أشكرك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سيطرتها على معهد تدريب قلنديا شمالي القدس، مضيفة أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت لمعهد قلنديا خلال منتصف الليل وفجر هذا اليوم. يأتي ذلك في أعقاب مصادرات قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا لوكالة الأونروا في قلنديا، في حين طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ عادل، لماذا هذا المركز تحديدا في قلنديا؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني هذا المعهد والمركز والمؤسسة هي من أهم وأكبر مؤسسات التابعة لوكالة الغوث بفلسطين عموما، بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال قبل شهور بتدمير وسيطرة على مقر الأونروا بالشيخ جراح التي لا تبعد سوى عدة كيلومترات من هذا المكان. ثم هذا الموقع أيضا إضافي لاستهداف موضوع اللاجئين والأونروا أمريكيا وإسرائيليا وسيطرتها واتهامها بين قوسين بالإرهاب وربطها ب 7 أكتوبر وما شابه، هنالك أيضا خصوصية لهذا الموقع. السيطرة على هذا الموقع وتعويد وإتباعه للمؤسسات التعليمية اليهودية في مدينة القدس، هذا يعني أنه توسيع حدود مدينة القدس وبلدية القدس الكبرى شمالا، بحيث يتم إضافة مطار قلنديا وهو مطار القدس ومجموعة من المستوطنات. يراد منه تحقيق هدفين: الأول زيادة مساحة بلدية القدس الكبرى لكي تبدأ من شمال الخليل وحتى جنوب رام الله، ومن الغرب وحتى البحر الميت شرقا، وزيادة النسبة الديموغرافية اليهودية داخل مدينة القدس، بقاء 39 إلى 40% من تركيبة مدينة القدس فلسطينية، هذا يضعف سردية إسرائيل أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وبالتالي إضافة هذه المستوطنات من شأن ذلك أن يقلل النسبة الوزن الديموغرافي الفلسطيني في مدينة القدس. ثم البعد الآخر المتصل بالسلوك الإسرائيلي اتجاه القدس وغيرها. اليوم كما تحدث مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أمس داني دانون حين قال أنه الضفة ليست منطقة محتلة، القدس كذلك هذه منطقة توراتية، وهي المنطقة بمعنى أنه التصرف اليوم الإسرائيلي يترجم واقع السيادة الفعلية على مدينة القدس وعلى الضفة الغربية، والذي أعطى هذا شرعية مسألتين: هذه الحكومة صاحبة هذا البرنامج، ثم وجود إدارة الرئيس ترامب التي نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بولايتها الأولى، ثم اعترافها أن الاستيطان لا يشكل عقبة. بالتالي ما نراه الآن هو جزء من المشروع الذاهب باتجاه تفتيت بنية بقاء الشعب الفلسطيني، ليس فقط
2: وبالتالي
4: يعني
2: لنفهم أكثر. لنفهم أكثر اسمح لي أستاذ عادل ونوسع الرؤية أكثر، لماذا هذه الحرب الإسرائيلية التي تستميت فيها فعليا على الأونروا؟
4: بالضبط، إسرائيل تعتقد أنه بقاء مؤسسات الأونروا موجودة وبقاء التمويل رغم الحرب الأمريكية الشرسة لتجفيف مصادر الأونروا، إبقاها يعني إبقاء القضية الفلسطينية حية. وهي لذلك حين أقدمت إسرائيل على تدمير مجموعة من المخيمات في غزة إبادتها وإخفائها بشكل تام، وثلاث مخيمات بشمال الضفة في بالعام الماضي، والآن في مشروع جديد يطال مخيمات جديدة بالضفة بوسطها وجنوبها، وملاحقة مؤسسات الأونروا وإعادة النظر بتعريف من هو لاجئ، والإدعاء أن الأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الهجرة عام 48 قد فارقوا الحياة ولم يعد هنالك إلا بضع آلاف من اللاجئين. هذا إسرائيل تعتقد أنه هذا من شأنه أن يؤدي إلى تصفية قضية اللاجئين، وتصفية قضية اللاجئين يعني تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام، بمعنى أنه هذا المسار تدمير هذه المؤسسات والسيطرة عليها، تدمير المخيمات، تجفيف المصادر، سيقود بالنهاية إلى واقع لن يكون بمقدور فئة اللاجئين الفلسطينيين وهم كثر بالضفة والقطاع من التحمل.
2: طيب،
4: حيث أنه
2: نعم، في دقيقة واحدة اسمح لي أستاذ عادل، لماذا في تقديرك سارع نتنياهو وبن غفير وأصوات لمسؤولين إسرائيليين آخرين بإعلان تبني هذا القرار وهذا الموقف تجاه هذا المعهد في قلنديا؟
4: سبب بسيط، أنه تم تسميم الرأي العام في إسرائيل اتجاه الأونر ووكالة الغوث، وبالتالي مع قرب الانتخابات يصبح التبني جزء من الحملة الانتخابية. يعني لم تعد اليوم الحملة الانتخابية في إسرائيل على جماجم الغزيين وأراضي الضفة الغربية بقدر ما أن مسألة الأونروا ووكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين وموضوع اللاجئين الفلسطينيين جزءا ومادة مهمة جدا بالانتخابات. أم والدليل جلوس بن غفير على طاولة ومقعد مدير المعهد، هذا بمثابة دعاية انتخابية. وبالمناسبة كان جزء من حديثهم ردا على سلوك بن غفير لكي الصراع على نفس الجمهور الانتخابي.
2: شكرا، اسمح لي على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى قراءة عسكرية في أبرز التطورات في مخيم قلنديا والضفة الغربية عموما في هذه النافذة التي تصحبنا فيها روعة أوجه.
5: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء عملية لإخلاء مجمع الأونروا في القدس واقتحام قوات الاحتلال أقسام معهد قلنديا وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين. كل هذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر، اشرح لنا على الخارطة ما الذي جرى اليوم في قلنديا.
6: نعم روعة، لا يمكن أن نفصل أحداث قلنديا عن تطورات متلاحقة. لو تأملنا في هذه

0: الخريطة خلال أيام، تابعنا تطورات في جنين، ثم تابعنا تطورات في نابلس، تابعنا تطورات في العوجة، في الخليل، والآن قلنديا في صدر التطورات من خلال هذا الخبر المتعلق باقتحام قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ليل أونروا. لو ذهبنا إلى قلنديا تحديدا، نحن نتحدث بالتحديد عن معهد قلنديا للتدريب، هذا المعهد الذي يقع بالقرب من مخيم قلنديا في منطقة استراتيجية غير بعيد عن ما يعرف بشارع المطار، ولكن أيضا في منطقة كفر عقب، وأيضا بناء على هذا الشارع يعبره أيضا يعبر مخيم قلنديا شارع رام الله القدس. إذا نحن في منطقة استراتيجية. لو ذهبنا إلى المعهد بشكل سريع، نحن نتحدث عن مركز قلنديا للتدريب، تأسيسه كان عام 52 فوق أراضي تابعة للحكومة الأردنية على أساس أن يكون للاجئين، لكن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 67، ومساحته نحو 80 دنما، هذا يدل على سعة هذا المكان، ويدرب تقريبا 340 شابا سنويا وفي 16 تخصصا. اللافت أن اقتحام هذا المعهد كان خلال 6 مرات منذ بداية العام 2026. لو ذهبنا إلى المركز بشكل أقرب، نحن إذا نتحدث عن ما نقلته وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتحدث عن إقامة ما تسميه مجمع تعليمي في هذا المكان، ولكن اللافت على أن المصادرة ترتبط باستهداف الأونروا رقم واحد، ولكن أيضا باستهداف الجغرافيا باعتبار أن مركز قلنديا يقع في منطقة جغرافية مهمة جدا ترتبط برام الله، ولكن ترتبط أيضا بحركة الاستيطان على مستوى قلنديا. لا يمكن فصل هذه الصورة عن صورة أوسع، تطورات تابعناها اليوم تحديدا في نابلس، كان هناك في هذا المكان تحديدا في مأدمة عملية هدم لأحد نصب الشهداء على مستوى مادمة، في بورين كان هناك تحركات للاستيطان، ولعلي سأختم برام الله التي شهدت أيضا تحركات للاستيطان على مستوى السنجل، عين سينيا وعين قنية. إذن نحن أمام تطور لافت في قلنديا يحتاج إلى تفكيك ما تعلق بالجغرافيا وما تعلق أيضا بارتباطه أيضا باستهداف الأونروا في هذا الظرف.
1: شكرا لك عبد القادر عرادة. ومن قلنديا أنتقل إليك العميد الياس حنا لتشرح لنا الأهمية الاستراتيجية لقلنديا.
2: روعة. المشروع الكبير الاستيطاني، هناك 5 بلوكات كما يقال أساسية. الأولى هي في القدس E1، ولكل منها هدف، يعني الهدف الكامل هو الفصل والوصل والتواصل الجغرافي وفصل الفلسطينيين عن التواصل الجغرافي مع بعضهم البعض. 2، هناك اليوم نتحدث عن جوش إتسيون، هذه المنطقة نتحدث عن ما يسمى بالصحراء اليهودية التي يريدون السيطرة عليها، نتحدث عن نابلس، وبالتالي أيضا هناك ما يسمى بمنطقة السيم، يعني عملية الاستيطان بالسيم هي المنطقة الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنة العام 48-49. فإذن لديك كل هذه الصورة الكبرى. بالتالي نذهب إلى الصورة الصغرى أو المايكرو ليفل، لنقول اليوم أن قلنديا هي تقريبا شرق أو غرب رام الله، ولكن ما المقصود بها؟ عندما نتحدث عن قلنديا نتحدث عن الربط بين المستوطنات الأساسية، عزل رام الله،
1: عزل القدس وأم رام الله؟
2: رام الله، عزل القدس، يعني هناك نذهب من القدس إلى بيت حنينة إلى رام الله، إلى قلنديا رام الله، وبالتالي تصبح رام الله إلى حد ما مع الوقت معزولة. وإلا ما معنى فعلا موضوع المطار؟ يعني اليوم نتحدث عن المطار في قلنديا، المطار هو رمز سيادي إلى حد ما، هو يضرب أو يعني قد يكون جزء أساسي من تركيبة الدولة المستقبلية إذا كان هناك من دولة. من هنا هذا الهدف يعكس أو الذهاب إلى ضرب مشروع الدولة ككل. كفر عقب وأيضا الأونروا، ضرب الأونروا هو هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بضرب الأونروا خلال حرب الاعتداء والتدمير في غزة، هي ضرب المشروع الدولي أو ضرب الشرعية الدولية. فإذا أنت تضربين وتعزلين الحكومة وكل مكونات الدولة، وبالتالي أيضا تضربين حق العودة أو القرار 194 الذي صدر بالعام 48، بعدها أتت الأونروا لخدمة اللاجئين. فإذا أنت أمام شيء مهم وتغييري، ولكن هذا الأمر لا يعني أن اليوم هذا المشروع هو مشروع منفصل غنوة، هو استكمالي وتراكمي لمشاريع سابقة.
1: ما هي هذه المشاريع السابقة؟
2: دعينا نقول بشكل عام أنه عبر التاريخ هذه الحكومة يقال عنها على أنها حكومة صهيونية متصهينة تريد الاستيطان. كل الحكومات الإسرائيلية منذ تأسيس الكيان هي تريد هي حكومات استيطانية. بالعام 67 على سبيل المثال أراد إيغال ألون فعلا فتح ممر للفلسطينيين على الأردن، وبالتالي السيطرة على غور الأردن ككل. أراد فعلا حماية الدولة الإسرائيلية من الحدود. بالعام 78 أتى شارون ليقول كلا سندخل إلى الداخل ونبني مستوطنات، ويقال كان وزير للزراعة آنها وقتها يقال أنه جال على كل الضفة الغربية وانتقى أماكن إقامة الاستيطان لمشروع أمني التي تخدف مشروع أمني، والهدف دائما كان روعة الخوف من الجبهة الشرقية جبهة الأردن خلال الصراع العربي الإسرائيلي. دروبلز وهو أيضا من شخصية من الاستيطان الصهيوني العالمي قال كلا سنذهب إلى الأماكن الفارغة لنبني فعلا المستوطنات من ضمن شبكة متواصلة مع بعضها البعض. إذا أسقطنا هذه المشاريع على المشروع الحالي لهذه الحكومة، هي تجمع كل فعلا كل المشاريع، هي على ملية تراكمية، هي تريد غور الأردن، هي تبني بين المستوطنات، هي تضرب القدس والعاصمة وتضرب كل قيام الدولة، وبالتالي ماذا تقول؟ سأربط المستوطنات مع بعضها البعض من الداخل إلى الخارج وبالتالي إلى الداخل. وماذا يقول؟ يكون الفلسطيني معزول، القرى والمدن معزولة، وهذا ما يسمى بالربط والفصل أو العزل والفصل والاحتواء. يعني كل دولة، كل مدينة فلسطينية كبيرة مطوقة بمستوطنات معزولة، هناك طرقات خاصة للإسرائيلي كي يمر فيها. ومن هنا في قلنديا، لأنه تحدثنا عن قلنديا، هناك الطريق 845، هناك الطريق 845 كما يقال المشروع الأساسي، وهناك حتى في قلنديا هناك نفق معين، والهدف منه أنه من يسيطر على قلنديا يتحكم برام الله، ومن يسيطر على قلنديا يتحكم بالقدس، وبالتالي تكون السيطرة الجغرافية التوبوغرافية والديموغرافية للكيان الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، رصدنا فيها قراءة عسكرية واستراتيجية للتطورات في الضفة الغربية، وتحديدا هذه التحركات في مخيم قلنديا الذي يربط بين رام الله والقدس. عودة إلى غرفة الأخبار.
3: في كل مرة تشدد فيها واشنطن العقوبات على إيران، يتجه الاهتمام إلى الصين، وهي أكبر منفذ متبق للنفط الإيراني. لكن استمرار تدفق هذا النفط لا يعتمد فقط على موقف بيجين السياسي، بل على شبكة من المشترين الذين قبلوا المخاطرة والتعامل مع البراميل الإيرانية رغم القيود الأمريكية. فمن هم هؤلاء المشترون، ولماذا أصبحوا اليوم في قلب خطة واشنطن الجديدة لخنق إيرادات طهران؟ نديم الملاح يشرح.
4: حين نتحدث عن تفكيك شبكات النفط الإيراني، تتجه الأنظار إلى ما يعرف بمصافي أباريق الشاي، وهي بالفعل تحمل ثغرا، لكن ليس للشاي، بل ليجد النفط الإيراني طريقه إلى الصين رغم العقوبات. أباريق الشاي اسم صغير يخفي وراءه ربع طاقة التكرير في الدولة، صاحبة ثاني أكبر طاقة تكرير في العالم. هي مصافي نفطية مستقلة يتركز معظمها في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد. حملت هذا اللقب لصغر حجمها إلى جانب شركات النفط الكبرى المملوكة للدولة، ثم كبر بعضها وبقي الاسم. وزارة الخزانة الأمريكية تقدر أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية، وأن مصافي الأباريق تستحوذ على الجزء الأكبر منها، فهي الزبون الذي تحتاج إليه طهران وتلعب دور إسفنجة العقوبات. فهي تشتري النفط الإيراني الرخيص والمحظور، وتتيح للشركات الصينية الحكومية البقاء بعيدا عن مقصلة العقوبات الدولية. المعادلة هنا: إيران تمنح خصما، والمصفات تتحمل المخاطرة. لكن البرميل لا يصل دائما إلى الصين باسم إيران، الشحنات تمر عبر ناقلات ظل ووسطاء، وقد تظهر في الوثائق كأنها قادمة من إندونيسيا أو ماليزيا، ثم تسوى المدفوعات باليوان. بهذه السلسلة تبقى الشركات الحكومية الصينية بعيدة عن الصفقة، ويبتعد النفط قدر الإمكان عن النظام المالي بالدولار. لكن مع تجديد الحصار تواجه هذه المصافي مأزقا ثلاثيا يتمثل فيه هوامش أرباح سلبية بخسائر تقدر ب 12 دولارا للبرميل الواحد، ومعدلات تشغيل هبطت للنصف، ومخزونات تقترب من النفاد، ما يدفعها للبحث العاجل عن بدائل كخام الأورال الروسي لإنقاذ عملياتها. مخزونات شاندونغ حاليا عند 360 مليون برميل، هذا أدنى مستوى في 8 أشهر. هنا تبدأ خطة المنبوذ الاقتصادي. واشنطن لا تريد معاقبة البائع الإيراني وحده، بل نقل الخطر إلى الطرف الآخر من الصفقة، المصفاة التي تشتري، الناقلة التي تحمل، البنك الذي يمرر المال، كلهم قد يتعرضون لعقوبات ثانوية حتى لو كانوا خارج الولايات المتحدة. الهدف بسيط، أن تصبح كلفة التعامل مع إيران أكبر من الخصم الذي تمنحه على النفط. الأرقام تقول أن هذه القناة بدأت تضيق، لكن ليس بسبب العقوبات وحدها، فقد بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني خلال العام الماضي نحو 1,400,000 برميل يوميا، أما تقديرات كابلر الأولية للشهر الحالي فتضعها عند 534,000 برميل يوميا، وهو ما يرتبط بالحصار البحري وتراجع الإمدادات المتاحة والتهديد بعقوبات أوسع، عوامل ضغطت جميعها على التدفقات الإيرانية إلى الصين. تبقى مدى فاعلية توسيع العقوبات مرتبطة بالإجابة على السؤال، هل سيبقى الخصم الإيراني على نفطه أكبر من الخوف، وبالتالي تستمر البراميل في الوصول؟
3: أسعد بلقائكم على رأس الساعة بحول الله.
5: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
7: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
8: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
9: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
10: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: بين التهدئة والتصعيد،
7: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
15: مو ناس تحديد مترسين ناس.
6: مفاوضات،
16: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
17: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
6: ترقب،
18: الطرفان ينتظران إشارات
19: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
6: تحليل يقرأ ما بين السطور.
20: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
21: هي قضية تشكيكية،
22: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
6: المشهد كاملا أولا بأول.
7: هل هذه المرة مختلفة؟

0: الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تتابعون الجزيرة، ومنها نقدم لكم هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المسجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشأن هجمات جديدة على إيران، أن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال في وقت سابق إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. في السياق قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. في الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. قال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية إضافة إلى الخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. أما المبعوث الأمريكي توم براك فقال إن اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام إلى شراكة دائمة. في ملف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل سيطرتها على معهد تدريب قلنديا شمالي القدس، مؤكدة أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة وصلت إلى المعهد خلال الليل وفجر اليوم. من واشنطن نتابع معكم مشاهدينا مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، أبرز التحديثات المتعلقة في الملف الأول في هذه التغطية الإخبارية والمتعلق بالتصعيد والتوتر بين إيران والولايات المتحدة. إيهاب العبسي، تطورات من الخارجية الأمريكية وأيضا من وزارة الخزانة.
2: نعم محمد، في هذه الأيام هذه الأسابيع والولايات المتحدة منشغلة بملف انتخابات التجديد النصفي. الرئيس دونالد ترامب يركز على المرشحين في الحزب الجمهوري، يؤكد وزير خارجية الأمريكي لعدد من نظرائه في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة تركز في هذه المرحلة على حملة الضغط الاقتصادي فقط على إيران وأنها لا تنوي شن ضربات عسكرية على إيران خلال هذه الفترة، وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوز. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة فقط ستقوم بشن ضربات إذا اعتدت إيران أولا، وأن حملة الضغط الاقتصادي سواء عبر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية أو من خلال حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران هي الشغل الشاغل حاليا للولايات المتحدة في هذه المرحلة. وفق أيضا ما أكده المسؤولون الأمريكيون بأن الولايات المتحدة تحرز المزيد من التقدم في مضيق هرمز بإخراج كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، وبالتالي في نقاط ثلاث هذه السياسة هي عدم شن ضربات والتركيز على الحصار

0: الاقتصادي، والنقطة الثالثة هي إخراج أكبر كميات من النفط. هذا كان مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير خارجية روبيو ونظرائه. أيضا في التفاصيل يؤكد المسؤولون الأمريكيون على أنه تم إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز، وهذا أيضا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب الذي أكد بأن البحرية الأمريكية أبلغته بذلك، محذرا إيران من زرع ألغام في المضيق، وقال إن الولايات المتحدة ستستهدف أي سفينة أو قارب إيراني يحاول زرع ألغام مرة أخرى في المضيق، وأن المضيق مراقب بالكامل من قوة الفضاء الأمريكية على مدى الساعة وفق ما قاله الرئيس الأمريكي. أيضا وفق ما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد في هذه المرحلة مع إحراز هذا التقدم في مضيق هرمز والسيطرة الأمريكية على المضيق حسب ما يقولون وإخراج كميات أكبر من النفط والغاز، فإن أي اتفاق محتمل خارج الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمضيق سيصبح بلا جدوى وبلا أهمية، في إشارة إلى المحادثات التي تجرى بين سلطنة عمان وإيران وفق ما يؤكد هؤلاء. كذلك وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد مرة أخرى بأنه يجب محاسبة النظام الإيراني اقتصاديا، وتهدد أي جهة تتعامل مع إيران ماليا أو اقتصاديا بالخضوع لعقوبات أمريكية إذا استمرت في هذه التهديدات. وزير الخزانة يؤكد مرة أخرى بأنه يجب عدم السماح لإيران بتهديد حركة التجارة الدولية واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة قطع شرايين الاقتصاد الإيراني على حد قوله محمد.
1: شكرا إيهاب العبسي من واشنطن. بابا ولد حرمة، كان قد أنهى إيهاب حديثه بموضوع مضيق هرمز، ولعل الحديث عن ممر مشترك إيراني عماني هو أحدث تطور دبلوماسي يمكن الوقوف عنده في طهران.
2: نعم بالفعل محمد، كان ذلك التطور الأبرز، الحدث الأهم ربما، وهو يختتم جولة طويلة من المفاوضات استمرت على مدى الأيام والأسابيع الماضية ما بين الإيرانيين والعمانيين. كانت هذه الزيارة أمس لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران، وفي نهايتها كان هذا البيان. يقول هذا البيان إن هناك اتفاقا على إطار مرحلي لإنشاء ممر بحري آمن تشرف عليه الدولتان، تنسقان أمره وطبيعته، وستستمر المفاوضات بينهما لتحديد الآليات، لا سيما ما تعلق منها بإزالة الألغام بضمان أمن هذا الممر. وتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني بعدها البيان المشترك، قال إن هذا الممر سيكون بعرض 7 أميال، وأكد كذلك وزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقجي على أن هذا الاتفاق وهذا البيان المشترك يأتي في إطار هذه الحلول الإقليمية. هكذا كانت نبرة وزارة الخارجية الإيرانية بالأمس، تأكد على أهمية الحلول، على أهمية التواصل الدبلوماسي ما بين إيران وجيرانها. كان هناك هذان الاتصالان الهاتفيان الذين أجراهما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأول كان مع وزير الخارجية رئيسي الوزراء القطري، والثاني كان مع قائد الجيش الباكستاني 24 ساعة بعد مغادرته طهران. يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران تستمر في هذه الاتصالات الدبلوماسية، في هذه المشاورات مع جيرانها، ويقول إن ما اتفقت عليه عمان وإيران ونموذج لما يمكنه أن تسفر عنه الاتصالات الدبلوماسية ما بين دول المنطقة. هناك هذه اللهجة الإيجابية المتفائلة حين يتعلق الأمر بهذا التفاهم على هذا الممر البحري الآمن في مضيق هرمز ما بين إيران وعمان. وكذلك حتى هذا البيان المشترك بين البلدين أكد على ضرورة التنسيق، على ضرورة التشاور ما بين جميع الدول المطلة على الخليج، وكذلك ضمان سيادة هذه الدول وصون سيادتها فيما يتعلق بالإشراف على هذا الممر البحري. أما حين يتعلق الأمر بفتح مضيق هرمز، فإن لطهران لهجة أخرى، لغة أخرى تتحدث بها بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقول إيران إنه لا فتح لمضيق هرمز حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وتقالت إنها أبلغت ذلك للمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي كان قد حل أول أمس بطهران، والتقى عددا من المسؤولين الإيرانيين من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك الرئيس مسعود بازشكيان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان.

0: الرحمن الإيراني محمد بكر قاليباف وهو رئيس الوفد المفاوض، يقول الإيرانيون إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم، ويقولون إن الأمر لا يتطلب أكثر من يوم واحد حتى تفي الولايات المتحدة بتشكيل التزامات، وأولها فك هذا الحصار البحري، وبالتالي فإن إيران ستشرع أيضا في الوفاء بالتزاماتها وبتعهداتها الواردة في تلك المذكرة ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي توقف العمل بها. بالنسبة للسيطرة على مضيق هرمز وما يقوله الأمريكيون بشأن تدفق السفن عبره بشأن إزالة الألغام منه، تؤكد طهران أن سيطرتها باقية على هذا المضيق وتنفي تلك الأرقام وتلك وذلك الحديث الأمريكي بشأن سيطرة واشنطن عليه وبشأن إزالتها الألغام منه، وتقول إن سيطرتها باقية على هذا المضيق، وأن هناك هذه الترتيبات الجارية مع عمان بشأن فتح مضيق بشأن فتح ممر آمن عبره، وتقول إن ذلك سيتكمل بعد هذه المشاورات.
1: بابا للأسف شديد لم يعد يستمع إلي، أشكره جزيل الشكر على كل هذه المعطيات والتفاصيل. بابا الحرمة مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. إذن مثلما أشرنا، تحركات دبلوماسية لا تخطئها العين في طهران تكثفت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، تمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيتين بعده إعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال المباحثات، ثم تلتها زيارة لوزير الخارجية العماني التقى خلالها نظيره الإيراني، وقد أعلن بعدها الجانبان مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق كل هذه التطورات نستعرضه بمزيد من التفاصيل مع حسن مسعود في هذا التقرير.
2: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد، ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح بأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. بدوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده. جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
3: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت جهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية

0: والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
1: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطاً أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضراً، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفاً أن الحصار البحري ما زال مطبقاً وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحاً بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
2: من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، مرحبا بكما. دكتور عباس، البيان العماني الإيراني المشترك فيما يتعلق بمضيق هرمز وبعض المشاورات مع دول الخليج خلال الساعات الماضية تعيدنا لمضمون البند الخامس ضمن مذكرة التفاهم، وهو البند الذي أثار كل هذا اللغط وأدى إلى بين قوسين انهيار المذكرة بشكل واضح. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه العملية التي أعلن عنها تعيدنا بطريقة بأخرى إلى ما جاء في بنود تلك المذكرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولأستاذ محمد ولكل المشاهدين. الحقيقة هو هذا ما كانت طهران تأمل الوصول إليه. طبعا كان هناك كنا نتوقع جميعا أن تكون بوابة الدخول إلى مذكرة التفاهم من خلال البند الأول، ولكن هذا لم يحصل. البند الخامس كان معقدا للغاية والقراءات كانت متعددة وأوصلتنا إلى هذه الأزمة التي ترجعنا إلى المربع الأول قبل ربما وقف إطلاق النار. على أي حال، التهديد الأمريكي لنسف ولإيجاد نوع من الانفجار في الداخل العماني هو الذي أخر هذا البيان بين العاصمتين طهران ومسقط. الأمور الآن تسير في هذا الاتجاه التي تقول طهران بأنها الاتجاه الصحيح، وهو نوع من تطبيق نسبي لما يتعلق بالبند الخامس. هذا لا يعني فتح المضيق حسب الرؤية الإيرانية، وكما جاء على لسان غريب أبادي النائب وزير الخارجية في مقابلته مع القناة الأولى ليلة أمس، يعني أن هذا هو يمهد لكن لا يفتح، لأنه فتح المضيق هو يرجع إلى مجموعة من البنود المذكورة في مذكرة التفاهم، ومنها تصور النقطة الأهم التي تؤكد عليها طهران في المراحل السابقة وفي هذه المراحل، هو رفع العقوبات على التجارة الإيرانية والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
2: طيب إذا كان الأمر كذلك دكتور عباس، إذا كان اسمح لي على المقاطعة، إذا كان الأمر كذلك، لماذا الحديث في هذا البيان المشترك عن ممر مشترك تتحكم فيه الدولتان؟
3: ما أنا قلت يعني هذا هو تمهيد للرجوع إلى المذكرة، مذكرة التفاهم هو أساس

0: بس أي
1: يعني لا، ولكن لا يمكن أن
0: تفاوض.
1: يكون المضيق مفتوح ومغلوق في آن. إذا فتح مسار معين يعني أن هذا المسار سيكون مفتوحا.
0: مفتوح حسب القراءة الإيرانية العمانية مفتوحا، نعم، لكن هل هذا يواكب هذا الفتح نقطة أخرى، يعني بند آخر حسب الآلية التي وضعت في تنفيذ المذكرة؟ يعني هل سيرفع الحصار؟ يجب أن نعرف بأن رفع الحصار البحري عن إيران لا يعني بالمقابل هو فتح المضيق. إيران هذا جزء من ربما التوافق. النقطة الأهم هو الإفراج عن الأرصدة يعني المجمدة ورفع العقوبات عن الاقتصادية، وإضافة إلى فتح الحصار. فتح الحصار أو رفع الحصار هو يأتي في هذا السياق. أنا كما قلت هذا هو يمثل
1: وبالتالي إنشاء ممر مؤقت مشترك ترى بأنه يبقى مرهونا بمطالب إيرانية.
0: هذا عندما يقولون مشترك مؤقت، يعني هذا يعني حقوقيا هو الانتظار لخطوات أخرى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تمهد لممر مشترك دائم. عندما يتحدثون عن مؤقت سواء 30 يوما أو 60 يوما يجب أن يقرأ من هذه الزاوية. لذلك كما قلت هذه خطوة إلى الأمام، لكن المشكلة الأمريكيون عندما يعني يقرون بهذه بالمفاوضات يؤكدون على ضرورة الاستسلام وقبول كل الشروط الأمريكية، وهذا لم يحصل.
1: طيب
0: أنا أتصور، نعم تفضل.
1: شكرا، يزيد فضلك. أستاذ محمد المنشاوي، كيف تراقب الولايات المتحدة هذا الاتفاق وهذا الإعلان المشترك؟
2: تحية طيبة لك دكتور عباس والمشاهدين. أعتقد أن هناك رؤية مختلفة عن رؤية طهران لإطار التفاوض ولمذكرة التفاهم التي أصبحت جزءا من التاريخ ولم يكن لها لم يكن لم يعد لها أي وجود على أرض الواقع. هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها في منتصف يونيو الماضي ملغية، بمعنى أن الولايات المتحدة وإيران هاجموا بعضهم البعض، وهاجمت إيران سفن في المضيق، وعادت واشنطن وفرضت حصار بحري صارم على إيران، وأمس الأول فرضت عقوبات أقصى اقتصادية ومالية على إيران وعلى من يتعامل مع إيران. فأعتقد أن كل ذلك ينفي وجود مذكرة تفاهم يمكن إحيائها كما ذكر الضيف من طهران. أعتقد أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة من ضغوط سواء بطريقة مباشرة مثل حصار الموانئ الإيرانية وتشديد في العقوبات وفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران، سواء سمحت لها فتح بنوك في هذه الدول أو حتى الطيران المدني. وأعتقد أن كل ذلك يدفع إلى رغبة واشنطن في العودة لمائدة التفاوض للتفاوض على إطار جديد، ليس لتحديث الإطار القديم أو إحيائه. هذا الإطار يعتبر ملغي، تم القضاء عليه وكانت فترته 60 يوما، وفشل الطرفان وفشلت الأطراف الدولية في دفعهما إلى احترام هذه الاتفاقية التي كانت مداها 60 يوما. وأعتقد أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية هو محاولة البحث عن صيغة توافقية جديدة. المذكرات التفاهم القديمة انتقدت بشدة من دوائر الحكم الأمريكية ومن أنصار الرئيس ترامب، واعتبروها هزيمة مذلة للولايات المتحدة، وعليه
1: ولكن
2: الرئيس
1: أستاذ
2: ترامب
1: محمد نتحدث عن الأحدث وهو هذا البيان المشترك الإيراني العماني فيما يتعلق ب مسار مشترك تديره الدولتان أو البلدان، كيف تنظر إلى الولايات المتحدة؟ بأي عين؟
2: أعتقد أن هذا يمثل خبر جيد للولايات المتحدة إذا كانت ستكون هناك حرية المرور لأي سفن وأي دول في الاتجاهين دون أن يكون هناك فرض رسوم أو قيود أو أن يشترط موافقة إيران على المرور. هذه هي الشروط الأمريكية التي تريد أن تطبق على مضيق هرمز، سواء كان هناك اتفاق عماني إيراني أو عدم وجود اتفاق أو تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. فأعتقد أن إذا كان لا شروط للمرور، لا شروط لطبيعة الدول التي تنتقل تنقل حاوياتها وسفنها عبر ضفتي المضيق، وأن لا تكون هناك أي رسوم، فقط تنسيق إيراني عماني سيتم الترحيب به في واشنطن. إذا كان أكثر من ذلك، أن يطلب موافقة إيرانية مسبقة على مرور السفن، أو أن تطلب إيران أو عمان حتى رسوم مقابل الخدمات الملاحية كما ذكر الجانب الإيراني، لن توافق واشنطن هذا خط أحمر.

0: واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بشأنها الأمريكي. أشكرك من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى الشأن السوري، إذ أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. عقب الإعلان بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. إلى ذلك وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وصف إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة. في الأثناء يفتح شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب نافذة على إنهاء عقود من العزلة الدولية، وتصطدم الأمال والاقتصادية بتحديات هيكلية جسيمة خلفها إرث الحرب وتركة السياسات المالية طوال قرابة 6 عقود من حكم عائلة الأسد.
1: لا يريد السوريون عودة عجلة الزمن إلى الوراء، فصول من الماضي لا يريدون تذكرها، فقد أثقلت كاهلهم وكبلت اقتصادهم وكثيرا من تفاصيل حياتهم عقودا طويلة. يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يفيد بإلغاء الخارجية الأمريكية سوريا من هذا التصنيف. هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بترحيب رسمي سوري في كل مستوياته.
2: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم.
1: تفاؤل حملته تصريحات المسؤولين السوريين لتخلص بلادهم من عزلة طويلة وإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي.
3: اليوم بهذه الإزالة أعتقد أن هناك مئات بل آلاف السلع الأمريكية ستتاح للتصدير لسوريا، ونحن في أمس الحاجة لها في مرحلة إعادة الإعمار، وأي مستثمر يود الاستثمار ينتظر هكذا أمر لأنه سيحتاج هكذا مواد وهكذا خدمات. انخفاض تكلفة الشحن لسوريا هذا أمر مهم، لأن شركات الشحن كانت تربط دائما التكلفة بالجهة التي يتم الشحن إليها. انخفاض تكاليف التأمين.
1: إذن أزيلت عقبات مهمة تعترض طريق السوريين في بداية العهد الجديد لدولتهم، لكن الواقع يحمل ندوب إرث ثقيل من حقبة حكمي الأسد الأب والابن، وما تزال شواهده حاضرة.
4: مخاطر الامتثال المطلق أيضا يمكن أن تشكل أحد أوجه التحديات، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الإصلاح المؤسسي، على مستوى الشفافية، على مستوى حوكمة النظام المصرفي، على مستوى أيضا قضايا الفساد، النظام القضائي. هذه كلها قضايا تهم المستثمر وتعنيه بالدرجة الأولى.
1: قائمة العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 79 زمن الرئيس السابق حافظ الأسد، مرورا بقانون محاسبة سوريا عام 2004، وآخرها قانون قيصر الذي أقر عام 2020 لما ارتكبه النظام السوري وجيشه من فظائع بحق السوريين زمن الثورة.
5: أهمية بالغة لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتأثيره المباشر في معيشة مواطنيها، وتلك الآثار المأمولة قد لا تكون سريعة الظهور بقدر استعجال المواطن السوري المنهك من الحرب، لكن الواضح أكثر هو يد تمدها سوريا للعالم وتعيد معها تموضعها في محاولة استعادة مكانتها بعد انتهاء الحرب فيها. أحمد العساف، الجزيرة، دمشق.
0: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. هذا وشهدت عمليات تبديل للجنود فيه، بينما اعتلى عدد منهم أسطح المباني القريبة ونشروا القناصة داخلها. يأتي ذلك بعد اقتحام قادة أو اقتحام قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير للمعهد، حيث تم طرد جميع العاملين والموظفين بشكل نهائي، وجرى رفع علم إسرائيل فيه والبدء في إجراءات تمهيدية للسيطرة عليه وسط إدانات محلية وأممية. من مخيم قلنديا شمال القدس، ثروة شقرة تنضم إلينا. مرحبا ثروة، رغم كل هذه الإدانات والمطالبات المحلية والدولية، إسرائيل

0: مصرة على سيطرتها على معهد قلنديا؟
1: وهي سيطرت عليه بالفعل محمد، وهذا ما رصدناه منذ بدء هذا الاقتحام الكبير الذي شنته قوات الاحتلال بأعداد كبيرة حقيقة من جنود الاحتلال بقيادة وزير الأمن القومي تمار بنغفير. فور وصولنا إلى هذا المكان تحركنا في محيط معهد قلنديا وشاهدنا عدد من الجنود متمركزين في غرفة الحراسة التابعة لمعهد قلنديا للتدريب المهني، بالإضافة إلى انتشار عدد من الجنود المشاة داخل المعهد وفي غرف المعهد. هذا المعهد الذي تمتد مساحته على 80 دنما حقيقة، هذه الأراضي الكبيرة التي أقيم عليها المعهد عام 1953 سيطرت عليه قوات الاحتلال، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بالجلوس في مكتب مدير المعهد وقال أنه لن يسمح للأونروا بالعمل في القدس كما قال في فترة توليه منصبه. هذا يأتي ضمن سلسلة استهدافات واسعة تعرضت لها مقرات الأونروا في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، وكان آخرها ما جرى ويجري في هذا المعهد الذي يقدم خدمات مهنية للأطفال اللاجئين في مناطق الضفة الغربية بشكل مجاني حقيقة. قوات الاحتلال وفقا لمحافظة القدس قامت بتعزيزات عسكرية إلى هذا المكان فجر وصباح اليوم، بالإضافة إلى انتشار القناصة الإسرائيلية على أسطح المباني العالية من بين هذه المباني، وهذا ما عادة تفعله قوات الاحتلال محمد، اقتحام واعتلاء أسطح اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا في هذا المبنى تحديدا. وهذا المبنى يضم مكاتب تابعة لمحافظة القدس أيضا تم اقتحامها واعتلاء القناصة الإسرائيليين أسطح هذه المباني. قوات الاحتلال حولت هذا المكان منذ ساعات صباح يوم أمس حتى ساعات الفجر حقيقة، حتى الساعة 3 فجرا وفق ما فهمنا من محافظة القدس، حولتها إلى منطقة عسكرية انتشار للجنود، مواجهات اندلعت على مدار ساعات طويلة، ومنها أعلنت محافظة القدس إصابة 5 من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، من بين هذه الإصابات ما وصفت بالخطيرة والمتوسطة والطفيفة. ولكن المشهد المستمر حتى هذه اللحظة هو احتلال معهد قلنديا، رفع العلم الإسرائيلي وسيطرت الجنود على المكان حقيقة. عندما حاولنا أن نشاهد بأعيننا ماذا يجري في داخل المعهد مررنا بالمركبة، شاهدنا أثار التدمير على المدخل الرئيسي، وبالتالي تحول هذا الصرح التعليمي الهام التابع لوكالة الأونروا إلى سكنة عسكرية يقوم الجنود بإحضار الطعام والشراب تحضيرا لربما لبقاء طويل كما فهمنا من المصادر المحلية في هذه المنطقة. أيضا نحن نتواجد أمام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، هذا المخيم الذي اقتحمته فجر هذا اليوم قوات الاحتلال أيضا لتعزيز تواجدها وتمركزها في هذه المنطقة، وأيضا وصلت تعزيزات تابعة للشرطة الإسرائيلية. ما جرى داخل المعهد هو السيطرة الكاملة، لحم الأبواب، مداهمة المكاتب ومداهمة الأقسام والسكنات، لأن هذا المكان أيضا يضم سكنات للطلبة وللمعلمين. إدانات واسعة خرجت كما ذكرت سواء تلك الأممية أو حتى الفلسطينية من الخارجية والرئاسة التي دعت في بيان لها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. أما الخارجية الفلسطينية فقد قالت إن ما أقدمت عليه إسرائيل ختاما هو تحدي سافر للمجتمع الدولي، وطالبت بفرض عقوبات بدلا من الإدانات.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل، تروى شقرة مراسلة الجزيرة من مخيم قلنديا كنت معنا. إذن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت سيطرتها على معهد قلنديا للتدريب التابع للأونروا في شمال القدس المحتلة، وترأس وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية خلال اقتحام المعهد الذي يتمتع بحصانة الأمم المتحدة.
2: ليس مجرد إخلاء وسيطرة، بل احتلال لمؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة. قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية الإسرائيلية اقتحمت معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. رفع الاحتلال علم إسرائيل مكان علم الأمم المتحدة. قوات الاحتلال انتشرت في الساحات وأغلقت كافة الأقسام ومساكن الطلبة.

0: والمرافق، وضعت شارات على الجدران تمهيداً لهدمها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم الغرف والقاعات وتفاخر من مكتب الإدارة بالسيطرة على معهد الأونروا.
1: أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، وفي مدة منصبي لا يوجد أونروا ولا إدارة، لن يكون هنا. الشرطة والجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية وسلطة السجون ووحدة مساد الخاصة كلهم شاركوا في هذه العملية الكبيرة.
0: إسرائيل تتهم الأونروا وموظفيها بدعم ما تصفه بالإرهاب، أما الأونروا فسارعت لإدانة التوغل الإسرائيلي واعتبرته مثيراً للقلق، وشددت على أن دخول قوات مسلحة إلى منشأة للأمم المتحدة دون موافقة غير مقبول، وأن المنشأة محمية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي.
2: نعتبر أن الاحتلال دائما ما يستهدف مؤسسة وكالة الغوث الدولية وتحديدا في القدس الشرقية، هو يعتقد حسب وجهة نظرنا أن تقويض مكانة وكالة الغوث الدولية هو بالأساس تقويض لمكانة اللاجئين وحق العودة.
0: الرئاسة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل، ومحافظة القدس والخارجية الفلسطينية ومؤسسات دولية طالبت دول العالم بحماية الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. الحرب المفتوحة على وكالة الأونروا تحمل رسائل عدة وفق مؤسسات رسمية ودولية، منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحدي المجتمع الدولي. أما المناكفات بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل فتظهر حجم التجاذبات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. التهجير والسيطرة على الأرض والاستيطان من أبرز الأسلحة. السيطرة والترهيب يرى فيهما الفلسطينيون سياسة إسرائيلية بحتة. ففي قرية مادما جنوب نابلس حطم عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت برفقة مستوطنين نصبا تذكاريا لشهداء القرية تحت حماية جنود الاحتلال.
3: إنه كما تحدث سموتريتش بشكل دقيق حين قال نحن الآن نهتم بالأفعال وليس بالأقوال، بمعنى أنه ليس مهما أن يعلن أنه تم ضم الضفة أم لا، إنما على الأرض يمارس موضوع الضم من خلال نقل هذه الصلاحيات إلى الوزراء وإلى الكنيسة وإلى الشرطة الإسرائيلية.
0: المستوطنون واصلوا هجماتهم في كل أنحاء الضفة المحتلة، وواصلوا الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعلى متضامنين أجانب يحاولون مساندة الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المفتوحة عليهم. جيفال بوديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
4: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ نهاد. هذه السيطرة بهذه الطريقة، احتلال هذا المقر الذي يتمتع بحصانة الأمم المتحدة كما أشارت جيفارا في معرض تقريرها، له على ما يبدو أسباب كثيرة، هل يمكن أن تعدد لنا أبرزها؟
5: نعم، صباح الخير وتحياتي لكم وللمشاهدين. الحقيقة لم يعد يتمتع هذا المقر ولا مقرات الأمم المتحدة غيره بأي حصانة، لأن إسرائيل سبقت أن دمرت وأحرقت مقرات الأمم المتحدة في القدس، أيضا شيطنة اتخذت قانونا في الكنيسة يصف المنظمة الدولية بأنها كيان إرهابي، وبالتالي منعت التعامل معها، وأيضا فرضت عقوبات على أي إسرائيلي يتعامل مع أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة، يعني أي شخص يزود خدمة أو يتلقى راتب أو يعني مدرس حتى لو كان يعني في إحدى معاهد أو مدارس الوكالة فكأنه يتعامل مع منظمة إرهابية. هذه في الحقيقة الإجراءات هي لاستكمال حلقتين خطيرتين في مسلسل الاحتلال. أولا استكمال الطوق الاستيطاني حول القدس، يعني مخيم قلنديا ومعهد التدريب وبعض المنشآت القريبة ومنها مطار قلنديا أو مطار القدس الدولي التاريخي، هذه تستكمل حلقة هي ومخطط إيوان، يصبح حول القدس سوار استيطاني أو جدار استيطاني من مجموعة بلدات استيطانية كبرى تحيط القدس من كل الجهات، وبالتالي تعزل مدينة القدس وتفصلها عن المحيط الفلسطيني وتفصل تماما ما بين شمال الضفة ووسطها عن جنوبها. إذن هذه الحلقة ضرورية في هذا المخطط الكبير. المسألة الثانية استكمال الهجوم على قضية اللاجئين برموزها الشاخصة البارزة وهي المخيمات التي بدأ الهجوم عليها في شمال الضفة بتدمير مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، والآن يحاولون استكمالها في مخيم كولومبيا وربما الجلازون وبلاطة كما يشاع. ثانيا الهجوم على الأونروا باعتبارها رمزا للالتزام الدولي بقضية اللاجئين. نحن نعلم أن هذه الوكالة تأسست في العام 1948 بعد إخفاق الأمم المتحدة في حل قضية فلسطين، فوجدت نفسها أمام مشكلة إنسانية كبرى تعويضا عن فشلها وعن إخفاقها وعدم توليها أي دور جدي في حماية الفلسطينيين. أنشئت هذه الوكالة بالقرار الجمعية العامة رقم 302، وما زالت منذ ذلك الوقت وحتى الآن رمزا لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين. عندما تشيطن الوكالة وتجرم ويمنع دخولها يصبح استمرار عملها أيضا صعبا جدا. المسألة الثالثة رفض أي وجود دولي على أرض فلسطين سواء في غزة من خلال القوات الدولية أو في الضفة أو حتى منظمات تراقب ما يجري. كل وجود دولي وحتى أي تدخل دولي هو مرفوض، ليس فقط في فلسطين بل بالمناسبة وجدنا أن إسرائيل تشترط عدم مشاركة أي قوة دولية إلا الولايات المتحدة في مراقبة الوضع في جنوب لبنان أيضا وليس فقط في فلسطين.
4: توجه واحتل إيتمار بن غفير مكتب مدير معهد قلنديا وصرح من هناك. نتنياهو أيضا تبنى تلك العملية وقال هو بنفسه من أمر بها إلى غير ذلك. لماذا هذه المسارعة في تبني السيطرة على معهد قلنديا؟
5: يعني هو يعني سيقدم هذه الصور وهذه المشاهد الاحتفالية كدعاية انتخابية لنفسه ولحزبه إلى جانب صورة المشانق التي يعني صمموا لها شعارا خاصا يضعونه على ياقات ملابسهم. هو الإنجاز الأكبر له كان سن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وأيضا عمليات التمكين المصورة. هو يأخذ معه مجموعة مصورين ويذهب لمقابلة أسير كما فعل مع الأسير القائد مروان برغوثي أو أسيرة ويسجل بالصوت والصورة كيف أنه يعني ينهال عليهم بالشتائم ويوبخهم ولا يتيحون طبعا في المجال لأن يسمعوا رد الأسير أو الأسيرة عليه. ولذلك كل هذه المشاهد بما في ذلك هذا التبجح والعنجهية وهو يجلس على مقعد المدير يعني كلها هي صور لدعايته الانتخابية مثل ما فعل سوكوت في قرية مادبة. وهذا الشخص الثاني بالمناسبة هو رئيس لجنة التربية والثقافة في الكنيست يعني، لكن إنجازاته الرئيسية هي مثل هذه الأعمال السخيفة يعني والاستفزازية.
4: أشكرك شكرا جزيلا لك من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذه الآن مشاهدينا قراءة عسكرية في أبرز التطورات بمخيم قلنديا والضفة الغربية تصحبنا فيها روعة أوجي.
6: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء عملية لإخلاء مجمع الأونروا في القدس واقتحام قوات الاحتلال أقسام معهد قلنديا وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين. كل هذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر، اشرح لنا على الخارطة ما الذي جرى اليوم في قلنديا.
7: نعم روعة، لا يمكن أن نفصل أحداث قلنديا عن تطورات متلاحقة. لو تأملنا في هذه الخريطة خلال أيام تابعنا تطورات في جنين، ثم تابعنا تطورات في نابلس، تابعنا تطورات في العوجة في الخليل، والآن قلنديا في صدر التطورات من خلال هذا الخبر المتعلق باقتحام قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الأونروا. لو ذهبنا إلى قلنديا تحديدا، نحن نتحدث بالتحديد عن معهد قلنديا للتدريب. هذا المعهد الذي يقع بالقرب من مخيم قلنديا في منطقة استراتيجية غير بعيد عن ما يعرف بشارع المطار، ولكن أيضا في منطقة كفر عقب، وأيضا بناء على هذا الشارع يعبره أيضا يعبر قلق

0: مخيم قلندية شارع رام الله القدس. إذا نحن في منطقة استراتيجية. لو ذهبنا إلى المعهد بشكل سريع، نحن نتحدث عن مركز قلندية للتدريب، تأسيسه كان عام 52 فوق أراضي تابعة للحكومة الأردنية على أساس أن يكون للاجئين، لكن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 67، ومساحته نحو 80 دونما، هذا يدل على سعة هذا المكان، ويدرب تقريبا 340 شابا سنويا وفي 16 تخصصا. اللافت أن اقتحام هذا المعهد كان خلال 6 مرات منذ بداية العام 2026. لو ذهبنا إلى المركز بشكل أقرب، نحن إذا نتحدث عن ما نقلته وزارة الخارجية، وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن إقامة ما تسميه مجمع تعليمي في هذا المكان، ولكن اللافت على أن المصادرة ترتبط باستهداف الأونروا رقم واحد، ولكن أيضا باستهداف الجغرافيا باعتبار أن مركز قلندية يقع في منطقة جغرافية مهمة جدا ترتبط برام الله، ولكن ترتبط أيضا بحركة الاستيطان على مستوى قلندية. لا يمكن فصل هذه الصورة عن صورة أوسع، تطورات تابعناها اليوم تحديدا في نابلس. كان هناك في هذا المكان تحديدا في مأدمة عملية هدم لأحد نصب الشهداء على مستوى مدمة. في بورين كان هناك تحركات للاستيطان، ولعلي سأختم برام الله التي شهدت أيضا تحركات للاستيطان على مستوى السنجن، عين سينيا وعين قنية. إذن نحن أمام تطور لافت في قلندية يحتاج إلى تفكيك ما تعلق بالجغرافيا وما تعلق أيضا بارتباطه أيضا باستهداف الأونروا في هذا الظرف.
1: شكرا لك عبد القادر عرادة. ومن قلندية أنتقل إليك العميد الياس حنا لتشرح لنا الأهمية الاستراتيجية لقلندية.
2: روعة. المشروع الكبير الاستيطاني، هناك 5 بلوكات كما يقال أساسية. الأولى هي في القدس E1، ولكل منها هدف، يعني الهدف الكامل هو الفصل والوصل والتواصل الجغرافي وفصل الفلسطينيين عن التواصل الجغرافي مع بعضهم البعض. 2، هناك اليوم نتحدث عن جوش إتسيون، هذه المنطقة نتحدث عن ما يسمى بالصحراء اليهودية التي يريدون السيطرة عليها، نتحدث عن نابلس، وبالتالي أيضا هناك ما يسمى بمنطقة السيم، يعني عملية الاستيطان. عملية الاستيطان بالسيم هي المنطقة الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنة العام 48-49. فإذن لديك كل هذه الصورة الكبرى. بالتالي نذهب إلى الصورة الصغرى أو المايكرو ليفل، لنقول اليوم أن قلندية هي تقريبا شرق أو غرب رام الله. ولكن ما المقصود بها؟ عندما نتحدث عن قلندية نتحدث عن الربط بين المستوطنات الأساسية، عزل رام الله،
1: عزل القدس وأم رام الله،
2: رام الله عزل القدس، يعني هناك نذهب من القدس إلى بيت حنينة إلى رام الله إلى قلندية رام الله، وبالتالي تصبح رام الله إلى حد ما مع الوقت معزولة. وإلا ما معنى فعلا موضوع المطار؟ يعني اليوم نتحدث عن المطار في قلندية. المطار هو رمز سيادي إلى حد ما، هو يضرب أو يعني قد يكون جزء أساسي من تركيبة الدولة المستقبلية إذا كان هناك من دولة. من هنا هذا الهدف يعكس أو الذهاب إلى ضرب مشروع الدولة ككل. كفر عقب وأيضا الأونروا. ضرب الأونروا هو هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بضرب الأونروا خلال حرب الاعتداء والتدمير في غزة، هي ضرب المشروع الدولي أو ضرب الشرعية الدولية. فإذا أنت تضربين وتعزلين الحكومة وكل مكونات الدولة، وبالتالي أيضا تضربين حق العودة أو القرار 194 الذي صدر بالعام 48، بعدها أتت الأونروا لخدمة اللاجئين. فإذا أنت أمام شيء مهم وتغييري، ولكن هذا الأمر لا يعني أن اليوم هذا المشروع هو مشروع منفصل غنوة، هو استكمالي وتراكمي لمشاريع سابقة.
1: ما هي هذه المشاريع السابقة؟
2: دعينا نقول بشكل عام أنه عبر التاريخ هذه الحكومة يقال عنها على أنها حكومة صهيونية متصهينة تريد الاستيطان. كل الحكومات الإسرائيلية منذ تأسيس الكيان هي حكومات استيطانية. بالعام 67 على سبيل المثال أراد إيغال ألون فعلا فتح ممر للفلسطينيين على الأردن، وبالتالي السيطرة على غور الأردن ككل. أراد فعلا حماية الدولة الإسرائيلية من الحدود. بالعام 78 أتى شارون ليقول كلا سندخل إلى الداخل ونبني مستوطنات، ويقال كان وزير للزراعة آنها وقتها يقال أنه جال على كل الضفة الغربية وانتقى أماكن إقامة الاستيطان لمشروع أمني التي تخدف مشروع أمني، والهدف دائما كان روعة الخوف من الجبهة الشرقية جبهة الأردن خلال الصراع العربي الإسرائيلي. دروبلز وهو أيضا من شخصية من الاستيطان الصهيوني العالمي قال كلا سنذهب إلى الأماكن الفارغة لنبني فعلا المستوطنات من ضمن شبكة متواصلة مع بعضها البعض. إذا أسقطنا هذه المشاريع على المشروع الحالي لهذه الحكومة، هي تجمع كل فعلا كل المشاريع، هي عملية تراكمية، هي تريد غور الأردن، هي تبني بين المستوطنات، هي تضرب القدس والعاصمة وتضرب كل قيام الدولة، وبالتالي ماذا تقول؟ سأربط المستوطنات مع بعضها البعض من الداخل إلى الخارج وبالتالي إلى الداخل. وماذا يقوم؟ يكون الفلسطيني معزول، القرى والمدن معزولة، وهذا ما يسمى بالربط والفصل أو العزل والفصل والاحتواء. يعني كل دولة، كل مدينة فلسطينية كبيرة مطوقة بمستوطنات معزولة، هناك طرقات خاصة للإسرائيلي كي يمر فيها. ومن هنا في قلنديا، لأنه تحدثنا عن قلنديا، هناك الطريق 845، هناك الطريق 845 كما يقال المشروع الأساسي، وهناك حتى في قلنديا هناك نفق معين، والهدف منه أنه من يسيطر على قلنديا يتحكم برام الله، ومن يسيطر على قلنديا يتحكم بالقدس، وبالتالي تكون السيطرة الجغرافية التوبوغرافية والديموغرافية للكيان الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، رصدنا فيها قراءة عسكرية واستراتيجية للتطورات في الضفة الغربية، وتحديدا هذه التحركات في مخيم قلنديا الذي يربط بين رام الله والقدس. عودة إلى غرفة الأخبار.
3: في باكستان قضى 15 رضيعاً من حديثي الولادة إثر اندلاع حريق في مستشفى حكومي بالعاصمة إسلام أباد. وقال مسؤول في الشرطة إن الحريق شب في مكيف الهواء نتيجة تماس كهربائي انتقل إلى قسم حديثي الولادة بالمستشفى. من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، مرحباً عبد الرحمن، نتابع معك ما تكشف من ملابسات عن هذه الفاجعة.
4: نحن حاليا هنا في المستشفى الحكومي الرئيسي في قلب العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبحسب الإدارة المحلية للعاصمة فإن المعلومات الأولية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن ماسا كهربائيا حدث في وحدة تبريد الهواء، تكييف الهواء في قسم حديثي الولادة صباح هذا اليوم. هذا الماس الكهربائي سرعان ما تحول إلى حريق اشتعل في قسم حديثي الولادة وتسبب بمقتل 15 منهم بحسب المعلومات الأولية المتوفرة. أيضا هذه المعلومات تشير إلى أن اليوم هو يوم عطلة رسمية هنا في باكستان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الذي تحييه باكستان يوم الأربعاء، ولهذا السبب كان الطاقم العامل في المستشفى وتحديدا في القسم المعني قسم حديثي الولادة ربما أقل من المعتاد أو أقل من المفترض أن يكون عليه، وهو ربما ما تسبب في عدم تمكن العاملين القلائل في القسم من إنقاذ الأطفال حديثي الولادة من هذا الحريق الذي التهم جزءا كبيرا من هذا القسم وتسبب بمقتل 15 منهم. على كل حال الحكومة الباكستانية سارعت الآن لتشكيل لجنة للتحقيق في كل ملابسات ما حدث ومحاولة تحميل المسؤولية لمن بالفعل هم تسببوا وقصروا في أداء عملهم، ربما لأسباب صيانة، ربما لقدم المعدات المستخدمة، ربما لأسباب أخرى. حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث أو التسبب بوقوع هذا الحادث ربما هي التي ما تزال مجهولة. على كل حال كما ذكرت هذه اللجنة التي تعمل بمشاركة عدد حقيقة كبير من الأقسام الأمنية في وزارة الداخلية، أيضا الإدارة هنا في المستشفى، إضافة بالتأكيد للإدارة المحلية للعاصمة، أكثر من جهة تعمل على المشاركة في لجنة التحقيق هذه في محاولة للوقوف على الأسباب خلف ما حدث، كيف وقع ما وقع وقع ولماذا وقع، لكن بالتأكيد هذا الأمر سيحتاج

0: تحتاج ربما لبضع ساعات أو ربما لبضع أيام للتعرف على تفاصيل أكثر حول ما جرى. على كل حال هنا هذا هو المستشفى الرئيسي في العاصمة إسلام آباد، المستشفى الحكومي الرئيسي والذي يضم العديد من الأقسام والعديد من المباني حتى التابعة له والعديد من أيضا المراكز البحوث. المسمى الرسمي لهذا المستشفى هو المعهد الوطني للأبحاث الطبية والذي يضم كما ذكرت عدد كبير من الأقسام. القسم المجاور للقسم الذي وقع فيه الحريق هو قسم النساء والتوليد، وأيضا هذا القسم تضرر بشكل ثانوي بشكل بسيط جدا لا سيما أنه قريب من القسم المستهدف، لكن بالتأكيد كما ذكرت قدم المباني ربما ضعف أعمال الصيانة وربما غياب عدد من العاملين بسبب إجازة المولد النبوي هو الذي تسبب، لكن التحقيق المستمر في محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقية خلف الأسباب المعروفة أو خلف السبب المباشر لوقوع هذا الحريق هو ما يتم بحثه الآن من خلال لجنة التحقيق التي أمر رئيس الوزراء شخصيا بتشكيلها بمشاركة رئيس البلدية هنا في إسلام آباد وأيضا رئيس الإدارة المحلية وأيضا إدارة المستشفى.
1: عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من إسلام آباد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم على متابعة هذه الساعة الإخبارية، تغطية الجزيرة مستمرة، نعود ونلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
3: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في سوريا. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن

0: مقربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي السياق قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل سيطرتها على معهد تدريب قلنديا شمالي القدس، مؤكدة أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة وصلت إلى المعهد خلال الليل وفجر اليوم. وفي الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك إيهاب في رصد تصريحات روبيو والتطورات والتفاعلات داخل الإدارة الأمريكية.
1: جعفر، الإدارة الأمريكية تركز على الضغط الاقتصادي على إيران مع تجنب جولة عسكرية جديدة في الوقت الراهن، في الوقت الذي تعتقد فيه واشنطن أنها نجحت في تقليص قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على أسواق الطاقة العالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن البحرية الأمريكية فجرت أو أزالت جميع الألغام البحرية الموجودة في المضيق، محذرا من أن أي قارب أو سفينة إيرانية تحاول زرع ألغام مرة أخرى سيتم استهدافها، مشيرا إلى أن قوة الفضاء الأمريكية تراقب مضيق هرمز على مدى الساعة وكل شبر في المضيق. في هذه التطورات أيضا يقول مسؤولون أمريكيون أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص قدرة إيران عبر إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز من الممر الجنوبي في مضيق هرمز يؤدي إلى تحييد أهم أوراق الضغط الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. أيضا يؤكد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه، وأن هذه الاتصالات تضمنت عدة نقاط حول التطورات الحرب مع إيران، أهمها أن الولايات المتحدة لا تتوقع في هذه المرحلة شن ضربات جديدة على إيران إلا إذا كانت ردا على اعتداءات إيرانية. والنقطة الثانية هو تركيز الولايات المتحدة على حملة الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني. والنقطة الثالثة هو سعي الولايات المتحدة لإخراج أكبر كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز. كذلك في هذه أثناء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدأ يجري اتصالات دولية في إطار عملية أو حملة المنبوذ اقتصاديا متعلقة بإيران، يؤكد وزير الخزانة مرة أخرى بأنه يجب منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي، وأنه يجب على كل الدول قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران وتحييد التهديد الإيراني. وكذلك يؤكد وزير الخزانة فاعلية هذه الحملة الاقتصادية من الضغوط على إيران، مستشهدا بتصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم الرئيس الإيراني الذي قال أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب في مرحلة ما، وأيضا رئيس البرلمان الإيراني الذي أكد بأنه مهما كانت قوة الجيش الإيراني فمن دون اقتصاد ومن دون أموال فلن تصمد إيران. يقول وزير الخزانة الأمريكي أن هذه التصريحات القادمة من إيران تثبت فعالية ونجاح هذه الحملة الاقتصادية من الولايات المتحدة، والتي بدأت بتطبيق عقوبات على 60 كيانا وفردا من وزارة الخزانة تتعلق بإيران، وأيضا تطالب الحلفاء بالضغط على إيران فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية. لكن بشكل عام ومع انشغال الولايات المتحدة بانتخابات التجديد النصفي، يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأنه لا ضربات على إيران ما لم تكن ردا على اعتداءات إيرانية، مع أيضا التلميح بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة فإن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة وربما بعد الانتخابات المقبلة.

0: قرر في نوفمبر المقبل.
1: أنتقل بصورة إلى طهران ومراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، كيف تبدو التفاعلات في طهران بشأن ما نتج عن زيارة وزير خارجية عمان وبشأن العقوبات الاقتصادية أيضا؟
2: نعم جعفر، بشأن هذه الزيارة وهذا البيان الختامي لها، البيان العماني الإيراني، كانت هناك لهجة تفاعل، كانت هناك اتصالات هاتفية، اتصالان هاتفيان أجراهما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعيد هذا البيان. كان الاتصال الأول مع وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري، أما الثاني فكان مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ترى طهران في هذا الاتفاق على التفاوض بين إيران وطهران من أجل ممر بحري آمن في مضيق هرمز نموذجا على الحلول الدبلوماسية على المقربات الإقليمية. تقول طهران إنها تتبنى ذلك النهج الدبلوماسي مع جيرانها، وأن التواصل مع ما بين إيران وجيرانها أفضى إلى هذا التصور المشترك بشأن فتح ممر آمن في مضيق هرمز سيكون تحت إشراف كل من عمان وإيران. أما حين يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية فهناك حديث آخر، هناك لهجة أخرى ونبرة أخرى تتحدث بها طهران. تقول طهران إن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إزالة الألغام، بشأن فتح مضيق هرمز من وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليه غير صحيح، وتؤكد أن المضيق تحت سيطرتها. وترى طهران أن أي معالجة لهذا الإشكال يجب أن تكون إقليمية، وتؤكد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفي بالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم حتى تافي طهران أيضا بدورها بتلك الالتزامات بتلك التعهدات بما فيها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. تنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بإزالة الألغام من مضيق هرمز بتدفق نقلة النفط عبره أو بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وتؤكد تقول إنها أبلغت الوسيطة الباكستانية، أبلغت قائد الجيش الذي كان والأمس قد حل بطهران، تقول إنها أبلغت تلك الرسالة رسالة واضحة من قبل الإيرانيين تقول إن على الولايات المتحدة الوفاء بما ورد في مذكرة التفاهم من بنود ومن شروط. ومذكرة التفاهم تلك تلقى اهتماما خاصا في إيران، تراها طهران نصرا دبلوماسيا، ترى أنها رسخت مكانتها ورسخت سيطرتها في على مضيق هرمز. أما بشأن العقوبات فقد كانت هناك هذه الردود المتتالية من طرف مسؤولين مختلفين سواء تعلق الأمر بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو بغيره من المسؤولين، بينهم مثلا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، يقول يرى هؤلاء المسؤولون الإيرانيون في هذه العقوبات الاقتصادية محاولة أمريكية ثانية، يقولون إنها مسعى آخر بعد أن فشل المسعى الأول وهو الحرب العسكرية. ويقول المسؤولون الإيرانيون إنهم يعرفون كيف يتعاملون مع العقوبات الأمريكية، يقولون إنهم جربوا الحزمة تلو الحزمة الموجة تلك الموجة من تلك العقوبات منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فدونالد ترامب فبايدن فترامب مرة أخرى، ويقولون إن العقوبات لن تلقى تجاوبا من طرف دول العالم، ويقول إن هناك دولتين كبيرتين في العالم لم تقبل بهذه العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، كما أشكر من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجيا، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمعة أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سداً للشرايين وخنقاً لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل.

0: المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية. يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و 70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران، والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبة ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات، لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكا للقوانين الدولية وحصارا على الأغراض السلمية أيضا. هو إذن مسعى لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات، وتسعى أمريكا لسد منافذها.
1: ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أبدأ معك دكتور ريتشارد، حين يقول روبيو إن واشنطن لن تبادر إلى ضربات جديدة على إيران، هل في هذا إقرار ضمني بأن الخيار العسكري قد فشل؟
2: لن أستخدم كلمة فشل، لكن أقول عوضا عن ذلك إنه من بين الخيارات الثلاثة المتاحة أمام واشنطن، وهي الدبلوماسية والقوة العسكرية والإكراه الاقتصادي أو الضغط الاقتصادي، فإن الخيار الثالث وهو الإكراه أو الضغط الاقتصادي يبدو أنه يوفر الفرصة الأكبر لتحقيق المكاسب من دون تحمل كلفة العمليات العسكرية، وهذا يعني أن احتمال رغم أن احتمال القوة أو عفوا الدبلوماسية هي بحدها الأدنى، لكن يبدو أيضا أن القوة العسكرية لن تؤدي إلى نتائج مثمرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الضربات التي تمت مؤخرا بالمقارنة بالضغط

0: الاقتصادي الذي كان له نتائج أفضل، ويبدو أنه الأداة الأفضل للاعتماد عليها الآن.
1: سيد هادي أفقهي، ما الخيارات المتاحة أمام إيران إذا سارت واشنطن بمعادلة ما دمتم تتحملون الضغط العسكري ولا تردون عسكريا وتتحملون الضغط الاقتصادي فسنستمر هكذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا فيما يتعلق بالخيار العسكري، ليس ملغا من الجانب الإيراني كما صرح أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور محسن رضائي من أنه إذا اضطرت إيران لكسر الحصار غير القانوني والذي يلامس الحياة الإنسانية العادية ربما تقدم إيران، ولكن من السابق لأوانه أن نتحدث أنه متى وكيف وأين سيستخدم الخيار العسكري. ولكن فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، واضح أنه أكثر من 4 عقود وأمريكا تحاول يعني جاهدة وعاجزة من عزل إيران عن مجتمعها المالي والاقتصادي، في حين أنه أسست بنى تحتية لمواجهة هذه العقوبات وهذه الضغوطات على المستوى التجاري والمالي وكذلك الذهب. وجاء في حديث وزير الخزانة الأمريكية، فصرح في مقابل هذه التصريحات وزير الاقتصاد الإيراني أنه نحن توقعنا وتحضرنا لمواجهة هذه الضغوط، وفتحت أبواب كثيرة إيران مع دول الجوار وكذلك مع حلفائها الدوليين مثل روسيا والصين ودول أخرى. إذن في كل الأحوال لحد الآن لم تؤتي أكلها هذه الهجمات، وهذا ما سمي في الحقيقة بالإنزال الاقتصادي الذي يشبه إنزال نورماندي، ولننتظر لنرى كيف ستكون هذه العقوبات، هل ستؤثر تأثيرا يعني يجبر إيران إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات، أم أنه الجانب الأمريكي يضطر للتراجع وقبول شروط إيران عندما تلتئم طاولة المفاوضات.
1: دكتور ريتشارد، يقول ضيفي إن إيران أسست بنية تحتية أو بنى تحتية لمواجهة العقوبات، هل تحسب واشنطن لذلك بواقعية؟
0: بعض التهديدات المتعلقة بالإجراءات المضادة الإيرانية ستشكل مشكلات لواشنطن، ولكن في المدى البعيد قد تنعكس سلبيا على إيران. ولو كانت إيران تشعر أنها ترزح تحت ضغط هذا الضغط الاقتصادي الكبير، قد ترد بمهاجمة جيرانها مرة أخرى لجعل هذه البلدان تضغط على واشنطن من أجل التراجع عن ضغوطها الاقتصادية، أو أن تنخرط في هجمات غير مباشرة مثل هجمات إرهابية ضد أصول ومقدرات أمريكية في الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط. ربما هذان هما الخياران الأكثر خطورة اللذان يبدوان للولايات المتحدة. لو أن إيران شعرت بأن الضغط لم يعد ممكنا تحمله، يمكن أن نصدق أن إيران قد تلجأ إلى إجراءات مضادة مثل هذه، وإلا فإن واشنطن تعتبر أن الضغوط الاقتصادية تعني أن الوقت هو لصالح واشنطن.
1: يبدو سيد هادي الرهان الأمريكي واضحا على عامل الوقت لاستنزاف قدرات إيران على المواجهة. إذا عادت إيران للتصعيد عسكريا من أجل كسر هذا الحصار الاقتصادي كما ذكرت، ألا ترى بأنها ستدخل مرة أخرى في مواجهة مع المنطقة وقد تستعدي أطرافا جديدة؟
2: فلنبدأ من عامل الوقت كما أشرت حضرتك. يعني عامل الوقت الآن هو في تسابق حقيقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العقوبات الإيرانية كذلك من خلال إغلاق مضيق هرمز وضرب المقدرات والاستثمارات الأمريكية في المنطقة، هذا أكيد سيؤثر على الداخل الأمريكي، كما أنه بدأت الاعتراضات وبدأ الشارع الأمريكي يغلي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأثر على كثير من مناحي الحياة، وبدأ الآن المزارعون الأمريكيون يشكون من غلاء الأسمدة الكيميائية التي هي يعني إحدى سلاسل الإمداد الغذائية المهمة. كذلك أثر على الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالمرشحين من الحزب الجمهوري، وتراجع حصص ومقدرات في الحقيقة مستويات توفيق ونجاحهم للدخول إلى الكونغرس، سواء المجلس النواب أو مجلس الشيوخ. فيما يتعلق بالخيار العسكري، أنا أشرت أنه الخيار العسكري ربما يأتي كما يقال آخر الدواء الكي. إيران لا تريد الحروب، ولكن الآن الحصار البحري هو غير قانوني، جريمة حرب. وكذلك مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وبعد الهجوم والعدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي اضطرت إيران أن تمنع دخول وخروج القطع العسكرية لتحمل السلاح لقواعدها في المنطقة. فيما يتعلق بدول الجوار، إيران لم في الحقيقة تهاجم دول الجوار، إنما هاجمت قواعد عسكرية وبعض المقدرات والاستثمارات التي يعني تعج بها المنطقة، استثمارات أمريكية وأوروبية على مستوى النفط والغاز والبنوك والسوق الذهب وما إلى سوق التجارة. إذا أرادت حقيقة أمريكا أن تخنق إيران، هناك أدوات وهناك متنفس لإيران تستطيع مواجهة هذه الأدوات، كما واجهت يعني أسلفت مدة 47 عاما، واجهت هذه العقوبات وهذه الحرب بروباغندا إلى جانب هذه الإجراءات العملية.
1: دكتور ريتشارد، الإيرانيون إذن أيضا ينظرون إلى الضغوط العسكرية على الداخل الأمريكي. هل حقيقة لا تتحمل أمريكا تكلفة جراء الوضع الراهن كما أسلفت حضرتك؟
0: على ما يبدو، يبدو أن أمريكا يمكن أن تستمر وتتجاهل هذه الضغوط، لأن الرئيس ترامب لم يحدث تغييرات كبيرة نتيجة لهذه الضغوط، ويبدو أن هذه المشكلة تثير قلقا لدى الرأي العام. لكن بتوقف القتال الفعلي وتراجع الأسعار قليلا، هذا ما يهدئ خواطر الرأي العام. لكن على ما يبدو فأن الانتخابات النصفية سيتقرر مصيرها بناء على قضايا داخلية. بالتأكيد القضايا ذات البعد الخارجي يمكن أن تؤثر في مؤشرات الرأي العام داخل أمريكا، مثل التضخم وغلاء المعيشة وغير ذلك.
1: سيد هادي، هل نحن أمام طرفين كل منهما يعمل على كسب الوقت لاستنزاف الطرف الآخر؟ هذا ما فهمت على الأقل من إجاباتك وإجابات ضيفي.
2: صحيح، نعم، الوقت الآن بالنسبة لترامب ومستقبله السياسي ومستقبل حزبه الجمهوري وردة فعل الشارع الأمريكي والمواطن الأمريكي عندما لا يستطيع حقيقة يواجه غلاء المعيشة وقدرته الشرائية بمرور الزمن تتضاءل وتتضاءل، إذا هذا تراهن عليه إيران. ولكن أهم من هذا وذاك هو أن المحاولات الأمريكية الآن من خلال إرسال الوسيط الباكستاني ودعوة إيران إلى التفاوض والرجوع إلى مذكرة التفاهم، هذا رد عليه المسؤولون الإيرانيون عندما التقى السيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مع المسؤول الإيراني. أكدوا أنه نحن لا نخالف التفاوض، ولكن التفاوض على ماذا؟ إذا قبلت أمريكا التفاوض على مذكرة التفاهم ذات البنود 14 فنحن مستعدون. أما أنه يريد أن يفتح ملفا آخرا وغدرا آخرا وحربا أخرى وقف إطلاق نار وهكذا دولك، لا نقبل بهذه الشروط الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، سيبقى في الحقيقة يعني مغلقا بوجه القطع العسكرية، وخصوصا السفن التجارية الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهم. إذن في كل الأحوال هناك كثير من الأساليب تستطيع أن تستخدمها إيران لإجبار ترامب، وهو الآن في الحقيقة الوقت ليس لصالحه، على الرجوع والقبول بإحقاق حقوق إيران كما هو وقع على مذكرة التفاهم ذات البنود 14، ومنها الملاحة في الحقيقة تكون تحت إشراف القوى البحرية الحرس الثوري، كذلك وقف الحرب نهائيا، يعني الإعلان عن نهاية الحرب بما يشمل محور المقاومة على رأسه لبنان وفلسطين.
1: دكتور ريتشارد، هل أنت متفائل بإمكانية تحقيق الوسيط الباكستاني اختراقا ما في المرحلة المقبلة؟

0: اعتقاله أكثر على آلية اتخاذ القرار في إيران، على افتراض أن ذلك سيؤدي إلى إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات التي هم غير مستعدون لتقديمها حاليا.
1: سيد هادي، ضيفي في واشنطن ليس متفائلا، ماذا عن الجانب الإيراني؟ هل ينظر بأن الجهود الباكستانية حاليا يمكن أن تحرك الوضع قدما؟
2: يعني حسب علمي الاتصال كان من جانب ترامب مع قائد الجيش الباكستاني، وهو الذي طلب أنه أن يأتي بزيارة ويفتح في الحقيقة مقترحا للرجوع إلى طاولة المفاوضات. جاء الرد الإيراني واضحا من أنه نحن لا نعارض التفاوض، ولكن ليس التفاوض من أجل التفاوض. هذا لا يعطي لإيران فسحة في الحقيقة من الزمن، كذلك لا يعطي فسحة للجانب الأمريكي. إذا نحن الآن في مرحلة عض أصابع، ولكن التحركات الأمريكية والتراجعات الأمريكية من أنه قبلا كان يقول جيدي فانس وحتى روبيو قبل هذا التصريح الأخير أنه إذا لم توافق إيران على المطالب الأمريكية فسيبقى الخيار العسكري مطروحا.
1: شكرا.
2: أما اليوم تراجع ترامب عن هذا الموضوع يبدو أنه في الحقيقة بدأت الفترة الزمنية تؤتي وكلها لصالح إيران.
1: شكرا لك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كما أشكر من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت سيطرتها على معهد قلنديا للتدريب التابع للأونروا شمال القدس المحتلة. وقد ترأس وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية خلال اقتحام المعهد الذي يتمتع بحصانة الأمم المتحدة.
3: ليس مجرد إخلاء وسيطرة، بل احتلال لمؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة. قوات معززة من جيش الاحتلال والأذرع الأمنية الإسرائيلية اقتحمت معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. رفع الاحتلال علم إسرائيل مكان علم الأمم المتحدة. قوات الاحتلال انتشرت في الساحات وأغلقت كافة الأقسام ومساكن الطلبة والمرافق، وضعت شارات على الجدران تمهيدا لهدمها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم الغرف والقاعات وتفاخر من مكتب الإدارة بالسيطرة على معهد الأونروا.
4: أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، وفي مدة منصبي لا يوجد أونروا ولا إدارة، لن يكون هنا. الشرطة والجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية وسلطة السجون ووحدة مساد الخاصة كلهم شاركوا في هذه العملية الكبيرة.
3: إسرائيل تتهم الأونروا وموظفيها بدعم ما تصفه بالإرهاب. أما الأونروا فسارعت لإدانة التوغل الإسرائيلي واعتبرته مثيراً للقلق، وشددت على أن دخول قوات مسلحة إلى منشأة للأمم المتحدة دون موافقة غير مقبول، وأن المنشأة محمية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي.
5: نعتبر أن الاحتلال دائما ما يستهدف مؤسسة وكالة الغوث الدولية وتحديدا في القدس الشرقية، هو يعتقد حسب وجهة نظرنا أن تقويض مكانة وكالة الغوث الدولية هو بالأساس تقويض لمكانة اللاجئين وحق العودة.
3: الرئاسة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل، ومحافظة القدس والخارجية الفلسطينية ومؤسسات دولية طالبت دول العالم بحماية الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. الحرب المفتوحة على وكالة الأونروا تحمل رسائل عدة وفق مؤسسات رسمية ودولية، منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحدي المجتمع الدولي. أما المناكفات بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل فتظهر حجم التجاذبات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. التهجير والسيطرة على الأرض والاستيطان من أبرز الأسلحة.

0: السيطرة والترهيب. يرى فيهما الفلسطينيون سياسة إسرائيلية بحتة. ففي قرية مادما جنوب نابلس حطم عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت برفقة مستوطنين نصبا تذكاريا لشهداء القرية تحت حماية جنود الاحتلال.
1: إنه كما تحدث سموتريتش بشكل دقيق حين قال نحن الآن نهتم بالأفعال وليس بالأقوال، بمعنى أنه ليس مهما أن يعلن أنه تم ضم الضفة أم لا، إنما على الأرض يمارس موضوع الضم من خلال نقل هذه الصلاحيات إلى الوزراء وإلى الكنيسة وإلى الشرطة الإسرائيلية.
0: المستوطنون واصلوا هجماتهم في كل أنحاء الضفة المحتلة، وواصلوا الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعلى متضامنين أجانب يحاولون مساندة الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المفتوحة عليهم. جيفال بوديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
2: ومعنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، نرصد معك الوضع الآن في معهد قلنديا.
3: حقيقة جعفر، هو استمرار احتلال هذا المعهد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي رصدنا عدد من الجنود منتشرين في مناطق عدة في هذا المعهد الممتد على مساحة تزيد على 80 دنم. وفي هذه الصور الخاصة يظهر انتشار الجنود في أكثر من موقع تحول الأشجار بطبيعة الحال دون رؤيتهم بشكل واضح، ولكنهم يتمركزون في المقرات بجوارها. مكثوا هذه الليلة داخل هذه المقرات التي حولوها لثكنات عسكرية مع تبديل لعدد من الجنود في ساعات الفجر، وفقا لمحافظة القدس التي أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية سواء تلك الشرطية منها أو حتى التابعة لجيش الاحتلال في هذا المكان. حقيقة في أكثر من موقع جعفر رصدنا تحرك لقوات الاحتلال، منع الحركة حتى في محيط، نشاهد في هذه الصور الآن تحرك أحد المجندات الإسرائيليات في الغرف التابعة لمقرات الأونروا. ونشرح هذه الغرف طبيعتها، هذه منطقة السكنات، هذه سكنات للطلبة وسكنات للمعلمين الذين كانوا ينامون في هذا المعهد، تحولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية. ورصدنا تحرك للجنود الذين سيطروا على المعهد وسيطروا على المكاتب وسيطروا على غرف الحراسة وقاموا بالانتشار بداخلها. أيضا رصدنا، وهذا فعلا يأتي ضمن ما قاله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رصدنا تحرك لمركبات مدنية تابعة لشركات إسرائيلية، من بينها هذه المركبة التابعة لشركة بيزك وهي شركة اتصالات إسرائيلية. وهذا يأتي ضمن تنفيذ تهديدات وزير الأمن القومي وبإعاز مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على هذا المعهد. وبالفعل رصدنا تحرك لعدد من المركبات المدنية، شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك واحدة منها، بالإضافة إلى السيطرة على المدخل الرئيس لهذا المعهد وانتشار الجنود في مكانه. وبالتالي هذا المعهد وهذا الصرح التعليمي المقام منذ عام 1953 تحول إلى ثكنة عسكرية. ما نشاهده فقط هو انتشار لجنود الاحتلال في كل مرافق هذا المعهد بعد أن قاموا بالسيطرة عليه، رفع العلم الإسرائيلي مكان علم الأمم المتحدة، هذا المكان التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومن المفترض أن يكون محمي وفقا للقانون الدولي. قامت قوات الاحتلال بالسيطرة عليه واستخدام العنف المفرط حتى جعفر على البوابات الرئيسية. وما رصدناه عادة، هناك شعار تضعه الأمم المتحدة على مقراتها تحديدا الأونروا، تحظر دخول السلاح واستخدام السلاح، ولكن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية هو إطلاق الرصاص من داخل المعهد باتجاه فتية فلسطينيين والشبان أيضا، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص الحي في ساعات الماضية وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة والطفيفة وفق ما أعلنت محافظة القدس التي أكدت أيضا إدانتها لما جرى في هذا المكان. الإدانات واسعة، انتقلت الإدانات من المستوى الفلسطيني إلى المستوى الأممي في العالم حقيقة. الرئاسة الفلسطينية دعت بشكل عاجل لعقد جلسة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى أن الخارجية الفلسطينية قالت إن ما فعلته حكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو تحد سافر للمجتمع الدولي. وكنا ذكرنا على مدار الساعات الماضية جعفر إن ما فعلته حكومة نتنياهو وقوات الاحتلال الإسرائيلي بزعامة وقيادة إيتمار بن غفير الذي وصل إلى هذا المكان وجلس في غرفة مدير المعهد وقال إنه لن يسمح للأونروا بالعمل في القدس في فترة ولايته واسما إياها بالإرهاب وبدعم الإرهاب، هذا الفعل الذي قامت به قوات الاحتلال كان قد أتى بعد ساعات قليلة من زيارة وفد دبلوماسي وهو السلك الدبلوماسي العامل لدى دولة فلسطين بترتيب وتنسيق من وزارة الخارجية لهذا المكان. كان قبل يومين من الآن تتجول وزارة الخارجية وأيضا عدد من السفراء في هذا المكان الذي تحول فيه المشهد إلى ثكنة عسكرية. من يتحرك في هذا المكان فقط جنود الاحتلال الذين يسيطرون عليه بشكل كامل، وبالتالي تقول الخارجية الفلسطينية إن ما جرى هو تحد سافر، وطالبت المجتمع الدولي بأن يكون هناك عقوبات واضحة على إسرائيل بدلا من الإدانات، وقالت إن تصرفات الحكومة هي تصرفات مارقة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، وبالتالي أيضا هذا مضمون الإدانات التي خرجت عن الرئاسة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية. حقيقة هذا المعهد تعرض منذ أن تعرضت وكالة الأونروا واتهمتها إسرائيل بدعم الإرهاب والمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023 إلى سلسلة من الهجمات، سواء كان ذلك باستهداف المقر الرئيس للأونروا في الشيخ جراح، وأيضا كان بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قام بتحطيم يافطات تدل على أن هذا المكان مكان الأونروا، وهذا ما جرى أيضا في هذا المكان بالتحديد، بالإضافة إلى هدم مكاتب خارجية في القدس في الشيخ جراح، إغلاق مقرات الأونروا في عديد من مناطق الضفة الغربية، والأهم من ذلك جعفر أن هناك استهداف يقول الفلسطينيون شعبا وساسة حقيقة لمقرات الأونروا، وهي ممثل حقيقة لقضية اللاجئين وحق العودة. كما نعلم قوات الاحتلال لا تزال تهجر المهجرين أساسا من مخيمات شمال الضفة الغربية. نعم، مخيم جنين، طول كرم ونور شمس، أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم، وبالتالي قامت قوات الاحتلال بإخلاء هذه المخيمات واستهدافها، وختاما هي تريد أن تحولها إلى أحياء مدنية في هذه تحولها إلى أحياء مدنية وليس إلى مخيمات بما لها من رمزية. نعم، لدى الفلسطينيين.
2: شكرا
3: حقيقة جعفر.
2: جزيلا لك ثروة شقرة من مخيم قلنديا شمال القدس، ونتابع مزيدا من المشاهد التي تظهر انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل معهد قلنديا، حيث تواصل السيطرة عليه لليوم الثاني على التوالي.

0: الآن معنا من القدس الدكتور محمد هلساء الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، ما الذي تقرأه من هذا التصعيد الإسرائيلي ضد مؤسسة أممية في هذه المرحلة بالتحديد؟
1: التحية لك وللسادة المشاهدين. أولا، هذا التصعيد لا يأتي منعزل عن سياق التصعيد الذي لجأت إليه إسرائيل في محاولة لشيطنة الأونروا وإخراجها عن الشرعية، وقد سبق هذه الخطوة خطوة مماثلة في مدينة القدس، حيث أغلقت إسرائيل مكاتبها ودمرت جزء من الأبنية التابعة لها ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا. ثم سبقها خطوة أيضا في كنيسة الاحتلال التي شرعنت في أكتوبر 2024 إخراج الأونروا عن القانون ووصفتها ووسمتها بالمنظمة الإرهابية، خاصة بعد أن ربطت هذه المؤسسة بنشاط بعض عناصرها في مدينة غزة أو في قطاع غزة بشكل عام. ولذلك الخطوة هذه تأتي في هذا السياق في محاولة يعني الضربة القاضية للأونروا وإنهاء وجودها بشكل كامل في مدن الضفة الغربية ومخيماتها. وأنهت أيضا إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الأونروا عام 67 التي نصت على استمرار رعاية الأونروا لشؤون اللاجئين في المناطق الفلسطينية المحتلة. لكن حتى هذا الشكل الاستعراضي من العمل الذي يقوم به الوزراء وأعضاء كنيسة الاحتلال لا يخلو أيضا من محاولة الاحتكاك لخلق الاستفزاز بالفلسطينيين، وربما دفعهم لاتخاذ خطوات فردية أو جماعية للرد، بمعنى أنه خلق ردة فعل لدى الطرف الفلسطيني تخلق ردة فعل للطرف الإسرائيلي تشرع عمليات الانقضاض المتسارعة والمستمرة، وأنت تعلم بأنه كل السلوك الإسرائيلي غلف بغلاف الأمن، فحينما يأتي رد نتاج هذا الاحتكاك والإذلال المستمر والقهر المستمر للفلسطينيين، حينما يقوم طرف فلسطيني ما فردي أو جماعي برد، إسرائيل ستخلق شرعية لانقضاض أكثر في موسم الانتخابات، يسوق هذا على أنه يأتي لمحاولة جلب الأمن والردع، فيما الحقيقة أن إسرائيل تريد الوصول إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين بالسيطرة الأكثر على الأرض والوصول إلى طرد الفلسطينيين عبر خلق الظروف الخانقة الطاردة إلى في معازل خلقهم وإخراجهم من بلداتهم. اليوم هذه السيطرة على مساحة تزيد عن 80 دونم من أراضي مخيم قلنديا تعني أيضا فتح الباب أمام مشاريع استيطانية، وقد أعلن الإعلام العبري بأن هذه الأرض ستستخدم لهذه الاعتبارات. إذن اقتطاع مزيد من الأرض لمشاريع الاستيطان، طرد السكان الفلسطينيين، يعني خلق حالة من النزوح لدى المهجرين أصلا من يعني أبناء المخيمات الذين تطالهم يد العسف الإسرائيلية والاستيطان الإسرائيلية. وبالتأكيد الأجندة الأهم بالنسبة لهذا اليمين الصهيوني الحاكم هي الوصول إلى مفهوم أرض أكثر عرب أقل، الوصول إلى التهجير ومن ثم ربما لاحقا استيطان الأرض، وإن سمحت الظروف بتهجير هؤلاء إلى خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية ربما تحولات أمنية في الإقليم سياسية تسمح لإسرائيل بهذا الأمر. لكن محطة السابقة لهذا الأمر هي فكرة ضم الضفة الغربية التي يعمل عليها اليوم اليمين الحاكم في إسرائيل، ويعلنها صراحة بأن كل خطواتها الاستيطانية والأمنية تهدف في نهاية المطاف إلى إلحاق هذه الأراضي بحدود ما تسمى إسرائيل الكبرى واعتبارها أراضي يعني غير محتلة، وإنهاء فكرة أن هذه الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.
0: هل نستنتج من هذا أن هذه الواقعة ليست منعزلة ولها أهدافها الخاصة، وإنما هي ضمن سياقها الأوسع تترافق مع كل الأنشطة الاستيطانية؟ نحن إذن بصدد استراتيجية إسرائيلية متكاملة لا تتوقف فقط عند هذه الحادثة.
1: هي في الإطار العام نعم جزء من استراتيجية إسرائيلية عامة لا يمكن عزلها عما يجري في شمال الضفة الغربية ولا في جنوبها، وهذا التناغم المطلق ما بين المؤسسة السياسية والأمنية وحتى جماعات الاستيطان ونشطاء الاستيطان. لكن في مدينة القدس ربما يعني لها ظروفها الخاصة، باعتبار أن إسرائيل أيضا لديها مخطط توسيع حدود القدس ما تسميه القدس الكبرى، وبالتالي فتح المجال أمام ضم مزيد من الأراضي خارج حدود جدار الفصل العنصري، لأن مخيم قلنديا يقع عمليا خارج حدود جدار الفصل العنصري. ثم هنالك ربما هدف يعني لا يسلط عليه الإعلام الضوء كثيرا، وهو أن جزء ممن يقطنون مخيم قلنديا هم من حملة الهوية الزرقاء التابعين قانونا وإداريا لإسرائيل. هؤلاء اضطرتهم ظروف الحياة داخل حدود الجدار إلى الخروج، وتحديدا قضية غلاء المساكن فسكنوا، وإسرائيل غضت الطرف عنهم، ويعني هذا كان ربما يهدف أنه حينما تحين الظروف السياسية والأمنية إخراج هؤلاء أيضا من التبعية القانونية والإدارية لإسرائيل عبر سحب هذه البطاقات منهم. عشرات الآلاف يسكنون في منطقة قلنديا وكفر عقب. إن استمرت إسرائيل في سياسة الإخلاء والعزل، إما أن هؤلاء سيضطرون للعودة إلى داخل حدود المدينة، داخل حدود الجدار، وبالتالي خلق مشكلة أيضا لإسرائيل يعني تتلخص في قضية السكن وغيره والقضايا الأمنية التي يعني سكتت عنها إسرائيل لهذه الاعتبارات، أو أن إسرائيل ربما تعتبر بأن وجودهم خارج حدود الجدار يعني وجود غير قانوني، وبالتالي تتخذ خطوة تسحب فيها منهم المواطنة أو الجنسية أو الهوية الإسرائيلية، وبالتالي تتخلص من عدد كبير جدا من السكان. وهذه يعني صورة موجودة خارج حدود الجدار، جدار الفصل العنصري في منطقة قلندا وغيرها من المناطق. وإسرائيل لا تخفي نيتها التخلص من هؤلاء السكان، هي تسيطر على الأرض وبالتالي أيضا تصطاد عصفورين بحجر واحد، تستولي على الأرض وتتخلص من السكان، لأن إسرائيل لا تريد السكان الفلسطينيين. عمليا في مدينة القدس تسعى إلى وضع اليد على المساحات أوسع من الأراضي والتخلص من السكان، كما قلنا أرض أكثر وعرب أقل، وهذا بالتأكيد يعني يخدم الأجندة الإسرائيلية، الدخول إلى هذه المساحة.

0: من الأرض عبر بوابة استعداء الأونروا والادعاء بحق الملكية في هذه الأرض، يفتح المجال إلى كما تعلم بناء مثلا جدران أمنية، بناء أبراج عسكرية، وضع نقاط أمنية. هذا سيحتاج إلى مزيد من الأرض، وبالتالي هذا مدخل إلى السيطرة على مزيد من الأرض في هذه النقطة الضيقة والمكتظة باللاجئين الفلسطينيين.
1: هل تعتقد أنه يمكن بطريقة ما لجم السلوك الإسرائيلي في وقت يبدو المجتمع الدولي منسحبا من تطورات الضفة الغربية والقدس؟
0: هو يعني لدينا للأسف نماذج سابقة، إسرائيل تحدت فيها الإرادة الدولية ولم تتكلف أثمانا. المجتمع الدولي يكتفي بالنقد الكلامي الشكلي الذي لا يرتب ثمن على السلوك الإسرائيلي. وإسرائيل اليوم حتى يعني بنغفير في هذا السلوك الاستعراضي، وسوكوت وغيره من أعضاء الكنيست يحاولون في هذه المشاهد الاستعراضية أن يسيلوا هذا التحدي إلى نقاط لمصلحتهم في صندوق الاقتراع الإسرائيلي. فباتت قضية تحدي المجتمع الدولي ليست فقط لاعتبارات سياسية وأمنية، إنما لاعتبارات أيضا انتخابية داخلية، حيث يريدون الظهور أمام المجتمع الإسرائيلي بأنهم حريصون على مصلحة إسرائيل حتى مع كل الانتقادات الدولية. ولذلك النقد الكلامي الشكلي عمليا هو يوفر لهؤلاء خدمة مجانية تدفعهم إلى مزيد من الظهور الاستعراضي. إذا أراد المجتمع الدولي أن يلجم هؤلاء، عليه أن يرتب أثمان على سلوك هذه الحكومة التي يشكل بنغفير وسكوت وغيرهم من وزرائها ركيزة أساسية فيها. لا يكفي مجرد الانتقادات. إذا اتخذ المجتمع الدولي وهو قادر ولديه الأدوات، وليس فقط المجتمع الدولي، كل يعني العالم العربي أيضا وبشقيه الشعبي والرسمي مطالب باتخاذ خطوات تساءل إسرائيل وتحاسب إسرائيل، إذ من غير المعقول أن تستمر إسرائيل في انتهاك كل القوانين والعرف الدولية، ويستمر البعض في التعاطي معها وكأنها يعني دولة ليست فوق القانون ودولة صديقة ويقيم علاقات تطبيع وسلام معها. هذا يعني تقرأه إسرائيل يعني اللي ضوء أخضر يمنحها مزيد من الشرعية لاستمرار سلوكها المنفلت. ولذلك المطلوب يعني أن ينتقل المجتمع الدولي من مربع الانتقادات الخجولة الكلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إلى مربع اتخاذ خطوات أولها فرض عقوبات على النظام وليس على أشخاص، لأن بنغفير هو جزء من منظومة سياسية قضائية إعلامية. هذه منظومة يتقاطع فيها الكل خدمة الهدف النهائي، الأجندة الرسمية للحكومة الإسرائيلية. ومن غير المعقول أن يبيعنا مثلا الغرب فكرة أنه يدرس اتخاذ خطوات بنغفير فيما تنشغل الولايات المتحدة في فرض عقوبات على رئيسة المحكمة العدل العليا لأنها فرضت عقوبات على نتنياهو. يترك لنتنياهو وحكومته أن يفعل ما يشاء.
1: شكرا
0: في مناطق الضفة
1: جزيلا
0: الغربية.
1: لك الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. وقد وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بالتطور التاريخي. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد العساف، ومن ريف القامشلي مراسل الجزيرة محمد حسن. أبدأ بك أحمد من دمشق والتفاعلات بشأن إعلان قسد.
2: ارتياح كبير جعفر على المستوى الرسمي والشعبي لهذه الخطوة، إعلان حل قسد وطي هذه الصفحة وإنهاء هذا المسار الذي بدأ منذ أكثر من عام ونصف، خصوصا وأن المناطق التي كانت توجد فيها قسد هي مناطق مهمة جدا في شمال شرق سوريا، محافظة دير الزور والرقة والحسكة وأجزاء أيضا من محافظة حلب، هي مناطق غنية بالثروات، نتحدث عن النفط والغاز وأيضا المعابر الحدودية والسدود وجزء من نهر الفرات. إذن هذه كلها مكاسب للدولة السورية تتفرغ بعد طي هذا الملف لكي تكون متفرغة أكثر للشأن الداخلي للتنمية والاستثمارات وإلى ما هنالك أيضا. لكن النقطة المهمة جعفر هي أن مظلوم عبدي كان قبل أيام تحدث عن اكتمال الاندماج، اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري، لكنه في الأمس وخلال لقائه أو خلال إعلان أمام وزير الخارجية السوري أعلن حل قوات قسد بالكامل. هذا سيسهل عملية الاندماج التي كانت بدأت منذ أشهر بعد توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني العام الماضي. هذه المعطيات ستسهل

0: ساعد الدولة السورية على التفرغ أكثر كما ذكرنا للملفات الأخرى، ملفات التنمية والاستثمار وإلى ما هنالك بما يخص الشأن الداخلي السوري.
1: أتحول إلى ريف القامشلي ومراسل الجزيرة محمد حسن. نتوقف معك محمد عند التصريحات الصادرة عن محافظة الحسكة عفوا، وما يتعلق بآخر عمليات الدمج.
2: نعم، حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية من الأحزاب الكردية الكلاسيكية، وهما نوعين: الأحزاب المنضوية تحت لواء الإدارة الذاتية الكردية المنحلة، وأحزاب المجلس الوطني الكردي. لكن ضمنا هناك نوع من الارتياح بين المكونات المجتمعية في هذه المحافظة، والتي كانت نامية طوال أكثر من 60 عاما. هذه المحافظة، محافظة الحسكة، تتضمن أكثر من 60% من ثروات البلاد النفطية. لكن حتى الآن كما أسلفت فأنه لا توجد تصريحات رسمية ولا توجد أي تفاعلات على الشارع. لكن بالقرب من هذه البلدة التي مررنا بها، كما تعلم فأن البلدات في هذه المحافظة لديها اسمان، اسم باللغة العربية وآخر باللغة الكردية. في هذه البلدة، بلدة الجوادية باللغة العربية، أو كما تسمى تشلآغا باللغة الكردية، أي 40 آغا، فأن هذه البلدة لاحظنا أن معظم الشعارات والرايات الحزبية الكردية قد أزيلت من هذه البلدة. صور القادات الكردية أيضا كانت قد أزيلت من هذه البلدة. حقيقة الأمر وكأن المشهد على وشك أن يتم رفع وتعليق الرايات الرسمية السورية في هذه البلدات الحدودية، مثل القامشلي، الدرباسية، عامودة، تشلآغا الجوادية، ديريك المالكية. لكن المراكز السيادية في محافظة الحسكة بطبيعة الحال ومنذ أكثر من شهرين، مثل معبر سيمالكا في شخابور مع إقليم كردستان العراق، هو تحت سيطرة الدولة السورية. معبر اليعروبية تحت سيطرة الدولة السورية. مطار القامشلي كذلك الأمر، رغم أنه مغلق حتى الآن، بينما معبر نصيبين مع تركيا أيضا هو تحت سيطرة الدولة السورية. لكن هناك بعض المؤسسات الحكومية السورية، مثل الرسمية، مثل مبنى الهجرة والجوازات، النفوس، الشؤون المدنية والعقارية والجمار، هذه المؤسسات لم تفعل حتى الآن، وهو ما يتكبد السكان المحليين في مناطق شمال شرق سوريا أعباء إضافية كتسجيل الولادات مثلا، فهم يضطرون للسفر إلى محافظات سورية أخرى لتسجيل أطفالهم. بالنسبة للتعليم أيضا، من المرجح أن يكون هناك تفاهم نهائي بخصوص التعليم باللغة الكردية في المناطق ذات الوجود أو ذات الغالبية الكردية في مناطق شمال شرق سوريا خلال الأيام القليلة القادمة. لكن سياسيا كما أسلفت فأن الأحزاب الكردية ليس لديها أي تصريح أو موقف حتى الآن، سواء أحزاب الإدارة الذاتية المنحلة سابقا أو أحزاب المجلس الوطني الكردي، والذي كان معارضا لسياسات الإدارة الذاتية وكان مقربا من أربيل.
1: أحمد العساف من دمشق، هل يعلم الآن بأي صيغة سيتم دمج قوات قسد، بشكل فردي أم كتشكيلات عسكرية؟
0: شباب دوحة عم تسمعوني؟ أنا فصل.
1: أحمد العساف يبدو أنه لا يسمعنا. أعود إلى محمد حسن وأبقى عند هذه النقطة، هل هو معلوم الآن عندكم في هذه المحافظات في القامشلي والحسكة كيف سيتم دمج القوات التابعة لقسد؟ هل ستدمج كتشكيلات عسكرية أم كأفراد؟
2: تم دمج قوات سوريا الديمقراطية، وعلى لسان عبدي وعلى لسان المسؤولين السوريين والذين أكدوا ذلك. هناك 3 ألوية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية: لواء ديريك المالكية، لواء القامشلي، لواء الحسكة. هذه الألوية 3 هي في محافظة الحسكة، استكملت اندماجها بالفعل بعد أن تلقت تدريبات تحت إشراف وزارة الدفاع السورية في منطقة النبك السورية.
1: شكرا جزيلا لك محمد حسن من ريف القامشلي، وأعتذر عن مقاطعتك، كما أشكر أحمد العساف مراسلنا من دمشق. نعود إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني ونظرة من زاوية اقتصادية على أزمة النفط. ففي كل مرة تشدد فيها واشنطن العقوبات على إيران، يتجه الاهتمام إلى الصين، أكبر منفذ متبق للنفط الإيراني. لكن استمرار تدفق هذا النفط لا يعتمد فقط على موقف بيجين السياسي، بل على شبكة من المشترين. نديم الملاح يشرح.
3: حين نتحدث عن تفكيك شبكات النفط الإيراني تتجه الأنظار إلى ما يعرف بمصافي أباريق الشاي، وهي بالفعل تحمل ثغرا، لكن ليس للشاي بل ليجد النفط الإيراني طريقه إلى الصين رغم العقوبات. أباريق الشاي اسم صغير يخفي وراءه ربع طاقة التكرير في الدولة، صاحبة ثاني أكبر طاقة تكرير في العالم. هي مصافي نفطية مستقلة يتركز معظمها في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، حملت هذا اللقب لصغر حجمها إلى جانب شركات النفط الكبرى المملوكة للدولة، ثم كبر بعضها وبقي الاسم. وزارة الخزانة الأمريكية تقدر أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية، وأن مصافي الأباريق تستحوذ على الجزء الأكبر منها، فهي الزبون الذي تحتاج إليه طهران وتلعب دور إسفنجة العقوبات، فهي تشتري النفط الإيراني الرخيص والمحظور، وتتيح للشركات الصينية الحكومية البقاء بعيدا عن مقصلة العقوبات الدولية. المعادلة هنا: إيران تمنح خصما والمصفاة تتحمل المخاطرة. لكن البرميل لا يصل دائما إلى الصين باسم إيران، الشحنات تمر عبر ناقلات ظل ووسطاء، وقد تظهر في الوثائق كأنها قادمة من إندونيسيا أو ماليزيا، ثم تسوى المدفوعات باليوان. بهذه السلسلة تبقى الشركات الحكومية الصينية بعيدة عن الصفقة، ويبتعد النفط قدر الإمكان عن النظام المالي بالدولار. لكن مع تجديد الحصار تواجه هذه المصافي مأزقا ثلاثيا يتمثل في هوامش أرباح سلبية بخسائر تقدر ب 12 دولارا للبرميل الواحد، ومعدلات تشغيل هبطت للنصف، ومخزونات تقترب من النفاد، ما يدفعها للبحث العاجل عن بدائل كخام الأورال الروسي لإنقاذ عملياتها. مخزونات شاندونغ حاليا عند 360 مليون برميل، هذا أدنى مستوى في 8 أشهر. هنا تبدأ خطة المنبوذ الاقتصادي. واشنطن لا تريد معاقبة البائع الإيراني وحده، بل نقل الخطر إلى الطرف الآخر من الصفقة: المصفاة التي تشتري، الناقلة التي تحمل، البنك الذي يمرر المال، كلهم قد يتعرضون لعقوبات ثانوية حتى لو كانوا خارج الولايات المتحدة. الهدف بسيط: أن تصبح كلفة التعامل مع إيران أكبر من الخصم الذي تمنحه على النفط. الأرقام تقول أن هذه القناة بدأت تضيق، لكن ليس بسبب العقوبات وحدها، فقد بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني خلال العام الماضي نحو 1,400,000 برميل يوميا، أما تقديرات كابلر الأولية للشهر الحالي فتضعها عند 534,000 برميل يوميا، وهو ما يرتبط بالحصار البحري وتراجع الإمدادات المتاحة والتهديد بعقوبات أوسع، عوامل ضغطت جميعها على التدفقات الإيرانية إلى الصين. تبقى مدى فاعلية توسيع العقوبات مرتبطة بالإجابة على السؤال: هل سيبقى الخصم الإيراني على نفطه أكبر من الخوف، وبالتالي تستمر البراميل في الوصول؟
1: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في سوريا. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. من جانب آخر، قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إن قضايا مهمة لا تزال قيد التفاوض، معربا عن الشك في صدق الطرف المقابل والتزامه بتعهداته. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما. في الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الضفة الغربية قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى معهد قلنديا شمالي القدس خلال الليل وفجر اليوم مع استمرار سيطرته عليه. وفي الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ بطهران وبابا ولد حرمة وجديد المواقف الإيرانية وآخر التصريحات الصادرة عن نائب الرئيس.
4: نعم جعفر، النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أكد على بعض النقاط، من أبرزها هو أن هناك طريقا طويلا شاقا وصعبا أمام إيران لإبعاد شبح الحرب بشكل كامل. يقول رضا عارف أن هناك بعض القضايا التي ما تزال رهن التفاوض رغم الشكوك التي تمتلكها إيران، رغم الشكوك لدى إيران بصدقية الطرف الآخر ووفائه بالتزاماته، وهي ولكن تلك مقولات تتكرر على ألسنة الإيرانيين، قالوا إنهم أبلغوها للوسيط الباكستاني قائد الجيش الباكستاني، يقولون إن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، ويقولون إنها إن واشنطن هي من تخلت وأوقفت العمل بتلك المذكرة لا طهران. وبشأن الاقتصاد يعرج نائب الرئيس الإيراني على الوضع الاقتصادي، يقول إن بلاده تواصل رغم العقوبات ورغم الحصار تواصل الإصلاح الاقتصادي سد أوجه النقص في الاقتصاد الإيراني، ويقول إن الأسعار ما تزال تشهد ارتفاعا لكنها تبقى تلك الارتفاعات بوتيرة أقل مما كانت عليه، ويقول إن بلاده تمضي في سد النقص الحاصل في الاقتصاد. مثلا ما تردد خلال الأيام والأسابيع الماضية هنا بشأن ارتفاع بعض المواد الغذائية، لا سيما مع الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية، ارتفاع في بعض الأسعار، هناك أيضا فجوة فيما يتعلق باستهلاك البنزين بينما تنتجه إيران وتستورده منه وبينما يستهلك يوميا. كان هناك هذا الحديث خلال الأيام الماضية هنا في إيران. يؤكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده تعمل على سد أوجه النقص تلك على مواجهة تلك الفجوات التي قد تظهر في الاقتصاد جراء هذه العقوبات وجراء هذه الحصار، ويحذر أيضا من ويوصي بضرورة معالجة التضخم بطريقة لا تؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد كما ورد في هذا المقال الذي كتبه في صحيفة إيران النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف. في شأن دبلوماسي هناك هذه التصريحات للسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، وهذه التصريحات أيضا تؤكد موقف إيران بشأن مضيق هرمز. يقول السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن عمان وإيران هما الدولتان المشاطئتان لهذا المضيق، ولذلك فإن من حقهما تسيره وليس للأطراف الأخرى، والحديث والإشارة بالتحديد هي الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من حق الدول الأخرى ولا الأطراف الأخرى غير المشاطئة لهذا المضيق أن تتدخل في تسييره. تلك أيضا نقطة يركز عليها الإيرانيون ويركزون على ما يصفونه بالحلول الإقليمية بالدبلوماسية الإقليمية، هذا كما جاء في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد هذا البيان المشترك ما بين عمان وإيران بشأن العمل على ممر بحري آمن في مضيق هرمز. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

0: إن إيران تركز على الدبلوماسية، على التواصل مع جيرانها، على مع دول الإقليم، ويقول إن هذه التفاهمات الإيرانية العمانية هي تجسيد لهذا النموذج الذي ترغب طهران في إحلاله محل التدخلات الخارجية، تأكد على التواصل الدبلوماسي، على المشاورات الدبلوماسية ما بين طهران وجيرانها، لا سيما دولة عمان. ترى طهران أن إيران نعم وعمان هما الدولتان المشاطئتان لهذا المضيق، وبالتالي فإن من حقهما وضع آلية وتصور بالتشاور مع دول الإقليم لتسيير هذا الممر الآمن المزمع إنشاؤه.
1: طيب دعني أنتقل إلى إيهاب العبسي من واشنطن لرصد آخر التفاعلات، لا سيما ما تعلق بتصريحات ماركو روبيو عن استبعاد شن هجوم على طهران ما لم تبادر هي بالهجوم.
2: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد لعدد من وزرائه في اتصالات هاتفية بأن سياسة الرئيس دونالد ترامب حاليا هي الضغط الاقتصادي على إيران وتجنب أي مواجهة أو أي ضربات عسكرية أمريكية جديدة على إيران ما لم تكن ردا على هجمات إيرانية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد ووفق ما قال موقع أكسيوز لوزرائه بأن الرئيس دونالد ترامب حريص على تكثيف الضغوط الاقتصادية من خلال تعزيز الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا حملة العقوبات الاقتصادية التي تشن من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون ربما لاحقا مع دول حليفة للولايات المتحدة كما تأمل واشنطن، وأيضا مع تكثيف إخراج كميات أكبر من النفط والغاز من مضيق هرمز وتحديدا من الممر الجنوبي، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قامت بتفجير أو بنزع جميع الألغام البحرية الموجودة في المياه الدولية بالمضيق، محذرا الإيرانيين من زرع أي ألغام أخرى في المضيق، ومشيرا إلى أن قوة الفضاء الدولية تراقب كل شبر في مضيق هرمز على حد قوله. وفق ما يقول أيضا مسؤولون أمريكيون، فإن الولايات المتحدة تحرز تقدما يوما تلو الآخر فيما يتعلق بتعزيز حركة الملاحة والنفط وإخراج كميات كبيرة من الوقود، ما يسحب ورقة الضغط الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز وتحييد هذا التهديد الإيراني وفق ما يعتقد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا فيما يتعلق بحملة الضغط الاقتصادية الحالية والتي فرضت يوم الاثنين الماضي من قبل وزارة الخزانة تحت اسم حملة المنبوذ اقتصاديا، بدأ وزير الخزانة يجري اتصالات هاتفية مع عدد من الدول ربما للتكثيف أو للتنسيق فيما يتعلق بهذه الحملة والإجراءات. وزير الخزانة يؤكد بأنه يجب منع التهديد الإيراني ومنع إيران من استخدام مضيق هرمز وتهديد حركة الملاحة في المضيق، وأيضا يلمح مرة أخرى بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل جهة تتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا، ويدعو الحلفاء وجميع الدول لتنفيذ تعليمات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بقطع ما تصفها الولايات المتحدة بشرايين الاقتصاد الإيراني. أيضا في التفاصيل، ووفق ما يقول مسؤولون أمريكيون، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة تركز على الشأن الداخلي فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي وبالاكتفاء ربما فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني، أملا في أن تحرز هذه الضغوط في نهاية المطاف ما يكفي من الضغط وإجبار القادة في إيران على القبول بشروط الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق. لكن أيضا المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن الخيار العسكري سيبقى مطروحا على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي ربما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل ما لم توافق إيران على التوصل إلى اتفاق. لكن البيت الأبيض في هذه المرحلة ورغم المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان وإيران يؤكد بأنه لا مفاوضات من جانب البيت الأبيض مع الإيرانيين في الوقت الحالي. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن هناك مؤشرات حقيقية حتى تأتي من جانب تصريحات القادة في إيران تشير إلى نجاح هذه الحملة الاقتصادية، مشيرا إلى تصريحات من الرئيس الإيراني وأيضا رئيس البرلمان الإيراني بضرورة التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، وأن الضغط الاقتصادي يحقق ضغطا على الشعب الإيراني.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، كما أشكر من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. تحركات دبلوماسية في طهران تكثفت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة ما وصفتها بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، وتمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين وإعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال المباحثات. تلتها زيارة لوزير الخارجية العمانية

0: التقى خلالها نظيره الإيراني، وأعلن بعدها الجانبان مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق هذه التطورات يستعرضه حسان مسعود في التقرير التالي.
1: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد. ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح بأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. بدوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده. جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
2: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت الجهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
1: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطا أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضرا، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفا أن الحصار البحري ما زال مطبقا وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحا بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
0: ومعنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. أبدأ معك سيد سيرجيو، يقول وزير الخزانة أن الولايات المتحدة ستحاسب ماليا الأطراف التي تمكن إيران ماليا، هل هذا تهديد صريح وإعلان مواجهة مع شركاء إيران التجاري؟
3: طاب صباحكم أولا. الرئيس أو الوزير بسنت أوضح تماما أنه من أجل أن نبني الضغط على إيران اقتصاديا، واضح أنك يجب أن تنفذ إجراءات من شأنها تطبيق هذا الضغط ليؤتي كله. إذا تطلب هذا ضمان أن أطرافا أخرى أو شركاء آخرين لإيران في التعامل في مجال الصيرفة أو شراء النفط أو الشحن البحري التي تخضع للعقوبات، نأمل بأن هذا الضغط عليهم سيجعل إيران تعود إلى فتح مضيق هرمز من دون رسوم ومن دون قوة عسكرية. إذن الضغط الاقتصادي حاليا هو البديل عن الضغط العسكري، ولو لم ينجح هذا فإن إمكانية العودة للضغط العسكري سيبدو أكثر قائما وممكنا. نأمل من أن الضغط الاقتصادي سيحقق هذه الأهداف، لكن الولايات المتحدة قالت لنبدأ بفتح المضيق ونرفض رسوم، وهذه الترتيبات بين عمان وإيران هذا لا علاقة له بالأمر، لأنه في خاتمة المطاف على إيران أن تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار بأنه مضيق دولي ويجب أن يبقى مفتوحا من دون رسوم.
0: نعم دكتور عباس، إلى أي مدى يقلق إيران هذا التصعيد الأمريكي الذي أصبح يستهدف حتى شركاء إيران التجاري؟
3: كما تعلمون فنحن نسمع هذا الأمر منذ مدة بأن كلا الطرفين يحاولوا ممارسة الضغط ضد الآخر، ونرى أن البلدان مثل الصين التي لديها علاقات طيبة مع إيران تعارض العقوبات الاقتصادية. السؤال هو موقف الصين هذا إلى أي مدى يمكن أن يسهل عودة للمفاوضات؟ لا ندري. الولايات المتحدة قد ترى بأن الضغط الأقصى لم ينجح، فهنا نرى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية تتم مع محاولات لترتيب فتح مضيق هرمز. هذه الترتيبات جاهزة بشكل مؤقت، لكن نحتاج إلى شهرين لوضع الترتيبات النهائية مع عمان. السؤال هو هل أن الولايات المتحدة ستتغير من سياسة فرض التنازل والاستسلام على إيران إلى سياسة تفاوض أم لا؟ بالنسبة لإيران، عندما تعلن الولايات المتحدة أن الهدف النهائي هو تسبب انهيار إيران أو استسلامها، وحتى لو قدمت إيران تنازلات لو كان الهدف هو الانهيار، إذن الأمر سيستمر، وربما يريدون التوصل إلى تغيير في النظام أو نحو ذلك. كل هذا خلق حالة لم يسبق لها مثيل من عدم الثقة، والضغط الاقتصادي موجود من قبل لكنه يصل إلى درجات لم يسبق لها مثيل من غياب الثقة. ورغم استمرار المحاولات والمحادثات، لكن على أن نرى الأيام القادمة كيف ستتبدى الأمور. هذا الأمر لا يشمل الولايات المتحدة إيران، ولكنه علاقة بين إيران والمنطقة وأمريكا والمنطقة، والأمر يحتاج إلى طرفين للتوصل إلى اتفاق.
0: نعم سيد سيرجيو، هل الهدف النهائي الآن هو استسلام إيران وليس الوصول إلى منطقة وسط يمكن التفاوض خلالها؟
3: هذه الصيرورة وعملية طويلة الأمد. واضح أن الولايات المتحدة

0: ليست سعيدة بالنظام القائم في إيران، لأنه يمثل فقط 20% من الشعب الإيراني في أحسن الحالات، و 80% من الشعب يعارض النظام. لكن لأن الحرس الثوري وباستخدام السلاح ضد شعبه هو يعني بقاء النظام. علينا أن نبدأ بالخطوة الأولى، وهي فتح المضيق، وذلك بدوره سيفتح المجال أمام إمكانية التفاوض. لو كان ذلك ضمن مذكرة تفاهم، هذا إطار جيد تم الاتفاق عليه. لم يكن مذكرة تفاهم، يمكن أن نصل إلى اتفاق ما. لكن في خاتمة المطاف، ما تريد الولايات المتحدة هو فتح المضيق من دون الرسوم، والوصول إلى إيران. ليس لديها سلاح نووي ولا لديها القدرة لتخصيب اليورانيوم وصولا إلى سلاح النووي. إذن التخصيب مرتبط ب منع استخدام السلاح النووي. هذه القضايا مرتبطة ببعض البعض، واتخذنا موقفا بالحد الأقصى بالمطالبة بهذا الشيء وذاك. هذا يأتي عبر التفاوض. وحتى ونحن نخوض في هذا النزاع، نرى أن هناك الكثير من الأخذ والرد والتواصل، وفي النهاية يجب أن يكون هناك حل تفاوضي، إما الآن أو إذا ما لجأنا الخيار عسكري. حتى ذلك في النهاية سينتهي بحل تفاوضي، وكل هذا ماشي الآن وجاري الآن. وأعتقد أن الولايات المتحدة لا تقول شيئا واضحا حول تغيير النظام. ربما هذا قد يحدث بشكل طبيعي، لكن في النهاية علينا أن نركز كيف نصل إلى نقطة نفتح من خلالها المضيق لكي يستفيد العالم بأجمعه منه، بما في ذلك إيران التي ستستطيع بيع نفطها. وإذا كانت المذكرة موجودة فهذا سيعني فائدة للشعب الإيراني، بيع 2.5 مليون من المليون برميل من النفط يوميا بسعر السوق. هذا له فائدة كبيرة عليهم.
1: نعم دكتور عباس، إذا كان فتح المضيق سيكون مفتاحا لهذه المشاكل، لما لا تقدم عليه إيران؟
0: إعادة فتح مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم يعتمد على شروط أخرى يجب أن تتحقق وفقا لبنود المذكرة، وبما في ذلك إنهاء الحرب في ليس في إيران بل في عموم المنطقة، ورفع الحصار البحري، وكذلك قدرة إيران على بيع نفطها وأن تصل إلى بعض مالها المجمد. وهذا كان يحدث لأن إيران أصلا كانت تبقي المضيق مفتوحا قبل الحرب هذه، وفي غضون أسبوعين تم استعادة حوالي 50% من العبور، وإيران قررت لذلك شهرا، لكنها لم تعطى المساحة لتحقيق ذلك وفقا لمذكرة التفاهم. والولايات المتحدة سعت إلى إكراه عمان على فتح مسار جنوبي في وقت كانت إيران تتفاوض فيه مع عمان، وهذا ما عقد الوضع. لكن حتى في مرحلة التنفيذ ترامب كان يواجه ضغوطا بسبب مذكرة التفاهم، ولو أن هذه الشروط مثل إنهاء النزاع، وبالنسبة لإيران القضية ليست وقفا مرحليا للمعارك لكن تريد إنهاء الحرب إلى الأبد، إضافة إلى تلبية الشروط المذكرة الأخرى، بإمكان المضيق أن يفتح. هذا بسيط، إيران نعم. ثابتة في موقفها على ذلك، لكننا نرى هذه التقلبات مستمرة من الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كما أشكر سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. في كل مرة تشدد فيها واشنطن العقوبات على إيران، يتجه الاهتمام إلى الصين، أكبر منفذ متبقي للنفط الإيراني. لكن استمرار تدفق هذا النفط لا يعتمد فقط على موقف بيجين السياسي، بل على شبكة من المشترين الذين قبلوا المخاطرة والتعامل مع البراميل الإيرانية رغم القيود الأمريكية. فمن هم هؤلاء المشترون؟ ولماذا أصبحوا اليوم في قلب خطة واشنطن الجديدة

0: لخنق إيرادات طهران. نديم الملاح يشرح.
1: حين نتحدث عن تفكيك شبكات النفط الإيراني تتجه الأنظار إلى ما يعرف بمصافي أباريق الشاي، وهي بالفعل تحمل ثغرا، لكن ليس للشاي بل ليجد النفط الإيراني طريقه إلى الصين رغم العقوبات. أباريق الشاي اسم صغير يخفي وراءه ربع

0: شاندونغ شرقي البلاد، حملت هذا اللقب لصغر حجمها إلى جانب شركات النفط الكبرى المملوكة للدولة، ثم كبر بعضها وبقي الاسم. وزارة الخزانة الأمريكية تقدر أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية، وأن مصافي الأباريق تستحوذ على الجزء الأكبر منها، فهي الزبون الذي تحتاج إليه طهران وتلعب دور إسفنجة العقوبات، فهي تشتري النفط الإيراني الرخيص والمحظور، وتتيح للشركات الصينية الحكومية البقاء بعيدا عن مقصلة العقوبات الدولية. المعادلة هنا: إيران تمنح خصما والمصفاة تتحمل المخاطرة. لكن البرميل لا يصل دائما إلى الصين باسم إيران، الشحنات تمر عبر ناقلات ظل ووسطاء، وقد تظهر في الوثائق كأنها قادمة من إندونيسيا أو ماليزيا، ثم تسوى المدفوعات باليوان. بهذه السلسلة تبقى الشركات الحكومية الصينية بعيدة عن الصفقة، ويبتعد النفط قدر الإمكان عن النظام المالي بالدولار. لكن مع تجديد الحصار تواجه هذه المصافي مأزقا ثلاثيا يتمثل في هوامش أرباح سلبية بخسائر تقدر ب 12 دولارا للبرميل الواحد، ومعدلات تشغيل هبطت للنصف، ومخزونات تقترب من النفاد، ما يدفعها للبحث العاجل عن بدائل كخام الأورال الروسي لإنقاذ عملياتها. مخزونات شاندونغ حاليا عند 360 مليون برميل، هذا أدنى مستوى في 8 أشهر. هنا تبدأ خطة المنبوذ الاقتصادي. واشنطن لا تريد معاقبة البائع الإيراني وحده، بل نقل الخطر إلى الطرف الآخر من الصفقة: المصفاة التي تشتري، الناقلة التي تحمل، البنك الذي يمرر المال، كلهم قد يتعرضون لعقوبات ثانوية حتى لو كانوا خارج الولايات المتحدة. الهدف بسيط: أن تصبح كلفة التعامل مع إيران أكبر من الخصم الذي تمنحه على النفط. الأرقام تقول أن هذه القناة بدأت تضيق، لكن ليس بسبب العقوبات وحدها، فقد بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني خلال العام الماضي نحو 1,400,000 برميل يوميا، أما تقديرات كابلر الأولية للشهر الحالي فتضعها عند 534,000 برميل يوميا، وهو ما يرتبط بالحصار البحري وتراجع الإمدادات المتاحة والتهديد بعقوبات أوسع، عوامل ضغطت جميعها على التدفقات الإيرانية إلى الصين. تبقى مدى فاعلية توسيع العقوبات مرتبطة بالإجابة على السؤال: هل سيبقى الخصم الإيراني على نفطه أكبر من الخوف، وبالتالي تستمر البراميل في الوصول؟
1: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه، مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. معنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك ثروة ونرصد معك الوضع في معهد قلنديا لليوم الثاني.
2: بالفعل جعفر، ولا تزال قوات الاحتلال تنتشر في عدد من مرافق هذا المعهد الذي سيطرت عليه بشكل كامل في اليوم الماضي منذ ساعات صباح يوم أمس، ونرصد بين الحين والآخر انتشار للجنود وتحركاتهم في أكثر من منطقة في هذا المعهد الذي كما ذكرنا هو مقام على مساحة تزيد على 80 دونما. وبالتالي قوات الاحتلال قامت، ونرصد في هذه الصورة أيضا تحرك لآلية عسكرية الآن دخلت إلى المعهد، وهي الآلية العسكرية الأولى حقيقة التي نرصدها. رصدنا عدد من الجنود المشاة، وهناك أيضا تحرك لطواقم فنية تابعة لبلدية الاحتلال، وأيضا تابعة لشركات إسرائيلية من بينها شركة بيزك، وهي شركة الاتصالات الإسرائيلية التي وصلت إلى هذا المكان صباح هذا اليوم وبدأت بأعمال مسح للمنطقة لربما لتمديد خطوط اتصالات. نشير إلى أن هذا المعهد كانت قوات الاحتلال قد قطعت عنه الكهرباء والماء في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك كان هناك مولدات يعتمد عليها العاملون في

0: هذا المعهد لتشغيلها واستمرار تقديم الخدمات المهنية والتعليمية، ولكن أيضا وفقا لمحافظة القدس التي نقلت عن شهود عيان بأن هناك دخول لعدد من العمال وأن قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال بدأت في أعمال وصفتها بأعمال ترميم وصيانة داخل مرافق هذا المعهد. وأيضا قالت محافظة القدس إن ذلك يأتي تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال. هذا وصفته المحافظة بأنه خطوة جعفر تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. إذن انتشار للجنود كما نرصد في هذه الصور المباشرة والخاصة داخل مرافق المعهد. أيضا رصدنا تعزيزات تأتي بين الحين والآخر وتبديل للجنود المنتشرين في هذا المكان، إدخال للطعام والشراب، وتحدثنا على أن هذا المكان والصرح التعليمي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر، وتحول إلى ثكنة عسكرية بعد طرد كل من كان يعمل ويعيش في هذا المكان. طردتهم قوات الاحتلال بطريقة مهينة للغاية، خرجوا يبكون وفق شهادات شهود العيان في هذا المكان، وبدلا من ذلك حولته إلى ثكنة عسكرية، رفعت العلم الإسرائيلي عليه. هذا الاقتحام الذي شاركت فيه قوات كبيرة من جنود الاحتلال أيضا بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي جلس على مقعد مدير المعهد وقال أنه لن يسمح للأونروا بالعمل في وقت ولايته. بطبيعة الحال حقيقة ردود فعل فلسطينية أيضا لا تزال تخرج بين الحين والآخر منددة بهذا الاستيلاء والسيطرة على معهد الأونر، والذي يأتي في إطار واسع لاستهداف وكالة الغوث العاملة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خصوصا السيطرة على مقر الرئيسي لوكالة الأونر وفي منطقة الشيخ جراح، حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واستهداف حقيقة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كان آخرها العملية العسكرية التي جرت في مخيم قلنديا قبل عدة أيام، وقامت قوات الاحتلال بفرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين. والأبرز من حيث استهداف المخيمات الفلسطينية هو ما جرى ولا يزال مستمر من حيث تهجير المهاجرين الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة الغربية، جنين، طول كرم، ونور شمس. نحن نتحدث جعفر عن أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني عاشوا اللجوء أكثر من مرة بعد أن قامت قوات الاحتلال بالاحتلال الفعلي والكامل لهذه المخيمات، والعمل على مدار الأشهر الماضية بتغيير البيئة الجغرافية والديموغرافية لهذه المخيمات. لذلك يرى الفلسطينيون ختاما أن قوات الاحتلال تعمل على طمس حق العودة واستهداف اللاجئين وهم شهود العيان الحقيقيين على النكبة عام 48.
1: شكرا لك ثروة شقرة من مخيم قلنديا شمال القدس. وأنتقل إلى مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام معي في الاستوديو. إلياس، ما الاستراتيجية الإسرائيلية بالضبط في استهداف مؤسسة أممية في هذا الوقت بالذات؟
2: نعم، واضح جعفر أن هنالك ذريعة وهنالك هدف استراتيجي أسمى إن صح التعبير لدى المؤسسة الأمنية ولدى المؤسسة السياسية في إسرائيل. الذريعة هي أن بعض الموظفين أو موظفي الأونروا كما يقول بنيامين نتنياهو متورطين أو ضالعين في أعمال إرهابية، في الإشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، عندما اتهمت إسرائيل بأن موظفين تابعين للوكالة كانوا عناصر تابعين لحركة حماس واستغلوا مقر الوكالة لتنفيذ أعمال إرهابية وحفر أنفاق أسفل هذه المؤسسات الدولية. والهدف الاستراتيجي لهذه الذريعة هو في نهاية المطاف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تمثل الوكالة ربما رمزا رعى هذه المسألة، رعى مسألة اللاجئين الفلسطينيين. الهدف من ذلك هو قطع هذا الرابط الدولي بين اللاجئين الفلسطينيين وبين هذه الوكالة التي رعت شؤونهم على مدى عقود من الزمن منذ نكبة فلسطين في عام 48. وخير دليل على ذلك جعفر هو أيضا ما كانت إسرائيل قامت به في مطلع عام 2025 عندما شنت حملة عسكرية واسعت النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، استهدفت بالأساس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين للهدف نفسه وهو القضاء على قضية اللاجئين وعلى

0: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 60,000 من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه المخيمات جرى استهدافهم وتهجيرهم وأصبحوا بمثابة نازحين في الضفة الغربية المحتلة. آلاف المنازل التي دمرت في هذه المخيمات، البنى التحتية، الشوارع التي شقها الاحتلال الإسرائيلي في قلب هذه المخيمات لأغراض سماها عملياتية و عسكرية. إذن هنالك ذريعة، يقول بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير بأنهما ينفذان القانون الذي شرعه الكنيست في أكتوبر من عام 2024 ودخل حيز التنفيذ في نهاية يناير من عام 2025، والذي يحظر على أي مؤسسة حكومية إسرائيلية إجراء أي اتصالات مع وكالة الأونروا وتقييد عمل الموظفين، منعهم من الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، منعهم من التصاريح ومصادرة الحصانة الدبلوماسية من كان يتمتع بذلك. ورأينا أنه بناء على هذا القانون الذي شرع في الكنيست جعفر، إسرائيل قامت قبل هذا الهجوم بالأمس، هاجمت مقر الوكالة في القدس المحتلة، سيطرت عليها، دمرت بعض المنشآت فيها، قطعت عنها الماء والكهرباء والغاز، واستهدفت المدارس التابعة لها والعيادات التابعة لها وقامت بإغلاقها. إذن هذا الاستهداف هو يندرج في هذا الإطار، ولا يغفل عن ذلك أنه كما يبدو القول بأنه يأتي أيضا بضوء أخضر من أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، لأنه بعد إقرار القانون في الكنيست الإسرائيلي تقدمت بعض الجهات الحقوقية بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغائه على أنه يضر بمصلحة اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقوا المساعدة والدعم، ولكن المحكمة العليا قالت بأنه ليس مفروضا على إسرائيل أن تقيم علاقات مع الوكالة، وبالتالي ربما بإلهام القول بأن هذه التحركات الإسرائيلية هي أيضا بضوء أخضر من أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. وقد وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بالتطور التاريخي. معنا من دمشق الباحث السياسي أحمد قاسم. سيد أحمد، كيف نقرأ الآن هذا التطور المهم المتعلق بإعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في مسار توحيد المؤسسات، مؤسسات الدولة السورية؟
2: حياكم الله جميعا. طبعا الموضوع حل قسد أمر كان هام للغاية، وحتى إن صح التوصيف يعتبر إنجاز كبير جدا في هذه المرحلة، حالة استراتيجية جديدة في المنطقة، في سوريا، في الإقليم بالكامل، أيضا لها انعكاسات ستكون كبيرة جدا في الإقليم طبعا، وأيضا على مستوى المنظومة الدولية كذلك الأمر. سوريا كواقع جيوسياسي أو كموقع جيوسياسي في الحقيقة لها بالغ الأهمية في المركز القرار العالمي أيضا، ونحن نتحدث الآن عن سوريا جديدة، عن سوريا ستكون مركز لتوزيع الطاقة في العالم، عن سوريا ستكون هي ممر لسلاسل الإمداد والعبور في المنطقة. إذن الموضوع هام للغاية في الحقيقة. أولا والأهمية الأولى في يعني تندرج تحت إن صح التوصيف هنا إعادة سيطرة أو بسط سيطرة الدولة السورية على كافة الأرض السورية. الحالة السياسية الآن في سوريا والحالة العسكرية باتت واضحة للجميع ومقروءة. سوريا تستعيد أرضها بالكامل، تستعيد عافيتها، تنطلق بدورها الجديد، دور البناء، السلام إن شاء الله، هذه الأمور كلها بالكامل حقيقة. نعم سيكون لهذا الأمر الآن انعكاسات، ستكون انعكاسات إيجابية على المنطقة، وقد تكون سلبية على بعض الأطراف التي لا تريد الاستقرار في المنطقة والتي تبحث عن تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة لصالح يعني لمصالح خاصة بها طبعا، لأجندات خاصة تخدم من لا يريد الاستقرار في المنطقة بالكامل. إذن نحن أمام تطور هام جدا واستراتيجي بعيد الأمد.
1: سيد أحمد،
2: الحكومة السورية الجديدة،
1: هل التحدي الأصعب الآن هو دمج المقاتلين ودمج تشكيلات قصد أم دمج المؤسسات المدنية؟ لأنه نعلم أن هناك إدارة مدنية كانت توجد في مناطق سيطرة قصد.
2: لاحظنا نحن في الحقيقة يعني كيف استطاعت الحكومة السورية في مراحل سابقة وبعد سقوط عصابة الأسد، كيف استطاعت أن تحول حالات الاندماج لفصائل عديدة وغير ذلك، فهي تمتلك الآن الخبرة أعتقد، هذا أولا. ثانيا أعتقد أن الأمور باتت جاهزة، يعني لم يكن خارج إطار السيطرة إلا محافظتين فقط أعتقد، وأيضا كانت ضمن الحل أو ضمن فترة الحل التي طبعا تم الحديث عنها بعد توقيع اتفاق آذار أعتقد بين السيد مظلوم عبدي وبين فخامة الرئيس أحمد الشرع. إذن نحن أمام الآن هذا التحول، نعم سنرى هناك اندماج، قد نرى بعض العقبات طبعا من بعض المجموعات التي لا يروق لها أن ترى هذا الحال، قد نرى هذا الكلام، ولكن أعتقد إن شاء الله سيتم التجاوز بشكل كامل. الحالة الإدارية نحن رأينا كيف أنه تم تجاوز الكثير من الملفات في الحالة الإدارية، مثلا في موضوع المعابر عندما كان طبعا عندما استلمت الحكومة السورية الكثير من المعابر بين التي كانت تحت سيطرة قسد، تقع تحت سيطرة قسد طبعا، ورأينا كيف تم انتقال الملفات بشكل سلس وكيف تم بسط السيطرة بالكامل، وكيف استلمت الحكومة هذه الحكومة السورية طبعا الجديدة استلمت الحالة الإدارية بالكامل يعني بمراحل كانت رائعة، حتى تم أحيانا في عالم الإدارة يقال حرق المراحل، وصلوا إلى مرحلة ما يسمى بحرق المراحل في بعض الحالات وكان الإنجاز فيها سريعا. نرجو أن نرى الآن هذا الكلام يطبق بشكل عملي في الإدارات المتبقية طبعا، عندما نتكلم نحن الآن عن محافظة الحسكة نتكلم عن محافظة القامشلي كذلك الأمر. رأينا الكثير من المشاكل السابقة التي طبعا عصفت في عندما كان هناك من يحاول العبث بأمن واستقرار وتقويض الاستقرار في تلك المنطقة طبعا، ونحن نعلم أن الأيدي عديدة من الدول التي لها مصلحة الآن في ضرب هذا الاستقرار في سوريا طبعا، بعد أن فقدت هيمنتها وسيطرتها على المنطقة وبعد أن فقدت مشاريعها. إذن أنا أعتقد أنه وخلال فترة لن تكون طويلة ستكون وجيزة إن شاء الله من الممكن أن يتم الانتقال الإداري. الانتقال العسكري طبعا رأينا أيضا سابقا نجاح الحكومة السورية في ضم الفصائل سابقا بالكامل وانضوائها بالكامل تحت الولاء للمؤسسة الأساسية وهي وزارة الدفاع للجيش العربي السوري الجديد. إذن أيضا سنرى هذا الأمر بشكل تدريجي. أعتقد أن النجاح يعني الرؤية الاستراتيجية الواضحة الآن التي بتنا الآن نجني ثمارها للسيد الرئيس أحمد الشرع في الحقيقة باتت الآن واضحة للجميع كيف آتت الأكل وبزمن قياسي. يعني نحن نتكلم الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار الحالات المشابهة لسوريا، مثلا إذا تكلمنا عن الحالة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين سابقا، إلى الآن العراق لم تستقر الاستقرار الذي تعيشه سوريا في هذه المرحلة. إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا وإسقاط قمنا بإسقاط الكثير من الحالات إن كان في الإقليم
1: والأمثلة عديدة أو فعلا المستوى الدولي. أمثلة عديدة سيد أحمد قاسم. أشكرك جزيل الشكر. وقتنا انتهى. أعتذر على مقاطعتك الله. من دمشق الباحث السياسي أحمد قاسم. فتح شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب نافذة على إنهاء عقود من العزلة الدولية، وتصطدم الآمال الاقتصادية بتحديات هيكلية جسيمة خلفها إرث الحرب وتركة السياسات المالية طوال قرابة 6 عقود من حكم عائلة الأسد.
3: لا يريد السوريون عودة عجلة الزمن إلى الوراء، فصول من الماضي لا يريدون تذكرها، فقد أثقلت كاهلهم وكبلت اقتصادهم وكثيرا من تفاصيل حياتهم عقودا طويلة. يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يفيد بإلغاء الخارجية الأمريكية سوريا من هذا التصنيف. هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بترحيب رسمي سوري في كل مستوياته.
4: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم.
3: تفاؤل حملته تصريحات المسؤولين السوريين لتخلص بلادهم من عزلة طويلة وإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي.
5: اليوم بهذه الإزالة أعتقد أن هناك مئات بل آلاف السلع الأمريكية ستتاح للتصدير لسوريا، ونحن في أمس الحاجة لها في مرحلة إعادة الإعمار، وأي مستثمر يود الاستثمار ينتظر هكذا أمر، لأنه سيحتاج هكذا مواد وهكذا خدمات. انخفاض تكلفة الشحن لسوريا هذا أمر مهم، لأن شركات الشحن كانت تربط دائما التكلفة بالجهة التي يتم الشحن إليها. انخفاض تكاليف التأمين.
3: إذن أزيلت عقبات مهمة تعترض طريق السوريين في بداية العهد الجديد لدولتهم، لكن الواقع يحمل ندوب إرث ثقيل من حقبة حكمي الأسد الأب والابن، وما تزال شواهده حاضرة.
6: مخاطر الامتثال المطلق أيضا يمكن أن تشكل أحد أوجه التحديات، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الإصلاح المؤسسي، على مستوى الشفافية، على مستوى حوكمة النظام المصرفي، على مستوى أيضا قضايا الفساد، النظام القضائي. هذه كلها قضايا تهم المستثمر وتعنيه بالدرجة الأولى.
3: قائمة العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 79 زمن الرئيس السابق حافظ الأسد، مرورا بقانون محاسبة سوريا عام 2004، وآخرها قانون قيصر الذي أقر عام 2020 لما ارتكبه النظام السوري وجيشه من فظائع بحق السوريين زمن الثورة.
7: أهمية بالغة لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتأثيره المباشر في معيشة مواطنيها، وتلك الآثار المأمولة قد لا تكون سريعة الظهور بقدر استعجال المواطن السوري المنهك من الحرب، لكن الواضح أكثر هو يد تمدها سوريا للعالم وتعيد معها تموضعها في محاولة استعادة مكانتها بعد انتهاء الحرب فيها. أحمد العساف، الجزيرة، دمشق.
1: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها أسقطت 134 مسيرة روسية من أصل 162 خلال هجمات ليلية. وفي روسيا، قالت سلطات مقاطعة تامبوف إن حريقا اندلع في مستودع شركة للتجارة الإلكترونية إثر هجمات بمسيرات أوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 426 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكريملين إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو أمس الثلاثاء مرتبطة بما وصفها باتصالات بين الأجهزة الاستخباراتية. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. أبدأ معك عمر، وبيان هيئة الأركان الأوكرانية بشأن إسقاط المسيرات والهجوم على مركز خيرسون.
8: جعفر، هذه الإسقاطات جرت خلال ساعات الفجر وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أن صفارات الإنذار في العاصمة كييف دوت اعتبارا من منتصف هذه الليلة ولأكثر من مرة خلال ساعات الليل وساعات الفجر في اعتراضات لهذه المسيرات التي تطلق بشكل يومي سواء على العاصمة كييف أو حتى على باقي المناطق، وعلى وأبرزها مناطق ومقاطعات تشيرنيف وخاركيف وكذلك مقاطعات الجنوب. في تشيرنيف، كما قالت هيئة الأركان أو هيئة وكالة الطوارئ الوطنية الأوكرانية، أن قتيلان سقط بينه هم طفل، وأيضا جرح العشرات في استهداف روسي لمركز المقاطعة مدينة تشيرنيف، إضافة إلى إصابات كذلك سجلت في سومي وأيضا في مقاطعة زاباريجيا جنوب البلاد. موقع أوبن فاير، هذا موقع مقرب من الحكومة مهتم بمراقبة تحركات الهجمات التي تنفذها أوكرانيا في العمق، تحدث عن استهداف مباشر من قبل مسيرات أوكرانية لمصاف نفطية تابعة لشركة لوك أويل الروسية، إضافة إلى استهداف عدد من المستودعات التابعة لشركة وايلد بيريز لخدمات النقل والشحن. أوكرانيا في أكثر من مناسبة في تبريرها في معرض تبريرها لاستهداف هذه الشركة التي تقول روسيا إنها شركة خدمات مدنية، تقول إن هذه الشركة مسؤولة عن نقل وتخزين مكونات الصواريخ والأسلحة، وهي ضالعة أو تقول متورطة وفقا لوصفها بدعم المجهود الاقتصادي والحربي لروسيا، وهذا ما يبرر من وجهة نظرها استهداف هذه الشركة ومنشآتها، هذا بالإضافة إلى استهداف مصافي النفط، لأن أوكرانيا تقول إن هذا ما يدعم روسيا في

0: بحربها اقتصاديا ضد أوكرانيا، وأن من حقها أن تستهدف مثل هذه المنصات ومثل مصافي النفط هذه. الرئيس زيلينسكي تحدث يوم أمس بشكل مقتضب حول مساعدات عاجلة حولت إلى أوكرانيا، على رأسها دفعة صغيرة من صواريخ باتريوت التي كانت البلاد بأبس الحاجة لها، وكانت ألسنة المسؤولين في كل مناسبة تلح على الحلفاء بمدهم بمثل هذه المنظومات. تحدث أيضا عن منظومات مشابهة وصواريخ من طراز AIM جو وأيضا أرض جو لاعتراض الصواريخ البالستية التي تشكل أكبر خطر يتهدد أوكرانيا في المرحلة الحالية. تحدث زيلينسكي أيضا عن أن الجيش الأوكراني تمكن خلال الفترة المنصرمة من إخراج كافة القطاعات الروسية من كل القرى والبلدات التي احتلتها في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأن المقاطعة بشكل كامل الآن خاضعة للسيطرة الأوكرانية، إضافة إلى بحثه عن حديثه عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا سواء في مقاطعات خاركيف وكذلك في إقليم دونباس. بعجالة أيضا زيلينسكي جدد موقف بلاده من قضية إقليم دونباس المؤلف من دونيسك ولوهانسك، وقال إن أوكرانيا لن تتخلى عنهما بأي حال من الأحوال في سبيل إنهاء الحرب.
1: أتحول إلى زاور شوج من موسكو. زاور، كيف تتعامل السلطات الروسية مع هجمات المسيرات الأوكرانية التي تستهدف منشآت لوجستية وحيوية؟
2: نعم، هي تتعامل جعفر في إطار مسارين، مسار عسكري ومسار اقتصادي قانوني. في المسار العسكري هذا ملاحظ من خلال على الأقل ما تقوله وزارة الدفاع الروسية في بياناتها الأخيرة، توسيع روسيا لحجم ودقة ضرباتها لكل المنشآت الحيوية الأوكرانية، طرق الإمداد، سكك القطارات، الموانئ. الحديث يجري الآن عن هناك أن شلل كامل تعاني منه اليوم الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. كل السفن تقريبا التي تحاول الوصول إلى الشواطئ الأوكرانية تستهدف، وهذه الخطوات التي تقوم بها روسيا وتقول القيادة الروسية أنها أكثر تأثيرا على أوكرانيا مما تقوم به أوكرانيا باستهداف لشركات خاصة داخل الأراضي الروسية. هذه الاستهدافات تطرح تساؤلات كبيرة في روسيا هنا حقيقة جعفر، أنه لماذا تأخرت روسيا 4 سنوات عن القيام بهذه الخطوات، ضرب الخطوط اللوجستية التي تؤمن بحسب تقول روسيا الأسلحة والذخيرة والدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. المسار الثاني هو مسار قانوني خرج على شكل مرسوم أول أمس، وهو مرسوم مثير للجدل حقيقة جعفر، من قبل الرئيس الروسي، يسمح للحكومة الروسية بفرض إدارة مباشرة على كل الشركات المعنية بالخدمات اللوجستية، المعنية بقطاع الطاقة، في حال لم تتمكن من تأمين حماية نفسها من هجمات المسيرات أو تباطأت في عملية إعادة ترميم المنشآت. هنا هذا المرسوم طرح أسئلة عن هل هناك محاولة لإعادة ترتيب الملكية داخل الأراضي الروسية، الأمر الذي رفضته الحكومة الروسية قطعا، ولكن روسيا تريد من المنشآت الاقتصادية وسمح لها وأتيحت لها الفرصة بأن تمول عملية حماية نفسها ومنشآتها من الهجمات بالمسيرات الأوكرانية. جعفر،
1: أود زاور أن أتوقف معك أيضا عند التفاعلات بشأن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى موسكو.
2: نعم، هذه الزيارة أعلن عنها رسميا على الأقل في روسيا بعد أن غادر مدير CIA موسكو، جاء على متن طائرة عسكرية أمريكية حطت في مطار فنوكوفا صباح اليوم. زيارته استمرت لمدة 3 أو 4 ساعات، وغادر بعدها مباشرة من الكرملين. عدسات الكاميرات رصدت دخول الموكب إلى قصر الكرملين، على الرغم من نفي المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم ديمتري بيسكوف أن يكون رايت كليف مدير CIA قد التقى بالرئيس الروسي، ولكن قال إن هذه الاتصالات تأتي في ضمن التواصل المستمر بين الاستخبارات الروسية والاستخبارات الأمريكية. طبعا رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية خلال هذه الحرب على مدار 4 سنوات أيضا قام بزيارات مماثلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى السؤال، ما هي الرسائل التي حملها رايت كليف إلى القيادة؟
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج، كما أشكر عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
4: بين التهدئة والتصعيد،
5: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
6: مو ناس تحديد مترسين ناس
4: مفاوضات.
7: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
8: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب،
9: الطرفان ينتظران إشارات
10: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور.
11: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
12: هي قضية تشكيكية،
13: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
14: هل هذه المرة مختلفة؟
15: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
16: Excellent work, team.
15: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
17: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
18: أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في سوريا. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. من جانب آخر، قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إن قضايا مهمة لا تزال قيد التفاوض، معربا عن الشك في صدق الطرف المقابل والتزامه بتعهداته. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. في الضفة الغربية قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى معهد قلنديا شمالية القدس خلال الليل وفجر اليوم مع استمرار سيطرته عليه. وفي الشأن السوري أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة. البداية مع التوتر الأمريكي الإيراني، وفي آخر المواقف تصريحات للجيش الإيراني بأنه لن يسمح لسفن العدو العسكرية بالاقتراب من السواحل الإيرانية. للمزيد معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. والبداية معك بابا ولد حرمة، وآخر التصريحات الإيرانية ماذا جاء فيها؟
12: نعم رعاء، آخر التصريحات الإيرانية جاءت من المسؤولين العسكريين الناطق باسم الجيش الإيراني يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز والمياه المحيطة به، سواء تعلق الأمر ببحر عمان، ببحر العرب، بالشمال المحيط الهندي. يقول هذا المسؤول العسكري الإيراني إن كل هذه المناطق، كل هذه المياه تقع تحت سيطرة العملياتية للجيش الإيراني. ويؤكد الناطق باسم الجيش الإيراني أيضا أن مكينة التصنيع العسكري لبلاده مستمرة. يقول إن هناك معدات جديدة يجري إدخالها إلى الخدمة. يؤكد أيضا جهوزية الجيش الإيراني في حال كان هناك أي اعتداء، جهوزية هذا الجيش الإيراني للرد على أي اعتداء قد تتعرض له إيران. بالنسبة لما يجري في مضيق هرمز، يجري هذا التأكيد من طرف المسؤولين العسكريين الإيرانيين على السيطرة عليه، نفي ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تعلق الأمر بما يصدر من واشنطن بشأن إزالة الألغام، بشأن كذلك عبور السفن وناقلات النفط من هذا المضيق. يقول المسؤولون الإيرانيون إن تلك الأرقام الصادرة من واشنطن بشأن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز غير دقيقة. ويقولون كذلك إن الألغام لم تزل، بل لك ما جاء أيضا في هذه التصريحات الإيرانية المتعلقة بالمفاوضات العمانية الإيرانية. يقولون إنه سيجري التنسيق إنشاء إطار لإنشاء ممر آمن في هذا المضيق، بما في ذلك إزالة الألغام منه عبر عمليات مشتركة وتنسيق مشترك ما بين إيران وعمان. في الشق الدبلوماسي كانت هناك هذه الاتصالات الدبلوماسية الحثيثة، سواء تعلق الأمر بزيارات، وآخرها زيارة وزير الخارجية العماني والبيان الختامي العماني الإيراني الذي يؤكد مضي الطرفين، مضي الدولتين نحو إنشاء ممر آمن بالتنسيق بينهما. وكانت هناك أيضا هذه الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني، الاتصالات الهاتفية بوزير الخارجية رئيس الوزراء القطري بقائد الجيش الباكستاني الذي كان قد حل بطهران أول أمس. يرى الإيرانيون في هذه الاتصالات، لا سيما في هذه التفاهمات الإيرانية العمانية، نموذجا على ما يريدونه مقاربات دبلوماسية محلية إقليمية تقوم على التشاور بين البلدان والدول المطلة على الخليج، لا سيما بين دولتي عمان وإيران. يؤكد مثلا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز هما وحدهما من لهما الحق في وضع ترتيبات تتعلق بالملاحة وتتعلق بتسيير هذا الممر، ما بشأن فتحه وبشأن المفاوضات. فيؤكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن هناك بعض القضايا العريقة التي يجري التفاوض بشأنها، ويقول إن ذلك يجري رغم أن إيران، رغم شكوك إيران في صدق الطرف الآخر الولايات المتحدة وكذلك عدم وفائها بالتزاماتها. تلك أيضا رسالة حملها المسؤولون الإيرانيون لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير للولايات المتحدة الأمريكية، يقولون إن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها الواردة في بنود مذكرة التفاهم. يقولون إن الأمر أيضا ليس بالصعب، وفق قولهم لا يتطلب أكثر من يوم واحد حتى تعود الأمور إلى مجاريها إن أرادت واشنطن، وبالتالي فإن إيران ستنخرط بعد ذلك بعد أن تفي واشنطن بالتزاماتها، أيضا بدورها ستفي بتلك الالتزامات الواردة في بنود مذكرة التفاهم.
18: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
19: آخر المواقف.

0: في الأمريكية روعة، وما أكدته وزارة الخزانة مجددا من أنها لن تسمح لإيران بتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستخدام المضيق كورقة ضغط على أسواق الطاقة العالمية. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل جهة تقوم بتمويل إيران أو تتعامل مع إيران اقتصاديا، داعيا الحلفاء إلى التعاون مع الولايات المتحدة في قطع ما وصفها بشرايين إيران الاقتصادية. وزير الخزانة يؤكد بأن الأنباء حتى الواردة من إيران تؤكد نجاح حملة الضغط الاقتصادي وحزمة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة. يقول إن الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني أدلي بتصريحات تشير إلى أنه يجب وقف الحرب، وأنه حتى مع قوة الجيش الإيراني حسبما يقول رئيس البرلمان الإيراني، لكن من دون أموال ومن دون اقتصاد لن تصمد إيران. يعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن هذه التصريحات دليلا على نجاح هذه الحملة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية على إيران. أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدلى بتصريحات أو في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، حسبما ذكر موقع أكسيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قال لهؤلاء بأن الولايات المتحدة في هذه المرحلة استراتيجية الرئيس دونالد ترامب تركز على الضغوط الاقتصادية على إيران وتجنب أي مواجهات أو أي ضربات عسكرية على إيران إلا إذا قامت إيران بالاعتداء على القوات الأمريكية، ومؤكدا بأن حملة الضغط الاقتصادي ناجحة بشكل كبير، خاصة مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إضافة إلى حزمة العقوبات الأخيرة. كذلك يقول مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تنجح يوميا في إخراج كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي، تزامنا أيضا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه تم تفجير أو نزع جميع الألغام البحرية الموجودة في المياه الدولية في مضيق هرمز. ترامب حذر الإيرانيين من محاولة زرع أي ألغام أخرى، وقال إن الولايات المتحدة ستنسف أي قارب أو سفينة تحاول زرع الألغام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب المضيق، كل شبر في المضيق على حد قوله روعة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة من واشنطن. تحركات دبلوماسية في طهران تكثفت بتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، وتمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين وإعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال المباحثات في طهران. تلتها زيارة لوزير الخارجية العماني التقى خلالها نظيره الإيراني، وأعلن بعدها الجانبان مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق هذه التطورات يستعرضه الزميل حسن مسعود في التقرير التالي.
2: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد، ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح لأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم

0: تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. بدوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده. جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
1: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت جهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
0: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطاً أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضراً، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفاً أن الحصار البحري ما زال مطبقاً وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحاً بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
2: معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور عبيدي. أين نقف اليوم فعليا بعد العقوبات الأمريكية وبعد هذا الإعلان العماني الإيراني عن إطار مرحلي مشترك لإدارة مضيق هرمز؟ فعليا هل نحن أمام تكريس للواقع كما هو الآن، نوع من الجمود السياسي ونوع أيضا من الجمود العسكري؟
3: لا، أعتقد أنه تجاوزنا مرحلة الجمود. يعني الآن نبني مشهدية بعد العقوبات الاقتصادية أو الإعلان اللي نسميها مشروع العقوبات الاقتصادية، يعني كما تعلمين العقوبات الاقتصادية تحتاج إلى شهور من أجل أن تكون نافذة ومن أجل خلق آليات لتنفيذ العقوبات، لكن يعتبر واقع جديد. كذلك واقع جديد وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت، ويجب أن نعترف بذلك، إخراج كمية معتبرة من النفط، استطاعت كذلك مرافقة العديد من الناقلات، مما يعني أن مضيق هرمز بدأ يفقد نوعا ما من القوة لأنها كانت رافضة فعل استراتيجية بالنسبة لإيران. هذا واقع جديد. ما النقطة الثانية في هذه المشهدية هي عودة الحراك الدبلوماسي، وهذا مهم جدا. كانت معطلة نوعا ما، صحيح كان هناك نقل رسائل ما بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق باكستان أو عن طريق الوسيط كذلك الثاني وهي قطر، لكن الآن لا، هناك زيارات، هناك كذلك تقدم في ما يسمى بالتفاهمات العمانية الإيرانية، وبالتالي أعتقد فعلا نحن تجاوزنا مرحلة الجمود.
2: كيف نقرأ التفاهم الإيراني العماني وسط ما أعلنته الولايات المتحدة عن أنها فعليا أزالت الألغام في مضيق هرمز وأن إيران لم تعد مسيطرة كما في السابق؟
3: الإعلان الأمريكي ليس يعني معزولا، يعني هناك تقريبا العديد من التصريحات نشرت بأن مسقط تعاونت مع فرنسا ومع بريطانيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية نزع الألغام، وهناك كاسحات ألغام أصلا، فرنسا لديها كاسحات ألغام من النوع المطلوب في مضيق هرمز، لأنه مضيق في النهاية ليس مثل البحار، بالإضافة إلى بريطانيا.

0: هذا أمر مهم جدا. معنى ذلك أن هناك تحضير منذ فترة لأن يكون هناك ممر وسيط أو لنقل ممر بديل حتى وإن كان مؤقتا. في نفس الوقت هذه التفاهمات هي تقدم خدمة لإيران. إيران تريد لا أقول تجاوز العقوبات لأنه من الصعب، لكن محاولة إما تأخيرها أو التقليل من شأنها، وربما حتى حث الإدارة الأمريكية إذا نجحت هذه التفاهمات على إلغاء هذه العقوبات. والرئيس ترامب يمكن هو عودنا دائما في العقوبات الاقتصادية أنه يعلنها لتخلق نوع من الخوف البسيكولوجي لدى صانع القرار. فأنا أعتقد أن هذا التفاهم هو تفاهم مهم جدا، لأنه يمكن أن يفسر كذلك آلية جديدة تنفيذية لمشكلة أو لعقبة المادة الخامسة الخاصة بمذيق هرمز في مذكرة التفاهم.
1: طب بالحديث عن العقوبات، بما أنها تأخذ وقتا لتدخل حيز التنفيذ، ما أهميتها اليوم في هذه اللحظة؟ خلق ديناميكية تفاوض أم أنها تكريس لمستقبل إيران الاقتصادي؟
0: خلق دينامية تفاوضية، عودة للدبلوماسية. ويجب لا ننسى نقطة مهمة، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بفضل هذه العقوبات يعني استطاعت أن تربح أداة جديدة لم تكن موجودة من السابق. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما ستفاوض مع إيران ستفاوض على نزع أو ربما على تحييد مشروع عقوبات لم تأخذ حيز التطبيق. يعني أنها ستقول لإيران إذا فتحت أو إذا تتم الفتح النهائي لمذيق هرمز فإننا في النهاية نوقف العمل بهذه العقوبات. وفي نفس الوقت هي أكيد يعني هي هذه العقوبات، مشروع العقوبات، أحدث فعلا حراك داخل النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. نتوقف الآن عند المفاوضات بين إيران وعمان على ضوء البيان المشترك بين البلدين بشأن إنشاء ممر مشترك عبر مضيق هرمز. تفاصيل أكثر ضمن هذه النافذة مع الزميل جعفر سلامات. إليك جعفر.
2: شكرا لك روعة، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز على وقع البيان الإيراني العماني المشترك الذي قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. نقرأ هذه المستجدات مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. إليك محمود.
3: شكرا جعفر ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نتحدث عن مسار جديد تتفق عليه إيران وسلطنة عمان. هذا المسار ربما نحن نتحدث عن اتفاق وفق البند الخامس من المذكرة، رغم الضبابية التي ما زالت حول وضع المذكرة، مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، لكن البند الخامس منها كان يشير إلى أن إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج حول وضع المضيق. إذن هذا التشاور أو هذا الحوار مع سلطنة عمان، اليوم تعلن إيران وعمان عن اتفاق مرحلي. هذه أهم نقطة، أنه اتفاق مرحلي سيتبع لاحقا باتفاق دائم لوضع المضيق. ننظر بصورة أقرب إلى وضع المضيق سابقا. طبعا خلال هذا اللون الأحمر الذي ترونه هنا هو الممر الدولي لمضيق هرمز، والذي كان معمولا به قبل بدء هذه الأزمة ككل. خلال هذه الأزمة وبعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز أو أعلنت إغلاق مضيق هرمز من طرفها وبدأت الهجمات على السفن في مضيق هرمز، افتتحت عمان كما تذكرون هذا المسار الجنوبي الذي يمر في مياهها الإقليمية باللون الأخضر. طبعا إيران كانت تعترض دائما على هذا المسار، ثم هاجم الحرس الثوري عددا من السفن أثناء عبورها من هذا المسار. طبعا بسبب هذه الهجمات نحن داخل هذه الأزمة وفي دوامة جديدة. إذن ما الجديد اليوم؟ إيران طبعا كانت فرضت هذا المسار الأزرق الذي ترونه هنا، وهو مسار يمر من مياهها الإقليمية، وقالت إنه حتمي على السفن التي تتشاور أو تخبر تبلغ الحرس الثوري سابقا بنيتها للعبور دخولا أو خروجا من مضيق هرمز. وبالتالي إيران كان لها مسارها هذا اللون الأزرق، المسار العماني الجنوبي، وهذا هو المسار الدولي. إذن الآن ما الجديد في هذا الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان؟ وفق هذا الاتفاق المرحلي تريد إيران، نحن سنرى ثلاثة مسارات هنا. مسار الدخول إلى مضيق هرمز، هذا المسار الذي ترونه باللون الأحمر.

0: مسار الدخول تريد إيران أن يكون حصراً وفق هذا الاتفاق الجديد من مياهها الإقليمية، وبالتالي تريد إيران هنا، وقد كررت ذلك في تصريحاتها أكثر من مرة، أن تضمن أن حركة السفن التي ستدخل إلى مضيق هرمز تحديداً هي حركة تجارية، ولن يكون هناك دخول عسكري للوحدات الأمريكية أو لأي وحدات معادية تصفها إيران إلى مضيق هرمز. حركة الخروج ستكون من مسارين، واحد منهما داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والآخر داخل المياه أو يمر بجزء من المياه الإقليمية العمانية. إذن هذا هو المسار المرحلي، تريد إيران ضمان أن يكون حركة الدخول بالكامل من مياهها الإقليمية، بينما تتوزع حركة الخروج على أجزاء من المياه الإقليمية الإيرانية وأجزاء من المياه الإقليمية العمانية. طبعا كان نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرح أن عرض هذا المسار الذي يعلن عنه اليوم هو 7 أميال، وأنه سيكون هناك عمليات مشتركة لتنظيف المسار والممر من الألغام ما بين سلطنة عمان وما بين إيران. لكن مرة أخرى نذكر هنا في النقطة الأخيرة والأهم، إيران تفصل بين التفاوض والتفاهم على هذا المسار وبين ما تسميه إعادة فتح المضيق المرتبط وفقا لتصريحات مسؤوليها برفع الحصار البحري عنها وإيقاف ما تسميه بالعدوان الأمريكي على أراضيها. إذن هذه هي أبرز تفصيلات المسار الجديد، سنعود إلى جعفر واللواء لمناقشتها وتحليلها عسكريا.
1: شكرا جزيلا لك محمود، وأنتقل إلى اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. سيادة اللواء، كيف يتم تنفيذ الترتيب الذي يتضمنه مشروع الاتفاق العماني الإيراني؟
2: الترتيب ده كان أهم الأحداث اللي حصلت خلال 48 ساعة وأثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية، خاصة أسواق النفط وأسعار البورصات وغيره، ولكن يجب أن نحلله لأنه غاية في الأهمية. أولا أنا مرتبط هنا بجغرافيا، مرتبط بجغرافيا بمعنى أن أنا عندي مساحة جغرافية، المضيق مهما طال ومهما كثر فأنا مرتبط بمساحة جغرافية تقريبا بتصل إلى 21 ميل، وهي النقطة الضيقة اللي يجب أن أنا أراعيها في أي مسار. يجب أي مسار متفق عليه يكون خلال هذه المساحة الضيقة، وبالتالي براعي مراعاة الأعماق، كيف تكون الأعماق في هذه المنطقة، براعي مراعاة القواعد البحرية، بمعنى هل السفن التي تعبر تستطيع أن تناور إذا حدث حادث لأي سفينة أو حريق أو مناورة أو حادث سير، هل تستطيع أنها تناور؟ كمان براعي بعد عملياتي آخر، وهو ده نقطة الخلاف، بمعنى أن هناك عمليات عسكرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. إيران دائما تريد أن يكون المسار قريب منها، قريب من مياهها الإقليمية، حتى يقع تحت سيطرتها ويقع تحت إدارة نيرانها في هذه المنطقة، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن هناك خطورة كبيرة في هذا. لأن إيران لو حضرتك تتذكر منذ 3 أيام أعلنت هيئة الخليج أو هيئة الممر في الخليج عن وجود قواعد ووجود قوائم ل 45 سفينة، وهذه نقطة غاية في الخطورة أيضا. يعني تستطيع إيران أنها توقف أي سفينة، تستطيع أنها تعترض أي سفينة، تستطيع أنها تقدم أي سفينة مخالفة للمحاكمة وتوقفها، خاصة السفن التي ترفع العلم الأمريكي أو العلم الأوروبي أو أي علم لسفن متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نقطة الخلاف دايما هتكون دايما على الشكل العملياتي. المقترح أمس أو أن هم حددوا مسارات، هذه المسارات مؤقتة وليست مسارات دائمة ولم يعلن عنها. يعني يا جعفر إحنا بنتناول أو بنتحدث عن مشروع مستقبلي ولن نتحدث على واقع على الأرض، أن هناك اتفقوا على مسار مؤقت سوف يعلن عنه خلال الفترة القادمة، اتفقوا على إزالة الألغام في الممرات الوسطى خاصة في المسارات، اتفقوا يعني هنا في المنطقة الضيقة، اتفقوا على إزالة الألغام، إزالة الألغام هنا في المناطق الممر القديم اللي هو اللي تناولوا فيه أن هناك مليء بالألغام. وهناك رواية متناقضة أيضا مع هذا، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس أن القوات البحرية قامت بإزالة الألغام في هذه المنطقة، لكن خلال الفترة السابقة لم نجد خبر يتحدث عن وجود كاسحات ألغام أو صائدات ألغام في هذه المنطقة، لكن الخبر جاء بالتزامن مع لقاء أمس. طيب لقاء أمس

0: وما أظفر عنه له نتائج إيجابية، له نتائج إيجابية بمعنى حضرتك لو لاحظنا أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير أمس واليوم، انخفضت بنسبة 6%، حتى جلسة اليوم الصباح اليوم وصل فيه الأسعار ل 86 وكسر. يبقى إذن هذا الخبر أو هذا اللقاء ما بين وزيرة خارجية البلدين
1: بدأ
0: أثر على
1: فعليا
0: أسعار النفط بشكل كبير، لكن لم يؤثر على

0: الساحل العماني في هذه المنطقة، وحتى الآن لم نجد من يعلن عن مسؤوليته عن هذا الحادث. إذن نعم. الوضع الأمني في المضيق ما زال محفوف.
1: ما معنى أنه اتفاق ثنائي مرحلي؟ هل هو اختبار تمهيد لمرحلة مقبلة؟
0: لا، هو في خلافات ما بين الطرفين، وخلاف وفي جانب آخر من وراء الستار وهو الجانب الأمريكي ومهم للغاية. سلطنة عمان لا تتحدث نيابة عن نفسها فقط، ولكن عن الشركاء كمان في المنطقة وعن دول الخليج في المنطقة، وبالتالي هي بتراعي مصالح الكل، بتحاول أنها تجد صيغة مشتركة ترضي دول الخليج وترضي الولايات المتحدة الأمريكية وترضي مصالحها أيضا، وفي نفس الوقت يكون اتفاق مقبول. ولكن إيران حريصة على أن الفتح يكون فتح مؤقت للمضيق، هي لا تمانع في فتح المضيق، لكن فتح مؤقت وفتح مشروط بتسوية سلمية على الأرض. إذا كان فتح جزئي يبقى تسوية جزئية، فتح شامل تبقى تسوية شاملة، ولذلك تضع قواعد وعراقيل في هذه المنطقة.
1: أشكرك سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ونهاية هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك جعفر. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ضعنا في تفاصيل هذه الغارة.
3: بالفعل روعة، مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخ باتجاه خيمة في مخيم غيث في منطقة مواصي مدينة خان يونس، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين. وصل إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مع استمرار تحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء منطقة المواصي، المفترض أن تكون مناطق إنسانية حيث يتكدس فيها آلاف العائلات الفلسطينية في خيامهم، والاحتلال الإسرائيلي لا زال يستهدف تلك المناطق بالمسيرات الإسرائيلية. في المناطق الشرقية أيضا من قطاع غزة يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين داخل مواقع سيطرة قوات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة تحديدا في مدينة بيت لاهيا، والتي تعرضت أيضا إلى قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل المسيرات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية التي تطلق النار باتجاه مناطق مشروع بيت لاهيا ومناطق السلاطين والعطاطرة. هذه المناطق تشهد منذ أيام عملية قصف مدفعي وإطلاق نار غير مسبوق، وأسفر ذلك عن إصابة عدد كبير من الفلسطينيين وحركة نزوح لكثير من العائلات الفلسطينية. على الجانب الآخر أيضا، شيع الفلسطينيون صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة 4 شهداء استشهدوا في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حينما أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخين مجموعة من الفلسطينيين في مناطق مراكز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة، وتم تشييع 4 شهداء صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي. عدا عن الوضع الإنساني روعة الذي لا زال يتفاقم في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول المواد الغذائية اللازمة للفلسطينيين وأيضا مواد الإغاثة العاجلة، ونحن مقبلون على فصل الشتاء، الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع كل مقاومات الإغاثة من الدخول إلى قطاع غزة فيما يتعلق بدخول الخيام الجديدة والتي أصبحت مأوى دائم للفلسطينيين، وكذلك البيوت المتنقلة التي يطالب بها الفلسطينيون بدخولها إلى قطاع غزة لحمايتهم من فصل الشتاء القادم. وكذلك أيضا يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وما تواجهه الطواقم الطبية من حرج في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لآلاف المرضى والجرحى من سكان قطاع غزة، ومنعهم أيضا من السفر عبر معبر رفح البري، ولا يسمح سوى بعدد قليل جدا من المسافرين من مغادرة قطاع غزة في ظل أيضا قيود مشددة عليهم.
2: شكرا جزيلا لك شادي شميم مراسل الجزيرة من مدينة غزة. وإسرائيل تصعد أيضا في الضفة الغربية، حيث أعلنت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال بلدة بير بالا شمال غرب القدس وأغلقت الشارع الرئيسية فيها، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. في الأثناء قالت مراسلة الجزيرة إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله. معنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة

0: ما آخر التطورات في الضفة؟
1: دعينا نبدأ من مخيم قلنديا وتحديدا في معهد قلنديا الذي لا تزال قوات الاحتلال روعة تسيطر عليه لليوم الثاني على التوالي وتحوله إلى ثكنة عسكرية، حيث يقيم الجنود وينتشرون في أحياء هذا المعهد المقام على مساحة تزيد على 80 دونم. رصدنا منذ ساعات الصباح الباكر انتشار لجنود الاحتلال في أكثر من مرفق لمرافق هذا المعهد، كانوا يدخلون الطعام والشراب، وكان هناك استبدال لعدد من الجنود داخل هذا المكان، بالإضافة إلى رصدنا ونرصد في هذه الأثناء أيضا مركبات مدنية تابعة لبلدية الاحتلال ولشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك. محافظة القدس قالت في هذا الصدد إن قوات الاحتلال تعمل على أعمال صيانة وترميم داخل هذا المعهد. منذ أن بدأ هذا الاقتحام يوم أمس بمشاركة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وطواقم عمال وبلدية وأيضا برفقة أو بزعامة حقيقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدأ العمال بإزالة كل اليافطات التي تشير إلى اسم معهد قلنديا وشعارات وكالة الأونروا وشعارات الأمم المتحدة في هذا المكان، وبالتالي لا تزال هذه الأعمال مستمرة وفق ما رصدنا ونرصد في هذه الأثناء، حيث تعمل طواقم الاتصالات على إجراء مسوح ميدانية في هذا المكان. نشير في هذا الصدد إلى أن قوات الاحتلال كانت قد قامت بقطع تيارات الكهرباء والماء عن هذا المعهد منذ عدة أشهر، لكنه لا زال وكان قبل السيطرة عليه يعمل في عن طريق مولدات للكهرباء. الآن قوات الاحتلال يبدو أنها برفقة طواقم البلدية تعمل على إيصال الكهرباء والماء، ومحافظة القدس قالت إن هذه الأعمال روعة تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس، في خطوة وصفتها بأنها تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية. وبالتالي ما نشاهده الآن على أرض الواقع هو تغيير جلد هذا المكان. هذا معهد تابع لوكالة الأونروا، معهد تعليمي يقدم الخدمات المهنية والتقنية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي سيتغير شكل هذا المعهد والسبب الذي أنشئ من أجله، وهو تقديم الخدمات التعليمية المجانية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين، وسيتغير شكله بشكل كامل. وبالتالي هذا ما تسعى إليه سلطات الاحتلال، وفقا لما يرى الفلسطينيون بأن قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال تحديدا حكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي استهدف ولا يزال مقرات الأونروا، سواء ما حصل في المقر الرئيسي للأونروا في منطقة الشيخ جراح وتحويل هذا المكان وهدم المنشآت الخارجية فيه والمكاتب الخارجية، أيضا استهداف مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، هدم مقرات تابعة للأونروا والعيادات الصحية، وقف العمل في هذه العيادات الصحية، وقف العمل لقضية اللاجئ الفلسطيني وهو شاهد العيان على النكبة عام 48، تغيير هذه المخيمات وهذه المعالم التي تتبع للأونروا، وهو استهداف مباشر لهذه الوكالة التي اتهمتها سلطات الاحتلال مشاركة بأنها ضالعة في أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي هناك تغيير لشكل الخدمات المقدمة، تم إلغاء الكثير من الخدمات، قطع التيارات الكهربائية والمائية عن هذه المقرات، ولكن الأخطر من ذلك ما يجري في هذا المعهد أنه سيتغير جلده بشكل كامل، سيتغير هذا المعلم الذي قدم خدماته منذ عام 53، هذه الأرض هي منحة من الحكومة الأردنية قدمت للأمم المتحدة لكي تسمح لطلبة الطلبة اللاجئين وأبناء اللاجئين من أن يتلقوا هذه الخدمات. وأيضا في مخيمات شمال الضفة كما تعلم روعة هناك تغيير لشكل هذا المخيم وتحويل هذا المخيم برمزيته ولأنه شاهد على حق العودة وقضية اللاجئين إلى حي من أحياء المدن، تغيير شكل المخيم من الداخل بشق طرق وفصل الأحياء عن بعضها البعض وتهجير السكان المستمر حتى هذه اللحظة روعة.
0: شكرا لك ثروة شقراء مراسلة الجزيرة من قلنديا. معنا الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور حباس. ما هو التغيير الذي تسعى إسرائيل لفرضه في الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا قبل الانتخابات؟
2: نعم، شكرا لك. يعني بالواقع هو تغيير يعني مرتبط بالأجندة التي تأسست هذه الحكومة بموجبها. هذه الحكومة تأسست في 29

0: 2022، وربما تكون هذه حكومة يعني الأولى منذ 3 عقود ونيف التي تستمر في عملها دون أن تنقطع أو أن يعني تنهار أو ينهار الائتلاف. هذا الائتلاف تأسس على اتفاقيات واضحة ومنصوص عليها ومنشورة على موقع الكنيست، وتقوم هذه البند الأول فيها إنه المنطقة ما بين البحر والنهر هي أرض يهودية خالصة غير قابلة للتصرف، وما دون ذلك كله تفاصيل. جزء من هذه التفاصيل يتحدث عن تغيير واقع الديموغرافي داخل الضفة الغربية، تسريع الاستيطان وتنشيط عنف المستوطنين، هذه كانت أدوات، ولكن الغاية الأهم هي ذهاب إسرائيل نحو حسم أكثر ما يمكن أن تستطيع حسمه داخل الضفة الغربية من حيث قضم الأراضي ولي عنق أو لي ذراع الفلسطينيين. في هذا السياق سياسات سموتريتش تحديدا كانت انقضاض على المنطقة جيم، وعنصر أساسي داخل المنطقة جيم هي مخيمات اللاجئين. شهدنا طبعا هذا الأمر في شمال الضفة الغربية، تم هدم 3 مخيمات لاجئين، ترافق الأمر مع تشريعات وسن قوانين ضد الأونروا وحظر لعملها، والآن على ما يبدو يتوسع هذا العمل ليشمل مخيمات أخرى. قد يكون مخيم قلندي أحد المخيمات الأولى التي سوف تتبع ما قامت به إسرائيل في شمال الضفة الغربية. أريد هنا أن أشير إنه خلال الأشهر السابقة قامت إسرائيل بمشروع كبير، هو واحد من الميجا بروجكت التي تقوم بها داخل الضفة الغربية، وهو وضع شريط أفقي يفصل الضفة الغربية ويحاذي لمخيم قلنديا. هذا الشريط يمتد من منطقة جبع مخماس حيث أقيم هناك ودشن مقر الإدارة المدنية الجديد الذي يرأسه سموتريتش، ويصل حتى حدود الخط الأخضر ويمر بشكل محاذي لحاجز قلنديا ومخيم قلنديا وبالتالي المطار. ومن هنا نستطيع أن نقول ولكن بحذر أن هناك مؤشرات كبيرة على أن مخيم قلنديا لا يجب أن يبقى في المكان الذي هو عليه بالنسبة للمخيلة الإسرائيلية أو بالنسبة للتخطيط الإسرائيلي. من هذا المنطلق الانقضاض أو اقتحام معهد قلنديا ومصادرته، بغض النظر ما هي الدعاية الإسرائيلية سواء أرادت أن تقيم مدرسة تابعة لمدينة الاحتلال أم غير ذلك، فإنه يعني يعزز حضور هذا الشريط باعتباره مساحة يهودية مسيطر عليها تفصل ما بين شمال الضفة الغربية وصولا حتى رام الله وقلنديا عن جنوبها.
1: دكتور حباس، كان هناك تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن هناك جهات سياسية تسعى للتصعيد في الضفة الغربية، ماذا يعني ذلك؟
0: نعم هذا صحيح، يعني دعيني أشير فقط إلى الدعاية الانتخابية التي انطلق بها وينتر وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، وبدأ دعايته بأن وضع نفسه على أقصى الأحزاب اليمينية كلها الموجودة داخل إسرائيل، وقال إنه الحسم مع الفلسطينيين وتهجيرهم سواء من قطاع غزة أو داخل الضفة الغربية هو الدعاية الأهم له. هذا يعني إنه في سياق الانتخابات يتحول الفلسطينيين إلى المادة الأهم التي تتسابق تجاه الأحزاب الإسرائيلية، من يكون لديه سياسة صقرية أكثر تجاه الفلسطينيين. يعني في هذا السياق سواء يعني تمت الانتخابات أم لم تتم، إلا أنه نستطيع أن نقول أن المشهد السياسي داخل إسرائيل انتقل وانزاح بشكل شبه كامل، ليس فقط تجاه اليمين أو أقصى اليمين، وإنما تجاه الفاشية المعلنة تجاه الفلسطينيين. يعني باختصار كانت تعتقد إسرائيل منذ عام 67 أنه بالإمكان إدارة حياة الفلسطينيين، وإدارة حياة الفلسطينيين كانت تقنية استعمارية، يعني خرجت من خلالها إسرائيل كبار الضباط الذين يعرفون كيف يهدئون الشارع الفلسطيني، كيف يغرونه بفتات اقتصادي أو مسارات سياسية هنا وهناك، ولكن الأهم كان لهم الحفاظ على الهدوء كي يتوسع الاستيطان اليهودي داخل الضفة الغربية على نار هادئة. ولكن عندما وصلت الأمور مرحلة أصبح فيها الاستيطان اليهودي كتلة اجتماعية كبيرة وصاحبة قرار، لم تعد أدوات إدارة الصراع مهمة بالنسبة لإسرائيل، ومن هنا هي تتجه نحو يعني تقنية استعمارية جديدة تحسم من خلالها الصراع، بمعنى هي لا تريد هدوء، هي تريد أن توتر القوس وتؤجج العنف، لأن من هناك قد يكون مدخلا لشن عمليات أمنية وعسكرية أوسع ضد الفلسطينيين.

0: قد يكون من خلالها منفذا لتسهيل عمليات تهجير أو نقل سكان من مناطق إلى مناطق أخرى أو إفراغ المناطق جيم.
1: طيب، هل هناك أي خيارات بيد الفلسطينيين لمواجهة هذا المشروع؟
0: يعني دائما هناك خيارات، يعني تشاؤم العقل لا يلغي تفاؤل الإرادة بتاتا، ولكن يعني قد يكون هذا السؤال من الأسئلة التي يرد عليها دائما الوقت متأخر جدا، ولكن مع ذلك نعم، يعني ترتيب البيت الفلسطيني، إنهاء الانقسام، وجود إشراك يعني إشراك القيادة الفلسطينية، تشرك الجماهير الفلسطينية والنقابات والأحزاب في فعلا في التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار بدلا من التفرد به، يعني كل هذه يعني ألف باء للوصول إلى حل، ولكن القضية هي أصعب قليلا من هذا. أريد أن أذكر أنه أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية والأمم المتحدة هي ليست الآن متقاعسة، وإنما أيضا هي على مرمى استهداف إسرائيل. يعني إسرائيل هنا تستهدف المجتمع الدولي بحد ذاته، هي تقول بشكل واضح، أنتم زرتم المعهد خلال جولة نظمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، في اليوم التالي أنا أقتحمه وأغلقه وأشمعه بالشمع الأحمر. إذن هناك يعني مأزق حقيقي موجود لدى الفلسطينيين، قد يكون توقيت السؤال ما العمل هو متأخر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بعد 2.5 عام من الاعتقال دون تهمة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي عن الأسير الفلسطيني عبد الجبار جرار من مدينة جنين. وخلال اعتقال جرار في سجن النقب الصحراوي، استشهدت زوجته متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها هي أيضا من منزلها. الجزيرة رافقت جرار من أمام حاجز بئر السبع العسكري عقب الإفراج عنه وصولا إلى بيته في جنين، وعايشت تفاصيل الساعات الأولى لعودة إلى منزله.
2: سيفتح هذا الباب بعد قليل وينتهي غياب استمر 30 شهرا. عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته خلال اعتقاله يخرج إلى حياة تغيرت وتبدلت خلال هذا الغياب. نرافقه اليوم من هنا من أقصى جنوب الضفة الغربية في طريق طويل إلى بيته في جنين أقصى شمالها، وإلى تفاصيل كثيرة لا يعرفها. العائلة أرسلت إلينا هذه الصور لنتعرف عليه. يخرج الأسرى تباعا من الباب، بينهم عبد الجبار. ملامح مختلفة ولحظات أولى لحياة جديدة بعد 30 شهرا من قهر وتعذيب وتغييب وتجويع.
3: أنا فقدت 70 كيلو من وزني جوعا وخوفا وألما وتعبا، لأننا كنا نتعرض إلى تجويع حقيقي، وكنا نتعرض إلى معاملة من أسوأ ما يمكن.
2: أسوأ ما يمكن ربما لم يره بعد.
4: فقدت أعز شيء في الوجود، الحمد لله.
2: يبدأ الطريق وتفيض ساعاته بعشرات الأسئلة عن تفاصيل يحاول فيها أن يلملم أكثر من 30 شهرا من الغياب.
4: الحمد لله.
5: ضربوك يا بصاح.
4: الحمد لله، لله الحمد والفضل والمنة. الله سبحانه.
5: الحمد لله. مشتقت لك يا روح. الحمد لله.
4: أنا اشتقت لكم والله يرضى عليكم.
2: 16 اعتقالا في سنوات عمره، سنوات طويلة أمضاها في السجون، لكنه يقول هذه المرة تختلف في كل شيء.
4: أنا تعرضت بالخروج، هذا الخروج بدل ما يكون مفرح لنا كان إيذاء وضرب وشتيمة. هذا مع الأسف الشديد، هذا الاحتلال يعني كشر عنيابه. وأقول أيوجد عندهم أي نوع من الإنسانية والأخلاق تستطيع أن تقولها؟
2: بين سؤال وآخر يعود اسم وفاء باستمرار، زوجته التي استشهدت متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها، علم بإصابتها مصادفة ثم وصله خبر استشهادها بالطريقة نفسها.
4: ففوجئت أن يوم الاثنين أحد الإخوة يأتي يقول لي أن أم حذيفة دخلت غيبوبة ووضعها صحتها أترال. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله سأل الله أن يشافيها ويعافيها. فإذا بها قد استشهدت.
2: كل شيء تغير خلال الغياب، الضفة الغربية التي عرفها.

0: لم تعد تشبه ما كانت عليه.
1: غريب الاستيطان، ماكل الضفة، ماكل المنطقة كلها، هذا لما كنا نشاهده من قبل. كنت أتي للخليل لم أرى ما أراه الآن.
0: جنين تقترب أكثر، والوجهة الأولى لن تكون البيت.
1: الآن أنا سأقف أمام قبرها وأؤدي صلاة الجنازة عليها، لأني حرمت أن أصلي عليها، لكني على يقين أنها الآن تنتظرني.
2: تفضل أمام قضيتها.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. عائلته بانتظاره في محيط القبر، أما قلبه فيستعجل المسير.
1: كان بودي أن أذهب وألقاك في بيتي، لكنك الآن عند الله عز وجل، وهذا القبر الذي يحتضن هذا الجثمان الطاهر لهو في عزة، لأنه يعلم أن من فيه هي شهيدة.
0: يستأذن الناس أن يبقى وحيدا مع قبرها.
1: أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى.
0: يغادر عبد الجبار المقبرة، يكمل الجزء الأخير من الطريق نحو البيت. هناك حفيدات ولدن خلال اعتقاله وحملن اسم وفاء تيمنا بجدتهن الشهيدة. عاد عبد الجبار وقد غابت وفاء، وكبر الأبناء وولد أحفاد، وتغير طريق وتبدلت حياة. في يومه الأول بعد 30 شهرا أصبح عليه أن يعود ليعرف كل شيء من جديد. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
3: في الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت وإن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وعقب الإعلان بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية. وقد وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية وصفه بالتطور التاريخي. من دمشق معنا مراسل الجزيرة أحمد العساف. أحمد، بداية، كيف استقبل الشارع السوري هذا الخبر من مظلوم عبدي بحل قوات سوريا الديمقراطية؟
4: هناك ارتياح على المستوى الشعبي وأيضا على المستوى الرسمي. بكل تأكيد الاستقرار هو غاية ينشدها جميع السوريين على اختلاف تلويناتهم وأطيافهم ومشاربهم، خصوصا وأن منطقة شمال شرق سوريا، المنطقة التي كانت توجد فيها قسد، هي منطقة متنوعة من حيث المكونات البشرية. هناك يوجد الأكراد، العرب، السريان، الأشوريين، التركمان، الشراكس، الشيشان، وكثير من المكونات. فهذا إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية هو ينهي أو يساعد في إنهاء حالة الانقسام المجتمعي التي ربما كانت هي إحدى المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة السورية الجديدة. إذن هذا الإعلان سيساعد كما ذكرنا على إنهاء حالة الانقسام المجتمعي هناك، وأيضا تسهيل عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية التي تتشكل من قوات عسكرية وأيضا قوات شرطية ما تسمى بالأسايش، وأيضا هناك يتبع لها الإدارة الذاتية. هذه كلها ستندمج بسلاسة الآن ضمن الدولة السورية باختلاف مؤسساتها سواء العسكرية أو المدنية. هي أيضا منطقة خيرات كثيرة، نتحدث على المستوى الزراعي وأيضا على مستوى الثروات الباطنية، النفط والغاز. هذا سيساعد الدولة السورية على الأعباء الاقتصادية التي هي أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، كون سوريا خرجت من حرب طويلة أكثر من 15 عاما، أنهك الاقتصاد فيها، أنهك المواطن السوري فيها. هذه كلها مكاسب تصب سواء في صالح الدولة السورية وحتى في سكان المنطقة الشرقية التي يوجد فيها عناصر قسد. هنا لابد أشير إلى نقطة مهمة روعة، حتى أن مظلوم عبدي كان قال أن هذه بمعنى الاندماج والاتفاقية مع الدولة السورية وذوبانها ضمن الدولة السورية جنب المنطقة مزيد من الدمار، مزيد من الخراب، مزيد أيضا من الدم. هذا الاندماج سيساعد المنطقة على الاستقرار، وبالتالي تبدأ فيها ربما مشاريع الاستثمار والتنمية، ما ينعكس على سواء سكان المنطقة وكما ذكرنا على عموم التراب السوري.
3: أحمد، يعني ما هي الخطوات التي أوصلت إلى هذا القرار؟
4: طبعا نذكر أن هذا مسار طويل، بدأ في 10 مارس 2025 اتفاق بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأيضا الرئيس السوري هنا في قصر الشعب بدمشق. كان هناك لاحقا أيضا اتفاق

0: آخر في نهاية العام في 29 من كانون الثاني يناير، ثم بعد ذلك حدثت مواجهات بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. لاحقا بدأ تشكيل لجان لدمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وبالفعل كان هناك عناصر يلتحقون بدورات تدريبية، إعادة تشكيل بعض القطع العسكرية ودمجها ضمن الدولة السورية وصف تحديدا صفوف الجيش السوري. هذا المسار هو الذي امتد أكثر من سنة ونصف، كان يتعثر ثم يعود للسير ببطء ثم يتوقف ثم يعود للسير مرة أخرى، لكن أيضا كان هناك مبادرات من الدولة السورية بخصوص هذا الموضوع، منها المرسوم 13 أو مرسوم 13 الذي أصدره الرئيس السوري بما يخص حفظ حقوق المكون الكردي الأكراد السوريين بما يخص اللغة وعاداتهم الثقافية احتفالاتهم وكل ما يمت لهويتهم الثقافية. كانت هذه نقطة مهمة. أيضا بما يخص تجنيس الأكراد الذين كانوا محرومين من الجنسية السورية في مناطق شمال شرق سوريا وأيضا في مناطق أخرى، حيث كان كثير منهم محروم من الجنسية السورية ما يسمى بالأجانب وأيضا مكتومي القيد. هذا المرسوم 13 الذي أصدره الرئيس السوري ساعد كما ذكرنا في أن تكون هناك حالة مناسبة لإنهاء هذه المسألة، وهي مسألة أن تندمج قوات سوريا الديمقراطية اعتبار أنها تصدر نفسها أحيانا كانت بأنها تحاول السعي للحفاظ على حقوق الأكراد السوريين في مناطق شمال شرق سوريا وأيضا مناطق أخرى من سوريا بطبيعة الحال.
1: مع هذا الإعلان وبداية الحل لجبهة أو للعلاقة مع قصد والأكراد في سوريا، ما هي باقي التحديات على أجندة الشرع؟
0: حقيقة الآن يعني هناك ملفات ربما أبرزها الملف الاقتصادي، كما ذكرت هناك حالة من انهاك الاقتصاد السوري ولعموم سوريا للمواطن السوري بسبب الحرب الطويلة. هذا على المستوى الاقتصادي. هناك تحديات طبعا أمنية بطبيعة الحال، كانت هناك بقايا لعناصر تنظيم الدولة متوزعة في بعض مناطق سورية، كانت هناك تحدث بين الفينة والأخرى هجمات لهم واستهدافات. هذا التحدي الأمني أيضا ينعكس بطبيعة الحال على الحدود مع الكيان المحتل في الجولان السوري المحتل وأيضا ما يلاصقهم من أراضي ضمن محافظتي درعا والسويداء، وكانت هناك بشكل شبه متكرر توغلات وأيضا استهدافات، وآخرها كان حتى في العمق السوري. نتحدث عن قصف مطار أبو ظهور العسكري، هو في إدلب في شمال غرب سوريا في العمق السوري. هذه تحدي مهم. أيضا يبقى ملف السويداء، هذا الملف العالق حتى الآن هو ملف بارد حاليا، يعني تتحرك فيه الأمور عن طريق أمور تتعلق بالطريق الواصل بين دمشق والسويداء، حركة البضائع، تنقل الناس. هذه هي عموما الملفات التي تواجهها الدولة السورية، هي تعمل على تفكيكها ملف كما ذكرنا الآن. ملف قسد هو في طور التنفيذ فقط، أما الاتفاق تم وتم إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. الآن ربما ستلتفت الدولة السورية الملفات الأخرى كما ذكرنا بحسب أولويتها وبحسب أهميتها. رواح،
1: شكرا جزيلا لك أحمد عساف مراسل الجزيرة من دمشق. في باكستان قضى 15 رضيعا من حديثي الولادة إثر اندلاع حريق في مستشفى حكومي بالعاصمة إسلام أباد، وقال مسؤول في الشرطة إن الحريق شب في مكيف الهواء نتيجة تماس كهربائي انتقل إلى قسم حديثي الولادة بالمستشفى. هذا وأمر رئيس الوزراء الباكستاني بإقالة وكيل وزارة الصحة من منصبه وبشكل فوري. معنا من المستشفى الحكومي في إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما تفاصيل هذه الحادثة وكيف تفاعلت الأوساط الشعبية والسياسية معها؟
2: حادث مؤسف بكل معنى الكلمة. العاصمة الباكستانية إسلام أباد استيقظت صباح هذا اليوم على هذا النبأ الذي وقع هنا في المستشفى الرئيسي الحكومي في العاصمة إسلام أباد، وتحديدا في قسم حديثي الولادة المجاور لقسم النساء والتوليد. ما حدث بحسب الرواية الرسمية المتوفرة من إدارة العاصمة إسلام أباد أن ماسا كهربائيا وقع في جهاز تبريد الهواء المخصص لقسم حديثي الولادة، وهو ما تسبب على الفور باندلاع الحريق واحتراق الأطفال 15 حديثي الولادة الذين كانوا في الحضانات، أجهزة الحضانات لحديثي الولادة. وطبعا هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن. الحكومة سارعت لعقد وتنظيم انعقاد لجنة

0: تحقيق خاصة. وبالفعل شهدنا منذ صباح اليوم وصول عدد من الفرق الأمنية المتخصصة في محاولة لجمع الأدلة والتعرف على الأسباب ما خلف هذا الحريق، وكيف وقع هذا الماس الكهربائي، وكيف وقع الحريق، وكيف تم التعامل مع الحالة الطارئة التي وقعت في هذا القسم. طبعا لابد من الإشارة إلى أن اليوم الأربعاء هو يوم عطلة رسمية هنا في باكستان إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وحسب ما نعلم من إدارة المستشفى فإن معظم العاملين في قسم حديثي الولادة كانوا في الإجازة، وبالتالي عدد الموظفين كان قليلا، وهو ربما ما ساهم في عدم قدرة من كان موجودا من الموظفين على نقل هؤلاء الأطفال خارج القسم الذي احترق. لكن بالتأكيد هذه المعلومات ما تزال بحاجة لمزيد من التحقيق، وهو ما تقوم بها الحكومة التي سارعت لإقالة وكيل وزارة الصحة وسط مطالبات حزبية بإقالة وزير الصحة أيضا من منصبه، وهو ما لم تستجب له الحكومة حتى الآن على الأقل.
1: طيب عبد الرحمن، قرار إقالة وكيل وزارة الصحة مبني فقط على هذه الحادثة أم تراكمات لحوادث أخرى؟
0: ما يشاع حاليا أن هناك تراكمات سابقة، وأن وكيل وزارة الصحة كان قد تم تنبيهه أكثر من مرة سابقا بسبب ضعف الخدمات المتوفرة في هذا المستشفى الحكومي وتوقف عدد من الأجهزة الرئيسية، أجهزة الفحص الرئيسية في هذا المستشفى عن العمل، ليأتي هذا الحادث الذي وقع اليوم ربما ويتسبب بإقالته الفورية من منصبه، وليس بنقله إلى مقر آخر أو إلى وظيفة أخرى كما جرت العادة هنا في باكستان. بالمناسبة عادة ما كان يتم نقل الموظف المسؤول بعد تحميله المسؤولية، لكن ما حدث اليوم هو إقالة نهائية وفورية من هذا المنصب للسيد أسلم غوري، وهو وكيل وزارة الصحة الباكستانية، والذي تم نشر صوره في كل وسائل الإعلام المحلية في محاولة ربما لتحميله مسؤولية ما حدث والاكتفاء بذلك.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. التغطية مستمرة مع الزميل جعفر سلامات.
2: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، ولكن طهران ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. هذا وقال الجيش الإيراني إن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا يمكن التوصل لاتفاق دبلوماسي مع إيران. وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلانديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي غزة، قال مصدر في مستشفى ناصر إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. البداية مع التوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المواقف، تصريحات للجيش الإيراني بأنه لن يسمح لسفن العدو العسكرية بالاقتراب من السواحل الإيرانية. للمزيد معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وأبدأ معك بابا، وهذه التصريحات الإيرانية.
3: نعم جعفر، هي تصريحات للمتحدثين.

0: باسمي الجيش الإيراني أكد خلالها سيطرته بلاده على مضيق هرمز على المياه المحيطة به، سواء تعلق الأمر بمياه بشرق مضيق هرمز، ببحر العرب، ببحر عمان، بشمال المحيط الهندي. كل هذه المياه، كل هذه المناطق وفق الناطق باسم الجيش الإيراني تقع تحت سيطرة الجيش الإيراني. العمليات يقول هذا المسؤول العسكري، يؤكد هذا المسؤول العسكري أيضا أن بلادها ترصفنا وتراقبها وتفتشها قبل أن تصل لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات وفق تعبيره. يقول أن البحرية الإيرانية تكبدت بعض الأضرار خلال الحرب الأخيرة، لكنها لم تسمح لسفن العدو بالاقتراب وفق كلماته. تصريحات لهذا المسؤول أيضا تمضي في اتجاه التأكيد على أن ماكينة التصنيع العسكري في إيران مستمرة. يقول إن هناك معدات جديدة تدخل إلى العمل، إن هناك عمليات تصنيع مستمرة، وأن الجيش الإيراني يصنع معدات جديدة. يؤكد أيضا أن بلاده ستكون جاهزة للرد على أي اعتداء، ويقول كذلك أن الجيش الإيراني استفاد من تجربته في الحرب السابقة. هذا فيما يتعلق بالشق العسكري. هناك هذه التصريحات أيضا للرئيس الإيراني وتتعلق أساسا بالعقوبات الاقتصادية. يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده تفضل نهج التفاوض حل المشكلات القائمة بالتفاوض، لكنه يؤكد أن بلاده ستصمد في وجه هذه العقوبات. يدعو بازشكان أيضا إلى إجراء حوار شفاف إلى مصارحة الشعب بهذه الأوضاع الاقتصادية وتقديم شروح لها، ويقول إن هناك إجراءات تتخذ من أجل التصدي لهذه العقوبات ولتبعاته. جاءت هذه التصريحات تصريحات الرئيس مسعود بازشكان خلال لقاء له بمسؤولين في البنك المركزي لتدارس هذا الوضع الاقتصادي. تصريحات المسؤولين الإيرانيين أيضا تمضي في اتجاه آخر فيما يتعلق بالشق الدبلوماسي، بالتفاوض، بالمفاوضات، بالرسائل. كان هناك هذا الحرك الدبلوماسي الحثيث هنا في طهران، زيارات مختلفة لمسؤولين على الأقل. كانت هناك هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس إلى طهران، واختتمت بالإعلان عن هذا الاتفاق بشأن العمل على إنشاء ممر آمن ووضع آلية لتسيير ممر آمن في مضيق هرمز. تشرف عليه الدولتان المطلتان على هذا المضيق وهما إيران وعمان. كانت هناك أيضا اتصالات هاتفية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتجاه الوسيط الباكستاني وباتجاه دولة قطر. الاتصال بدولة قطر كان مع وزير خارجيتها، رئيس وزرائها، وزير خارجيتها، وكان هذا الاتصال باتجاه باكستان مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. خلال هذين الاتصالين أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية المساعي الدبلوماسية، المفاوضات الدبلوماسية، لا سيما ذات الطابع الإقليمي بين إيران وجيرانها في دول الإقليم. تنظر إيران بنظرة إيجابية لهذه التفاهمات بينها وبين عمان، وتقول أنها تمثل نموذجا على هذه الدبلوماسية الإقليمية، على هذه الحلول الإقليمية للمشاكل، لهذه الأزمات التي تمر بها المنطقة. وترى أن المفاوضات يستبيل الأمثل نحو الدرء والحد من المخاطر والأزمات وتحييد ربما أي مواجهة عسكرية في المستقبل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. تؤكد طهران بشأن مضيق هرمز بشأن فتحه وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
1: شكرا جزيلا لك بابا أول حرمة. دعني أتحول إلى إيهاب العبسي في واشنطن لنرصد معه هذه التفاعلات الأخيرة من الإدارة الأمريكية، لا سيما إعلان الخزانة الأمريكية. تفضل إيهاب.
2: نعم جعفر، الخزانة الأمريكية تؤكد مرة أخرى على هذه الحملة التي تطلق عليها اسم حملة المنبوذ اقتصاديا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد على ضرورة منع إيران من تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستخدام المضيق كورقة ضغط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بوجه عام. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد مرة أخرى أيضا بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل طرف أو كل جهة تقدم دعما ماليا أو تتعامل اقتصاديا مع إيران، داعيا الدول إلى المساعدة مع الولايات المتحدة في خنق إيران اقتصاديا كما يقول الوزير، من أجل تحييد التهديد الإيراني. كذلك الولايات المتحدة وفي الوقت الراهن لا تنوي شن أي ضربات عسكرية على الجانب الإيراني وتكتفي

0: بيئة الضغط الاقتصادي، هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، حسب مؤكدا بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتسامح مطلقا مع أي محاولة إيرانية لإعادة زرع الألغام في المضيق، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب هدفه الأساسي والأول في هذا الصراع هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا بأن الرئيس سيحقق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى. هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة. وزير الخزانة أيضا كان قد نقل بعض التصريحات الواردة من إيران، قال أنها تثبت نجاح هذه الحملة من الضغط الاقتصادي، قائلا بأن الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني أقر في تصريحات وردت من إيران بأن حملة الضغط من الولايات المتحدة تحقق ضغطا هائلا على المستوى الشعبي والمستوى الحكومي، مشيرا إلى وجوب استمرار هذه الحملة. لكن أيضا فيما يتعلق بعدم نية الولايات المتحدة في شن ضربات على الجانب الإيراني، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن هذا الأمر وارد فقط في حالة قيام إيران بأي اعتداء على القوات الأمريكية. في هذه الحالة ستقوم القوات الأمريكية بشن ضربات على إيران، ويشير المسؤولون إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار انتخابات التجديد النصفي من معاملة الولايات المتحدة أو من نية الولايات المتحدة فقط بالاكتفاء بالضغط الاقتصادي على إيران في هذه المرحلة، وأن الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق ربما بعد الانتخابات قد يكون أمامه الخيار العسكري للتعامل مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، كما أشكر من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجية، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة إلى إيران، لكنها تشكل مجتمعة أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سدا للشرايين وخنقا لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها، وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية، يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفع

0: ارتفاعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبة ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات. لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكاً للقوانين الدولية وحصاراً على الأغراض السلمية أيضاً. هو إذن مسعاً لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات وتسعى أمريكا لسد منافذها.
1: نتوقف بالتحليل عند مناقشة هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور عباس. يقول الرئيس الإيراني بيزشكيان إن إيران ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. ما الذي يعنيه الوقوف بحزم من وجهة النظر الإيرانية؟
2: ما نسمعه من الولايات المتحدة هو أن الضغط الاقتصادي أو خنق إيران اقتصاديا يرمي إلى جعل إيران تستسلم. هذا يعني بالنسبة من المنظور الإيراني كلفة الاستسلام هي أغلى من أي شيء. ربما في الولايات المتحدة الحسابات والحسابات النفسية تقول أن إيران إذا ما عانت من ضغط اقتصادي سوف تستسلم. في إيران يقولون إن الخوف من الاستسلام أكبر من أي كلفة أو أي خوف، فهم يفضلون الذهاب إلى خيار عسكري ولا الاستسلام، وذلك لأنه لا توجد ضمانات من أن تقديم أي تنازلات سيوقف العداء الأمريكي واتخاذ المزيد من الإجراءات العدوانية ضد البلاد. الرئيس الإيراني وهو شخصية معتدلة إصلاحية ويدعو إلى الانخراط الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، هو نفسه يقول إن إيران لن تستسلم في وجه هذه الضغوط الاقتصادية، وهذا يؤشر إلى أولا أن البلد أن يكون متحدا ضد الضغوط الأجنبية. والقول هنا بأن البلد إذا ما وقف وصمد ضد هذا الضغط بعد فترة يمكن أن يتجاوز ذلك ويتركه وراءه ويصل إلى نقطة ربما نصل إلى حل أفضل بما في ذلك حل دبلوماسي.
1: نعم سيد سيرجيو، بعد إخفاق الخيار العسكري في إخضاع إيران، ألا تخشى إدارة ترامب أن تفشل أيضا سياسة الضغوط الاقتصادية؟
2: أعتقد أننا نحاول أن نضع الأمور في سياق متوقع، لكن ديناميكية الوضع الآن ليس له أي مرحلية يمكن القياس عليها. ما ننظر إليه الآن هو فرصة للدبلوماسية لأن تنجح بممارسة الضغط العسكري. العودة للخيار العسكري لم يصرف النظر عنه. الفكرة في النهاية هي جعل إيران تفتح مضيق هرمز. هل نطلب استسلاما كاملا قبل أن نصل إلى تلك النقطة؟ علينا نتجاوز التحدي الماثل أمامنا، وهو أن مضيق هرمز مغلق ويحتاج إلى أن يفتح، وسوف يفتح بطريقة أو بأخرى. رأينا أن الولايات المتحدة من الآن لديها القدرة على تمرير بعض السفن، ولأن الوضع ديناميكي سنرى أحيانا هناك آليات تطبق لتسهيل عبور السفن، وقد يكون هناك نوع من التصدي لهذه الفكرة من الجانب الإيراني. الفكرة هي أن نذهب إلى مضيق هرمز ونفتح مضيق هرمز بدون رسوم كما هو مطلوب من معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار. ما رأيناه في الماضي هو أن عندما تحدث الإيرانيون عن عدم الامتثال بعد فتحهم لمضيق هرمز، ينسون أن أولا إيران كان ينبغي عليها أن تتفاوض ليس مع عمان فحسب، بل مع الشركاء الخليجيين، إضافة إلى الامتثال لقانون الأمم المتحدة الخاص بأعالي البحار. هذا ينسى أمر أحيانا. عندما نتحدث عن مضيق هرمز لا يتم الحديث عن العودة إلى المضيق بدون فتحه بدون الشروط. دعونا نتحدث عن فتح المضيق أولا ثم نرى إلى أين نذهب بعد ذلك.
1: دكتور عباس، نائب الرئيس الإيراني يقول إن هناك قضايا قيد التفاوض لكن الشكوك في الطرف الآخر، هل رغم هذا الشكوك تعول إيران على مسار التفاوض؟
2: كما تعلمون فإن هناك مساران متوازيان، أحدهما يتمثل بالمسار الدبلوماسي والثاني يتمثل بالتصعيد والضغوط واحتمال تجدد التوتر. إيران تمشي في مسار الدبلوماسية. وزير الخارجية العماني كان في طهران وقبله قائد الجيش الباكستاني، ونتوقع وصول المزيد من الوفود الدبلوماسية ابتداء من يوم غد. إذن هذه كلها من شأنها أن تؤدي إلى ترتيبات معينة حول مضيق هرمز. هذا كله يجب أن ينظر إليه على خلفية المشهد بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة. في 2015 توصلنا إلى اتفاق تنصلت من الولايات المتحدة، ثم تبع ذلك مفاوضات تعرضت خلالها إيران إلى هجمات عسكرية عدة مرات. وبعد اتفاق إسلام أباد رأينا الحصار البحري يفرض، والآن لدينا مذكرة التفاهم التي يراد العودة إليها. هذا يشبه بدورة يعاد تكرارها، وفي كل مرة هناك تفاهم جديد أو اتفاق جديد أو حل جديد، الولايات المتحدة حسب إيران لن تلتزم بذلك وستبدأ بشيء آخر بعملية أخرى. القضية تتوقع باستمرارية أي حل أو أي اتفاق. نحن نرى وجهتين نظر مختلفتين من طهران وإيران وواشنطن. ترامب مهم له أن يقدم شيئا يسوقه كانتصار أمام أنصاره. بالنسبة لإيران ما هو مهم هو التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق ويستمر مدة طويلة. الولايات المتحدة سمت مذكرة التفاهم وقفا لإطلاق النار، هذا يعني أنه مقصور على فترة زمنية مؤقتة، لكن إيران سمتها إنهاء الحرب وإنهاء الأعمال العدائية، وهذا يعني أن بالنسبة لطهران إنهاء الحرب في المنطقة ككل مهم. لهذا السبب نرى وجهتين نظر مختلفتين تنشأ عنهما الخلافات أحيانا، لكن إيران تريد أن تضمن أن أي اتفاق إذا ما الذي لا يمكن تنفيذه وتطبيقه أو التحقق منه قبل ذلك لن نرى توازنا في الموقف بين الطرفين.
1: نعم سيد سيرجيو، هل تراهن الولايات المتحدة على المفاوضات الجارية بين إيران وعمان من أجل تحقيق اختراق ما قد يجنبها أعباء إضافية؟
2: أستطيع أن أقول إن أي مفاوضات بين إيران وعمان والتي لا تتضمن فتح المضيق من دون رسوم لا طائل من ورائها، لأن الأمم المتحدة بمعاهداتها الدولية قد أكدت على هذه النقطة. إيران تعود دائما إلى مذكرة التفاهم على أساس أنها شيء ينهي الصراع كله. هذا خطأ. المذكرة كانت فقط إطار للتوصل إلى مفاوضات، والأمور متروكة للأخذ والعطاء في خلال

0: لا لهذه المفاوضات. السبب الذي نرى أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه هو أن إيران أطلقت النار على سفن كانت تمر عبر المضيق، وإذا إيران لم تكن تفهم السبب في عدم تطبيق المذكرة هو أن إيران لم تمتثل لها. إيران سمح لها ببيع نفطها، كانت هناك أمور أخرى مثلا، ولا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق النار عندما يكون هناك طرفان يتبادلان إطلاق النار كما هو الحال في لبنان. إذن المذكرة كانت إطارا تمهيديا وصولا إلى نوع من التسوية التفاوضية. علينا أن نقرر ذلك ثم ننطلق إلى كل نقطة لنضمن أن كل طرف يلتزم من جانبه. أعرف أن هذا الوضع ديناميكي وقابل للتغيير، وكثيرا في صراعات مثل هذه يكون من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار فوري، لكن على الأقل يكون مطروحا على الطاولة. هذا ما يحدث الآن، ونأمل من خلال الضغوط الاقتصادية سنحقق هذه المفاوضات، وإلا سيكون هناك عودة للعمل العسكري.
1: شكرا لك.
0: ورغم وهو قد فشل ربما لكنه قد يعود أيضا.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. كما أشكر ضيفنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في كل مرة تشدد فيها واشنطن العقوبات على إيران يتجه الاهتمام إلى الصين، أكبر منفذ متبق للنفط الإيراني. لكن استمرار تدفق هذا النفط لا يعتمد فقط على موقف بيجين السياسي، بل على شبكة من المشترين الذين قبلوا المخاطرة والتعامل مع البراميل الإيرانية رغم القيود الأمريكية. فمن هم هؤلاء المشترون؟ ولماذا أصبحوا اليوم في قلب خطة واشنطن الجديدة لخنق إيرادات إيران؟ نديم الملاح يشرح.
2: حين نتحدث عن تفكيك شبكات النفط الإيراني تتجه الأنظار إلى ما يعرف بمصافي أباريق الشاي، وهي بالفعل تحمل ثغرا، لكن ليس للشاي بل ليجد النفط الإيراني طريقه إلى الصين رغم العقوبات. أباريق الشاي اسم صغير يخفي وراءه ربع طاقة التكرير في الدولة صاحبة ثاني أكبر طاقة تكرير في العالم. هي مصافي نفطية مستقلة يتركز معظمها في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد. حملت هذا اللقب لصغر حجمها إلى جانب شركات النفط الكبرى المملوكة للدولة، ثم كبر بعضها وبقي الاسم. وزارة الخزانة الأمريكية تقدر أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية، وأن مصافي الأباريق تستحوذ على الجزء الأكبر منها، فهي الزبون الذي تحتاج إليه طهران وتلعب دور إسفنجة العقوبات. فهي تشتري النفط الإيراني الرخيص والمحظور، وتتيح للشركات الصينية الحكومية البقاء بعيدا عن مقصلة العقوبات الدولية. المعادلة هنا: إيران تمنح خصما والمصفاة تتحمل المخاطرة. لكن البرميل لا يصل دائما إلى الصين باسم إيران. الشحنات تمر عبر ناقلات ظل ووسطاء، وقد تظهر في الوثائق كأنها قادمة من إندونيسيا أو ماليزيا، ثم تسوى المدفوعات باليوان. بهذه السلسلة تبقى الشركات الحكومية الصينية بعيدة عن الصفقة، ويبتعد النفط قدر الإمكان عن النظام المالي بالدولار. لكن مع تجديد الحصار تواجه هذه المصافي مأزقا ثلاثيا يتمثل في هوامش أرباح سلبية بخسائر

0: مستوى في 8 أشهر. هنا تبدأ خطة المنبوذ الاقتصادي. فواشنطن لا تريد معاقبة البائع الإيراني وحده، بل نقل الخطر إلى الطرف الآخر من الصفقة: المصفاة التي تشتري، الناقلة التي تحمل، البنك الذي يمرر المال، كلهم قد يتعرضون لعقوبات ثانوية حتى لو كانوا خارج الولايات المتحدة. الهدف بسيط: أن تصبح كلفة التعامل مع إيران أكبر من الخصم الذي تمنحه على النفط. الأرقام تقول أن هذه القناة بدأت تضيق، لكن ليس بسبب العقوبات وحدها، فقد بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني خلال العام الماضي نحو 1,400,000 برميل يوميا. أما تقديرات كابلر الأولية للشهر الحالي فتضعها عند 534,000 برميل يوميا، وهو ما يرتبط بالحصار البحري وتراجع الإمدادات المتاحة والتهديد بعقوبات أوسع، عوامل ضغطت جميعها على التدفقات الإيرانية إلى الصين. تبقى مدى فاعلية توسيع العقوبات مرتبطة بالإجابة على السؤال: هل سيبقى الخصم الإيراني على نفطه أكبر من الخوف، وبالتالي تستمر البراميل في الوصول؟
1: قال الجيش الإيراني إن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية، وأضاف أن السفن تخضع لمراقبته قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور إذا حصلت على إذنه. للوقوف على هذا الخبر وتفاصيله معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. مرحبا بك سيادة اللواء. ما الذي يعنيه تصريح الجيش الإيراني بسيطرته على هذه المناطق: شرق مضيق هرمز، شمال المحيط الهندي، بحر العرب، بحر عمان؟
2: نحن في حالة حرب، ما زلنا في حالة حرب، بمعنى أن الحصار البحري الأمريكي اللي موجود ده Act of War، يعني عمل من أعمال العداء وفقا للقانون الدولي، سواء ميثاق الأمم المتحدة البند الثاني منه الفقرة الرابعة، أو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 74 واللي وصفت أن الحصار هو عمل من أعمال الحرب. فإذا الحرب قائمة، ولكن الحرب في المنطقة الرمادية. هذا الإعلان هو جزء من حرب نفسية، جزء من محاولة لإيحاء بأن السيطرة ليست سيطرة أمريكية على المضيق، بل أن البحرية الأمريكية تسيطر على المضيق بالكامل وتسيطر على أماكن واسعة خارج المضيق قد تؤثر. هذه إشارة، إشارة للولايات المتحدة الأمريكية أن السفن الأمريكية التي تقوم بعملية الحصار ليست بعيدة عن مرمى النيران الإيرانية. إذا كان هناك تصعيد أو فكرة في تصعيد عسكري فإن إيران قادرة على الوصول إلى هذه الأماكن.
1: هل هذا ما يفسر عبارة سيطرته العملياتية؟ هذا المصطلح؟
2: طبعا إيران لا تريد غلق المضيق بالكامل، هي تريد خلق حالة جديدة، بمعنى الانتقال من السيطرة العسكرية إلى المنطقة الرمادية، ودي أخطر. يعني كويس أن حضرتك سألت السؤال ده. أخطر في أنها تريد يبقى في سيطرة سيادية وسيطرة إدارية، يعني تحول المضيق إلى المنطقة الرمادية، الرمادية لما بين حرية الملاحة في المضيق وفرض سيطرة فعلية على المضيق. ودي خطوة مهمة جدا أن المجتمع الدولي ربما يتعاطف مع إيران أو ينفذ تعليمات إيران فيما يتعلق بالإدارة أسهل من أنها تفرض سيطرة عسكرية بالكامل على المضيق. سيطرة عسكرية بالكامل هيتدخل المجتمع الدولي وممكن يقوم بعمليات ضد إيران لإعادة الملاحة مرة أخرى، لكنها تسحب سيطرة الملاحة وإدارة الملاحة خطوة بخطوة، خطوة تلو الأخرى. وأنا أتخيل أن دي أخطر من السيطرة العسكرية.
1: عندما يقول أن السفن تخضع لمراقبته قبل وصولها إلى المضيق بمئات الكيلومترات، هل هذا ممكن عمليا؟
2: بالفعل هناك إيران بتتبع كذا أسلوب في عملية متابعة وتحديد السفن. أولا أنا عندي جهاز الـ AIS، وده تحديد المواقع الملاحية، بيبقى زي الشاشة اللي بنعرضها كده على الجزيرة اللي فيها أشكال السفن الحمراء والأزرق والأخضر، بتبقى موجودة في كل السفن، وبحط الماوس بتاعها على السفينة بيديني موقع السفينة، خط سيرها، بيانات السفينة. ده بنسميه اللي هو جهاز الـ AIS، جهاز التحديد الملاحي. أدي دي خطوة. اثنين، كمان لديها رادارات سواء رادارات عمليات وهي رادارات عسكرية بتبقى مسافتها لمسافات بعيدة.

0: للغاية، بشوف من خلالها كل الأهداف اللي موجودة وكل السفن اللي موجودة. كمان في أقمار صناعية سواء إيرانية أو بالتعاون مع دول أخرى شركاء إيران زي الصين أو زي روسيا، وبالتالي بتستطيع أنها تحدد. كمان في مراقبة بسيطة جدا ولكنها فعالة زي سفن الصيد اللي موجودة في المنطقة، السفن التجارية اللي بتسير في هذه المنطقة. كتير من هذه السفن بتبقى تابعة للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي بيبلغ، بيبقوا واخدين تعليمات بأن أي ظاهرة في البحر أو وجود أي سفينة عسكرية في هذه المنطقة يبلغ عن موقعها، وبالتالي بتستطيع أنها تراقب. ثم عمليات الاستطلاع من خلال المسيرات اللي موجودة لدى إيران، لديها مسيرات استطلاع غاية في الأهمية وغاية في التكنولوجيا، بتقوم بعمليات التصوير، وبالتالي بيتم تحديد هذه السفن. ولماذا لا أقول إيران إذا كان الحوثي نفسه بيتابع السفن اللي بتتحرك من ميناء ينبع أو في شمال البحر الأحمر؟ إذا إيران لديها هذه القدرة، لكنها لا تريد الاقتراب في صدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي قادرة على أنها تقذف بصواريخ للقطع البحرية الأمريكية، ولكنها تخشى من عملية التصعيد العسكري، تتحاول أن تتلافى هذا التصعيد العسكري.
1: أشكرك جزيلا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من جانب آخر، قال مستشفى شهداء الأقصى إن فتاة استشهدت متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح في وسط القطاع. ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أطلعنا أشرف على آخر التطورات الميدانية.
2: نعم جعفر، مزيد من الخروقات الإسرائيلية والغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق عديدة هنا في القطاع، وكان آخر الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس صباح اليوم، حيث نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر بالمدينة. عاد عن أن القصف المدفعي يطال المناطق الشرقية لخان يونس والمناطق الجنوبية هنا في منطقة المواصي الساحلية حقيقة، حيث نتحدث عن تكدس عشرات الآلاف من المواطنين، وفيها خيام النازحين ملاصقة بعضها لبعض، وفيها أيضا وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية والأيام الماضية في التصعيد الإسرائيلي الذي ما زال يخيم على القطاع حتى الآن. قبل قليل فقط هنا حيث نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، أعلن المستشفى عن استشهاد فلسطينية أصيبت بجراحها مساء الأمس أيضا في طلقات نارية أطلقها الجنود الإسرائيليين باتجاه خيام النازحين في منطقة أبو هولي شرق مدينة دير البلح. شرق مدينة دير البلح تشهد توترا حقيقة مستمر، والقوات الإسرائيلية هناك حيث تسيطر على ما تبقى من الشطر الشرقي من المدينة، تقوم
1: في إطار صفقات التبادل الأخيرة، وذلك بذريعة استمرارهم في تلقي أموال من السلطة الفلسطينية. معنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، وفي الاستوديو معنا إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين.
3: الإسرائيلي بأعمال صيانة وترميم وفق ما وصفتها محافظة القدس في هذا المعهد التي تزيد مساحته على 80 دون من سيطرت عليه بالكامل بجميع مرافقه التعليمية والمكاتب وسكنات الطلبة وسكنات المعلمين والأساتذة، بالإضافة أيضا إلى رصدنا لحركات عمال آخرين تابعين للبلدية. نشير في هذا الصدد جعفر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد قامت بقطع التيار الكهربائي والمائي عن هذا المقر التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بالإضافة إلى مقرات كثيرة حقيقة في أنحاء الضفة وأيضا في مدينة القدس. وكان المعهد قبل أن يتم احتلاله وتسيطر عليه قوات الاحتلال بشكل كامل كان يعمل عبر مولدات لاستمرار تقديم خدماته المهنية والتقنية والتعليمية للطلبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين. محافظة القدس وصفت ما جرى بأنه بالرغم من أن قوات الاحتلال تقول وسلطات الاحتلال تقول بأنها ستعمل على إنشاء مجمع تعليمي في هذه المنطقة، ولكن تقول في هذا السياق أن هذا مخطط تهويدي واستعماري لهذا المكان، وبالتالي حقيقة نرصد العمال أيضا يتحركون في هذا المكان بعد أن قاموا في

0: يومي أمس جعفر بإزالة كل اليافطات التي تشير إلى وكالة الأونروا وإلى اسم هذا المعهد، وقاموا بلحم عدد من المكاتب التابعة للموظفين والأساتذة، ولكن ما رصدناه حقيقة منذ ساعات الصباح هو مداهمة لهذه المكاتب، مداهمة للغرف التي كانت يستخدمها الطلبة كمشاغل. هناك على الأقل 16 تخصص مهني وتقني تقدمه أو كانت تقدمه يعني وكالة الغوث ومعهد تدريب قلنديا في هذا المكان. كنا تحدثنا على أن محافظة القدس أكدت أنه في ساعات الفجر كان هناك المزيد من التعزيزات العسكرية تصل في هذا المكان. أيضا هناك انتشار بين الحين والآخر في شارع المطار لقوات الاحتلال الإسرائيلي. لم نرصد أي من مواجهات كما رصدنا في يوم أمس، التي أسفرت المواجهات يوم أمس عن إصابة 5 من الشبان والفتية الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. هذا المكان الذي استخدمته قوات الاحتلال وأطلقت من خلاله الرصاص كان صرحا تعليميا مهما وهاما، حولته إلى ثكنة عسكرية وتنتشر الآن في كل أحياء
1: من مخيم قلنديا شمال القدس. وأنتقل إلى إلياس كرام مراسل الجزيرة في الاستوديو معنا هنا من فلسطين. عملية الدهم المشتركة التي شنتها قوات إسرائيلية واستهدفت منازل فلسطينيين مفرج عنهم في الصفقات التبادل الأخيرة، ما التفاصيل بشأنها؟
2: نعم، أولا جعفر، إسرائيل تضع ذلك في إطار مكافحة الإرهاب أو ما تسميه الإرهاب الاقتصادي، فيما يقول الفلسطينيون إنها عملية سرقة في وضح النهار، ذلك أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدهم هذه المنازل وتقوم بمصادرة الأموال والحلي والمجوهرات الموجودة في منازل الأسرى المحررين، بالإضافة إلى مصادرة السيارات كما حدث في هذه المرة. وتقول إن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الاقتصادي، ذلك أن هؤلاء الأسرى ما زالوا يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية لقاء ما نفذوه من وجهة نظرها من أعمال إرهابية في السابق. وهذه ليست المرة الأولى جعفر التي تدهم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين لتنفيذ هذا الغرض، وقد فعلت ذلك حقيقة في موعد قريب جدا من موعد الإفراج عن عدد من هؤلاء الأسرى في صفقات التبادل مع الرهائن الإسرائيليين أو الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة في الشهور الماضية، وهي تتابع هذه المهمة. الآن هذه الحملة كانت حملة مشتركة ما بين جهاز المخابرات العام الشباك، شرطة الاحتلال في القدس، وكذلك هيئة مكافحة ما يسمى الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وبتوجيه مباشر من وزير الدفاع إسرائيل كاتس. كما يبدو طالت عدد من المنازل. أعلن في بيان الشرطة الإسرائيلية عن 2 من الأسرى، الأول هو محمد عبد الرحمن عباد الذي وجهت له تهم التخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل في عام 2002، والثاني هو عاهد فايز النتشي الذي وجهت له محاولات التخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية أيضا في القدس في عام 2001، استهدفت عمارة سكنية في مستوطنة بسجاد زئيف واستهداف لمقار إحدى الشركات في القدس، الأمر الذي أدى إلى إصابة إسرائيليين من بينهم أفراد في الشرطة الإسرائيلية. إذن هي عملية محاولات مستمرة لتضييق الخناق على الأسرى المفرج عنهم، وأن تقول إسرائيل بأنهم تحت الرقابة وتحت أعين المخابرات الإسرائيلية، رغم أنهم بالمفهوم العام هم أحرار وتحرروا من الأسر الإسرائيلي، لكن القيود الإسرائيلية والملاحقة الإسرائيلية ما زالت مستمرة في إطار تجديد الخناق عليهم. وهنا في هذه الحالة إسرائيل تقول بأنهم صحيح أنهم خارج المعتقلات، لكنهم هم تحت رقابة أمنية واستخباراتية مشددة، وأن إسرائيل لن تسمح في هذه الحالة من استمرار عملية تمويل الإرهاب بحسب رأيهم، وبذلك أي مساعدة نارية تأتي للأسرى من جانب السلطة الفلسطينية، إسرائيل تعتبره جزءا من عمليا تمويل الإرهاب حتى لو لم يستخدم في إطار تنفيذ أي عملية ضد إسرائيل، لكن هي تضعه في هذا السياق العام كما أشرت في إطار التضييق على الأسرى الفلسطينيين والاستمرار في ملاحقتهم حتى بعد أن أصبحوا أحرارا.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. ومعنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ما الذي تقرأه في هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، لا سيما ما يتعلق باستمرار استهداف مؤسسة الأونروا؟
3: تحياتي لك والأستاذ المشاهدين. يعني بداية، هذا الاستهداف كما تفضلت هو مستمر، ولكنه يأخذ منحى تصاعدي، منحى تراكمي، منحى يقوم على خطة ورؤية واضحة لدى هذه الحكومة بتجفيف الأونروا كمؤسسة ذات عمق وذات هوية سياسية تعبر عن قضية اللاجئين بشكل كامل. ولذلك هذا الاستهداف الذي يستمر في منطقة القدس، بالأمس نتحدث عن معهد كولندية، وقبل ذلك الشيخ جراح، ومنظومة القوانين التي منعت كوادر وعاملي الأونروا من الأجانب من الدخول إلى فلسطين ورفعت عنهم كل الامتيازات الدبلوماسية والحصانة ذات الصلة، هذا كله يسعى بداية لإنهاء وجود الأونروا في القدس وتجفيف وجودها وتقليص دورها السياسي على مستوى الضفة الغربية وعلى مستوى قطاع غزة، وبالتالي سحب هذا الإطار والورقة السياسية من على الطاولة والتعامل مع قضايا اللاجئين كقضايا إنسانية فقط في حال حدثت أي نقاشات سياسية لاحقة.
1: هل هناك سبل لتفعيل ضغط دولي على إسرائيل في ظل استمرار مساعيها دون رادع حتى الآن؟
3: يعني لاحظ معي أنه يعني التصعيد الذي حدث بالأمس جاء مباشرة بعد يوم من زيارة دبلوماسية عالية المستوى نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية إلى هذا المعهد، وبالتالي كأن إسرائيل تقول للعالم لا يحق لكم التدخل بهذا الشأن، لأنها تصف بين مزدوجين هذا الموضوع بأنه شأن داخلي بالنسبة لها، وتقول للفلسطينيين لا تحاولوا الذهاب بهذه المسارات السياسية لأنها غير ذات جدوى. ولكن إن كان السؤال حول الأدوات والسبل لدى الفواعل الدولية، باعتقادي السبل كثيرة، وبعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن نقاش أوروبي متصاعد حول الشراكة الاقتصادية والتجارية الأوروبية الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، والنقاش في أوروبا حول هذه الورقة كورقة للضغط وتغيير الواقع، لكن وجود العديد من الفواعل الأوروبيين الذين يمانعون هذه الخطوة يعطل ذلك حتى اللحظة. على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، باعتقادي أن تصعيد هذه المسألة بشكل أساسي مهم جدا، وتثبيت وجود الأونروا وحق الأونروا بالعمل الحر في إطار التفويض الأممي، في إطار موقعها الأممي، هذا أساسي، لأنه هذا هو جوهر من جواهر القضية الفلسطينية الأساسية.
1: لكن ألا ترى أن التفاعل الأوروبي مع هذه القضية محدود جدا، محدود جدا من حيث التأثير، رغم أننا نتحدث عن مؤسسة أممية؟
3: إن كنا نتحدث عن التفاعل الأوروبي الفردي، هنالك بعض الدول الأوروبية ذات مواقف مهمة جدا ومواقف مؤثرة، سواء على مستوى ما يحدث في قطاع غزة، الضفة الغربية، سواء على مستوى الموقف السياسي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وما إلى ذلك. لكن على مستوى المؤسسة الأوروبية الجمعية الاتحاد الأوروبي، أتفق تماما معك أن هذا الموقف الأوروبي الجمعي ما يزال أقل من إمكانيات أوروبا في التأثير، وهذا له عدة أسباب تتصل أهمها بطبيعة اتخاذ القرار في المؤسسة الأوروبية الذي كما قلت يتخذ به الإجماع، وبالتالي وجود مجموعة من الدول المعطلة التي تتمتع بعلاقات استراتيجية خاصة مع إسرائيل خاصة على المستوى الأمني والعسكري، هذا باعتقادي أنه يعيق وصول الموقف الأوروبي إلى المستوى الذي يأمله الفلسطينيون والذي يمكن أن يحدث فرق وتغيير على الأرض، خاصة أن الحراك الدبلوماسي الذي يتم على الأرض بالضفة الغربية والزيارات الميدانية التي تتم بالأساس عبر سفراء أوروبيين ولديهم مواقف داعمة ومتعاطفة مع الحق الفلسطيني على الأرض.
1: لدينا إذن التوسع الاستيطاني ولدينا استهداف مؤسسة الأونروا، هل نحن بصدد استراتيجية متكاملة تنتهجها

0: إسرائيل، أم أن استهداف الأونروا يعتبر مسار معزول له خصوصيته؟
1: هذا صحيح تماما. هنالك استراتيجية واضحة، يمكن أن نتحدث عن أولا خطة الحسم بالنسبة لسموتريتش التي أطلقها في العام 2017-18، وكانت جزء من شروطه للدخول إلى هذه الحكومة شكلت أيضا قاعدة. ولكن الأهم أن إسرائيل بهذه المنظومة وهذه الحكومة هي تكمل كل الخطط التي كانت سائدة سابقا فيما يتصل بالاستيطان، وتراكم وتبني عليها لتحقيق الحسم الاستيطاني ولمنع أي فرصة لقيام دولة فلسطينية ولخلق بيئة طاردة للفلسطينيين من الضفة الغربية كما قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم ربايع، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. في باكستان، قضى 15 رضيعا من حديثي الولادة إثر اندلاع حريق في مستشفى حكومي بالعاصمة إسلام آباد. وقال مسؤول في الشرطة إن الحريق شب في مكيف الهواء نتيجة تماس كهربائي انتقل إلى قسم حديثي الولادة بالمستشفى. في الأثناء أمر رئيس الوزراء الباكستاني بإقالة وكيل وزارة الصحة من منصبه، وشكل لجنة تحقيق لبحث ملابسات الحادث. معنا من المستشفى الحكومي في إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما آخر التفاصيل لديك؟
2: قبل قليل جعفر كان هنا وزير الدولة للشؤون الداخلية، وكان حقيقة يتعرض لوابل من الأسئلة من جانب الزملاء من الإعلام المحلي هنا في باكستان، لكن الوزير تمكن حقيقة من ربما التجاوز هذه الأسئلة والحديث عن أن هناك يعني تعاطف حكومي مع الضحايا وأسرهم، وأن الحكومة ستعمل ضمن هذا التحقيق لمحاولة التعرف على المسؤولين. وكان يمجد بخدمة الإطفاء التي تمكنت من الوصول خلال 7 دقائق كما قال إلى الموقع، وتمكنوا من إطفاء الحريق. لكن الوزير حقيقة تجاهل الكثير من الحقائق التي بدأت تتكشف شيئا فشيئا. الحديث عن أن مخرج الطوارئ من قسم حديثي الولادة كان مغلقا أثناء وقوع الحريق. الحديث عن عدم وجود مطافئ للحريق أو على المستوى على الأقل على مستوى شخصي لاستعماله. أيضا الحديث عن غياب عدد كبير من موظفي القسم بسبب العطلة الرسمية اليوم، وهي عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي. لكن على كل حال التحقيق ما يزال مستمرا. هناك محاولة جادة من جانب الحكومة كما تقول للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث. كيف حدث الماس الكهربائي الذي تسبب باندلاع الحريق في جهاز التكييف، تكييف الهواء، وهو ما تسبب باختناق واحتراق حقيقة جميع الأطفال 15 حديثي الولادة الذين كانوا داخل هذه الحضانات الخاصة في قسم الولادة المجاور، في قسم حديثي الولادة المجاور لقسم النساء والتوليد، والذي أيضا تضرر بشكل غير مباشر. على كل حال القسم عاد للعمل قبل قليل، شهدنا بعودة النساء الحوامل لوضع مواليدهن في هذا القسم، لكن طبعا يتم نقل الأطفال الذين يحتاجون لحضانات إلى أقسام أخرى داخل هذا المستشفى الحكومي الكبير هنا والرئيسي في العاصمة إسلام آباد. هناك الكثير حقيقة من الضغوط على الحكومة بعد أن أقالت وكيل وزارة الصحة لإقالة وزير الصحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. رئيس الوزراء يعقد في هذه الأثناء اجتماعا عالي المستوى مع عدد من كبار مسؤولي الدولة والوزراء المعنيين بالشؤون الداخلية في محاولة ربما للتعاطي مع هذه الضغوط المتوالية على الحكومة، سواء من جانب أسر أو أهالي الضحايا أو من جانب بعض من القوى السياسية التي ربما تحاول استغلال الموقف وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة، وربما أيضا في محاولة ربما لتسجيل نقاط كما نعلم.
0: شكرا لك.
2: السياسة هنا في باكستان هي محاولات دائما لتسجيل نقاط. على كل حال
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم عبد الرحمن مطر من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة. إلى اللقاء بإذن الله.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة؟

0: إلى حرب
1: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون،
3: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن،
2: لإيضاح المعنى.
4: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون بس يعني إذا مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
7: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
8: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
9: Excellent work, team.
8: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
1: أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، ولكن طهران ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وفي واشنطن، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر لمساعي لحل يضمن حرية الملاحة. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها يوم أمس بنيران الاحتلال شرقية دير البلح وسط القطاع. في الشأن السوري، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. والبداية معك بابا ولد حرمة، ما هي آخر المواقف الإيرانية؟

0: نعم رعى، آخر المواقف من طهران تتعلق بموضعين رئيسيين، الأول هو الوضع الاقتصادي والثاني هو الوضع العسكري. بالنسبة للوضع الاقتصادي، هناك هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الحديث عن أن بلاده تتبنى نهجا يقوم على التفاوض لحل الخلافات لحل الأزمات، لكنه يؤكد أن بلاده ستقف صامدة في وجه العقوبات الاقتصادية، هذه الموجة الأخيرة من العقوبات. تصريحات الرئيس بازشكيان جاءت خلال اجتماع له مع مسؤولين من البنك المركزي لنقاش الأوضاع الاقتصادية، كيفية التصدي لارتدادات العقوبات الاقتصادية الجديدة، لا سيما هذه الحزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على بلاده على إيران. يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه من الضروري إجراء حديث صريح وشفاف ونقاش الأوضاع الاقتصادية وشرحها للشارع الإيراني، ويؤكد أن بلاده ستصمد وأن لديها خطة للوقوف وللتصدي لهذه العقوبات الاقتصادية. في الشق العسكري، هناك تصريحات للناطق باسم الجيش الإيراني بشأن مضيق هرمز وبشأن الوضع العسكري في عموم في إيران. يؤكد الناطق العسكري الناطق باسم الجيش الإيراني أن بلاده تمضي في إنتاج المعدات العسكرية وأن هناك معدات جديدة تدخل الخدمة العسكرية كما يقول. وبشأن مضيق هرمز، يؤكد هذا المسؤول في الجيش الإيراني الناطق باسم الجيش الإيراني، يؤكد أن بلاده تسيطر على المضيق وأنها تراقب السفن قبل أن تصله بمئات الكيلومترات. يقول إن شرق مضيق هرمز، بحر عمان، بحر العرب، شمال المحيط الهندي، كل هذه المناطق والمياه خاضعة لسيطرة بلاده، في نفي لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن من سيطرتها على المضيق من عبور السفن له ومن إزالتها للألغام. دبلوماسيا، هناك هذه الاتصالات الدبلوماسية التي جرت أمس، وهذه الزيارات أيضا من أبرزها زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران، كان هناك هذا البيان الختامي المتعلق بشأن اتفاق البلدين، بشأن نقاش البلدين لفتح ممر آمن عبر مضيق هرمز يكون الإشراف عليه ثنائيا ما بين دولة عمان و إيران. هذا ما جاء في هذا البيان الختامي الذي يؤكد أن هناك خريطة عمل مشتركة سيناقشها طرفان تضمن المرور الآمن والملاحة الآمنة في هذا المضيق، وتكون حصرا بإشراف هاتين الدولتين وبتشاور مع دول الخليج بالنسبة لإيران. تؤكد أهمية أيضا هذا التواصل الدبلوماسي ما بين إيران ودول المنطقة في حال حالة الوضع القائم.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. معنا إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. هناك بيان أو إعلان من القيادة المركزية الأمريكية عن استئناف فرض الحصار البحري على إيران، ضعنا في صورة آخر التحركات الأمريكية والمواقف السياسية.
2: نعم روعة، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بأن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر وفعال للغاية، وأنه تم إعادة تغيير مسار العشرات من السفن بموجب هذا الحصار، وأيضا تعطيل سفن أخرى لم تمتثل إلى تعليمات الحصار البحري، الذي ترى وزارة الخزانة الأمريكية أنه بجانب العقوبات المفروضة على إيران يحققان ضغطا هائلا اقتصاديا على الجانب الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد مرة أخرى على ضرورة منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وعلى منع إيران من تهديد حركة الملاحة وحركة التجارة الدولية بوجه عام، ويؤكد أيضا على أن الولايات المتحدة ستحاسب كل جهة تتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا، مشددا على ضرورة قطع ما يصفه بشرايين إيران الاقتصادية، مستشهدا بما جاء من إيران من تصريحات تتحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق، ويشير إلى أن هذه التصريحات تدل على نجاح الحملة الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة تحت اسم المنبوذ اقتصاديا، والتي فرضت بموجبها وزارة الخزانة عقوبات على 60 كيانا وفرضا وشركة تتعامل مع إيران من أكثر من دول في قطاعات متعددة منها الشحن والطائرات والأصول الرقمية والتكنولوجيا. كذلك موقع أكسيوس نقل بأن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ عددا من وزرائه بأن الولايات المتحدة لا تنوي في الوقت الراهن شن أي ضربات على إيران إلا إذا قامت إيران بالاعتداء على القوات الأمريكية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تكتب

0: تكتفي بمرحلة الضغط الاقتصادي من خلال الحصار البحري والعقوبات المفروضة، وترى أن هذا الضغط قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استسلام إيران أو القبول بشروط الرئيس دونالد ترامب، وأن الولايات المتحدة تعمل حاليا على إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران وسيطرة إيران على المضيق، وأن المضيق لم يعد ورقة ضغط في يد إيران في المفاوضات، وترى الولايات المتحدة أنها تنجح من خلال هذه الحزمة والعقوبات. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد للجزيرة بأن هذه السياسة من الضغوط هي الانتقال إلى مستوى أعلى من الولايات المتحدة في الضغط على إيران، وأن الرئيس دونالد ترامب جاد للغاية في مسألة عدم التسامح مع الإيرانيين في حال القيام بإعادة زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب كان قد قال بأن الولايات المتحدة قامت بتفجير أو بنزع جميع الألغام البحرية في المضيق، محذرا الإيرانيين من إعادة زرع أي ألغام، وقال إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ومن خلال قوة الفضاء كل شبر في مضيق هرمز. وبالتالي الاستراتيجية الحالية هي عدم شن ضربات على إيران، الاكتفاء بالضغوط الاقتصادية على الأقل في هذه الفترة قبيل انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. تحركات دبلوماسية في طهران تكثفت بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بأقصى العقوبات الاقتصادية على إيران، وتمثلت بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانيين وإعلانهما تحقيق تقدم مهم خلال المباحثات. تلتها زيارة لوزير الخارجية العماني، التقى خلاله نظيره الإيراني، وأعلن بعدها الجانبان مناقشة آلية لإنشاء ممر مقترح مشترك في مضيق هرمز. سياق هذه التطورات يستعرضه الزميل حسان مسعود في التقرير التالي.
2: حراك في مساحة الدبلوماسية رغم اتساع دائرة التصعيد، ففي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تطبيق موجة جديدة من العقوبات على إيران، تقول باكستان إن تحركها الأخير في طهران حقق تقدما مهما بعد زيارة قائد جيشها عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي ولقائهما الرئيس الإيراني وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. فوفق بيان صادر عن الجيش الباكستاني، ركزت المحادثات على منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والبحث عن تسوية تفاوضية للخلافات. لكن زيارة منير لم تأتي بمبادرة باكستانية فردية، فقبلها بأيام كان قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب منه استخدام نفوذ إسلام أباد لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات. وبينما لم تعلن واشنطن رسميا أن منير حمل معه مطالب أمريكية محددة، تشير التصريحات الإيرانية والتلميحات الأمريكية وحراك الوسطاء بينهما إلى فتح مسالك الدبلوماسية. أوضح ملامح تحرك المياه الراكدة سياسيا في تطبيق بنود المذكرة أتت سريعا من الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز عبر زيارة وزير الخارجية العماني لطهران ولقائه نظيره الإيراني، ليعلن الجانبان في بيان موحد مناقشة إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومع تأكيد وزير خارجية عمان الصريح لأن الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق ستبحث في وقت لاحق وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تقترب الأطراف الإقليمية على الأقل من تحقيق أحد البنود الرئيسية فيها. لكن وبالتزامن مع كل ذلك يأتي إعلان الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في الممر الملاحي الرئيسي في المياه الدولية بمضيق هرمز، ليبدو وكأنه تجاوز لعقدة ورقة الضغط الإيرانية المركزية في المفاوضات. بدوره يقول الرئيس الإيراني وخلال لقائه قائد الجيش الباكستاني إن الولايات المتحدة مطالبة بتغيير لهجتها ونهجها في التعامل مع بلاده. جهود الوسيط الباكستاني تتكامل مع رؤية الوسيط القطري، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطته الأسبوعية أن بلاده واصلت اتصالاتها مع أطراف الأزمة بهدف العودة إلى المفاوضات.
3: بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تعلمون أن خلال الفترة الماضية استمرت الجهود القطرية عبر الاتصالات الإقليمية والاتصال مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات.
2: كل هذه المساعي تأتي بتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بالعقوبات الأقصى في التاريخ ضد طهران، وتأكيده نية واشنطن قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني إلى أن تجد إيران نفسها معزولة. نبرة وإن بدت عالية، لكنها تطرح أسئلة عما إذا كان الخطاب الأمريكي بشأن العقوبات قد تغير بين يوم وليلة، ولا سيما أن الوزير نفسه كان قد اعتبرها تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ليعود في أحدث تصريحاته بعد التحركات الأخيرة إلى السقف الذي وضعه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنها أداة ضغط لتحقيق الهدف النهائي، وهو ما فسر من قبل نواب في الكونغرس بأنه ضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وقبولها شروطاً أمريكية. لكن وحتى مع إبقاء هذا الهدف السياسي حاضراً، يؤكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عدم وجود محادثات أو نقاشات قائمة أو مقررة مع إيران في الوقت الحالي، مضيفاً أن الحصار البحري ما زال مطبقاً وأن واشنطن تعتبر مضيق هرمز مفتوحاً بعد إزالة الألغام من مساره الملاحي، لتبقى بذلك مسألة المضيق ورقة الضغط الأبرز ليس على طاولة المفاوضات فحسب، بل على اقتصادات العالم وموائد سكانه.
1: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، رئيس البرلمان الإيراني يصرح بأن أي مسعى لانتزاع حق الشعب الإيراني من العدو بحسب قوله ينبغي ألا يصنف في إطار المساومة، كما قال إن علينا صون أدوات القوة كي نتمكن من تثبيت منجزات الحرب والعبور بالبلاد من الأخطار بسلام. معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. عندما يقول رئيس البرلمان الإيراني إن على إيران صون أدوات القوة كي تتمكن من تثبيت منجزات الحرب، ما هي أدوات القوة اليوم وما هي فعليا المنجزات من وجهة النظر الإيرانية؟
4: هو تصريح مهم، هو يريد أن يقول في النهاية أنه يجب أن نتوقف عن الحرب، أن لا نذهب إلى الحرب وأن نتفاوض، لأنه يعني عندما يتكلم عن منجزات معنى أنه بفضل الحرب أو بفضل الصمود كما يقول كما تعتقد القيادة الإيرانية، يجب أن نتوقف الآن ونحاول أن نحول هذا الصمود إلى منجز سياسي، لأنه لا يمكن في النهاية الوقوف هنا وتلقي العقوبات الاقتصادية ولم في النهاية نستطيع أن نترجم هذا الصمود إلى إنجاز سياسي. هذا شيء إيجابي يعني في النهاية ومنفتح على أي تفاوض على أي تفاهم. ما هي أوراق القوة بالنسبة لإيران؟ أوراق القوة تبقى الورقة الأساسية هي قضية مضيق هرمز، حتى وإن الولايات المتحدة تنازع إيران في قضية هل هو مغلق أو هو مفتوح. هو صحيح يعني نوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، استطاعت أن تخرج كميات معتبرة من النفط أدت إلى نتيجة إيجابية وهي انخفاض أسعار النفط. هذا منجز إنجاز مهم جدا، يعني انتهوا أسعار النفط إلى أقل من 80 دولار، هذا يعتبر شيء إيجابي في ظل التصعيد مضيق هرمز. والنقطة الثانية هي قدرة إيران في النهاية، ما زالت هذه القدرة قائمة على نقل تكلفة الحرب إلى دول الإقليم وإلى الاقتصاد العالمي.
1: ما هي الحسابات الأمريكية في هذه اللحظة؟
4: حسابات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد يمكن أن تبقي على هذا الحال، يعني أنه عقوبات اقتصادية تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة بتنازلات إيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني المضيق ربما المؤقت وكذلك في فترة زمنية محدودة كما ترى إيران، لأن يعني إيران لا يمكن أن تقبل بأن سيكون هنا هذا المضيق الجديد، الممر الجديد سيكون مفتوحا لأجل يعني مفتوح وإلا تعتبر انهزام. ماذا حققت حتى أن تقبل بهذا الممر؟ الولايات المتحدة صحيح كذلك كانت تعارض أن يكون هناك تفاهم عماني إيراني بدون الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا حسابات إيران هي أنها تحاول أن تستعمل العقوبات الأخيرة الاقتصادية التي أحدثت فعلا أزمة داخل إيران، كانت أزمة والآن أصبحت أزمة متضاعفة، تستعملها في الحصول على تنازلات أكبر من قبل إيران.
1: وبالتالي يعني اليوم عامل الوقت كانت تستخدمه لطالما استخدمته إيران في العمليات التفاوضية كورقة قوة بيدها، هل هي فعليا تملك هذا الوقت اليوم؟ من مستعجل أكثر، إيران أم واشنطن؟
4: كانت إيران دائما تريد ربح الوقت، يعني منذ بداية مفاوضات 2015 أن الوقت مهم، لأنها تعتقد بأن الوقت في صالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية يجب أن نعترف بذلك، أن هناك استحقاقات انتخابية وأنه يمكن أن نربح يعني انتخابات بقضية داخلية لكن يمكن أن نخسرها كذلك بقضية خارجية أو بفشل على المستوى الدولي. ثم أنها تريد أن تربح الوقت في قضية أساسية بالنسبة لإيران محورية وهي قضية النووي. كل ما أخرت التفاوض حول البرنامج النووي، حول اليورانيوم المخصب إلى غير ذلك، كل ما في النهاية إيران تعتبر نفسها فائزة في هذه القضية، ولذلك كل مرة كانت تقدم قضية أخرى، مرة قضية هرمز، مرة قضية دول الجوار، مرة قضية ضرب القواعد العسكرية إلى غير ذلك. كل هذا حتى لا تكون أمام المعطى الأساسي، التحدي الأساسي، وهو التفاوض حول البرنامج النووي الذي وعد الرئيس الأمريكي في النهاية ناخبيه والمجتمع الدولي بأن هذا الاتفاق الجديد سيكون أحسن من الاتفاق السابق. لكن الوقت أصبح ضد إيران. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في النهاية أن تستعمل كذلك قضية العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وإيران لا يمكن أن تنتظر، لا يمكن أن في النهاية أن تستعمل الوقت، لأن العقوبات ستنهك الاقتصاد الإيراني،
1: المنهك أساسا،
4: ربما ستؤدي كذلك إلى خلافات داخل بنية النظام السياسي بين جناح. سمعنا هذا التصريح مثلا لرئيس البرلمان الذي هو يريد التفاوض، يريد التهدئة، وبين جناح أكثر تشددا يقول بأنه يجب أن نذهب بعيدا في التصعيد، ولأنه يجب أن نرد على هذه العقوبات من خلال تصعيد عسكري في المنطقة.
1: بين هاتين الرؤيتين إيرانيا، بين من يستعجل التفاوض السياسي وبين من يريد الخيار العسكري، كيف تتجه أو كيف ستقود إيران المرحلة المقبلة؟
4: من حظ الإيرانيين أنه لديهم أصلا إطار مرجعي، وهم الآن أصبحوا يدافعون على إطار المرجعي، وأنا كنت دائما من أنصار مذكرة التفاهم وقلت لم تمت لأنها تبقى هي إطار مرجعي. إذا حصل تفاهم في هذا الممر المؤقت لمدة كذلك محدودة، فهي كذلك ترجمة لما جاء في مذكرة التفاهم التي تقول فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، وكذلك يعني العديد عودة بعض الأموال المجمدة في الخارج. فهناك إطار مرجعي، وإيران في النهاية يمكن أن تقول بأنها صحيح انتصرت مذكرة التفاهم هي في صالح إيران وليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تعطيها فرصة مؤقتة حول اليورانيوم. فأنا أعتقد أنه إذا وصلنا إلى عودة أو لتثبيت ما حدث في مسقط من تفاهم وقبول أمريكي لهذا التفاهم، لأن إيران لأول مرة استعملت مصطلح مشترك، إدارة مشتركة، لم تقل فقط ترتيبات إيرانية لكن إدارة مشتركة لمضيق هرمز، فأنا أعتقد أن هذا يعتبر انتصار في النهاية أو نصف حل تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن تقبل به القيادة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من جانب آخر، قال مستشفى شهداء الأقصى إن فتاة استشهدت متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوات الاحتلال شرقية دير البلح في وسط القطاع. طبعا هذه الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة منذ ما يقرب العام، منذ توقيع مذكر أو اتفاق السلام الذي كان يفترض أن ينهي العمليات القتالية في غزة ويوقف الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، ولكن ما جرى منذ ذلك الحين هو توقف حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عن العمليات والالتزام بها دون أي التزام من الجانب الإسرائيلي الذي كان قد وضع منطقة صفراء يرفض التراجع التراجع عنها، ولكنه خلال هذه الأشهر الأخيرة لم يكف عن توسيعها وعن توسيع رقعتها، سواء عبر عمليات على الأرض من دبابات ومن إطلاق نار كما ذكرنا الآن في الخبر أدى إلى إصابة فتاة وإلى استشهاد فتاة، وأيضا أحيانا بالغارات وبالاستهدافات وبالاغتيالات. إذن نذكر بهذا الخبر من غزة الذي سيوفينا مراسلنا بمزيد من التفاصيل عنه، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

0: وهذا ما جرى أيضا بالأمس، حيث استشهد أمس 4 أشخاص في غزة بعمليات متفرقة إسرائيلية. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذن ما تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية اليوم؟
1: اليوم حقيقة نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في الشطر الغربي من مدينة خان يونس، حيث منطقة المواصي الساحلية المزدحمة والمكتظة بالمواطنين، وفيها مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية وخيام النازحين فيها ملاصقة بعضها لبعض. الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت هذه الخيمة بدون سابق انذار، شهيد وعدد من الجرحى تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف ووصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. عدا عن ذلك أيضا يسمع أصوات انفجارات ما بين حين وآخر في الشطر الشرقي من مدينة خان يونس، وبالتحديد في بلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وبلدة بن السيلة والمناطق الشرقية لخان يونس بشكل كامل، هي ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل تنفذه المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر. عاد عن إطلاق النار ما بين حين وآخر أيضا باتجاه مناطق تواجد المواطنين في الشطر الجنوبي من مدينة خان يونس، وهي المنطقة أيضا المطلة مباشرة على منطقة المواصي الساحلية. في خلال الساعات الماضية القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك نفذت عمليات إطلاق نار عبر الأليات الإسرائيلية وعبر المسيرات الإسرائيلية الكواد كابتر، بالإضافة للرافعات. هناك الجيش الإسرائيلي أنشأ عديد من الرافعات، وعلى هذه الرافعات أسلحة، وبطبيعة الحال هذه الأسلحة تطلق نيرانها ما بين حين وآخر باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى وصول شهداء وجرحى خلال الأيام الماضية إلى مستشفيات خان يونس في جنوب القطاع. أما هنا حيث نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى، فأعلن المستشفى قبل قليل عن استشهاد فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بعد إصابتها بطلق ناري أطلقه الجنود الإسرائيليون في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، وبالتحديد في منطقة أبو هولي. هناك حقيقة تعمد من قبل القوات الإسرائيلية في استهداف العائلات التي تقطن على تخوم الخط الأصفر على امتداد المنطقة الشرقية لقطاع غزة، فنتحدث عن 70% من مساحة القطاع هي محتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتتواجد القوات الإسرائيلية وتطلق قذائفها وتطلق نيرانها، كما حدث أيضا صباح اليوم في المنطقة الشرقية لدير البلح وبالتحديد في منطقة أبو العجين، حيث شاركت أيضا الطائرات المروحية الإسرائيلية الآباتشي في عملية إطلاق نار مكثفة باتجاه منازل المواطنين. عاد عن عمليات النسف أيضا التي تحدث ما بين وقت وآخر في المنطقة الشرقية لدير البلح، بالإضافة أيضا لإزاحة المكعبات الصفراء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين، وهذا بات سمة حقيقة في المنطقة الشرقية لقطاع غزة ويتكرر ما بين حين وآخر. ولكن في المنطقة المتبقية، وهي التي تصنفها الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة إنسانية وآمنة وفيها تكدس لأكثر من 2,400,000 فلسطيني، الشطر الغربي من القطاع ويبلغ مساحته أقل من 30% حقيقة من مساحة القطاع، يتواجد فيها الكم الأكبر من المواطنين وفيها المعاناة تزداد عبر أيضا الضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وعبر الحصار الخانق الذي أيضا تشدده القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في تقليص إدخال المساعدات الإنسانية للعائلات الفلسطينية في الوقت الحالي. وهناك باتت أيضا حقيقة مشاهد نشاهدها ونرصدها على أرض الواقع للتكدس للعائلات الفلسطينية للبحث عن التكيات الخيرية، للبحث عن جالونات المياه الصالحة للشرب، بالإضافة أيضا لتحذير المنظومة الطبية التي أطلقت نداءات استغاثة عاجلة في الآونة الأخيرة ضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته باتجاه عدم إدخال المساعدات الطبية وخاصة الأدوية والمستلزمات الطبية في المرحلة الحالية. وأيضا هناك أيضا مطالبات بضرورة فتح معبر رفح البري وعلى مصراعيه لخروج أكثر من 20,000 مريض وجريح يتكدسون داخل المستشفيات. وهنا بتنا نرصد أيضا عمليات يعني استشهاد المواطنين الذين يتأثرون بجراحهم، وهذا باتت بحقيقة بوتيرة مرتفعة خلال الساعات الماضية.
0: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. وفي الضفة الغربية أيضا تواصل إسرائيل تصعيدها ضد الفلسطينيين، حيث أعلنت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس وأغلقت الشارع الرئيسية فيها، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. في الأثناء قالت مراسلة الجزيرة إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله. وفي تطور آخر، نفذت قوات من هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الحرب الإسرائيلية والوحدة المركزية في شرطة القدس عملية دهم مشتركة في القدس المحتلة، استهدفت منازل عدد من الأسرى الفلسطينيين والذين أطلق سراحهم في إطار صفقات التبادل الأخيرة، وذلك بذريعة استمرارهم في تلقي أموال من السلطة الفلسطينية. معنا من مخيم قلنديا شمال القدس ثروة شقرة. ثروة، ضعينا بداية في سياق هذه المداهمة التي قامت بها الوحدة المركزية هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي، ما معناها وما سياقها والتطورات أيضا في قلنديا وفي مجمع الأورنو؟
2: بطبيعة الحال، قوات الاحتلال وفقا لمحافظة القدس قامت باقتحام عدد من منازل الأسرى المحررين في المدينة، وقامت بمصادرة مبالغ مالية، مصاغ ذهبية، وأيضا

0: تداهم قوات الاحتلال منازل الأسرى المحررين ومنازل الأسرى الذين روعة لا زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، وعادة ما تقوم بمصادرة مركباتهم الخاصة الموجودة في منازلهم مع أفراد عوائلهم، مصادرة أموال وأيضا مصاغات ذهبية، فيما يتم وصفه من مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني بأنها عمليات سرقة تقوم بها قوات الاحتلال. وهناك الكثير من العمليات الموثقة التي تقوم بها قوات الاحتلال داخل منازل الأسرى المحررين والأسرى الذين لا زالوا في سجون الاحتلال. ولكن فيما يتعلق في الأسرى المقدسيين أو الذين يعيشون في مدينة القدس، هذا يأتي في ظل، وفقا لمحافظة القدس والفلسطينيين، هذا يأتي في ظل استهداف المقدسيين من الأسرى من المسؤولين الفلسطينيين، من وصف السلطة الفلسطينية بأنها غير مسموح لها بالعمل داخل مدينة القدس، باعتبار أن القدس الشرقية والغربية من وجهة نظر إسرائيل هي عاصمة لإسرائيل، وبالتالي تحظر عمل السلطة الفلسطينية وتلاحق مسؤوليها. ونذكر في هذا الصدد حيث جرى اعتقال وزير شؤون القدس قبل عدة أيام، وخرج بعد دفع كفالة مالية بعد أن اتهمته سلطات الاحتلال وجهاز المخابرات بأنه أخل بأمر عسكري يحظر دخوله حتى إلى الضفة الغربية. هذا فيما يتعلق في مدينة القدس. استهدافات أخرى نفذها فيما يتعلق بعمليات السرقة، نتحدث هنا مستوطنون منذ صباح هذا اليوم بدأوا بسرقة مقتنيات مزارع فلسطينيين في عدد من القرى الفلسطينية، برقة بقضاء رام الله، سنجل، والمغير بقضاء مدينة رام الله أول. ثانيا نتحدث عن برقة التي أقام المستوطنون روعة في الساعات الماضية، بؤرة استيطانية بعد أن سرقوا معدات وأثاث من مزرعة فلسطينية، ومن هذه المعدات أقاموا بؤرة استيطانية، وبالتالي ارتفع عدد البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة أو في هذه القرية إلى 7 بؤر. في قرية سنجل اقتحموا 3 بيوت زراعية أو ما يسميه الفلسطينيون بالعزب، وهي التي يسكنون فيها في فترة الصيف لرعي الأغنام وما إلى ذلك. أيضا قاموا بسرقة بطاريات للطاقة الشمسية، معدات كهربائية وغيرها، وهذا الأمر انعكس أيضا سرقة في وضح النهار حقيقة في قرية المغير. أقدم مستوطنون على سرقة مقتنيات داخل إحدى المزارع والبيوت الزراعية في قرية المغير. بالعودة إلى هذا المشهد الذي نرصده منذ ساعات الصباح، قوات الاحتلال لا تزال تسيطر على معهد قلنديا بشكل كامل، انتشار للآليات العسكرية وتمركزها أمام بعض المقرات، ونرصد منذ ساعات الصباح روعة انتشار للجنود وتحركهم بين الحين والآخر، بالإضافة إلى عدد من العمال الذين يعملون على إجراءات مسح ميدانية وعمليات مسح ميدانية. ونشاهد هنا لربما يعني سحبوا إحدى المعدات من داخل إحدى المقرات، حقيقة أعمال تقوم بها طواقم بلدية الاحتلال، بالإضافة إلى شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك التي تواجدت مركباتها وعمالها في هذا المكان. محافظة القدس تقول إن قوات الاحتلال بالفعل بدأت بعمليات ترميم وصيانة كما وصفتها المحافظة، لتغيير طابع هذا المكان الذي كان معهدا يقدم الخدمات المهنية والتقنية لمئات الطلبة الفلسطينيين من أبناء اللاجئين. سيطرت عليه قوات الاحتلال بقيادة إيتمار بن غفير الذي جلس على مقعد مدير المعهد وقال أنه لن يسمح للإرهاب أن يكون موجود في القدس، في إشارة للأونروا، وأنه لن يسمح للأونروا بالعمل خلال فترة ولايته، الأمر الذي يرى فيه الفلسطينيون ختاما استهدافا لقضية اللاجئين، وأبعد من ذلك النيل من شهود العيان على نكبة عام 48 وطمس الهوية والرمزية التي تحملها وكالة الأونروا لدى اللاجئين الفلسطينيين. روعة،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من قلنطية. وفي إسرائيل بلغت كلفة الحرب أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات لمختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
2: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة

0: الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم، إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيراً زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدت إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضاً في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل في الإنفاق الحربي لا سيما مع غياب أفق منظور لانتهاء حالة الحرب كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الفوائد البنكية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجات عدة وزيادة الأعباء الضريبية على الإسرائيليين. وتحذر دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع دون رؤية استراتيجية شاملة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حرباً دائمة ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهض، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: ومعنا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك دكتور مصطفى. إذن كما تحدث التقرير، الميزانية الدفاعية لإسرائيل شهدت يعني نمو غير مسبوق منذ 7 أكتوبر، وهناك مخاوف من دخول عجز أو توقعات فعلية بأن موازنة الدولة ستشهد عجزا، ومع ذلك إسرائيل مستمرة يعني في جبهة لبنان، متحمسة لشن ضربات على إيران. هل فعليا تملك إسرائيل القدرة على تحمل كلفة مزيد من الحروب؟
2: أولا، هذه أول حرب طويلة في تاريخ إسرائيل تستمر 3 سنوات، أو حالة الحرب المستمرة 3 سنوات، وهذا ينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى موازنة الدولة. على مدى تعول إسرائيل؟ تعول إسرائيل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي. الآن صحيح أن هنالك كان في عجز في الموازنة في عام 2026 حسب تقرير بنك إسرائيل، ولكن أيضا هنالك في توقع من نفس البنك أن يكون النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 4.4 في عام 2026 ويرتفع إلى 5.5 في

0: عام 2027. بمعنى أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر في مرحلة معينة أن يجد التوازن بين الإنفاق الكبير على الأمن وبين النمو الاقتصادي النابع، أن هنالك في عمود فقري أساسي في الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يمد هذا الاقتصاد بالنمو، وهو القطاع الخاص في إسرائيل وبالذات قطاع الهايتك أو التكنولوجيا العالية،
1: والتي تغذي الكثير المؤسسة الدفاعية.
0: طبعاً عملياً الاقتصاد الإسرائيلي قوته هي خارج الحكومة، هي خارج موازنة الدولة، قوته في القطاع الخاص بالذات في القطاع التكنولوجي. أيضاً هنالك في الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي ازدادت في السنوات الأخيرة من حيث صادراتها ومن حيث مدخولاتها المالية، أيضاً تؤثر على وضع إسرائيل الاقتصادي. ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل ليست ذاهبة من حيث الإنفاق العسكري على حالة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل. يعني أكثر حالة إسرائيل أنفقت فيها أموال على الإنفاق العسكري كان بعد حرب أكتوبر عام 1973. الآن هنالك في إنفاق يزداد، وبالذات هناك في حالة من الضبابية، لأنه ليس واضحا لدى بنك إسرائيل حتى هذه اللحظة، ليس واضحا هل الحروب انتهت، هل عملية إبقاء الاحتياط انتهى أم لا، لأنه جند الاحتياط يكلف الدولة عشرات آلاف الشواكل كل شهر،
1: ويكلف أيضا القطاع الخاص، لأن الاحتياط يعني عادة هو القوة التشغيلية في القطاع
0: طبعا
1: الخاص.
0: حساب كم يكلف جند احتياط يأخذ بعين الاعتبار الراتب الذي يأخذه من الجيش والخسارة التي يخسرها صاحب العمل الأصلي الذي قام بإرساله إلى الاحتياط، ولكن هذا أيضا تكاليف باهظة جدا، بمعنى أن استمرار حالة الحرب هي التي تدخل الموازنة العامة للدولة في حالة عجز. ولكن مع ذلك علينا أن نقول أن الاقتصاد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة قادر على أن يواجه هذه الحالة. الآن متى هو سيدخل بأزمة حقيقية؟ إذا استمرت هذه الحالة إلى سنوات قادمة. ولذلك نتنياهو ماذا فعل قبل فترة؟ زاد موازنة الأمن إلى 400 مليار شيكل في العشر سنوات القادمة، وليس سوف يزيد الأزمة الاقتصادية هو إذا حقق ما قالوا أنه سوف يقطع التبعية العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ممكن أن يزيد العبء الاقتصادي في داخل إسرائيل.
1: معهد دراسات الأمن القومي يقول أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، كيف؟
0: طبعا لأنه عندما تزيد الإنفاق على الجانب الدفاعي والعسكري أنت تهدد الإنفاق على سبيل المثال على الجانب الاجتماعي، على الجانب التعليمي، على الأكاديمية، على البحث العلمي، وهذا الأمر يؤدي إلى إضعاف المجتمع، يؤدي إلى إضعاف مؤسسات المجتمع، يزيد الفقر، تزيد الفجوات الاجتماعية، الاستقطاب الاجتماعي يزداد، الأكاديمية الإسرائيلية على سبيل المثال في حالة انهيار، مستوى التعليم في إسرائيل يتراجع لأنه أغلب الإنفاق يذهب إلى الإنفاق العسكري والأمني. ولذلك حسب معهد دراسات الأمن القومي، فكرة الأمن القومي لديه هي ليست متعلقة فقط بالإنفاق العسكري، هي متعلقة بما يسميه المناعة المجتمعية أو الحصانة المجتمعية. الحصانة المجتمعية هي مركب أساسي في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، ومعناه هو أن يتم الإنفاق أيضا على قطاعات اجتماعية تساند الأمن القومي الإسرائيلي، ولذلك الإنفاق على القطاع العسكري وتقليصات، وهذا ما حدث، هناك في تقليصات عميقة جدا في باقي القطاعات التعليمية الاجتماعية الرفاهية وما إلى ذلك، سوف يؤدي إلى المس بالأمن القومي الإسرائيلي من حيث ضرب المناعة الوطنية الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث تصاعدت الهجمات بين البلدين. في هذا السياق قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها استهدفت المصفات الرئيسية لشركة لوك أويل الروسية في مقاطعة كوستوفو. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدتي بيساريفكا في مقاطعة سومي ونيجينكا في مقاطعة زابوروجيا. وفي الأثناء قال الكرملين إن أوكرانيا تخسر الصراع بشكل واضح، ونظام كييف ينهار من الداخل ويفقد استقراره. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحج، ومعنا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. البداية معك عمر، وآخر التصريحات السياسية والتحركات العسكرية.
2: على مستوى التحركات العسكرية روعة، فإن قيادة الأركان أصدرت قبل قليل تأكيداً

0: حول ما تناقلته المواقع العسكرية المقربة صباحا من قيادة هنا في كييف عن استهدافات داخل الأراضي الروسية، أكدته مرة أخرى قيادة الأركان والرئيس زيلينسكي حول استهداف المصفاة الرئيسية لشركة لوكويل الروسية في مقاطعة كوستوفو، وهذا ما أكده زيلينسكي ببيان مطول. قال إن أوكرانيا الآن تستهدف ما يعرف في روسيا بالمحفظة النفطية، وهو يتحدث عن المصافي النفطية الاستراتيجية التي تنتج ملايين الأطنان من النفط خلال العام الواحد، والتي تعتمد عليها روسيا بشكل كبير في اقتصادها الذي يمول بالنتيجة الحرب على أوكرانيا. الرئيس زيلينسكي وقيادة الأركان تحدث عن رابع أكبر مصفاة في روسيا تستهدف، أن حرائق كبيرة اشتعلت في مباني هذه المصفاة التي تنتج أكثر من 10 أو 12 مليون طن سنويا من الوقود داخل روسيا. وقال زيلينسكي في تبرير لهذا الاستهداف إن روسيا تعتمد على هذا بشكل كبير، وأن على أوكرانيا أن تعيد الحرب من حيث بدأت، من حيث الصناعات الدفاعية والصناعات النفطية التي تعتمد عليها روسيا في استهدافها لأوكرانيا. على الجانب الآخر، في وقت سابق اليوم كانت هيئة الطوارئ الأوكرانية تحدثت عن استهداف في مقاطعة خيرسون وعن عالقين محتملين تحت الأنقاض في قصف روسي على مبنى سكني، وكذلك قبل قليل كان هناك استهداف في مدينة ستافيانسك في مقاطعة دونيتسك شرق البلاد، وحديث أيضا عن تقييم الأضرار هناك. أيضا في استهداف مضاد لمصادر الطاقة، كانت أوكرانيا قد تحدثت عن استهداف المحطة الحرارية الرئيسية في خيرسون، وقالت إن الإضرار بها سوف يؤدي إلى انقطاع الكثير من الخدمات في المقاطعة. كذلك الأمر صباحا كان هناك بيانات من وزارة الدفاع تحدث عن عدد كبير من المسيرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية، إضافة إلى جرحى سقطوا وقتلى في مقاطعة تشيرنيف. أختم أخيرا بحديث مهم للرئيس زيلينسكي يوم أمس في إشارته إلى أن البحر الأسود ليس مغلقا 100% كما تقول روسيا، وأن هناك عددا وإن كان نزيرا من السفن يدخل ويخرج يوميا إلى موانئ أوديسا في محاولة منها لكسر هذا الإغلاق البحري القسري الذي تفرضه روسيا عبر استهداف الموانئ والسفن التي تدخل إلى أوكرانيا أيا كانت الأعلام التي ترفعها.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف. زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في موسكو، ماذا في تفاصيل بيانات وزارة الدفاع الروسية وتصريحات الكرملين وكيف نقرأها؟
2: نعم، في بيانات وزارة الدفاع تحدثت اليوم عن استمرار الضربات في العمق الأوكراني. وزارة الدفاع تحدثت عن 141 هدفا وموقعا ومركزا لوجستيا يخدم القوات الأوكرانية تم استهدافه على مختلف المناطق على مساحة أوكرانيا، إضافة طبعا إلى استمرار استخدام المسيرات الطيران الحربي في محاولة روسيا لعزل أوكرانيا من ناحية البحر، أقصد هنا البحر الأسود، حيث يتم استهداف بشكل يومي موانئ أوكرانيا الرئيسية على هذا البحر، وكل السفن التي تحاول الوصول إلى هذه الموانئ تقول روسيا أن هذه السفن تنقل مساعدات وتنقل أسلحة إلى الجانب الأوكراني. ولكن على الأرض أيضا هناك تقدم، كما تقول وزارة الدفاع في ساحة المعركة كل يوم تتحدث موسكو عن تقدم على الأراضي في مقاطعات مختلفة. اليوم الحديث عن سيطرة القوات الروسية على بلدتين، إحداها في مقاطعة السومي والتي لا تدخل في إطار الأراضي التي ضمتها روسيا إلى سيادتها كما تقول، وأيضا بلدة أخرى في مقاطعة زاباروجي هي قريبة بشكل كبير لمدينة زاباروجي، تبعد تقريبا 12 كيلو متر. في الجانب السياسي طبعا كان هناك ربما الحدث الأبرز وصول رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أمس في زيارة مفاجئة إلى روسيا عبر طائرة عسكرية أمريكية أجرى فيها مباحثات مع مسؤولين أمنيين روس. بحسب المتحدث باسم الكرملين، اللقاء الرئيس الروسي لم يلتقي بمدير CIA ونقل له كل التفاصيل التي جاء بها والرسائل التي جاء بها إلى الجانب الروسي، وتحفظ الروس على كشف مضامين هذه الرسائل التي

0: جاء فيها مدير السي اي اي، وقال المتحدث باسم الكرملين ان عمليه التواصل بين اجهزه الاستخبارات الروسيه والامريكيه مستمره، ولكن هذا لا يعني ان هذه الاتصالات قد تقدمت بشكل او باخر من حاله الركود التي تعيشها العلاقات الروسيه الامريكيه. في هذه الاثناء طبعا موسكو تعتبر ان ما يجري في اوكرانيا او ما تحاول اوكرانيا ان تقوم به في روسيا لا ينعكس بشكل كبير على عكس ما تقوم به روسيا باستهداف مواقع حساسه برايها على الاراضي الاوكرانيه. ستتحمل موسكو كيف تدعياته بحسب الكرملين مع اقتراب فصل الاجهزه. نعم روعة،
1: شكرا لك زاور شواج مدير مكتب الجزيره من موسكو. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تبحث في خيارات إيران في مجال التجارة الخارجية مع تشديد العقوبات الأمريكية. تفاصيل مع الزميلة فدا باسيل. إليك فدا.
2: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة. بنت إيران تجارتها الخارجية قبل الحرب على معادلة النفط إلى آسيا والصين والسلع غير النفطية إلى دول الجوار، لكن الحرب والحصار البحري والعقوبات الأمريكية تسببت في التأثير على هذا النمط التجاري. قبل النقاش نبدأ بنظرة على أسعار النفط التي تراجعت بشكل ملحوظ، مواصلة بذلك الهبوط إلى أقل من 90 دولارا للبرميل بالنسبة للخام لخام برنت، كما انخفض سعر خام تكساس الأمريكي إلى نحو 80 دولار للبرميل. وجاء هذا التراجع مع تنامي التفاؤل في الأسبوع بفتح في الأسواق بفتح مضيق هرمز نتيجة للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وبالتالي إزالة القيود الملاحية. إذن طهران تبحث عن شبكة بديلة في تجارتها الخارجية تعتمد بدرجة أكبر على المنافذ البرية وشمالا عبر بحر قزوين والتعامل مع الاقتصادات الآسيوية. المزيد في التقرير التالي.
3: قبل الحرب ورغم العقوبات متعددة المستويات كانت تجارة إيران منتعشة، فقد تجاوز إجماليها 130 مليار دولار مع العالم الخارجي. شكلت الصادرات من بينها ما يقارب 58 مليار دولار، أما الواردات فقد زادت قيمتها عن 72 مليارا. وكانت الصين قبل الحرب أبرز وجهات الصادرات التي يتمركز فيها النفط ومنتجاته بنحو 15 مليار دولار، وما يقارب 12 مليار دولار إلى العراق، وتأتي الإمارات ثالثة بأكثر من 7 مليارات، ثم تركيا بنحو 7 مليارات دولار. وبلغت صادرات إيران للجارة الأقرب باكستان 2.5 مليار دولار. أما الواردات التي تغلب عليها منتجات الغذاء والمواد الخام والمعدات، فإن إيران تعتمد بدرجة كبيرة على الإمارات ب 22 مليار دولار، ثم الصين التي تقوم بدور المورد الصناعي الرئيسي بما يزيد عن 19 مليار دولار، وبعدهما تركيا ب 12.5 مليار دولار. لكن الحرب زادت من الضغوط على التجارة الإيرانية مع اضطراب الملاحة والحصار الأمريكي، فانخفضت صادرات منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران في الربع الأول من العام بنحو 10%، وتراجعت الواردات بنحو 12%، ولم يظهر بعد التأثير الأكبر. وكانت الضربة الأكثر ألماً لإيران في تراجع صادراتها من النفط بمتوسط 60% عن مستواها العام السابق. إضافة لذلك انخفضت تجارة الصين مع إيران بنحو 50% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وهنا يأتي دور البدائل التي توفرها الجغرافيا، فإيران تتمتع بحدود برية مباشرة مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان. ومع استمرار الحصار توفر هذه الحدود شبكة تجارية يصعب حصارها بالطريقة التي يمكن بها تعطيل النقل البحري. فعلى سبيل المثال، ورغم الحرب ارتفعت واردات تركيا من الغاز الإيراني في النصف الأول من العام بأكثر من 50% عن العام السابق، وزادت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ب 12% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، وارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول بأكثر من 8% مع أرمينيا التي يمر نحو 20% من تجارتها الخارجية عبر إيران. لكن هذه البدائل مهما بلغ حجمها لا تعوض الخسارة بالكامل، فكلفة نقل البضائع براً بين الصين وإيران تزيد بأربعة أمثال النقل البحري. وتبقى حقيقة أن منطقة الخليج تشكل منظومة اقتصادية متكاملة توفر لإيران شبكات لوجستية وخدمات مالية وبنية

0: تحتية للشحن ومرافق التخزين، إلى جانب القرب الجغرافي الذي ساعدها على تجاوز العقوبات والوصول إلى الأسواق العالمية. لكن الأضرار التي سببتها ضربات إيران على دول الجوار قد لا تستطيع تعويضها بدائل الجغرافيا، وقد تستطيع طهران عبر إعادة توجيه التجارة تخفيف آثار الحصار، لكنها قد لا تتمكن تماما من إلغائه إلا إذا.
1: ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي أشكان بهرامي. سيد أشكان بهرامي، تحاول أن تبحث إيران عن بدائل تعتمد على النقل البري في هذه المرحلة، هل نتحدث عن تحول استراتيجي دائم لإيران أم هي مجرد محاولة للتكيف مع الظرف الراهن؟
2: في الحقيقة عندما ننظر إلى حجم وقدرات الموانئ في المناطق الجنوبية من إيران، وعندما ننظر إلى الطرق البرية والحدود والجمارك في الشمال والشمال الشرقي، نحن نتحدث عن العلاقة بين إيران والصين، فإن المقارنة تدل على أن الأمر لا يمكن مقارنته، ليس المقارنة ليست ممكنة، لأننا نتحدث عن نحو 20 مليون مقابل 200 مليون، إذن هو عشر القدرة، إذن القدرة هذه لن تسمح لإيران بأن تستبدل الموانئ الجنوبية بشكل كامل، لكن لو أن إيران استطاعت أن تعتمد على الطرق البرية عبر الحدود البرية والحدود الشمالية فإن ذلك سيكون حلا مؤقتا.
1: سيد أشكان، أشرت إلى القدرة، ولكن ماذا عن التكلفة؟ يعني النقل البري إلى الصين على سبيل المثال كما ذكر التقرير هو 4 أضعاف ما هو عليه النقل البحري، هل إيران قادرة على استيعاب كل هذه التكاليف الإضافية في ظل الظرف الراهن؟
2: منذ أن بدأت إيران تخضع لأقصى أنواع العقوبات منذ نحو 50 عاما، هي تعلمت إلى حد ما كيف تتكيف مع الكلف الناجمة عن الضغوط الاقتصادية وضغوط العقوبات. لكن بالنسبة لإيران المسألة ليست مسألة كسب الحرب، هي فقط البقاء والنجاة، طرف يريد أن يفوز وطرف يريد أن يبقى. بالنسبة لإيران البقاء هو الذي يحظى بالأهمية، لأن ذلك وأي كلف إضافية تأتي من خلال التجارة عبر الطرق البرية والموانئ الشمالية بالتأكيد هي أكثر من الماضي، لكن إيران عليها أن تعتمد على هذه الحلول. طيب، لأسباب
1: سيد أشكان،
2: حاجتها
1: في إطار الحلول والبدائل التي تبحث عنها إيران، العراق هو ثاني أكبر مستورد من إيران، ولكن هل يمكن أن يكمل العراق دوره كمتنفس لإيران في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: لا أعتقد ذلك، لأن العراق كان أو المستورد الوحيد من إيران، وبالتأكيد بإمكانه أن يوفر واردات لإيران من خلال الصادرات، لكنني لم أرى أي سبل لإعادة توجيه المسارات والطرق للالتفاف على العقوبات عبر العراق، لأن العراق لا يمتلك البنية التحتية المصرفية.
1: طيب، هذا فيما
2: والمالية
1: يتعلق بالعراق سيد أشكان، لأن الوقت يداهمنا للأسف. تركيا، صادرات إيران لتركيا من الغاز ارتفعت، وأيضا إلى أرمينيا هنالك صادرات ارتفعت، هل يمكن أن تشكل هذه الدول بدائل لما هو معهود، وهل سوق الاستيعاب لهذه الدول يمكن أن يكون قادرا على تشكيل بديل لصادرات إيران للدول الأخرى؟
2: عندما ننظر إلى الأرقام، أنتم أشرتم إلى العراق، بالنسبة للعراق هي بحجم 10 مليار دولار، لكن تركيا حجم التجارة أقل، وناهيك عن أرمينيا. إذن هذه الأسواق ليست كبيرة لتساعد إيران، لكن بالتأكيد إيران هي تحاول أن تبحث عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات.
1: أشكال بهرامي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مشكلات بلاده ناجمة عن الضغوط التي فرضت عليها والتي وصفها باللا إنسانية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع، ولكن الحرب ليست دائما هي الحل. وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي السياق قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وقالت وزارة الخارجية القطرية أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية. في الضفة الغربية قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها يوم أمس بنيران الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية ليست سهلة ولا سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات، ولكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. البداية معك بابا ولد حرمة، وتصريحات الرئيس الإيراني، ما أبرز ما جاء فيها وما أهم التصريحات التي يجب أن نتوقف عندها اليوم؟
4: نعم رعاة، هناك تصريحات إيرانية لعدد من المسؤولين الإيرانيين، الرئيس الإيراني، رئيس البرلمان، ومسؤولون عسكريون. بالنسبة لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، تتضمن ما يمكن أن نصفه بهذا الدفاع المبطني عن مذكرة التفاهم، بل عن فكرة التفاوض نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف يقول إن بلاده يجب أن تصون أسباب القوة، يجب أن تحافظ على أسباب قوتها، وحتى تتمكن من تثبيت منجزات الحرب والعبور من الأخطار بسلام. هي تصريحات لرئيس البرلمان وللرئيس، يمكن تصنيفها، يمكن فهمها في إطار سجال داخل إيران بشأن مذكرة التفاهم وما قد يوجه لها من نقد من بعض الأطراف الداخلية هنا في إيران، وما قد يوجه من نقد ومن رفض أحيانا حتى لفكرة التفاوض نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية. تلك هي الأجواء وتلك هي السياقات التي تندرج فيها هذه هذه التصريحات. بالنسبة للشق المتعلق بالعقوبات الاقتصادية، هناك هذه التأكيدات أيضا من الرئاسة الإيرانية، من نائب الرئيس، من الرئيس

0: نفسه بشأن صمود إيران ووقوفها في وجه هذه العقوبات الاقتصادية التي تصفها طهران بغير الإنسانية، تسميها بالإرهاب الاقتصادي، وتقول أيضا طهران على لسان المسؤولين السياسيين إن هذه العقوبات ليست مجرد أدوات غير مشروعة أو عقوبات غير مشروعة على إيران فحسب، بل هي كذلك تجاوز نحو الدول الأخرى، نحو التعدي على سيادة الدول الأخرى، مساعي من الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها، لفرض سيادتها خارج أراضيها، في إشارة إلى تلك التهديدات التي تطرقها الولايات المتحدة إلى الشركاء التجاريين والاقتصاديين المحتملين لطهران في ظل هذه العقوبات.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
2: آخر المواقف الأمريكية هو ما جددت وزارة الخزانة عليه التأكيد مرة أخرى من ضرورة منع إيران من تهديد حركة التجارة الدولية واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. وزير الخزانة بدأ يجري اتصالات فيما يتعلق بهذه الحملة الاقتصادية التي أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية المنبوذ اقتصاديا. يؤكد وزير الخزانة بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل الأطراف التي تمد إيران ماليا واقتصاديا، مشددا على ضرورة قطع ما وصفها بشرايين إيران الاقتصادية. الوزير أيضا يشير إلى تصريحات الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني التي جاء فيها وفقا ما يقول الوزير سكوت بيسنت بأن إيران تعاني اقتصاديا، ويقول إن هذه التصريحات تؤكد بأن الحملة الضغط الاقتصادية من الولايات المتحدة فعالة وناجحة للغاية، خاصة أنها تأتي تزامنا أيضا مع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وفق مسؤولين أمريكيين يقولون إن إيران لم تصدر أي نفط ولم ترصد أي ناقلات في جزيرة خارقة الإيرانية على مدى الأسبوعين الماضيين، وهي الجزيرة المهمة بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية. أيضا في التفاصيل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه، أكد في هذه الاتصالات على أن الولايات المتحدة في الاستراتيجية الحالية تركز على العمل الاقتصادي، الضغط الاقتصادي على إيران، ولا تنوي شن ضربات على إيران خلال هذه الفترة إلا إذا قامت إيران بالاعتداء على القوات الأمريكية في المنطقة. الوزير يؤكد أن الضغط الاقتصادي ناجح وفعال، خاصة مع قيام القوات الأمريكية بمساعدة ناقلات النفط والغاز على إخراج كميات كبيرة عبر الممر الجنوبي من مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه تم إزالة جميع الألغام في المنطقة، محذرا الإيرانيين من إعادة زرع أي ألغام أخرى في مضيق هرمز، ويؤكد أن قوة الفضاء الأمريكية تراقب كل شبر في المضيق. كذلك وزير الخزانة الأمريكي يشير إلى نجاح هذه الحملة وتواصل الاتصالات فيما يتعلق بفرض كل الضغوط. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرات إيران وسيطرة إيران على المضيق، وأنها تركز في هذه الفترة على إمدادات النفط بشكل دولي من خلال المساعدة الكثير من السفن على العبور من مضيق هرمز.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. هذا وتعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجيا، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمعة أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سداً للشرايين وخنقاً لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلاً تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساساً، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات.

0: تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية. يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و 70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضاً هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديداً مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعاً موازياً لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقاً للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران، والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط، لطالما تعرض لعقوبات ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات. لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكاً للقوانين الدولية وحصاراً على الأغراض السلمية أيضاً. هو إذن مسعاً لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات، وتسعى أمريكا لسد منافذها.
1: معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. وأبدأ معك دكتور المطيري، كان هناك اتصالات قطرية عمانية منذ الأمس بعد البيان الإيراني المشترك، ثم اتصالات قطرية سعودية. كيف تنظر دول الخليج لل البيان الإيراني العماني المشترك، وكيف يمكن أن تضمن حرية الملاحة ومصالحها الاقتصادية؟
2: إذا صدقت يعني الأخبار المتداولة أو التسريبات، لأنه هذا بيان لم يوضح كثير من التفاصيل، وأعطيك لماذا لم تتضح الكثير من التفاصيل. طبعا دول الخليج بلا شك، بل ربما كل دول العالم ترحب بالانفراجة، لأنه موضوع هرمز هو الموضوع الأكثر إلحاحا الآن بعد يعني أن يعني خفض مستوى التصعيد العسكري أو النيران، أصبح الآن الأكثر إلحاحا هو قضية هرمز، بل أصبح هو جوهر الحل وجوهر الصراع حتى في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فكم من ممر، يعني هو سؤال فني، كم هي عدد الممرات الصالحة للملاحة عبر هرمز؟ هي يعني واقعا ممرا شماليا وممرا جنوبيا، وهو ممر ضيق للغاية. الآن جاءت الأخبار لتقول بأن هناك ممرا متوسطا مؤقتا بعرض 7 ميال تم الاتفاق عليه، وهذه المرة الأولى التي أنا يعني كمراقب لهذا الشأن ألحظ تغيرا يعني في اللهجة أو في البيان الإيراني. لم يتحدثوا عن إغلاق أو فتح هرمز، تحدثوا عن حرية الملاحة في هذا المضيق، والأمر الآخر تحدثوا عن الشراكية الاشتراكية، يعني بمعنى الشراكة بينهم وبين سلطنة عمان، وكذلك مشاورة أو بعد التشاور مع دول الخليج الأخرى. هذه يعني إذا صدقت مثل هذه الأخبار والإرادة السياسية للسياسيين الإيرانيين دون عرقلة من العسكريين أو من التيار الآخر، أنا أعتقد بأنه مخرج مهم إذا ما وافقت عليه الولايات المتحدة، ومخرج يحفظ ماء الوجه لكل الأطراف. بالتالي المهم هو تدفق الطاقة والغاز والنفط ومرور السفن عبر هذا المضيق الممر الدولي الحيوي دون إرادة سياسية مسبقة بالسماح بمرور هذه السفن أو الناقلات أو فرض رسوم خارج القانون الدولي. المهم في الإشارة أيضا سيدتي العزيزة بأنه وفقا للقانون الدولي وسيادة الآخرين، سيادة لن تمس بالتأكيد، لكن على كل الأطراف أن تؤمن بسيادة الآخرين مثلما تؤمن بسيادتها ومصالحها. فأعتقد إذا ما تم التوافق عليه سينقلنا لخطوة مهمة أكثر تفصيلا وتوسعا وانفراجا.
1: دكتور أصلاني، هذه الإرادة السياسية التي تحدث عنها الدكتور المطيري، هل هي موجودة اليوم بما فيه الكفاية؟ هل نستطيع أن نقرأها بوضوح من تصريحات مثلا الرئيس الإيراني الذي قال أن مذكرة التفاهم الأخيرة هي وثيقة مشرفة، وفي جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة، أم أن ما زال هناك عدم قناعة من الجانب العسكري في إيران؟
3: نعم، كما قلتم الرئيس قال ذلك، إن البلد يسعى لحل المشكلات عبر التفاعل وعبر الحوار والتفاوض. لهذا السبب نرى قائد الجيش الباكستاني يعيش طهران، ثم وزير الخارجية العماني، ومن المتوقع كما نسمع حضور المزيد من المسؤولين من المنطقة. لكن المشكلة هي الحديث من جانب الولايات المتحدة التي تتحدث عن المزيد من الضغط الاقتصادي، ويتحدثون عن انهيار أو استسلام إيران. هذا يصعب دور الوسطاء عندما يأتون إلى طهران، هذا يصعب من مهامهم. وما نسمعه من الجانب الإيراني هو ثابت ومتساوق، وعلى طول الخط هم يذكروننا بأهمية الالتزام بمذكرة التفاهم، من المتحدث باسم حرس الثوري إلى وزارة الخارجية إلى الرئيس، كلهم يتحدثون عن تطبيق مذكرة التفاهم. الآن نرى أن الاتفاق الفني بين طهران ومسقط هو وصل مراحله النهائية، لكنه سيكون له معنى في سياق أوسع، وهو مذكرة التفاهم التي تعني أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات وجعل المنطقة أكثر استقرارا، وأيضا تمكن إيران من بيع نفطها ورفع الحصار البحري، وأن تصل إيران إلى أموالها المجمدة. هذه الشروط التي تم التوافق بشأنها والاتفاق عليها من قبل الوسطاء، ووقع عليها الرئيس الأمريكي. إذا عدنا إلى هذه الأمور يمكن حل الأمور، ويمكن أن يفتح المضيق، وسواء كان هناك ليس ممر شمالي أو جنوبي، أو ربما ممر في الوسط بعرض حوالي 7 أميال، ويمكن أن نبحث ذلك على مدى شهر أو شهرين للوصول إلى ممر دائم. الحل موجود، ولكن محاولات استحصال المزيد من التنازلات من إيران عن طريق خنقها اقتصاديا، هذا سيعطل الأمور ويطيل أمل الأزمة، ويجعل أي حل دبلوماسي أبعد بدلا من أن يكون أقرب كما فعلت الضغوط العسكرية. هذا سيصعب الوضع ويصعب الحل الدبلوماسي. كلا الطرفين إذا ما ركزا على المسار الدبلوماسي تكون هناك فرصة، هناك ديناميكية تتيح دائما التحول من المسار الدبلوماسي العسكري. نحن نأمل للمسار الدبلوماسي أن يكون له زخم أكبر، لكن الأمر يعتمد على الطرف الآخر أيضا.
1: سيد سيرجيو ديلا بينيا، هذه المقاربة الإيرانية، هذا الاتفاق الإيراني العماني المشترك، هل يقنع الولايات المتحدة بأن تكتفي بما فرضته حتى الآن من عقوبات اقتصادية ومن أدوات تستخدمها لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات، أم أن الولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من الضغوط؟
3: الولايات المتحدة كانت دائما واضحة تماما حول مضيق هرمز. الهدف هو فتح مضيق هرمز من دون دفع أي رسوم، ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار. وإذا كانت إيران مستعدة لفتح المضيق من دون رسوم، هذا يمكن أن يفتح الباب أمام الكثير من الحلول وإلى حل سلمي لهذا النزاع، لأن المتطلب الإضافي الذي وضعته الولايات المتحدة وأنها لا تريد رؤية إيران تملك سلاحا نوويا أو قادرة على تخصيب اليورانيوم للدرجة التي يمكنها إنتاج سلاح نووي. هذا كله خاضع للمفاوضات، لكن فتح المضيق من دون رسوم هو نقطة بداية أساسية لكل هذا. هذا مذكرة التفاهم تقول إن إيران عمان يناقشان القضية ثم بالتشاور مع دول الخليج. يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه، لكن هناك مطلب إضافي وهو أن يكون المضيق مفتوحا من دون رسوم لأنه ممر دولي. إذا ما حققنا ذلك، أعتقد أن هذا سيفتح الباب أمام حل دبلوماسي، وأنا أعتقد أن هناك الكثير من المحادثات التي تتم ولكنها ليست متاحة للرأي العام ليطلع عليها. هناك الكثير من التحركات من بلدان مختلفة. رأينا توسعا في عدد البلدان الضالعة في هذه العملية، فأنا أمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الخيار العسكري يبقى دائما متاحا.
1: دكتور المطيري، يعني مع كل التحركات التي شهدها مضيق هرمز، سواء من هذا الاتفاق الإيراني العماني أو من التحركات الأمريكية، يعني شهدنا حركة مرور للنفط فعليا أكبر من السابق، إلى أي مدى فقد قوته من الجانب الإيراني من وجهة النظر الإيرانية؟
2: أنا أعتقد يعني هناك مقولة ربما هي يعني صادقة إلى حد بعيد، بأنه المغالاة بإمساك الأداة ستفقدها حتما. يعني المغالاة الإيرانية بالتمسك ومحاولة الاستدامة على هرمز، كثير حتى من الإيرانيين حذروا منه، ومنهم الرئيس الإيراني يعني قال جملة واضحة تماما: ما الفائدة من الانتصار أو المقاومة الحرب والشعب يتضور جوعا؟ فبالتالي كل ما حصل من إيران هو عاد عليها مرة أخرى، سواء بالحصار البحري وهو عمل من أعمال الحرب التي تقوم به أمريكا، سواء على الموانئ الإيرانية وهو خنق لدول المنطقة، وكما هو عقوبة جماعية أيضا للشعب الإيراني، هو أيضا عقوبة جماعية وشاملة لكل دول المنطقة بل والعالم. يعني دول الخليج التي تعتمد على الاستقرار النسبي وعلى صادراتها من النفط وتصدير الطاقة لكل دول العالم، وهي دول سلام كما تعرفي، تعيش على يعني هذه المنطقة في جو سياسي خطر جدا، تقدر الجغرافيا السياسية والتضاريس التي تخدم إيران، وأيضا تقدر مصالحها وتحالفاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وجدت نفسها الآن كأنها رهينة وارتهنت منذ اليوم الأول للحرب، وكانت استراتيجية إيران أن ترفع تكلفة هذه الحرب بهذا الإقلاق، وربما هذه الاستراتيجية نجحت إلى حد ما، لكن الاستمرار والتمادي بها عاد مرة أخرى لكي ترفع الكلفة الآن على إيران. فأنا لا يهمني أن يكون هناك تيارا متشددا في إيران أو تيارا براغماتيا سياسيا، لأن التناقض صارخ وأيضا الخلاف واضح وصارخ لعدة اعتبارات يمكن ليس المقام هنا لذكرها، لكن ما يهمني بالفعل هو أن يشعر النظام الإيراني أو من بيده القرار النهائي والإرادة السياسية الإيرانية، أي فصيل كان أو قوة سياسية، أن تشعر بأن تكلفة عدم الاتفاق أكثر بكثير من تكلفة أن يذهبوا إلى اتفاق وأن يفتحوا هرمز وأن يتفاهموا. أما أن تبقى العملية مراوحة هكذا وأن السياسيين يصدروا بيانات وبيانات توحي باحترام السيادة والتعاون وفتح هرمز، ثم يأتي تصريح آخر من عسكري ينقض هذا التصريح كما حصل بالأمس على فكرة، حتى بعد البيان الإيراني العماني المشترك، نائب وزير الخارجية يقول بعد ذلك أن الإدارة على هرمز لإيران، نفى تماما ونسف تماما كل هذه الاتفاقات. فأنا أعتقد أن هذا البيان ليس اتفاقا نهائيا بالتأكيد على هرمز، وربما واشنطن لن تحصل على الصورة التي تريدها باستسلام إيران، لكن أعتقد بأن الآن اقتنعت الإدارة الأمريكية أنه من الصعوبة بمكان ربما في الوقت الحالي إسقاط النظام الإيراني، لكن بالإمكان أن نرفع التكلفة على هذا النظام من خلال العقوبات الاقتصادية، وبالتالي سيقبل بصيغة معينة من التفاهم.
1: شكرا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من جانب آخر، قال مستشفى شهداء الأقصى إن فتاة

0: استشهدت متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوات الاحتلال شرقية دير البلح في وسط القطاع. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذن بين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاستهدافات، كيف يعيش سكان القطاع هذا الاحتلال لبعض مناطق القطاع والاستهداف في المناطق التي لا يحتلها على الأرض؟
1: أهالي القطاع حقيقة الروعة يعيشوا بين سندان الحصار الإسرائيلي ومطرقة القصف الإسرائيلي المتواصل هنا على القطاع. قبل قليل الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت منزلا في جباليا في شمال القطاع، وسيارات الإسعاف في الوقت الحالي وسيارات الدفاع المدني تهرع إلى تلك المنطقة. سمع دوي انفجار كبير في شمال القطاع، وتبين فيما بعد بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت هذه الغارة. هذه الغارة تأتي على وقع سلسلة غارات أيضا نفذتها الطائرات الإسرائيلية في مناطق عديدة في القطاع. أيضا صباح اليوم كانت في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس، حيث استهدفت الطائرات المسيرة بأكثر من صاروخ خيمة تأوي عائلة فلسطينية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، وصفت حالة أحد الجرحى بأنها إصابة خطيرة وحرجة، ويتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية. هنا حيث نتواجد أيضا في مستشفى شهداء الأقصى ظهر اليوم، أعلن المستشفى عن استشهاد فتاة متأثرة بإصابتها بعد طلق ناري أطلقه القوات الإسرائيلية على خيام النازحين في منطقة أبو هولي جنوب مدينة دير البلح شرق منطقة أبو هولي تماما. الساعات الماضية حملت في طياتها تصعيد إسرائيلي لافت من حيث عمليات النسف التي قامت بها القوات الإسرائيلية في منطقة أبو العجين، وأيضا صباح اليوم شاركت الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي في عملية إطلاق نار مباشرة باتجاه منازل المواطنين. وأيضا ما بين حين وآخر روعة يسمع دوي انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفعي تنفذه القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها في الوقت الحالي. وهكذا ينسحب الحال أيضا شرق مدينة خان يونس، بلدة عبستان الكبيرة وعبستان الصغيرة، بالإضافة أيضا للمناطق الجنوبية لخان يونس. ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن إطلاق عدد من القذائف المدفعية باتجاه المناطق المتاخمة للخط الأصفر. حقيقة المناطق المتاخمة للخط الأصفر تتعرض وعلى مدار الساعة لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، من حيث إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك، أو حتى ملاحقة الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر لكل من يحاول الاقتراب في تلك المنطقة الحدودية الشرقية والجنوبية للقطاع بشكل كامل. العائلات الفلسطينية لا تجد مأوى لها ولا تجد متسع أيضا لتضع خيمتها أو تجلس في المناطق الغربية للقطاع، فتذهب مضطرة للمناطق الشرقية المتاخمة للخط الأصفر وتجلس هناك في أوضاع أيضا ميدانية وإنسانية قاسية الصعوبة. هم يتعرضون وعلى مدار الساعة للطلقات النارية للقصف المدفعي، وهذا أدى خلال الأيام الماضية لوجود شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع. وزارة الصحة الفلسطينية قالت قبل قليل في بيان لها وأحدث هذه البيانات بأن أكثر من 1303 شهداء وصلوا فعليا إلى مستشفيات القطاع، عاد عن أكثر من 4000 جريح أيضا جلهم ما زال يرقد داخل المستشفيات، مع مطالبة وزارة الصحة بضرورة فتح معبر رفح البري لخروج الجرحى والمرضى المتكدسين داخل المستشفيات لفسح المجال أمام الجرحى الذين يتدفقون وعلى مدار الساعة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. هي وتيرة حقيقة الروعة متصاعدة وأيضا تتفاقم ساعة بعد أخرى من حيث القصف الجوي على المناطق المأهولة بالسكان، وأيضا الأوضاع الإنسانية القاسية التي تلقي بظلالها على كل شيء هنا في القطاع في المرحلة الحالية.
0: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. والتصعيد الإسرائيلي لا يتوقف أيضا في الضفة الغربية، حيث قال رئيس بلدية قصر جنوبية نابلس للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة. من بلدة قصر جنوب نابلس معنا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما هي أوضاع المحاصرين ومنذ متى هم محاصرون؟
2: روعة، لليوم 18 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لعائلات فلسطينية في قرية قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وهذه هي الصورة لربما من محيط منازل في منطقة رأس العين، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لهذه العائلات الفلسطينية ويضيق الخناق عليهم منذ 18 يوما متواصلة، بدعوى أنه يسعى إلى إزالة بؤرة استيطانية وضعها المستوطنون في هذه المناطق وتحديدا في المناطق التي تصنف بها بموجب اتفاقية أوسلو. الجيش الإسرائيلي ومنذ أيام، يعني هي الصورة ذاتها منذ أسابيع أو أسبوعين على الأقل، هي نفس الصورة ونفس الحالة هنا في هذه المنطقة، نفس الحصار بعد وصول لؤي ريدا أو أبو ريدا تحديدا المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. لم يتغير أي شيء على أرض الواقع، استمرار الحصار، استمرار الانتشار العسكري لقوات الجيش الإسرائيلي.

0: يتحرك من خلالها المستوطنون، أي أنه في المناطق المحاذية لقرية جالود وليست في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرة منذ 18 يوما. الاحتلال يفرض طوقا أمنيا ولا يزال يدفع بقوات عسكرية إلى البلدة تتواجد في هذه المنطقة في منطقة رأس العين منذ 18 يوما بدعوى أنه يسعى لإنهاء الوجود الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين وفي محيط المنازل المحاصرة. لكن يقول الفلسطينيون من ناحية أخرى بأن ما يجري هو امتداد لأمور سياسية، لأن ما سيحدث على الأرض له ارتدادات على الانتخابات الإسرائيلية القادمة، فبالتالي هناك كما قالت صحيفة هارتس هناك ضباط في الجيش والشرطة لا يريدون أي صدام مع المستوطنين، تحديدا ممن يسعون إلى رتب عسكرية في الجيش والشرطة، وهذا ما حقيقة يفضي إلى ما يحدث على أرض الواقع هنا في هذه المناطق من استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي ل18 يوما ولم يتمكنوا بعد من إخلاء المستوطنين أو إبعادهم عن هذه المنطقة، حتى وإن انسحب المستوطنون من محيط المنازل منذ أكثر من أسبوع إلا أن المستوطنون لا يزالون يتواجدون في على هذه التلة، إضافة إلى استمرار التحرك ما بين فينة وأخرى باتجاه هذه المناطق وتحديدا رأس العين التي تربط بلدة كسرى ببلدة قريوت وجالود وصولا إلى تلفيت ومن ثم إلى يتمى وقبلان. هذا المربع الفلسطيني من شأنه إذا تم السيطرة على هذه المنطقة أن يتم تقطيع المنطقة بشكل كامل وإلى كنتونات مجزأة.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من بلدة قصرى جنوبي نابلس. بعد عامين ونصف عام من الاعتقال دون تهمة أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الخميس الماضي عن الأسير الفلسطيني عبد الجبار جرار من مدينة جنين. وخلال اعتقال جرار في سجن النقب الصحراوي استشهدت زوجته متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها هي أيضا من منزلها. الجزيرة رافقت جرار من أمام حاجز بئر السبع العسكري عقب الإفراج عنه وصولا إلى بيته في جنين وعايشت تفاصيل الساعات الأولى لعودته إلى منزله.
2: سيفتح هذا الباب بعد قليل وينتهي غياب استمر 30 شهرا. عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته خلال اعتقاله يخرج إلى حياة تغيرت وتبدلت خلال هذا الغياب. نرافقه اليوم من هنا من أقصى جنوب الضفة الغربية في طريق طويل إلى بيته في جنين أقصى شمالها وإلى تفاصيل كثيرة لا يعرفها. العائلة أرسلت إلينا هذه الصور لنتعرف عليه. يخرج الأسرى تباعا من الباب، بينهم عبد الجبار. ملامح مختلفة ولحظات أولى لحياة جديدة بعد 30 شهرا من قهر وتعذيب وتغييب وتجويع.
3: أنا فقدت 70 كيلو من وزني جوعا وخوفا وألما وتعبا، لأننا كنا نتعرض إلى تجويع حقيقي وكنا نتعرض إلى معاملة من أسوأ ما يمكن.
2: أسوأ ما يمكن ربما لم يره بعد.
4: فقدت أعز شيء في الوجود، الحمد لله.
2: يبدأ الطريق وتفيض ساعاته بعشرات الأسئلة عن تفاصيل يحاول فيها أن يلملم أكثر من 30 شهرا من الغياب.
4: الحمد لله.
5: ضربوك يا بصاح.
4: الحمد لله، لله الحمد والفضل والمنة. الله سبحانه.
5: اشتقت لك يا روح، الحمد لله.
4: أنا اشتقت لكم الله يرضى عليكم.
2: 16 اعتقالا في سنوات عمره، سنوات طويلة أمضاها في السجون، لكنه يقول هذه المرة تختلف في كل شيء.
4: أنا تعرضت بالخروج، هذا الخروج بدل ما يكون مفرح لنا كان إيذاء وضرب وشتيمة. هذا مع الأسف الشديد، هذا الاحتلال يعني كشر عنيابه، وأقول أيوجد عندهم أي نوع من الإنسانية والأخلاق تستطيع أن تقولها؟
2: بين سؤال وآخر يعود اسم وفاء باستمرار، زوجته التي استشهدت متأثرة بإصابتها خلال اعتقالها. علم بإصابتها مصادفة ثم وصله خبر استشهادها بالطريقة نفسها.
4: ففوجئت أن يوم الاثنين أحد الإخوة يأتي يقول لي أن أم حذيفة دخلت غيبوبة ووضعها الصحة أطرال. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن يشافيها ويعافيها. فإذا بها قد استشهدت

0: كل شيء تغير خلال الغياب. الضفة الغربية التي عرفها لم تعد تشبه ما كانت عليه.
1: غريب استيطان ماكل الضفة، ماكل المنطقة كلياتها. هذا لما كنا نشاهده من قبل، كنت أتي إلى الخليل لم أرى ما أراه الآن.
0: جنين تقترب أكثر، والوجهة الأولى لن تكون البيت.
1: الآن أنا سأقف أمام قبرها وأؤدي صلاة الجنازة عليها، لأني حرمت أن أصلي عليها، لكني على يقين أنها الآن تنتظرني.
2: تفضل أمامك.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. عائلته بانتظاره في محيط القبر، أما قلبه فيستعجل المسير.
1: كان بودي أن أذهب وألقاك في بيتي، لكنك الآن عند الله عز وجل، وهذا القبر الذي يحتضن هذا الجثمان الطاهر لهو في عزة، لأنه يعلم أن من فيه هي شهيدة.
0: يستأذن الناس أن يبقى وحيدا مع قبرها.
1: أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى.
0: يغادر عبد الجبار المقبرة، يكمل الجزء الأخير من الطريق نحو البيت. هناك حفيدات ولدن خلال اعتقاله وحملن اسم وفاء تيمنا بجدتهن الشهيدة. عاد عبد الجبار وقد غابت وفاء، وكبر الأبناء وولد أحفاد، وتغير طريق وتبدلت حياة. في يومه الأول بعد 30 شهرا أصبح عليه أن يعود ليعرف كل شيء من جديد. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
3: هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في ملف الأسرى مع تزايد الأوامر، أوامر الاعتقال الإداري، دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمات علنية في واحدة من أدوات السيطرة والضغط التي يستخدمها الاحتلال. ويأتي هذا وسط تحذيرات مؤسسات دولية ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى من تفاقم ظروف الاحتجاج. من رام الله، رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، أهلا بك سيد الزغاري. إذا وضعتنا في أبرز التحديات التي يواجهها الأسرى اليوم منذ 7 أكتوبر.
4: يعني بالتأكيد منظومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من 1000 يوم على حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وكذلك حرب الإبادة الصامتة التي لم تتوقف بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تحولت إلى ساحات للتعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات من قبل منظومة الاحتلال ومن قبل مختلف الجهات السياسية والعسكرية. لازالت أوضاع خطيرة وكارثية، والأسرى يعيشون ضربة من الجحيم على كافة الأصعدة. الحرمان من زيارة الأهالي مستمرا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، عدم السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي كذلك بالتواصل مع الأسرى والكشف عما يتعرضون له، نتاج منع الاحتلال وسيطرته الكاملة على هذا الموضوع الذي يعتبر موضوع دولي وليس موضوع يعني محلي. كذلك الأوضاع المأساوية داخل السجون، حيث أن الأسرى لا زالوا مجردين من كافة حقوقهم الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي، في ظل جرائم التجويع والجرائم الطبية والاعتداءات المستمرة والعزل الانفرادي الذي طال أعداد كبيرة من المعتقلين على رأس قيادات الحركة الأسيرة المعزولون منذ سنوات عديدة. وهذا يأتي أيضا في ذروة الانتهاكات المستمرة والانتهاكات التي ترقى لأن تكون جرائم بحق الإنسانية. نرى الأسرى يخرجون من السجون بأجساد نحيلة، يتعرضون إلى الموت البطيء في المعتقلات، يدلون بذاتهم على مختلف الإعلام وعلى الجزيرة تحديد، يقولون بأن الخارج من السجن كالمولود الجديد والداخل إلى السجن كالمفقود. وهذه حقيقة تجسد اليوم عبر عمليات انتقامية تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، في ظل أيضا انتشار الأمراض. يعني قبل نحو أسبوع انتشر مرض الجرب بين صفوف الأسيرات اللواتي تجاوز عددهن 90 أسيرة، يعيشن ظروفا قاسية، يحرمنا من العلاج، يحرمنا من الدواء، يحرمنا من الغذاء، تجرد الأسيرات من الملابس، من الأغطية، تقتحم الزنازين من قبل السجانين، يداس على رؤوسهن. كل هذا يحدث أمام حقيقة حالة من الصمت الرهيب. يعني هناك
3: طيب
4: عملية
3: سيد
4: توافق تجري
3: الزغاري،
4: من قبل منظومة دولية. نعم
3: هذه الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى داخل السجون، ولكن إسرائيل أيضا تلاحق الأسرى المحررين بعد تحريرهم والإفراج عنهم، ما هي الوسائل التي تنهك فيها الأسرى المحررين أيضا؟
4: يعني الأسرى المحررون بالفعل هم استهدفوا عبر عمليات الاعتقال والملاحقة، وحتى بعد حريته من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من أمضوا 20 و30 عاما، ومنهم من أمضوا داخل السجون خلال فترة الحرب عدة شهور، بمعنى أن يتم اعتقالهم وزجهم في السجون لفترة معينة ثم يعاد اعتقالهم بعد حريتهم. وهذا أيضا يأتي في سياق عمليات التحريض المستمرة على الأسرى التي تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم. لا يوجد هناك أي نوع من الاستقرار. الملاحقة عبر التحقيقات الميدانية التي يجريها الاحتلال خلال اقتحامه لمختلف القرى والمدن والمخيمات، يتم اقتياد الأسرى المحررون إلى مراكز تحقيق يتم إنشاؤها داخل المخيمات، يتعرضون إلى الضرب، إلى التهديد، إلى التلويح بإعادة الاعتقال مرة أخرى. ولعل الاعتقال الإداري الذي يعني يعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين، عندما نتحدث عن أكثر من 22 ألف أمر اعتقال إداري جديد أو تجديد لأسرى سابقين، منهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في هذا النوع من الاعتقال دون تهمة، دون محاكمة، دون أدنى مقومات الحقوق الإنسانية. وبالتالي الاحتلال يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الانتقام التي تمارس بحقه عبر القتل والاعتقال. لذلك نرى اليوم أن هناك ما يقارب 3600 معتقل إداري، حتى الأطفال لم يسلموا من هذا النوع من الاعتقال، وهذا بالتأكيد لم يكن ليحدث بعد أكثر من 1000 يوم لولا عملية يعني الصمت الدولي والتواطؤ والتآمر حتى على القضية الفلسطينية. الأسرى لهم حقوق استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقيات جنيف، بروتوكولات حقوق الإنسان، لكن اليوم نحن أمام منظومة يمينية متطرفة يعني تتنكر لكل الحقوق. فبالتالي يعني كل الشهادات الصادمة التي صدرت من السجون، التي وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى هيئة مجلس حقوق الإنسان، إلى الهيئات الأممية، لم تثمر حتى الآن في وضع حد لهذه المعاناة المستمرة والمتواصلة، والتي راح ضحيتها ما يقارب 100 معتقل فلسطيني على مدار الفترة الماضية، لا زالت أيضا جثامهم محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن الاحتلال لا يعاقب الأسرى الأحياء فقط، وإنما أيضا الأسرى الشهداء والمفقودين الذين أيضا لم يتم الإفصاح عن معلومات حولهم، تحديدا من أسرى قطاع غزة الذين جزء كبير منهم وربما الغالبية القصوى لم نتمكن من معرفة أي معلومات عنهم نتاج جريمة الإخفاء القسري التي تواصل منظومة الاحتلال استخدامها بحق الشعب الفلسطيني.
3: شكرا لك السيد عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية ليست سهلة ولا سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات ولكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب، وأشار إلى أن لبنان يلتقي على الأهداف نفسها، تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب. معنا من قعقعية الجزر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، ما أهمية تصريحات الرئيس اللبناني في هذه المرحلة وسط التفجيرات المستمرة في الجنوب؟
2: روعة، في حقيقة الأمر يمكن أن نتعامل مع هذه التصريحات للرئيس اللبناني وفق شقين أساسيين. الشق الأول هو المتعلق بتثبيت موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه الخيار الأفضل والوحيد المتاح حاليا، كما يكرر الرئيس اللبناني تقريبا في كل تصريحاته، ويكرر المسؤولون اللبنانيون الداعمون لخيار المفاوضات ومن بينهم طبعا رئيس الحكومة. أما الشق الثاني وهو ربما الأهم، المتعلق بوصف هذا المسار التفاوضي بأنه صعب وشاق وقد لا يؤدي إلى نتائج سريعة، ذلك أن لبنان الرسمي طبعا متيقن ومدرك بأن هذه المفاوضات هي شاقة على نحو كبير. أولا، لأن جولة المفاوضات الأخيرة التي حصلت في روما وكانت الجولة السابعة في هذا المسار التفاوضي، لم يتمكن لبنان خلالها من تحقيق أي تقدم فيما يتعلق يتعلق بمزيد من المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية ووقف الخروقات الإسرائيلية. ثانيا، لأن الجولة المقبلة التي قيل خلال المرحلة الماضية أنها ستعقد مطلع الشهر المقبل شهر سبتمبر لم يحسم مصيرها حتى هذه اللحظة، ولم يتم تحديد موعد حاسم لهذه الجولة، وبالتالي طبعا هناك خشية في لبنان بشأن مصير هذه الجولة التفاوضية المقبلة ومآلات الأمور في

0: المرحلة المقبلة. أيضا هذه التصريحات مهمة لأنها تتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي هنا في المناطق الجنوبية بأشكال مختلفة. بات واضحا أن التصعيد الإسرائيلي يتكثف خلال ساعات الليل كما حصل خلال الليلة الماضية أيضا من خلال مجموعة من الاعتداءات والاستهدافات التي تنفذها المروحيات الإسرائيلية، المقاتلات الحربية، المسيرات وأيضا سلاح المدفعية، أكان باتجاه منطقة علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر هنا في قضاء النبطية لناحية الشرق، وأيضا باتجاه بلدة المنصورية الواقعة في القطاع الغربي والتي أيضا يركز فيها الجيش الإسرائيلي جانبا مهما من جهده العسكري خلال الأيام الماضية. وبالتالي كل هذه المعطيات المتوافرة تبعث على كثير من القلق بالنسبة للبنان الرسمي. هناك خشية من مزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة ربطا بالانتخابات الإسرائيلية أيضا، وهناك مخاوف أيضا بشأن المسار التفاوضي، وهذا طبعا ما عبر عنها اليوم الرئيس اللبناني.
1: شكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من قعقعية الجسر في جنوب لبنان. معنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي والكاتب الصحفي علي الأمين. أهلا بكم. أبدأ معك سيد علي الأمين، وهذه التصريحات التي يكررها الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن التفاوض هو أفضل الخيار، ولكن ما وزنها اليوم وسط عدم حسم موعد للجولة الثامنة من التفاوض؟
2: تحياتي روعة. أولا رئيس الجمهورية كما أشرت إلى أنه التأكيد على مسار المفاوضات ولا عودة عن هذا المسار، وأعتقد في موقفه ينطوي على تمهيد لعقد الجلسة المقبلة المرتقب أو على الأقل ما يشاع حتى الآن، وليس هناك موعد حاسم، هو مطلع الشهر المقبل. الأمر الثالث أن هذا التطور على مستوى يعني المفاوضات موقف الرئيس هو يأتي في سياق أيضا تحرك أمريكي لا يزال مستمرا فيما يتصل بمسألة تنفيذ المناطق التجريبية، وفي ظل كلام متنامي حول مسألة تلة علي الطاهر والتي بدأ الحديث عن إمكانية تسليم هذه التلة. ليس هناك موقف نهائي، لكن على الأقل المؤشرات تدل من خلال سلسلة تسريبات بإمكانية أن يجري تسليمها وأن تسلم للرئيس نبيه بري ثم تسلم لاحقا للجيش، على الأقل في كلام، وحتى كلام السفير الأمريكي اليوم عندما يتحدث أنه لا يريد أن يرى أيلولا أسود وبالتالي لا يحب هذا الأمر، أيضا ربما ينطوي على تهديد على قاعدة أساسية، أن المعادلة الأساسية والتي باتت واضحة تماما أنه الانسحاب مقابل السلاح. طالما هذه المعادلة لا تنفذ برؤية الاتفاق بحسب فهم الأمريكي للاتفاق، فإنه لا توقعات للمناطق التجريبية. لذلك سأل السفير الأمريكي على سبيل المثال لماذا لا يجري الحديث تجري المطالبة لإسرائيل بالانسحاب فيما لا يجري الحديث عن سلاح حزب الله. القصد من قول ذلك للتأكيد على الإشارة الدائمة على أن موضوع السلاح موضوع أساسي ولا يمكن التغافل عنه عند الحديث عن انسحاب إسرائيل.
1: دكتور طارق عبود، يعني عندما يقول الرئيس اللبناني أننا نلتقي على الأهداف نفسها، تحرير الجنوب، نشر الجيش، استرجاع الأسرى، عودة الأهالي وإعادة الأعمار، إلى أي مدى يمكن فعليا أن يبنى على هذه الأهداف المشتركة سواء من حزب الله وسواء من الدولة لفعليا المضي نحو مشروع حصر السلاح بيد الدولة والتفاوض مع إسرائيل لاسترجاع الجنوب والأسرى؟
3: صحيح. أولا يعني الكل متفق أو مجمع على موضوع الانسحاب وإعادة الإعمار، وهذه يعني هذا الكلام السياسي، لا أحد من اللبنانيين أعتقد أنه يعارض هذه الأهداف. ولكن أيضا يعني في السياق روعة أنه يقول رئيس الجمهورية أنه هذه المفاوضات طويلة وشاقة، ويعني هذا الكلام، يعني الموضوع ليس إذا كانت طويلة أو قصيرة، الموضوع أنه الإسرائيلي يستغل حالة الاسترخاء عند الطرف اللبناني ويستمر في عملية تدمير الممنهج للقرى المحتلة في منطقة الخط الأصفر أو في المنطقة المحتلة. يعني لو هناك وقف إطلاق نار حقيقي واستمرت المفاوضات وهناك أمل في الانسحاب وفي تطبيق اتفاق الإطار رغم كل ملاحظاتنا عليه لكان الأمر مقبولا، ولكن أن يستمر التفاوض للجولة الثامنة من دون تحقيق أي نتيجة والإسرائيلي يستغل هذا الموضوع.

0: موضوع لاستكمال تجريف وتدمير الجنوب والتفجيرات في كل يوم، هون المشكلة الأساسية. اثنين، عندما يقول المفاوضات أفضل من الحرب، طبعا إذا كان هناك يعني جدول للانسحاب باتفاقية الإطار، ليس هناك جدول وليس هناك كلمة انسحاب، هناك إعادة انتشار. لذلك الطلب متواضع، أن إذا كان يعني كانت السلطة تريد أن تشارك في المفاوضات في الجولة الثامنة، على اللبناني، على السلطة، أن تقول للأمريكيين أن وقف التدمير الممنهج في هذه المرحلة حتى نعود إلى المفاوضات. ونحن نعرف كلبنانيين، يعني بغض النظر عن موقفنا من المفاوضات المباشرة، أن الإسرائيل لن يعطي شيئا للبنانيين طالما أن السلطة اللبنانية ذهبت خالية الوفاض من دون أي ورقة قوة، وأنها تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. يقول يعني أحدهم، نرجع منقول هذا الإعلان ببيروت، أنه المتغطي بالحاف الأمريكان عريان، قال الرئيس حسني مبارك. كرمال هيك علينا أن يعني نضع مقاربة مختلفة، نحيد خلافاتنا جانبا ونذهب موحدين إلى هذه المفاوضات لكي نحصل على شيء. يعني هذا الموضوع اليوم منذ آذار الماضي ونحن ندور في الحلقة المفرغة نفسها، والإسرائيلي يعرف ذلك، هو مستمر من دون تحقيق أي منجز للبنانيين.
1: سيد علي الأمين، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تحقق هذه الوحدة وهذا الاختراق الداخلي كي تحرك المياه الراكدة على طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟
2: يعني خلينا نقول بداية بأنه الخيار التفاوض هو كان يعني الخيار البديل له، جاء في مقابل الحرب المفتوحة ووقف إطلاق النار بالشروط المزعجة أيضا، اللي هي مستمرة عملية التجريف، عملية يعني ليس وقفا فعليا لإطلاق النار، إنما هو بحد ذاته الكل أجمع بأنه كما قال رئيس الجمهورية بأنه أقل كلفة من إطلاق الحرب. وكلنا نعلم بأنه الحرب لما كانت قائمة لم يكن أحد قادر، خاصة تحديدا حزب الله الذي كان يملك أو يملك القوة العسكرية، قادر على لجم إسرائيل أو أن يمنع إسرائيل من أن تقوم بعمليات واسعة في لبنان وأن تدمر في مناطق متعددة، فضلا على أن الدخول الإيراني كموازي يعني كعامل لجم لإسرائيل لم يكن ممكنا إلا بحدود معينة، وبالتالي قدرة إيران على منع إسرائيل أو إرادتها في هذا الأمر غير متوفرة. وبالتالي رئاسة الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية يطرح هذه الرؤية على مستوى تأكيد على مسار التفاوض، وأعتقد أنه جانب واسع من اللبنانيين، الأكثرية اللبنانية هي مع مسار التفاوض، بيصير في خلافات. مواقف الأخرى المعارضة ليس لديها خيارات فعلية جدية. صحيح الكل منزعج مما تقوم به إسرائيل، الكل مستاء، الكل لا يريد هذا الأمر، لكن ما هي الوسيلة؟ إذا قلنا أن الطرف الأمريكي، حتى الرئيس نبيه بري تحدث بوضوح، واللي يمثل هو موقف المبانعة إذا صح التعبير ضد المفاوضات، هو الذي قال أن ليس هناك من طرف قادر على لجم نتنياهو أو إسرائيل إلا دونالد ترامب، وبالتالي هو يقول هذه الجملة، فما بالك يعني ما هي فإذا الخيارات الأخرى؟ أعتقد هذا المسار، ونحن ماشيين أكثر وبواقعية، لأنه نحن ندفع ثمن هزيمة حصلت نتيجة حروب الإسناد التي حصلت. هذه الهزيمة هي أحد نتائجها، ضعف أكيد العسكري، وأيضا ضعف موقف في المفاوضات، والتشبث بالموقف الأمريكي، لأنه خيارات جدية فعلية عملية قادرة أن تحقق شيئا ما غير متوفرة غير موجودة. إذا أخذ لبنان الخيار العسكري أو إذا أخذ الرؤية المواجهة مع إسرائيل، ليس هناك لا دولة إقليمية ولا إيران ولا دوليا يمكن أحد أن يساعد لبنان، بل ذلك سيفتح باب النار على لبنان بالتأكيد. هل الواقعية السياسية تقول ذلك؟ خيار بديل عن ذلك لا يبدو متوفرا حتى الآن.
1: دكتور طارق عبود، يعني مبدأ أو فكرة الوحدة أو الجلوس موحدين على طاولة المفاوضات مع إسرائيل تتطلب أيضا حزب الله تنازلات. إذا كان حزب الله يلتقي مع الدولة على الأهداف العامة من المفاوضات، ما هي التنازلات الذي يمكنه فعلا أن يقدمها، أم أنه يريد الوحدة بشروطه وبرؤيته هو دون أن يتقبل رؤية الدولة اللبنانية؟
0: أولا السلطة هي التي قطعت حبل يعني التواصل مع حزب الله. اثنين، هناك موقف كان مستجد لنائب رئيس المجلس التنفيذي الحاج محمود قماطي قبل يومين، نحن نعطي فرصة أيضا للمفاوضات المباشرة ونأمل أن تحقق شيئا، مع أننا نعرف أنها لن تحقق شيئا. هذه أيضا يعني هذا باس أو تمريرة إلى رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، ولكن السلطة التنفيذية وضعت كل أوراقها عند الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت التوافق اللبناني. طيب اللي قاله توم براك كان هذا صريح، ليس في محور الوقامة. توم براك هو صاحب يعني قرار 5-7، عندما يقول أنه إذا لم تكن إيران أو حزب الله موجودين على الطاولة ليس هناك من حل واقعي لمسألة الانسحاب أو مسألة المفاوضات. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما يحيدان حزب الله وحتى الإيرانيين عن طاولة المفاوضات، لأنه إذا التزم رئيس الجمهورية بنزع سلاح المقاومة كيف سينزع هذا السلاح إذا لم يكن حزب الله موافقا؟ هذا واحد. اثنين، في شيء كمان مهم روعة لازم نعرفه نحن، ماذا فعلت الدولة اللبنانية في كل تلك الفترة؟ يعني أولا لم تقدم شيء لأهل الجنوب إلا الشعارات السياسية والزيارات التي لا تغني ولا تسمن. اثنين، في موضوع الإعمار، في موضوع الإيواء، إضافة لأنها تمنع الأموال من الوصول إلى يعني المقاومة لكي توزعها على على على النازحين أو على يعني المدمرة بيوتهم مثل الإيواء وغيره. يعني ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها من دون تقديم أي شيء لأهل الجنوب.
1: شكرا لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من قناة الجزيرة. يمكنكم متابعة مزيد من أخبارنا عبر منصاتنا الإلكترونية المختلفة، سواء من الموقع الإلكتروني الجزيرة.net أو حسابات الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عن يوم، نتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة، وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: أهلا بكم مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مشكلات بلاده ناجمة عن الضغوط التي فرضت عليها، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة، لكن الحرب ليست دائما هي الحل. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا تخلت واشنطن عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبالإمكان فتح مضيق هرمز، كما أشار إلى التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم إيرادات المضيق. وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وكان بيان إيراني عماني مشترك قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. في الأثناء قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي دعم قطر مساعي التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. وفي الضفة الغربية قالت محافظة القدس أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أبدأ معك بابا، هذه التصريحات التي جاءت عقب فرض عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة على إيران، عن أي مسار تتحدث هذه التصريحات فيما يتعلق بكيفية مواجهة هذه العقوبات؟
1: نعم، هناك تصريحات متعددة لمسؤولين إيرانيين منذ التلويح بهذه العقوبات ففرضها وتقديم تفاصيلها في واشنطن. يؤكد المسؤولون الإيرانيون ومن أبرزهم اليوم في هذا الصدد الرئيس مسعود بازشكيان أن هذه العقوبات التي يصفها بغير الإنسانية ستتصدى لها طهران. يقول إن هناك خططا للتصدي للعقوبات الاقتصادية لما تصفه طهران بالإرهاب الاقتصادي، ويقول بازشكيان أيضا أنه ينبغي إجراء هذا الحديث مع الشعب وإجراء هذا الحديث مع الشارع وتقديم الواقع وكذلك شرح الأوضاع الاقتصادية، لكنه يؤكد أن طهران ستصمد في وجه هذه العقوبات. وهذا التأكيد يأتي على لسان عدد من المسؤولين من الخارجية وحتى من المسؤولين العسكريين يؤكدوا على أن إيران صمدت في وجه الحرب العسكرية، وأن هذه العقوبات الاقتصادية هي محاولة ثانية من إيران، محاولة ثانية بعد أن فشلت المحاولة الأولى، ألا وهي حرب الأربعين يوما يقول الإيرانيون. وكان هناك هذا الجدل بشأن هذه الأوضاع الاقتصادية وبشأن كذلك خصوصا الأسعار، ارتفاع أسعار بعض المواد، وكذلك تأثير هذه الحرب والعقوبات على الوقود خصوصا وعلى البنزين، خاصة في ظل هذه الفجوة التي يتحدث عنها المسؤولون الإيرانيون ما بين إنتاج طهران من الوقود واستهلاكها اليومي منها. عموما التصريحات بشأن العقوبات تتنزل في إطار تصميم إيران على التصدي لها، على الوقوف في وجهها. هناك أيضا مسار ثالث تمضي في التصريحات بخصوص العقوبات، لا سيما ما يصدر من وزارة الخارجية والمسؤولين والدبلوماسيين الإيرانيين. يقول هؤلاء المسؤولون إن واشنطن لا تقوم بفرض عقوبات غير مشروعة وفق رأيهم على إيران، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة فرض سيادتها خارج إرادتها، في إشارة إلى هذه التهديدات التي أطلقتها واشنطن إلى من يتعامل تجاريا واقتصاديا مع

0: إيران. يقول المسؤولون الإيرانيون إن هناك بعض الدول، إن هناك دولتين، كما جاء على لسان وزير الاقتصاد الإيراني علي زادة، يقول إن هناك دولتين كبيرتين في العالم لم تقبل بهذه العقوبات، وأنه يتوقع أن دولا أخرى لن تقبل بها.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأنتقل إليك فادي. فادي، ماذا عن التصريحات الأمريكية؟ هل خرجت عن الإطار المعتاد والذي شهدناه في الأيام الماضية؟
2: فداء، الإدارة الأمريكية على لسان المسؤولين المختلفين لا تزال تركز على مسألة أساسية، وهي مواصلة هذا الضغط الاقتصادي على إيران من أجل قطع جميع شرايين الحياة للاقتصاد الإيراني. في آخر هذه التصريحات، ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية في بيان حول الاتصال الذي جرى ما بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت ونظيره البحريني، حيث أكد وزير الخزانة على مسألتين تتعلقان بمقاربة واشنطن في المرحلة الحالية للتعامل مع إيران. النقطة الأولى، شدد على أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا ينبغي أن يسمحا لإيران بعرقلة التجارة العالمية واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وهذا ينسجم مع الاستراتيجية الأمريكية التي تقوم أولا على دعم ما يسمى بالمسار الجنوبي بالقرب من سواحل عمان برعاية أو بحماية القوات وبالتنسيق مع القوات الأمريكية سواء القوات الجوية أو البحرية المنتشرة في المنطقة من أجل استمرار تدفق الطاقة عبر هذه النقطة، حيث تقول الإدارة الأمريكية أنها تتمكن في أي يوم من الأيام من تمرير ما بين 7 إلى 15 مليون برميل من النفط. وبالتالي هذه واحدة من النقاط التي تشدد عليها الإدارة الأمريكية في إطار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة بأن الولايات المتحدة هي من يتحكم بمضيق هرمز. النقطة الثانية التي شدد عليها وزير الخزانة الأمريكي في إطار هذه الحرب الاقتصادية كما تسميها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي أن واشنطن سوف تحاسب من يمكن إيران ماليا. بالتالي الأطراف التي لا زالت تتعامل مع إيران والتي ترى واشنطن أن هذا الأمر يساعد إيران على الالتفاف على مسألة العقوبات الأمريكية، وبالتالي الضغط لا يزال يتواصل في هذا السياق، مع نقل أكسيوس مواقف عن مسؤول أمريكي أشار فيها إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ مجموعة من المسؤولين حول العالم بأن الولايات المتحدة تفضل ورقة الضغط الاقتصادي ولن تبادر إلى شن عمليات عسكرية كبرى ما لم تقوم إيران بشن هجمات. هذا الموقف ينسجم مع ما سبق أن صرح به أكثر من مسؤول أمريكي بينهم وزير الحرب بيت هكسيث، ولكن أيضا سكوت باسنت وزير الخزانة الذي حاول أن يهدئ الأسواق بالقول أنه لا يفهم لماذا ارتفعت أسعار النفط مع الحديث عن العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران، بحكم أن هذا يعني أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن لن تلجأ إلى عمليات عسكرية أو شن عمليات عسكرية كبيرة ما لم تقوم إيران بشن هجمات في المقابل. وأيضا تشديد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث على فكرة أساسية، هي أن الإدارة الأمريكية ترى في الوقت الراهن أن أكثر ما يؤلم إيران هو الضغط الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية وبالتعاون مع إسرائيل قامت بتدمير الأسلحة أو القوات العسكرية الإيرانية سواء ما يتعلق بسلاح الجو أو الدفاعات أو حتى البحرية الأمريكية. وبالتالي هذه هي أبرز التصريحات صبيحة هذا اليوم في دعم.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. حول نفس الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. سيد محجوب، هل بدأنا نلمس تراجع على الأقل في التصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني؟
3: فدا، ما شهدناه في الساعات الماضية هو تراجع نسبي في التصريحات، لكن سبقوا أيضا في 48 ساعة الماضية تراجع أكبر من حدة التصريحات. واضح تماما أن الولايات المتحدة بانتقالها إلى ما سمته الغضب الاقتصادي قد أطلقت جزءا من غضبها السياسي، لكنها بنفس الوقت كانت تنتظر كيف ستتعامل إيران مع هذا الموضوع، ثم كيف ستتعامل الدول مع هذا الإعلان. واضح تماما أننا نسير في اتجاه نوع من الاختراق في المسار، والاختراق الوحيد الذي نتوقعه هو ما توقف قبل بضع أسابيع في النقاش العماني الإيراني حول فتح المضيق. واضح أننا
1: طبيعة نحن هذا الاختراق.
3: نعم. الاختراق سيكون وفق ما سمعناه قبل 3 أسابيع، وهو فتح مسار في الوسط لا المسار الجنوبي ولا المسار الإيراني، وهذا المسار سيحظى بإدارة الطرفين العماني والإيراني، وسيكون مفتوح لكل السفن لمدة 60 يوما. هذا هو
1: ماذا عن الجهود من أجل

0: نزع الألغام من مضيق هرمز؟
1: هناك روايتان فداء. هناك رواية الأمريكية تقول بأنهم قد نزعوا كثيرا من الألغام. الإيراني يقول لا زال هناك بعض الألغام. آخر التصريحات قبل حوالي أقل من نصف ساعة، هناك بضع مئات من الأجسام الغريبة موجودة، ينتظر أن يرى ما طبيعة هذه الأجسام. والإيرانيون لديهم رواية حول هذا الموضوع يمكن أن يساعدوا فيها. أنا في تصوري نحن أمام مسار لفتح المضيق، لكن هذا المسار سيكون وفق التصور التالي. العمانيون يريدون أن يعلنوا عن هذا الاتفاق مع فتح المضيق، وليس فقط الاتفاق مع طهران.
0: طيب، أشرت إلى هذا الخرق. في الأسابيع الماضية شهدنا أكثر من مرة اقتراب من تحقيق هذا الاتفاق والإعلان عن أن الوقت قريب جدا فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاتفاق، لتعود وتتراجع هذه الجهود لمصلحة التصعيد. هل الظرف مختلف هذه المرة؟
1: ثلاث عوامل مختلفة فدا. أولا، هنالك ضغط إقليمي ودولي كبير على الولايات المتحدة أن لا تستمر في التصعيد بعد أن فرضت أو أعلنت ما سمته الضغوط الاقتصادية، لأنه تطبيق شيء آخر، لكن أعلنت الضغوط الاقتصادية. المسألة الثانية، هنالك النخبة العسكرية الجديدة بدأت تعمل في إيران، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك تأثير على مسار العمل السياسي والمشاورات مع الحكومة. ثم المسألة الثالثة باعتقادي تتعلق بما أسميه أنا الشعور بأن هنالك حاجة لرفع الحصار البحري. إيران يبدو أن وصلها إشارة بمجرد فتح المضيق سيرفع الحصار البحري عنها، ورفع الحصار البحري في يعني 89% من وارداتها وصادراتها ستعود، وبالتالي هذا يعني تفويت مزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.
0: طيب، أشرت إلى ثلاث عوامل. أتوقف عند العامل الثاني فيما يتعلق بتحرك النخبة داخل إيران، تصريحات الحرس الثوري الأخيرة، كيف يمكن قراءتها؟
1: واضح تماما، لفت انتباهي قولهم أنه العدو الأمريكي يعاني من مشكلة نقص الإمدادات. هذا التبني أنا باعتقادي فيه رسالة للداخل الإيراني، إذا رأيتم نوعا من التنازل فلأن أمريكا ضعيفة، ليس لأننا ضعفاء. خلينا نذكر فداء،
0: ولكنهم أشاروا إلى إمكانية فتح مضيق هرمز إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، بينما كان الخطاب في الأيام الماضية عاليا مرتفعا خاصة بعد العقوبة.
1: صحيح، لأنه ببساطة الحرس الثوري في ده هو اللي سيطر على مقاليد الاقتصاد منذ عام 2005، وبالتالي هو الآن مسؤول مسؤوليتين أمام الناس، هو الذي يدير الحرب وهو الاقتصاد بيده، فإن لم يظهر قدرا من المرونة سيصبح هو المسؤول عما يعانيه الناس، وبالتالي سيحصل ما كانت توقعه أمريكا وهو أن يثور الناس في الشارع. هو الآن الضامن على أن لا يخرج الناس في الشوارع بعد شهر شهرين عام أو عامين، وبالتالي عليها أن يظهر قدرا من المرونة للمحافظة على النظام والمحافظة على الاستقرار السياسي داخل البلاد.
0: طيب، أشرت بأن فيما يتعلق بالعقوبات، فرض العقوبات يختلف عن تطبيق هذه العقوبات.
1: إعلانها يختلف.
0: كيف؟ نعم.
1: الإعلان معناه أنه الكل يبدأ يستعد سواء كان في إيران أو بالصين. التطبيق معناه أنه أي شركة تقوم بمخالفة ذلك أمريكا ستعاقبها فورا، وهذا معناه أنه ستبدأ الولايات المتحدة بجمع بيانات ومعلومات عمن يخالفون هذه العقوبات. في ظني الآن
0: بجمع أم لديها المعلومات؟
1: يعني لا، عادة فداء كلما تفرض عقوبات يظهر شركات جديدة وأسماء جديدة تحتاج إلى فترة لكشفها. يعني هم ما كشفوه هم شركات كانت تعمل، هي 1000 شركة ومؤسسة. الآن ستظهر شركات جديدة وأسماء جديدة يحتاج لفترة حتى يكشفوها ويعاقبوها.
0: طيب، فيما يتعلق بالدول التي تهددها الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا بأنها ستضع عقوبات عليها في حال لم تلتزم بهذا القرار، كيف ستتعاطى مع قرار العقوبات هذا؟
1: خلينا نميز في ده. الدول مثل الصين وروسيا ترفض العقوبات لأنها عقوبات غير أممية، وبالتالي
0: ماذا عن العراق؟
1: تجد نفسها في بالضبط تجد نفسها في حل منها. هنالك ما يسمى بالاقتصادات الموازية، وهي عبارة عن شركات غير مرتبطة بالحكومات يمكنها أن تتهرب من هذه العقوبات ولا تصبح الحكومات مسؤولة عنها، وهذا موجود في الصين وسيكون موجود في العراق، موجود في تركيا وفي الدول كلها. صحيح أنه سيكون حجمه صغير اقتصاديا لكنه سيبقى يعمل.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكلت إيران تجارتها الخارجية قبل الحرب على معادلة النفط إلى آسيا والصين والسلع غير النفطية إلى دول الجوار.

0: لكن الحرب والحصار البحري والعقوبات الأمريكية تسببت في التأثير على هذا النمط التجاري، وتبحث طهران عن شبكة بديلة في تجارتها الخارجية تعتمد بدرجة أكبر على المنافذ البرية. المزيد في التقرير التالي.
1: قبل الحرب ورغم العقوبات متعددة المستويات، كانت تجارة إيران منتعشة، فقد تجاوز إجماليها 130 مليار دولار مع العالم الخارجي. شكلت الصادرات من بينها ما يقارب 58 مليار دولار، أما الواردات فقد زادت قيمتها عن 72 مليارا. وكانت الصين قبل الحرب أبرز وجهات الصادرات التي يتمركز فيها النفط ومنتجاته بنحو 15 مليار دولار، وما يقارب 12 مليار دولار إلى العراق، وتأتي الإمارات ثالثة بأكثر من 7 مليارات، ثم تركيا بنحو 7 مليارات دولار. وبلغت صادرات إيران للجارة الأقرب باكستان 2.5 مليار دولار. أما الواردات التي تغلب عليها منتجات الغذاء والمواد الخام والمعدات، فإن إيران تعتمد بدرجة كبيرة على الإمارات ب 22 مليار دولار، ثم الصين التي تقوم بدور المورد الصناعي الرئيسي بما يزيد عن 19 مليار دولار، وبعدهما تركيا ب 12 مليارا ونصف المليار دولار. لكن الحرب زادت من الضغوط على التجارة الإيرانية مع اضطراب الملاحة والحصار الأمريكي، فانخفضت صادرات منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران في الربع الأول من العام بنحو 10%، وتراجعت الواردات بنحو 12%، ولم يظهر بعد التأثير الأكبر. وكانت الضربة الأكثر ألماً لإيران في تراجع صادراتها من النفط بمتوسط 60% عن مستواها العام السابق. إضافة لذلك، انخفضت تجارة الصين مع إيران بنحو 50% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وهنا يأتي دور البدائل التي توفرها الجغرافيا، فإيران تتمتع بحدود برية مباشرة مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان. ومع استمرار الحصار، توفر هذه الحدود شبكة تجارية يصعب حصارها بالطريقة التي يمكن بها تعطيل النقل البحري. فعلى سبيل المثال، ورغم الحرب، ارتفعت واردات تركيا من الغاز الإيراني في النصف الأول من العام بأكثر من 50% عن العام السابق، وزادت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ب 12% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، وارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول بأكثر من 8% مع أرمينيا التي يمر نحو 20% من تجارتها الخارجية عبر إيران. لكن هذه البدائل مهما بلغ حجمها لا تعوض الخسارة بالكامل، فكلفة نقل البضائع برا بين الصين وإيران تزيد بأربعة أمثال النقل البحري. وتبقى حقيقة أن منطقة الخليج تشكل منظومة اقتصادية متكاملة توفر لإيران شبكات لوجستية وخدمات مالية وبنية تحتية للشحن ومرافق التخزين، إلى جانب القرب الجغرافي الذي ساعدها على تجاوز العقوبات والوصول إلى الأسواق العالمية. لكن الأضرار التي سببتها ضربات إيران على دول الجوار قد لا تستطيع تعويضها بدائل الجغرافيا، وقد تستطيع طهران عبر إعادة توجيه التجارة تخفيف آثار الحصار، لكنها قد لا تتمكن تماما من إلغائه إلا إذا.
0: مزيد من النقاش بشأن المسارات المقترحة في مضيق هرمز ومواقف الأطراف المختلفة بهذا الشأن نستعرضه في هذه النافذة مع الزميلة روعة. إليك روعة.
2: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن إمكانية فتح المضيق إذا تخلت واشنطن عن ما وصفه بوضع العراقيل، بالإضافة إلى البيان الإيراني العماني المشترك والذي قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا تطهيره من الألغام. نقرأ هذه المستجدات مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا على الشاشة التفاعلية الزميل محمود الزيبق. والبداية معك محمود، حول الحركة في مضيق هرمز وماذا يعني الاتفاق الإيراني العماني المشترك؟
3: بالتأكيد روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن في ضبابية حول ما جرى بعد مذكرة التفاهم حول وضع وواقع هذه المذكرة.

0: ترى حاليا تصريحات إيرانية وتصريحات أمريكية متناقضة حول من يسيطر على هذا المضيق وما الذي يجري فيه. إذن دعونا نعيد تصور ما جرى خلال هذه الفترة، خلال فترة التوتر نحو 6 أشهر نتحدث فيها عن توتر في هذا المضيق. هذا اللون الأحمر الذي تشاهدونه، المساري الذهاب والعودة، هو حركة المضيق الأصلية التي كانت تعبر فيها السفن ويعبر منها نحو 20% من النفط للعالم. طبعا عقب هذه التوترات إيران فرضت مسارا خاصا بها وقالت إن على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للمرور عبر هذا المسار حصرا. الولايات المتحدة أعلنت مسارا قرب سلطنة عمان، هذا المسار الجنوبي الذي ترونه باللون الأخضر، وقالت إن حركة السفن آمنة للعبور منه. وطبعا جرت خلال الفترة الماضية من التوتر عمليات استهداف، عديد من العمليات الاستهداف، أكثر من 50 عملية كانت لسفن موجودة في هذا المسار، خاصة سفن النفط. إذن ما هو الوضع الآن؟ الآن تتحدث إيران عن واقع جديد، عن مسارات جديدة اتفقت مع سلطنة عمان عليها، وفقا لما كان أشارت إليه البند 5 في مذكرة التفاهم، أن إيران تجري حوارا مع سلطنة عمان بالتشاور مع دول الخليج بخصوص ترتيبات مضيق هرمز. الآن ما نجم عن هذا الحوار هو اتفاق مرحلي لمدة 60 يوم يتحدث عن مسارين، مسار للدخول حصري عبر المياه الإقليمية الإيرانية، هذا المسار الذي تشاهدونه هنا يمر عبر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار عودة خروج أيضا جزء منه عبر المسار المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى أن الدخول حصرا عبر المياه الإقليمية الإيرانية. أما مسار الخروج فيمر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية كما أشرنا، وجزء أيضا عبر المياه الإقليمية العمانية. طبعا هذه الاتفاقية التي تتحدث عنها الآن، هذا التفاهم الذي تتحدث عنه الآن إيران مع سلطنة عمان، يتضمن أيضا مشروعا مشتركا لإزالة الألغام في هذه المنطقة التي تم تحديدها بنحو 7 أميال في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لديها إعلان آخر يقول إن الممر الجنوبي ما زال آمنا، وأن الولايات المتحدة تحميه. الولايات المتحدة أنهت عمليات إزالة الألغام خاصة في هذا الممر الجنوبي الذي كنا قد تحدثنا عنه، هذا الممر هنا، وأنها هي من تسيطر على المضيق. قبل قليل الحرس الثوري أصدر بيانات جديدة أكد فيه أن المضيق ما زال تحت سيطرته، وحتى هذا المسار الجنوبي ما يزال في مرمى نيرانه وتحت سيطرته. إذن بين هذه الروايات المختلفة لواقع المضيق والألغام والسيطرة، سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد عسكريا.
1: شكرا لك محمود. اللواء محمد عبد الواحد، يعني انطلاقا من هذا التناقض في الروايات الذي ذكره زميل محمود، كيف نقرأ بداية مسألة الألغام؟ الولايات المتحدة تقول إنها أزالت كل الألغام في مضيق هرمز، والآن البيان الإيراني العماني المشترك يتحدث عن إطار مشترك لإزالة الألغام، كيف نقرأ التناقض؟
2: بالفعل روعة، هناك تناقض في الروايتين. الرواية الأمريكية بتقول إنه تم إزالة كل الألغام من المياه الدولية، وهنا اللفظ ده يجب الوقوف عنده. إذا كانت هناك إجراءات لإزالة الألغام خلال الفترة السابقة، كنا هنشعر من خلال تصريحات أو هنشعر من خلال يعني رؤى إعلامية وتحليل ما هي الألغام وكيف تم إزالتها، وهل هناك صائدات ألغام أو كاسحات ألغام في المنطقة. كنا لا نعلم عن هذا الموضوع شيء خلال الفترة السابقة، لكن فوجئنا بالتصريحات الأمريكية التي تتزامن مع اللقاء ما بين وزير خارجية عمان ووزير خارجية إيران أمس، وبالتالي لها دلالات كثيرة. عموما حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطمئن شركات الشحن والشركات الدولية والنظام المالي الدولي بأنه تم إزالة الألغام وتهدئة شركات الشحن حتى تشجع السفن على المرور، فهذا مقبول. ولكن مع الألغام، هل بالفعل المنطقة أصبحت منطقة، في هذه المنطقة منطقة آمنة؟ ربما تحت سطح البحر أصبحت منطقة آمنة بإزالة الألغام، لكن ماذا فوق سطح البحر؟ الصواريخ

0: المسيرات. إذا ما زلنا نعمل في بيئة مائية أو بيئة بحرية غير آمنة، غير ناضجة حتى يتم فيها حرية الملاحة بالكامل. ثم يأتي التصريح الإيراني العماني بأن الخطوة القادمة سوف تقوم على إزالة الألغام. أي ألغام نتحدث؟ هناك تضارب في الروايات، ولكن هذه التصريح أعطت الحقيقة نوع من الطمأنة لبعض الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط. وجدنا أسعار النفط خلال أمس واليوم بدأت في الهبوط بمقدار 6%، وده نقطة مهمة للغاية. لكن ما زالت شركات الشحن وشركات التأمين تحتفظ بأرقام عالية جدا في مصاريفها.
1: هذه الإيجابية بنيت على تمسك الولايات المتحدة وإيران بمصطلح حرية الملاحة البحرية منذ الأمس، ولكن هل يتفق البلدان فعليا على شكل حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
0: لا طبعا، يختلف تماما. إيران تريد ماذا تريد؟ إيران تريد أن يتم خطوط السير بالقرب منها، من يعني خطوط السير تتم بهذا الشكل قريبة من الساحل الإيراني، وحتى في الدخول أو الخروج تريد أن يكون قريبة منها، أن تكون خطوط السير تحت مرمى النيران الإيرانية وتحت مرمى الرادارات الإيرانية، بحيث تكون كل التفاصيل معها تتحكم فيها. ثم قامت بإنشاء لجنة بنسميها أو هيئة هرمز. هيئة هرمز دي من حقها أنها توقف السفن، تقوم بتفتيش السفن، تستطيع أن تقدم بعض السفن المخالفة للمحاكمة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض أي هذا الإجراء، خاصة أن ممكن إيران توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الأوروبي أو العلم الإسرائيلي، وبالتالي تتحكم هنا، بتفرض سيادة وبتفرض إرادة وبتفرض إدارة كمان على هذا المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني مما تقوله أدوات السيطرة في مضيق هرمز ليست حصريا بالصواريخ، والتي متوقفة نسبيا في الفترة الماضية.
0: الحروب الحديثة اتغيرت تماما، كان زمان السيطرة للقوة العسكرية فقط، لا الآن السيطرة للذي يستطيع أن يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يستطيع أن يربك شركات الملاحة ويربك أسعار النفط ويربك الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتموين. هو ده اللي بيستطيع، أو نقدر نقول إن هو ده اللي بيستطيع السيطرة بالفعل على هذه المضائق. ولذلك الصراعات القادمة كلها، خاصة الصراعات البحرية والصراعات الجيوسياسية، سوف هتقتصر فقط على السيطرة على الممرات الضيقة، هتقتصر على سلاسل الإمداد والتموين، مين اللي هيسيطر عليها، كل ده خلال المستقبل. لكن الإشكالية في هذا الصراع أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخوف شديد من تراجع هيمنتها على البحار، من تراجع ثقة المجتمع أو ثقة الشركات التجارية في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الصفات هي اللي بنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية النظام العالمي سنة 91 في القطبية الأحادية، أصبحت تتآكل هذه الرؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تستميت لكي تسيطر على هذه النقاط الضيقة. وإيران تحاول أن تفقدها كل أوراق السيطرة في هذه النقطة الضيقة.
1: وبالتالي الإطار الإيراني العماني فعليا يسحب البساط من تحت من يد الولايات المتحدة في
0: بالفعل هذا ما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية، تشعر بتراجع، أن القوى العسكرية التي تملكها لا تستطيع أنها تسيطر على شركات الشحن. يعني على سبيل المثال وجدنا أول أمس إحدى المراكب التجارية في هذه المنطقة تم ضربها. يبقى إذن أنا هنا في بيئة أمنية غير ناضجة لعودة الملاحة مرة أخرى. لا نعلم، يعني لم تعلن جهة رسمية عن هذه الضربة، ولكن هناك بيئة أمنية غير مستقرة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بتتآكل قدرتها وهيمنتها في المنطقة، خاصة في المضيق الضيق.
1: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شكرا لكم لحسن المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة. ننتقل إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فتاة متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، كيف يبدو المشهد في القطاع؟

0: من مكان الاستهداف. عاد عن ذلك أيضا الاستهداف في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس، حيث صباح اليوم نفذت أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر ليس بعيد عن منطقة المواصي، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين بالقرب من المنطقة الجنوبية لخان يونس. هناك عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي ما بين حين وآخر تقوم بها القوات الإسرائيلية، والطلقات النارية باتت تطال خيام النازحين في تلك المنطقة الجنوبية لخان يونس. ولكن المنطقة الشرقية لخان يونس فيها تتوسع عمليات الجيش الإسرائيلي من حيث عمليات النسف وعمليات أيضا القصف المدفعي وملاحقة العائلات الفلسطينية النازحة بالقرب من الخط الأصفر، وهكذا ينسحب الحال على طول الشريط الشرقي للقطاع بشكل كامل، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية على تخوم الخط الأصفر. ولكن ظهر اليوم حيث نتواجد هنا في مستشفى شهداء الأقصى أعلن المستشفى عن استشهاد فتاة متأثرة بإصابتها التي أصيبت فيها جراء طلق ناري أطلقته القوات الإسرائيلية شرق دير البلح، وبالتحديد في منطقة أبو هولي المنطقة الشرقية لدير البلح، وبالتحديد منطقة أبو العجين شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تطورات ميدانية متلاحقة. الطائرات الحربية الإسرائيلية الأباتشي المروحية هي الأخرى شاركت في عملية إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين، وأيضا قصف مدفع يسمع ما بين حين وآخر هو ناجم بطبيعة الحال عن وابل من القذائف المدفعية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية على تخوم المنطقة الشرقية لدير البلح. أيضا تلك المنطقة تعرضت خلال الساعات الماضية لاثنتين من عمليات النسف الكبيرة، وبتنا نشاهد عمليات النسف تتصارع وتتصاعد بشكل لافت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. كل هذه التطورات الميدانية المتلاحقة حقيقة تأتي على وقع أزمة إنسانية متفاقمة، وخاصة داخل مستشفيات القطاع والذي يتكدس فيها في الوقت الحالي المئات بل الآلاف من الجرحى والمرضى والذين هم بأمس الحاجة للخروج من قطاع غزة لاستكمال علاجهم في مستشفيات الدول العربية المحاذية بالقطاع. حسب وزارة الصحة الفلسطينية هناك أكثر من 20,000 مريض وجريح هم مسجلين عبر كشوفات الانتظار، نعم. وفقط ينتظرون إعطائهم الضوء الأخضر لخروجهم إلى خارج القطاع، وهناك مماطلة إسرائيلية واضحة في هذا الملف في الوقت الحالي.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. في الأثناء قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة جنوبي نابلس. ينضم إلينا من مخيم قلنديا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، كيف يتطور الوضع في معهد قلنديا وكيف هو المشهد بعموم الضفة؟
2: فدا تحركات متواصلة لجنود الاحتلال ولدوريات شرطية واحتلالية أيضا، لكن هي متواجدة داخل المعهد، خارج المعهد وأسواره وعند البوابات المؤدية إليه لا يوجد ما يدلل على وجود شرطة إسرائيلية أو جيش إسرائيلي حتى تواجد هو داخل المعهد بعدما سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بشكل كامل يوم أمس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير الذي اقتحم المعهد وقام بالتقاط الصور والفيديو أثناء وجوده داخل مكتب مدير المعهد، وأعلن من هناك عن السيطرة الإسرائيلية على معهد قلنديا. وربما نحرك الكاميرا في هذه الصورة لنشرح التفاصيل أكثر. نحن نتحدث عن معهد قلنديا للتدريب المهني المنشأ منذ حوالي عام 1953 بمساحة 88 ضنم، وهي التي تظهر أجزاء منها في هذه الصورة. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بالعشرات ومن خلال حافلة ودوريات إسرائيلية كانت تقل جنود إسرائيليين وأفراد شرطة إسرائيلية اقتحموا هذا المعهد المخصص كما ذكرنا للتدريب المهني والذي عمره عقود، واستفاد وتخرج منه عشرات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين الذين تلقوا التعليم بشكل مجاني في هذا المعهد. قامت إسرائيل بالسيطرة عليه ورفع العلم الإسرائيلي، إضافة إلى بدئها بإزالة كل المظاهر والأشكال والصور التي تدلل على فلسطينية المكان. في هذا الموقع منذ ساعات الصباح كنا رصدنا

0: وتابعنا أيضا تواجد لعدد من أفراد شركة اتصال إسرائيلية وعمال آخرين أيضا يعملون ويتجولون بشكل مستمر وبشكل متواصل، والإغلاق محكم والسيطرة كاملة على المساحة التي تحدث عنها حوالي 88 ضنم، وهي منطقة مستهدفة. ليس هذا هو التهديد الأول، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير لوح في وقت سابق عن نيته للاستيلاء والسيطرة على هذا المبنى، وسبق ذلك عمليات الهدم لغرف صفية ومكتبية في مقر الأنوروا بالشيخ جراح في القدس. والتحريض الإسرائيلي مستمر ودائم على الأنوروا تحديدا بعد 7 أكتوبر 2023، واتهام إسرائيل لموظفي الأنوروا بالمشاركة في أعمال إرهابية وفق ادعاء إسرائيل وجيشها ووزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير. ووصل الأمر هنا في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة مخيم قلنديا شمال القدس إلى السيطرة الكاملة على هذا المعهد. هل النية الإسرائيلية هي تحويل هذا المعهد ربما لأهداف استيطانية؟ كان أعلن عن جزء منها إيتمار بن غفير خلال وجوده في مكتب الإدارة يوم أمس. ما الذي يجري داخل المبنى؟ ما الذي تقوم به إسرائيل؟ هو غير واضح حتى هذه اللحظة، لكن كما ذكرت السيطرة كاملة تماما. كنا رصدنا قبل خروجنا معكم على الهواء بدقائق قليلة تحرك لدورية إسرائيلية وجنود إسرائيليين كانوا تحركوا فدا في هذا الموقع، وهذا ينسجم مع تطورات متلاحقة في الضفة الغربية، دهم واقتحامات وبؤر استيطانية في برقة وسنجل وغيرها من مناطق رام الله.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من مخيم قلنديا. ننتقل الآن إلى ليث جعار مراسل الجزيرة، ينضم إلينا من بلدة قصرى جنوب نابلس. من الواضح بأن جيش الاحتلال يقوم بتعزيزات إضافية على السكان المحاصرين ويخنق الحياة، كيف هو الوضع؟
2: إن صح القول فدا، فإن الحالة التي تشهدها بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس لليوم 18 على التوالي هو ذات المشهد. عمليات حصار تفرض على الفلسطينيين، منع لتحرك الفلسطينيين، إضافة إلى وجود نقاط عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل رأس العين، حيث يواصل ربما الاحتلال الإسرائيلي حصاره حتى هذه اللحظة لهذه المناطق. هنا منطقة جبل رأس العين، هنا نشاهد في النقطة الأولى نقطة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواجد منذ اليوم الأول لحصار هذه المنطقة، إضافة إلى قيام الاحتلال بوضع أحجار إسمنتية ومكعبات إسمنتية، إضافة إلى بوابة في أعلى لربما هذه التلة من المنطقة الأخرى، لا تظهر هي من هنا ولكن من المنطقة الأخرى. هذه البوابة تحديدا وضعت في ساعات الصباح تحديدا لمنع تحركات المستوطنين عبر المركبات، وهو طريق ترابي يمر منه المستوطنون من منطقة جالود إلى بلدة قصرى. هذه المنطقة تم إغلاقها بعد وضع بوابة حديدية ومكعبات إسمنتية، جاء ذلك بالتزامن مع استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في بلدة قصرى لليوم 18 على التوالي. هناك نقص حاد في الطعام والشراب لدى الفلسطينيين. رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي قال للجزيرة بأن الاحتلال يضيق على الفلسطينيين ويواصل في تضييقه حقيقة تنفدى على الفلسطينيين في هذه المنطقة، لا سيما ونحن نتحدث عن حصار لليوم 18 على التوالي. لؤي أبو ريدة وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية وصل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى منزله، لكن بعد دخوله للمنزل تفاجأ بأنه أصبح محاصرا مع رفقة 15 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء محاصرين في هذه المنازل، ويحظر على المؤسسات الدولية الوصول إليهم إلا بتنسيق عالي وبصعوبة بالغة حتى يتسنى للمؤسسات الدولية الوصول إليهم. منذ عدة أيام تحاول البلدية عبر اتصالات أممية وكذلك مع مؤسسات حقوق الإنسان لإدخال موجة أخرى وحمل آخر من المواد الغذائية اللازمة والضرورية للعائلات الفلسطينية المحاصرة، إلا أن الاحتلال لا يزال يعلن عن هذه المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة. وإن كانت التحركات العسكرية لربما كما تشاهدون ضئيلة جدا، هناك فقط تواجد لنقطتين عسكريتين، الأولى هي خيمة أقامها المستوطنون عبر بؤرة استيطانية لينسحب المستوطنون ويأتي الجيش الإسرائيلي ويقيم في نفس المكان هذه الخيمة ويعلنها منطقة عسكرية ونقطة عسكرية في هذا الموقع، بدعوى أنه يسعى إلى

0: إزاحة وإبعاد المستوطنين عن هذه المنطقة. الفلسطينيون يقولون بأن ما يجري هو مشاركة واضحة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يؤمن تحركات المستوطنين باتجاه هذه المناطق، لا سيما وأن المناطق تحديدا هذه تصنف بباب موجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا لإدارة السلطة الفلسطينية، هي من تعطي التراخيص وهي من تتحكم على الأرض في هذه المنطقة. الاحتلال فقط يديرها أمنيا، إلا أنه بتنا نشهد في الآونة الأخيرة وأخيرا فدا تحركات عسكرية وإسرائيلية متواصلة ودعم متواصل للمستوطنين قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي يقول عنها الفلسطينيون بأنها
1: وصلت
0: تأتي
1: الفكرة ليث. شكرا لك ليث زعار مراسل الجزيرة
0: للسيطرة
1: من
0: على الأرض.
1: جنوب نابلس من بلدة قسرة بالتحديد. ينضم إلينا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. سيد مصطفى، إلى ماذا تسعى إسرائيل من كل ما يجري في الضفة؟
2: أهداف إسرائيل واضحة كالشمس. الهدف هو ضم الضفة الغربية، تهويد الضفة الغربية، وخلق ظروف قاسية جدا على السكان اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، بهدف محاولة ترحيل وتهجير الناس، تكرار لنكبة عام 48. أي هي أهداف إسرائيل؟ واليوم نتنياهو تفاخر بخروقاته للقانون الدولي، وتفاخر بأنه في عهد حكومته الحالية قامت إسرائيل بإنشاء 264 مستعمرة استيطانية وبؤرة استيطانية زراعية، كلها طبعا غير شرعية وغير قانونية. هم يتفاخرون بذلك. الأمر الثاني الذي يتطور الآن هو استخدام قمع الفلسطينيين والتنكيل بهم والاستيلاء على أراضيهم ومحاصرتهم كما يجري في قسرة وغيرها كوسيلة للدعاية الانتخابية. يعني استباحة الفلسطينيين والاعتداء عليهم وقمعهم أصبح هو وسيلة للدعاية الانتخابية. نرى نائب اسمه سكوت يدخل إلى مادما ليهدم نصب تذكاري ويعمل دعاية انتخابية. بن غفير الفاشي الوقح يخرج يجلس في مكتب وكالة الغوث الدولية ويتفاخر بأنه يجلس على هذا المكتب ويقوم بتدمير عمل وكالة الغوث الدولية، لأنه هذا جزء من محاولة تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. الذي يجري خطير. قبل قليل حرقوا مركبة في منطقة عين أيوب، قبل ذلك أيضا قاموا باعتداءات في مناطق أخرى عديدة.
1: دكتور مصطفى، إن الأحداث لا تتوقف والجيش الإسرائيلي يدعم ما يقوم به المستوطنون، كما يقوم هو نفسه بتجاوزات مختلفة وعلى أصعد مختلفة، هل تتوقعون أن تستمر هذه الممارسات وتتصاعد في المرحلة المقبلة خاصة مع الانتخابات الإسرائيلية؟
2: بالتأكيد هي تتصاعد، بالتحديد يعني إضافة للعوامل الرئيسية اللي هي الاستراتيجية الإسرائيلية، ولكن تتضاعف بسبب أيضا الانتخابات. لكن السؤال، ما الذي سيفعله المجتمع الدولي؟ نحن سمعنا اليوم أنه في بريطانيا تخطط لفرض عقوبات على المستوطنات، كندا أعلنت عن فرض عقوبات على نائب رئيس بلدية القدس المحتلة لأنه شارك في عمليات الاستيطان. هولندا الآن اصطدمت مع إسرائيل لأنه قامت باتخاذ إجراءات عقابية ضد الاستيطان، ولكن هذه الإجراءات العقابية الدولية ما زالت عاجزة لأنها لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات عقابية ضد حكومة إسرائيل، ضد المنظومة الإسرائيلية بكاملها. الاستيطان لا يقتصر على نشاط المستوطنين الذي يموله ويدعمه ويحميه كما ذكرت جيش الاحتلال، وبالتالي العقوبات يجب أن توجه لكل إسرائيل وليس فقط لبضعة
1: دكتور
2: مستوطنين.
1: مصطفى، يعني سابقا شهدنا مقاطعة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي تنتج داخل المستوطنات غير الشرعية، إلا أن ذلك لم يمنع هذه الممارسات كما ذكرت. ما المطلوب لكي تتحول هذه العقوبات أو هذه الضغوط إلى فعل يكف يد إسرائيل على الأرض؟
2: يجب أن تكون عقوبات حقيقية ضد إسرائيل، لأن منتجات المستوطنات ممكن أن يعيدوا تدويرها ويرسلوها إلى أوروبا على شكل ويسموها منتجات إسرائيلية. الحل هو إلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية الاقتصادية مع إسرائيل. الحل هو إلغاء اتفاقية التعاون العلمي التي تعطي لإسرائيل مئات ملايين الدولارات. الحل هو اتخاذ قرار أوروبي وغير أوروبي بفرض مقاطعة وعقوبات تشمل قطع كل العلاقات العسكرية مع إسرائيل كما فعلت إسبانيا. الحل أن تبادر أيضا الدول العربية والإسلامية إلى إلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

0: وأن تبادر أيضا إلى فرض العقوبات والمقاطعة. فقط هذا السلاح هو الذي يمكن أن يردع، الذي يجري ويمكن أن يجعل المجتمع
1: دكتور
0: الإسرائيلي
1: مصطفى، عذرا
0: يعرف
1: على
0: أن هناك
1: المقاطعة،
0: ثمن
1: ولكن في
0: عندما
1: ظل
0: يجري.
1: الظروف الحالية هل هذا ممكن؟
0: نعم، أنا برأيي هاي عملية تتصاعد، والجمهور على الصعيد الشعبي في دول عديدة بما في ذلك داخل الولايات المتحدة يتحول، حتى في الكونغرس الأمريكي هناك تحول كبير. أنا برأيي نحن نسير على نفس الدرب الذي سارت عليه جنوب إفريقيا، أولا تتغير الشعوب ثم البرلمانات ثم تفرض على الحكومات أن تتغير، لكن هذا يتطلب إرادة ويتطلب عزيمة ويتطلب أيضا موقف فلسطيني رسمي وشعبي واضح يطالب بهذه المقاطعة الشاملة.
1: طيب، أشرت إلى التحركات الشعبية، التحركات الشعبية كانت في أوجها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي لم تتوقف إلى حد الآن هذه الحرب، وأن بطرق مختلفة، ولم يؤدي ذلك إلى ردع إسرائيل. ما الذي سيختلف
0: لأنه
1: هذه
0: لم
1: المرة؟
0: صحيح وردع إسرائيل إلى حد ما، ولذلك يعني حرب الإبادة تغيرت حدتها، هي لم تتوقف طبعا، وإسرائيل قامت باغتيال 1300 شخص منذ أعلن وقف إطلاق النار، ولكن الوتيرة تغيرت لأنه في ضغوط، ولأنه أصبح القادة الإسرائيليون مطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية. أنا برأيي كلما تصاعدت الضغوط هذا سيفرض عليهم التراجع. ليس أمامنا سوى سلاحين، ما في غيرهم، صمود وبقاء الشعب الفلسطيني. لذلك مش بس لازم فرض عقوبات على إسرائيل، أيضا يجب دعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه في وطنه، لأنه هذا هو العامل الحاسم الذي سيفشل المخطط الإسرائيلي. ولكن بالتوازي مع ذلك يجب أن تتصاعد الضغوط لفرض عقوبات حقيقية ومقاطعة حقيقية. هذان العاملان هما ما سيغير المسار، أنا متأكد من ذلك.
1: شكرا لك دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. في إسرائيل بلغت كلفة الحرب أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات لمختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
2: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيراً زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدتا إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضا في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل في الإنفاق الحربي لا سيما مع غياب أفق منظور

0: بانتهاء حالة الحرب. كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الفوائد البنكية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجات عدة وزيادة الأعباء الضريبية على الإسرائيليين. وتحذر دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع دون رؤية استراتيجية شاملة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حرباً دائمة ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهض، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قالت قيادة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت المصفاة الرئيسية لشركة لوك أويل الروسية في مقاطعة كوستوفو. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتين في مقاطعتي سومو وزاباروجيا. في الأثناء قال الكريملين أن أوكرانيا تخسر الصراع بشكل واضح، وأن نظام كييف ينهار من الداخل ويفقد استقراره. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، عن حقيقة الوضع على الأرض في أوكرانيا.
2: نعم فدا، قبل ثوان فقط ظهر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في تسجيل مرئي له بعد اجتماع جمعه مع قائد الجيش ميخائيل لودرابتي وقادة الفرق. زيلينسكي يتحدث الآن عن هجوم معاكس روسي أوكراني تشنه القوات الأوكرانية منذ بداية العام، ويتحدث عن أطوار ومراحل لهذا الهجوم. تمكنت من خلاله أوكرانيا من صد العديد من الهجمات، بل واستعادة العديد من القرى والبلدات التي سيطرت عليها روسيا خلال السنوات الماضية. هذا التصريح كان قد سبقه تصريح مماثل لزيلينسكي تحدث فيه عن استرجاع كافة الأراضي التي دخلتها روسيا في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك، وأن المقاطعة بشكل كامل الآن تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ويتحدث عن المثلث الذي يجمع كل من دنيبرو وزاباريجيا إضافة إلى مقاطعة دونيتسك التي تسيطر روسيا على أكثر من ثلثيها، بينما تسيطر على كامل مقاطعة لوهانسك في إقليم دونباس. السلطات الأوكرانية قبل قليل أيضا وتحديدا الاستخبارات العسكرية تحدثت عن إفشال محاولة روسية لاغتيال مدير أو رئيس الصناعات الدفاعية الأوكرانية هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، عبر تجنيد بعض المتعاونين وأيضا وجود عملاء للاستخبارات الروسية ضالعين في هذه المهمة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه مسؤولون أوكرانيون بمناصب رفيعة كهذه لمحاولات اغتيال، نجا بعضهم وقضى البعض الآخر، وهذا ما يشير إلى أن الصراع لا يقتصر على الميدان وعلى الاقتصاد، بل إن هناك حربا استخباراتية كبيرة تدور بين الجانبين. أيضا قبل قليل أيضا كان هناك تأكيد من وزارة الدفاع الأوكرانية وأيضا هيئة الأركان وزيلينسكي نفسه عن استهداف للمصفاة الرئيسية الكبرى في كوستوفا في داخل روسيا. زيلينسكي قال في بيانه إن هذه رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا، وأن أوكرانيا لا تضرب خط عشواء، بل إنها تتحدث عن استهداف مركز لما يسمى بالمحفظة النفطية الروسية. تستهدف هذه المصانع الاستراتيجية التي تقلل من مدخول روسيا وتضر باقتصادها، الأمر الذي سينعكس سلبا بطبيعة الحال على المجهود الحربي الروسي.
1: هناك مسار تعتمده أوكرانيا حسب ما يبدو في استهدافاتها الأخيرة، منها ما ذكرت المحفظة النفطية. ماذا أيضا، على ماذا تركز أوكرانيا في هذه المرحلة في أهدافها؟

0: منذ نحو شهرين ويزيد فدا كان التركيز أكثر على المصانع الاستراتيجية، على المجمعات العسكرية الاستراتيجية داخل أكثر المناطق تحصينا وأهمية في روسيا، سواء في سان بطرسبرغ أو حتى في موسكو، إضافة إلى التجمعات الصناعية بالقرب من الأورال وحتى في سيبيريا. كل هذه العمليات البعيدة المدى كما تسميها أوكرانيا، الضربات العسكرية الاستراتيجية، تريد من خلاله أوكرانيا أن تنزع المبادرة من روسيا، أن تعرف أن روسيا لديها ترسانة عسكرية كبيرة ومصانع كبيرة، ومقارعة هذه القوات على الأرض فقط لن يؤدي إلى نتيجة، بل كما قال زيلينسكي في حديثه اليوم يريد أن ينقل الحرب إلى حيث بدأت، ويبدو أن هذا يؤتي أكله مع الأيام بالنسبة لأوكرانيا.
1: شكرا لك عمر الحاج. ينضم إلينا أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. أمين، رد فعل روسيا على هذه التصريحات، وما هي الآثار أو الأثر التي يترتب على استهداف النفط من قبل أوكرانيا بشكل متكرر؟
2: في الحقيقة يؤثر هذا هذه الهجمات تؤثر بشكل أو بآخر على وجود البنزين في الأسواق الآن هنا في روسيا. نحن نعيش الموجة الثانية من ندرة البنزين في محطات الوقود، والأمر لا يتعلق فقط بالمناطق الجنوبية التي تتركز فيها الضربات، بل حتى في المدن الكبرى. هنا على سبيل المثال في روسيا هناك شح كبير في البنزين بالتحديد، بالرغم من أن هناك وفرة في الديزل كما تقول السلطات، والسلطات تعترف بأن هذه الضربات تؤدي إلى مشاكل في البنزين، مشاكل أيضا في سلاسل الاستيراد وسلاسل التصدير، إضافة إلى الضربات التي تستهدف المستودعات اللوجستية أيضا تؤثر بشكل أو بآخر على الحركة التجارية داخل روسيا. لكن موسكو ترى في هذه الضربات بأنها نعم لها تأثير، ولكنها لا ترقى إلى الألم التي تقول السلطات الروسية أنه بدأ الجانب الأوكراني يشعر به أكثر فأكثر خلال الفترة الأخيرة. وموسكو تركز على استراتيجية أنه وكلما توسعت رقعة الاستهدافات في العمق الروسي من قبل أوكرانيا فإنها ترد بالمثل، وتوسع أيضا بنك أهداف ضرباتها لتشمل البنى التحتية للطاقة، للنقل، المنشآت، منشآت التخزين العسكري، المنشآت أيضا والبنى التحتية في الموانئ والسفن. وهذا ما يؤثر كثيرا على الجانب الأوكراني، وكما قال الرئيس الروسي في الأسبوع الماضي فقط على أن روسيا يمكن أن يعني تحتوي هذه الضربات وأثرها، لكنها في المقابل توجه ضربات أكبر. الكرملين اليوم تحدث لربما عن هذه النقطة بالتحديد عندما قال بأن أوكرانيا تخسر، بحسب قوله طبعا، تخسر هذه الحرب، وذلك في تعليق على تصريح لافت في الحقيقة لوزير الدفاع الأوكراني المقال فيودوروف، الذي قال أمس بأن أوكرانيا تخسر هذه الحرب، وذلك بعد أيام فقط من دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية في البلاد. وأيضا بيسكوف تحدث عن أن ما سماه النظام الأوكراني يتآكل من الداخل، وعلى أن هناك مشاكل داخلية باتت من مخلفات الضربات الروسية، وأيضا التحرك الروسي السريع على الأرض بضم مناطق جديدة كما تعلن عن ذلك وزارة الدفاع الروسية بين الفنية والأخرى، وكما أعلنت عن ذلك على سبيل المثال اليوم بسيطرتها على بلدتين جديدتين في خاركيف وأيضا في سومي، وهما المقاطعتان اللتان لم تضمهما روسيا عام 2022. نعم،
1: شكرا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من موسكو. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا تخلت واشنطن عن وضع العراقيل وعادت لمذكرة التفاهم فبالإمكان فتح مضيق هرمز، كما أشار إلى التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم إيرادات المضيق. وكان بيان إيراني عماني مشترك قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام.

0: الأثناء قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي دعم قطر لمساعي التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مشكلات بلاده ناجمة عن الضغط التي فرض عليها، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة، لكن الحرب ليست دائما هي الحل. وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. وفي الضفة الغربية قالت محافظة القدس أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست سهلة أو سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات، ولكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. والبداية من ملف التوتر الإيراني، كما ذكرنا وكما أشرنا في المقدمة، معنا فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. أبدأ معك رانيا عن هذه التصريحات الأخيرة لبازشكيان والحرس الثوري الإيراني، العناوين الأساسية لها.
1: نعم، يعني يمكن القول أن العناوين الأساسية لتصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم، سواء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أو حتى محمد باقر قالبوف رئيس البرلمان والذي أيضا تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض، هذا بالإضافة إلى موقف في الحرس الثوري، هناك تأكيد على مسار الدبلوماسية من أجل حل المشكلات. تم التأكيد على أن إيران أثبتت أنها ستدافع عن نفسها ولن تقبل بالاستسلام والتراجع، ولكنها تقول أن الحرب ليست كل شيء، تضع الشروط مرة أخرى أمام الولايات المتحدة وتقول أنه عندما تلتزم واشنطن ببنود مذكرة التفاهم سيتم حينها فتح مضيق هرمز. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري، الذي قال أن مضيق هرمز هو تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. وعندما نتحدث عن القوات المسلحة الإيرانية نتحدث بالتحديد في هذه المنطقة تحت سيطرة بحرية الحرس الثوري. تمت الإشارة إلى أن القوات الأمريكية وقطاعها البحرية على بعد 400 كيلومتر من مضيق هرمز. تمت الإشارة أنه لا تتواجد أي قطع بحرية أمريكية كما يتم الحديث في منطقة الخليج. تم التأكيد أيضا على أنه هناك مفاوضات مع سلطنة عمان كانت قبل شهر بدأت بشأن تسيير الملاحة البحرية في المضيق، وأنه تم الاتفاق بشأن تقسيم المياه في المضيق ما بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتان المطلتان على المضيق. وتمت الإشارة أيضا لأنه تم الاتفاق على تقسيم عائدات مضيق هرمز. هكذا تحدث العميد حسين محبي، والذي أكد على أن المضيق رغم التفاوض ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة البحرية سيظل مغلقا أمام الولايات المتحدة حتى تعود لتنفيذ شروط إيران، شروط التي كانت قد أكدت عليها طهران سابقا، والتي تعتبر عدد من بنود مذكرة التفاهم، هي المتعلقة بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات وأيضا وقف التهديد بها، رفع الحصار البحري وهو أهم نقطة وأهم بند في هذا الشأن، وأيضا الجزء المتعلق بقبول الولايات المتحدة أيضا بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز وفقا للبند الخامس، ووفقا أيضا للرؤية الإيرانية لهذا البند. هذا بالإضافة إلى الشق الاقتصادي المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، هذا بالإضافة إلى دفع التعويضات. هذا ما كان قد تم إضافته مؤخرا من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق محمد بكر ذو القادة، والذي أكد على هذه النقطة أن على واشنطن أن تدفع تعويضات لطهران على ما كبدتها إياه من خسائر سواء في حرب الاثنى عشر يوما أو حرب الأربعين يوما. إذن إيران تؤكد على تمسكها بالسلام وبالدبلوماسية التي تعتبر أنها السبيل من أجل تثبيت ما تقول أنها منجزات حققتها خلال الحرب الأخيرة. هذا ما أكده محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في رسالة كانت موجهة للداخل، خاصة الآراء التي تعارض التفاوض مع الولايات المتحدة.
0: شكرا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران. وأنتقل إليك فادي منصور. فادي، الولايات المتحدة الأمريكية كيف تتعاطى مع هذه الأنباء التي تتحدث عن يعني إيجاد مخرج معين وقرب الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان؟
2: نعم، حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تمتنع بشكل كبير عن التعليق على هذه المحادثات ما بين إيران وعمان، خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن وجه تهديدات بهذا الشأن. الإدارة الأمريكية كما قال لنا مسؤول في البيت الأبيض لا تفاوض مع الجانب الإيراني في الوقت الراهن، وليس هناك أي مفاوضات مجدولة، وأن الخيارات التي تتعامل معها هي مسألة الاستمرار في الحصار على الموانئ الإيرانية بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي من خلال ما تسميه الإدارة بالحرب الاقتصادية. لكن حتى هذه اللحظة لم تعلق الإدارة الأمريكية على هذه المحادثات العمانية الإيرانية والبيان المشترك الذي صدر عن الطرفين بشأن توافق على مسار مؤقت في مضيق هرمز. الإدارة تعتبر أن هذا الضغط الاقتصادي ينبغي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات تحديدا بشأن برنامجها النووي، بينما تقول في العلن أن مضيق هرمز مفتوح وبأن الولايات المتحدة قادرة على حماية تدفقات النفط وإن كانت بمستويات أقل، لكنها تريد أن تسحب ورقة الضغط هذا من يد إيران، كما أشار وزير الخزانة الأمريكي من خلال البيان الذي صدر عن محادثاته مع نظيره البحريني. وبالتالي تدفع الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وبدون أي رسوم، وهذه مسألة أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفض أن تجني إيران أي رسوم أو أن تتحكم بمضيق هرمز. وهي تؤكد بشكل دائم أن مضيق هرمز يمثل ممرا مائيا دوليا لا يحق لأي أحد ولا لأي طرف من الأطراف التحكم به، خصوصا الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن تعتبر أن لا تمديد لمذكرة تفاهم، وبالتالي فكرة التفاوض مع إيران بشأن ترتيبات تتعلق سواء بمضيق هرمز أو بالملف البرنامج النووي لا توضح الإدارة الأمريكية ما هي الأسس الجديدة التي تريد أن تتفاوض بشأنها. نعم. هل تعود إلى مذكرة تفاهم أم أنه كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس معنيا بتمديد هذه المذكرة؟
0: شكرا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا هنا في الاستوديو تيم كوستنتاين، نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان. وأبدأ معك سيد تيم. سيد تيم، انطلاقا مما ذكر فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من خلال هذه الضغوط الاقتصادية إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وفي الوقت عينه هي ترفض، وأقصد بذلك واشنطن، مذكرة التفاهم. على أي أسس ستعيد طهران إن قبلت طهران؟
3: أنا أعترض على ما تفضلت به، لأن إيران هي التي رفضت المذكرة لأنها لم تفي بتعهداتها. طالبت المذكرة برفع الحصار البحري وسماح للسفن التي تأتي من إيران، وفعلت الولايات المتحدة ما هو مطلوب منها ورفعت العقوبات عن الصادرات النفطية. أما إيران فكان مطلوبا منها أن تنزع الألغام في أول 30 يوما ولم تفعل، كان يفترض بها بها بموجب الفقرة الخامسة التي كانت واضحة أن تقوم بالإشراف على وأن تحرص على كما قيل أن تحرص أيضا على سلامة مرور السفن التجارية بالعودة إلى المستويات ما قبل الحرب، وهذا ما لم تقم به إيران. حين تقولين أن الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى المذكرة، فإيران هي التي توقفت عن الإيفاء بتعهداتها.
0: بغض النظر من المسؤول، لم أسأل عن من المسؤول، سؤالي كان بالتحديد عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لعودة المفاوضات على أي أسس، كيف يمكن، وفقا لماذا؟
3: أولاً سألت لماذا رفضت الولايات المتحدة؟
0: أبداً لم يكن سؤالي عفواً عن لماذا رفضت الولايات المتحدة المذكرة.
3: طيب. يمكن أن نعيد الشريط بأي حال. لهذه المرحلة سمعنا رئيس ترامب في بداية الأسبوع يقول أنه لا يعرف مع من يتفاوض. سمعنا مسؤول الأمن القومي يقول شيئا، ومن ثم إذن مسؤول الأمن القومي في إيران قال شيئا اختلف فيه مع ما قاله الرئيس، ومن ثم اختلف مع ما قاله قاليباف، ولم يسمع أحد من المرشد الأعلى. إذن الولايات المتحدة ليس لديها فكرة عن من لديه الصلاحية لاتخاذ القرارات بالنسبة إلى التردد في العودة إلى المفاوضات. أولا لأنها لا تعتبر أن إيران وفت بتعهداتها، وثانيا لا تعرف من يمكنه أن يتخذ القرار وأن ينفذ بالممارسة العملية أي اتفاق، لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم ينفذ.
0: دكتور محمد صالح صديقيان، بالطبع لديك رد على سيد تيم، ولكن قبل ذلك، كل ما تشتد الضغوط على إيران، كل ما ترتفع حدة اللهجة والخطاب، وكل ما تزداد العقوبات على إيران، نعود لنغمة الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران. هل ما أعلن عنه هذه المرة يختلف عن السابق؟
4: تقصدين الاتفاق الإيراني العماني؟ هذا الاتفاق إيران أولا هي فصلته عن المفاوضات، عن مسار المفاوضات مع واشنطن، وبالتالي هي أرادت كما قال أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، أرادت أن تتوصل إلى اتفاق مع دولتين متشاطئتين ومعنيتين بمضيق هرمز والمرور في مضيق هرمز، ليكون في بخدمة المفاوضات مع واشنطن إذا ما استؤنفت المفاوضات، لأننا نعلم بأن كان هناك خلاف على المادة الخامسة في مذكرة التفاهم. المادة الخامسة أعطت لإيران أو طلبت من إيران وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز لمدة 60 يوم، تنتهي بعدها 60 يوم وإيران تفتح المضيق بشكل كامل. حصل هناك اختلاف في تفسير هذه الفقرة، وبالتالي إيران الآن توصلت مع سلطنة عمان بآلية للمرور الآمن لتقديم الخدمات لإزالة
0: هذا ليس بجديد. يعني نسمع منذ أيام أو حتى أسابيع بأنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق وتوصلت إلى اتفاق ولا يتم الإعلان، ما الذي يؤخر ذلك؟
4: الجانب العماني والجانب الإيراني اتفقا على أن هذه الآلية يجب أن تحوز على رضا دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها هي دول متشاطئة مع في المياه الخليجية، وتحصل على رضا على الولايات المتحدة أيضا كما طلبت سلطنة عمان ولم تعارضها إيران. وبالتالي يبدو لي بأن وضع المسارات والتفاهمات مع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة هو الذي أخر هذا
0: الموضوع. اللوجستي أم هي ورقة مناورة تقوم بها إيران؟
4: ربما تكون ورقة مناورة، لأن الولايات المتحدة عندما أنهت العمل بمذكرة التفاهم، الآن كان حتى سؤالك منطقي جدا، أنه الآن عندما نريد العودة إلى المفاوضات وإلى طاولة المفاوضات، ماذا أمامنا على طاولة المفاوضات؟ هل هي مذكرة التفاهم أم لا؟ حقيقة الجانب الأمريكي لم يتحدث عن ذلك. الرئيس الأمريكي أنهى العمل بمذكرة التفاهم، والإيرانيون الآن هم متمسكون بهذه المذكرة ويقولون بأن هذه المذكرة تستطيع أن تكون قاعدة أساسية لاستئناف المفاوضات إذا رغب الجانب الأمريكي بذلك.
0: سيد تيم، الإعلان عن العقوبات يختلف عن تطبيق هذه العقوبات. تطبيق هذه العقوبات يحتاج إلى وقت وهذا الوقت هل هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وفي صالح المنطقة؟
3: طبعا أعتقد أن تنفيذ العقوبات يستغرق الوقت، ففي العالم الحقيقي ربما هناك شحنات ربما انطلقت في المحيط وربما تم الدفع مقابلها وربما لم تصل إلى وجهتها بعد، كل ذلك يستغرق الوقت. ولكن يجب أن نكون واضحين أن الطرف الآخر لا يزال مطلوبا منه أن يتبع هذه القواعد، وهذا يختلف عن كل العقوبات السابقة. بالنسبة إلى الاتفاق بين إيران وعمان، وقد تحدثت أنهم ذكروا الموضوع أنهم اقتربوا من الاتفاق على مدى أسابيع. ما أعلنته إيران في الأمس هو أنهم أعادوا البدء بالمفاوضات أو المباحثات مع عمان بشأن ممر مؤقت، ولا حتى حل طويل الأمد، بل ممر أو مسار مؤقت عبر المضيق، وربما ينزعون الألغام، مع أن رئيس ترامب منذ 3 أيام أعلن أن البحرية الأمريكية قد استكملت نزع الألغام، وهذا ما كان يجب على إيران أن تقوم به بعد أول 30 يوما من توقيع المذكرة. لا أعرف لماذا يذكرون الوضع الآن. وفي نهاية الإعلان قالوا، وبالمناسبة هذا كله لا يعني أننا سنفتح المضيق. إذن إعلانهم لم يعني شيئا، أعلنوا عن لا شيء، استأنفنا المباحثات عن لا شيء.
0: مذكرة التفاهم، لأن كل من الطرفين لديه رؤية خاصة به حول من خرق هذه المذكرة ولم يلتزم بها. ولكن سؤالي عن ما تعيشه المنطقة في ظل هذا التصعيد، في ظل هذه الظروف، وكيف يخدم الوقت مصلحة المنطقة ودول الجوار؟
3: أعتقد أن الشريك الأبرز والأهم في هذا المجال، في مجال العقوبات الاقتصادية، تبقى الإمارات. دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إعلان ترامب للعقوبات أعلنت وصرحت بأنها ستقطع كافة العلاقات المالية والتجارية وكافة أنواع العلاقات مع إيران، وهذا مهم لأنهم أكبر شريك تجاري لإيران. إذا نظرنا إلى إيران، هي تصدر 31% من صادراتها إلى الإمارات و13% من وارداتها تأتي من الإمارات. إن جزءا كبيرا من معاملاتها وعملياتها المالية التي ساعدتها على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية كانت تمر بالإمارات، كل ذلك لم يعد متاحا لها. أعتقد أن الإمارات تقدم مثالا يحتذى من قبل كل المنطقة. قد يكون ذلك مؤلما على المدى القصير، لكنه سيحل مشكلة على المدى الطويل.
0: دكتور محمد، بعيد عن التصريحات وبأن إيران ستواجه هذه العقوبات وهي قادرة على مواجهة هذه العقوبات، عمليا على الأرض هنالك وضع اقتصادي، تضخم، هنالك أيضا انهيار للعملة أو انخفاض للعملة المحلية. طرق إيران لمواجهة هذا الواقع، خيارات إيران لمواجهة هذا الواقع.
4: العقوبات الأمريكية على إيران بدأت منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018، فرض عقوبات على إيران، ولحد الآن هو فرض العقوبات في حدها الأقصى كما هو قال.
0: ولكن لم يكن هنالك حرب.
4: جيد، الآن هناك قضيتين، هناك حرب الآن وهناك أيضا عقوبات على الدول وليس على الشركات، هاتين النقطتين. العقوبات على الدول، أنا لا أعتقد بأن المجتمع الدولي سوف يرضخ إلى الإرادة الأمريكية، لأنه الرئيس ترامب أو وزارة الخزانة الأمريكية تريد أن تنفذ القانون الداخلي الأمريكي على دول المجتمع الدولي، ومن المستبعد أن تقبل كل دول هذا المجتمع أن ترضخ إلى ما تريده الولايات المتحدة وما تريد أن تطبقه من نظام جديد في العالم، وهي هذه العقوبات التي تفرض على الدول. كما رأينا في النموذج الصيني الذي رفض بالمطلق هذه العقوبات وقال بأنها تتعارض مع القوانين الدولية.
0: ولكن بالواقع صادرات إيران إلى الصين انخفضت.
4: انخفضت بسبب الحظر على المضيق هرمز، وإلا الجانب الأمريكي، شركات الجانب الصيني، شركات الصينية كانت تستورد النفط الإيراني حتى بعد العقبات.
0: هل تستبعدون التوجس الصيني؟ تقدير المخاطر من قبل الشركات؟
4: أنا لا أعتقد
0: موضوع لوجستي تقني؟
4: أنا لا أعتقد الصين لديها مشكلة مع الولايات المتحدة في تايوان، لديها مشكلة في طريق الحرير وإيران جزء من طريق الحرير.
0: لو سمحت لأنوه إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة على شاشة الجزيرة، الرئيس الأمريكي يقول قضينا على البحرية الإيرانية، إذن هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له، قال إنه تم القضاء على البحرية الإيرانية. وأيضا يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع القائم

0: أم حالياً؟ نشاهد إذن هذه التصريحات ترامب. لا أعتقد أن المرشد الإيراني قد مات. إذن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع الراهن. ترامب يقول لا أعتقد أن المرشد الإيراني قد مات، ويقول أيضا إنه تم القضاء على البحرية الإيرانية. سيتم هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، ما الجديد الذي تحمله؟ بالحقيقة سمعناها منه مرارا وتكرارا سابقا.
1: كان هناك مقال في وسيلة إعلامية مناهضة لترامب اسمها The Atlantic، وكان هناك تكهن حول ما إذا كان المرشد حيا. ربما أتى ذلك ردا على ما قالوا في المقال. مجرد أن نجري هذا النقاش يستوقفنا، لم نسمعه ولا رأيناه ولا سمعنا صوته ولا رأينا مقطعا له. لا أحد يعرف إذا كان موجودا، لا أحد يعرف أو من يتخذ القرار، وهذا جزء من المشكلة. هناك مشكلة كبيرة، وهي أن إيران ترفض الإيفاء بتعهداتها، ترفض بإعادة فتح المضيق. هناك الكثير من المشاكل، ولكن المؤكد هو أن لا أحد يعرف من يتخذ القرار، ما يجعل التفاوض شبه مستحيل.
0: سيد تيم، هل ندور في دوائر مغلقة؟
1: نعم بطرق مختلفة، وأنا لا أرى حلا قريبا. دائما أسأل كيف نخرج من هذه الدوائر المفرغة؟ جوابي هو أنه على إيران أن تتحرك لكي تثبت حسن النية. هي تعهدت في اليوم 40 بأنها ستعيد فتح المضيق ولم تفتحه. تعهدت من خلال مذكرة تفاهم أن تعيد فتح المضيق ولم تعد فتحه. لو أرادت أن تفتح المضيق لرأينا الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات فورا.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، هل من فرصة للمساعي الدبلوماسية؟ يعني هذه العقوبات خرقت ديناميكية معينة، اتصالات تجري، زيارات لإيران، هل من فرصة للمساعي الدبلوماسية في هذه المرحلة؟
2: إيران لم تخرج من طاولة المفاوضات، ولم تخرج من التعاون مع كل الوسطاء الذين يريدون استئناف المفاوضات، لكن المشكلة عند الجانب الأمريكي. بعد 6 أشهر من الحرب لا زال السردية الأمريكية، سواء كان عند الرئيس ترامب أو غيره، يتحدث عن البحرية الإيرانية قضينا عليها، القدرة العسكرية الإيرانية قضينا عليها، المرشد الإيراني مات ولم يمت، لا ندري مع من نتحدث.
0: لكن هل تغيرت السردية الإيرانية؟ أيضا إيران تعتمد على نفس السردية. لا. سنواجه العقوبات، نحن أقوياء، سنعود للدفاع عن نفسنا ولن نتهاون. أيضا هي تعتمد نفس السردية.
2: إيران دولة اعتدي عليها، وبالتالي هي تدافع عن نفسها. الآن عندما يقول الرئيس ترامب لا ندري مع من نتفاوض، مع من تفاوضت؟ مع من وقعت على مذكرة التفاهم؟ مع من؟ مع الرئيس الإيراني، ويكرر ذلك بأن لا أدري مع من أتفاوض. هذه قضايا يريد أولا هو لا يتحدث بمصداقية، واحد. اثنين، يريد مواضيع يتحدث معها مع الداخل الأمريكي. هناك مشكلة بين الرئيس ترامب وبين الداخل الأمريكي.
0: وهنا سؤالي عن المعيار المعتمد. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تبتعد عن المصداقية إن صح التعبير، كيف نستطيع أن نضمن أن ما تقوله إيران يحمل الكثير من الصدق، خاصة بأن ما يجري في الداخل لا ينعكس أو غير معلوم للخارج؟
2: نحن لم نرى من الجانب الإيراني، على الرغم من العدوان الكبير الذي تعرضت إليه إيران، مقتل المرشد والقادة العسكريين والقادة السياسيين وبنى تحتية وحرب لا مثيل لها شنت بالتعاون مع نتنياهو، لكن إيران
0: المصداقية لو سمحت.
2: نعم، ظلت إيران تتمتع بهذه المصداقية. قالوا مفاوضات، ذهبت إيران إلى المفاوضات في العام 25، بعد ذلك صارت حرب، في 26 أيضا مفاوضات ذهبت إليها وكانت حرب، وقعت على مذكرة تفاهم وانسحب الرئيس ترامب من هذه المذكرة، وبالتالي كل الذي يحدث، حتى الديمقراطيين في الداخل الأمريكي ينتقدون الرئيس ترامب وليس الآخرين. هم يقولون بأن الرئيس ترامب توجه إلى حرب ليست حرب الولايات المتحدة وإنما حرب نتنياهو، وبالتالي هذه المصداقية المفروض

0: أودع
1: عند
0: الجانب الأمريكي هي متوفرة لحد الآن إلى حد كبير.
1: أخبار عاجلة أيضا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. إذن في تصريحات للجزيرة الرئيس الأمريكي يقول أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. الرئيس الأمريكي قال أيضا حققنا النصر في فنزويلا، هنا كان يتحدث عن فنزويلا، ولكنه أضاف سنحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. الرئيس الأمريكي يضيف أيضا، فقط أنوه إلى هذه العواجل ويمكن لك أن ترد عليها، قوتنا المالية هائلة وهذه الأمور ستقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران. إذن نحن نشاهد هذه الأخبار العاجلة والتصريحات الجديدة للرئيس الإيراني للجزيرة، ويقول نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. إذن نشاهد هذه العواجل الذي تنم عن تصريحات أو تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، هو يقول نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. وأيضا قال إن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. أضاف أيضا بأنه تم تحقيق النصر في فنزويلا وسيتم تحقيق النصر في إيران قريبا جدا. وفيما يتعلق بالقوة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، قال إن قوتنا المالية هائلة وهذه الأمور ستقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران. سيد تيم، هذه الثقة، كيف تترجم هذه الثقة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي على الأرض؟
2: أعتقد أن المسألة ترتبط بالمصداقية. طبعا كل من الطرفين لا يثق بالآخر، ولكن بالحديث عن المصداقية لنعود إلى بداية الحرب. في اليوم الثاني من الحرب، في الأول من مارس، أعلنت إيران أن 864 جنديا قد قتلوا. بعد 6 أشهر الرقم هو 17 من الجنود الأمريكيين. هذا فظيع طبعا، ولكن هذا يختلف عن 864 في أول 24 ساعة. إذن إيران كذبت بهذا الشأن. ادعت في الأسبوع الأول أن حاملة طائرات أبراهام لينكولن قد ضربت واحترقت، حتى قاموا بتصوير مقطع فيديو عبر الذكاء الاصطناعي، ولكن الحاملة غادرت إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. قالوا إنهم سيعيدون فتح المصدر.
1: عذرا للمقاطعة، ولكن الأخبار العاجلة تتوالى. ترامب يقول للجزيرة الإيرانيون يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين. إذن في الأخبار العاجلة وتصريحات الرئيس الأمريكي للجزيرة، يقول إن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين. كان قد قال سابقا نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا وإن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. إذن في تصريحات للرئيس الأمريكي إلى الجزيرة يؤكد أن الانتصار آت، ويقول أيضا إيران لا تخضع لأي جدول زمني، أو المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. إذن في تصريحات للجزيرة يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نذكر بما قاله، إن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين. قال بأن الانتصار آت لأن الشعب الإيراني، أو لأن إيران تعاني من تضخم هائل وأن اقتصادها ينهار. سيد تيم، يعني هذه السردية تتكرر، كيف تخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظروف بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من العقوبات اعتبرتها بأنها الأضخم؟
2: ضمن ما تفضلت به قال ما قاله.
1: وعذرا على المقاطعة، ولكن لابد من استيضاح هذه التصريحات من مراسل جزيرة فادي منصور، ينضم إلينا من البيت الأبيض. فادي،
3: نعم فدا،
1: فادي أسأل عن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي للجزيرة.

0: بالنسبة إلى تصريحات إلى الجزيرة، طبعاً الرئيس سوف يكرر نقاطاً ربما لم يذكرها إلى الجزيرة بالتحديد، ولكن ربما ذكرها في مكان آخر. وسأعطيك مثالاً عن بعض الضياع الذي قد يحصل. بالنسبة إلى رئيس البرلمان قاليباف، قال هذا الأسبوع: لو أن الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الصادرات النفطية وترفع الحصار، يمكن أن نعود إلى العمل بطريقة طبيعية. هذا كله كان مذكوراً في مذكرة التفاهم، وفعلته الولايات المتحدة والتزمت به في الأيام الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم. رفعت الحصار ورفعت العقوبات عن الصادرات النفطية. أكرر دائما، ولكن إيران لم تعد فتح المضيق، وتوقفت الولايات المتحدة عن الالتزام بهذين الشرطين. إذن قد يقول الرئيس: لقد تفاوضت مع رئيس البرلمان قاليباف ووافق على موضوع رفع الحصار والعقوبات عن النفط والتزمنا بذلك، ولكنه يشتكي الآن لأنه يطالب بنفس الشرطين الآن. حين ذاك سيقول الرئيس: ما الذي حصل بهذا الموضوع؟ لماذا نكرر النقاش نفسه وقد قمنا به منذ 67 يوما.
1: فيما يتعلق بقوله أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين، ما الهدف من العودة إلى ذلك؟ ألم تتجاوز التطورات هذا الخطاب الذي سمعناه في بداية الحرب؟
0: لا أعرف إذا كان هناك أهم من ذلك. دولة تقوم بقتل آلاف الأشخاص من شعبها لأنهم يعترضون على توجهات الحكومة. هذا هو الجانب الأهم. قد نتحدث عن الملف النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية والأذرع والمجموعات، ولكن هل هناك أهم من حياة الإنسان؟
1: طيب، سأعود إلى هذه النقطة والقانون الدولي أو القانون الإنساني وفيما يتعلق بالعقوبات، ولكن أسمع منك سيد صدقيان، يعني فيما يتعلق بهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف تقرؤونها؟
2: المشكلة ليس نحن كيف يقرأها الواقع الأمريكي الداخلي. الواقع الأمريكي الداخلي لا يصدق الرئيس ترامب، ولو كان يصدق الرئيس ترامب
1: قاطعكم كثيرا، ولكن بسبب هذه العواجل التي تأتي إلينا، ترامب يضيف للجزيرة: أعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما فعال. إذن هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعبر عن اعتقاده بأن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما سيكون فعالا. إذن
2: يريد التأثير على الداخل الأمريكي، لكن كل استطلاعات الرأي لحد الآن هي ضد الرئيس ترامب وضد الحزب الديمقراطي، أو حتى في الانتخابات التي جرت خلال الثلاث أسابيع الماضية لم تكن لصالح الجمهوريين. وهذا هو الرئيس ترامب الذي يؤثر على المنتخب المرشحين الجمهوريين، وبالتالي هذه السرديات: انتصار كبير، يكرر الانتصار، هناك اقتصاد منهار في إيران. هذا يريد يقنع يعني الرأي العام العالمي الآن أصبح واضحا بأن لا يرى في الرئيس ترامب إنسانا صادقا ويملك مصداقية. الداخل
1: يعني
2: الأمريكي،
1: الداخل
2: الأمريكي،
1: لو سمحت لي، معيار مقياس الرأي العام العالمي هو ليس يعني معيار يمكن أن نستنتجه أو أن نعرفه من خلال رأي إيران، لأنه يعني لكل من الطرفين رأي خاص به. إذن ليس هنالك معيار ثابت فيما يتعلق بالرأي العام العالمي. فيما يتعلق بهذا الكلام، هنالك ثقة أمريكية بأن هذه الحرب ستؤدي إلى انتصار الولايات المتحدة الأمريكية. الخيارات التي تمتلكها إيران لمواجهة هذا،
2: لحد الآن هذا الانتصار الأمريكي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب لم يستطع فتح مضيق هرمز، لم يستطع أن يقنع الدول أن تكون مع الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز. ونحن رأينا في الحرية واحد والحرية اثنين، لم يستطع الرئيس ترامب. هذا هو الواقع الذي يتحرك فيه الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز، لكن لا أحد جاء وتحالف مع الرئيس ترامب واستجاب لما دعاهم لأن يفتحوا مضيق هرمز. لحتى الآن إيران تمتلك المضيق وتمتلك شروط لفتح المضيق، وهي تقول بأن إذا لم تتحقق شروطنا لم يفتح المضيق. الآن أنا لا أدري عن ماذا يتكلم الرئيس ترامب بهذا الانتصار الكبير والاقتصاد المنهار وما شاكل ذلك.
1: الأسلحة النووية

0: الصواريخ البالستية، وأيضا وكلاء إيران كما يسمون في المنطقة، كانت الأهداف الرئيسية لهذه الحرب. اليوم جزء كبير من النقاش الذي يدور بات يتعلق بمضيق هرمز. إذن ما الذي حققته هذه الحرب إلى حد الآن؟
1: لم تحقق الأهداف الثلاثة، هذا واضح مع استثناء محتمل، لا أحد يعرف كم الضرر الذي أصاب المرافق النووية في إيران. ربما تحقق ذلك أو لم يتحقق، لا نعلم. لكن مذكرة التفاهم طالبت بأجوبة حول هذا الموضوع، ولكن طبعا زال الموضوع وسوف نرى ما يحصل. حول الصواريخ البالستية، قد تحقق الهدف بحيث أن الكثير منها قد دمرت الضربات العسكرية الأمريكية، والكثير منها استخدمته إيران، وبالتالي المخزون هذه الجردة أقل بقليل مما كانت عليه في شهر فبراير. لكنني لا أعتقد أن هذا حقق أهداف ترامب، لأنه يمكنهم بكل بساطة إعادة بناء ما فقدوه. الملف الأكبر هو الملف النووي، بينما ملف الأذرع أو الوكلاء فهو الثاني. بصراحة أعتقد أنه لو تمكن من حل موضوع الملف النووي سيكون هذا انتصارا لترامب ويمضي من بعده.
0: طيب، تتحدثون عن الانتصار، حسب ما يبدو من هذه التصريحات بأنه قد لا يكون قريبا، عندما يقول المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. ما هي الرسالة من هذه التصريحات سيد تم؟
1: أعتقد أن الرسالة واضحة، مفادها أن الهدف هو تحقيق الأهداف الثلاثة بغض النظر عن جدول الزمني. السؤال الذي طرح منذ الأسبوع الأول من مارس وهو: هل سوف تغير الولايات المتحدة الجدول الزمني بفعل كأس العالم، بفعل ذكرى تأسيس 250، أو بفعل الانتخابات النصفية في نوفمبر؟ الجواب على كل هذا لا. الأهداف واضحة، تحرير إيران من النووي، هذا هو الهدف، ولا علاقة لذلك بنوفمبر.
0: هل يعني ذلك بأنها ستطول بعد أكثر بكثير؟
1: أنت وأنا كلنا نأمل ألا تطول، ولكنني أقلق من أن تطول.
0: طيب، إذن عن الجدول الزمني، يشير ترامب بأن هذه العقوبات وهذه الحرب مستمرة إلى حد أن تنتصر الولايات المتحدة الأمريكية. قدرة إيران على الصمود؟
2: إيران الآن لا تعاني من مشكلة عسكرية لمقاومة أي حرب ربما تحدث، يعني تتوقع أن يقوم الرئيس ترامب مرة أخرى بمهاجمة إيران عسكريا. لكن المشكلة الحالية الموجودة هي المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية أيضا،
0: لكن سيد صدقيان، ماذا عن خسائر البنية التحتية؟ ماذا عن الوضع الاقتصادي؟
2: نعم، مشكلات ما بعد التداعيات ما بعد الحرب موجودة. هذه الحرب العدوانية التي شنها الرئيس ترامب ونتنياهو على إيران أضرت إيران كثيرا، أضرت المواطنين الإيرانيين والبنى التحتية وكل شيء. لكن لحد الآن الإيرانيون يقولون بأنهم يستطيعون أن يعوضوا ذلك، يستطيعون أن يتجاوزوا العقوبات الاقتصادية الجديدة، وبالتالي هم في جهوزية عالية. هي دولة معتدية عليها، حتى يعني عندما الآن فشلت الولايات المتحدة في الخيار العسكري ذهبت إلى الخيار الاقتصادي لاستسلام إيران. وأنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لا زال يجلس على شجرة، لا يريد التنازل، ويعطي ويجلس على طاولة مفاوضات ليستأنف المفاوضات مع الجانب الإيراني على أساس رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل. يريد استسلام إيران. هذا تبقى في المخيلة الأمريكية ومخيلة الرئيس ترامب. إيران لا ترفع الراية البيضاء، ثقافة إيران، تاريخ إيران، وحضارة إيران لا تسمح لها أن ترفع الراية البيضاء أو الاستسلام. كل ما يتحدث عنه الرئيس
0: حتى
2: ترامب،
0: حتى لو كان ذلك على حساب ما يعانيه الشعب الإيراني في ظل المرحلة الحالية.
2: الإيرانيون أيضا لا يريدون الاستسلام. الإيرانيون يقفون مع النظام أنه اجلسوا مع الأمريكيين للتوصل لاتفاق، والحكومة الإيرانية لم تنسحب من مذكرة التفاهم.

0: ولا من طاولة المفاوضات. المشكلة أن الرئيس ترامب يريد استسلام إيران. هذه نقطة الاستسلام هو ذكرها في عدة تغريدات، لكنها لا يمكن أن نراها في إيران مهما كانت الظروف.
1: وأيضا في مقاله سيد تيم الرئيس الأمريكي: قوتنا المالية هائلة، وهذه الأمور ستعود أو ستقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران. إشارة إلى القوة المالية يدفعنا إلى السؤال عن تكلفة هذه الحرب حتى على الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هناك جزئان في الجواب. أولا، القدرة على الاستفادة من القدرات العسكرية على المدى الطويل على الرغم من الكلفة بالمليارات، وهذا مقدور عليه في الولايات المتحدة، ولكن أيضا القدرة الاقتصادية التي يتمتع بها كل أمريكي. ليس من الملائم أن يكون سعر الجالون الواحد للوقود أكثر من $4، ولكن هذا لا يعني أنه انقطع الخبز في المخابز وأن الحياة تغيرت. طبعا الناس مستاءون ومزعوجون من ارتفاع سعر الوقود، ولكن طبعا هذا شيء يمكنهم أن يتعايشوا معه. إذن أعتقد أن القوى الاقتصادية لا تقتصر على ما تمتلكه الحكومة من أموال، ولكن المرونة لدى كل مواطن بالاستمرار بحياة كريمة وعادية مهما طالت الأزمة. لكن الأمر لا ينطبق على إيران. إيران اختارت أن تهدر خزينتها على الأذرع، على الأسلحة، على الصواريخ، بدلا من تأمين رفاه 90 مليون إيراني. ولهذا كان الاقتصاد ضعيفا قبل بداية الحرب، ارتفع التضخم وساءت الأمور. إذن ما أقصده هو أن الفرق الاقتصادي بين البلدين وبين القدرتين على تحمل الحرب الطويلة الفرق شاسع.
1: طيب سيد صدقيان، فيما يقول أيضا الرئيس الأمريكي: لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، ولست في عجلة من أمري. مقابل هذا الخطاب، الحرس الثوري في خطاباته الأخيرة، خطاب له سجل أخيرا، يتحدث عن أنه مستعد لفتح مضيق هرمز في حال تم العودة إلى مذكرة التفاهم. هنا الحديث يدور في آفاق وأجال زمنية طويلة من قبل الرئيس الأمريكي، بينما تعود إيران إلى مذكرة التفاهم وربط بفتح مضيق هرمز. ألا تجد بأن هنالك تراجعا إيرانيا في مستوى الخطابات، خاصة أنها وضعت خيار العودة لمذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز؟
0: هذا مهم جدا، ويعودنا إلى المقاربة بين الموقفين الأمريكي والإيراني. الموقف الأمريكي لا يرى هناك مسؤولية حيال دول المنطقة، الدول المعنية بالطاقة، الدول المتضررة من مضيق هرمز، غلق مضيق هرمز، وبالتالي هو لا يعني بكل هذه التحولات الدولية واحتياج المجتمع الدولي، الاقتصاد الدولي، البورصة العالمية بمضيق هرمز. في المقابل إيران تقول: أنا مستعدة للرجوع إلى مذكرة التفاهم التي تعتبر هي قاعدة مهمة في المفاوضات لفتح المضيق. وهي تقول دائما، يعني يوم أمس عندما أعلنت،
1: هل مقياس إيران هو المسؤولية أم مقياس إيران هي ما تعاني منه أيضا؟
0: إيران أيضا تعاني كثير من الضغوط، تعاني ضغوط من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، من دول المنطقة، يعني دول المنطقة كثير متأذية من غلق مضيق هرمز وعدم تصدير نفوطها، وهذا الوضع المتشنج الموجود في المنطقة، ارتفاع الأسعار، تضخم، ما إلى ذلك. وبالتالي إيران هم تريد مصالحها ومصالح المنطقة، وهي لديها ساحل كبير على المياه الخليجية وعلى مضيق هرمز، وبالتالي هي دولة من الدول المتضررة، هي لا تستطيع الآن أن تصدر نفوطها بشكل كامل، حشود عسكرية أمريكية موجودة. لكن هذا ليس مهم. هذه الولايات المتحدة والرئيس ترامب الذي يتكلم الآن عن أنه لا يعنيه أن استمرت الحرب، وماذا عن الأمن الاقتصادي، أمن الطاقة في العالم، أمن هذه الدول؟ هل يريد مرة أخرى أن يكرر عندما شن الحرب على إيران لم يأتي ويخبر دول الخليج وهي أصدقاء الولايات المتحدة؟
1: أشير إلى دول الخليج سيد صدقيان وما تعانيه دول الخليج، وكأن

0: أن إيران لم تساهم هي أيضا في تعميق معاناة دول الخليج عندما استهدفت دول الخليج، وهي عادت مرة جديدة قبل العقوبات لتهدد هذه الدول.
1: هذا السؤال مهم جدا. إيران لم تضرب دول الخليج، وهي قالت بأنها استهدفت القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في هذه المنطقة، ويجب عليك فداء
0: دول الخليج.
1: المطارات كان فيها قواعد أمريكية وطائرات أمريكية وأجهزة،
0: واستهدفت بنى تحتية تتعلق بالماء وغيرها.
1: استهدفت المصالح، هكذا يقول الإيرانيون، أن استهدفت المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية، وهذه القواعد هي التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
0: سيد تيم، عندما يقول الرئيس الأمريكي أعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما فعالان، ما هو المعيار التي تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام أي من هاتين الأداتين؟
2: أولا علي أن أرد على ما تفضل به ضيفكم قبل الإجابة. قال إن إيران تهتم بالمنطقة والدول في المنطقة، والولايات المتحدة لا تهتم. لو اهتمت إيران بأمر المنطقة لفتحت مضيق هرمز، هي التي أقفلته وأوقفت قدرة السعودية والإماراتية وقدرة كل الدول بتصدير منتجاتها للعالم. هذه مسؤولية إيران. لو اهتمت بالمنطقة لما أطلقت الصواريخ على مصفات غاز في قطر، ولا على مصفات نفط في السعودية، ولا على عمان، هي أكثر دولة مسالمة في العالم.
0: عذرا على المقاطعة سيد تيم.
2: حين تحكي إيران عن قلقها بشأن المنطقة، ما فعلته في آخر 6 أشهر لا يشير إلى ذلك.
0: هل يستخدم نفس المبدأ لتطبيقه على الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقول الرئيس ترامب بأن هذه الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية ولا جدول زمني لها، وكأنه لا يكترث لما تعاني منه دول الخليج بنتيجة هذه الحرب؟
2: أنا أعترض على ما انطلقت منه، وأشجع على أن نسأل كل دولة هنا إذا ما كانت تعتبر نفسها حليفا لإيران أم لا. حين نسمع الجواب من السعودية، من الإمارات،
0: نعم، أنا أوجه السؤال لك وأراقب من الخارج. في ما يتعلق بالمعايير، سألت عن المعيار، متى تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية؟ لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخيار العسكري، عادت للخيار الاقتصادي، ثم الآن تقول بأن هذا الخيار هو تركيز اليوم هو على الخيار الاقتصادي، ولكن هذا لا يمنع من استخدام الخيار العسكري مستقبلا. إذن ما الذي يحكم تحرك الولايات المتحدة؟
2: شكرا، سؤال ممتاز. الكثير من التعليقات في الأيام الأخيرة التي صدرت من إيران أشارت إلى أنها تعتبر هناك فشل أمريكي لأن الولايات المتحدة ابتعدت عن العسكري واعتمدت الحرب الاقتصادية. قال الرئيس أن هذا غير صحيح. سوف لن ندخر وسعا ولن نوفر أي أسلوب سواء كان عسكريا أو اقتصاديا. كرر الرئيس على مدى 6 أشهر أنه لا يريد أن يؤذي الناس ولا أن يقتل الأرواح. إذا كان هناك خلاف وإذا كان هناك سعي لتحقيق الأهداف، أنا أفضل أن يحصل ذلك بالسبل الاقتصادية لا العسكرية. لكن الرئيس يترك الباب مواربا أمام الخيار العسكري. الولايات المتحدة ستلجأ إلى كل الأدوات التي قد تحتاج إليها. ربما السبل الاقتصادية قد تفيد أهدافهم. ببساطة لأنه إذا تم خنق اقتصاد إيران ومنعت من الحصول على الموارد المالية وبدأوا يخسرون 5 ملايين كل يوم، لا يمكنهم أن يدفعوا للحرس الثوري لموظفيهم، والبعض قد يقرر ألا يكون جزءا من هذا النظام طالما أنه لا يتلقى راتبه. هذا قد يكون أداة فعالة لكنها لن تؤتي أكلها في يوم واحد، ستستغرق بعض الوقت. سألت ألا يهتم الرئيس بالجدول الزمني؟ سواء أعجبنا مساره أم لا، هو حاول جاهدا تحقيق الأهداف خلال فترة زمنية معقولة. ولكن إيران تماطل وتؤخر وتماطل وتؤخر، ما هي معروفة بذلك. في اليوم 40 كان هناك وقف لإطلاق النار لأن إيران وافقت على عدد من الشروط بما فيها إعادة فتح المضيق ولم تعد فتحه. هذا ماطل بها واشترى لها بعض الوقت، ومن ثم مذكرة التفاهم وافقت عليها ولم تنفذها، وهذا منحها بعض الوقت. رفع الحصار، رفع الحظر على صادراتها النفطية، ولكن عجزها عن الاستمرار بتطبيق ما تعهدت به هو الذي وضعها في هذا الموقف. الرئيس حاول أن يختم الموضوع وقال إذا لم يعد الوقت مهما بالنسبة لإيران من خلال مماطلتها في آخر 6 أشهر نحن أيضا لا نهتم بذلك.
0: طيب، وهذا بالتحديد ما أسأل عنه السيد صدقيان، كلفة الوقت أليست باهظة أكثر على إيران من على الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: ممكن، لأنه القوة الاقتصادية والقوة الأمريكية أكثر من قوة إيران، هذا طبيعي جدا. لكن هل تستطيع إيران أن تقف أمام هذه الكلفة؟ ليس لها خيار آخر، وبالتالي هي تتعرض إلى عدوان. حرب عسكرية فشلت أضرت في إيران الكثير، الآن دخلنا في حرب اقتصادية، يريد أن يعاقب الدول وليس الشركات، يريد أن يعاقب الدول التي تتعامل مع إيران، وبالتالي إيران ليس لديها آخر إلا المقاومة، أن تقاوم هذا قاومت العدوان العسكري، الآن تقاوم العدوان الاقتصادي، وبالتالي ليس لديها مقاومة. هل تستطيع أن تستمر في هذه المقاومة؟
0: هل ليس لديها بديل؟ لو سمحت سمحت لي سيد صدقيان، هل ليس لديها بديل أم هنالك توجهات في الداخل ما بين القيادة السياسية والحرس الثوري تختلف في تحديد أهمية ما يجري أو المسار الدبلوماسي من المسار العسكري؟
1: هذا ممكن وطبيعي جدا، موجود في كل مكان هذه الاختلاف في وجهات النظر، لكن المشكلة عندما يأتي الجانب السياسي ويقول بأننا قدمنا هذه التنازلات للجانب الأمريكي ولم يقبل، وقعنا على مذكرة تفاهم وبالتالي لم يقبل، انسحب منها، أنهى هذه المذكرة، الجانب السياسي المعتدل والإصلاح الموجود في إيران داخل إيران ربما لديه انتقادات، لكن عندما يواجه بالسلوك الأمريكي الغير طبيعي في عدم إنهاء الحرب، في عدم رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، عدم الدخول بنوايا حسنة وثقة في المفاوضات، حتى المعتدلين والإصلاحيين الذين يدعون الحكومة لحل هذه المشكلة مع الرئيس الأمريكي ترامب يجدون نفسهم بأنهم منزوعي السلاح، لأنه يرون بشكل واضح ماذا يفعل الرئيس ترامب الآن، يقول بأن الحرب مستمرة. يعني الرئيس ترامب فدا لم يعطي الحكومة الإيرانية وهي حكومة معتدلة إصلاحية، لم يعطيها أي خطوة إيجابية، ولم يعطيها خلال 6 أشهر الماضية أي خطوة لتعزيز الثقة من أجل توصل الاتفاق.
0: وهنا أسأل السيد تيم، كيف يقيس الرئيس الأمريكي النصر عندما يقول نحن نحقق انتصارا كبيرا؟
2: بالعودة إلى ما تفضل به ضيفكم، ليس أمام إيران خيار سوى المقاومة، وهذا غير صحيح. إيران هي التي اختارت أن تغلق المضيق، يمكنها أن تعيد فتح المضيق، أمامها خيارات كثيرة، ولكن خيارها الوحيد هو أن تقاوم. حين يتحدثون عن تنازلات، ما هي هذه التنازلات؟ سمي لي تنازلا واحدا قامت به إيران ووفت من خلاله بتعهداتها بحسب المذكرة، لم تقدم أي تنازل.
0: سيد تيم، سؤالي كان عن المقياس الذي يعتمده ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتصر. إذا كانت كما تقول حضرتك بأن إيران هي التي لم تلتزم بمذكرة التفاهم، إذا كانت إيران لم تعد إلى طاولة المفاوضات إلى حد الآن، إذا كانت إيران لا تزال تهدد دول الجوار بأنها في حال تعرضت لضربات سترد، إذا كانت لا تزال تتحدث عن مواجهة عسكرية هي مستعدة لها، كيف يمكن اعتبار بأن ما وصلت إليه الأمور هو انتصار للولايات المتحدة الأمريكية؟

0: الأمريكية.
1: بالنسبة لسؤالك حول شكل الانتصار، الانتصار هو تحقيق أحد الأهداف الثلاثة، تحرير إيران من النووي، هذا يعتبر انتصارا. كذلك من شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران وتحرير أصولها المجمدة ورفع العقوبات والحصار عنها، العقوبات على صادراتها النفطية، هذا يحررها، يدعم اقتصادها. لو أن إيران التزمت بالفتوى التي صدرت في 2013 عن المرشد الأعلى والتي بموجبها أن الله طلب منهم ألا يكتسبوا سلاحا نوويا، لو نفذوا ذلك و طلبوا من الوكالة الدولية التقدرية التحقق من ذلك، كل شيء سيكون على عتبتهم. هذا سيكون نصرا لكل من إيران والولايات المتحدة. إذا كان هناك رابح، ليس بالضرورة أن يكون هناك خاسر من الطرف الآخر.
0: سيد صدقيان، عن هذه العراقيل التي تشير إليها إيران فيما يتعلق بالتفاهم مع سلطنة عمان أو هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، ما طبيعة هذه العراقيل؟
2: العراق هي لا توجد عراقيل بقدر
0: لأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع
2: بالضبط. يعني الجانب العماني لم يتحدث عن عراقيل، لكن الجانب الإيراني تحدث عن عراقيل يضعها الجانب الأمريكي دون توصل الجانبين الإيراني والعماني إلى آلية كما دعت إليها مذكرة التفاهم في المادة الخامسة، بأنها إيران هي التي تضع ترتيبات معينة لوضع هذه الآلية وفتح مضيق هرمز. لكن يبدو بأن الولايات المتحدة على عادتها لا تريد فتح المضيق، وبالتالي لا نعلم ماذا تريد الولايات المتحدة. هذه نقطة في غاية الأهمية. كان يتحدث
0: هل فعلا إيران تريد فتح المضيق؟ يعني هي ورقة رابحة في يدها، هل تسعى فعليا إلى فتح المضيق؟
2: 100%، لأنه تريد رفع الحظر عن موانئها وهذه السفن البحرية التي تأتي بسلع الاستهلاكية وبيع النفط وما شكل ذلك عن طريق الميناء والموانئ ومضيق هرمز، وهي تريد ذلك. لكن المشكلة لا زالت الولايات المتحدة تعتقد بأنها تمتلك الهيمنة والقوة الفائضة التي تمتلكها. هذه القوة هي كانت في فيتنام، لم تستطع هذه القوة الفائضة التي تمتلكها الولايات المتحدة أن تواجه الفيتناميين الذين كانوا يقاتلون بالعصي، وبالتالي سقطوا في فيتنام. الآن يريدون أن يسقطوا مرة أخرى في مضيق هرمز.
0: اسمع تعليق سريع منك سيد تيم.
1: الولايات المتحدة لديها قوة مفرطة مقارنة بإيران. إيران ادعت أن حوالي 300 مليار دولار هي إذن هو مقدار الخسائر. ليس هناك بحرية ولا قوات جوية ولا دفاعات جوية، الاقتصاد منهار. أما في الولايات المتحدة لدينا فقط ارتفاع بسيط في سعر الجالون الواحد للوقود. إذن الولايات المتحدة في موقف أقوى، وربما إيران لا
0: يعجبها
1: ذلك.
0: شكرا لك سيد تيم، عذرا على المقاطعة، والشكر موصول للسيد صدقيان. هذه التغطية متواصلة مع غنوة.
3: شكرا جزيلا لك فدا. إذا مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، التي قال فيها أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وأضاف أنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وقال ترامب في تصريحاته للجزيرة أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا جدا، وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. وأضاف الرئيس الأمريكي أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلاهما فعالان. لمزيد من القراءة ومتابعة هذا الواقع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. والبداية معك فادي، ماذا نقرأ ما بين السطور في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة؟
4: من الواضح في هذه التصريحات الهاتفية للجزيرة أراد أن يؤكد على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى أن الوقت هو لصالح الولايات المتحدة، خصوصا في ظل هذا الخناق الاقتصادي الذي تفرضه على إيران.

0: إيران، وبالتالي هذه مواجهة مفتوحة بالنسبة إليه، ولا جداول زمنية في هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات. وبالتالي هو يقول للإيرانيين لا تستطيع أن تلعب ورقة الوقت معي، إن الوقت إلى صالح واشنطن. وهذه تأتي في سياق الضغوط المستمرة من قبل الولايات المتحدة، خصوصا في إطار الانتقال استراتيجيا من المواجهة العسكرية أو الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية كما تقول الإدارة، بما أن ورقة الضغط الاقتصادي تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها الأكثر نجاعة في الوقت الراهن. النقطة الثانية، رغم التحول الاستراتيجي هذا في مقاربة الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن مسألة الضغط الاقتصادي من ناحية، ولكن الضربات العسكرية سوية فعالان في التعامل مع إيران. وبالتالي حتى في ظل هذا التحول الاستراتيجي هو يقول عبر الجزيرة لإيران إن مسألة المواجهة العسكرية لا يمكن عمليا اعتبارها منتهية. الولايات المتحدة مستعدة أيضا لاستخدام قوتها العسكرية عندما ترى في ذلك ضرورة. وبالتالي الجانب الإيراني لا يستطيع أن يستكين، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة ضغط اقتصادي، وإذا ردت إيران بعمليات عسكرية فإن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك. وهذا ينسجم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، تنسجم مع تصريحات مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية على رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، الذي دائما يكرر أن رغم الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي يملك وسائل مختلفة دبلوماسية ولكن أيضا عسكرية. وهذا أيضا ينسجم مع ما صرح به وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث قبل يومين، عندما قال إن الورقة الاقتصادية هي الأكثر إيلاما بالنسبة لإيران، ولكن يمكننا أن نعود إلى توجيه ضربات عسكرية متى أن رأينا أن ذلك مناسبا أو ردا على هجوم إيراني. وهذا في الوقت الراهن أيضا يأتي مع تأكيدات الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح، هناك تدفقات إضافية للطاقة عبر المضيق، وأن الولايات المتحدة هي من يتحكم بالمضيق. وبالتالي تحاول أن تجد الإدارة الأمريكية معادلة تقوم على خنق الاقتصاد الإيراني من ناحية، وأيضا استمرار فتح مضيق هرمز وإن بشكل محدود، مما يسحب ورقة الضغط الأساسية من يد إيران وهي ورقة مضيق هرمز.
1: وعندما تقول وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، هنا كيف نفهم هذا التطور في المواقف الأمريكية حيال حلفاء طهران؟
0: هذا هو لب العقوبات الثانوية التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي. الولايات المتحدة تفرض عقوبات كثيرة ولعقود على إيران، لكنها تعتبر أن واحدة من النقاط الأساسية في إطار ما تسميه شرايين الحياة للاقتصاد الإيراني هو قدرة إيران على الالتفاف على هذه العقوبات من خلال شبكات ووسطاء، ولكن أيضا تعاملات تجارية وفي مجال الطاقة مع عدد من الدول، بطبيعة الحال على رأسها الصين المستورد الأكبر للنفط الإيراني. وبالتالي الإدارة الأمريكية في انتقالها إلى هذه الحرب الاقتصادية قررت أن الطريقة الوحيدة من أجل خنق الاقتصاد الإيراني هي بوقف أو سد هذه الفجوات ومنع ما تعتبره التفافا وتحايلا إيرانيا من خلال من يمكنها على القيام بهذا الأمر. هذه هي الرسالة التي يريد أن يوجهها وزير الخزانة، وهي تنسجم مع ما أعلنه خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين حول هذه الحرب الاقتصادية. الإدارة الأمريكية وضعت ما تسميه بخريطة للشبكات والدول والهيئات والمؤسسات التي لا تزال تتعامل مع إيران و تسهل لها الحصول على أموال. ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الأموال عمليا تؤدي إلى التالي: أولا استمرار إيران في تمويل قدراتها العسكرية من ناحية، وأيضا في تمويل ما تسميه الإدارة الأمريكية بالإرهاب، أي المجموعات المدعومة من قبلها، ولكن الأهم دعم برنامجها للصواريخ البالستية والبرنامج النووي الإيراني. وبالتالي هذا ينسجم مع الضغط الذي تحاول الإدارة الأمريكية أن تمارسه على الدول التي لا تزال تتعامل تجاريا مع إيران، وإن كانت هذه التصريحات العلنية لا تحدد هيئات ودول بعينها، لأن وزير الخزانة كما قال هذه الدبلوماسية سوف تجري خلف الأبواب المغلقة وبهدوء، لأنه لا يريد أن يكون هناك تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.
1: طيب، إذن شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أتحول لك رانيا قاسمي، ونتابع معك هذه الشروط التي يضعها أو يضعها هذه المرة

0: الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا تخلت واشنطن عن العقوبات فسيتم فتح مضيق هرمز. هنا ما هي الرسالة الإيرانية؟
1: نعم غنوة، يعني تواصل إيران تكرار رسالتها المتعلقة بالتطورات المتعلقة بمضيق هرمز وشروط طهران من أجل فتح المضيق. عاد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي مرة أخرى ليؤكد على أن المفاوضات مع سلطنة عمان وصلت إلى مراحل جيدة، تم الاتفاق على العديد من الأمور لولا عرقلة الولايات المتحدة وهو ما أخر الإعلان عن الاتفاق ما بين البلدين. تم أيضا التأكيد على أنه تم الاتفاق على حصص مياه كل من البلدين في مضيق هرمز بالإضافة إلى حصص عائدتهما من المضيق، وأشار إلى أن هذه المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة. تؤكد طهران هذا الأمر مرة أخرى وتقول أنه من أجل فتح مضيق هرمز يجب على الولايات المتحدة أن تعود لمذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران وخاصة الرئيس مسعود بوزشكيان يعني وثيق مشرفة لإيران حققت من خلالها نجاحات وإنجازات، وعلى الولايات المتحدة أيضا أن تطبق شروط طهران التي كانت قد أعلنتها حتى قبل تغيير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد بكر ذو القدر، الذي أكد على أن إيران تطالب الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز والعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب كاملة ما بين البلدين، أن عليها أن توقف التهديدات العسكرية وأيضا توقف عمليات العسكرية في جميع الجبهات، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار البحري الذي تؤكد طهران على أنه غير قانوني ولن تتحمله، هذا أيضا بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة يعني تعليق أو رفع العقوبات خاصة النفطية منها مع الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، والتأكيد على موضوع يعني القيام برفع الأموال الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات، هذا بالإضافة إلى التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس المتعلق وفقا للتفسير الإيراني بإدارة القوات المسلحة الإيرانية لمضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، هذا ما يتم التأكيد عليه. وتقول طهران أنه طالما لا تنفذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية فأنه لن يفتح مضيق هرمز، هذه هي الرسالة الموجهة للولايات المتحدة. أما هناك رسائل أيضا موجهة إلى الداخل وجهها الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وأيضا محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان والذي تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، تم أكد على أن يعني الشعب الإيراني سيقاتل عند الضرورة، ولكن لا تحل كل الأمور بالحرب ولا حاجة دائما يعني الدخول في حروب من أجل حل القضايا التي يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية. تعتبر طهران أن مذكرة التفاهم هي كانت تثبيت. نعم.
0: بالنسبة لإدارة ترامب لا جدول زمني للمواجهة مع إيران، ولكن ماذا عن طهران؟ كيف تنظر لعامل الوقت؟
1: أيضا إيران لا تنظر بالعامل الوقت بأنه عامل حاسم بالنسبة لها فيما تراه حاسم بالنسبة للولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وأيضا إشارة المستويات العسكرية إلى أن الولايات المتحدة تعاني من يعني نقص في مخزوناتها العسكرية من الصواريخ وغيرها من التجهيزات العسكرية، ترى أن عامل الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة، تقول أنها بالفعل تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة أثرت على الاقتصاد ويعني خلقت العديد من المشاكل، ولكنها تتحدث عن أنها وضعت خطط لمواجهة هذه التحديات الجديدة والمخاطر وأشكال الحرب المختلفة، وتعتبر أنه السبيل الوحيد هو التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، لأنها إذا يعني تراجعت أمام الولايات المتحدة فأن هذا الأمر سيفتح باب كبير من التراجعات وهو ما لا تقبله طهران كما يؤكد المسؤولون هنا، هذا بالإضافة إلى حديث طهران على أنها هي من فازت في الحرب الأخيرة حققت إنجازات وعليها أن تثبت هذه الإنجازات وذلك لمواجهة الأخطار الأخرى التي تحيق بها من قبل الولايات المتحدة سواء الحرب النفسية الإعلامية أو حتى الاقتصادية، ولذلك هناك تمسك إيراني كبير فيما يتعلق بهذا الأمر، تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز وتتحدث أيضا على أن السفن الحربية الأمريكية وقطعها البحرية يعني على بعد 400 كيلومتر وأن أي سفن تريد أن تدخل المضيق أو تخرج هي تحت المراقبة الإيرانية الكاملة نافية ما تتداوله الولايات.

0: الولايات المتحدة من تصريحات فيما يتعلق بهذا الشأن غنوة.
1: شكرا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. لمزيد من النقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والسيد تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سيد تيم، وتبع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة يقول فيها لا جدول زمنيا للمواجهة مع إيران، كيف نفهم منظور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعامل الوقت؟
2: أعتقد أن هذا يشمل تغييرا. من بين ما رأيناه يقوم به هو أن يعمل بإلحاح خلال الأشهر الستة السابقة. وقف إطلاق النار في اليوم 40 قال خلاله أشياء ربما سخرنا منها، ومن ثم كان يقترب من الاتفاق وكان يحدو أمل متوصل إلى الاتفاق. أعتقد أن الرئيس يشعر بأن إيران، والجميع يعلم ذلك في المنطقة، أن إيران إذا أخرت وماطلت وأخرت وماطلت، ومن ثم يقترحون أو يقولون أو يؤشرون إلى أننا اقتربنا، ولكن يأتي التأخير بعد ذلك. حتى في المفاوضات مع عمان تحدثوا عن إعلان في الأسبوع الأول والثاني والثالث من أغسطس، ولكن هذه المرة يقولون عادوا إلى المباحثات وقد يدخلون إلى اتفاق مؤقت، وبالتالي لم يعلنوا عن شيء فعليا. إذن المماطلة والتأخير، هذا التسويف هو تكتيك إيراني، ورئيس ترامب يقول إن لم تهتم إيران بالجدول الزمني أنا أيضا لن أهتم بالجدول الزمني ولن أكون ملحا، ونرى أين تأخذنا العقوبات الاقتصادية.
1: دكتور صدقيان، إن كان ترامب يحاول أن يقول لإيران أنا مرتاح جدا على وضعي ولا أكترث لعامل الوقت، هذا الأمر يقلق إيران أم أنها بإمكانها أن تتماهى معه؟
3: هذا قبل إيران يعكس عدم مسؤولية الولايات المتحدة حيال المجتمع الدولي، حيال الدول الإقليمية، الدول التي تستهلك الطاقة، وبالتالي هناك الكثير من دول المجتمع الدولي الآن تعاني من غلق المضيق. الإيرانيون الآن يتحدثون عنهم على استعداد كامل، استطاعوا أن ينجزوا الآلية التي تستطيع أن تمر بها السفن البحرية وطريق الملاحة مع سلطنة عمان، لكن هذا التصريح من قبل الرئيس ترامب هو تصريح ملفت حقيقة، وليس فيه أي مسؤولية حيال دول الإقليم، ودول الإقليم أكثر دول الإقليم هي صديقة للولايات المتحدة، لكنه لا يكترث بهذا الأمر.
1: عن وقع هذا العامل على الإيرانيين خاصة في ظل حزمة العقوبات الاقتصادية.
3: الإيرانيون ليس لديهم خيار آخر. الإيرانيون دولة اعتدي عليها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وترامب ونتنياهو، شنوا هذه الحرب على إيران، قتلوا المرشد، اغتالوا قادة سياسيين، قادة عسكريين، الآن فرضوا عقوبات جديدة، هذه العقوبات كانت موجودة على الشركات الدولية، الآن فرضوا عقوبات على الدول، وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هذه الدول كما تحدثت الصين، هذه الدول تقبل هذه القواعد الجديدة للنظام الدولي الجديد أنه تفرض عقوبات على الدول إذا أي شركة من شركات هذه الدول تعاملت مع إيران، وبالتالي هناك قواعد جديدة يريد الرئيس ترامب أن يمررها على كل المجتمع الدولي، وبالتالي هي تفتقد لهذه المسؤولية،
1: ويحاول أن يفرض عبر الخنق الاقتصادي على إيران أن يعيدها إلى طاولة المفاوضات. بالتالي هل ستعود إيران؟
3: الرئيس ترامب لا يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات، هو يريد من إيران الاستسلام، ذكرها في أكثر من تغريدة، يقول للإيرانيين استسلموا. هذا الاستسلام ورفع الراية البيضاء هذا يحلم به الرئيس ترامب. أنا متأكد بأنه عندما قال بأنه يريد أن يحطم الحضارة الفارسية هو لا يعلم التاريخ الفارسي، الآن هو لا يعلم ثقافة الإيرانيين، هل هم مستعدين لأن يرفعوا الراية البيضاء؟ هل يريدون الاستسلام؟

0: الرئيس ترامب الآن أوضح بشكل واضح من كل المفاوضات والحروب والانسحاب من مذكرة التفاهم، والآن يقول بأنه غير مكترث بأنه الحرب إذا طالت، كل ذلك يعني بأن الرئيس ترامب لا يريد الجلوس على طاولة مفاوضات على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل. هو يريد من الجانب الإيراني الاستسلام، وهذا لن يحدث، تبقى الأمور معلقة، وهو يحرج كل المجتمع الدولي، يحرج الدول الإقليمية، يحرج الدول المعنية بهذه المنطقة، وهو جالس في الولايات المتحدة يريد أن يحقق المصداقية التي لا يراها الأمريكي فيه، ويريد أن يقول بأنه صادق مع الرأي العام الأمريكي وهو غير ذلك.
1: نسأل الدكتور عبد الله، إذا في ظل ما يوصفه ترامب بأنه مرتاح وليس في عجلة من أمره للجلوس على طاولة المفاوضات، هذا كيف ينعكس على واقع المنطقة؟
2: ينعكس يعني هو يدق ناقوس الخطر على عديد من الدول في المنطقة. يعني واضح بأن موضوع الوقت أو الصبر الاستراتيجي التي لعبت عليه إيران لفترة طويلة انقلب السحر على الساحر. يعني الآن واضح أن الجانب الأمريكي يعني نعم هو متضرر من موضوع الأسواق، متضرر من موضوع الطاقة، لكنه أقل تضررا مع الحصار البحري مقارنة بالعمليات العسكرية، لأنه كان عليه ضغط أو شيء استنزاف للذخائر، ضغط بأن العملية لم تؤدي إلى نصر سريع كما يريد، بالتالي الآن هو في الاقتصاد في في في في الحصار الاقتصادي أصبح أكثر راحة ممكن الجانب الأمريكي، لكنه يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى المنطقة بشكل كامل وعلى الجانب الإيراني أعتقد، الذي الآن الصبر واستخدام الاقتصاد الدولي كرهينة الآن تحول بين الاقتصاد الإيراني هو اللي أصبح رهينة ببساطة، وبالتالي هو عقد المشهد الرئيس الأمريكي بشكل كبير، بالتالي موضوع الوقت مهم بالنسبة له. موضوع إذا بنتكلم عن دول المنطقة كيف تنظر، أعتقد أن دول المنطقة تريد تحريك المياه الراكدة، بالتالي وجدنا زيارة باكستانية، زيارة عمانية، هي محاولات، لكن هل المحاولات تؤدي إلى نجاح؟ هذا سؤال. السؤال الأهم غنوة هو كيف يمكن إلى ماذا نعود؟ هل نعود إلى المرجعية الوحيدة التي وصلنا لها وهي مذكرة التفاهم؟ أم نذهب إلى كما يقول الرئيس الأمريكي هي الملاحة والنووي فقط؟
1: على كل حال سنأتي إلى تفصيل هذه الجزئية، ولكن أسألك دكتور محجوب، برأيك هذه المحددات التي يضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هو الشخص الصبور والذي يعني بإمكانه أن يتعامل مع واقع أن تطول الأزمة، كيف ينعكس ذلك على مسار المفاوضات نفسها؟
3: غنوة، مهما قال الرئيس الأمريكي من أن الوقت لا يعني، الوقت يعنيه ويعنيه بشدة. أمريكا لديها أقل احتياطي من النفط منذ عام 1980، وبالتالي كل أمريكي يشعر بهذا الفرق، لأن أمريكا شبه قارة والناس يستعملون السفر البري ويدركون عندما يذهبون لمحطة البنزين ما الذي يعنيه البنس وليس فقط الدولار، وبالتالي يمكنه أن ينكر ذلك كما يشاء، لكن المواطن العادي كما هو متأثر في إيران هو متأثر في الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة. عامل الوقت عامل حاسم، لأنه انتخابات نصفية قادمة وهو معني بأن يمررها دون أعمال عسكرية، لا يريد أن يرى ضحايا، لا يريد أن يرى قتلى، لا يريد أن يرى انتقادات في الصحافة المحلية لسياسته، ولذلك هو ذهب مسرعا إلى فكرة العقوبات التي فرضها. ولذلك الآن ما يجري عمليا أن هذه العقوبات التي فرضها وما نتج عنها أو ما جاء معها من موضوع الآن فكرة فتح المضيق عبر الاتفاق العماني الإيراني، هو بالنسبة له طوق نجاة لسببين. السبب الأول هو سيفتح المضيق، والمضيق بالنسبة له هو علامة نصر سياسي ولو مؤقت، هو سيعني تدفق للطاقة، معنى ذلك نوعا من تراجع في الأسعار، معنى ذلك أن سيقل التذمر، الأمريكيون ينتخبون من جيوبهم، وعندما جيوبهم على الأقل ترتاح سيتغير وجهة نظرهم بمن يصوتون له بشكل أساسي.
1: ولكن لاحظ معي يعني الحرس الثوري سابقا كان يقول لن نفتح المضيق إلا إذا تم وقف الحرب بشكل تام، الآن يقولون سنفتح المضيق إذا رفعت العقوبات الأمريكية، بالتالي هل نجح ترامب بتغيير المعادلات هنا؟
3: الطرفان يتراجعان، الإيرانيون يتراجعون بالتأكيد. أنا اعتقادي الحرس الثوري يتحدث، أنا أقول لك أكثر من ذلك، الحرس الثوري يتحدث الآن عن رفع الحصار البحري فقط لمدة فتح المضيق. نحن نتحدث الآن، نحن أمام السيناريو التالي غنوة، يفتح المضيق 60 يوما ورفع الحصار البحري 60 يوما. الآن هذا ما يتم الحديث عنه، الإيران تريد أن يرفع الحصار البحري فتسترد 89% من وارداتها وصادراتها، وإيران

0: والولايات المتحدة تريد فتح المضيق. نحن الآن عمليا هذا الذي سنعتبره منجز كبير في هذا الصراع أن يفتح المضيق 60 يوما، وباعتقادي الحرس الثوري يعرف أن ذلك منجزا مؤقتا مهما بالنسبة له. إذا ما تذكرنا الحرس الثوري ليس فقط يقود الحرب بل هو يقود الاقتصاد الإيراني ويعرف ما معنى هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
1: سيد تيم، بالنسبة لترامب ليس فقط الحرب الاقتصادية قائمة، وإنما قد يلجأ إلى الحرب العسكرية إن فرضت أو فرضت الظروف ذلك. برأيك ما التقارير التي تصل للرجل كي يفضل الخيار الاقتصادي حتى الآن؟
2: أعتقد أن الرئيس يحرص على إبقاء كافة خياراته متاحة، ولكنك محقة بالنسبة إلى الخيار الاقتصادي. قالها منذ البداية، لا يريد أن يؤذي الناس وأن يقتلهم، هذا ليس ما يريده. كان هناك شعور بالإلحاح في بداية هذا النزاع لتسويته وحله لوقف الأنشطة العسكرية. رأينا تعهدات بإعادة فتح المضيق في اليوم 40 من الحرب حين توقفت الأعمال القتالية وحصل وقف لإطلاق النار، لكن هذا لم يحصل، لم يفتح المضيق. حين أسمع الآن عن حديث لرفع الحصار مقابل رفع أو إعادة فتح المضيق، أعتقد أن المسألتين ذكرتا في مذكرة التفاهم منذ 67 يوما، ولكن أحد الطرفين لم يلتزم بذلك. أوافق الدكتور حين تحدث عن تأثير ذلك وإعادة فتح المضيق، والعالم يؤمن بذلك. الدليل هو أن أسعار الوقود حاليا هي في أدنى مستوى لها منذ أسبوعين. منذ إعلان هذه العقوبات الاقتصادية تراجعت وتراجعت، انخفضت أسعار الوقود لأن العالم يؤمن بفعالية العقوبات.
1: دكتور صدقيان، هي حرب اقتصادية، كيف يواجهها الحرس الثوري؟ وهل لازالت الأفكار بكسر هذا الحصار قائمة إن لم يتم وقف هذه الحرب من قبل الأمريكيين عبر المسار الدبلوماسي؟
3: الإيرانيون لديهم خبرة في هذا المجال، حتى أن الروس عندما فرضت عليهم المقاطعة سألوا الإيرانيين كيف تجاوزتم هذه المقاطعة وهذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة عليكم، وبالتالي هذه 47 عاما من الخبرة في تجاوز العقوبات.
1: وفي كيف يستخدمون وفي هذه الخبرة الآن برأيك؟
3: هنا العالم الآن، نحن أصبحنا قرية صغيرة، وبالتالي إيران تطل على المحيط، تطل على المياه الخليجية، على بحر قزوين. من يطل على المياه الدولية وعلى المحيطات لا يمكن له أن
1: هناك حصار بحري أمريكي.
3: هذا صحيح، حتى الحصار البحري الأمريكي، يعني سألت خبراء عسكريين أيضا. بالتالي من يريد أن يتجاوز هذه العقوبات يستطيع ذلك، و16 دولة تحيط بإيران، وهذه الدول كلها لديها منافذ برية، وتستطيع إيران أن ترتبط بجنوب شرق آسيا وترتبط بالشمال وترتبط بأوروبا عن طريق منافذ برية. وبالتالي يعني أعتقد بأن المراهنة على المقاطعة الاقتصادية هذه مراهنة أيضا ستفشل،
1: يعني هي تؤذي إيران. دكتور صدقيان، الآن إيران تكسر الحصار الأمريكي بطريقتها أم لا تزال تبحث عن المخارج؟
3: إيران
1: يعني وصف لي الوضع بدقة.
3: هذا صحيح، إيران على كل المسارات، تعمل على كل المسارات. الإيرانيون ليسوا يعني يتحركون بشكل غريب حقيقة، يعني أنا أقول حتى في نحن كمراقبين نتابع الشأن الإيراني، نتابعه بجهد لأنه لا تدري من أين يتابعون كل المسارات، المسار العسكري، المسار السياسي، المسار الأمني، العقوبات، الالتفاف على العقوبات على دول معنية بإيران، غير معنية بإيران، يفعلون الأوراق المتعددة، يعملون على تفعيل بعض الأوراق الجامدة، الأوراق المتحركة. وبالتالي يعني نجد بأن كل الوزارات تعمل بهذا الأمر، وليس بسيطا أن تستطيع إيران أن تخترق الحصار على النفط الإيراني كان موجودا منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018. كان هناك

0: حصار على تصدير النفط الإيراني، لكن الإيرانيون كانوا يصدرون هذا النفط ويتجاوزون هذه العقوبات. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة عندما شنت هذه الحرب على إيران وفشلت في تحقيق أهداف الحرب، أنا أعتقد بأن يعني لست أنا وحدي، الكثير كنت أقرأ اليوم في الصحف الأمريكية أيضا يتوقعون بأن الرئيس ترامب سوف يفشل في هذه الحرب الاقتصادية التي شنها على إيران.
1: طيب دكتور محجوب، إلى أي مدى توافق الدكتور صدقيان بأن لدى إيران بما معناه هذا الحل السحري لمواجهة كل هذه الضغوط والتعامل معها بالشكل الذي وصفه الدكتور صدقيان؟
2: العقوبات هي سرطان كبير، يعني الآن العقوبات بلغت حوالي 5300 نوع عقوبات على إيران مع الإعلان الأخير، وهي الدولة الثانية في العالم بعد روسيا 22500 نوع من العقوبات. هناك مرحلتين، هناك مرحلة ما يسمى بمقاومة العقوبات ثم التأقلم مع العقوبات. الآن ستقاوم إيران العقوبات معتمدة على نوع من الاحتياطي في القدرة الاقتصادية، لكن العقوبات سيف مسلط على اقتصاديات الدول، تخلق فسادا، تخلق قنوات بديلة، وتخلق شبكات فساد إلى غير ذلك. لذلك يعني القول بأنه إيران بالتأكيد يمكنها أن تقلل أضرار، لكن لا يمكنها أن تسلم من أضرارها بالكامل، لأنه التضخم، البطالة إلى غير ذلك. ما يجري عمليا أن إيران ستحاول التأقلم مع هذه العقوبات ومحاولة خلق بدائل، مش للأسف، لكن الحقيقة أنه كلما خلقت عقوبات يخلق نظام للاتفاق على العقوبات. هذا هو موجود في العالم بشكل عام. يعني كما يقال بالمثل العامي، من لديه القفل هو اللص في الحي، وبالتالي الكل يعرف أنه الدول التي تفرض العقوبات نفسها تعرف كيف تخالف العقوبات. خلينا نذكر، الصين وروسيا دول أساسية لا تعترف بهذه العقوبات، وستغض النظر عن كل شركات التي ستتعامل مع إيران، وهي شركات بالمحصلة ليس لديها مشكلة أن تتعامل مع إيران لأنه ليست قلقة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة. بعبارة أوضح، لن تستطيع أن تعود دولة مزدهرة، لكن أيضا أن تسقط سقوطا سريعا بسبب العقوبات مسألة لا تتحقق.
1: وأسألك دكتور عبد الله، أن يتم إيجاد نظام رديف للالتفاف على هذه الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، من المؤكد أنه سيكون لها أثر على أقل تقدير على المنطقة أن لم يكن على الاقتصاد العالمي، بالتالي كيف ستتعامل الدول الأخرى مع هذا الواقع المستجد؟
3: هنا غنوة يجب علينا أن نفهم الخطوة الأمريكية في البداية. هي خطوة اقتصادية نعم، لكن لتطبيقها لتدخل في حيز التنفيذ تحتاج إلى وقت طويل، بالتالي الجانب الأمريكي يعتقد أنه يستخدمها ككرت سياسي فقط على الطاولة حاليا،
1: ولكن المضيق مغلق.
3: نعم المضيق مغلق 100%. هناك عديد من الروايات، هناك رواية أمريكية بإخراج 15 مليون برميل، وهناك حديث إيرانية بأنه هو مغلق، وما زال بعد الاتفاق العماني بأنه ما زال الجانب الإيراني لا ينظر لعمان بأنها تمتلك حقها السيادي في مضيق هرمز، بالتالي ينظر أنه هو أيضا يمتلك ذلك الحق وهو يسيطر عليه بشكل كبير. بالتالي اختلاف الروايات هذا أمر يخص مضيق هرمز. لكن الحديث عن العقوبات، لو نظرنا للعقوبات نجدها أنها تصعيدية من الولايات المتحدة، لكنها أيضا تدريجية، هو لم يصل إلى المرحلة كما يقال الفول كاباسيتي بالنسبة أو الطاقة القصوى للاقتصاد الأمريكي في الضغط الاقتصادي. نحن نعلم بأن الولايات المتحدة تمتلك زمام الاقتصاد الدولي، لكن هناك أيضا قوانين التفاف. هنا هي المشكلة، هي محاولة، هي ليست عقوبات على إيران بكثر ما هي عقوبات على عدم التعامل مع إيران، وهو أمر مختلف. بالتالي أعتقد أنه هو خطوة تصعيدية بينت بأن لها تأثير، وأكبر دليل على ذلك بأن خط الملاحة العماني الإيراني الذي تأجل لأكثر من مرة لوجود علامات إيجابية لم ينظر لها أو لم يجدها أحد، لا دول المنطقة لا العالم ولا حتى نحن هنا في الاستوديو. بالتالي تحركت المياه الراكدة بعدما كان هناك تهديد أو تصعيد من الخطوة الأمريكية، الآن وجدنا خطوة إيرانية. لكن أيضا الخطوة غنوة نجدها أنها خطوة لكن يريد أن يبقي هرمز في اليد، ما زال الحرس الثوري لا يفهم اللعبة السياسية، لا يفهم بأن هرمز تحول إلى كرة نار، لا يفهم بأن هرمز فقد قوته بعد قمة بيرغنشتوك في سويسرا، كانت هناك هي الفرصة الذهبية لوضع الكرت والدخول في المفاوضات، هو استمر في استخدامه، أضاع الكرت الاستراتيجي من يده، الآن يريد أن يمده لـ30 أو 60 يوما، يريد أن يخلق ساحتين ومسارين للتفاوض، مسار ملاحي على هرمز وأيضا مسار مع الولايات المتحدة، بالتالي يضغط في مسار من أجل الحصول على مكاسب في المسار الآخر، وأعتقد أن الدول

0: منطقة تشاهد، لأنها لا تستطيع حاليا دفع الثمن السياسي لفتح هرمز، لأنه واضح بأن هناك تعنت إيراني، والتعنت لا يفتح إلا من خلال دفع الولايات المتحدة لهذا الثمن، وهو من خلال أسد شروط الخيالية الإيرانية.
1: طيب دكتور صديقيان، أسألك، إذا عندما يعني لوح ترامب بفرض هذه العقوبات، جاءت تصريحات إيرانية تقول إذا فرضت هذه العقوبات فسيغ

0: أن تكون هناك مواكبة عسكرية للقطع التجارية الإيرانية للعبور من مضيق هرمز ولفتح الحصار عن الموانئ الإيرانية، ولربما تحصل مواجهة مع القطع العسكرية الموجودة في شمال المحيط الهندي. دعيني أذكر غنوة، هنا خبر المصادر الإيرانية نقلت بأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ربما سوف يقوم بزيارة إلى طهران يوم غد الخميس، وهذه زيارة محتملة. إذا ما تمت هذه الزيارة وصح هذا الخبر، أنا أعتقد بأنه يأتي في سياق الزيارتين السابقتين لقائد الجيش الباكستاني ولوزير الخارجية العماني، وهذه الزيارة أعتقد بأنها مهمة جدا تأتي في مثل هذه الظروف. إن حدثت هذه الزيارة أعتقد بأنها سوف تكون فاتحة لحلحلة في هذا الأمر، لأن الآن هناك يعني حالة مغلقة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، وبالتالي هناك الكثير من الجمود. وهذه الزيارة إن تمت، لأنه علينا أن نتذكر أنه مفاوضات طهران إسلام آباد وصلت إلى وضع مربك ومسدود، تحرك الجانب القطري واستطاع أن يتوصل إلى مذكرة التفاهم، وهذه كانت بجهد قطري الوصول إلى مذكرة التفاهم. الآن أيضا يبدو لي بأنه هي ذات المرحلة التي كانت في إسلام آباد قبل مفاوضات مذكرة التفاهم. إن صحت هذه الزيارة، هذه المعلومات، وشهدنا زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، أنا أعتقد بأنه ربما نشهد حلحلة في هذا الوضع، خصوصا على أعتاب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.
1: سيد تيم، ما احتمالات أن يكون ترامب بنتيجة الانتخابات النصفية والواقع المفروض عليه نتيجة أجواء هذه الانتخابات أن يكون في خيار تأجيل الحرب أو التصعيد العسكري مع إيران إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النصفية؟
2: أعتقد أن الإدارة الأمريكية تزداد خطورة تجاه إيران بعد هذه الانتخابات النصفية، حيث لا يمكن للرئيس أن ينتخب لأكثر من عهدتين. هذه عهدته الثانية، حين تنتهي الانتخابات يصير بطة عرجاء، أي ليس لديه أي مجازفة بما أنه لن يترشح مرة أخرى، ورأس ماله السياسي لن يقلقه. هو في آخر سنتين له، سواء قدم أداء جيدا أو سيئا لن يحمل ذلك أي تبعات باستثناء إرثه عبر التاريخ، وبالتالي تزداد خطورته تجاه إيران في الأسبوع الثاني من نوفمبر. هنا أسمع البعض يقول، بعض المحللين هنا يقولون إنه يريد أن يحل الموضوع قبل الانتخابات. أقول العكس، إيران هي التي تريد الحل قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأن ترامب لن يعود هناك شيء يقيده، لن يقلق بشأن أي انتخابات، لأن كما أن المرشد الأعلى بافتراض أنه حي ليس لديه ما يقلقه، ولا أحد يسأله أو يسائله الشيء سيئا بالنسبة إلى ترامب.
1: دكتور محجوب، وهنا علينا أن نقرأ مجموعة من العوامل المتعلقة بالوقت، انتخابات نصفية أمريكية، انتخابات إسرائيلية، خروج أمريكي من بعض المناطق في المنطقة، كل هذه الاستحقاقات عندما تنتهي، هل ستكون الأمور مع إيران بشكل أسلس، أم سيكون إسرائيل أخطر، واشنطن أخطر على النظام الإيراني؟
3: في الحقيقة نحن نعيش أو نتوقع مرحلة زمنية فيها كثير من عدم اليقين. الأدوار ستتغير وتتغير بتسارع كبير جدا. كل ما كان يريد نتنياهو أن يحققه بعد 7 أكتوبر يواجه تحديات كبيرة، نجدها في بين لبنان، نجدها في سوريا، نجدها في العراق، نجدها مع إيران، وبالتالي هذا بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لإيران الوضع لا يختلف كثيرا. إيران خسرت ثقة جيرانها وتخسرها بشكل متواصل. استمرار الحصار، استمرار إغلاق المضيق معناها مزيد من الخسارات الاقتصادية وخسارات الثقة. هي بحاجة أن تعمل الكثير لإعادة ترميم هذه الثقة. بالنسبة للولايات المتحدة أيضا

0: هذه الحرب أثبتت أنها عبئا وليست شريكا استراتيجيا يمكن الاستناد له. الولايات المتحدة بدل أن تحترم شراكاتها، يعني أنا أقدر الحديث بأن الرئيس الأمريكي يمكن أن يكون أخطر بعد الانتخابات، هذا إذا كان الرئيس الأمريكي وأمريكا تفكر بنفسها، لكن أمريكا المفترض أن لديها حلفاء، وهؤلاء الحلفاء مهمين في شبكة علاقاتها الاستراتيجية. فإذا كانت إذا كان الرئيس الأمريكي يريد أن يفكر فقط في مصالحه ويذهب إلى حرب أو نوع من التصعيد من إيران راميا بعرض الحائط بمصالح شركائه، فهذا مؤشر يثبت ما يقال في المنطقة الآن أن أمريكا لا تقدر حلفائها ولا تحترم مصالحهم. ذهبت لاتفاق نووي ولم تعلمهم ولم تتشاور معهم، ذهبت إلى حرب على إيران ولم تفعل أي نوع من الأخذ بالرأي أو على الأقل الاستماع إلى مصادر القلق بالنسبة لهم. وبالتالي هذا معناه أن الولايات المتحدة فعلا تتحول إلى عبء وتثبت ذلك عمليا. يعني كنا نقول في اليوم الأول من 28 فبراير عفوا أن إيران أن أمريكا تتحول إلى عبء، الآن أمريكا تقول لنا نعم أنا أتحول إلى عبء بدليل أنني قد أخوض حربا ضد إيران بعد الانتخابات. وهذا في حد ذاته إنذار ليس جيدا يعني يمكن تتلقى المنطقة. الشيء الآخر أيضا، هذه المحددات الزمنية هي تفعل فعل سيء على ثلاث مستويات. المستوى الأول شبكة العلاقات الإقليمية تصبح أكثر خطورة وأكثر عدائية. المسألة الثانية عدم اليقين الاقتصادي، الكل سيدخل في حالة من التراجع الاقتصادي لأنه لا أحد سيكون قادر على مواجهة الأزمات. ثم الشيء الثالث والأخطر الحقيقة، وهو ارتفاع تكلفة كل ما يجري في المنطقة على الجميع، وهذا سيكون للمستقبل القريب والبعيد ليس جيدا.
1: دكتور عبد الله، كيف تتأقلم أيضا الوساطات مع هذه المتغيرات الأمريكية الإيرانية؟ يعني أنت أشرت منذ قليل إلى جزئية، كيف سيعودون إلى مسار المفاوضات، عبر مذكرات التفاهم أم عبر ماذا؟ لذلك الوساطات أيضا كيف تتشكل وتتغير في ظل هذا الواقع؟
2: طبعا واقع متغير جدا، ضبابي جدا غنوة. في طبعا الجانب الإيراني والجانب أيضا الإسرائيلي يعني غير قواعد الوساطة في العالم، يعني تحدث عن ضرب الوسيط أكثر من مرة. هذا حماية الوسيط التي كانت جزء من الأعراف الدولية الآن يجب أن تكون قانونا دوليا، لأن هذا ينفر الدول عن الوساطة نظرا أنها تتعرض للعديد من الهجمات، وهذا ما لا نحتاجه في العالم. نحتاج إلى وساطات أكثر لبناء سلام أكثر وبناء أكبر قدر ممكن من آليات الثقة بين الأطراف المتخاصمة، نظرا لأن الصراع هو جزء طبيعي من الحياة البشرية، لكن أيضا الصلح جزء منه، بالتالي يجب وضع هذا في سياقه. أيضا موضوع العودة، أعتقد هنا هي المشكلة. مذكرة التفاهم كانت واضحة بخصوص أنها وضعت آليات أو وضعت عدة ملفات معينة، يعني الملاحة كان ملفا حصار بحصار، موضوع القتال كان واضحا، لكن واضح بأن طرفين الصراع لم يضبطوا وكلاءهم، يعني لا إيران ضبطت وكيلها حزب الله ولا إيران الولايات المتحدة ضبطت وكيلها إسرائيل. بالتالي كان هناك خروقات في لبنان، هذه الخروقات أدت إلى إقحام الملف الملاحي في ملف القتال الخامس في الأول، اختربت الأمور، انهارت مذكرة التفاهم وأصبحنا نعد الأيام 60 يوما. بالتالي حتى الجانب الإيراني كذب بأن هناك 60 يوما وكان هناك أيضا مدة يعني في النهاية. بالتالي الجانب الأمريكي يتحول إلى أمر آخر للعودة. أعتقد أن هرمز أصبح يعني هو الأساس الذي يتحدثون عنه الجميع. خطوة الآن مهمة، يعني أعتقد دول المنطقة والعالم يبحث والوسطاء يبحثون عن مصلحة آنية، وهي فتح المضيق حاليا بأي آلية كانت حتى يعود قليلا شريان الحياة في هذا الممر الدولي، ثم بعد ذلك يتم استخدامه استراتيجيا لبناء ثقة بين الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن مع التعنت الوقف والذي تحدثنا عنه غنوة، الصبر الاستراتيجي الذي تحول من إيراني لأمريكي حاليا قد يكون هو المعضلة. وهنا يجب التركيز على أمر آخر، الرئيس الأمريكي يؤمن بالقوة والقوة ومن خلال والسلام من خلال القوة. ما هو تعريفه للقوة؟ هل سيستمر في القوة الاقتصادية ثم بعد ذلك يعود المفاوضات، أما فعليا العسكري ما زال موجودا؟ وهنا عدة عناصر مهمة أنت ذكرتها غنوة منذ قليل. الانتخابات الأمريكية مهمة، الانتخابات الإسرائيلية يجب أن نفهمها أيضا في سياقها. الإسرائيلية هل الشعب، هل الأفراد الذي يعيشون في إسرائيل هل يريدون حربا أخرى؟ لا. بس من يريد الحرب الأخرى؟ نتنياهو الذي يعلم بأن حربا كبرى قد تؤجل الانتخابات، وكما يقال دائما بأنه هو الاستراتيجية هو أحد الالتفافات حول الانتخابات بأنك تقوم بمشكلة كبيرة لتأجيل الانتخابات. بالتالي نجده لديه مغامرات في سوريا، مغامرات في لبنان، مغامرات في غزة، بالتالي المغامرات الكثيرة قد تصل إلى طهران، وبالتالي إشعال المنطقة مرة أخرى في عملية عسكرية.

0: للوسطاء يجب عليهم تحريك المياه الراكدة، الاعتماد على الاتفاق إن كان اتفاقا حقيقيا إيرانيا عمانيا يمكن قابل للتطبيق، بناء مسار بناء مصلحة استراتيجية عليه، ثم العودة للتفاوض بمحاولة أن يكون هذا من أجل مصلحة المنطقة بعيدا عن أي تفاهمات ومصالح لدول أخرى قد تعطل هذا الاتفاق.
1: دكتور الصادقيان، كيف سيعود الأطراف إلى المسار الدبلوماسي؟ بأي شكل؟ إن ما حصل ذلك ونجحت الوساطات وتمكنت الجهود من يعني عودتهم أو إعادتهم إلى طاولة المفاوضات، ولكن الكيف هنا هي المهمة.
2: أنا أعتقد بأن هذا الوسطاء يستطيعون تحقيق ذلك، لأن مهمة الوسيط هو وضع الآلية للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: لكن هناك شروط إيرانية أو أمريكية.
2: هذا هو عمل الوسيط. الوسيط يستطيع أن يقرب وجهات النظر، أن يضع آلية معينة من أجل التقريب والجلوس على طاولة مفاوضات، خصوصا الآن نحن لدينا شيء اسمه مذكرة تفاهم. أما أن يقبل به الطرفان أو يقبلان بمذكرة جديدة أو يقبلان بمذكرة معدلة، وبالتالي يجب أن توضع قاعدة للمفاوضات.
1: وكل النقاشات مع سلطنة عمان ستكون تكملة لهذه المذكرة بالنسبة للإيرانيين؟
2: سوف تكون جزء مساهم ومؤثر للجلوس على طاولة مفاوضات، لأن الآلية التي اختلف عليها الجانبان للمرور في مضيق هرمز الآن أنجزت. هذه الترتيبات لحد كبير أنجزت هذه المهمة، هذه في غاية الأهمية. هناك زيارة التي قام بها، يعني تحرك الوسطاء، ثلاثة وسطاء تحركوا الآن يتحركون بشكل مهم، وهي دول إقليمية، الباكستان، عمان، قطر. وهذا التحرك هو الذي يستطيع أن يوجد الآلية التي يستطيعون كل الطرفين الإيراني والأمريكي العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن المهم، هل إن الجانبين، لأقول حتى لا أكون منحازا إلى الجانب الإيراني، الجانبين الإيراني والأمريكي هل لديهم استعداد للعودة إلى مذكرة التفاهم أو إلى وثيقة جديدة أو وثيقة معدلة؟ هذا مهم جدا. الإيرانيون يبدو لي بأن حسب التصريحات الإيرانية هم دائما يشيرون إلى مذكرة التفاهم ويقولون بأنهم لا زالوا ملتزمين بهذه المذكرة، لكن الجانب الأمريكي لم نسمع. يعني هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، هو يقول الحرب مستمرة وليس لها سقف زمني، ولم يتحدث عن مذكرة التفاهم. الآخرين أيضا، المفاوضين أيضا لا يتحدثون عن مذكرة التفاهم. هل هم مستعدين؟ يعني عندما يقول الرئيس الإيراني بأنه لا يوجد هناك سقف زمني للحرب، هل إنه يريد أن يطيل أمد الحرب أم إنه يريد أن يرجع إلى المفاوضات؟ وبالتالي هل يريد التوصل مع الإيرانيين إلى اتفاق؟ هذا سؤال جوهري واستراتيجي أيضا.
1: إذن هنا تتحدث عن الرئيس الأمريكي. دعني أسأل السيد تيم، وبعد انقضاء مهلة البطة العرجاء لا شيء مؤكد، إما كانت ستكون مرحلة أخطر، قد يكون ترامب أسلس ويعود إلى المفاوضات، خاصة أنه كان يعول مثلا مؤخرا على مسار إيران، سلطنة عمان، وعلى الكثير من المساعي التي انقضت. ما رأيك؟
3: يجب أن ننتظر لنرى. هذا بند أو نقطة إضافية تلعب لصالح رئيس ترامب. إذا قل ما يجب أن يقلق بشأنه بعد مرور الانتخابات، حين ذاك قد يتخذ خيارا، إما بمتابعة الحوار والحركة الاقتصادية أو حتى العودة إلى الأعمال القتالية العسكرية. ولكن سياسيا لن يكون عليه أن يدفع أي ثمن مهما كان خياره. تاريخيا وبالنسبة قد يكون هناك ثمن تدفعه المنطقة، ولكن نعود إلى ملاحظات الزميل من طهران. قال إن الحلفاء في المنطقة ودول المجاورة تعاني لأن المضيق مقفل. هو محقهم بذلك، ولكن من أغلق المضيق؟ إيران هي التي أغلقت المضيق. أمامها خيار إعادة فتح المضيق وإنهاء هذه المعاناة الاقتصادية لتلك الدول اليوم. يمكنها أن تعلن عن ذلك فورا لو أرادت. إذن لوم الولايات المتحدة

0: على ذلك ليس منطقيا. بعض الملاحظات خلال هذا الأسبوع أتوقف عندها. يوم الأحد قبل أن تدخل الولايات المتحدة بالتفاصيل حول عقوباتها الاقتصادية، قالت إيران لو أن الولايات المتحدة مضت قدما بهذا الإعلان سوف يكون هناك رد مزلزل، هددت بأعمال عسكرية. ربما قد تأتي، نأمل ألا تأتي طبعا، ولكننا لم نرى أي رد ولا حتى رد بسيط ناهيك عن شيء مزلزل. أحيانا التهديد يكون أكبر بكثير من الفعل، ولكن أعتقد أن الأسواق العالمية تتفاعل ودول الخليج. الإمارات أيضا تشكل جزءا كبيرا من العلاقات التجارية الثنائية مع إيران أكثر من الصين، والإمارات قطعت العلاقات التجارية والأعمال والتداول والمعاملات المالية مع إيران. يمكن أن نتحدث عن الصين وما إذا كانت ستلتزم بما طالبت به الولايات المتحدة، لكن فكرة أن الإمارات هي التي قطعت العلاقات فهذا مهم جدا ومؤثر جدا على الاقتصاد الإيراني.
1: طيب دكتورة محجوب، الطرفان يمارسان الصبر الاستراتيجي، هذا سيعقد النزاع المعقد أصلا
2: صحيح
1: أم سيبدده في لحظة ما؟
2: في المحصلة الطرفان استخدما فائض القوة بينهما أول مرة في 40 يوما وقبلها في 12 يوم ثم في 13 يوما، لم يستطع أي منهما أن يكسر إرادة الطرف الآخر. الآن ذهبا إلى خيار المفاوضات، ذهبا يعني مترددين في خيار المفاوضات، لكن عمليا واضح تماما أن العودة للخيار العسكري تكلفته عالية جدا بعيدا عن الانتخابات، عالية جدا على الجميع، لأنه لن يفضي إلى حل كثير من الأزمات على الإطلاق. وبالتالي أنا أجد بأنه فتح المضيق قد يشكل خطوة أولى لخلق نوع من الثقة يمكن أن يبنى عليها في الملفات الأخرى. والملفات الأخرى نتحدث عن القضايا العقوبات الاقتصادية، موضوع البرنامج النووي. بعبارة
1: دكتور
2: أخرى
1: محجوب، الأمريكيون يقولون نحن نسيطر على مضيق هرمز والمضيق هو أرض أمريكية،
2: والإيرانيون يقولون أنهم مسيطرون. نحن في يعني في مضيق هرمز القصة ما ليس لدينا طرف ثالث قابل للمصداقية، الكل يروي كما يريد، والحقيقة أنه ما من طرف ثالث. وكالة الملاحة البحرية الدولية المسؤولة تعطي معلومات تناقض هذا وذاك، وبالتالي نحن نتعامل بنوع من عدم الشك، على الأقل بالشك بما يقوله الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. لكن واضح تماما أن هناك نوعا أن الإيرانيين ليست يدهم ممسكة بالمضيق ولا الأمريكيين مسيطرين. واضح أنه حالة بين الحالتين، المضيق يعاني منها أو موجودة فيها، والطرفان يدعيان كما يشاءان لتحصيل مواقف سياسية. لكن مرة أخرى غنوة، المشهد الآن ببساطة أنه فتح المضيق خطوة مهمة للطرفين وللعالم، قد يخلق نوعا من استعداد الوسطاء للضغط أكثر على الطرفين، الانخراط أكثر في المفاوضات. بالتأكيد خلق واقع جديد بسبب فتح المضيق سيشجع على المفاوضات، وهذا أهم شيء في الصراعات.
1: اليوم الإيراني يقول للأمريكي ارفعوا العقوبات لكي نفتح المضيق،
2: الأمريكيون
1: هل سيقبلون بذلك؟
2: الرئيس الأمريكي قالها قبل، قال إذا فتح المضيق سيرفع الحصار البحري فورا، هذا هو الذي سيعطيه، لن يعطي أكثر من ذلك. يعني
1: لن يرفع العقوبات الجديدة.
2: العقوبات الجديدة لن تدخل فورا للتنفيذ غنوة، تحتاج إلى وقت، ومعروف أن هناك ترتيبات قبل بدء العقوبات، إعلانها سياسي.
1: هل سيجمدها برأيك؟
2: أنا باعتقادي ستدخل مرحلة الجمود.
1: طيب دكتور صديقيان، ما الذي يجعل إيران مستعدة لأن تفتح مضيق هرمز الآن؟
3: هي قالت بأنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا ما عدنا لمذكرة التفاهم. هي لا تريد أن تفتح مضيق هرمز بوعود.
1: الحرس الثوري كما ذكرنا يتحدث ربط مضيق هرمز بالعقوبات.
3: لا، هو المتحدث باسم الحرس الثوري اليوم قال بأنه نحن مستعدون لفتح مضيق هرمز إذا ما عاد الجانب الأمريكي لمذكرة التفاهم. وبالتالي مذكرة التفاهم كل الموقف الإيراني يستند على مذكرة التفاهم، يقولون بأن مذكرة التفاهم يمكن أن نرجع إليها إذا قبل الجانب الأمريكي، ونستطيع أن نسير بهذه المذكرة إلى النهاية، سواء بالثلاثين يوما بالستين يوما. لكن المشكلة كما قلت غنوة أن الجانب الأمريكي لا يعطي موقفا واضحا، وبالتالي هذه حالة عدم اليقين لا زالت موجودة عند كل الأطراف.
1: ولكن أنت تعلم هناك تبادل للرسائل، يعني الإيراني لا يرتكز فقط على التصريحات الإعلامية للرئيس الأمريكي.
3: هذا صحيح، ولذلك هم تفاوضوا مع قائد الجيش الباكستاني، مع الجانب العماني، الآن مع الجانب القطري، لديهم مباحثات ورسائل يعني مستمرة لن تنقطع. المشكلة عند الجانب الأمريكي، ماذا يريد الرئيس ترامب؟ هل يريد أن تستمر الحرب؟
1: يريد فتح المضيق.
3: هو قال بأن هو لم يتحدث عن فتح المضيق، هو يتحدث عن استمرار الحرب، يقول لم يضع سقف زمني للحرب. هذه
1: الآن وصل إلى هذه
3: الخلاصة. نحن نتحدث عن هذه المنطقة، عن هذه الحالة التي نحن فيها الآن. ماذا بعد ذلك؟ المضيق مغلق، هناك ارتفاع في أسعار الطاقة، الدول الإقليمية مربكة، الوضع الاقتصادي في المجتمع الدولي مربك، والرئيس ترامب لا يهمه كل ذلك، هو يقول بأن الحرب مستمرة وليس هناك سقف زمني لاستمرار هذه الحالة. هذه هي النقطة الجوهرية التي هو يعمل بها. إذا ما نجح الوسطاء، وأعتقد حتى أن الرئيس قائد الجيش الباكستاني عندما رجع إلى إسلام آباد اتصل من هناك بعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، لا أدري إن كانت لديه معطيات جديدة من هذه المفاوضات، حصل من الإيرانيين على مواقف معينة، هذه غير واضحة لحد الآن بالنسبة لنا. كل ما نعلمه بأن الوضع مع عمان فيما يخص الآلية المرور في مضيق هرمز وفتح المضيق أصبحت جاهزة، تبقى الأمور معلقة على الجانب الأمريكي. ماذا يريد؟ هذه هي النقطة الاستراتيجية المهمة التي لا نعرف جواب لها.
1: دكتور عبد الله، عندما يقول ترامب إن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، بذلك نحن أمام مزيد من التباعد بين الطرفين، يعني كما كان يشير الدكتور صدقيان أن هذا التصريح الأمريكي يبعد الثقة الإيرانية بما معناه عن أي مسار محتمل مع واشنطن؟
4: لا غنوة، في النهاية يعني التصريحات هي في النهاية حرب في الميدان وحرب أمام وسائل الإعلام، بالتالي كل طرف يخرج بتصريحات جديدة،
1: وكل طرف يقول لا نعلم ماذا يريد الطرف الآخر.
4: هو في هناك اختلاف لغوي بين الطرفين، هذا رقم واحد. ثانيا، هناك اختلافات أيضا في إدراك كل طرف لموقعه في هذه الأزمة، يعني الجانب الأمريكي ينظر بأنه منتصر ولا إيراني ينظر بأنه منتصر أيضا، بالتالي هذه الاختلافات موجودة. لكن لننظر على الواقع، واضح بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يرسل رسالة بأنه هو متحكم بزمام الأمور، هو لديه اليد العليا، هو الذي يتحكم أين تتجه الأمور. ويعتقد أن الآن الأداء الاقتصادية تؤدي دورا كبيرا، لأنه هو بدأ بأداء اقتصادية بالعديد من المنافع في مذكرة التفاهم لم تنفع، الآن يتحول إلى العقوبات، استخدمها ككرت سياسي، هو يعطي انطباعا داخليا. يجب أن نضع غنوة في سياقه، الجانب الأمريكي ليس لديه قدرة على حسم الأمور، لديه مشكلة ذخائر، لديه انتخابات قادمة، لديه مشاكل داخلية مع الديمقراطيين والجمهوريين، وحتى أنواع الديمقراطيين الذين بدأوا يبرزون على الصورة أيضا أحدث مشكلة داخلية في أمريكا، بالتالي لديه مشاكل لا يريد أن يعين انتباهنا الآن إلى شيء يضع عليه ضغوط كبيرة. نعلم أن الديمقراطيين نجحوا في مجلس الشيوخ، سيقتنعون وسيحاولون أن يضغطون من خلال وضع عراقيل أكثر على الرئيس الأمريكي، بالتالي هو لا يريد هذه المشكلة، بالتالي هو يريد أن يشتري الوقت حاليا بشكل كبير، يضع ضغطا على الجانب الإيراني. نعلم بأن الرئيس الأمريكي من أول يوم في الحرب كان يتحدث عن سقوط النظام في إيران، فلا أعتقد بأن هذا الهدف غاب كثيرا. يعني هو نعم يعطي فرصة للدبلوماسية، بالتالي يجب على الجانب الإيراني أن يغتنم فرصة أن، وأعتقد هذا ما يحرك المياه الراكدة الآن للدول الإقليم، هي بدأت تشهد السيناريو العراقي يتكرر. يعني حتى الجانب الأمريكي يحاول أن يهيئ ظروف سقوط النظام وليس سقوط النظام.
1: نعم.
4: بالتالي وضع أموال على رأس القادة، محاولة تحريك الداخل، أزمة اقتصادية، ينتظر الفرصة الذهبية حتى يتحرك الشارع، أو حتى قليلا هناك حركة داخلية أو عدم ثقة في النظام وعدم ثقة في المرشد، بعد ذلك ممكن يكون هناك تطور أكبر لاستخدامه أو العودة للأداة العسكرية.
1: طيب سيد تيم، ومع كل هذه التعقيدات، إلى أي مدى ترامب لا يزال معني بأنه يريد أن يظهر أنا المسيطر؟
0: كان على برنامج إذاعي في الولايات المتحدة اليوم وتحدث عن هذا بالتحديد. لوصف مضيق هرمز قال إنه شغال، ليس شغالا تماما بشكل كامل كما كان قبل 28 فبراير، ولكنه شغال. قال أحيانا هناك ضربات بمسيرة أو بعض الأنشطة، ولكن النفط يتحرك والأسواق العالمية تؤشر إلى صدق ودقة ذلك، وإلا لوصل سعر البرميل إلى $110 بدلا من $80. إذن واضح أن هناك حركة ملاحة، على الرغم من أن إيران تنكر ذلك وتقول إنها المسيطرة، لكننا لا نرى 140 سفينة تمر كل يوم كما كان يحصل قبل 28 فبراير، لكننا نرى نشاطا كبيرا وحركة لناقلات النفط، وبالتالي كلمة شغال هي دقيقة.
1: دكتور محجوب، أختم معك، وماذا نتوقع بعد ما وصلت إليه الأمور ووضع كل طرف حتى الآن القواعد الجديدة؟
2: نحن بانتظار لحظة الحقيقة بالنسبة للتوافق العماني الإيراني، متى سيعلن، كيف سيعلن، وما الذي سيأتي به؟
1: لا يزال مهما هذا الأمر.
2: هذا هو المفتاح. ثم ماذا سيكون الرد الأمريكي؟ ما نعرفه حتى الآن، هذه ليست هي معلومات، أن هنالك إعلانا سيكون ربما، لا نعرف التوقيت، عن هذا التوافق يتزامن مع الفتح المضيق لمدة لا تقل عن 60 يوما، مع رفع الحصار البحري عن إيران. أنا اعتقادي هذا الشيء الأقصى ما يمكن أن أتوقعه بعد كل هذه الجهود.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، السيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا جزيلا لكم. إذن هذه التغطية مستمرة مشاهدينا، تابعنا فيها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، ولكن نكمل معكم مشاهدينا على رأس الساعة هذه التغطية بشكل عام للتطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهات الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وأضاف أنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، وأنه ليس في عجلة من أمره. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا جدا، وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار. وأضاف الرئيس الأمريكي للجزيرة أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما فعالان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مشكلة بلاده ناجمة عن الضغوط التي فرضت عليها، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة، لكن الحرب ليست دائما هي الحل. وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا، داعية إلى مواصلة الضغط على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران دون استبعاد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بصورة متبادلة بعد التحقق من نزع سلاح، وأن خريطة الطريق تشمل إخراج السلاح من سيطرة الفصائل بغزة ووضعه بعهدة لجنة إدارة غزة بإشراف دولي. وفي الضفة الغربية قالت محافظة القدس أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست سهلة أو سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات، ولكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. نبدأ مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك رانيا، والتفاعل الإيراني مع التصريحات الأمريكية كيف يبدو؟
5: نعم غنوة، يعني هناك رسالة تحاول طهران توجيهها إلى الداخل والخارج أيضا تتعلق بالمسار الدبلوماسي. تؤكد طهران على أن يعني هناك ضغوط ومخاطر تحيط بإيران من قبل الولايات المتحدة التي تشن هجمات بمختلف أشكالها، ولذلك تعتبر أن المفاوضات تكون لها معنى عندما تثبت حقوق الشعب الإيراني، وأيضا تعمل على ما وصفته طهران برفع الظلم وأيضا تثبيت المنجزات التي تحققت خلال الحرب الأخيرة. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة، ولكن الحرب ليست الحل لكل شيء، وقال أن الشعب الإيراني لن يسمح لمن وصفهم بالأعداء بتحقيق أوهامهم. هكذا قال بوزشكيان رغم اعترافه بأن الضغوط الأمريكية لها يعني تداعياتها وانعكاساتها على الداخل الإيراني وخاصة الاقتصاد. أما محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي تولى أيضا رئاسة الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة أكد على أنه لا يجب النظر إلى المفاوضات بأنها استسلام، أشار إلى أن التعامل مع العالم لا يعني الاستسلام أو التراجع، وأكد على ضرورة العبور من هذه المرحلة التي يعني مملوءة بالمخاطر بأقل الأضرار وبما ينفع الشعب الإيراني، وأن التفاوض سيكون له معنى عندما تتحقق هذه الأمور. ولكن هل هذا يعني أن إيران تراجعت عن موقفها؟ فيما يبدو أنها لم تتراجع، حيث تم التأكيد من قبل المستويات العسكرية، نتحدث هنا عن الجيش وأيضا الحرس الثوري الذي تم التأكيد من قبلهما على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، أن إيران متمسكة بمواقفها خاصة فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز، وهي أنه لن يفتح المضيق إلا إذا قامت الولايات المتحدة بالعودة إلى مذاكرة التفاهم والالتزام بها وتطبيق شروط إيران، والتي تم التأكيد على أنها هي بعض أجزاء أو بعض بنود مذاكرة التفاهم. نتحدث عن يعني الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات ورفع العقوبات خاصة النفطية منها، هذا بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري وأيضا وقف التهديد أو العمليات العسكرية على مختلف الجبهات. غنوة،
1: لفت في هذه الأثناء لرئيس منظمة الطاقة الذرية بإيران يقول إن الضغط الأمريكي الإسرائيلي على الوكالة الدولية لزيارة المواقع المدمرة لتقدير وضعها، وأيضا على ما يبدو أن هناك تقرير من رئيس هذه المنظمة عن المواقع التي تعرضت للقصف، ماذا في تفاصيل هذه الجزئية؟
5: يعني إيران تؤكد على أن موقفها فيما يتعلق بالمنشآت النووية المستهدفة أنها لن يسمح للمنظمة منظمة الطاقة الذرية الدولية بالدخول إلى هذه المواقع، التي تقول إيران أنها ليس من المعروف ما مدى أمنها، وأنه من أجل الوصول إلى هذه الأماكن يجب أن يكون هناك اتفاقا جديدا مع الوكالة. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه دوما من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، وتم التأكيد على أن من أجل القيام بهذا الأمر يجب أيضا أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب يعني إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل على استهدافهما منشآت نووية كانت تحت الإشراف الكامل للوكالة واوا، وبهذا بالإضافة إلى أن تدين هذه الهجمات التي تقول طهران أنها لم تدينها وكانت قد حملت سابقا مدير عام الوكالة مسؤولية هذه الهجمات من خلال تقارير، رغم أنها لم تثبت قيام إيران بانتهاك البروتوكولات المعمول بها في الوكالة، ولكن سمحت وبررت للولايات المتحدة بشن هجمات على هذه المنشآت التي تقول إيران أنها سلمية وأنها كانت خاضعة للمراقبة والرقابة الكاملة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أنتقل لك فادي، نتابع تفاصيل عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: بالإضافة إلى أخرى عن وزير الخارجية الأمريكي وهذه الزيارة المرتقبة لويتكوف وكوشنر لمقر القيادة المركزية.
1: نعم غنوة، كما أشرتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع الجزيرة شدد على أن الوقت ليس عاملا بالنسبة إليه، بمعنى أن هذه المواجهة هو قادر على خوضها مع إيران بشكل مفتوح، واعتبر أن ورقة الضغط الاقتصادي بأهمية الأعمال العسكرية، وأشار إلى أنه ليس مستعجلا للعودة إلى التفاوض مع إيران في الوقت الراهن. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل هذه الضغوط على الجانب الإيراني، خصوصا مع إطلاق ما تصفه إدارته بالحرب الاقتصادية على إيران، على قاعدة أن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران، وأن الوقت حان الآن لخنقها اقتصاديا كما يقول وزير الخزانة من خلال العقوبات الثانوية على الدول والهيئات التي لا تزال تتعاون مع إيران، وتعتبر واشنطن أنها تمثل شريان الحياة الاقتصادية الأخير بالنسبة للنظام الإيراني كما تقول. وفي هذا الإطار جاءت تحذيرات جديدة من وزير الخزانة في بيان حول اتصاله بنظيره البحريني، يحذر فيها من أن الولايات المتحدة ستحاسب الأطراف والدول التي تمثل أو تمكن إيران ماليا. تصريحات وزير الحديث عن وزير الخارجية الأمريكي جاء نقلا عن مسؤول أمريكي تحدث لأكسيوس حول اتصالات قام بها وزير الخارجية الأمريكي مع مجموعة من المسؤولين حول العالم، أكد فيها أن الولايات المتحدة لا تنوي في الوقت الراهن استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران، وأنها تفضل ورقة الضغط الاقتصادي، ولكنه لم يستبعد في حال شنت إيران هجمات أن ترد الولايات المتحدة. هذا ينسجم مع تصريحات مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الحرب وأيضا وزير الخزانة، اللذين صرحا علنا بأن ورقة الضغط الاقتصادي هي الأكثر إيلاما بالنسبة للولايات المتحدة ضد إيران في الوقت الراهن. لكن هذا لا يعني أن الرئيس الأمريكي لا يملك وسائل أخرى متاحة للتعامل مع إيران في حال قررت إيران شن هجمات وفق تهديداتها، الانتقال بهذه العقيدة من الدفاع إلى الهجوم. أما بالنسبة لزيارة كوشنر وويتكوف إلى مقر القيادة المركزية فهو من أجل الحصول عادة على إحاطات، هذه زيارات يقوم بها بشكل دوري المسؤولون الأمريكيون، كان آخرهم وزير الخارجية الأمريكي حيث تلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الجنرال الأدميرال كوبر.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. لمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيد تيم كونستانتن رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صادقيان، ولماذا الآن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتحدث أن على الوكالة الدولية أن تعلن عن بروتوكولها للمواقع المدمرة أو التي تعرضت لهجوم عسكري؟ إشارة لماذا في وسط كل هذه المعمعة؟
2: يبدو لي بأن هناك تحريك في هذا الأمر، والزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران يبدو تتعلق بحلحلة هذا الوضع، وحتما الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو وصلت رسالة منها أو هي التي تحدثت مع الجانب الإيراني، حتى مرة أخرى يقول الجانب الإيراني بأنه يجب أن نأخذ بروتوكولا من الوكالة. يعني هذه رسائل متبادلة، ويبدو لي بأن هذا الخبر هو مفرح، لأنه يأتي في سياق تحريك هذه المياه الراكدة وإجابة على شيء معين، لأنه لا يمكن أن تحرك الوكالة منظمة الطاقة النووية الإيرانية تحرك ساكنا دون أن يكون سبب لذلك.
0: وعندما يعني قد نشهد مثلا زيارة أي شخص ممثل عن منظمة الطاقة الذرية؟
2: أنا لا أعتقد بأنه الآن
0: خارجية.
2: نعم، أنا لا أعتقد بأنه الآن مثل هذه الزيارات ممكنة، لأن الأمر يتعلق بالمفاوضات، لكن المفاوضات إذا ما
0: لكن جوهر المفاوضات هو الملف النووي، هو نسبة المخزون في إيران اليورانيوم.
2: وهو هذا الذي قال منظمة الطاقة النووية الإيرانية، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلع

0: طرح البروتوكول الموجود لديها لتفتيش المواقع المقصوفة أو التي تعرضت لهجوم. يبدو هذا طلب قديم. يبدو بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها بروتوكول لتفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم عسكري. والإيرانيون يطالبون الوكالة بهذا البروتوكول، لأن كل الزيارات التي تقوم بها فرق التفتيش للمواقع النووية سواء في إيران أو في غير إيران، لكل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجد هناك بروتوكول للزيارة، كيف يدخل المفتشين، أين يدخلوا، كيف يعملوا على التفتيش، هذا هو في بروتوكول. في المنشآت النووية التي تتعرض إلى هجوم عسكري ليس لدى الوكالة، لحد الآن ليس لدى الوكالة الدولية بروتوكول يخص هذه المواقع، وبالتالي الإيرانيون لا زالوا يطالبون بمثل هذا البروتوكول. نحن نعلم عندما وقعت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر برعاية مصرية، وقعت على اتفاق للتفتيش، أيضا تم التأكيد على هذا البروتوكول، وكان من المفترض أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضع هذا البروتوكول، لكن يبدو، لا أدري بأن الوكالة الدولية وضعت مثل هذا البروتوكول. لماذا الآن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تطالب بمثل هذا البروتوكول؟ أعتقد بأن الحديث عن هذا البروتوكول، يعني أنا أستشف منه أن هناك تحريك لهذه المياه، ولربما تكون هناك مقدمة للعودة إلى مفاوضات، إلى مذكرة تفاهم، إلى شيء يحرك هذه المياه.
1: دكتور شرقاوي، يعني عندما يطلب بروتوكول تفتيش أو زيارة، يعني هناك نية لتفتيش أو لزيارة أو للقبول بذلك، أنت كيف تقرأ هذا الأمر؟ عندما تطلب الآن في هذا التوقيت، أو يطلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أن تقدم الوكالة الدولية بروتوكولا لكيفية التفتيش عن المواقع الإيرانية التي تعرضت للقصف، المواقع النووية.
2: هناك سببان رئيسيان، سبب أمريكي وسبب دولي. السبب الأمريكي أنه بغض النظر عن مدى فعالية هذه الحرب الاقتصادية أو مدى نجاح الولايات المتحدة في إقناع الإيرانيين بإعادة فتح مضيق هرمز وقضية تقلبات أسعار، في المحصلة النهائية ماذا يبقى كهدف مرجعي بالنسبة لترامب؟ هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
1: هذا هو لب
2: القضية. فبالتالي يمكن أن تعتبر قضية طلب تقييم الوضع، بمعنى ما هي المؤسسة، ما هي المرافق التي تم تدميرها بالكامل، أو ماذا، بمعنى عملية تقييمية لما تبقى من هذه المنظومة النووية الإيرانية، ولو على مستوى أنهم فقط مشروع وليس منظومة متكاملة. هذا من ناحية أن السياسة لدى ترامب في هذه المرحلة هي ارتباط كل العداء الإيراني في موضوع أو محاولة حصره في البرنامج النووي بغض النظر عن الإخفاق.
1: برأيك ما احتمالات أن تكون إيران هي من تعيد ترامب إلى جوهر القضية؟
2: لا، هناك أيضا، قبل أن نأخذ ما موقف إيران، هناك أيضا السبب الدولي أو سبب، أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا في قرغيزيا بين الرئيسين الروسي والإيراني لبحث تأسيس محطة نووية داخل إيران، أعتقد بحدود 24 مليار دولار.
1: وحتى وصل خبراء روس أيضا.
2: بالضبط. إذن الآن موضوع الطموحات النووية الإيرانية أصبحت تكتسي أبعادا أكثر من الموقف الأمريكي أو الموقف الإسرائيلي، المعارضين لهذه الطموحات. أصبحت إيران الآن تناور باتجاه محور الشرق، خاصة بالنسبة لروسيا على المستوى النووي. ولا نعلم أيضا ماذا ستقول الصين أيضا، سواء فيما يتعلق بقضية الطموحات النووية الإيرانية، أو أيضا مدى مساهمتها أو عدم مساهمتها في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحرب الاقتصادية. باختصار، الموضوع النووي الآن يستعيد هذا الزخم لعدة اعتبارات. بالنسبة للإيرانيين يبدو الآن أن أصبح هنا ربما التحول في الموقف الإيراني، أنهم بعدما تمكنوا من مقاومة العمليات العسكرية والآن لا زالوا متمسكين بالسيطرة على مضيق هرمز، ربما يعودون من جديد إلى أن من حقهم أيضا تطوير البرنامج النووي، بمعنى أيضا العودة إلى الورقة النووية إلى جانب ورقة هرمز. فبالتالي استراتيجية إيران تبحث عن مزيد من التنوع ومزيد من القابلية للضغط المضاد في وجه الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب.
1: سيد تيم، بالمنظور الأمريكي كيف تقرأ مطالبة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مطالبته للوكالة الدولية بالإعلان عن بروتوكولها للمواقع التي تعرضت لهجوم عسكري؟
3: أعتقد أنه إذا ما كانت تطلب إيران فهم عمليات التفتيش للمنشآت في حالتها الراهنة، هذه نقطة إيجابية. ولكن يمكن أن نتوقف لنطرح السؤال عندما تفضل الضيف الكريم. إذا الطلب، أنت طرحت السؤال، هل يعني أن الوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزور؟ قال كلا، ليس في هذه الظروف، نحن نتحدث عن مفاوضات. إذن لربما نحن في صدد محاولة إيرانية لطرح شيء ما لجذب الولايات المتحدة وباقي دول العالم من دون أي نية للمتابعة. في وقت سابق تحدثنا عما يمكن أن تفعله إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة. قلت يجب أن تتصرف ببادرة حسن نية، أن تقدم شيئا ما من دون طلب شيء ما. إذا ما سمحت للمفتشين، طبعا فتح مضيق هرمز هذا عظيم، ولكن إذا ما سمحت إيران للمفتشين الدوليين لكي يصلوا إلى طهران ويقوموا بعمليات التفتيش الكامل في هذه المنشآت ويرفعوا تقريرا كاملا، هذا بكل تأكيد يدفع الولايات المتحدة لأن تنظر إلى إيران باتجاه أو بطريقة جدية. إذا طلب البروتوكول والقول لا يمكن السماح للوفود بأن تزور، يبدو أن هذه دعاية إعلامية لا تحقق أي شيء.
2: لكن لا يمكن أن نستغرب توم من الموقف الإيراني، لأن ما يحدث الآن هو خارج الاتفاق النووي. لو ظل الاتفاق النووي قائما،
1: رئيس منظمة الطاقة الذرية بإيران يقول يعني أنهم يتعرضون لضغط أمريكي وإسرائيلي، بالتحديد ما يعني الضغط أمريكي إسرائيلي على الوكالة الدولية لزيارة هذه المواقع المدمرة لتقدير وضعها.
2: نعم، وأنا ردي على تيم بشأن أنه يستغرب من الموقف الإيراني، وهذا من باب تحليل محايد لأين نحن وصلنا في هذا الصراع. لو كان الاتفاق النووي للعام 2015 لظل ساريا الآن، كان من المنطقي تذكير الإيرانيين بأنهم لا يلتزمون. لكن إذا كان ترامب في 9 ماي 2018 تحلل من الاتفاق النووي، أعتقد المسألة أصبحت يعني كل طرف في حل من الالتزامات السابقة، وهذا منطق تحليل الصراعات وليس بخلفية سياسية.
1: يبدو أن السيد تيم لديه ردا.
3: فكرة أخيرة لو سمحت، بكل تأكيد مذكرة التفاهم جزئيا كانت لتتطرق إلى المسألة النووية. إذن إيران يمكن أن تقول بهذه الطريقة أنها تود أن تعود إلى مذكرة التفاهم، ولكن الاحتمال الآخر هو أن إيران لربما ليس لديها القدرات اللازمة لتقييم الوضع بشكل كامل، ولربما تطلب المساعدة في محاولة التوصل إلى فهم للفوضى التي يتعين عليها أن تتعامل معها.
1: على كل حال نبقي عينا على ذلك، ولكن حتى الآن شكرا لكم السيد تيم كونستانتين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكم. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من جانب آخر قال مستشفى شهداء الأقصى إن فتاة استشهدت متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوة الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع. دبلوماسيا قال نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين، قال إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بصورة متبادلة بعد التحقق من نزع السلاح، وأن كل مرحلة من خريطة الطريق مرتبطة بإنجاز المرحلة التي تسبقها. وقال ملادينوف إن خريطة الطريق تشمل أيضا إخراج السلاح من سيطرة الفصائل بغزة ووضعه بعهدة لجنة إدارة غزة بإشراف دولي، وأن خريطة الطريق لا تستبدل الخطة الشاملة لغزة. معنا من أمام مجلس الأمن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد، كيف تتابع هذه التصريحات لملادينوف وماذا يترتب على ما ذكره الرجل؟
4: نعم مرحبا. جاءت هذه الإحاطة لميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام خلال جلسة المجلس الأمن الدولي ما تزال منعقدة، وهي الجلسة الدورية الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، وهي مهمة بطبيعة الحال ليس لأنها ستخرج بقرارات أو حتى بيانات، الولايات المتحدة تمنع ذلك كما هو معروف لأنها تملك حق النقض الفيتو، ولكن لأنها جلسة لإبقاء القضية الفلسطينية حية وعدم دفعها إلى الهامش. ولطالما حاولت إسرائيل وأحيانا الولايات المتحدة حرف هذه الجلسة عن موضوعها أي قضية فلسطين، وأيضا أهميتها أحيانا من الإحاطات التي تقدم، كما سمعنا في إحاطة نيكولاي ميلادينوف الذي قال إن انهيار وقف إطلاق النار في غزة سيقود إلى تصعيد شامل وعودة الأمور إلى وضع لا رجعة فيه كما حذر جميع الأطراف، لكنه قال إن خريطة الطريق المكونة من 15 نقطة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة وصفها بأنها اختراق تاريخي، وأنها المرة الأولى التي توافق فيها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس على تسليم السلاح، وكذلك أيضا موافقة حماس على تسليم الإدارة والحكم إلى لجنة الإدارة الوطنية. هو استعرض إجمالا ما يتعلق بهذه الخطة فيما يتعلق بالإنسحاب الإسرائيلي، والذي قال أنه سيتم على مراحل وذلك بعد التحقق من تسليم السلاح. أيضا فيما يتعلق بتسليم السلاح وآلية تسليم السلاح لم يخط في هذه المسألة بشكل مفصل، ولكنه أكد على أهميتها للمضي قدما في بقية التفاصيل فيما يتعلق بلجنة إدارة غزة. قال إنها جاهزة للانتشار وأيضا الإشراف على الخدمات والشرطة وبقية مهامها. أيضا قال إن هذه الخطة لا تحل محل خطة ترامب ولا القرار 38-3 ولا على حل الدولتين ولا محل السلطة الفلسطينية كما أشار. شكرا. وأنه لن أن أحدا لا يدعو الفلسطينيين إلى التخلي عن طموحاتهم فيما يتعلق بإقامة دولة غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من أمام مجلس الأمن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. في الأثناء قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة جنوبية نابلس. معنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذا منتصر، كيف يتم متابعة أوضاع من رابطوا البقاء في بلدة قصرى المحاصرة؟
5: غنوة، دعيني أبدأ ميدانيا هنا تحديدا في مخيم قلنديا إلى الشمال من القدس. قبل قليل فقط كنا نسمع أصوات قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل المؤدي إلى المخيم بالتزامن مع السيطرة والاستيلاء الإسرائيلي الكامل على معهد قلنديا للتدريب المهني الذي شارك في عملية السيطرة والاستيلاء عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير يوم أمس. ونستدير من خلال عدسة الكاميرا لنظهر على الأقل المشهد الميداني هنا في هذه المنطقة التي نتواجد فيها، ثم سأعرج على قصرى. نحن نتحدث عن مساحة حوالي 88 ضنم، هي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونوروا والذي أسس عام 1953. تسيطر عليه إسرائيل الآن بشكل كامل، تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطح بعض المباني داخل هذا المعهد، إضافة إلى رفعها العلم الإسرائيلي في الجهة المقابلة التي لم نتمكن من الوصول إليها لرصد المشهد. ونتحدث كذلك عن دوريات وعن جنود مشاة يترجلون بشكل مستمر في ما بين المباني المختلفة، إضافة إلى حركة نشطة شاهدناها صباح هذا اليوم من عمال إسرائيليين وشركة اتصال إسرائيلية، يبدو أنها تقوم بتغيير ملامح وشكل المكان. وهذا ما تحدث عنه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي عندما أدلى بتصريحات من داخل مكتب الإدارة عندما جلس على كرسي مكتب مدير معهد قلنديا، وقال أننا سنعمل نعمل على الاستيلاء والسيطرة على هذا المبنى وتحويله لما سيخدم أغراض استيطانية إسرائيلية في المنطقة. والمخيم يتعرض إلى التحريض بشكل مستمر، وكان تعرض قبل أيام إلى عملية عسكرية استمرت يومين خلالها قوات الاحتلال حولت منازل لثكنات عسكرية وحققت مع فلسطينيين. على صعيد ما يجري في قصرى جنوب نابلس، الحصار مستمر ومتواصل الأسبوع الثالث على التوالي. قوات الاحتلال دفعت بمكعبات اسمنتية هذا اليوم في محيط المكان في ظل استمرار الحصار على ثلاث عائلات. يعمل المستوطنون على محاولات مستمرة للاستيلاء والسيطرة على منازلهم هناك بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. واعتداءات المستوطنين لا تقتصر فقط على ما يجري في قصرى في برقة قضاء رام الله، مص بؤرة استيطانية جديدة أقيمت هذا اليوم ليصبح عدد البؤر الاستيطانية في برقة 7 بؤر استيطانية، إضافة إلى قيام المستوطنين بسرقة معدات زراعية من بلدة سنجل والمغير أيضا وفي منطقة شعب البطن بمسافة يطا جنوب الخليل. وهذا يتزامن أيضا مع حملات دهم واقتحام واعتقال نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد متواصل في الضفة الغربية، سواء الذي يجري خلفي في هذه الصورة السيطرة والاستيلاء الإسرائيلي الكامل على معهد قلنديا لمؤسسة تابعة للأونروا، وهذا التحريض المستمر والمتواصل من قبل قوات الاحتلال تحديدا بعد 7 أكتوبر 2023 على العاملين في الأونروا وعلى مؤسساتها، إضافة أيضا إلى هذا التزايد الملحوظ في اعتداءات المستوطنين سواء من خلال بناء بؤر استيطانية جديدة. بتنا يوميا غنوة تقريبا نتابع بناء بؤر استيطانية جديدة ويترافق معها اعتداءات ينفذها مستوطنون. بالمناسبة في برقة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت كان المستوطنون قاموا بسرقة معدات زراعية من منطقة قريبة واستخدموا هذه المعدات لإقامة هذه البؤرة، وهنا نسمع صوت إطلاق النار بختام هذه الرسالة. إليك غنوة.
1: الحال سنكون في المتابعة، شكرا لك. حتى الآن من مخيم قلنديا شمال القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار. وقد بلغت كلفة الحرب في إسرائيل أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات لمختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
6: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيرا زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدتا إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضا في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل في الانفاق الحربي لا سيما مع غياب أفق منظور لانتهاء حالة الحرب كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات.

0: شاملة يمثل تهديدا مباشرا لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حربا دائمة، ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهض، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: معنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد الياس. إذن هل سبق لإسرائيل أن واجهت هذا الوضع المعقد، بمعنى توسعة الجبهات بل يعني خارج إسرائيل، وأيضا هذا العبء المالي ما أثر بالتالي على ميزانياتها؟
2: غنوة، حاجات إسرائيل الأمنية تفوق كثيرا القدرات. من هنا نظم مؤسس الكيان ديفيد بن غوريوم استراتيجية كبرى تقول على الحرب السريعة، الاعتماد على الاحتياط، قتال على أرض العدو بشكل ما، وبالتالي الإنذار المبكر. هذه المرحلة سقطت بالكامل. اليوم الحرب تدور داخل إسرائيل، الاحتياط يخدم أكثر من المدة المحددة له، والإنذار المبكر أيضا سقط، وبالتالي اليوم إسرائيل الراعي الدولي والذي طلبه دائما بن غوريون لم يعد قائما أو لم يعد مستعدا للمساعدة كما قبل. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام 40 تريليون دولار، فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، أمام مرحلة تغيرت فيها المعادلات الجيوسياسية في المنطقة. إسرائيل تقاتل حسب ما تقول على 4 أو 5 أو 6 جبهات في المنطقة، من هنا هذه الكلفة المستدامة.
1: طيب بالتالي الانعكاس العملياتي على القرارات الإسرائيلية؟
2: العمليات هو يتعلق بالقرار السياسي. اليوم رئيس وزراء العدو نتنياهو يقول إسرائيل الكبرى سنغير شكل الشرق الأوسط، فإذا هذا الأمر يتطلب تمويل ويتطلب إعداد عسكري مهم جدا. على سبيل المثال فقط هيك كنعطي بعض الأرقام، اليوم بالعام 23 20 مليار دولار كانت الموازنة، بال 25 36 مليار دولار، بال 26 48 مليار دولار، ولا تزال الحرب قائمة. كلفة كل رجل احتياط، كل جندي احتياط بالشهر تقريبا 53 ألف دولار، يعني كلفة الاحتياط على سبيل المثال من 23 إلى 24 تقدر ب 15 مليار دولار، فإذا أنت أمام مرحلة جديدة. الطيران الإسرائيلي حلق ما يقارب 360 ألف طلعة، كل ساعة طيران للأف 35 تكلف 32 ألف دولار غنوة.
1: طيب عميد الياس، هذه التعقيدات على مستوى الإنفاق الدفاعي وعلى مستوى استدعاء الاحتياط كيف ستؤثر على الوضع القائم والمستمر؟
2: الوضع القائم والمستمر، الجيش الإسرائيلي وضع ما يسمى الخطة العشرية، تبدأ بال 2027 وتنتهي بال 2037، خصص لها أيضا غنوة 100 مليار دولار. هذا الأمر يعني جيش مختلف، عديد، وحدات جديدة، أسلحة جديدة، أسلحة تتماشى مع التجربة في لبنان، في غزة، وحتى مع إيران، وبالتالي هذا الأمر يأخذنا إلى جيش مختلف، وهذا الأمر سيضع الكثير من الأعباء على الداخل الإسرائيلي، خاصة في مخص الأموال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون كما كانت قبل هذه الحرب العام 23.
1: وهذه الأعباء عميد الياس تترافق إذن مع ما تعلنه إسرائيل من أن أمنها يحتاج لخارج الحدود أو التحرك خارج حدودها، بالتالي مآلات هذا الوضع.
2: اليوم تغيير العقيدة العسكرية التي تحدثت عنها في بداية اللقاء غنوة، مشروع أو الاستراتيجية الكبرى لبن غوريوم، اليوم لم تعد إسرائيل تعتمد على الردع والاحتواء، بل تذهب إلى القتال، التدمير، وحتى تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني تدمر الإيكو سيستم في لبنان، تدمر الإيكو سيستم في قطاع غزة، أيضا الإيكو سيستم في الضفة الغربية، فإذا هي تذهب إلى احتلال الأرض، الاستباق، منع تكون الأعداء، وبالتالي هذا الأمر يفرض أيضا يعني أعباء مالية. من أين ستأتي بها؟ هل من سندات الخزينة والتصنيف بدأ يتراجع؟ هل من الضرائب؟ هل هي على حساب الكثير؟

0: الكثير من الأمور المدنية. اليوم إسرائيل تصدر الكثير من التكنولوجيا، ما يقارب العام 2025 80 مليار من التكنولوجيا، من السايبرين والبرامج الكمبيوتر وغيرها، ولكن هذا الأمر لا يكفي لفعلا صرف هذه الأموال القليلة على مشاريع كبيرة جدا في المنطقة.
1: وسريعا أيضا، بما أن إسرائيل تتلقى الدعم العسكري من واشنطن التي أصلا يعني تعاني بنقص في مخزونها، تتابع هذه التقارير، بالتالي كيف ينعكس ذلك على القرار العسكري الإسرائيلي؟
0: القرار العسكري الإسرائيلي بناء لعدة تقارير بعد العام 7 أكتوبر هي الاعتماد على الذات، الإنتاج المحلي، وبالتالي التخلي رويدا رويدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر سيكون صعب جدا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. وفي لبنان، قال الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست سهلة أو سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات، ولكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. وأشار عون إلى أن اللبنانيين يلتقون على الأهداف نفسها، وهي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب. معنا من جبل لبنان نقولة نصيف الكاتب الصحفي، ومن بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نقولة، إذن محاولة تفهم الرئيس اللبناني جوزيف عون كل الاعتبارات الداخلية، ولكن هو يتمسك بخيار المفاوضات وبخيار نشر الجيش اللبناني حتى الحدود. وقع هذه المعادلة التي يطرحها اليوم على الداخل.
2: نعم، هي المعادلة الوحيدة ربما التي يطرحها الرئيس، طبعا من وجهة نظر رئيس الجمهورية، وهي أن الحرب لم تؤدي إلى أي شيء، بالعكس أدت إلى الويلات وإلى مزيد من الخراب والتدمير والتهجير الذي لا نزال نشهده حتى الساعة، في حين أن المفاوضات ربما لا تكون هي الحل السريع كما قال الرئيس اليوم أيضا، ولا القريب بهذا المعنى، لكن هو الحل الوحيد يعني أمام لبنان، إما أن يفاوض إما أن يستمر في الحرب. استمراره في الحرب أدى إلى ما أدى إليه. المفاوضات ربما تكون نوع من فرصة لهذا الأمر. لذلك يعني الواضح أن رئيس الجمهورية أولا دخل في مواجهة واضحة وعلنية مع حزب الله في هذا الأمر، في هذا الخيار، وهو أن لا خيار لديه سوى الاستمرار في التفاوض، خصوصا وأن الرئيس كان قد قال أنه يعني من دون أن يسمي حزب الله طبعا، أن الأهداف مشتركة بينه وبين من يرفض التفاوض، أي حزب الله أو الثنائي الشيعي كما ذكرت حضرتك من شوي، البنود التي عددها الرئيس، إعادة الأسرى، نشر الجيش، تحرير الجنوب. لكن عمليا ربما نحن أمام استنزافين طويلين وقاسيين. هناك استنزاف سياسي من خلال تجميد مفاعيل الاتفاق أو تجميد مفاعيل المناطق التجريبية، وبالتالي هناك نوع من الجمود للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وهناك استنزاف عسكري من خلال ما تقوم به إسرائيل بالقصف وبالتدمير وباستمرار استهداف حزب الله في وقت يلتزم حزب الله وقف إطلاق النار على الأقل كما يقول، وتقول إسرائيل أنها يعني ماضية في هذه العمليات العسكرية.
1: طيب، أسأل السيد خليل، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يقول إنه مستعد للتفاوض مع حزب الله إذا كان لديه شيء ليقدمه للأمريكيين. ما مدى تجاوب حزب الله مع هكذا طرح أمريكي، وهل هو معني بهذه المبادرة؟
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك الكريم. طبعا تجاوب الحزب مع الكلام اللي صدر عن السفير الأمريكي هو صفر، يعني هو يتحدث من لغة أنه إذا كان حزب الله يريد أن يتحدث بشيء أو يقدم شيء، ومعروف الموقف الأمريكي هو موضوع السلاح، أنهم يريدون سلاح الحزب وتنتهي الأمور وفق رؤيتهم يعني، ولكن هذا على أرض الواقع ليس منطقيا ولا يشبه أيضا ما يجري في منطقتنا سواء في سوريا أو في قطاع غزة والآن أيضا في جنوب لبنان. لذلك لا أعتقد أنه السياق أو حديث السفير الأمريكي يخرج عن السياق العام الآن في مرحلة تقطيع الوقت التي نشهدها الآن. أما فيما يتعلق بموضوع ما قاله فخامة رئيس الجمهورية، طبعا بالمبدأ أولا حزب الله لا يرفض التفاوض، لكن التفاوض غير المباشر، رئيس الجمهورية يصر على التفاوض المباشر ليفترض أنه وصل إلى اتفاق الإطار اللي عطلته إسرائيل، ويقر رئيس الجمهورية بأن إسرائيل عطلته، فلماذا يتمسك بهذا التفاوض الذي لا يوصل إلى نتيجة؟ هذا السؤال الذي يطرح لدى خصوم من اختار التفاوض المباشر وذهب
1: طب ما
3: باتجاه
1: البدائل
3: اتفاق
1: التي
3: حتى الآن
1: يطرحها حزب الله؟ يعني هو يقول بالمطلق نرفض مفاوضات مباشرة، نرفض مسار رئيس الجمهورية، لذلك ما البدائل التي يطرحها؟
3: نعم، أنا من وجهة نظري هناك بديلين. البديل الأول أن هذه الحرب هي في سياق يعني بين لبنان وبين كيان إسرائيلي، هذه في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، وبالتالي ربط المسارات أمر مفيد جدا. يعني شوفي، حتى توم براك اللي هو كان راعي لترتيب البيت اللبناني إن صح التعبير لهذا الفريق اللي اختار التفاوض المباشر خلال عام ونصف، كان يتحدث في هذا السياق أنه يجب أن يكون حزب الله وإيران ضمن هذا التفاوض الكبير. المسار الثاني هو أن يعود الفريق اللبناني اللي اختار التفاوض المباشر، وأنا أعتقد هذا صعب عليه، صعب جدا، عن التفاوض المباشر وهذه الخطوة والعودة إلى التفاوض غير المباشر الذي كان يجري عام 2024 وقبل ذلك. هذا لن يوقف الاعتداء الإسرائيلي، يعني سيخففه، ولكن إلى حد كبير جدا سيعيد الموقف اللبناني إلى متانة أعمق ضمن الأولويات اللي حددها رئيس الجمهورية وقال أنه اللبنانيين لا يختلفون عليها. لأن هذه الأولويات الخمس للتفاوض المباشر لن يكون لها نتيجة، لأنه ما تم التوقيع عليه فيما يسمى اتفاق إطار لكتب في إسرائيل كما هو واضح ينص على ربط الانسحاب بنزع السلاح، وهذه هذا يعني بأنه البقاء الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي مشرعا وطويل الأمد في لبنان.
1: أسألك إذا سيد نقولة، الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست سهلة، ما الذي يجعلها بهذه الصعوبة من منظور رئيس الجمهورية؟
2: الذي يجعلها صعبة وغير سريعة كما قال هو أن إسرائيل لا تلتزم ما اتفق عليه في الاتفاق. يعني لبنان قدم وأظهر كل ما لديه من التزامات وتعهدات بدليل من انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية، أي في المنطقة التجريبية الأولى المتفق عليها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في 26 حزيران الماضي، أي أن لبنان والجيش اللبناني فيما بعد، يعني أي لبنان الرسمي ثم الجيش اللبناني، أعلنا عن جهوزهما لتنفيذ هذه الالتزامات وقد باشر. المشكلة تكمن عدم السرعة وعدم الجدوى أو العمل الإضافي أو لنقل العمل السريع من أجل إتمام هذا الاتفاق، وأن إسرائيل لا تلتزم عليها أن تقوم به، سواء بالنسبة إلى يعني الإنجاز تماما المنطقة التجريبية الأولى، واحد، اثنين، أيضا ما يتعلق بآلية التدقيق التي لا تزال إسرائيل تعرقل تأليف اللجنة آلية التدقيق من أجل أن يحسم مسألة أن الجيش انتشر تماما، وبالتالي يجب أن ننتقل إلى منطقة تجريبية ثانية. إذن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى منطقة تجريبية ولا تريد إعلان نجاح المنطقة التجريبية الأولى. أيضا هناك عامل ثالث مهم جدا، هو أننا نقترب من الانتخابات الإسرائيلية في نهاية تشرين الأول. نتنياهو يستعمل الجنوب ورقة اقتراع في صندوق الانتخابات من أجل أن عودته إلى رئاسة الحكومة. هذا الأمر الذي يجعل إسرائيل تتريث أو ربما تتراجع عن الاتفاق، في حين أن لبنان هو الذي يدفع ثمن الاتفاق بذهابه إليه أولا ثم بعدم تنفيذ هذا الاتفاق على الأقل في الداخل اللبناني.
1: طيب سيد أنقولة، ورفض طرف أساسي لهذه المفاوضات برأيك أيضا كيف يعقد الوضع ويعقد مسار هذه المفاوضات؟
2: طبعا، لأن حزب الله من الأصل يرفض التفاوض غير المباشر، ولا أظن أنه متحمس جدا لتفاوض غير مباشر. في كل الأحوال حزب الله لا يريد التفاوض مع إسرائيل. إسرائيل هي مسألة دينية عقائدية أساسية وصلبة في عقيدة الحزب، وبالتالي لن يمكن أن يجلس معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معها. يجب أن لا ننسى أن كل التفاوض الذي دار بين لبنان وإسرائيل منذ عام 49 حتى اليوم هو تفاوض مباشر. حتى عندما كان يجلس الأمريكيون معنا في الغرفة نفسها وإلى الطاولة نفسها في 17 أيار في تفاهم نيسان، في حتى يعني بكل جولات التفاوض التي كانت تجري أو التواصل اللبناني الإسرائيلي في لجنة الهدنة أيضا، هو التفاوض مباشر عندما يكون الجميع داخل الطاولة نفسها وفي غرفة واحدة ويتصافحون ويتبادلون الكلام. فهذا يعني أن التفاوض هو مباشر. حزب الله لا يريد في الأصل لا الاعتراف بإسرائيل ولا الجلوس معها إلى الطاولة.
1: نعم. واضح. سيد خليل، ما الذي نترقبه في الفترة المقبلة خاصة مع هذه العقوبات التي ستطال كل من يتعامل مع إيران؟ حزب الله كيف يتحرك تجاه هذا المسار؟
3: فقط للتوضيح انه يعني لا، حزب الله يريد التفاوض غير المباشر، وفاوض بطريقه غير مباشر باكثر من عمليات تبادل اسرى، 3 عمليات تبادل اسرى كان هو يفاوض بطريقه غير مباشر، 2024 طريقه غير مباشره وتم التفاوض، كان قبل الوسيط الالماني ايضا فقط للتذكير. موضوع اتفاق 17 ايار هو يشبه موضوع اتفاق الاطار، اكيد مصير اتفاق الاطار سيشبه اتفاق 17 ايار. اما مبدا انه حزب الله لا يريد الاعتراف باسرائيل، هذا مبداه وحقه، ولا يريد الاعتراف باسرائيل. هناك كثير من شعوب المنطقة أنظمتها طبعت مع إسرائيل وهي لا تعترف بإسرائيل، هذا شيء لا يمكن ربطه بمسألة مفاوضات أو أمور أخرى، وأعتقد التفاوض المباشر هو خيار مهم. أما فيما يتعلق بمسألة العقوبات سيدة غنوة، هي ليست جديدة لا على حزب الله في لبنان ولا على حتى أشخاص مقربين من الحزب، كانت تعتبر أمريكا بأن هؤلاء يقدمون دعما ماليا أو تسهيلات مالية، وبالمناسبة من طوائف مختلفة في لبنان، ليست محصورة فقط في الشيعة كما تحاول بعض الأوساط وصف هذه المسألة.
1: من بيروت خليل نصر للكاتب والمحلل السياسي، ومن جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي. في الملف السوري قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن الإعلان عن حل قسد يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وأضاف أن الآلاف من مقاتلي قسد انضموا فعليا لألوية وزارة الدفاع السورية تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقسد.
4: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد أفضى إلى حل الأخيرة بشكل كامل تمهيدا لاندماجها في أجهزة الدولة. قسد كانت قد شكلت أواخر عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة بدعم أمريكي، سيطرت بعد ذلك على مناطق استراتيجية في شمال شرق سوريا لتصبح طرفا على خريطة القوى السورية.
5: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
4: انحسرت سيطرة قسد بشكل كبير بعد المواجهات مع الجيش السوري الشتاء الماضي، وبعد اتفاق 30 ديسمبر كانون الأول توصل الجانبان إلى التفاهم على قاعدة.
6: نحن اليوم نتكلم عن آخر هذه الخطوات، سيتم دمج عناصر قسد إما عن طريق التحاقهم بعناصر الجيش السوري أو ضمن صفوف الجيش السوري أو تعويضات وتسريح، يعني حسب ما ترتقي اللجان المشتركة واللجان الفنية.
4: منذ وصولها إلى دمشق أعلنت السلطة السورية الجديدة عن سعيها لتوحيد البلاد وحصر السلاح بيد الدولة، وفي اختبار قسد مر الصراع بمنعطفات خطيرة قبل أن تؤكد الحكومة على حقوق الأكراد الثقافية والسياسية، وتضم الآلاف منهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
7: نرى أن هذا الاتفاق الأخير وحل قسد الآن وعملية الاندماج تكرس الحالة الوطنية في سوريا بشكل كامل. الآن الحالة السياسية في سوريا باتت واضحة للجميع، الحالة أيضا الديمغرافية في سوريا عادت لتأخذ شكلها الحقيقي كسوريا واحدة.
4: رغم الصراع المعقد تعززت الثقة بين قسد والحكومة من خلال جلسات التفاوض، فتسلمت الحكومة ملفات الاقتصاد والموارد ومسؤولية الأمن وضبط الحدود.
8: الإعلان عن حل قسد لا يعني انتهاء ملفها بشكل كامل، ووفق تأكيد الحكومة لم تنتهي ملفات الاندماج بعد، لكن خروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من صفوف قسد أنعش المسار الوطني في حل الخلافات على قاعدة الوحدة الوطنية السورية. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
1: معنا من القمشلي مراسل الجزيرة محمد حسن، ومن دمشق مراسل الجزيرة عمر حلبي. أهلا بكما. أبدأ معك محمد حسن، إذن كيف تتابع قسد ترتيبات ما بعد إعلان حلها؟
9: نعم، عسكريا تقول قوات سوريا الديمقراطية سابقا المنحلة على لسان مظلوم عبدي وعلى لسان القياديين الأكراد في هذه القوات، أن هناك 3 ألوية من قوات سوريا الديمقراطية هي لواء

0: منطقة ديريك المالكية ولواء القامشلي ولواء الحسكة. هذه الألوية الثلاث قد اندمجت واكتملت عملية اندماجها بشكل كامل في الجيش السوري بعد أن تلقت تدريبات عسكرية في منطقة النبك في محافظة حمص السورية. هذا فيما يخص عسكرياً. أيضاً إضافة إلى أن هناك لواء في منطقة عين العرب كوباني تابع لإحدى الفرق العسكرية في منطقة حلب. هذا اللواء أيضاً أكمل اندماجه ضمن الجيش السوري. لكن أمنياً على الأرض، مثلاً نحن في هذه البلدة التي تقع بريف القامشلي الشرقي، تسمى باللغة العربية بلدة القحطانية وباللغة الكردية بلدة تربسبية. هذه البلدة مثلاً لا نشاهد فيها مظاهر انتشار الجيش السوري مثلاً، أو مظاهر انتشار الأمن العام السوري مثلاً. لا تزال الرايات والأعلام والشعارات الكردية مرفوعة في الشوارع، هناك صور القادة أيضاً مرفوعة في هذه الشوارع. لكن تشير الأنباء إلى أن ما حدث في منطقة عين العرب كوباني بعد أن دخل الأمن العام هناك وبلباس الأمن العام الكردي، فأن العملية نفسها قد تجري هنا في هذه المدن.
1: شكرا لك من القامشلي مراسل الجزيرة محمد حسن. أنتقل لك عمر، ماذا عن الحكومة؟ كيف تتابع ترتيبات ما بعد حل قسد؟
2: دعيني أقول بأن أبرز ما صدر من تصريحات من جانب الحكومة السورية هو تصريح نائب محافظ الحسكة الذي تحدث ووصف ما جرى من حل قسد بأنه لا يقل أهمية عن موضوع رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. حدث مهم جدا بالنسبة للداخل السوري. الحقيقة من خلال كل التصريحات الصادرة عن الحكومة وصادرة عن قسد، موضوع الاندماج وثمة خطوات وملفات يعملون عليها الآن بعد، لكن أهم شيء صدر هو موضوع حل قسد ككتلة عسكرية واندماجها. مظلوم عبدي وقيادات سورية تقول خلاص تم الاندماج في الدولة السورية، تصريحات أخرى تقول يتم العمل على توثيق واكتمال وإكمال هذا الاندماج. بكل تأكيد من خلال التصريحات الأخيرة لمحافظ الحسكة ونائبه ثمة الآن خطوات يجري العمل عليها، وهذا ما كان من خلال الاجتماع ما بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع من أجل إكمال هذه الخطوات. لكن في النهاية الموضوع مهم جدا، البلاد لم تتجنب فقط الحرب ما بين كتلة عسكرية والدولة السورية، وإنما اكتسبت هذه البلاد كتلة عسكرية وانضمت إلى جسم الدولة عسكريا سياسيا وحتى كذلك في باقي المؤسسات المدنية حتى تساهم في نهضة البلاد كما تحدث مظلوم عبدي وكما تحدثت الدولة السورية. وهذا لا ينعكس فقط على تلك المنطقة في شمال شرق سوريا، وإنما لها انعكاساتها على المناطق سواء في الغرب أو حتى كذلك في الجنوب كما صدرت العديد من التصريحات من المسؤولين السوريين.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل الجزيرة عمر حلبي. على كل حال، هذه التغطية الإخبارية تتواصل بإذن الله على رأس الساعة للتطورات، التصعيد الأمريكي الإيراني وغيرها من الملفات. ولكن حتى الآن إلى اللقاء.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: الظاهرة على الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وأضاف أنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا جدا وإن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وإن اقتصادهم ينهار. وأضاف الرئيس الأمريكي للجزيرة أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما فعال. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مشكلات بلاده ناجمة عن الضغوط التي فرضت عليها، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة لكن الحرب ليست دائما هي الحل. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإن بالإمكان فتح المضيق. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خارطة الطريق وطلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلندية شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست سهلة أو سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات لكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا بخصوص ردود الفعل الإيرانية على التصريحات الأمريكية، وخصوصا إذا كانت هناك ردود فعل على تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
2: نعم، يعني فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلم يصدر أي تعليق رسمي على هذه التصريحات، ولكن كان قد أكد سابقا محمد باقر قاليموف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض أيضا فيما يتعلق بالتصريحات التي يعني يطلقها الرئيس الأمريكي بشأن إيران، كان قد اعتبرها أكاذيب وقال أنها لن تستطيع في أن تخفي إخفاقات الرئيس الأمريكي أمام إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاني من صعوبات واقتصاد متدهور، مشيرا إلى في السابق إلى أن 47 مليون أمريكي يعانون من الجوع أو انعدام الغذاء. هذا فيما يتعلق بالرد على التصريحات الأمريكية التي ما عادة ما كان يعني يتم إطلاقها خلال الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية، يمكن القول أن هناك رسالة تحاول التأكيد عليها إيران، وهو أن الحرب ليس الحل لكل الأمور وأن المفاوضات سيكون لها معنى إذا ما استطاعت أن تدافع عن المصالح الوطنية وأن تثبت المنجزات. وعلى هذا الأساس أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الشعب الإيراني لطالما قاتل عندما كانت هناك ضرورة، ولكن الحرب ليست الحل، وأن الشعب الإيراني لن يسمح لمن وصفهم بالأعداء بتحقيق أوهامهم كما قال بازشكيان. أما الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليموف كان قد أكد على أن البلاد تواجه حاليا هجمات من مختلف الأنواع، اقتصادية، عسكرية، سياسية وأيضا إعلامية ونفسية، ولذلك في هذه المرحلة يجب العبور منها بأقل الأضرار، وأن التأكيد على أن التفاوض والتعامل مع العالم لا يعني الاستسلام أو التراجع. هذه الرسالة موجهة بالأكثر في الداخل، وخاصة مع على الآراء أو المواقف أو الشخصيات التي ترى في أن التفاوض مع الولايات المتحدة يعني أمر خاطئ وترفضه بشكل كامل. ولكن هناك أيضا رسائل موجهة للخارج وخاصة الولايات المتحدة، هناك تأكيد من الجيش وأيضا الحرس الثوري على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية. هناك تأكيد على أن القطع البحرية الأمريكية هي تبتعد مئات الكيلومترات، ويعني يقول المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أنه هذه القطعة تتواجد على مسافة لا تقل عن 400 كيلومترا، وأنه لا توجد سفن أو قطع بحرية أمريكية في الخليج. يقول أن حتى الممر القريب من سلطنة عمان هو تحت السيطرة الإيرانية. هناك تأكيدات على أنه رغم تعرض القوات البحرية الإيرانية للأضرار، ولكنها منعت القوات الأمريكية من الاقتراب. تتحدث أيضا عن أنها تراقب دخول أو حركة السفن على بعد بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، وتشير إلى أنها توصلت إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن حصة المياه وأيضا حصة العائدات، مؤكدة أن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا قامت الولايات المتحدة بالتوقف عن مواصلة عرقلة المسار التفاوضي ما بين إيران وسلطنة عمان. هذا بالإضافة إلى العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، والتي تقول إيران أن بعض شروطها خاصة العسكرية والاقتصادية منها تمثل بنودها تمثل شروط بالنسبة لإيران يجب تحققها من أجل فتح المضيق.
1: شكرا جزيلا لك رانيا. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. يتحول إلى البيت الأبيض وفادي منصور. فادي، الرئيس دونالد ترامب بدأ واثقا من أن عامل الوقت يلعب في صالح الولايات المتحدة، إلى أي مدى تبين ذلك في تصريحاته للجزيرة؟
3: نعم، هذا ما أكد عليه محمود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التصريحات الهاتفية للجزيرة. اعتبر أن المواجهة مع إيران قد تأخذ مدى مفتوحا، وأنه ليس عمليا مقيدا بجداول زمنية، سواء فيما يتعلق بهذه المواجهة أو بمسألة العودة إلى التفاوض، على قاعدة أن كلا الخيارين العسكري والاقتصادي ينفعان ومجديان في الوقت الراهن مع الجانب الإيراني. هو توسع في هذه التصريحات عمليا أيضا في مقابلة إذاعية صبيحة اليوم، عندما اعتبر أن ثلاثية القوى العسكرية الأمريكية من ناحية، والحصار على موانئ إيران من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى القوى الأمريكية المالية في إشارة إلى العقوبات على الجانب الإيراني، هذه ستؤدي إلى انتصار كبير قريبا. وبالتالي هو يعتبر أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على خنق إيران اقتصاديا، لكن في المقابل على الاستمرار في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، حيث يقول أن الحركة عادت بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز بفضل الجهود التي تبذلها القوات الأمريكية في المنطقة من خلال فتح مسار آمن كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسفن للدخول والخروج، وإن كان أقر بأن إيران من وقت إلى آخر قد تطلق صاروخا أو مسيرة. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن ما تقوم به إيران في الوقت الراهن لا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي ورقة الضغط الرئيسية التي ترى إدارة ترامب أن إيران كانت تمسك بها وهي مضيق هرمز لم تعد بيد إيران، بحكم أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على المضيق على الأقل وفق وجهة نظر الإدارة. وعلى هذه القاعدة الاستراتيجية العلنية لدى الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن تتحدث أن لا مفاوضات قائمة أو مجدولة مع إيران، أن الحصار سوف يستمر، وأيضا الجهود لزيادة تدفقات النفط عبر المضيق. أما بشأن هذا الحراك الدبلوماسي والإعلان حول اتفاق ما بين عمان وإيران على مسار مشترك ومؤقت لمضيق هرمز، حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية لم تعلق على هذا الموضوع ولا على أيضا طبيعة هذا الحراك الدبلوماسي. طرحنا هذا السؤال على البيت الأبيض اليوم، هل تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذا الاتفاق أو ما يشير إلى وجود ربما اتفاق رغم التصريحات المتناقضة بهذا الصدد تمثل أساسا ربما تقبل به الإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات؟ حتى اللحظة لم ترد الإدارة الأمريكية. وبصدد الحراك الدبلوماسي سبق أن قال لنا مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس أن الولايات المتحدة سوف تستمر بالنهج القائم على الحصار، التفاوض غير مطروح الآن من وجهة نظر الأمريكية، وبالتالي عامل الوقت كما أشرت محمود يعتبر الرئيس الأمريكي أنه إلى جانب الولايات المتحدة، وبالتالي سوف يستمر بهذا الضغط من أجل الحصول ربما على موقف يلبي الشروط الأمريكية من أجل العودة إلى المفاوضات، علما أنه من غير الواضح ما هي هذه الشروط، بحكم أن الرئيس الأمريكي سبق وأن قال أنه ليس معنيا بتمديد العمل بمذكرة تفاهم من ناحية، ومن ناحية ثانية هو يشدد على أن المسألة الجوهر المسألة مع إيران هو البرنامج النووي الإيراني، بعد أن قال أن الولايات المتحدة سيطرت على المضيق وأعادت حركة الملاحة إليه.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة كان معنا من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، ومعنا من واشنطن الدكتور دان غريزير، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون للدراسات، ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا. أبدأ معك ضيفنا من الولايات المتحدة الدكتور غريزير. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره، وإن عامل الوقت لا يعبأ به، وإن المواجهة مع إيران تأخذ مدى مفتوحا. أليس هذا بعينه ما يكرهه الشعب الأمريكي، وخصوصا حركة ماجا التي أوصلت الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وكذلك ما تعهد الرئيس ترامب بأنه سيتجنبه إذا وصل إلى الرئاسة؟
4: نعم، نحن نتحدث عن تطور غير جيد في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس عندما كان في الحملة الانتخابية كان يعارض الحروب في الخارج، وهذا أدى إلى خيبة أمل في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نتحدث فقط عن مجموعة ماجا التي تفضلت بالإشارة إليها، نتحدث عن الشعب الأمريكي في كلا الحزبين. أعرب الشعب عن إحباطه إزاء هذه الحرب، وهو في حملاته السابقة كان يناهض الحروب المفتوحة، ويبدو أن هذه الحرب لسوء الحظ سوف تكون حربا مفتوحة أخرى.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، ربما هذه أنباء ليست جيدة لكثير من الأمريكيين، لكنها ربما تكون أيضا ليست جيدة لكثير من الإيرانيين أو للإيرانيين، بسبب ما قال الرئيس الأمريكي إن اقتصاد الإيرانيين في حالة انهيار، وإنهم يعانون تضخما غير مسبوق، وطبعا طول أمد الحصار الاقتصادي بهذه الصورة ربما يعقد الأمور أكثر لإيران. ما تعليقك؟
5: تحية لك وللضيف وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن الرئيس يتحدث كثيرا، ولا يمكن الاعتماد أو يمكن الركون إلى ما يتفضل به، ولكن بشكل عام أولا أن هذا التوجه الجديد للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي، يعني هذا الجنوح للمواجهة الاقتصادية أخيرا، يعني ابتعاد أو تغيير الاستراتيجية من المواجهة العسكرية إلى المواجهة الاقتصادية، وبحد ذاته يشكل عامل مهم، ويعني ما يعني لأي سبب كان، هذا يعني أن هناك انتكاسة وأن هناك فشل في أن الإدارة الأمريكية التي استخدمت فائض القوة مع إيران لم تستطع أن تفرض إملاءاتها وشروطها على الجانب الإيراني، وهذا يمثل انتكاسة كبيرة للزعامة والهيمنة الأمريكية في العالم، وله تداعيات يعني على المستوى الدولي. أما فيما يخص موضوع الحصار

0: العقوبات وما أشار إليه الرئيس الأمريكي. يعني بعيدا عن يعني السردية الإيرانية التي تقول أن إيران تكيفت وتعودنا على هذه العقوبات منذ عقود وما إلى غير ذلك، ولكن المهم في الأمر أن إيران جهزت نفسها لهذه المرحلة. يعني هناك جهوزية إيرانية، وهذه الجهوزية لم تكن على المستوى العسكري فحسب، بل هي على المستوى الاقتصادي منذ سنوات، وإيران تهيئ نفسها لهذه المرحلة الخانقة من الحصار الاقتصادي عليها. فلذلك هي عملت ما في وسعها إن كان على مستوى تخزين مقادير هائلة من العملة الأجنبية ومن الذهب حسب معلوماتي أخيرا من خبير اقتصادي، هذا في الواقع لمواجهة هذه الأيام الصعبة. وفي نفس الوقت إيران تستفيد من كامل قواها الذاتية واعتمادها على الداخل الإيراني. إيران محصنة داخليا إن كان من ناحية الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، 80 الخبراء الاقتصاديين هنا يؤكدون أن 80% حوالي 80% مما يحتاجه الشعب الإيراني هو توليد داخلي، ويبقى موضوع الاستيراد من الخارج الذي يحتاج إلى العملة الصعبة. وبالأمس البنك المركزي الإيراني ضخ مليون دولار في الأسواق الصرافة في طهران، مما أدى إلى هبوط الدولار الأمريكي أمام العملة الداخلية. المهم هذا الإيراني في الداخل لا يتعامل بالدولار، الإيراني في الداخل هكذا هيأت الحكومة منذ سنوات أن الوضع في الداخل محصن، وأن الإيراني إلى حد نعم هناك تضخم، نعم هناك تأثير، نعم هناك الكثير من الضغوط التي يواجهها الشعب الإيراني الآن أيضا تضاعفت، هذا كله صحيح.
1: سؤالنا
0: إذن في نفس الوقت هذا ليس له أثر الذي يعني ليس النتيجة التي يتوخاها الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، هذا لم يحصل أبدا داخل إيران.
1: طيب دعنا نسأل الدكتور عبد الله بندر العتيبي. مرحبا بك دكتور. واضح أن كلا الطرفين يعاني في هذه المرحلة، لكنهم يحرصون على السردية التي تؤكد أنهم قادرون على الاستمرار في هذه المواجهة طويلا. هل يشي لك ذلك بأن الحرب ستستمر إلى مدى غير معلوم؟
2: هذا طبعا محمود مرتبط بموضوع الإدراك لدى كل طرف. كل طرف لديه إدراك بأنه هو المنتصر في الحرب، هو من يجب عليه أن يضع الشروط على الطاولة وليس يجب عليه أن يتنازل.
1: إدراك حقيقي أم مجرد دعايات لمعالجة الأوضاع السياسية الداخلية؟
2: لا أكيد في النهاية محمود كل ننظر لتعريف النصر. بالنسبة للجانب الأمريكي يقول أنا قمت بتدمير البنية التحتية بشكل كبير، لكن بالنسبة للجانب الإيراني الهدف كان من بداية الحرب إسقاط النظام. النظام نعم تأثر بشكل كبير لكنه ما زال موجودا، والتعيينات الأخيرة دليل على أن هناك صحة للنظام وهناك نظام يعمل على الأرض. بالتالي كل طرف لديه تصريح أو رواية معينة، مثل أيضا محمود العودة على مثلا مضيق هرمز، موضوع الألغام، كل طرف لديه أيضا رواية على الألغام. الجانب الأمريكي يقول أنه طهر المضيق من الألغام، الجانب الإيراني يقول أنه سيبدأ تعاونا مع الجانب العماني من أجل إزالة الألغام. بالتالي أيضا موضوع الألغام أصبح روايتين. هذه هي المشكلة، هي المشكلة أن هناك حربين محمود، هناك حرب إعلامية وهناك حرب حقيقية. لكن الواضح بأن الجانب الأمريكي يريد أن يعطي اليوم بتصريحاته للجزيرة، الرئيس الأمريكي يريد أن يبين بأنه ما زال ممسك بالأمور وهو لديه اليد العليا وهو الذي يسيطر وهو من يقوم بمسك المراية وعكس الصورة الإيرانية، أنه هو الذي يقوم الآن بالصبر الاستراتيجي وليس إيران. بالتالي وضع الاقتصاد العالمي الذي وضعته إيران رهينة، هو يضع الآن الاقتصاد الإيراني رهينة. بالتالي رهينة برهينة. بالتالي الموضوع الآن نجد أن المنطقة والعالم هم الذين يعانون بشكل جدا فعلي وحقيقي، لكن ما كل طرف يقوم به الآن هو المكابرة. لكن أعتقد أن إيران بدأت تتأثر بشكل كبير، يعني واضح بأن تصريحات الحرس الثوري يحاول النزول من الشجرة، يعلم أن مضيق هرمز محمود تم استخدامه بشكل كبير لإرغام الجانب.
1: أي تصريحات الحرس الثوري تقصد؟
2: إلى اليوم كانت هناك تصريحات بأن هناك عراقيل تضحى الولايات المتحدة، وأنه يجب على هذه العراقيل أن يتم إزالتها أولا حتى يتم فتح مضيق هرمز. بالتالي لا نعلم حتى الآن ما يعني بالعراقيل، هل هي عراقيل مذكرة التفاهم الذي يتهم الجانب الإيراني الولايات المتحدة به، أم العراقيل هي العقوبات الأخيرة، وهي عقوبات يعني محمود ستأخذ وقتا طويلا لتكون موجودة. بالتالي هي الجانب الأمريكي يصعد لكن يترك مجال للدبلوماسية. أعتقد أيضا استغلال الحركة باكستان عمان، هناك استغلال كبير لتحريك المياه الراكدة، هرمز أساسي لبناء الثقة، لكن ما زال هناك فجوة جدا كبيرة، وكل

0: طرف لديه رواية خاصة به.
1: طيب على ذكر تصريحات الحرس الثوري، قالوا أيضا إن هناك اتفاقا تم التوصل إليه بين عمان وإيران بشأن تقاسم الإيرادات من مضيق هرمز. هل هذه أنباء مفرحة بالنسبة للمنطقة ويمكن أن تساعد في حلحلة الأزمة الراهنة أم لا؟
0: بالعكس، أعتقد أنه خبر ليس سعيد لا للاقتصاد الدولي ولا لدول المنطقة. عندما تحدث عن ممر دولي يتم مقاسمته الجانب الإيراني ينظر له أنه غنيمة، هذا أمر جدا كارثي محمود. هذا سيكون سابقة قانونية على العديد من المضائق في العالم. لا يجب اختزال هرمز فقط هرمز والمنطقة، لأننا نتحدث عن العديد من المضائق، وعديد من الدول ستبدأ تفكر لماذا لا يكون المضيق الذي بجانبي أن يكون هو مثل مكينة الصراف الآلي التي تقوم بجلب العديد من الأموال لي. هذا أمر مهم. الحرس الثوري يريد أن يقول بأن نعم توصلنا لاتفاق. طبعا هذا الاتفاق محمود لو وضعناه في سياقه هو كان علامات إيجابية لأسابيع، لكن لم نسمع أي فعلا أي إعلام من الجانب الإيراني والعماني. كان دائما الحديث بأن هناك محادثات إيجابية تمر. بعد العقوبات الأمريكية وصلنا إلى مرحلة إعلان عماني إيراني، لكن الجانب الإيراني لا يريد أن يتنازل بشكل كامل. هو يريد أن يضع 30 إلى 60 يوما حسب حديثهم في مضيق هرمز، بالتالي خلق نوع من مسارين للتفاوض، أتفاوض على الملاحة لكن أيضا في نفس الوقت أتفاوض مع الولايات المتحدة، بالتالي أتنازل هنا لأغتنم فرصة هنا. بالتالي هذا ما يريده الجانب الإيراني. هذا قد نسميه بمتلازمة المفاوضات. الجانب الإيراني لصحة النظام لبقائه لشرعيته المفاوضات مهمة. أنت تتفاوض مع القوة العظمى، بالتالي دائما تنظر لنفسك بأنك أنت ما تقوم به هو قوة عظمى تتفاوض مع قوة عظمى، بالتالي مهمة بالنسبة للمفاوضات. الجانب الأمريكي رجل أعمال، الرئيس الأمريكي يريد صفقة سريعة والمضي قدما للملف الآخر.
1: دكتور دان غريزير من واشنطن، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الخيارين العسكري والاقتصادي بالإضافة إلى الحصار البحري ستؤدي إلى انتصار كبير جدا قريبا جدا. هل هناك مؤشرات تعضد هذا الزعم؟
2: في الواقع لدي شكوكي بخصوص هذه المزاعم، لأن هذه الحرب بدأت بوضع سقوف عالية، وبدأ ذلك باغتيال آية الله في إيران، والإيرانيون لم يقدموا التنازلات في وجه هذه الضغوط القصوى. ولذلك أشك أن الأساليب الأخرى من مثل الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية سوف تقنع الإيرانيين الآن لكي يقدموا التنازلات التي سوف ترضي إدارة ترامب في هذه المرحلة. من غير الواضح بالنسبة إلي ما الذي سوف يتطلبه هذا النزاع لكي ينتهي بشكل كامل وبشكل ناجح بنظر القادة في واشنطن. ولذلك أقول منذ أشهر أن الولايات المتحدة وإيران يتعين عليهما أن تأتي إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى شروط يتم القبول بها بكلا الجانبين لكي يقولا انتصرنا، لأنه بالنسبة إلي يبدو أن الحلول المنطقية ليست عسكرية لهذه المشكلة. وأشك في الوقت نفسه أن العقوبات الاقتصادية التي بدأت في العام 1979 الآن سوف تقنع الإيرانيين بوجهة النظر الأمريكية.
1: دكتور، يعني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خرج أخيرا وتحدث عن الموضوع الذي يفترض أنه في صلب هذا الصراع بالأساس، وهو الملف النووي. قال إن هناك ضغوطا إسرائيلية أمريكية هائلة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع المدمرة في إيران وإجراء تفتيشات عليها، لكنه قال إننا لا نستطيع أن نؤمن هذه المواقع لأننا في حالة حرب، ورفض هذه الفكرة من أساسها. مجرد يعني ظهور هذا الملف مرة أخرى على ألسنة المسؤولين الإيرانيين، ألا يشي بأن هناك يعني رسالة ما أننا متجاوبون ونريد أن نحلحل هذه المعضلة لكن ليس بأيدينا؟
0: هذا يعيدنا للتصريحات التي بدأت مع الرئيس الأمريكي والإيراني. يعني كان هناك تصريحات، الجانب الإيراني دائما يذكر مذكرة التفاهم البنود كاملة، الجانب الأمريكي كان يذكر بندين أساسيين الملاحة والنووي. الملاحة الآن بدأ يتحرك الموضوع مع الخط الملاحي العماني الإيراني، والآن الحديث عن النووي. هذا دليل بشكل غير مباشر بأن الجانب الإيراني يتفاعل مع المطالب الأمريكية. أعتقد بأن الرئيس الإيراني يقاتل داخليا هذه الأزمة الاقتصادية جدا كبيرة. هناك حرب داخلية فعلية. الحرس الثوري ما زال يؤمن بالقوة الصلبة، لكن الشعب يعاني، الاقتصاد يعاني. نحن مقبلون على فترة الشتاء ستكون صعبة جدا على الجانب الإيراني، خصوصا مع العقوبات الجديدة. نعم العقوبات الجانب الإيراني معتاد عليها، لكن لما تحدث عن بنية تحتية مدمرة مع الحرب، يعني المصانع، كل ما كان يستطيع النظام أن يحصل عليه من أموال من خلال الضرائب لا يستطيع الآن القيام بذلك. هناك تضخم 128% على البضائع، يعاني هناك معاناة كبيرة. الرئيس الإيراني يعلم حقيقة هذه المعاناة، وبالتالي تحدث عن إنهاء الحرب وإيران في مرحلة قوة كما يقول، لأن لم يسقط النظام، بالتالي لديه ما يبرره بأنه هذه الحرب فعلا لم تأتي بهدفها الأساسي الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تريده، لكن استمرار في التعنت يبعد الجانب الإيراني ويجعله يخسر يوما بعد يوم، يصبح الاقتصاد الإيراني رهينة، يصبح مضيق هرمز كرة نار في يدهم. بالتالي العودة لهذه الملفات الآن أعتقد هي علامة بأن هناك نوع من ممكن الجانب الإيراني يبدأ يتحدث بأنه ليس لدينا مشكلة أن نعود للمفاوضات، لكن مقابل رفع الحصار. رفع الحصار حتى لو كان جزئيا سيساعد الجانب الإيراني لإدخال العديد من البضائع والسلع وتصدير العديد من الـ من الـ من الـ الطاقة، بالتالي إنعاش الاقتصاد مرحليا لفترة الشتاء ومحاولة أخذ الموضوع لما بعد ذلك، لأن إذا انتصر الرئيس الأمريكي في الانتخابات لا أستبعد أن تكون هذه الأزمة لمدة سنتين حتى يخرج من البيت الأبيض.
1: نفس السؤال دكتور محمد حسين هاشمي من طهران. يعني إيران حرصت طول الفترة السابقة من بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم على تنحية الملف النووي جانبا والحديث أو جعل مضيق هرمز في محور أو في صلب كل النقاشات. لماذا الحديث الآن من قبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن الملف النووي وعن عدم قدرة إيران على استقبال مفتشين أو رفض إيران استقبال مفتشين من الوكالة الدولية حاليا؟ يبدو أن الدكتور محمد حسين هاشمي ليس معنا. أتوجه بالسؤال لضيفنا من واشنطن السيد دان غريزيير. سيد دان، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص أن عامل الوقت ليس مهما بالنسبة له، إلى أي مدى يتعارض ذلك مع استحقاقات الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي في الكونغرس قريبا؟
2: نعم، إن هذه الحرب استمرت لمدة 6 أشهر وهذا أمر أدى إلى تأثير الصدمة. الواضح هو أن الإدارة الأمريكية لم تعتقد في البداية بأي شكل من الأشكال أن النزاع سوف يطول إلى هذا الحد. الوقت هو عامل أساسي، الانتخابات في غاية الأهمية، انتخابات التجديد النصفي سوف تحصل في غضون أسابيع، وطبعا الحرب هي من بين العوامل التي سوف تؤخذ في الحسبان في هذه الانتخابات. في الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر الوحيد حول هذا النزاع هو يرتبط بأسعار الوقود التي هي أعلى مما كانت عليه بعض الشيء، ولكن الشعب الأمريكي بالفعل في حالة من الحرب المستمرة. إذا ما عدنا إلى 11 من سبتمبر، إذن هناك هذا الشعور في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. عدد كبير من الناس شعر بالسعادة عندما خرجنا في نهاية المطاف من أفغانستان منذ 5 سنوات تقريبا. هناك نسبة أو فترة من الهدوء النسبي لبعض السنوات، وها نحن ندخل في حرب مفتوحة مجددا، وهذا مخيب للآمال. إذن هذا عامل يجب أن يؤخذ في الحسبان في انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أن الناس سوف يفكرون بهذه الحرب، خصوصا إذا ما طال أمد هذه الحرب، إذا ما ذهبوا للاقتراع من دون حل واضح لهذا النزاع.
1: دكتور عبد الله، في هذه المرحلة يقول الرئيس ترامب أن الخيارات ليست في حساب، أن المفاوضات ليست في حساباته في اللحظة الراهنة. ما الذي ينبغي على الوسطاء باكستان وقطر أن يفعلوه في هذه المرحلة؟
0: طبعا أول سؤال محمود هو سيكون هل نعود للمرجعية الوحيدة التي نملكها،
1: مذكرة التفاهم أم لا؟
0: بالضبط، هذا أهم سؤال، لأن الجانب الأمريكي واضح بأنه اختزل كل شيء في الملاحة والنووي. الجانب الإيراني هو الوحيد الذي يتحدث عن ذلك، بالتالي هل نعود لنفس المذكرة لكن بموضوع الحزم، بمعنى أن الملاحة لوحدها، القتال لوحده، الجانب الاقتصادي لوحده، ونحاول أن نفصل الملفات بشكل كامل كوسطاء، بحيث أن لا يجب يكون هرمز حصارا بحصار، يرفع الأمريكي يرفع الإيراني أيضا ذلك، لكن كان تعنت سنعود للخطوة الأولى أو المرحلة الأولى، أو سيذهب الوسطاء إلى موضوع ورقة جديدة، أم سيذهبون إلى مرحلة جديدة وهو التفاوض على الملف الأساسي مع حديث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. أعتقد أنه أمر مهم بأن ممكن أن يتم النقاش على نووي أو حتى التقييم، وأعتقد أنه هو أمر مهم. الجانب الأمريكي والإسرائيلي عندما يضغط من أجل التقييم هو يريد أن يعلم هل نريد أن نستمر في الحرب عسكريا أم انتهت كرت التفاوض. إيران إن سمحت هي بالتالي تعطي كرت التفاوض، لأن كرتيها التفاوضيين هم الملاحة والنووي، بالتالي الموضوع الوسطاء كيف يعود أعتقد صعب. لكن حاليا هرمز إذا تحرك بإمكانهم بناء آلية ثقة معينة بينهم قد يؤدي إلى تطلعات ممكن أفضل لتجنب المنطقة حالة عدم الاستقرار وحالة التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، كان معنا في الاستوديو. وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور دان غريزيير، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون للدراسات، وكان معنا قبل أن ينقطع الاتصال معه الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبية القطاع. من جانب آخر، قال مستشفى شهداء الأقصى إن فتاة استشهدت متأثرة بإصابتها أمس برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العالول. غازي، تفاصيل هذه الاستهدافات وآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية.
3: محمود، اللافت فيما نرصده هنا داخل القطاع استمرار العمليات لطائرات مسيرة وكذلك استطلاعية تحلق على مستويات منخفضة في سماء القطاع، وهذا الأمر مقلق للفلسطينيين لأن هذه العمليات الاستطلاعية دائما ما يتبعها مزيد من الخروقات الإسرائيلية. صباح هذا اليوم كان هنالك سلسلة من الأحداث الميدانية التي يمكن رصدها في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس. استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة توي نازحين، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون. واللافت في هذا الحدث أن من بين المصابين طفلة رضيعة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بحالة متوسطة، وبالتالي عمليا هذا الخرق يضاف إلى سلسلة من الخروقات التي رصدت خلال الأيام الماضية التي تتعلق باستهداف المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. أعلن بعد ذلك من قبل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن استشهاد فلسطينية كانت قد أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الرصاصات هي التي تنطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصل الرصاصات إلى خيام النازحين وتستقر إما في أجساد الأطفال أو حتى النساء، وهذا بطبيعة الحال وفق البيانات التي تصدر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. بينما يقوم الاحتلال أيضا بعمليات تمشيط مستمرة من خلال طلعات جوية كما رصد في المنطقة الشرقية من دير البلح من خلال مروحيات كانت قد أطلقت النار في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عمليات النسف والقصف المدفعي التي تشهدها تلك المناطق في إطار العمليات التدميرية المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لجعل هذه المنطقة منطقة عازلة خالية من البنيان العمراني وتدميرها على بشكل كامل. هذا أيضا يضاف إليه ما يرصد من عمليات تضييق على المستوى الإنساني فيما يتعلق بالحالة الإنسانية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر في ضوء الإغلاق المستمر للمعابر الرئيسية التي كان من المفترض وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن تفتح في وجه مئات المساعدات اليومية أو شاحنات المساعدات التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين. هذا أيضا يضاف إليه تقييد عملية دخول بعض المستلزمات اليومية والأدوات الأساسية التي تلزم للحياة اليومية كقطع الغيار، الزيوت التي تشتكي من نقصها المنظومة الصحية داخل القطاع وهي التي تهدد توقف عمل أقسام واسعة في مستشفيات القطاع. هذا أيضا يضاف إليه فيما يتعلق بالحالة البيئية. بلديات القطاع حذرت في أكثر من مناسبة من توقف عمل مضخات المياه الصالحة للشرب وتلك التي تتعلق بتصريف المياه.
1: شكرا جزيلا لك غزي العلول، كان معنا من مدينة غزة. إلى تطورات بشأن خطة مجلس السلام بشأن غزة، قال نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، وقال ميلادينوف خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط إن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خارطة الطريق، وإننا طلبنا منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من أمام مجلس الأمن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ماذا جاء أيضا في كلمة ميلادينوف في هذه الجلسة وكذلك تفاصيل ووقائع هذه الجلسة؟
4: مرحبا محمود. ميلادينوف حذر من انهيار وقف اطلاق النار في غزة، أيضا أرسل رسائل واضحة

0: على هذه الخطة يمثل اختراقا تاريخيا كما قال، مشيرا إلى أنه إلى أنها المرة الأولى التي توافق فيها هذه الفصائل على تسليم السلاح وكذلك على تسليم الإدارة والسلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. أشار تحديدا فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي إلى أنه سيتم على مراحل، وأن هذه المراحل مرتبطة بالأساس بتسليم السلاح والتخلص من سلاح الفصائل. أشار إلى أن السلاح المقصود هو بجميع أنواع الأسلحة دون استثناء، وأنها ستسلم إلى لجنة الإدارة التي ستشرف على إتلاف والتخلص من هذه الأسلحة. أيضا أشار إلى أن قوة الاستقرار الدولية تواصل الاستعداد وحشد أفرادها، دعا الدول إلى المساهمة في هذه القوة. كذلك فيما يتعلق باللجنة الوطنية لإدارة غزة قال إنها مستعدة للانتشار، وأشار كذلك إلى مهامها المتعلقة بالأمن والشرطة وكذلك الخدمات الأساسية. أشار أيضا إلى الصعوبات التي تقف أمام هذه الخطة، مشيرا إلى أو داعيا إلى النظر بواقعية إلى هذه الأمر. هذه الخطة أيضا كانت موضوعا لتعليق من المتحدثين، من أكثر من متحدث من مندوبي الدول، على سبيل المثال مندوب الصين الذي دعا إلى إلزام إسرائيل بالخطة 15 نقطة، وكان لافتا أن يقول ميلادينوف في الأساس في إحاطته من أن إسرائيل ليست طرفا في هذه الخطوة ولم يطلب منها أن تكون طرفا كما أشار، لكنه قال إن إسرائيل ملزمة بالاتفاق أو الخطة الشاملة التي أي خطة ترامب للسلام في غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي كما هو معروف بالقرار 38-3. أيضا كانت هناك إشارات بطبيعة الحال في المجمل إلى قضايا أساسية في جلسة اليوم، على رأسها ما يتعلق بالاستيطان ومشروع E1. لا يوجد استثناء تقريبا في رفض هذه الخطة، ربما باستثناء المندوب الأمريكي هناك رفض لهذه الخطة وللتوسع الاستيطاني بطبيعة الحال إجمالا. محمود،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم من أمام مجلس الأمن في نيويورك، شكرا لك. معنا من خان يونس إياد القارة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد القارة عن تقييمك لتصريحات ميلادينوف في جلسة مجلس الأمن، هل ترى من خلالها بصيص أمل؟
2: أسعد الله أوقاتكم. الحديث الذي أدلى به ميلادينوف يحمل أوجه عدة غير حاسم فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل التي لم تلتزم وتنتهك صباح مساء، وحينما تحدث عن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم تحدث عن أنه هو لا يساعد على تطبيق الخطة. كان الأولى أن يكون بشكل موقف مجلس السلام قطعي فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فعلية ومواقف فعلية فيما التزام عدم التزام إسرائيل بهذا الاتفاق. لم يعطي أفق ما الذي يمكن أن يتم بعد ذلك، لم يعطي كيف سيتصرف مجلس السلام. كل القضايا التي تحدث فيها ميلادينوف هي قضايا عامة، فسر ما جاء بالاتفاق، على الرغم من أنه أيضا حينما تحدث عن ملف السلاح تحدث بطريقة إلى حد ما فيها ميوعة، أنه اعتبر أن هذا مرتبط وأن إسرائيل أو مبرر لإسرائيل أنه حتى الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل حاليا مبرر لها عمليات الاستهدافات بشكل أو بآخر، ويريد أن يطبق ما سمى تسليم السلاح بخلاف أيضا
1: سيد الحديث الذي كان إن حديثه كان عاما فضفاضا، لكنه فصل فيما يتعلق بتسليم الفصائل سلاحها وكذلك إتلافه أو التخلص منه. هل الذين يتذرعون بالطائرات الورقية لقصف الأبرياء بعد ذلك ونسف المباني، ألا يمكن أو هل يوثق بهم ألا يختلقوا ذريعة أخرى وهي بعد تسليم السلاح وإتلافه؟
2: إسرائيل لا تعجز عن إيجاد أي مبرر. قبل قليل أصدروا بيانات ومعلومات حول أن هناك نوايا لإطلاق صواريخ من غزة وأن الجيش يدرس هذا الأمر، بمعنى أنه هو في كل حالة كل يوم

0: تجد ذريعة هنا أو هناك لاستمرار حالة الانتهاكات. لذلك الموقف الذي اتخذه من الدوف أو مجلس السلام، ونحن أيضا نتحدث أنه أيضا الولايات المتحدة ليس لديها موقف فيما يتعلق بهذه الانتهاكات وما تقوم به إسرائيل بشكل واضح، لا يوجد إدانة واضحة لما تقوم به إسرائيل، وهذا للأسف يزيد الأزمة. والأكثر أهمية أنه عمليا لم يعطي أفق لكيفية التعاطي مع الحالة الموجودة. إذا كان هو يتحدث عن أن إسرائيل تعيق الذهاب إلى هذا الاتفاق وتحدث عن قوات الاستقرار، ولم يفصل ولم يتحدث فيما يتعلق كيف ستتعاطى قوة السلام فيما يتعلق بالانتشار بغزة. أيضا حينما تحدث عن اللجنة الإدارية، لماذا لم يقل بشكل واضح أن إسرائيل تعيق إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة كي تقوم بدورها؟ وحينما تحدث عن الوضع الإنساني أيضا، ونحن مقبلون على فصل الشتاء وهناك حديث عن إمكانية أن يكون شتاء صعب هذه المرة، لم يتحدث كيف تتخذ هذه الإجراءات. كل القضايا التي تحدث بها من دونف قضايا عامة، لم يتحدث لنا ما هي الإجراءات التي ستتخذ سواء كان على صعيد اللجنة الإدارية، على صعيد المؤسسات الدولية، على صعيد وقف الانتهاكات الإسرائيلية. وأبقى المجال مفتوح لمواصلة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. طيب، بكل أسف.
1: سؤالنا إذن للسيد سليمان بشارات، حينما يتحدث ميلادينوف عن أن الانسحاب سيتم على مراحل في مقابل نزع السلاح أو تحقيق تقدم في هذا الملف، في الوقت ذاته تواصل إسرائيل قصف المدنيين في قطاع غزة اليوم في مواصي خان يونس، وتواصل نسف البنايات في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي نفسه، والحالة الإنسانية طبعا كلنا نعرف تفاصيلها. أيهما نصدق؟ من نصدق في هذه الحالة؟ هل إسرائيل تفعل ذلك للضغط على الفصائل لتسليم سلاحها ولكي تدور العجلة وتنسحب إسرائيل، أم إن هذا جزءا من سياسة إسرائيلية لن تتغير؟
2: نعم، تحياتي أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. أولا، إسرائيل ربما تكون مرتاحة لخطاب ميلادينوف، لأن خطاب ميلادينوف حتى هذه اللحظة هو ينطلق من الرؤية ومن تبني الموقف الإسرائيلي. عندما يتحدث عن مسألة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ويربط ذلك بالانسحابات الإسرائيلية أو بمراحلية الانسحاب، وكذلك الأمر يرهن مستقبل قطاع غزة لتبني الموقف الإسرائيلي، هذا بالنسبة لإسرائيل هو المطلب والمشرط الأساسي بالنسبة لها. الأمر الثاني، وهو أن ميلادينوف أمام مجلس الأمن كان بإمكانه أن يذهب ليس فقط إلى تشخيص الحالة والمعيار والمعيقات لتنفيذ خطة ترامب في قطاع غزة، وإنما كان يجب أن يذهب ميلادينوف للقول أن هناك قرارا صدر من مجلس الأمن ويجب أن يتم تطبيق هذا القرار وعلى جميع الأطراف بما فيهم إسرائيل تطبيق هذا القرار. إسرائيل أيضا هي مرتاحة بأن توصيف ميلادينوف لم يصل إلى المنهجيات والأدوات التي يمكن أن تشكل ضاغطا على إسرائيل لتوفير التزاماتها أو لكي تذهب إلى الالتزامات التي تقع على عاتقها. الأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي المهم وبما تفضلت به، وهو حالة الهروب التي تحاول إسرائيل دائما في كل مرحلة من تحمل المسؤولية المباشرة. ولهذا السبب لاحظ دائما إسرائيل تخلق المبررات وتخلق الذرائع وتذهب إلى عملية تسويف الواقع. الحديث الإسرائيلي قبل يومين عن الطائرات الورقية وعن البالونات التي يطلقها الأطفال هي كانت جزء من محاولة تهيئة الظروف العالمية والدولية إلى خطاب إسرائيلي يقول أن قطاع غزة ما زال يشكل خطرا بالمفهوم الأمني والعسكري على على على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل بإمكانها أن تذهب تحت معادلة الدفاع عن النفس أو حماية النفس أو الذهاب في الضربات الاستباقية إلى تفعيل كل أدواتها العسكرية. هذا باعتقادي هو الذي يقلق بشكل كبير جدا، أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقدم خطابا أكثر ارتفاعا بالمستوى أو حده ما زال مرتفعا أكثر من الخطاب الذي يقدمه ميلادينوف أولا، وثانيا الخطاب الذي تقدمه إسرائيل هو متبنى من مجلس السلام، وبالتالي هناك حالة ارتياح إسرائيلي لهذا التبني من قبل ميلادينوف. نقطة أخيرة بهذا الاتجاه، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة ما زالت هي تتعامل مع خطة دونالد ترامب ومع البنود 15 من خطة الطريقة التي وضعت أو وافق عليها مجلس السلام ودونالد ترامب، وكأنهما ضمن حالة القياس والاختبار وليس ضمن حالة التطبيق. بمعنى أن إسرائيل تقول أن لديها متسع من الوقت ولديها الكثير من الاحتياجات ولديها الكثير من المواقف المتفاهمة، وبالتالي هي تذهب إلى اختبار كل هذه الاتفاقيات أو هذه الخطط وفقا لما هو يحقق الأهداف وليس وفقا للاحتياج الفعلي على الأرض.
1: سيد إياد القرن.

0: قرر ميلادينوف أيضا يقول إن لجنة إدارة غزة ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، وإنما هي إدارة انتقالية إلى حين استعادة إدارة مدنية فاعلة في القطاع. الحديث عن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ما مدى واقعيته؟
1: عفوا، السؤال مرة ثانية.
0: السؤال مرة أخرى، ميلادينوف يقول إن لجنة إدارة غزة ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، وإنما هي إدارة انتقالية إلى حين استتباب وضع إدارة مدنية في قطاع غزة. الحديث أصلا عن السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، ما مدى واقعيته سواء بالنسبة لأهالي غزة أنفسهم أو بالنسبة لإسرائيل التي ترفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع السلطة أصلا؟
1: هذا جزء من حالة الثرثرة، يعني يمكن نسميها رفاهية زائدة للدي ميلادينوف في الحديث عن قضايا كثيرة تحدث بها هي ليست بالنسبة للفلسطينيين ذات أهمية في هذا الوقت. الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين هو بشكل واضح، إذا كان هناك صدق في نوايا وتطبيق عملي لما تم الاتفاق عليه، هو الذهاب بإدخال اللجنة الإدارية عمليا للقيام بعملها فيما يتعلق بالشؤون المدنية ومعالجة ملف حصر السلاح كما هو متفق عليه. هذا هو الأمر بكل بساطة وبكل سهولة. الجانب الفلسطيني لا يحتاج لنصائح كثيرة من ميلادينوف، ولا يحتاج لحديث وثرثرات أكثر مما يجب من حالة التطبيق. نحن نتحدث عن انتهاكات يومية تحدث، دماء فلسطينية تسيل على مدار الوقت، ترتكب إسرائيل هذه المجازر وهذه هذه الاستهدافات وتقتل الفلسطينيين. هذا ما هو بحاجة له الفلسطيني، وليس بحاجة للحديث سواء كان عن السلطة أو شريعة السلطة. ليس هذا أمر ليس بالمناسبة موضع خلاف.
0: وأشكر ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. إلى الضفة الغربية، وفي أعقاب إخلاء الجيش الإسرائيلي مجمع الأونروا في بلدة كفر عقب شمالية القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم، نسلط الضوء على حيثيات وسياقات استهداف إسرائيل وكالة الأونروا. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: تشكيك فتشويه فشيطنة فحظر قانوني واستهداف بشري ثم هدم ميداني، خطوة وراء أخرى وعاما تلو الآخر تمضي إسرائيل في مخططها المعلن لاستهداف وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، آخرها إخلاء مجمع الأونروا في القدس والسيطرة على معهد قلندي التقني الدولي التابع لها في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وهي منشآت تعليمية ومهنية وصحية تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين. تم ذلك في وضح النهار وبعد طرد جميع الموظفين عنوة وإنذارهم بعدم العودة. وبحسب القناة 15 الإسرائيلية فإن العملية مقدمة لهدم المجمع. لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل، قالها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وسبقه آخرون في حكومة أقصى اليمين. السيطرة على مقر يرفع علم الأمم المتحدة، يفترض أنه محصن دولياً وقانونياً وأممياً، هكذا عرف بن غفير مفهوم السيادة مبرراً ممارسات الجيش ومتهماً موظفي الأونروا بالضلوع في الإرهاب، وهي ذريعة سبق وأن استخدمها الاحتلال مراراً في الضفة وغزة في سياق ما تعتبره الوكالة حرباً معلنة ضدها. التحريض على الأونروا لم يكن قولاً فقط، فمع بداية العام الجاري أشرف بن غفير بنفسه على هدم مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وفي قطاع غزة تقدر الأرقام الرسمية أن أكثر من 380 موظفاً في الأونروا قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية عام 2023، لكن المخطط بدأ قبل ذلك بكثير. فمنذ تسعينيات القرن الماضي وفي أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو عام 93، شنت الدوائر الإسرائيلية حملات تصفية ضد الوكالة، بدءا بالتشكيك في كفاءتها وآدائها وحيادها والدعوة لنقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى. ثم مر الاستهداف بالسرعة القصوى مع حكومة بنيامين نتنياهو الذي دعا لإنهاء وجودها بشكل رسمي وعلني. وفقدت الأونروا الكثير من مواردها عقب تعليق دول عدة تمويلها، منها كندا وبريطانيا وفرنسا. ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل اعتمد الكنيسة الإسرائيلي قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، والآخر يمنع الاتصالات بالوكالة. استهداف مركب مالياً ولوجستياً وتشريعياً وبشرياً لمنظمة تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني في غزة والضفة وفي الأردن ولبنان وسوريا. أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب النكبة لحماية ومساعدة الفلسطينيين المهجرين على أساس عرقي، وهو ما يعني أن تاريخ المنظمة مرتبط بشكل وثيق بتاريخ القضية الفلسطينية نفسها، ارتباط ما ينفك يزعج اليمين الإسرائيلي. كيف لا؟ فوجود الأونروا يذكر العالم بوجود قضية وجب إنصافها، وحقوق ينبغي استردادها، ودولة يتعين قيامها، وعودة لا بد من استكمالها.
0: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتبحث في العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإيران في أعقاب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران. التفاصيل مع غنوة إبراهيم.
3: شكرا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. إذن تكتسب العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الخليج أهمية استراتيجية بحكم التقارب الجغرافي، لكن تشديد العقوبات الأمريكية على طهران يسلط الضوء على خيارات دول المنطقة في التوازن بين ما يفرضه واقع الجغرافيا وحسابات الاقتصاد والسياسة التي تديرها واشنطن. تصدر إيران إلى الأسواق الخليجية مجموعة من المنتجات، في مقدمتها البتروكيماويات ومشتقاتها والمعادن والصلب، فضلا عن المنتجات الزراعية والغذائية مثل الفواكه والمكسرات والزعفران. وفي المقابل تعتمد إيران على دول الخليج للحصول على مجموعة واسعة من السلع، تشمل بطبيعة الحال المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الآلات والمعدات الصناعية وقطع الغيار والمواد الوسيطة التي يصعب الحصول عليها مباشرة من الأسواق الغربية بسبب العقوبات والقيود المصرفية. تبرز هنا أهمية إعادة التصدير، فالإمارات وخصوصا دبي كانت لسنوات مركزا رئيسيا لاستيراد السلع من الأسواق العالمية ثم إعادة تصدير جزء منها إلى إيران، لكن الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي تعليق التجارة والمعاملات المالية مع إيران، ما يهدد بالتالي أحد أهم مسارات وصول السلع الأجنبية إلى السوق الإيرانية. أما عمان فتمثل مسارا تجاريا مهما بحكم موقعها على بحر عمان وقربها من إيران، فيما ترتبط حركة التجارة بين الجانبين أيضا بتطورات الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز. فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، فالإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لإيران في منطقة الخليج بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 21 مليار دولار في عام 2024 وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية. وفي سلطنة عمان بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 1.3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 52% بحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية. أما الكويت فبلغ حجم تجارتها نحو 374 مليون دولار بحسب غرفة التجارة المشتركة بين البلدين. وفي قطر سجل حجم التبادل التجاري نحو 156 مليون دولار وفقا لبيانات المجلس الوطني القطري للتخطيط، ولم يتجاوز التبادل التجاري بين البحرين وإيران نحو 24 مليون دولار، في حين جاءت السعودية في المركز الأخير بنحو 23 مليون دولار. معنا هنا في الاستوديو الدكتور جلال قناص، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور جلال. إذن العلاقات التجارية الإيرانية متشبعة، برأيك كيف ستنعكس العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف طهران وكذلك العقوبات الثانوية على هذه العلاقات؟
4: نعم، سيكون هناك تأثير كبير أعتقد على إيران بالذات، وخصوصا أن هذه العقوبات تحاول خنق الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر، وخصوصا بعد المحاولات العسكرية السابقة. طبعا مثل ما تحدثت الشريعة، يعني الأهم كان هو الإمارات بالنسبة للصادرات والواردات بالنسبة لإيران، فتوقف هذا الشريان سيؤثر بشكل كبير إذا تم تعليقه فعلا بشكل كامل، إن كان بجانب السلع والخدمات. يعني إيران تصدر كما تحدثت حوالي 21 مليار ب 2024، تحدثتم بال 2025 هو أكبر من ذلك بكثير، ولكن جزء كبير من هذه الصادرات هي تذهب إلى الصين، يعني هي إعادة تصدير عن طريق الإمارات. أما مثل قطر تقريبا هي 200 مليون دولار، وكانت مركزة على السلع مثل ما تحدثت، السلع الغذائية وبعض سلع إن كان البناء أو حتى الطبي. فأعتقد هذا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، ولكن لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الخليجي، لأنه بشكل عام التبادل هو مرتبط بالصادرات الإيرانية أكثر ما هو بالصادرات الخليجية.
3: ولكن دول الخليج أمام المعضلة التالية، كيف بإمكانها أن توافق على علاقة جوار اقتصادية مستقرة وأن تلتزم بالمنظومة المالية العالمية؟
4: أعتقد هنا المشكلة الكبيرة أنه تحاول دول الجوار أنه لا تدخل في هذا الصراع بشكل مباشر، وخصوصا لاحظنا يعني الحديث مبارح في قطر أنه هذه تعتبر عقوبات أحادية الجانب، ربما تحاول بعض الدول أنه تتخارج عن طريق هذه العقوبات، ولكن يعني بسبب المنظومة المالية العالمية والسيطرة، خلينا نقول وزارة الخزانة العالمية المالية الأمريكية على هذا الموضوع، يعني يكون صعبا بالنسبة لدول الخليج. ولكن هناك ممكن أن يكون بعض التبادل الذي يساعد، مثلا عن طريق تبادل السلع والخدمات بالعملات المحلية، فهذا ممكن أن يتجاوز خلينا نقول المنظومة المالية العالمية، أو بعض شركات الشحن والالتفاف مع وجود شركات شحن وسيطة، ولكن أعتقد ستكون جدا محدودة ومرتبطة أكثر بال خلينا نقول مواد اللي ممكن تكون إنسانية أو معفاة من هذه العقوبات.
3: وعن هذه الجهات الوسيطة أسألك، ما هي التكلفة هنا التي سيتحملها هؤلاء التجار سنويا من كلا الطرفين؟
4: نعم، التكلفة كانت أصلا زيادة، هناك علاوة بنسميها علاوة مخاطر جيوسياسية مرتبطة بالعقوبات، اللي هي كانت يعني تزيد الأسعار أو خلينا نقول الكلفة بأكثر من 20%، الآن ممكن أن تصل لأكثر من 30%، وهذا سيؤثر على التجار الإيرانيين، وإيصال السلع إلى إيران ستكون يعني ارتفاع الأسعار سيؤثر على المستهلك الإيراني إذا استمر تدفق خلينا نقول السلع، وأيضا سيكلف يعني التجار الخليجيين إذا كان هناك بعض التبادل بكلفة أعلى إن كان للتصدير أو للاستيراد، وهذا سيؤثر على أسعار هذه السلع والخدمات.
3: دكتور جلال، أنت أشرت منذ قليل إلى أن إيران يعني كانت تعتمد على ما يقارب من 30% من وارداتها على الإمارات، ولكن أبو ظبي بطبيعة الحال استبقت العقوبات الأمريكية قبل أن تدخل حيز التنفيذ وقطعت علاقاتها مع طهران. اليوم ما هي الخيارات البديلة بالنسبة لإيران؟
4: أعتقد هي خيارات صعبة، ولكن هناك بعض البدائل، اللي هي طبعا عمان هو الأقرب لها، وخصوصا أن هناك بعض المحاولات بتقريب وجهات النظر العمانية الإيرانية بوجود خط بديل بمضيق هرمز، ممكن هذا أنه يساعد عن طريق صحار بعمان المرفأ أو حتى صلالة أو حتى غيرها، بالإضافة للممرات البرية اللي هي مع العراق ومع تركيا ممكن أن تساعد بعض الشيء، ولكن هذا لن يمنع مشكلة التحويلات المالية اللي ستكون هي الأعقد، لأنه هي مسيطرة بشكل كبير من قبل الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية.
3: يعني منذ قليل تحدثنا بالأرقام عن مدى اعتماد كل من الطرفين على الآخر في علاقاته الاقتصادية، ولكن ما هو مستقبل هذه العلاقات تحديدا ذات الوجه التجاري؟
4: يعني أعتقد هي العلاقات خلينا نقول الإيرانية الخليجية يجب أن تكون أعلى بكثير من ذلك، يعني هي دون المستوى خلينا نقول، وخصوصا أنه مثل ما تحدثت في البداية هناك هذا البعد الجغرافي التاريخي، هناك العلاقات الاقتصادية ممكن أن تكون مفيدة للطرفين، وإذا ابتعدنا عن مشاكل مضيق هرمز، لو فرضنا كان هناك علاقات طبيعية، أعتقد الطرفين مستفيدين من هذه العلاقات، وخصوصا أن الخليج لديه هذه الإمكانيات المرتبطة مثلا بالتكنولوجيا المرتبطة بتصدير الطاقة وغيرها، ممكن أن تساهم بمساعدة الاقتصاد الإيراني في هذا المجال، وخصوصا أن هناك الطاقة بالإضافة للغاز الطبيعي. وهناك أيضا موضوع يعني خلينا نقول الجغرافيا الإيرانية التي تساعد بشكل كبير بالبعد المرتبط بالأمن الغذائي، بأمن الطاقة، بالأمن الجيوسياسي للمنطقة، فأعتقد يجب أن تكون أعلى من ذلك، وأتمنى أن يكون هذا في المستقبل طبعا إذا توقفت هذه الحرب ووصلنا إلى نقول اتفاقية يعني تناسب الجميع.
3: وأيضا حال دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، ما مدى حاجة إيران لدول الجوار في تحسين وضعها التجاري والاقتصادي.
4: نعم، يعني هذا ما تعول عليه إيران بمحاولة تقارب مع مثلا عمان، ونوعا ما هناك نوع من الوساطة القطرية التي تحاول أيضا أن تحسن هذه المواضيع المرتبطة إن كان بالجوانب الاقتصادي أو حتى بجوانب العقوبات ذاتها، وخصوصا أن هناك بعض الأرصدة المجمدة اللي كانت تحاول قطر مساعدة إيران بالوصول إليها، فكانت قطر هي نوعا ما الملتزمة بهذا الموضوع، فأعتقد هي حاجة متبادلة إذا وصلنا إلى خط مرتبط بهدنة طويلة المدى تفيد كل الأطراف في هذه المنطقة
3: وعلاقة تكاملية. شكرا جزيلا لك الدكتور جلال قناص، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. لكل حال، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: إذن بهذه النافذة مشاهدينا الكرام التي قدمتها الزميلة غنوة إبراهيم تنتهي هذه الساعة. مستمرون مع حضراتكم في تغطياتنا للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ورام الله وبيروت، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهل بر.
5: شكرا لك محمود. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. لا سقف زمنيا للمواجهة مع إيران ولا استعجال للعودة إلى المفاوضات، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة، قال فيها إن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر ذلك. ترامب شدد على عدم وجود جدول زمني محدد لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات مع طهران، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية ضد إيران كلتيهما فعالتان، وأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا جدا وفق تعبيره، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني ينهار وأن إيران تعاني من تضخم هائل، كما اتهم السلطات الإيرانية بمعاملة شعبها بشكل سيء للغاية وقتل أعداد كبيرة من المحتجين. وفي مقابلة مع برنامج غلين بيك الإذاعي الأمريكي، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 20 قاربا إيرانيا الليلة الماضية. وفيما يتعلق بمصير المرشد الإيراني، أجاب ترامب بأنه لا يعتقد أنه مات. فماذا يعني حديث ترامب عن عدم وجود سقف زمني للمواجهة مع إيران؟ وهل تشير تصريحاته عن تحقيق نصر قريب إلى اقتراب واشنطن من مرحلة حاسمة في الحرب، سواء تعلق الأمر بجانبها العسكري أو الاقتصادي أو هما معا؟ وهل من الواقعية أن تراهن الإدارة الأمريكية على الجمع بين القوى العسكرية والخنق الاقتصادي لإجبار طهران على تلبية شروطها؟ أناقش هذه الجوانب وغيرها مع ضيفي في الأستوديو: نيك آدمز، زميل أول غير مقيم في مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط التابعة لبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، وإين رالبي، زميل أول غير مقيم في مركز الاستراتيجية البحرية. لكن قبل ذلك توجه إلى مراسل الجزيرة فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، ضعنا في صورة آخر التصريحات اليوم في هنا في واشنطن.
6: نعم، الرئيس الأمريكي اليوم تولى الإعراب عن موقف الإدارة الأمريكية في هذه الحرب مع إيران التي دخلت شهرها السادس، بالتأكيد على أن مسألة الوقت ليست مسألة حساسة بالنسبة إليه، وبالتالي هو يحاول أن يقطع طريق المناورة على الجانب الإيراني، عندما قال إن هذه المواجهة المفتوحة ليس لها جدول زمني مع إيران، فضلا عن ذلك ليس مستعجلا لخوض مفاوضات مع الجانب الإيراني في تصريحاته للجزيرة. عمليا أوضح أكثر في مقابلة إذاعية مع برنامج غلين بيك الحديث عن ثلاثة عناصر لهذه الاستراتيجية الأمريكية التي قال إنها سوف تمكن الولايات المتحدة من إحراز انتصار كبير قريبا على إيران. العامل الأول القوة العسكرية الأمريكية والتي تخنق إيران من خلال هذا الحصار. العامل الثاني الضغوط الاقتصادية أو القوة المالية الأمريكية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف الاقتصاد الأمريكي، ومن خلال هذه الحرب الاقتصادية التي أعلنها أخيرا الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة، فإنها سوف تؤدي إلى سد أي ثغرات تستغلها إيران للتحايل على نظام العقوبات من خلال العلاقة التجارية وفي مجال الطاقة مع عدد من الدول والهيئات. لكن النقطة الثالثة تأكيد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز أعيد فتحه بشكل طبيعي، وبالتالي الولايات المتحدة قادرة من خلال الحماية التي توفرها قواتها المسلحة أن تضمن تدفقات النفط، ليس بالمستوى السابق ولكن على الأقل دون أن يؤدي هذا الأمر إلى اهتزازات ضخمة في سوق الطاقة على مستوى العالم، والأهم من ذلك يسحب من إيران ورقة ضغط أساسية كانت تمتلكها هي ورقة مضيق هرمز. وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته اليوم هذه يبعث بهذه الإشارات إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكن خصوصا إلى إيران، أن ورقة الوقت لم تعد في يدها.
5: شكرا جزيلا لك فادي. إيان، ترامب تحدث اليوم مع مراسلة الجزيرة تانيا وقال لها بأن العقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية ضد إيران كلتاهما فعالتان، وأن إيران وأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا على أرض الواقع. نحن أميل إلى الاتجاه العقوبات أم سنتجه حتما إلى مواجهة عسكرية محتملة؟
7: السؤال المطروح هو كيف يبدو هذا النصر؟ الكثير مما يحصل يمكن أن يقاس على أنه انتصار، ولكن ما هو هدف الولايات المتحدة النهائي؟ كثر يسألون عن ذلك. من الجميل أن نحقق نصرا، ولكن من الأصعب أن نحقق تغييرا. لكي تنجح العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون الدولة مستعدة للتأثر بذلك، ولكن إيران، وللأسف بالنسبة للولايات المتحدة، إذن إيران تعلمت عبر 47 عاما، تعلمت كيف تلتف حول العقوبات. إذن قد لا يكون لهذه العقوبات نفس التأثير المطلوب، وقد أظهرت إيران مرونة وقدرة على التصدي لحملات القصف والعقوبات الاقتصادية وكل محاولات الضغط من الولايات المتحدة التي حاولت أن تغير سلوك النظام الإيراني. ولكن في نهاية المطاف تمر 5 سفن في اليوم، الواحد عبر المضيق، لا نرى تغيرا في التدفق الاقتصادي النفطي من الشرق الأوسط، ولدينا توسع لهذا النزاع وصولا إلى جنوب البحر الأحمر، خليج عدن وعمان، وربما حتى إلى المتوسط. إذن الصورة بصورة عامة تبدو قاتمة وأسوأ مما كان عليه، ولم يحل هذا النزاع، ولم يعدنا حتى إلى ما كنا عليه في 27 من فبراير.
5: نيك، ألا ترى معي بأن حتى العقوبات الاقتصادية غير واضحة المعالم، لأن هناك فرق بين فكرة العقوبات لكن تنفيذها على أرض الواقع أكثر تعقيدا مما يتصوره الناس؟
7: نعم، طبعا من الأكثر تعقيدا أن ننفذها منه أن نعلن عنها، ولكن ما ينشده الرئيس هو استراتيجية تتيح له المرونة الاستراتيجية، ليس بالضرورة من خلال الالتزام بأعمال قتالية، تحركات عسكرية، أو تحديد هذه العقوبات. هذا يمنح الولايات المتحدة تأثيرا استراتيجيا، ويؤشر إلى إيران بأن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بذلك طالما كان ذلك ضروريا. لدينا الانتخابات النصفية، وهذا سيؤثر على حسابات أي رئيس، هو يتحضر لذلك. وطبعا عادة لن يقدم أداء جيدا بما أنه في عهدته الثانية، وهذا يؤرق الحزب الجمهوري، ولكنه اعتبر أن العقوبات الاقتصادية الأداة الأساسية، وهذا يشير إلى أنه سوف يلعب هذه الورقة حتى نهايتها. نضيف هنا أن الضغط تشعر به إيران، هي تهاجم السفن في ممر بحري دولي، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولا بد من حل هذا النزاع من أجل إنهاء هذه التصرفات.
5: إيان، كيف يجب أن نقرأ الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز؟ حدث منفصل أم أنه قد يكون خطوة أولى ممهدة لاتفاق شامل؟
7: هذا تطور مقلق جدا بالنظر إلى ما تفضل به نيك للتو. فالموقف الإيراني تجاه مضيق هرمز كان فريدا من نوعه، وذلك منذ البداية في العام 82 حين صدر قانون البحار عن الأمم المتحدة أو اتفاقية قانون البحار. قرر البلدان عدم المصادقة عليه لأسباب مختلفة. إيران بررت ذلك بأنها لا توافق على نظام المضائق، ما نراه الآن هو تبعات أو نتائج هذا الاختلاف، وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، للتزويد بالأسمدة والطاقة وإلى ما هنالك. بالنسبة إلى الاتفاق بين إيران وعمان، ربما نكسر مبدأين هنا. أولا، حرية الملاحة كما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ التوحيد هذا المضيق من خلال السماح بمرور الملاحة بالطريقة نفسها كما في المضائق الأخرى. حين مارست القانون والمحاماة في الولايات المتحدة، كنا نستند إلى قوانين خارج الولايات المتحدة لأنها تنطبق على هكذا النزاعات. إذا تم الاتفاق بين عمان وإيران على آليات مختلفة خاصة بمضيق هرمز، فهذا قد يؤثر على مضائق أخرى وعلى كيفية إدارة المرور بها، ويقدمون سابقة بهذا المجال، وهذا طبعا سوف يشكل مشكلة للتجارة العالمية، لأن حرية الملاحة وتدفق السفن هي ما تضمن لنا وصول البضائع، وبدون الشحن لن نتمكن من التسوق، وسيكون هناك معوقات كبيرة أمام التجارة إذا اعتمدوا آلية جديدة.
5: نيك، واضح أن الحرس الثوري يفهم تفاصيل اللعبة السياسية الأمريكية فيطيل أمد المفاوضات حتى الانتخابات النصفية، مدركا أن ترامب سيكون في عجلة من أمره أمريكيا هذه المرة. هل ستصبح هذه الانتخابات النصفية على مفارقة قد تدفع ترامب إما الدفع بحل سياسي أو المغامرة بحرب عسكرية قد تكون تبعاتها مكلفة بالنسبة له؟
7: هذه فعلا أسئلة وجيهة. وحين ننظر إلى الانتخابات النصفية وما ستؤدي إليه، نحن سندخل هذا الموسم والحزب الجمهوري سيقود حملاته، وسوف يكون عليه أن يتوجه إلى ناخبيه في تلك الولايات وفي تلك المقاطعات حول النزاع. كثر سوف يشعرون بألم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. طبعا إيران تفقه اللعبة السياسية الأمريكية وستحاول أن تؤثر فيها، ولكن المنظور الاستراتيجي، الرئيس يعطي نفسه أكبر مجال من الصلاحيات والضغوطات بما يخدم مصالح الولايات المتحدة، ولكن طبعا الخصوم أيضا يفقهون اللعبة، والإدارة تدرك ذلك وهي مستعدة لمواجهته.
5: دخول سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الكونغرس سيبدأ أعماله، الديمقراطيون يدفعون باتجاه إنهاء هذه الحرب. الدينامية السياسية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بتصورك، هل ستدفع باتجاه حل سياسي قريب أم أن المشكلة ستطول لسنوات أو لشهور طويلة؟
7: أعتقد أن أبرز التحديات التي نواجهه هو أن هذا الوضع برمته الذي انطلق في 28 من فبراير قد تطور الآن وتوسع إلى ما هو أصعب من حيث احتوائه والسيطرة عليه. أنا أنظر من المنظور البحري. لو رأينا ما حصل في المضيق، مضيق هرمز وفي الخليج، والآن وصلنا إلى مضائق أخرى، رأينا نزاعين مختلفين الآن في المنطقة القريبة، ما له علاقة بالحوثيين وما له علاقة بالنزاع مع إيران، بالإضافة إلى اندماج هذا الوضع أو تدخله مع الوضع في غزة، في لبنان، في خلافهما مع إسرائيل، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لأننا نرى عددا من المضائق من بحر قزوين إلى البحر الأسود إلى البوسفور والدردنال إلى شرق المتوسط، قناة السويس، البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، ووصولا إلى مضيق هرمز، كل ذلك متأثر بالعمليات البحرية. مهما كان القرار بين أي من الدولتين لن يكون كافيا لحل مشكلات انعدام الاستقرار وتعطيل التجارة العالمية كما نرى الآن. نحن نشهد في الأسبوع الأخير ارتفاعا كبيرا أو في حركة الشباب والنشاط الإرهابية في القرن الإفريقي، بدأوا يقرصنون وقد قرصنوا 7 سفن، ارتفاع في معدل القرصنة كما لم نرى منذ عقد ونصف. هذا يجبرنا على توسيع رؤيتنا لنطاق هذا النزاع وما يتطلب حلا من أجل أن نعود للاستقرار. إذن ليس هناك ضغوطات سياسية أمريكية كافية لوحدها أن تحل هذا الوضع.
5: نيك، ترامب فتح عليه أبواب عديدة واقعيا إلى حدود انتخابات رئاسية 2027. هل بإمكان ترامب أن ينهي كل هذه الملفات، الملف الإيراني، الملف اللبناني الإسرائيلي، الملف اليمني، ملف البحر الأحمر، ملف مضيق هرمز، كل هذه الفسيفساء الجيوسياسية التي تحدد عنها إيان، هل يستطيع ترامب أن يغلقها؟
7: أعتقد أننا رأينا تشرذما للعالم منذ فترة. بالنظر إلى النزاع في أوكرانيا، في غزة، في سوريا، في إيران، كلها مترابطة. إيران وفرت لروسيا ما تحتاج إليه، الصين تشتري النفط الإيراني. هناك عدد من النزاعات التي لا يجب أن ننظر إليها بطريقة منفصلة. هناك شرذمة لهذا النظام العالمي كما كان سائدا من قبل. ليس بالضرورة أن يكون السبب رئيسا أمريكيا واحدا. طبعا هذا توجه عالمي تسارع، ولكنه بدأ مع اجتياح جورجيا في 2008 مع اختبار المعايير العالمية والنظام العالمي، وهذا يستمر حتى الآن. هل من الممكن أن ننهي كل هذه النزاعات؟ أعتقد أن هذا سيتطلب تعاونا دوليا مكثفا بين الولايات المتحدة وحلفائنا لمقاربة هذه الأوضاع، بما فيهم حلفائنا في الخليج وأوروبا وآسيا، لأن النزاعات تنتشر عالميا ويجب أن نحتويها.
5: نيك آدانز وإيان والبي، أشكركما جزيل الشكر. هما طرفان أساسيان يتصارعان على حلبة المنافسة من أجل نفوذ أكبر. ترامب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كنا معكم هنا في واشنطن نقدم لكم وجهة النظر الأمريكية لتطورات الأحداث. أقودكم الآن إلى طهران مع وجهة نظر الطرف الثاني أو اللاعب الثاني في الحلبة، إيران، مع زميلي نور.
8: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران. وكيف تنظر طهران وخاصة الحرس الثوري لطبيعة ما يحدث بشأن مضيق هرمز؟ المتحدث باسم الحرس الثوري قال بشكل واضح إن إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأنها توصلت إلى تفاهمات مهمة مع الجانب العماني. وأكثر من ذلك، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على أن المضيق لن يفتح إلا إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية ببنود مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق التفاوض هذه المرة، من أقوال السياسيين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قال بأن المفاوضات وإحقاق حقوق الشعب الإيراني لا يمكن أن ندخله ضمن إطار المساومات. أما الرئيس الإيراني فقال بأن إيران تؤكد على أن حل القضايا العالقة يتم من خلال المفاوضات. إذن ما بين الرؤية العسكرية والرؤية السياسية هنا في طهران، كيف تسير الأمور باتجاه مضيق هرمز وباتجاه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن لتسليط الضوء على هذه الملفات وهذه المواضيع، معنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والأستاذ مختار حداد، المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل أن نبحث في هذه العناوين ونجيب عن هذه الأسئلة. نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، ما هي آخر المواقف المرتبطة بمسألة مادي قرمز والتوافق مع سلطنة عمان، وكذلك آخر التحركات الدبلوماسية لإعادة المياه إلى مجاريها بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
9: نعم نور الدين، يعني على أساس أن الحرب ليست دائما الحل وأن المفاوضات يكون لها معنى عندما تحقق المصالح الوطنية وتثبت المنجزات، تؤكد طهران على موقفها من المسار الدبلوماسي. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت أنه يقاتل عند الضرورة وأنه لن يسمح لمن وصفهم بالأعداء بأن يحققوا أوهامهم، ولكنه قال أيضا أن الحل ليس دائما في الحرب وأن المفاوضات ومذكرات التفاهم حققت الكثير لإيران وكانت بمثابة وثيقة

0: الشرف، هكذا تحدث بيزشكيان. أما محمد بقير غاليباف رئيس البرلمان الإيراني فكان قد أكد على أن التفاوض لا يعني الاستسلام، وأن المرشد الإيراني السابق أكد على أن التعامل يختلف تماما عن الاستسلام، وأنه يجب التعامل مع العالم. هذا هو موقف طهران فيما يتعلق بالدبلوماسية، ولكن هذا لا يعني أن إيران غيرت من مواقفها فيما يتعلق بالتعامل مع الولايات المتحدة. أكدت أنه من أجل إنهاء هذا التصعيد وفتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة أن تعود مرة أخرى إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروط إيران، والتي تعتبر أهم هذه البنود في المذكرة، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بوقف عرقلة المسار التفاوضي ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بالتوصل إلى آلية واتفاق نهائي لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أن مضيق هرمز تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية، وأنه لا توجد أي قطعات عسكرية أمريكية بحرية في الخليج، وأن القطع البحرية الأمريكية يعني تقف على بعد على الأقل 400 كيلومترا من مضيق هرمز. تمت الإشارة إلى أن إيران تسيطر حتى على الممر الذي يقع بالقرب من سلطنة عمان، في إشارة إلى الممر الجنوبي. إذن إيران تؤكد أن موقفها ثابت فيما يتعلق بالصراع مع الولايات المتحدة، مستعدة للتفاوض مع واشنطن، ولكن على أساس شروطها مع تأكيدها وتمسكها بسيطرتها على وإدارتها لمضيق هرمز.
1: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، اليوم كان هناك سجال إذا ما صح التعبير سياسي، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يكتب رسالة إلى حسين شريعة مدار. قاليباف رئيس الوفد المفاوض والداعم للمفاوضات، حسين شريعة مدار رئيس صحيفة كيهان المرافض للمفاوضات، أحد الذين يصنفون هنا في إيران بالعناصر المتشددة. يقول قاليباف بأن العمل على انتزاع حقوق الشعب الإيراني لا يمكن إدخاله ضمن إطار المساومة، بمعنى المفاوضات لا تعني في العرف الدبلوماسي المساومة. كيف ترى أولا هذه الرسالة لمحمد باقر قاليباف، وما هي قراءتها في هذا التوقيت بالذات، خاصة أنها موجهة لأحد أشد المعارضين للمفاوضات؟
2: أستاذ نور الدين، بالنسبة للرسالة ومضمونها، هذا يعني بأن المتشددين لا زالوا أقوياء في الداخل الإيراني، هذا واضح جدا، لأنه هو مندوب المرشد أيضا حسين
1: شريف
2: في صحيفة كيهان. وعادة الذين يريدون أن يقدموا تقديرات فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للأوضاع السياسية في البلاد يقرؤون صحيفة كيهان، ماذا يريد المرشد ما. لكن هل هذا هو مرتبط بالمرشدية في إيران؟ أنا لا أعتقد، تقديراتي تشير إلى أنه يسبح خارج الإطار المسموح به حسين شريعة مدار ويقاوم أيضا. لكن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان عندما يكتب رسالة لحسين شريعة مدار، هذا يعني يعتبره رمزا للمتشددين ويريد تقويض قدرة المتشددين، لأن إذا ما كانت هناك استحقاقات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تقويض قدرة المتشددين في المرحلة المقبلة. لذلك من هذه المرحلة بالذات يريد إعطاء هذه الرسالة لحسين شريعة مدار لكي يقوضه أن لا يتعدى حدوده في المستقبل،
1: حتى لا يضرب المسار السياسي.
2: لا يضرب المسار السياسي.
1: أستاذ حداد مختار، ما بين رسالة قاليباف الحالية وتصريح الرئيس الإيراني حينما قال اليوم وهو في البنك المركزي، لماذا في البنك المركزي؟ بالتالي هي مرتبطة بمسألة العقوبات وكيفية الخروج من أزمة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية. يقول بأن إيران تميل إلى أن أي مشكلة تتم عبر التفاهم والمفاوضات. الحكومة دائما خطابها خطاب تفاوض وخطاب تأكيد على المفاوضات، هل فعلا الحكومة تواجه مشكلة حاليا في الدفع بالمسار التفاوضي، أم أن يدها ربما قد تكون نوعا ما مفتوحة خلال المرحلة المقبلة؟
3: تحية لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. لا، باعتقادي يعني هناك في هذه المرحلة يعني الحكومة يدها مفتوحة، وبيان حرس الثورة الإسلامية اليوم باعتقادي يدعم يعني موقف الحكومة، يدعم موقف الدبلوماسيين والفريق المفاوض الإيراني. خاصة هو يؤكد يعني البيان، وليس هو بيان، تصريح لمتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، يعني عندما يقول أنه مضيق هرمز لن يفتح إلا أن أمريكا تعود إلى تعهداتها. فلذلك هذا يعني نفس الكلام الذي يقوله رئيس الجمهورية، نفس الكلام الذي يقوله السيد قاليباف، نفس الكلام الذي يقوله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فلذلك باعتقاده هناك يوجد الآن أو توجد وحدة نظر، والحكومة الآن لا تعاني من مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. يعني باعتقادي الآن أمامها أبواب التفاوض مفتوحة داخل إيران، يعني هناك لا أعتقد في المرحلة القادمة ستعاني من مشكلة كبيرة، لأنه هناك جميع الأطراف لديهم رؤية واحدة، يعني سواء الميدان ونقول الدبلوماسي، والدبلوماسي يعني السياسيين. ولكن هناك الآن مشكلة بعد ليست في إيران، يعني كما يقال الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا أعتقد أنه يعني كل هذه الإجراءات التي تقوم بها إيران بأنه مثلا تكون رسالة ضعف، لا، يعني إيران بالتزامن عندما يأتي الجانب العسكري اليوم يتحدث يقول نعم هناك أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم، ولكن مضيق هرمز ليس مفتوحا. الرئيس يقول أنه إيران لن تتنازل أمام أمريكا، لأنه الجميع يأخذ الأجزاء الذي ممكن الرئيس يتحدث فيه حول انتقادات مثلا حول بعض الأمور أو الأوضاع. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي الآن هم في أحسن أو أفضل مرحلة من الوحدة في هذا الموضوع.
4: كل هذا الإشكال الذي نتحدث عنه الآن إلى الأستاذ مشاء الله شمس الواعظين، يبدو أن هناك رؤية ما تختلف عما يقوله الأستاذ مختار. يعني هناك نوع من الإشكال خاصة بعد التغييرات التي حدثت في مجلس الأمن القومي الإيراني، شهدنا بأن وزير الخارجية العماني كان هنا، وكان من المقرر أن يكون هناك بيان أقوى من البيان الذي خرج أمس، البيان المشترك كان بيان توافق، المقرر أن يكون بيان توافق، لكنه لم يحدث هنا هذا. ألا تعتقد أنه فعلا هناك خلل ما لحد الساعة لا يزال يعاني منه القرار السياسي هنا في إيران؟
2: أكثر من خلل، أعتقد أنه إنكار الهوة بين التيارات الداخل الإيراني فيما يتعلق تحديدا بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إنكار العقوبات وتأثيره على الاقتصاد الإيراني، وهذا ليس حكيما هذا الكلام. أعتقد بأن ما يجري حاليا هو رد الهوة بين التيارات المختلفة عبر الخطاب التصالحي للرئيس بيزشكيان من جهة، وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عندما يهدد في رسالته إلى حسين شاهد مدار، هذا يعني بأنه يريد رد هذه الهوة بين التيارات المختلفة. كل هذا يشير إلى نقطة مهمة جدا، هذا المتغير المهم، تريد إيران أن تذهب إلى المفاوضات، والأفضل أن تذهب إلى المفاوضات، هذا ما يريده الجناح السياسي أو المستوى السياسي في البلاد. إشارات الرئيس، رئيس البرلمان، وإشارات الرئيس بيزشكيان كله تشير وتصب في هذه النقطة بالذات، وهو الرجوع أو العودة إلى المفاوضات. المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذه قصة طويلة صارت.
4: أستاذ مختار، الآن الحديث أن هناك محاولة لملمة الداخل من أجل التوجه للمفاوضات. أولا، كيف تنظر طهران خاصة من خلال ما قاله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، وهو يعبر عن مؤسسة لها حضورها الكبير بالسياسة بالاقتصاد بالأمن، وصاحبة قرار هنا يقول بشكل واضح هذه المرة أنه لا يمكن فتح المضيق إلا بعد مذكرة التفاهم، ونعلم على أنه كان هناك خلاف كبير حتى داخل إيران بشأن مذكرة التفاهم، الآن الكل أجمع على مذكرة التفاهم. هل فعلا الآن مستعد الداخل الإيراني وصاحب القرار السياسي بالعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي المطالب والآليات للعودة إلى هذه المفاوضات، خاصة أن الجانب الأمريكي يعلن والرئيس الأمريكي أعلن بشكل واضح بأن لا توجد هناك أي برمجة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الوقت الراهن؟
3: نترك كلام الرئيس الأمريكي، يعني لماذا عصم منير جاء إلى طهران؟ طلب من الرئيس الأمريكي، وهناك توجد نقطة أخرى، يعني حتى موضوع مذكرة التفاهم لم يكن محل خلاف يعني هذه المؤسسات، ممكن موضوع تنفيذ مذكرة التفاهم هو كان محل الخلاف، وهناك شخص واحد فقط لم يصوت على مذكرة التفاهم في اجتماع مجلس الأعلى الأمن القومي. ولكن باعتقادي نعم، نحن الآن في أفضل الحالات من الوحدة الوطنية نسميها، يعني سواء بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية كما أقول، في موضوع الدخول في التفاوض وفي دعم مذكرة التفاهم من ناحية إيران. ولكن
4: هل هناك تاريخ لدى الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: لا، إيران تعود إلى طاولة المفاوضات إذا أمريكا عادت إلى مذكرة التفاهم. لا أعتقد أن الإيرانيين سيقبلوا إضافة شيء على مذكرة التفاهم أو حذف بنود من مذكرة التفاهم أو تغيير مذكرة التفاهم أو مذكرة جديدة. حتى أنا باعتقادي الوسطاء غير مستعدين لخوض مفاوضات.
4: إذن الأستاذ مختار حداد، دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن هذا هو مشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران بين ماضي قرمز والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسجال الداخلي هنا في إيران بشأن المفاوضات. والآن إلى الزميلة غيفارا في رام الله لنعرف المشهد الفلسطيني وماذا لديها.
5: شكرا للزميل نور الدغير من استوديوهاتنا في طهران. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النافذة، مجددا نطل عليكم من مدينة رام الله. الأوضاع تتعقد أكثر، الحرب الإسرائيلية المفتوحة على الأونروا ومخيمات الضفة الغربية، تجاذبات بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، والسلاح هو الاستيطان. هذه المواضيع وغيرها نناقشها هنا مع ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ محمد هلسي الخبير في الشأن الإسرائيلي، وأيضا حسام شاهين المحلل السياسي، أهلا بكما. كما سينضم إلينا مراسل الجزيرة الزميل منتصر نصار من محيط معهد قالنديا الذي تم احتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية الإسرائيلية تعلن رسميا بأنه لا يحق ولا يوجد أي حقوق ملكية للأونروا في الأرض التي أقيم عليها معهد قالنديا التابع لواحدة من أكبر المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة، وأنها تقيم فيها منذ عام 1952 بصورة غير قانونية. الجيش الإسرائيلي يرفض قرارا مجددا من المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، وأيضا الاستيطان والإرهاب وفق المنظور الإسرائيلي الإرهاب اليهودي يتصاعد. مشاهدينا نبدأ بداية مع التطورات الميدانية، معنا الزميل مراسل الجزيرة منتصر نصار من محيط معهد قالنديا التابع للأونر وشمال القدس المحتلة. منتصر، ما هي آخر التطورات في الساعات الأخيرة؟
6: جفارة، تحركات مستمرة لجنود الاحتلال ودوريات شرطية واحتلالية في داخل معهد قالنديا للتدريب المهني، حيث نرصد منذ ساعات الصباح هذا التواجد بعدما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية فجر وصباح هذا اليوم إلى معهد قالنديا للتدريب المهني بعد الاستيلاء والسيطرة عليه أمس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. لا دخول ولا حركة لأي من الفلسطينيين لا في محيطه ولا حتى في داخله. جنود الاحتلال يعطلون أسطح المباني ويتواجدون بشكل مستمر، ونسمع بين الفينة والأخرى أطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع عند مدخل مخيم قالنديا شمال القدس، حيث أن دوريات الاحتلال تتواجد بشكل مستمر وتتجول أيضا في محيط المعهد، في شارع المعهد وشارع المطار والشارع المؤدي إلى مخيم قالنديا. هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني هنا. لكن اليوم هناك بؤرة استيطانية جديدة في برقة تضاف إلى 6 بؤر لتصبح 7 بؤر في برقة قضاء رام الله، إضافة إلى سرقة معدات زراعية في سنجل، وكذلك الأمر في قرية المغير شمال شرق رام الله، وهذا ما حصل في خلة الحمص بمسافة ريطة وشعب البطم، أيضا سرقة معدات زراعية وتوسع في سياسة الاستيطان الرعوي. ويتزامن مع كل ذلك جفارة أيضا التطورات الميدانية المتعلقة بحملات الدهم والاقتحام والاعتقال المتواصل في مناطق الضفة الغربية. كان هناك احتجاز لمركبة صحفيين عند المدخل المؤدي إلى رام الله في منطقة بيت إيل لأكثر من 3 ساعات، إضافة أيضا إلى ادعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة على أحد الحواجز المؤدية إلى منطقة نابلس شمال الضفة الغربية. قال الجيش أن كان بحوزتها سكين وكانت تنوي تنفيذ عملية طعن وتم إلقاء القبض عليها، إضافة أيضا إلى التصريحات المتعلقة كما ذكرت ب

0: المحتلة. أستاذ محمد، الخارجية الإسرائيلية تعلن أنه لا يوجد أي حق ملكية للأونروا في هذه الأرض التي هي أصلا كانت مملوكة لواحدة من أهم المنظمات الأممية. نحن على أعتاب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ألا يخشى رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء هذه الحكومة من أي تداعيات دولية؟ كيف سيقف على المنصة الشهر القادم وهو يقوم بهذا العمل العسكري حتى؟
1: أولا، السؤال الذي نطرحه للإجابة على التساؤل الذي تفضلت به، أين كانت هذه الحجة قبل أن تشرعن إسرائيل إخراج الأونروا عن القانون عام 2024 في أكتوبر 2024؟ ثم منذ أكتوبر 2024 حتى اللحظة، لماذا تركت إسرائيل الأونروا أن تتصرف في هذه المؤسسة طالما أنها تتصرف فيها بشكل غير قانوني وهي تعود لملكية اليهود؟ هذا يقودنا إلى يعني الاعتبار الأهم بالنسبة لخطوة نتنياهو وبنغفير في هذه المرحلة، وهو التوقيت المرتبط بتزامن هذا الحدث مع اقتراب صندوق الاقتراع في إسرائيل، ورغبة نتنياهو أن يسيل هذا الفعل رصيد انتخابي له ولبنغفير ولليمين الحاكم في صندوق الاقتراع، خاصة بأن استطلاعات الرأي تقول بأنها لا تبتسم لنتنياهو ولا لليمين، وأنت تراني يوميا تتراجع أسهمه. الآن فيما يتعلق بتطلع أو نظرة نتنياهو لموضوع الاتحاد الأوروبي والغرب والمؤسسات الدولية، هو سبق وأدار الظهر لها، ويعني في ذهابه إلى ما هو أقسى من مجرد التعدي على مؤسسات الأمم المتحدة، هو ذهب في التعدي على القانون الدولي كله حينما ارتكب الإبادة في داخل القطاع ولم يأبه بكل المناشدات وبكل الانتقادات التي صدرت عن المنابر الدولية. إذا نتنياهو وائتلافه لا يقيمون وزن للمنابر الدولية. ما يهم نتنياهو وموقف الولايات المتحدة، وما دام أن الولايات المتحدة تغطي على سلوك نتنياهو، إذا كل الأصوات الأخرى لا قيمة لها. وأنت ربما تذكرين نتنياهو نفسه وقف على منصة الأمم المتحدة أكثر من مرة وقرعها واتهمها بأنها معادية للسامية، واتهمها بأنها تساند الإرهاب. ولذلك يعني لا أعتقد بأن نتنياهو يقيم وزن لهذا الأمر، بل على العكس أنا أقول بأن نتنياهو ويمينه يوظفون مثل هذه الانتقادات في محاولة أيضا للاستعراض، وكأنهم أمام جمهور اليمين الذي يغازلونه، ويقولون بأننا نستطيع أن نتحدى المنابر الدولية طالما أن الأمر مرتبط بأمن الإسرائيليين ومصلحة الإسرائيليين، ولذلك هو يمضي في هذا السبيل.
0: حسام، اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا الرفض القاطع لإعادة اللاجئين الذين أصبحوا نازحين بالطبع من مخيمات شمال الضفة الغربية، بعد بالطبع تدمير كل المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، اتهامات للأونروا بدعم الإرهاب، المشاركة في أحداث 7 أكتوبر. ما المطلوب أو ما المتوقع فلسطينيا على كافة الأصعدة، سياسيا، قانونيا، شعبيا، للوقوف في إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، محاولات إسرائيلية بالطبع؟
2: يعني في البداية لا شك أن الواقع الفلسطيني يعني ليس في أحسن حالاته في هذه المرحلة تحديدا، وخاصة منذ ما بعد 7 أكتوبر. الواقع الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي تاريخيا على ردة فعل الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي يتصدى باستمرار لكل محاولات التهجير ومحاولات قتل هوية اللاجئين الفلسطينيين تحديدا، لأن المستهدف في هذه المرحلة هوية اللجوء الفلسطيني، وهناك تنكر إسرائيلي كامل لهذه الهوية ويسعى إلى إلغائها من خلال الاعتداء على المؤسسات الرسمية التي ترعى شؤون اللاجئين من ناحية، ومن خلال إلغاء هوية اللاجئين في وعي الفلسطينيين.
0: وبالتالي المطلوب نقطة إنه ممثل الأونروا الذي يمنع من دخول الأراضي الفلسطينية قال يجب أن تحترم إسرائيل مكانتها كعضو رسمي في الأمم المتحدة. إذا هل هناك أدوات سياسية حتى أمام الفلسطينيين؟
2: حتى الآن يعني هناك في الأمم المتحدة عشرات القرارات التي تدين إسرائيل، إن لم يكن مئات القرارات وقرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل وتطالب إسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها على الفلسطينيين، بما في ذلك قرارات تدين الاستيطان إجمالا. ومع هذا وذاك لم يكن هناك أي فعل رسمي، ولم يكن هناك أي دور رسمي للأمم المتحدة اتجاه إسرائيل للضغط عليها بشكل أساسي. المطلوب فلسطينيا في هذه المرحلة بالذات هو بعدة اتجاهات. الاتجاه الميداني والمسار الميداني هو مسار مهم، وهذا المسار يعتمد على الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني من حيث تعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض وبقائهم في أرضهم. وأعتقد أن الفلسطينيين إجمالا في القرى الفلسطينية وفي الأماكن المستهدفة، بما في ذلك يعني ما يحدث من هجوم على المخيمات في شمال الضفة الغربية، من المطلوب تعزيزهم من خلال

0: أنا زرت طول كرم قبل فترة قصيرة، وجدت أن الناس تعاني في طول كرم مع الأسف الشديد، ولا يوجد هناك، حتى أن بعض الذين استأجروا بيوت يعني خارج المخيم لا يجدوا من يعيلهم أو يهتم فيهم. إذن هناك أزمة كبيرة وأزمة اقتصادية، على الفلسطينيين أن يكونوا أكثر يعني تماسكا وتكاتفا للتصدي لهذه الهجمة التي ستكون شرسة أكثر في المرحلة القادمة.
1: أستاذ محمد، التجاذبات تتصاعد بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، واليوم نتنياهو يخرج للعلن أن الاستيطان متواصل لن يتوقف. هل كل ذلك من أجل الوصول إلى يوم الانتخابات لحصد الأصوات، هذا هو فقط؟
2: هو يعني تفوح رائحة الاعتبارات الانتخابية من كل السلوك الإسرائيلي، ولا أحد يمكن أن ينكر أنه هذا الفعل الاستعراضي الذي يقوم به بن غفير من جهة، وسوكوت من جهة، وسموتريش من الجهة الأخرى، ونتنياهو أيضا يراد منه مغازلة الناخب الإسرائيلي وجمهور جماعات الاستيطان التي باتت تؤثر بشكل كبير جدا في قرارات وأجندة هذه الحكومة. ويعني كلما اقتربنا أكثر من صندوق الاقتراع سنشهد أيضا حملة شرسة جدا سيكون يعني محور هو الدم الفلسطيني، الحقوق الفلسطينية، الأرض الفلسطينية، وهذا لأنه يستهوي جزء كبير جدا من المجتمع الإسرائيلي. لكن فيما يتعلق بالتجاذبات، أعتقد بأن المؤسسة الأمنية تشم رائحة محاولة استدراج الفلسطينيين للذهاب إلى ردة فعل أكبر، ربما شعبية أو فردية، لتبرر المؤسسة السياسية انقضاض أكبر تدفع فيه المؤسسة الأمنية إلى ممارسة القوة الغاشمة تجاه الفلسطين. وأنت ربما تذكرين الغلاف دائما كان قضية الأمن، فحينما تحدث عملية أمنية هنا وهناك أو فعل شعبي هنا وهناك، هذا يعني يدفع باتجاه اتخاذ خطوات أكثر قسوة تجاه الفلسطين وربما تنفيذ الأجندة
1: يعني
2: التي تريد الحسم.
1: تسعى أنه يكون في هناك عمل مقاوم أو عمل كبير للانجرار إلى المربع الذي تريده.
2: إذن كيف نفهم أن المؤسسة الأمنية تقول أن هنالك انخفاض فيما تسميه الإرهاب الفلسطيني بين هلالين، المفترض أن يقابل بهدوء من الطرف الفلسطيني في المؤسسة السياسية والأمنية، لكن الذي يجري من حملات استعراض وإيذاء للفلسطين وقهر الفلسطين، وكأنه يراد منه أن يقوم الفلسطينيون بردة فعل، وربما يذهب نتنياهو على ظهر ردة الفعل هذه إلى صندوق الاقتراع بحملة تصعيد تسمح مثلا بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لأنه كما تعلمين هو يسوق قضية الطوارئ وحالة الحرب لربما تأجيل الانتخابات إن لم يشعر بأنه سيستفيد من هذه الحملة.
1: المواطن الفلسطيني على الأرض الذي يعيش كل ذلك من هجمات المستوطنين وما يحدث، يعني يتساءل أين هو، من يحميه في ظل كل ما يحدث على الأرض أمنيا وسياسيا وعسكريا؟ ما المطلوب بعيدا عن الشعارات الفضفاضة وعلى عجالة؟
0: صحيح، المواطن الفلسطيني هو البطل الحقيقي في هذه المواجهة، وهناك من المؤسسة الرسمية الفلسطينية تحديدا يجب أن يكون هناك يعني موقف أكثر وضوحا من خلال تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، ومن خلال تعزيز صمودهم على الأرض، سواء من خلال دعمهم ودعم المساكن التي زيادة عدد السكان في القرى الفلسطينية من ناحية الاهتمام بمسألة الزراعة. يعني على الفلسطينيين أن يحاولوا وأن يبنوا وأن يستمروا في حالة الصمود والمواجهة. على الصعيد الدولي يجب أن يكون هناك توجه لمحكمة الجنايات الدولية، وعلى صعيد الأمم المتحدة رغم أننا نعلم أن حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة غير ذي قوة حقيقية في الضغط على إسرائيل لتغيير أو لتغيير موقفها، وبالتالي نحن رأينا ما حدث على سبيل المثال في معهد قلنديا، هو يعني هجوم من أربع اتجاهات إن سمحت لي في هذا الموضوع، هو هجوم على هوية اللاجئين الفلسطينيين لإلغاء هذه الهوية، هو هجوم على القدس أيضا على اعتبار أنه حالة من التوسع، علما أن المعهد يأتي خارج إطار الضم العنصري وبالتالي يعني مزيدا من ضم الأراضي والاستيطان، هو هجوم على التعليم الفلسطيني الذي يواجه والوعي، وهو أيضا هجوم على المؤسسات الدولية الممثلة بالأمم المتحدة لإلغاء دورها وقتل حصانتها ومكانتها. شكرا على الأرض الفلسطينية.
1: شكرا للمحلل السياسي حسام شاهين، وأيضا للخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلس. مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي قدمناها هنا من مدينة رام الله، وننتقل معكم الآن إلى الزميل محمد علاوني من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. إليك محمد.
3: شكرا جزيلا لك جيفارا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت، وهذه نافذة نناقش فيها آخر المستجدات الميدانية والمواقف السياسية. ربما شهد هذا اليوم تحديدا في الساحة اللبنانية عديدا من المواقف، تحديدا للرئيس اللبناني جوزيف عون، وكذلك تصريحات صدرت عن السفير الأمريكي هنا في بيروت، نرصدها مع التطورات الميدانية ابتداء في هذه النافذة مع مراسلنا هنا في بيروت إيهاب العقدي. ماذا في التفاصيل؟

0: نعم، الرئيس اللبناني اليوم عبر عن موقف لبنان بشأن المفاوضات واستراتيجية هذا القرار الذي كان اتخذه لبنان خلال الفترة الماضية، معتبرا أن هذا القرار هو القرار الذي سيجنب لبنان ويلات الحرب، على الرغم مما وصفه بالتباطؤ والعراقيل التي توضع في هذه المفاوضات التي قد تكون طويلة المدى بالنسبة للبنان، لكنها هذه المفاوضات، أي يقول الرئيس اللبناني، أنها هي التي ستحقق أهداف لبنان لناحية انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بسط سلطة الدولة ونشر الجيش اللبناني وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى. وهذا الموقف عاد يؤكد عليه الرئيس اللبناني مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود قوة في جدار الأزمة التي كانت بدأت تتصاعد تدريجيا منذ الجولة الأخيرة في المفاوضات، التي في أعقابها لم تقدم إسرائيل أي تنازلات في مسألة المناطق التجريبية. لكن اليوم كان لافت السفير الأمريكي مما أعلنه، والذي قال بأنه يطلب من إسرائيل المناطق التجريبية، لكنه لا أحد يتحدث عن موقف حزب الله بهذا الشأن، وما إذا كان سيتخذ قرارا أو موقفا ما من مسألة سلاحه. وهذا كان يؤشر إليه ربما السفير الأمريكي إلى مسألة علي الطاهر، التي كانت هناك مفاوضات ورسائل أمريكية نقلت خلال الأيام الماضية بشأن تسليم هذه الأماكن للجيش اللبناني، وقال إن الكل يتحدث عن انسحاب إسرائيلي، لكن أي من الآخرين، أي الأطراف الأخرى، لا يتحدث عن خطة واضحة بمسألة سلاح حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب. هذه التفاصيل والمستجدات السياسية يتزامنت بطبيعة الحال مع استمرار العدوان أو الاختراقات الإسرائيلية إن صح التعبير في عملياتها في الجنوب، والتي توالت خلال كذلك الأيام الماضية. بطبيعة الحال هذه التفاصيل نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا في استوديو هذه النافذة، الدكتور وسام نصيف الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكم يا ضيفينا. سيد الشريف، أبدأ معك بما يمكن اقتباسه من حديث الرئيس عون اليوم. ربما نبدأ بقوله إن الدولة تخوض اليوم حربا ضد البعض الذي يرفض منطقة الدولة، وهذا بطبيعة الحال يمكن أن ينسحب على مسألة النقاش الداخلي وإصلاح البيت الداخلي اللبناني، بما يعزز، وهذا ما كنا نتناقش به دائما، موقف لبنان. لكن كيف تقرأ مثل هذا التصريح؟ هل يبدو لك عدائيا بعض الشيء؟
2: أنا أعتقد أن الرئيس تحدث عن أمرين، تحدث عن المفاوضات التي تواجه صعوبات كبيرة، وتحدث أيضا عن الفساد الداخلي. فإذا بحسن نية أخذ موضوع الحرب الداخلية هي على الفساد، لأن الدولة اللبنانية تخوض حربا على الفساد، أما الجيش اللبناني فلا يخوض حربا ضد المقاومة في لبنان أو ضد حزب الله في لبنان أو حتى ضد إسرائيل في لبنان. الآن نحن في لحظة تفاوض، الرئيس يتمسك بالتفاوض ويعتبر أن هذا التفاوض أفضل من الحرب. الإسرائيلي يقول أنه مستمر في عملياته العسكرية، ولكنه سيحترم وقف اطلاق النار أو ضمن ضوابط وقف اطلاق النار، ما يعني أن موضوع علي الطاهر الآن ما زال بعيدا عن رغبة الإسرائيلي في الدخول إليه، لأنه قد يؤدي إلى كسر وقف اطلاق النار المتفق عليه. أنا لا أأخذ كلام الرئيس أنه يحارب فريقا لبنانيا بحد ذاته، ولكنه يحارب الفريق الذي يريد أن يتمسك بشل الدولة وبالفساد في الدولة،
1: وهذا فريق
2: متنوع متعدد فيه كل الأطراف.
1: بالتالي إذا ما عدنا إلى مسألة أن المفاوضات هي أفضل من الحرب مع إسرائيل، وربما هذا ما بدأ به كذلك الرئيس عون حديثه، لكن موقف القوى الداخلية اليوم ما زال منقسما حول هذه النقطة. ما الذي يمكن أن يتحقق اليوم في الداخل اللبناني بما يعزز موقف لبنان وقوته أمام إسرائيل، أمام المفاوضين، أمام الوسطاء بتقديرك دكتور ياسين؟
3: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني بحسب سياق كلام رئيس الجمهورية، أنا لا أعتبر أنه يتحدث عن أمور غير ما يفعله فعليا أو ما يقاربه بما له علاقة باتفاق الإطار. وأعتقد أن الأولى بالحرب هي الجهة الخارجية التي اعتدت على لبنان، والأولى بالمهادنة والحوار الجهة الداخلية التي دافعت عن لبنان. بكل أسف أنا أرى أن رئيس الجمهورية يهادن ويحاور الإسرائيلي ويعطيه ما يريد من دون مقابل حتى هذه اللحظة، و يعني عمليا يعلن القطيعة مع الطرف الداخلي الذي هو أولى بالحوار. وهنا آتي للجواب على السؤال. هناك خماسية اتفق عليها كل اللبنانيين، وقف العدوان، انسحاب إسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين إلى منازلهم، وإعادة الإعمار. هذه الخماسية لم نرى شيئا منها لا بالعلم ولا بالعمل بمقامه رئيس الجمهورية وفريق السلطة في لبنان، لا بل على العكس، وقع اتفاق الإطار، فقام الإسرائيلي في ظل هذا الاتفاق بالتجريف والتفجير والحرق، جرف المقابر، آلاف القبور، وحرم لبنان بناء على هذا الاتفاق حتى من رفع شكوى. الإسرائيلي يقوم برش مبيدات لها علاقة بإتلاف التربة وليس بإتلاف المزروعات، ووثقت لدى وزارة البيئة، ولا يمكن للبنان أن يتقدم بشكوى. الإسرائيلي أحرق محمية طبيعية في برعشيت، ولا يمكن أن يتقدم لبنان بشكوى. بناء عليه أنا أعتقد أن المراوحة الداخلية السبب الأساسي فيها، أو الموقف السلطة المتصلب عند حائط مسدود. يعني على فرض أن هذا، لنقل أن هناك اتفاق إطار موجود، حسنا، ما هي المفاعيل وما هي الثمار له؟ إذا لم يكن هناك من ثمار، ما هو الطريق الآخر، أو ما هي المقاربة الأخرى؟ هل نجمده؟ هل نعود للتفاوض المباشر؟ طيب.
1: إذا ما عدنا إلى مسألة الحوار الداخلي، وقد أحسنت الظن في ما قد ذهب إليه الرئيس عون في تصريحاته، لكن في ظل تمترس كل من الطرفين في موقعه، من الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى في النهاية هي لمصلحة لبنان؟ دكتور شريف،
2: أنا أجزم أن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى هو رئيس جمهورية. وأنا أعتقد منذ البدايات أن أي حوار مع العدو يجب أن يحصن بحوار داخلي، وأن الذهاب إلى حوار يجب أن يتمتع بأكبر إجماع لبناني، لا أقول إجماع مطلق ولكن بأكبر إجماع لبناني.
1: وهذا يعني بالضرورة وجود حزب الله في هذا،
2: وهذا يعني بالضرورة. أصلا لست أنا من قال هذا الكلام، ما قاله السفير الأمريكي اليوم جاء ردا على ما قاله المبعوث الأمريكي إلى العراق وسوريا والسفير في تركيا توم باراك، الذي قال أنه في وقت من الأوقات لابد من الحديث مع حزب الله لأنه هو الفاعل في الموضوع الدائر الآن في لبنان. لذلك هذه مسألة لا تحتاج كثير عناء ولا تحتاج قراءة معمقة. نحن نحتاج لحوار وطني قبل أن نذهب إلى حوار مع الإسرائيلي، أو حتى ولو أننا ذهبنا مكرهين تحت ضغط وأوقفنا النار وإلى آخره، لكننا محكومون بالعودة إلى الحوار الداخلي على أن يكون حزب الله جزء من هذا الحوار. ولكن الحوار مع حزب الله الآن ما زال متصلا بما يجري على المستوى الإقليمي، لأن هناك قراءة لبنانية وقراءة إقليمية ترى أن قرار حزب الله اليوم هو أكثر في إيران، وبالتالي يجب أن تضم المفاوضات الإيراني وحزب الله كل من موقعه وكل ضمن تأثيره، أي إيران على مستوى الإقليم وحزب الله على مستوى لبنان.
1: بالحديث عن ما تحدث به اليوم السفير الأمريكي هنا في بيروت، كان يقول أنه مستعد للتفاوض مع حزب الله إذا كان لديه شيء ليقدمه للأمريكيين. هل هو تصريح جديد من نوعه؟ ما الذي يمكن أن يقدمه على صعيد سواء المفاوضات الخارجية أو الموقف الداخلي بتقديره؟
3: أنا أعتقد أن حزب الله يعتبر أنه ما يمكن أن يقدم للبنان وليس للأمريكيين. وحزب الله حينما صدر القرار 1701 وحينما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024 تعاون للحد الأقصى، بحيث أن رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة واليونيفيل والجيش اللبناني قالوا أن ما هو مطلوب من لبنان والذي ضمنا يحتاج تعاون لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني قد أنجز. بناء عليه حزب الله مد اليد، حزب الله كل ما يمكن أن يقوم به قام به، بالمعنى السياسي الذي قد يخدم لبنان وتعاونه بموضوع جنوب نهر الليطاني قام به، بالمعنى العسكري بالدفاع عن لبنان قام به، بالمعنى العسكري السياسي الدفاع والثبات مقابل الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على لبنان قام ويقوم به. وبالتالي المطلوب هو من الأمريكيين الذين ضمنوا اتفاق 2024 وقف إطلاق النار وأطلقوا

0: الإسرائيلي بحيث سقط 500 شهيد ودمرت آلاف الوحدات السكنية ولم يحركوا ساكنا، أكثر من 10,000 خرق لم يحركوا ساكنا. المطلوب من الأمريكيين وليس من حزب الله أن يضغطوا على الإسرائيليين، وهم ضغطوا قبل ذلك لوقف الحرب في غزة ولو بمعانيها الكبرى، وفي لبنان ولو بمعانيها الكبرى بضغط إيراني، وهم قادرون على ذلك ولم يفعلوا شيئا. هم أتوا بورقة براك التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وفعليا تخطت حتى حزب الله بهذه المسألة وتيار واسع لبناني، ولم يأتي براك بخطوة واحدة من الخطوات التي كانت منتظرة. قامت الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح وغيره، وحزب الله عض على الجرح، والأمريكيين لم يقدموا شيئا. المطلوب أن يقدم هو الأمريكي، والمطلوب أن يقدم هو الإسرائيلي، وليس حزب الله وليس لبنان حتى.
1: فيما دكتور شريف، تصريحات السفير اليوم كان جزءا منها، وأنكم تطلبون من إسرائيل الخروج لكنكم لا تطلبون من الحزب أن يسلم سلاحه، يعني كيف تقرأ؟
2: لا أدري من كان يخاطب سعادة السفير. من الواضح أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا في منذ سنة بالضبط بحصرية السلاح، ولذلك كحكومة اتخذت القرار الذي يجب أن تتخذه. فمن يريد السفير أن يطالب حزب الله بماذا؟ الحكومة اللبنانية تطالب، رئاسة الجمهورية تطالب،
1: ومن يطالب في هذه الدولة؟ الحكومة وحزب الله يطلبون من الإسرائيلي الخروج.
2: الأصل إذا كان يخاطب الدولة سعادة السفير، فالدولة اللبنانية
1: شكراً
2: لا تستطيع إلا أن تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
1: شكرا لكما ضيفينا في هذه النافذة، دكتور ياسين والدكتور شريف، والشكر كذلك لكم مشاهدينا على هذه المتابعة. هذه التغطية مستمرة معكم بطبيعة الحال على رأس الساعة من الدوحة مع محمود مراد.
3: شكرا جزيلا لك محمد. تغطيتنا إذن تتواصل على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
4: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
5: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
6: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
7: الأحداث لا تنتظر،
8: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
7: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
9: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
7: ذاك ما تروى،
10: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
7: بل كما تحدث،
11: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
7: نحن في المشهد.
12: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
7: نقترب، ننقل، نوثق.
13: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
14: خارع الهوى يا جماعة.
15: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
16: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
17: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
18: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
19: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
20: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
21: أمام السلطة تحديات كبيرة.
22: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
23: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
24: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
25: مستعد.
0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل.

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر وإنه ليس في عجلة من أمره. وقال ترامب للجزيرة إن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وإن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وإن اقتصادهم ينهار، وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليهما فعال. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإن بالإمكان فتح المضيق. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقية دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها أن تلتزم وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وفي الضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. وفي لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست سهلة أو سريعة، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصعوبات لكن المفاوضات تبقى أفضل من الحرب. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. فادي، ضعنا في صورة آخر تطورات الموقف الأمريكي وخصوصا من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أدلى بها للجزيرة.
1: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التصريحات المقتضبة للجزيرة يواصل الحديث على أن الوقت لا يشغله في هذه المواجهة التي لا تزال مفتوحة مع إيران، وأنه لا يستعجل خوض المفاوضات، وبأن ورقة الضغط الاقتصادي والضغط العسكري سيان لناحية الفاعلية ضد إيران، وبأن بالنسبة إليه فإنه يستطيع أن يواصل هذه الضغوط على الجانب الإيراني إلى فترة طويلة، خصوصا أنه شرح أكثر موقفه في مقابلة إذاعية أيضا اليوم، اعتبر فيها أن الحياة أو الحركة عادت إلى طبيعتها في مضيق هرمز، حتى وإن كانت إيران من فترة إلى أخرى تهدد الشحن البحري عبر مسيرة أو صاروخ، لكن الثلاثية التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي في إطار استراتيجيته الحالية تقوم على مسألة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بحكم القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، تحديدا البحرية الأمريكية. النقطة الثانية، العقوبات الاقتصادية أو ما يسميها القوة الأمريكية المالية التي تضغط على إيران في إطار الانتقال إلى هذه الحرب التي يصفها بالحرب الاقتصادية، ولكن أيضا من خلال مسألة أساسية وهي تمكين السفن بعبور مضيق هرمز دخولا وخروجا منه من أجل التخفيف من قدرة إيران على إمساك بورقة مضيق هرمز، بحيث يؤكد أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بالمضيق في الوقت الراهن. الرئيس الأمريكي اعتبر أن هذه الاستراتيجية سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق انتصار كبير ضد إيران، وهو وعد في هذه المقابلة الإذاعية أن يتحقق هذا الانتصار قريبا على حد تعبيره. ولكن في إطار المسار الدبلوماسي اليوم مرة أخرى، وزير الطاقة الأمريكي شدد على مسألة أساسية وهي وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية رغم تصريحات عمليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات لا تزال تفضل أن تضع حدا لهذا البرنامج من خلال المحادثات مع الجانب الإيراني ومن خلال عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمليات التفتيش للمواقع النووية الإيرانية. ورغم قوله أن هذا هو ما تفضله الولايات المتحدة،

0: لكنه حذر الجانب الإيراني من استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجوء إلى القوى العسكرية لتدمير المواقع النووية الإيرانية والبنية التحتية الصناعية الخاصة بإيران. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. فادي منصور مراسل الجزيرة كان معنا من البيت الأبيض. نتحول إلى طهران ورانيا قاسمي، كيف كانت ردود الفعل رانيا في طهران لمجمل التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن الموقف في مضيق هرمز؟
2: نعم محمود، يعني يمكن القول أن طهران تحاول توجيه رسالة للداخل والخارج بأن الحرب ليست دائما هي الحل وأن المفاوضات يجب أن تكون من موقع القوة. هذا ما تحاول طهران التأكيد عليه في ظل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأيضا في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة والتصعيد الأمريكي المستمر. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة وأنه لن يسمح لمن وصفهم بالأعداء بتحقيق أوهامهم، مشيرا إلى أن الحرب ليست دائما هي الحل وبالإمكان التفاوض أن يعني ينهي العديد من الأزمات. أما محمد بخير قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض فأكد على أن هناك اختلاف واضح ما بين الاستسلام وبين التعامل مع العالم والدخول في مفاوضات من منطلق القوة، وذلك من أجل تثبيت حقوق الشعب والمصالح الوطنية الإيرانية. إذن هذه هي رسالة المستويات السياسية الإيرانية للداخل. أما بالنسبة للخارج فهناك مطالبات من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي للأمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن بضرورة وقف الإجراءات التي تصنفها طهران بالقسرية وغير القانونية دوليا، وذلك من خلال محاولة إكراه باقي دول العالم على عدم التعامل اقتصاديا مع إيران في عملية وصفتها طهران بالإرهاب الاقتصادي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في هذه الرسالة التي وجهها للأمم المتحدة بأن إيران تحتفظ بحقها في الرد وفي مساءلة الولايات المتحدة على هذه الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية، وأيضا أخذ تعويضات على الأضرار المعنوية والمادية، مع تأكيد محمود على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية وأنه لن يفتح حتى تلتزم الولايات المتحدة ببرود مذكرة التفاهم مرة أخرى وتنفذ الشروط الإيرانية التي أكدت عليها أكثر من مرة سواء في شقها العسكري أو الاقتصادي.
1: رانيا، يعني طالعنا تصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أفاد فيها بتوصل إيران وعمان إلى اتفاق بشأن تقاسم عائدات مضيق هرمز، ثم خرج ما وصفته وكالة رويترز بأنه مصدر كبير ينفي التوصل إلى اتفاق مع عمان، وقال إننا ما زلنا نعمل على هذا الأمر. هل حسمت هذه الجزئية أم لا؟
2: يعني فيما يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان تمت الإشارة إلى أن المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت مفاوضات ومشاورات بناءة. كان قد تم التأكيد سابقا على أنه يعني لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن اتفاق، ولكن بسبب ما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري أنه عرقلة ويعني محاولات أمريكية لعرقلة التوصل إلى هذا الاتفاق تم التأخير عن هذا الإعلان. ولكنه أشار إلى أن هناك تفاهمات بالفعل فيما يتعلق بحصة مياه كل من البلدين في مضيق هرمز وأيضا العائدات. كانت قد أكدت إيران سابقا أيضا على أنه تم الاتفاق على أخذ رسوم على الخدمات التي يتم تقديمها للسفن، ولكن هذه كل هذه الأمور مرهونة بفتح المضيق وانتهاء الحرب، حيث تم التأكيد أيضا من حرس الثوري على أن لن يفتح المضيق وأن هذه الترتيبات متعلقة بما بعد انتهاء الحرب بشكل كامل. تؤكد إيران أن ما زالت المشاورات مستمرة مع سلطنة عمان، لم يتم التحديد بالفعل وبشكل محدد ما هي التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، ولكن هناك العديد من التفاهمات وهناك العديد من أوجه الاشتراك ما بين البلدين، وتم الاتفاق على أمور مهمة خاصة تلك المتعلقة بالممر الذي سيتم أو الموقع الجغرافي لهذا الممر. شكرا. مع إلغاء الممر الشمالي وأيضا الجنوبي. إذن هناك أمور تم التفاهم عليها، ولكن هذه الأمور مستمرة بانتظار عدم عرقلة الولايات المتحدة لهذه المشاورات ما بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كانت معنا من طهران.

0: ضاعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. تأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
1: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
2: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود، حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
1: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
3: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
1: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
4: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
1: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
5: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات. وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور عباس أصلاني. ذكرنا في التقرير السابق أو نقلنا جانبا من المعاناة التي يمكن أن يتكبدها أو يتكبدها بالفعل المواطن الإيراني من ركود في الأسواق وغلاء في المعيشة وتراجع في القدرة الشرائية. الرئيس دونالد ترامب يعول على هذا الأمر ويقول إن الوقت ليس مهما بالنسبة له. هل أصبح الوقت يلعب ضد الإيرانيين في هذه المرحلة من الصراع؟
6: في الواقع نعم، الضغط الاقتصادي يؤدي إلى تداعيات اقتصادية صعبة على الشعب الإيراني، ولكن المشكلة هي أن تكلفة الاستسلام سوف تكون أكبر من أي ضغط. السؤال هو هل الضغط الاقتصادي لإلحاق الضرر بالشعب الإيراني هو الهدف النهائي للرئيس؟ كلا، هو يود أن تستسلم إيران. ما نفهمه من هذه الاستراتيجية هو أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديه خطة واضحة أو هدف واضح. أما بالنسبة إلى الإيرانيين فهم في غاية الوضوح، يودون أن يعودوا إلى مذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تفرض الحصار الاقتصادي لكي تنهار إيران ولكي تستسلم. ولكن في الوقت نفسه نعود

0: إلى
1: US
0: موقف
1: and
0: طهران
1: this you know
0: والموقف في المنطقة.
1: mediation
0: هناك
1: process did
0: رسائل
1: succeed
0: متناقضة
1: or
0: تخرج
1: prove
0: من الولايات
1: effective and this
0: المتحدة
1: makes the
0: الأمريكية.
1: path toward any
0: إذن
1: negotiated settlement
0: جهد
1: very much difficult,
0: الوساطة
1: but I
0: يجب
1: think this
0: أن
1: comes as a
0: يتم
1: result of the
0: التركيز
1: failure
0: عليه
1: of the
0: للوصول
1: military
0: إلى حل
1: campaign Donald
0: تفاوضي.
1: Trump is trying to use.
0: النتيجة كلها هذه تأتي بعد
1: Pressure.
0: فشل
1: The
0: الحملة
1: pressure can bring
0: العسكرية
1: some, let's
0: من
1: say,
0: قبل
1: sufferings or
0: الولايات
1: problems,
0: المتحدة
1: but the point
0: الأمريكية.
1: is that
0: لذلك
1: this
0: تحاول
1: will not
0: الولايات
1: bring the
0: المتحدة أن
1: results
0: تفرض
1: that the US
0: الضغوط
1: president
0: الاقتصادية،
1: wants, and this
0: ولكن
1: will
0: المشكلة
1: further
0: بالنسبة
1: expose
0: إلى
1: the
0: الولايات
1: limits of US
0: المتحدة أن
1: power,
0: النتيجة
1: as we
0: لن
1: have been
0: تكون
1: seeing that
0: كما
1: this
0: يريد
1: pressure
0: الرئيس،
1: campaign
0: وسوف
1: asking other
0: تشدد
1: countries
0: على
1: come
0: محدودية
1: to work with
0: القوة
1: Iran, but so
0: الأمريكية.
1: far we have been
0: الولايات
1: ignoring
0: المتحدة
1: from other
0: تمارس
1: countries,
0: الضغوط على
1: most
0: البلدان الأخرى
1: specifically
0: كي لا
1: China,
0: تتعامل
1: saying that
0: مع
1: they will
0: إيران،
1: not abide
0: ولكن
1: by the
0: حتى الآن
1: unilateral
0: استمعنا من
1: sanctions of the
0: البلدان الأخرى
1: United States,
0: وخصوصا
1: and
0: الصين
1: I think the
0: تقول
1: US was
0: إنها لن
1: mostly
0: تمتثل
1: eyeing
0: للعقوبات
1: China to see
0: الأحادية
1: if
0: من
1: they would
0: جانب الولايات
1: cooperate on this,
0: المتحدة
1: and
0: الأمريكية.
1: without any
0: الولايات المتحدة كانت
1: immediate
0: تركز
1: from
0: على
1: other
0: الصين
1: countries,
0: في
1: I
0: البداية
1: think
0: لترى
1: this
0: ما إذا كانت سوف
1: expected to
0: تتعاون،
1: fail,
0: ولكن
1: and
0: من دون
1: this will
0: امتثال
1: further
0: الدول
1: prolong the
0: الأخرى
1: process
0: لهذه
1: and
0: الإجراءات
1: more layers of
0: العملية سوف
1: complexity
0: تفشل،
1: for any
0: وهذا
1: reason.
0: سوف يؤدي إلى تعقيد الحل.
2: عطفا على ما قاله ضيفنا، كيف يقول الرئيس دونالد ترامب إننا نسير في الطريق الصحيح وإننا سنحقق انتصارا كبيرا جدا في وقت قريب جدا؟ ما المعطيات التي تعضد هذا؟
0: الرئيس ترامب أشار إلى أننا الآن في صدد ممارسة الضغوط الاقتصادية. طبعا هناك مسارات أخرى يجب العمل عليها، المسار الاقتصادي والمسار الدبلوماسي على قدم وساق. نعم هناك قنوات خلفية أشار إليها، وهناك أيضا عمل من قبل الإيرانيين، وبالتالي إذا ما أراد الإيرانيون أن يتوصلوا إلى اتفاق من الأهمية بمكان أن توصل الرسائل الواضحة لكي تصل بدورها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولربما حتى الرابط المباشر مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب أوضح أنه على استعداد لاستخدام الضغط الاقتصادي. الهدف الرئيس الآن هو فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، وأن نصل إلى مرحلة يتم التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، ألا تستحوذ إيران على الأسلحة النووية. وهناك مذكرة تفاهم ولم نتم لم يتم النقاش بشأنها للوصول إلى مرحلة نركز فيها على الملف النووي. إذن للعودة إلى هذه الآليات يجب إيصال الرسالة للشركاء وللمفاوضين الإيرانيين لكي نعود إلى المفاوضات مجددا. وفي الوقت نفسه الإيرانيون سوف يتعين عليهم أن يتخذوا القرار حول كيفية التعامل مع الضغط الاقتصادي. بالنسبة إلى شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، من مصلحتهم أن يمارسوا نفس الضغوط، ومن مصلحة الولايات المتحدة أن يتعاونوا معها، لأن الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على تنفيذها لوحدها. هناك تداعيات على الشركاء في الخليج وفي العراق وهي أساسية، وطبعا إيران. ولذلك يجب العودة إلى التفاوض وبالعمل مع الشركاء. يمكن التركيز على المذكرة كإطار.
2: أنا سؤالي بشكل أساسي كان يعني عن مؤشرات التفاؤل الذي يستند إليه الرئيس ترامب حينما يقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح وإننا سنحقق انتصارا كبيرا في وقت قريب جدا، بينما ضيفنا يشير إلى أنه ليس هناك تجاوب مع حزمة العقوبات التي وصفت بأنها الأقسى على إيران من قبل الدول الأخرى، وطبعا على رأسها الصين وكثير من البلدان التي تتعامل مع إيران تجاريا. يعني جربت مسألة العقوبات كثيرا مع إيران ولم تفلح، لماذا يقول الرئيس ترامب إنه متفائل وأنهم يسيرون على الطريق الصحيح؟
0: الرئيس ترامب يود أن يرى فتح مضيق هرمز، ومع هذا الضغط الإضافي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أو على إيران بالأحرى أن تفهم أن ضغط الولايات المتحدة لن يتوقف. هناك ضرورة لفتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضغوط أخرى يمكن أن تمارس من جانب الولايات المتحدة، وأوضح الرئيس ترامب ذلك في مقابلة مع الجزيرة. يتعين إذن على إيران أن تأخذ كل هذه الأوجه بعين الاعتبار لتتخذ القرار. هل تود إيران أن تتحمل كل هذه التدابير أو تذهب إلى طاولة المفاوضات للعودة إلى مذكرة التفاهم وهذا الإطار؟ الفكرة بأن إيران وعمان سوف تتخذان القرارات بالنسبة إلى من يعبر مضيق هرمز وما هي الآليات، ومع فرض للرسوم بطريقة أو بأخرى، هذا غير مقبول. هناك آليات يجب العمل بها. نتحدث عن خطوط ملاحة بحرية دولية وحرية الملاحة البحرية ضرورية. لا نود أن نشكل سابقة في مضيق هرمز، وإلا نرى الحوثيين في باب المندب يودون أن يتصرفوا بنفس الطريقة، وهذا غير مقبول. هذا ما يريده الرئيس ترامب، ضرورة التوصل إلى حل ما من خلال الضغط الاقتصادي وإلا عسكريا.
2: دكتور عباس، واضح أن مسألة تقاسم عائدات مضيق هرمز بين إيران وعمان غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة كما قال ضيفنا. خرج علينا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وقال إن البلدين عمان وإيران اتفقا بالفعل على مسألة تقاسم عائدات المرور في مضيق هرمز، ثم جاء مسؤول كبير كما وصفت وكالة رويترز وقال إن البلدين لم يتفقا بعد وإن المحادثات جارية. فكرة تقاضي رسوم على عبور مضيق هرمز، هذه مناورة إيرانية لتحسين وضعها التفاوضي، أم إن هذا فعلا في صلب الاستراتيجية الإيرانية للتعامل مع المضيق؟
0: في الواقع المسألة الأساسية هي القانون الدولي وسيادة الدول، هذا ما يطرح الآن. ولكن السؤال الأساسي كان يجب أن يطرح قبل أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في هجومها الذي استهدف إيران. آنذاك لم يتم الحديث عن القانون الدولي، ألم يكن القانون الدولي أساسيا آنذاك؟ الفكرة هي أن مضيق هرمز كان مفتوحا والمفاوضات كانت على قدم وساق من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص الملف النووي، ولكن الرئيس ترامب اتخذ القرار في الهجوم على إيران. ما الذي حصل؟ هناك مشكلات جديدة بدأت تبرز نتيجة لفشل ترامب وإسرائيل. الآن لدينا مسألة العبور في مضيق هرمز. مضيق هرمز يمكن أن يفتح إذا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم. هذه المفاوضات كانت تحصل والولايات المتحدة الأمريكية وقعت بعد ذلك مذكرة التفاهم ولكنها لم تنفذها، وهذه ليست مشكلة إيران فقط. انظروا ما يحل في كندا الآن، جارت الولايات المتحدة الأمريكية، وقال رئيس مجلس الوزراء الكندي إن التوقيع الأمريكي يكتب بقلم الرصاص، وبالتالي هذا أمر لا يمكن الوثوق به. هذه تصرفات يومية والضغط لكي تقدم إيران التنازلات. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط لكي تنهار إيران. إذن عندما يقول الطرف الآخر نود أن ينهار البلد، إذن ما هي التنازلات التي يمكن أن نقدمها للطرف الآخر ونضمن في الوقت نفسه أن سلوك الطرف الآخر سوف يكون مناسبا وسوف يحل السلام؟ وكأن شخصا ما يقول سوف أقتلك وتخلى عن درعك.
2: شكرا جزيلا.
0: إذا ما تخليت عن درعك.
2: شكرا جزيلا للدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وأشكر ضيفنا أيضا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران، يستمر الحراك الدبلوماسي لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. التفاصيل مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على إيران، تتقاطع رسائل التصعيد مع تحركات دبلوماسية تدفع باتجاه عودة المسار السياسي. يعلن ترامب في حديث للجزيرة أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تتحدث طهران عن اتفاق وشيك مع سلطنة عمان لفتح ممر ملاحي مؤقت في هرمز وعن استعدادها للحلول الإقليمية والتفاوض. تتحرك باكستان وقطر على خط الوساطة وسط تأكيد إسلام أباد إحراز تقدم في محادثاتها مع طهران. وهنا نسأل إلى أي مدى يمكن للوسطاء دفع الطرفين نحو المسار الدبلوماسي؟ وهل تتمكن التفاهمات بين إيران وسلطنة عمان في احتواء أزمة مضيق هرمز ومنح مذكرة التفاهم دفعا للأمام؟ أم سيتمسك كل طرف بشروطه وبالتالي بقاء الأزمة في حالة جمود؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، سلطنة عمان والوسيطان القطري والباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل من أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة بأنه لا جدول زمنيا محددا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. ترامب أضاف أيضا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالتان، وأضاف أنه يحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الاقتصاد الإيراني ينهار. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إنه في المحادثات مع الوفدين الباكستاني والعماني الذين زاروا إيران جرى التأكيد على الحلول الإقليمية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تخلت واشنطن عن وضع العراقيل ودعت إلى مذكرة التفاهم فيمكن فتح مضيق هرمز. وأضاف أن طهران اتفقت مع مسقط بشأن حصة كل منهما من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، في حين أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه أجرى حوارا بناء مع نظيره الإيراني معربا عن أمله أن يعلن قريبا عن ممر مؤقت بمضيق هرمز وترتيبات لعودة الملاحة. وأضاف أيضا أن ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل لحل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وقد نقلت رويترز عن الجيش الباكستاني أن مباحثات قائد الجيش في إيران ركزت على سبل منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز. كما نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن بلاده تبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. الآن سأنتقل للزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على الأوضاع في مضيق هرمز وكذلك ما رشح من تفاصيل بشأن المسار الجديد في المضيق.
4: المتوقع حتى الآن نتحدث عن أنباء ولا نتحدث عن تصريحات رسمية واضحة تحدد إحداثيات هذا المضيق، ولكن بشكل سريع ومبسط نحن نتحدث عن أزمة المسارات الآن. أيضا هي أصلا فكرة المضيق الآن هي أزمة مسارات بين الإيرانيين وبين العمانيين، لذلك المفاوضات يعني تأتي وتذهب بين الجانبين. المسارات الموجودة حاليا هي ثلاثة مسارات أساسية. المسارات الإيرانية دخولا وخروجا بالقرب من الأراضي الإيرانية أو الشواطئ الإيرانية، الدخول عبر شمال جزيرة لارك بين لارك وقشم، والخروج عبر جنوب جزيرة لارك أي في المياه الإيرانية. المسار العماني هو الدخول والخروج عبر المناطق المشاطئة لجزيرة مسندم العمانية بهذا الشكل، بمعنى أنها مشاطئة أو بشكل لصيق للشواطئ العمانية، ويبقى هذا هو المسار الدولي المعروف. الآن الإيرانيون كانوا طيلة الشهور الماضية يريدون تثبيت معادلة أن المسار الأزرق هو المسار الوحيد، الدخول والخروج إلى مضيق هرمز لا يتم إلا بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري، ولا يتم إلا عبر هذه المسارات في الدخول وفي الخروج. وهنا النقطة التي يجري التفاوض بشأنها أو جاءت التسريبات أو الأخبار بشأنها، وهي عملية إعادة تشكيل المسارات داخل مضيق هرمز. على أي قاعدة؟ على قاعدة أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها سيكون هناك مساران، مسار للدخول ومسار للخروج. مسار الدخول سيكون قريب من الأراضي أو الشواطئ الإيرانية بهذا الشكل، بالقرب من جزيرة لارك، بمعنى أننا نتحدث عن منطقة شمال مضيق هرمز. ومسار الخروج سيكون بالقرب من الأراضي العمانية بمعنى الجنوب. هذه المسافة أضيق نقطة هي حوالي 40 كيلومتر تقريبا، نتحدث عن هذه المنطقة، إذن نتحدث عن حوالي 22 ميلا بحريا، حوالي 40 كيلومتر تقريبا. الحركة ستكون في مسارين دخول والخروج 11 كيلومتر، 11 كيلومتر ستكون في هذه المنطقة. السؤال الآن، هل ستكون في منتصف هذه المسافة بين أو في أضيق النقطة، أم أن هناك إزاحة نحو الشمال؟ لأن هناك تسريبات أو حديث إيراني على أن مسار الخروج الذي من المفترض أن يكون عمانيا أو في المياه العمانية سيكون جزء منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية. بمعنى هناك تفاوضات الآن فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الشكل الحالي الموجود حاليا، الأزرق الإيراني الموجود والأحمر الدولي المغلق والعماني الأخضر المفتوح الذي لا تزيد فيه حركة السفن عن 10%، هذا كله يجري التفاوض من أجل إعادة تشكيله من أجل مسار واحد دخولا عبر المياه الإيرانية وخروجا عبر المياه العمانية.
3: زميل صهيب العصا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. بطبيعة الحال هي نقاط ستكون جزءا من النقاش هنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. واشنطن تريد من طهران أن تفتح مضيق هرمز أولا، وأن تتخلى نهائيا عن برنامجها النووي، وكذلك التخلي عن نفوذها وتدخلها في الإقليم. إيران تصر على رفع الحصار البحري فورا وأنهاء هذه الحرب، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى دعمها في عملية إعادة الإعمار. أما سلطنة عمان فهي تريد إنهاء أزمة مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع القوانين الدولية، وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ مذكرة التفاهم. بالنسبة للوساطة الباكستانية والقطرية فهي تدفع باتجاه حل أزمة مضيق هرمز أولا، ثم دفع الطرفين للعودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق بنودها. أسألك دكتور محجوب، إذا أولويات كل من واشنطن وأيضا طهران، كيف يمكن للوسطاء الدفع قدما للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات؟
5: غنوة، المفارقة الكبيرة أننا نتحدث في تطورات حصلت بعد اليوم الأول للحرب. نتحدث عن فتح المضيق ونتحدث عن الحصار البحري، وهما النتيجتان لما بدأت به أمريكا وإسرائيل في 28 من فبراير، وكأنما قبل ذلك لم يعد مهما. العالم الآن منصب حديثه حول قضية أساسية، متى يفتح المضيق ومتى يرفع الحصار البحري. وهذه المفارقة تدل على أن الصراع برمته عندما بدأت الحرب لم يكن على الأجندة الأمريكية واضح تماما ماذا تريد. ولذلك الآن تجدين الكل ينتظر أن يفتح المضيق، إيران تنتظر رفع الحصار البحري من جانب الآخر، ثم ننتقل إلى المسارات الأخرى من التفاوض التي هي أصلا كانت موجودة وكان يمكن أن يتم عليها تفاوض دون حرب.
3: أهمية مسار سلطنة عمان، أي شيء قد يخرج عن هذا المسار العماني الإيراني، هل يزال له انعكاس وقد يكون دفعا إلى الأمام في مسار المفاوضات؟
5: المفاوضات التي جرت وجميع الجهود لم تنجح في إقناع الأمريكي والإيراني أن يفتح المضيق. إيران لم تسمع، وأمريكا لم تمتلك وسائل الضغط، والوسطاء حاولوا كل المحاولات لكن الطرفين بقيا عند مواقفهما. الآن لا مخرج عمليا سوى ما بدأ مرة أخرى في الأسبوع الأول من الحرب، وهو الحديث أن هناك دولتان متشاطئتان هما إيران وعمان، والحديث يبدأ بينهما وصيغة توافق اتفاق، أي شيء يخلص إليه البلدان سيفتح المضيق بموجبه. نحن قبل 3 أسابيع وقفنا عند نقطة أن هناك المضيق سيفتح وأن مسارا في الوسط سيفتح ويتوافق عليه الطرفان بإدارتهما، وبهذا الشكل يفتح المضيق لمدة 60 يوما. وحينها غنوة قال الرئيس الأمريكي إذا فتح المضيق اليوم فسيرفع الحصار البحري.
3: وماذا نتوقع من مسار إيران عمان بعد كل التسريبات طبعا؟
5: نعم، بناء على ما لدي معناه تتوقع أنه في الوقت الذي سيتفق فيه الطرفان على كل الآليات، سواء كانت مراقبة، الإدارة، الدخول، الخروج إلى غير ذلك، المفترض أن المضيق سيفتح أمام كل السفن دون رسوم، دون عوائق، دون أي اعتداءات، دون أي عوائق أمنية. وبموجب ذلك الفترة المتعارف عليها 60 يوما، وفي نفس الوقت أمريكا ترفع الحصار البحري عن إيران أيضا لمدة 60 يوما. خلال هذه الفترة المفترض أن يدخل الطرفان في مفاوضات حول قضايا الأخرى.
3: طب لاحظ معي اليوم هذا العامل المستجد، ما تطلبه الوكالة الذرية الإيرانية من الوكالة الدولية بأن تقدم بروتوكولا لتفتيش المواقع الإيرانية التي تعرضت للضربات الأمريكية، هل هذا يشي ببوادر خير برأيك؟
5: هذا جزء من النقاش الذي جرى في مذكرة التفاهم بأن الحديث عن البرنامج النووي لن يتم مع الولايات المتحدة، سيتم مع بيت الخبرة العالمي، والبيت الخبرة هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران تقول أنتم كأمريكيون لا علاقة لكم، نحن سنتحدث مع الوكالة الدولية، هي من تعطينا النصيحة، هي من ستقرر كيف سيتم زيارة هذه المواقع، حجم الدمار الذي حصل بها، حجم السلامة إلى غير ذلك، وبنقاشنا معها سنخلص إلى كل القضايا، مستوى التخصيب، مستوى أجهزة الطرد إلى غير ذلك.
3: وبالنسبة للأولويات

0: لن تستطيع فرض موضوع المفاوضات النووية الآن، لأن أي محاولة منها الفرض فإن مسألة المضيق ستتعرض للخطر.
1: دكتور محجوب الزويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك يا غنوة. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، إذ يقول المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يصل غدا إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. ويشير المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا في هذا الخبر العاجل إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيبحث في طهران حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويقول المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء سيبحث ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. ويقول أيضا إن زيارة رئيس الوزراء لطهران تؤكد موقف قطر بأن الدبلوماسية سبيل لتعزيز أمن المنطقة. الآن إلى التطورات في ملف غزة، ونبدأ من جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم وتصريحات الممثل الأعلى في مجلس السلام لغزة. معنا من نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أبدأ معك مراد بشأن ما أفاد به ميلادينوف في الإحاطتين اللتين جرتا في مجلس الأمن اليوم، إلى جانب طبعا ما أشرنا إليه في متن الخبر.
3: نعم محمود، الإحاطة ميلادينوف كانت هي الإحاطة الرئيسية في الواقع في هذه الجلسة، إذا نظر إلى ردود الفعل والاهتمام في الواقع الذي حظيت به خطة أو خريطة 15 بندا المتعلقة بالمرحلة الثانية من الخطة، خطة السلام في غزة. ميلادينوف اعتبر هذه الخريطة والتي تم التوافق فيها والاتفاق مع حماس وبرعاية من الوسطاء قطر ومصر وتركيا إضافة إلى الولايات المتحدة أيضا، أشار إلى أنها المرة الأولى التي توافق فيها الفصائل على تسليم السلاح وكذلك أيضا على تسليم السلطة، مشيرا هنا إلى حماس، لكنه قال إن هناك مخاطر على رأسها الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وكذلك التباطؤ أو تأخر حماس بالأحرى فيما يتعلق بالوفاء ببعض التزاماتها، إضافة إلى عامل الوقت، وقال تحديدا إن الانسحاب الإسرائيلي سوف يتم على مراحل وذلك بعد الانتهاء فيما يتعلق بمسألة تسليم السلاح، وأن هذا السلاح يشمل كافة فئات الأسلحة، مؤكدا على هذه النقطة بشكل كبير، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتولى تسلم هذا السلاح للتخلص منه لاحقا تحت إشراف ورقابة دولية، لكن هذه اللجنة كما قال هناك خطة أولية على مدى 6 أشهر من أجل القيام بمهامها فيما يتعلق بالأمن والشرطة وتقديم الخدمات، إضافة إلى ما يتعلق بإعادة العمار فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، أشار إلى أنها تحشد قواها الآن وأن هناك حاجة إلى مساهمات من الدول، داعية الدول إلى المساهمة في هذا الإطار. كانت هناك إشارات من الدول بما في ذلك هجوم واضح أو انتقادات واضحة من مندوب روسيا الذي قال إن خطة السلام أي خطة ترامب برمتها وليس المرحلة الثانية ما تزال في كثير من بنودها حبرا على ورق، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لم تباشر مهامها حتى الآن وكذلك قوة الاستقرار الدولي، وقال إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من القطاع حتى حينما يدور الحديث عن مسألة تسليم السلاح. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي كانت مثار اهتمام الضفة الغربية، عنف المستوطنين، وكانت هناك إدانات واضحة ومطالب بالمحاسبة من أكثر من متحدث، أيضا إلى مسألة الاستيطان التي تكاد تكون لم تغب عن أي مداخلة في جلسة اليوم، وهناك إدانات صريحة وواضحة من أكثر من دولة لمشروع إيوان الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه والذي يفصل الضفة شمال الضفة عن جنوبها. بطبيعة الحال كانت هناك قضايا أخرى مثل اقتحام مقرات الأونروا، أيضا مسألة العنف، استمرار اختراق

0: انتهاكات لوقف اطلاق النار في غزة على مدى فترة التقرير المقدم لمجلس الأمن. هناك أكثر من 100 قتيل في غزة فقط ما بين الإحاطتين، إضافة إلى أكثر من 400 من المصابين. كانت هناك بطبيعة الحال إشارات إلى المرجعيات فيما يتعلق بقرار 2443 المتعلق بالاستيطان و 28/3 المتعلق بدعم خطة ترامب، وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك كمرجعات ينبغي الالتزام بها. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من مجلس الأمن في نيويورك، وقد أشار ميلادينوف كما ذكر مراد إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بقطاع غزة، لكن معنا مراسل الجزيرة في قطاع غزة غازي العلول لينقل لنا على أرض الواقع ما رصدته عينا. غازي، غازي العلول، هل تسمعني؟ أسألك عن آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة وكذلك الوضع الإنساني في مقابل ما ذكره الممثل مجلس السلام في غزة في جلسة الإحاطة في مجلس الأمن. أسألك مجددا غازي العلول عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة. هل تسمعني غازي؟
2: نعم محمود، كل ما يترجم من أفعال إسرائيلية يؤكد الواقع الذي يتحدث عن عدم الالتزام الإسرائيلي فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار. وحتى في المباحثات الأخيرة اليوم فقط كان هنالك شهيدان على ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، شهيد باستهداف خيمة توي نازحين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس فيما يعرف بمنطقة المواصي، وهي واحدة أو ربما تكون الأكبر فيما يتعلق بتكدس النازحين الفلسطينيين. هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين من بينهم رضيعة طفلة كانت تتواجد في هذه الخيمة، بينما أعلن عن استشهاد فلسطينية متأثرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصل إلى مواقع تواجد الفلسطينيين يخترق الخيام ويقتلهم. هذا بطبيعة الحال هو الوضع السائد منذ أسابيع طويلة وربما أشهر، وخاصة أن الاحتلال لا يزال يواصل هذه الخروقات. منذ دقائق فقط كنا قد رصدنا طلعات جوية لطائرات حربية إسرائيلية تجوب سماء القطاع، بالإضافة إلى ما يسمع ربما في خلفية الصوت الآن من تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. هذه الطائرات تقوم بعمليات استخباراتية معلوماتية، تجمع المعلومات وتنفذ بعد ذلك أهدافا باستهداف الفلسطينيين المدنيين. هذا وفق ما نرصده منذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال يذهب نحو الاعتماد على الطائرات المسيرة المسلحة التي تقصف المدنيين الفلسطينيين. هذا الأمر لا يتعدى كونه خروقات في مناطق تواجد الفلسطينيين، بل كذلك في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال 37 نقطة عسكرية. هذه المواقع الموزعة على طول الشريط الشرقي بالإضافة إلى المناطق الجنوبية وكذلك الشمالية تطلق القذائف باستمرار في مناطق سيطرتها لهدم البنيان العمراني في تلك المنطقة، تنفذ عمليات نسف، بالإضافة إلى ذلك هي تطلق الرصاص الذي كما تحدثنا يصل إلى مواقع تواجد الفلسطينيين. وهذا أيضا ينسحب على الحالة الإنسانية من خلال إغلاق المعابر، من خلال تقييد وصول المساعدات. الاحتلال كذلك يضيق الخناق على الفلسطينيين، يمنع إيصال ما يحتاجونه هو بالقدر الكافي، لذلك تبدو الحالة الإنسانية كذلك في وضع سيء للغاية في ضوء كل هذا الخرق.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كان معنا من مدينة غزة. معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، وسيكون معنا من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور مهند، الصورة على أرض الواقع رسمها مراسلنا من استهدافات من قبل جيش الاحتلال، احتلال لأكثر من 70% أو قرابة 70% من الأرض، إغلاق للمعابر، وضع إنساني ومعيشي متردي للغاية بالنسبة للفلسطينيين. في المقابل يتحدث السيد ميلادينوف في مجلس الأمن عن خطط طموحة لإدارة انتقالية في قطاع غزة، تسلم بعد ذلك الأمور إلى السلطة الفلسطينية مع خطط لانسحاب تدريجي وغير ذلك. هل هذه الحسابات التي تحدث عنها ميلادينوف، أو يعني كيف نردم الفجوة بين الواقع وبين حتى الخطط التي تعلنها إسرائيل؟
3: لا يمكن أن نردم الفجوة بين الحلم ويحلم نستطيع أن يفعل ذلك وبين الواقع الذي تفرض إسرائيل. بمعنى الفرق بين ميلادينوف ونتنياهو أن نتنياهو يفرض واقعا على الأرض، يتحرك على الأرض بحرية دون أي اعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025، ودون أي اعتبار للاتفاق اللي تم بين مجلس السلام وحركة حماس. وعلى فكرة ميلادينوف قال أنه هذه الاتفاق
1: ليس طرفا، إسرائيل ليس
3: طرفا منه. وهذا تخلي، يعني هذا معناه أنه مجلس السلام تخلى عن هذا الاتفاق لأنه إسرائيل لا تريده. بمعنى هو يحرر إسرائيل من أي التزام بخريطة الطريق التي تم التوصل مع حماس بشأنها، وبالذات متعلق بنزع السلاح.
1: بمعنى أن كل هذه الخطط مجرد مناشدات للطرف الإسرائيلي يقبلها أو لا يقبلها.
3: بالضبط، يعني هو يترجى الطرف، يستجد الطرف الإسرائيلي. الآن هو ذكر قضيتين إسرائيل لن تقبل بهما بتاتا حاليا: دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، إسرائيل لن تقبل بذلك، والحديث انه هذه اللجنه ليست بديل عن السلطه الفلسطينيه. بالاول دخلها، يعني بالاول دخل هذه اللجنه لكي تتحدث اذا كانت بديلة عن السلطه الفلسطينيه ام لا. اسرائيل غير قابله ان تدخل هذه اللجنه حتى يتم الحديث انها ليست بديلة عن السلطه الفلسطينيه. بمعنى يعني هذه، يعني هذا حديث لا يمت للواقع بصله. اسرائيل ترفض حتى دخول اللجنه الوطنيه لاداره قطاع غزه. اثنين، نتحدث عن لجنه الاستقرار الدوليه من اجل ان تدخل وضع معايير لالتزام الطرفين. اي معايير؟ اسرائيل غير ملتزمه بالاتفاق. اسرائيل غير ملتزمه ليس بالاتفاق المتعلق بنزع سلاح حماس، يعني الاتفاق تم التوصل اليه مؤخرا. هي غير ملتزمه بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في اكتوبر عام 2025. اسرائيل خرقت كل بنود هذا الاتفاق، من توسيع احتلالها، من عدم ادخال المساعدات الانسانيه، على فكره من عدم ادخال اللجنه الوطنيه. اللجنه الوطنيه كان يجب ان تدخل مع بدايه المرحله الثانيه من اتفاق وقف اطلاق النار، وايضا اسرائيل لم تقبل بادخال هذه اللجنه. النقطه الثالثه هو انسحاب الاسرائيلي. اسرائيل لن تنسحب من قطاع غزه. موضوع الانسحاب هو الموضوع الاساسي عند اسرائيل وليس نزع السلاح. نزع السلاح هو مجرد ذريعه. القضية الأساسية عند إسرائيل هو عدم الانسحاب من قطاع غزة، وذلك هذه الفجوة أستاذ محمود. هذه الفجوة بين ما يتحدث هذا الرجل في مجلس الأمن وبين الواقع الذي يتم رسمه في إسرائيل. اليوم كان زمير في غزة، ماذا قال؟ يعني رئيس الأركان كان في غزة، ماذا قال؟ قال سنلاحق كل من اشترك في 7 أكتوبر وسوف نغتاله. هذا ماذا معناه؟ هذا معناه أن إسرائيل غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.
1: دكتور أحمد، أو أستاذ أحمد الطناني، يبدو أنه انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي معنا من غزة. أستاذ أحمد، تحدث ميلادينوف أيضا في إحاطة مجلس الأمن عن ضرورة تسريع نزع سلاح حماس بالكامل والفصائل وتسليمه إلى لجنة تقوم بإتلافه أو التخلص منه. هل تأمن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس أن تتخلص من سلاحها ثم يعود الجانب الإسرائيلي ليختلق أي ذرائع وهمية من قبيل الطائرات الورقية وغير ذلك مما يتحدث عنه نتنياهو مؤخرا، وتغدر بالفلسطينيين، والسوابق في هذا الباب كثيرة؟
4: مساء الخير. يعني بطبيعة الحال لا يوجد ما يضمن إسرائيل، خصوصا مع الموقف المنحاز الذي يقدمه المجتمع الدولي، أو على الأقل جزء أساسي من المجتمع الدولي، الولايات المتحدة وحلفائها، والآن الموقف المنحاز وغير النزيه الذي يقوم به مجلس السلام في تبني الأطروحات الإسرائيلية. لا يوجد ما يضمن للفلسطينيين ألا يتعرضوا للذبح بعد أن يسلموا سلاحهم. لذلك المقاومة الفلسطينية عندما فاوضت على خارطة الطريق هي تفاوضت على بنود واضحة لها علاقة بالانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد أي شكل من أشكال حصر وتجميع السلاح، بغض النظر عن التوصيف الذي استخدمه ميلادينوف. خارطة الطريق تتحدث بوضوح عن حصر وتجميع السلاح الثقيل على أن يكون تحت مسؤولية لجنة التكنوقراط، وبالتالي يسلم إلى جهة فلسطينية ويبقى تحت مسؤوليتها، والسلاح الفردي يخضع للقانون الفلسطيني. هذا الأمر لن يتم بأي شكل من الأشكال دون أن يكون متزامنا ومتبادلا مع الانسحاب الإسرائيلي وبانتشار القوة الدولية التي يفترض حسب البروتوكول التشغيلي الذي تم الاتفاق عليه أن تكون هي قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يجب على هذه القوة أن تلجب أي سلوك عدواني إسرائيلي، أن تكون حاجزا يمنع استمرار العدوان الإسرائيلي، وأن تضمن بشكل أساسي أن تستلم الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتالي خروج الجيش الإسرائيلي

0: إلى انسحابه إلى الخط الأصفر ومن ثم إلى الخط الأحمر، تمهيدا للانسحاب الكامل من كل قطاع غزة وفق ما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق. الآن تنفيذ كل ذلك يبقى رهينا لحجم الضغط الذي يمارس على إسرائيل، ونعلم تماما إسرائيل لا تريد أن تلتزم بأي شيء، لا تريد أن تقدم أي التزامات ولا أي تنازلات ولا أن تنسحب من قطاع غزة مترا واحد. وسبق للدكتور مهند أن تحدث في هذه النقطة باستفاضة. الآن الاختبار الرئيسي واختبار الإيرادات، اختبار مدى إمكانية وجود ضغط حقيقي على الولايات المتحدة أولا ومن ثم عبر الولايات المتحدة على إسرائيل لإجبارها وإلزامها بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: طيب من الواضح في هذه المرحلة سيد أحمد،
0: غير
1: من الواضح في هذه المرحلة أنه من الواضح في هذه المرحلة أنه ليس هناك ضغوط أمريكية على بنيامين نتنياهو لتحسين الوضع في قطاع غزة أو التماشي مع خطة مجلس السلام وغير ذلك مما قاله ميلادينوف، لكن الضغوط في المقابل على الفلسطينيين كثيرة جدا، على حركة حماس وعلى الفصائل في قطاع غزة كبيرة جدا، وأهمها المعاناة المستمرة لأفراد الفلسطينيين في القطاع.
0: نعم، وهذا ما كنت أقوله، المؤشرات حتى الآن هي مؤشرات غير إيجابية على وجود ضغط أمريكي حقيقي، رغم أن كوشنر بشكل مباشر قدم تعهدات لوفد حركة حماس بأن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها هو يضمنها بشكله وبعضويته في مجلس السلام وبدوره في الإدارة الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية متمسكة بضمانتها لهذا الاتفاق وستضغط على إسرائيل بشكل جدي. للأسف حتى الرسائل التي مررت بعد تصريحات بنيامين نتنياهو العلنية عن رفض خارطة الطريق كانت رسائل مررت عبر الوسطاء إلى الفصائل الفلسطينية، وحتى جزء منها وجه من ميلادينوف بشكل مباشر إلى حركة حماس بأن هذه التصريحات هي تصريحات ذات بعد انتخابي ولا تعني بأي شكل من الأشكال تخلي عن الاتفاق. أعتقد أن الدور الرئيسي الآن هو دور الدول العربية والإسلامية الشريكة في مجلس السلام حتى تضغط بشكل حقيقي على الولايات المتحدة.
1: كان معنا من مدينة غزة، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى داخل معهد قلنديا ومحيطه مع استمرار السيطرة الكاملة عليه لليوم الثاني. معنا من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، باختصار لو تعطينا صورة عما يجري في هذه المنطقة وحجم التعزيزات التي دفعت بها إسرائيل، ولمحة بسيطة عن مجمل الأوضاع في الضفة الغربية.
2: محمود، ميدانيا هو إغلاق محكم وسيطرة تامة على معهد قلنديا للتدريب المهني في مخيم قلنديا شمال القدس. قوات الاحتلال الفجر وصباح هذا اليوم دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الموقع، وجنود الاحتلال ما رصدناه ميدانيا هذا اليوم يعتلون أسطح المباني داخل المعهد ويرفعون العلم الإسرائيلي ويمنعون أي أحد كائن كان الدخول إلى المعهد بعد مشاركة إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أمس في اقتحام المعهد وإعلانه هناك الاستيلاء والسيطرة على المبنى، إضافة إلى تصريحات الخارجية الإسرائيلية هذا اليوم والتي جاء فيها أن الأونروا لا تمتلك الأرض المقامة عليها معهد قلنديا بشكل قانوني، امتلاكها لهذه الأرض وغير قانوني كما جاء في بيان الخارجية الإسرائيلية. وعاد هذا البيان ليتهم موظفي الأونروا في قطاع غزة تحديدا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وقال البيان أيضا وأردف بأن ما تقوم به إسرائيل في معهد قلنيا هو عمل قانوني بحت. ميدانيا أيضا في الضفة الغربية هذا اليوم عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس، قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى كانت تطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع وتتجول في دوريات بشكل مستمر في شارع المطار وشارع المعهد وشارع القدس المؤدي إلى مخيم قلنديا، إضافة إلى بناء بؤرة استيطانية جديدة هنا في منطقة برقة برام الله وسط الضفة الغربية ليصبح عدد البؤر في هذه المنطقة 7 بؤر استيطانية، وسرقة معدات زراعية من قبل مستوطنين في منطقة سنجل إضافة إلى المغير واعتداءات في غيرها من المناطق.
1: منتصر نصار من رام الله، شكرا لك. وسط كل هذا المشهد بلغت تكلفة الحرب في إسرائيل أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات لمختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
3: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى

0: اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم، إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيراً زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدت إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضاً في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل في الانفاق الحربي لا سيما مع غياب أفق منظور لانتهاء حالة الحرب كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الفوائد البنكية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجات عدة وزيادة الأعباء الضريبية على الإسرائيليين. وتحذر دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع دون رؤية استراتيجية شاملة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حرباً دائمة ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهض، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: بنهاية تقرير إلياس كرام عن تكلفة الحرب على إسرائيل، نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة، يقدم هذه الحلقة الزميل نشوان حسين. دمتم في أمان الله.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم أن يصنعوا مساراته. لطالما سئل عما إذا كان يمتلك استراتيجية للمواجهة مع إيران، وها هو يكشف للجزيرة أبرز معالمها في المرحلة الراهنة. إنه الرئيس ترامب، رئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدلى للقناة بتصريحات أكد فيها أن الصراع الأمريكي مع إيران لا يخضع لأي جدول زمني وسيستمر مهما تطلب الأمر. ترامب الذي قال للجزيرة إنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بقرار العودة إلى طاولة المفاوضات، أعرب عن ثقته بأن بلاده بصدد تحقيق نصر كبير على إيران، التي شدد على أن النظام فيها تكبد خسائر فادحة بفعل حملات عسكرية واقتصادية وإجراءات عملية صارمة بفرض فتح مضيق هرمز، تمثل آخرها في تدمير 22 قاربا إيرانيا. كيف للوسطاء أن يديروا عجلة الجهود الدبلوماسية في ظل تصريحات أمريكية صارمة تستند إلى عقوبات خانقة؟ تجيب باكستان وعمان وقطر بتحركات عملية واتصالات لا تتوقف، وفي الأفق محاولة من إسلام أباد لإعادة إحياء مذكرة التفاهم بالتزامن مع أخرى من مسقط تهدف للتوصل إلى تفاهمات مع طهران بشأن مضيق هرمز. زخم تعمل الدوحة على تعزيزه بزيارة الخميس يوشك رئيس الوزراء وزير خارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على القيام بها إلى العاصمة الإيرانية، بهدف معلن هو بحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. بين وطأة الجمود ومصاعب التحريك تتقلب ملفات المنطقة باحثة هي الأخرى عن سبل الخروج من عنق الزجاجة. مأزق تجاوزته سوريا الجديدة بتفاهمات مع قيادة قسد قادت إلى حل التنظيم وبنيته العسكرية وإدماجهما في الدولة، طارحة السؤال عن مدى إمكانية الاستفادة من التجربة في ساحات أخرى كالعراق ولبنان تعيش جدل حصر السلاح. تحذر السياقات المتباينة وأي جواب محتمل من السقوط في فخ الاستنساخ، إلا أن الخيار سيبقى في نهاية المطاف بين منطقي التسوية أو المواجهة. هذه القضايا مشاهدينا وسواها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إبراهيم فلاحات أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز مدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق قعبود الأكاديمي والباحث السياسي، والكاتب الصحفي علي الأمين. أهلا بكم جميعا. الحقيقة ما بين التصريحات التي أطلقها اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة الجزيرة وهذا الحديث، هذا الخط الصارم في التعاطي مع إيران، وما بين هذه الجهود، جهود الوسطاء، تجعلنا نطرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن نقيس المسافة ما بين هذين التوجهين، والمركز هنا إيجاد حل على المستوى الدبلوماسي؟
1: الحقيقة هناك مفارقة يعني تستحق التوقف عندها بحق، وهي أننا في هذه اللحظة نتحدث عن أمرين لم يكونا موجودين قبل 28 من فبراير، وهما فتح المضيق والحصار البحري على إيران. وكأن الصراع عمليا، وكأن الصراع ليس هناك برنامج نووي، ليس هناك برنامج صاروخي، وكأن كل شيء عمليا تلخص في هذين الأمرين. العالم، المنطقة، الولايات المتحدة، إيران، كلها الآن حول هذه القضية، أيهما يحصل أولا بالتزامن فتح المضيق، والكل يركز على هذه المسألة. وهذا يخبرنا أمرين: أولا أن هذه الحرب لم تكن لتتم بناء على أجندة واضحة أمريكية من مراد تحقيقها، وأن أمريكا التي مارست الضغوط القصوى الاقتصادية على إيران عادت لضغوط قصوى أخرى بمعايير أخرى، بمعنى أن العمل العسكري عمليا لم يفيد الولايات المتحدة إلا في استنزاف. المسألة الثانية أنها أخذت المنطقة بشكل أساسي ودول الخليج إلى مربع كان يمكن تجنبه وهو اللا استقرار وعدم اليقين، وهو شيء تسأل عنه الولايات المتحدة بشكل أساسي، ثم كيفية تجاوب إيران مع هذه الحرب.
2: أعتقد يعني هذا التصعيد الاقتصادي أولا والتصعيد السياسي بالتصريحات دونالد ترامب التي أدلى بها اليوم وقضية الوساطة، أعتقد أنهما يكملان بعضهم البعض. فالحصار الاقتصادي الشديد بهذا المستوى هو يفتح فرصة وآفاق من أجل الوساطة والتوصل إلى تسويات من نوع معين، على اعتبار أنه بعد كل ضغط سواء كان اقتصادي أو عسكري يفترض أن يكون هناك حديث من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات. كل الأشكال الصراع هي تنتهي بالجلوس على طاولة المفاوضات، وقد رأينا بأنه حدث ما يمكن تسميته بتقسيم العمل، تقسيم عمل الوساطة أو نموذج الوساطة، بحيث أنه رأينا نموذج جديد يولد بعد هذه العقوبات الاقتصادية يقوم على التقاسم في عملية الوساطة. فمثلا سلطنة عمان أصبحت تتولى موضوع مضيق هرمز وقضية الملاحة والمرور من مضيق هرمز إلى آخره، فهذا أصبح يعني جانب من الوساطة تتخصص فيه سلطنة عمان. رأينا أيضا أن عاصم منير في الباكستان هو يتخصص في الجانب الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة
0: ونقل الرسائل،
2: ونقل الرسائل. ورأينا العمود الثالث في نموذج الوساطة هذا قطر، التي كما ذكرتم بالأخبار أن رئيس الوزراء سيزور طهران قريبا، هو يمثل دور طهران الخليج الولايات المتحدة بحكم الخبرة الموجودة لدى دولة قطر في موضوع الوساطة.
0: سأعود لك دكتور.
2: إذن نموذج وساطة جديد يولد من نوع معين، ولكن النتائج يجب أن ننتظر حتى نرى.
0: تابع معك الموقف الإيراني.
3: المصادر الإيرانية تتحدث بأن عاصم منير لم يأتي بمقترحات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية، هو تحدث عن فتح مضيق هرمز، لكن مقترحات جيدة أو عملية حتى يستطيع الطرفان العودة إلى طاولة مفاوضات لم تكن هناك يعني مقترحات واضحة جدا وشفافة. وبالتالي يعني أعتقد الآن هناك ركود في المفاوضات، هذا يشبه الركود الذي حصل في مرحلة قبل كتابة مذكرة التفاهم. رأينا بأن قطر دخلت على خط الوساطة إلى جانب الباكستان من أجل إحياء المفاوضات، لأن في ذلك الوقت أيضا المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. الجانب القطري تحرك وأدى إلى كتابة مذكرة التفاهم، ومن ثم تم التوقيع على هذه المذكرة. الآن يبدو لي أيضا بأن هذه المذكرات بقت محصورة بين رسائل، عدم وجود مقترحات، عدم رؤية واضحة عند الجانب الأمريكي. الإيرانيون لا زالوا متمسكين بموقفهم وهناك ركود في هذه المفاوضات. يبدو لي بأن الزيارة التي يقوم بها محمد بن عبد الرحمن، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، يوم غد إلى طهران، أعتقد بأنها يعني سوف يذهب وفي حقيبته شيء معين، يعني لا يذهب بحقيبة فارغة، لا يذهب بحقيبته شيء معين، خصوصا وأنه قبل 4 أسابيع إذا نتذكر هو قال أو قطر قالت بأنها منخرطة في كتابة وثيقة، لكن بعد ذلك تطورت الأمور ويعني لم يتم الحديث عن هذه الوثيقة. هذه الوثيقة هل هي مذكرة تفاهم جديدة؟ هل هي مذكرة تفاهم معدلة؟ أم إن المذكرة السابقة سوف تكون على الطاولة؟
4: بصلا. نعم شكرا نشوان. أنا أعتقد بأنه هذه التطورات يعني بلا شيء يبدو لي أن أيضا تحت هذا الضغط العسكري في البداية، ثم الضغط الآن ضغط الحصار كما تفضل الدكتور إبراهيم قبل قليل، ووضع اقتصادي شديد الحرج والحساسية في المنطقة وفي إيران تحديدا، ولذلك يعني تعدد الوسطاء قد يكون مقصودا هذه المرة بالتوزيع أو التنويع أو التوصيف الذي ذكر الدكتور إبراهيم لما لو. لكن أنا أعتقد أن الأمر هذه المرة تعدى الرسائل غير المباشرة بإصرار باكستاني على فتح قناة مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين. دعك عن تصريحات الرئيس ترامب، صرح للجزيرة بأنه غير مستعجل، وصرح لصحيفة اليوم بالمناسبة بأنه قريب جدا من التوصل إلى حل في نفس اليوم، يعني التصريح ونقيضه. لكن أنا أعتقد من يفرض الوقائع على العرض، هل المعركة العسكرية التي يبدو أنها يعني حظوظها قد أو تراجعت إلى حد بعيد، أم تستطيع هذا الحصار وخصوصا هذه المرة بأنه حصارا ماليا وليس تجاريا وعسكريا فقط، يستطيع أن يؤدي إلى تنازلات على طاولة المفاوضات؟ وتعرف المفاوضات هي فن التنازل وإدارة التنازل، وإن أراد كل الطرفين أن لا يبدو ما ذهبوا إليه يسمى تنازلا لظروف شعبية داخلية. إجابة أيضا على ما ذكر الصديق العزيز الدكتور محجوب أنه الحرب بدأت بأهداف وبدأت باستراتيجيات وانتهت فقط بالحديث عن هرمز.

0: إن موضوع هرمز هو الأكثر إلحاحاً والأكثر ضرورة، الحصار وهرمز. بقية الملفات يبدو لي بأن الإدارة الأمريكية شبه يعني منتهية منها، في أنه وهي تعرف بأنها دمرت القدرات وكثير من المنشآت النووية الإيرانية، في موضوع الصواريخ كذلك يدعي طبعا الرئيس ترامب بأنه قد دمر القدرات البحرية والعسكرية الإيرانية. أنا أعتقد إذا ما وصل الوسطاء وخصوصا زيارة معالي رئيس الوزراء القطري وكذلك الجهود الباكستانية الحثيثة إلى إقناع القوة السياسية الرئيسية في إيران إلى أن كلفة الاستمرار بهذا الوضع أعلى بكثير من كلفة الاتفاق سينجحوا.
1: تم بالإضافة إلى ما ذكروه الأساتذة، هل هنالك فارق ما بين العقوبات كعقوبات وما يمكن تنفيذه من عقوبات؟
2: أعتقد أننا سوف نكتشف في الأيام المقبلة، ولكن في الواقع يمكن إنفاذها. في الماضي لم تنفذ كاملة، وهنا يكمن الفرق الأساسي. هنا تحدثنا من على هذا المنبر أنها مختلفة، وتحدثت عن دخول مهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود في الولايات المتحدة لأن القانون لم يطبق، لأن القانون كان قائما. الأمر سيان بالنسبة إلى العقوبات، غيروا طريقة تنفيذها. كذلك هناك الحصار البحري الذي يؤثر على قدرة إيران على جني المداخيل، ولدينا مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوع، فهي أكبر شريك تجاري كان لإيران وانقطعت علاقاتها التجارية والعملية بها. إذن هناك عدد من العناصر المؤثرة التي قد تنجح المقاربة. بعض التعليقات حول ما حكي هنا. طبعا الولايات المتحدة هي التي بدأت الحملة في 28 من فبراير، لدينا هذه النقطة كانطلاقة. ولكن على مر الستة أشهر التي انصرمت، وفر الرئيس ترامب فرصا تلو الأخرى، تهديدا تلو الآخر، لكن في كل مرة كان يقول سنتحدث لمدة 5 أيام 10 أيام. وفي اليوم 40 حصل وقف لإطلاق النار مقابل تعهد إيران بإعادة فتح المضيق، ولم تعد فتحه. وصلنا إلى مذكرة تفاهم، كان هناك تنازلات من الجانبين. وبعد توقيع المذكرة، وقد وقعت بطريقة خاصة أولا، ومن ثم حصلت الفعالية أو حفل التوقيع الرسمي. ولكن ما أن وقعت خلف الكواليس، رفعت الولايات المتحدة الحصار وحظر تصدير النفط الإيراني، لكن إيران رفضت فتح المضيق. مرة أخرى الولايات المتحدة أعادت فرض الحصار والحظر على النفط. ما وصلنا إليه الآن، كان هناك فرصة، ولكن هناك نقطتان مهمتان بالحديث عن مضيق هرمز. وقيعا أن هذا الملف هو موضوع النقاش، صحيح، ولكنه لن ينهي النزاع. إذا أعيد فتح المضيق لا يعني ذلك بالنسبة إلى ترامب أن الموضوع قد حل وأن الولايات المتحدة سوف تنسحب. هذا لن يحصل. هو يشعر بأنه بحاجة إلى تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف الثلاثة التي حدد في بداية الحرب، أهمها البرنامج النووي. ولكن الولايات المتحدة لا تثق بأن إيران ستعيد فتح المضيق حتى لو تعهدت بذلك. وحين نتحدث عن شكل الاتفاق الجديد، قرر ترامب أكثر من مرة هذا الأسبوع أنه لا يعرف إلى من يتحدث ومن لديه الصلاحية والسلطة لدخول اتفاق في إيران. وقع الرئيس الإيراني الاتفاق السابق، ومن ثم أتى قاليباف الذي فاوض على المذكرة ليقول شيئا مختلفا عن الرئيس، وكل منهما نقض مذكرة التفاهم. من الجمهور الأمريكي لا نعرف من هو المسؤول وما يريد.
1: تفتح الباب لنقاش واسع، وأرجو أن تحتفظوا بنقاطكم سأتي، لكن بعد أن نذهب إلى الدكتور حسني. وأيضا أود أن أسألك، هو ركود أم مراكمة نقاط قوة بالطرفين؟
3: يعني أنت فعلا قرأت ما كنت أريد أن أقوله.
1: جيد، تفضل.
3: يعني زميلي دكتور صدقيان تحدث على قضية الركود والتفاوض. من الصعب أن يكون هناك ركود وتفاوض، لأن التفاوض هي حركية دبلوماسية. ودكتور نقل صورة إيرانية والرواية الإيرانية، ومش حتى الرواية الإيرانية، وإنما جزء من الرواية الإيرانية، لأن هناك رواية إيرانية تقول بأن هناك تقدم الدليل على ذلك ما حدث في مسقط ما بين هذا الممر البديل.

0: إذن نحن لسنا أبدا في ركود. والدليل الثاني هو هذه الحركية الدبلوماسية ما بين قطر وما بين باكستان، وكذلك اللقاءات ما بين عرقجي وزملائه في المنطقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تصريح ترامب للجزيرة مهم جدا. بدأ الرئيس وكأنه في نشوة، كأنه فعلا منتصر. هذه من ناحية الشكل. من ناحية المحتوى، رئيس ترامب جرب الخيار الدبلوماسي مع جيدي فانس، وقبله جرب الخيار العسكري مع هيكست، ووصل الخياران إلى محدودية كبيرة. الآن وصل إلى الخيار الذي هو فعلا فيه ممتاز، وهو الصفقات، وهو العقوبات الاقتصادية، والتي جربها أكثر من مرة ونجح فيها إلى حد بعيد، يجربها الآن في إيران، ويرى فعلا بأن هناك نتائج، والقادة في إيران يعترفون بأن هناك تأثير مباشر لهذه العقوبات. وقال كلمة مهمة، قال: أنا لست في عجلة في أمري. استطاع في النهاية أن يأخذ من إيران زمام المبادرة. إيران تميزت بشيئين: الوقت، كانت دائما تريد أن تربح الوقت من أجل تأخير وتأجيل وترحيل، كما يقول أخواننا في العراق، كل الملفات الحساسة، وهي قضية النووي والباليستي والسياسة الخارجية. والنقطة الثانية وهي مهمة جدا أعتقد، وهي قضية إيران نجحت في نقل أو تصدير التكلفة العالية للحرب لدول الخليج ودول الإقليم وحتى الاقتصاد العالمي. ترامب يفعل نفس الشيء، قال: لست في عجلة عمري، لأن العقوبات الاقتصادية ستنهك فعلا النظام الذي هو أصلا منهك. والنقطة الثانية وهي قضية التكلفة، الحصار البحري وكذلك العقوبات أصبحت مكلفة جدا بالنسبة لإيران. وهكذا أنا أعتقد فالرئيس الإيراني، الرئيس الأمريكي، طيب، هو فعلا يحس بأن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وأثارها سريعة هذه المرة.
2: سيد علي الأمين، الحقيقة دكتور إبراهيم أشار إلى نقطة مهمة، فكرة تقاسم الوساطات، يعني الأدوار الموزعة بين الوسطاء، إلى أي مدى بالفعل يمكن أن تسهم في إيجاد مناطق أو أرضية مشتركة يمكن للطرفين أن يعولا عليها؟
3: يعني لا شك أنه هذا تقاسم بالوساطات اللي كل طرف عم بيقوم بمهمة معينة تم شرحها يعني بشكل جيد، لكن النقطة الأهم برأيي تتعلق بأنه مساحة الحوار أو مساحة التفاوض لم تذهب إلى النقطة الجوهرية الأساسية، هو إنهاء المشروع، إنهاء الحرب، إنهاء الحرب العسكرية التي أعلنها دونالد ترامب. تقديري بحد ذاته لقاله الدكتور محجوب فيما يتصل بأنه خلصت الحرب اليوم إلى نقاش حول مضيق هرمز والحصار، بما يعني أن كل الأهداف التي كانت مطروحة ليست مطروحة الآن. أنا بتقديري هذا يدلل أكثر على أنه المطلوب تقطيع وقت، بمعنى أن هناك حاجة إلى الوقت أولا من جهة ترامب، بمعنى مزيد من فرض العقوبات ومزيد من توقع نتائج مستقبلية، لأنه الحديث عن العقوبات والإسرائيليين عم بيحكوا اليوم عن أنه الأمر سيأخذ بين 6 أشهر و9 أشهر لنبلش نلمس نتائج على مستوى هذه النتائج العقوبات، وبالتالي الوقت هو موجود، كيف نملأ هذا الوقت؟ الإيرانيين بطبيعة الحال هم يحاولون أيضا الاستفادة من هذا الوقت، أولا لتأجيل، بمعنى لإمكانية إيجاد خروقات معينة ربما تتم عبر عمليات التفاوض اللي عم تحصل، ممكن أن تستدرج هذه العمليات التفاوض إلى تفاهمات قد تمدد المسار، بمعنى أن لا يكون هناك مواجهة عسكرية، أو أن هناك إمكانية لعدم تنفيذ العقوبات بالشكل القاسي الذي هو قائم عليه. فالطرفين في حاجة للوقت. برأيي الأطراف اللي عم تدخل على المعادلة، إن كان باكستان أو قطر بشكل أساسي في هذا الموضوع، هو دخول في محاولة الحد من النتائج السلبية أو الآثار السلبية لعنوان الأساسي بشكل أساسي هو مضيق هرمز. المفارقة أن الطرفان سواء ترامب أو الإيرانيين يتحدث الاثنان عن أنه ينفذ ما يريده على مستوى مضيق هرمز. ترامب يقول أن المضيق مفتوح، وإيران تقول أن المضيق مغلق، وبالتالي هذا بحد ذاته بيعكس حاجة لدى الطرفين إلى إبقاء مساحة معينة. على الأقل ترامب يقول أنه، وأختم لأقول أنه ترامب بحديثه للجزيرة

0: تحدث عن مدى زمني طويل، لم يقل أن هناك حسما سيحصل في وقت قريب.
1: طيب حتى نختم هذه الجولة قبل أن نبدأ المتابعات، دكتور طارق تفضل.
2: أولا هناك تسليم، المحدث الأساسي اليوم بعد 6 أشهر من الحرب أن هناك تسليم أمريكي بفشل الحرب العسكرية على إيران، هذا واضح يعني من خلال السياق. وانتقال الصراع من الميدان والصواريخ والقذائف إلى الميدان التفاوضي السياسي الاقتصادي أيضا. لذلك أعتقد بأن عدم يقينية الأمريكيين من أن هذه العقوبات ستؤتي أكلها وستسقط النظام وتجعل الإيرانيين يستسلمون أمام الشروط الأمريكية هو ما جعل هذه الزحمة في المفاوضات وفي الوساطات اليوم. لذلك أعتقد أنه لو كان الرئيس دونالد ترامب يعتقد وبحد أدنى بأن هذه العقوبات القصوى والسقف العالي من المصطلحات، إنزال النورماندي والعقوبات الأقصى ومشاكل، ستجعل إيران تستسلم، لما فعل الوساطة من خلال يعني قائد الجيش الباكستاني وباقي الوسطاء؟ هذه واحد. اثنين، في موضوع إنجاح هذه العقوبات أو هذا الحصار، طيب من سيتماشى مع الأمريكيين في هذا الموضوع؟ الصين هي محدد رئيس وأساسي على هذا المستوى. قالت الصين نحن نتعاطى مع إيران من خلال القانون الدولي، هذا يعني الحصار وهذه العقوبات تأتي بشكل منفرد من الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تستطيع واشنطن أن تفرض على الصين إملاءاتها ويعني قراراتها. هذه ثلاثة. أربعة، أعتقد بأنه روبيو يعني وزير الخارجية هو اختصر الموضوع بعدم العودة إلى الحرب العسكرية أو عدم العودة إلى القتال، معنى ذلك أنهم يراهنون اليوم
1: ليس بشكل نهائي في مرحلة،
2: طبعا هو لن يقول بشكل نهائي، ولكن عدم العودة إلى القتال معنى ذلك أن الحرب فشلت. إضافة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الرعاية إلى العودة إلى الشرق الأوسط. إذن نحن أمام هذا المشهد، المخرج الوحيد برأيي هو المرجعية الواقعية الوحيدة اليوم، وهي مذكرة تفاهم إسلام
1: طيب.
2: أبد.
1: دكتور فرحات، سأسمع منك تعقيبك على تيم، وأنت أشرت أيضا إلى إيجاد تسويات من نوع معين، كما أشار إلى المخرج أيضا، وبالتالي بحاجة إلى فهم هذا المخرج الضبابي حتى اللحظة أيضا.
3: نعم، أول شيء بالنسبة لذكر التم، في هناك وضع القوانين وفي مستوى ثاني وهو وضع آليات لتنفيذها. هلا في مستوى ثالث اللي ما ذكروش تم، أولا أعتقد السياسة تم وضع القوانين وتم وضع آليات تنفيذها، ولكن تفعيلها هو المستوى الثالث وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة تحديدا فيما يخص الصين. وتتجنب الولايات المتحدة تفعيل مع الشركات الصينية الكبرى ومع البنوك الصينية في هذا الموضوع. ولكن بنفس الوقت أنا لا أعتقد بأن إيران يجب أن تركن إلى أن الصين كافية لإبطال مفعول العقوبات. الصين نعم، وكما ذكرنا سابقا، الصين تهتم بشكل أساسي بالمبدأ السياسي الدبلوماسي أن لا تتحول عقوبات تفرض من الولايات المتحدة أن تصبح ملزمة كقواعد بالنظام الدولي، وستتمسك فيها ليس فقط الصين ولكن أيضا روسيا، رغم أن روسيا أكبر المستفيدين من هذا، من عملية الحصار هذه على إيران. ولكن المهم هو الموقف السياسي أو المبدأ بالنسبة إلى هذه الدول. عمليا على الأرض الواردات الصينية، واردات الصين من إيران نزلت من 800,000 ل 500,000، وهي ليست كافية لحل مشكلة الحصار بالنسبة إلى إيران. لا يوجد، هلا باجي للسؤال الشق الثاني من سؤالك، لا يوجد حتى الآن، لا أرى حتى الآن أن هناك استراتيجية إيرانية فاعلة للتعامل مع العقوبات. يعني ما ورد أو ما بدر هو
1: ولا حتى للتكيف مع العقوبات،
3: ولا حتى للتكيف مع العقوبات. ما بدر بأنه الدول التي ستشترك هي ستعتبر هدف، يعني بالنهاية هذه دول الآن لا تتحدث فقط عن دول الخليج أو دول الجوار، تتحدث عن العراق، تتحدث عن تركيا 6 مليار، تبادل تجاري، أفغانستان، باكستان. يعني هل ستقوم إيران بمهاجمة كل هذه الدول إذا التزمت في العقوبات؟ هذا يعني غير عمليا، خلينا نقول غير عمليا. بنفس الوقت أرى أن هناك نوع من التحول في الداخل الإيراني على مستوى السياسي، وأنا بالتحول أقصد أشير بشكل خاص إلى قاليباف، لأنه قاليباف هو بيمثل النقطة الوسط ما بين الإصلاحيين وما بين التطرف أو التشدد من الحرس الثوري. وهنا أرى أنه من الممكن أن يحدث هناك تغير في نوعية الانقسام في الداخل السياسي الإيراني.
1: مدى مقبولية هذا التغير؟
3: هناك تصريح موثق لقاليباف يقول بأنه الحرب يجب أن تنتهي ونركز على الاقتصاد. وهذا تحول كبير، يعني هذا يعمل بالتحول، بدل أن يكون إصلاحي متشدد من الممكن أن يكون براغماتي يضم إصلاحيين وناس مثل قاليباف بمقابل الحرس الثوري في هذا الموضوع. بس نقطة أخيرة اللي هي في موضوع أنه كيف يمكن أن يفضي إلى حلول. نعم. هذا ممكن أن يفضي إلى حلول، لأنه أنا لا أرى حتى الآن هناك استراتيجية إيرانية فاعلة. من الممكن في موضوع الوساطة أن يكون فعلا هناك فرصة للتحدث في صيغ مختلفة من أجل أن يكون على مدرسة قاليباف، أن يكون هناك تكتل داخل الإيراني يقوي هذا الخط وممكن أن يتعامل مع الموضوع.
4: طيب. إن شاء الله دكتور إبراهيم قبل الحلقة تقول أنا ما بدي أتكلم اليوم كثير نازل عن وقتهم. هذا ما بدك
5: هي هو الدكتور إبراهيم فقط
3: الأسئلة تستفزك للإجابة
4: كلامك جميل ومتعد. أنا فقط أريد أن لا نقع يعني الآن مثلا أنه نختزل كل يعني هذه الحرب بهرمز. أنا قلت يمكن لأن أكثر إلحاحاً أو أحد العوارض، يعني هي كل جسم يعني عندما تريد أن تعالج قضية لابد أن تعالج عوارضها أيضاً، أو يعني العاجل من الأمور. هذا لا يعني أنه الملف النووي أو الملفات الأخرى قد يتم التغافل عنها، لا، هي ترحل. وبالتالي هذه هي الفلسفة الجديدة في الوساطة، أن نذهب إلى ما نستطيع أن نجد لتسوية أو قبول من الطرفين ثم نؤجل أو نرحل الملفات الأخرى. الأمر الثاني أيضا الدكتور صديق الدكتور طارق يقول بأنه العمل العسكري فشل، وهو يعني بالتأكيد له تقييم الخاص بفشل، لكن أنا أعتقد بأنه العمل العسكري هو الذي أدى إلى العمل التفاوضي. لا تنسى أنه أيضا يعني هناك قاعدة أو فلسفة كما يقول كلاوفيتز أنه الحرب هي وسيلة أخرى من وسائل السياسة، وهي التي أدت أيضا إلى أن يستمر هذا المسار التفاوضي. وبالتالي من يفرض الوقاع على الأرض هو العمل العسكري، صحيح، والعمل العسكري الذي أدى إلى هذه المفاوضات. هنا تبدأ قضية التنازلات. أنا مقتنع تماما بأنه هذه العقوبات أو العقوبات المالية أو التجارية ربما لن تجعل إيران تستسلم ولن تسقط النظام، لكنها بالتأكيد هي شديدة التأثير، وهي التي ربما تدفع القيادة الإيرانية إلى الاتجاه مرة أخرى.
1: يعني حتى أكون عادلا في الضفتين سأسمع من دكتور زويري وأعود لك.
6: إشوان، إذا عدنا إلى اجتماع كامب ديفيد الذي جمع أركان الحكومة الأمريكية كما تذكرونه، ماذا قال الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع؟ قال أيقنت بأن وزير الخزانة هو أهم لي من وزير الحرب. وبعدها خرج قائد العمليات قائد المنطقة الوسطى في العمليات وقال قائد العمليات في المنطقة الوسطى قال بأنه لا يمكن أن نفعل عسكريا أكثر مما فعلنا ونحقق نتائج مختلفة. هذا معناه أن هنالك،
1: لكن أرجو المعذرة، يعني أليس هذا بإرادة أمريكية خالصة؟ الولايات المتحدة حين قررت مهاجمة إيران اكتفت بالهجمات الجوية ولم تفعل لا العنصر البري،
6: صحيح،
1: ولا يعني العراق أصغر من إيران بكثير، وحين هاجمته تماماً أعدت عشرات آلاف
6: من الجنود. وهذا ما قاله، قال لا يمكن أن نحقق شيء بالقصف الجوي والعمل البحري. إنه هو حدد إنه استمرارنا بالقصف الجوي واستخدام البحر لن يحقق نتائج جديدة. وكأنه يقول للرئيس إذا أردت أن تحقق شيئا مختلف أخرج عن هذا الأمر، يعني تذهب لقوات برية. الرئيس لم يذهب إلى هذا الكلام. ومنذ تلك اللحظة بدأ التغير في اعتقادي في تصور الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى خيار آخر، وهو الخيار الاقتصادي. الخيار الاقتصادي بالنسبة له هو حرب أقل كلفة أكثر تأثيرا، وفي نفس الوقت بالنسبة للرئيس الأمريكي يظهر قدرة الولايات المتحدة على اختبار شبكة حلفائها وتحالفاتها في العالم. وباعتقادي هذه تتغير وتتغير بشكل سريع. العالم ليس كما هو في السابق، والدول تتحايل، وكما يقال في المثل من يصنع القفل أحيانا هو اللص نفسه. النقطة الثانية، هنالك تغيرين في إيران يجعلني أعتقد بأنه إيران ستميل إلى شيء من المرونة. أولا القيادة العسكرية الجديدة، في السابق كان كما يقال الناس يقومون بالوكالة بالأعمال العسكرية، قدرتهم على صنع القرار محدودة، قدرتهم على الدفاع عنها محدودة. الآن

0: لديك قائد مهم مثل محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي بخبرة أكثر من 48 سنة في العمل العسكري والعمل السياسي، لديك قيادات عسكرية الآن هي في رأس السلطة والهرم، عندما يقررون لديهم مستوى على الأقل من المصداقية للداخل يدافعوا عن قرارهم. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن مؤسسة الحرس الثوري التي الآن هي تقود الحرب هي نفسها تسيطر على الاقتصاد، وبالتالي هي تعرف تماما حجم الضرر الذي يقع، وهذا قد يدفعها إلى قدر من المرونة أكبر على الأقل في التعامل في مع القضايا الاقتصادية وعدم الوصول إلى مرحلة المواجهة مع الناس، وهذا كله باعتقادي قد يقود إلى نوع من المرونة فيما يتعلق بفتح المضيق على الأقل كخطوة أولى مع رفع الحصار البحري تمهيدا لقضايا أخرى.
1: تم بالإضافة إلى ما ذكروه من أن من فكرة أو من يدعم فكرة أن واشنطن باستراتيجيتها بهذا الخناق الاقتصادي خاصة الحزمة الأخيرة المغلظة تؤتي أكلها على صعيد النتائج، لكن أيضا فنتذكر هنا بأن الإيرانيين بالمقابل يرفعون سقف مطالبهم. بالآخر آخر بيان للحرس الثوري بات يتحدث الآن مقابل فتح هرمز عن ملف اليمن، يجب حسم ملف اليمن. الآن صار الحديث عن اليمن بشكل توسع بشكل أفقي فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية، وإن كان مفهوم ضمن الساحات الإيرانية، لكن الآن هناك حديث صريح عن الملف اليمني. تفضل.
2: لست واثقا مما تعتقد إيران أنه لديها كنقاط قوة وضغط، قوتها في هرمز تتضاءل، وحين تتقدم بمطالب إضافية هي بكل بساطة تقوض على نفسها فرصة إجراء حوار بناء ومفيد مع الولايات المتحدة. بقي أكثر من مرة أن الجيش الأمريكي أو أن المحاولات العسكرية الأمريكية قد فشلت. لا يمكن أن نتحدث عن فشل بطريقة حاسمة إلا إذا انتهى، وطبعا هذا الخلاف هذا النزاع لم ينتهي. أنا أقارنه بمباراة ملاكمة حيث تستمر 12 جولة، وإن لم تدمر الخصم في أول 6 جولات هذا لا يعني أنك لم تضر به ولن يكون هناك تأثيرات نهائية بعد فترة. إذن فكرة أن المحاولات العسكرية فشلت ليست فكرة منطقية، هذا بحد ذاته قد لا يؤدي إلى نتائج فورية، ولكن هذا لا يعني أنه لم يؤثر. ورد التعليق بأن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذا سوف ينجح اقتصاديا، ولكن إذا نظرنا إلى العالم وإذا نظرنا إلى واقع الحال، اليوم سعر البرميل كان 80 دولارا، هذا أعلى مما كان في 27 من فبراير. إذن العالم وسوق الطاقة في العالم كلهم يؤمنون بأهمية وفائدة الحصار والعقوبات الاقتصادية وأن الولايات المتحدة تحرك السفن عبر المضيق. كل من الطرفين يدعي السيطرة على المضيق، لكن الحقيقة هي أن أسواق الطاقة تظهر أن النفط يمر بالمضيق. طبعا السعودية وجدت مسارا بديلا للتصدير، لكن فكرة أن يكون ذلك فشلا وأن الولايات المتحدة قد فشلت هذا غير منطقي، ليس هناك دليل على ذلك. نقطة إضافية، من سيشارك ومن لن يشارك، والتعليق حول الصين وعدم التزامها بالعقوبات، هي لن تقول يوما سوف نلتزم بهذه العقوبات الأمريكية، ولكنها قالت أنها ستلتزم القانون الدولي. هي ليست منضمة إلى الجنائية الدولية، ولا إيران ولا الولايات المتحدة. هذه الدول على الأرجح لن تلتزم بالقانون الدولي إذا حسبت أنه يمكنها أن تحقق مرادها في مكان آخر، ولكنني أتوقع من الصين أن تفعل بحسب مصالحها وأن تقدم نفسها على أنها تتخذ خيارها الخاص، ولكنها سوف لن تستعدي الولايات المتحدة.
3: أنا أريد أن أشير إلى ما تفضل به الدكتور محجوب حول الاجتماع كامب ديفيد. اجتماع كامب ديفيد كان مهم جدا بالنسبة للحكومة الأمريكية، لأنه من ذلك الوقت الرئيس ترامب كان يقول دائما، وفي ذلك الاجتماع أيضا كان غاضبا جدا على المستشارين الأمريكيين الذين هم في فريقه السياسي، وبالتالي هو كان عدة مرات
4: ما بقي من المستشارين
0: ما بقي
3: مثلا قال بأنه محبط ويشعر بإحباط شديد. بالتأكيد إحباطه هو كان لأنه فشل في هذه

الحرب التي واجه بها إيران وفشل من تحقيق هذه الحرب، حتى أن الديمقراطيين يقولون له بشكل واضح أنه ماذا كان هدفك عندما شنت هذه الحرب على إيران مع نتنياهو، واتهموه أيضا بأن هذه الحرب ليست حرب أمريكية، هذه حرب إسرائيل، أنت وقفت مع نتنياهو لتحارب لتعتدي على إيران. هذا النوع فعلا أصبح جعل الرئيس ترامب

0: وسائل أو طرق أو مسارات يستطيع أن يخرج من هذه الحرب بشكل آمن. وبالتالي عندما فرض هذه العقوبات، هذه العقوبات أو هذه الحرب الاقتصادية التي يعتقد بها الإيرانيون بأنها هذه حرب إرهابية جديدة، وهو اقتصاد إرهابي على إيران لأنه تستهدف المواطنين الأبرياء الإيرانيين، الرئيس ترامب طرح هذه العقوبات على الدول. هذه طرح العقوبات على الدول هي ليست قوة للرئيس ترامب، هذا فشل، يريد أن يفرض قواعد جديدة في النظام العالمي على بقية الدول. جلب انتباهي في المقابلة التي أجراها مع مراسل الجزيرة، رئيس ترامب تبين بأنه لم يشعر بأي مسؤولية حيال المجتمع الدولي، حيال المنطقة، حيال دول المنطقة، وبالتالي هو قال بأن هذه الحرب مستمرة ليس لها زمن، وبالتالي لم يعتني بكل الذي يحس به دول المنطقة، تحس به المجتمع الدولي، سوق الطاقة، وبالتالي التضخم في عديد البلدان، هو لم يحس بذلك، يقول هذه الحرب مستمرة ونحن ماضون في ذلك. هذا شعور غير مسؤول يعطيه رئيس دولة وأكبر دولة في العالم. النقطة الثانية، هو عاد وكرر سرديات يعني ثبت فشلها، مثلا الاقتصاد الإيراني يترنح، القوة العسكرية الإيرانية دمرناها، المرشد الإيراني مجروح ولا ندري بأنه ميت أو طيب. هذه سرديات
1: اليوم يعتقد أن المرشد على قيد الحياة
0: وهو في نفس السياق. طيب. وبالتالي هاي إعادة هذه يعني اشتراء
1: مفهوم.
0: السرديات السابقة لا تستطيع أن تحل المشكلة الحالية الموجودة التي يشعر بها كل دول المنطقة، تشعر بها إيران وبقية الدول. هو عدة مرات قال بأن مضيق هرمز لا يهمني، يهم المجتمع. إذن ما هي المسؤولية التي تتمتع بها الولايات المتحدة حيال المجتمع العالمي، تمام، حيال الاقتصاد العالمي
2: دكتور أيضا؟ مسؤولية إيران، يعني هناك مسؤولية مشتركة.
3: من بعد ذلك الرئيس لم يقل أنا لا أهتم بما يحصل بالدول الأخرى، لم يكن هناك لحظة قال فيها لا يهمني ما يصيب تلك الدول، هذا كلام مضلل، هو لم يقل ذلك. قلت إن الولايات المتحدة تريد انسحاب من الحرب، هذا عكس ما قاله رئيس ترامب في اليوم.
0: إذا كان يريد الحرب كان يأتي على طاولة
3: مخيلات إيران،
0: لكنه قال بأن هذه الحرب مستمرة
3: إلى شيء واقعي. أنتم تخرجون باقتباسات غير صحيحة.
2: سيستم وللجميع، يعني الكلام عن الفشل الأمريكي في الحرب العسكرية ليس كلاما محور المقاومة. هناك 89 أكاديمي وشخصية أمريكية مرموقة قالت إنه الولايات المتحدة الأمريكية فشلت. رح نسمي بعض الأسماء: روبرت كاغان معروف، روبرت بيب، ستيفن وولت، ستيفن كوك، مارك لينش، كل هذه المجموعة. وهول يعني ستيفن كوك ومارك لينش قالوا إنه نهاية الوجود والهيمنة العسكرية في الشرق الأوسط، ووضعوا إنه اتفاق مكة نموذجا. فلذلك اليوم الفشل الأمريكي هو ليس كلاما يعني ذاتيا أو شعوريا، هو واقعة حقيقية أثبتت فشلها، لذلك انتقل إلى الحرب الاقتصادية.
4: الفشل الأمريكي بس.
1: دكتور حسني، فقط حتى نكون عارفين،
3: أود أن أرد. يمكن أن تتحدث عن 89 خبيرا، ولكن كان هناك 54 خبيرا تحدثوا عن أشياء أخرى. 52 خبيرا قالوا إن خدعة روسيا حقيقية. هناك خبراء يجتمعون في الولايات المتحدة يقولون الشيء بحسب مع من يعملون، لكن هذا لا يعني أنها واقعية.
2: لا، نحن عم نتكلم عن روبرت كاغان.
1: هناك صعوبة في الفنية في ما بين الترجمة وبين المقاطعة.
5: تم. الحديث عن الفشل والنجاح نسبي، لكن دعني أقول لك ثلاث أشياء بسرعة. لماذا إذا كان الرئيس الأمريكي يثق بسياسته في الضغوط القصوى والوقت لا يعني له شيئا، لماذا لم يمنح الضغوط القصوى فرصة وامتنع عن الحرب؟ هو الوقت يعني له شيء، ولذلك ذهب إلى الحرب. عندما ذهب إلى الحرب يقول اليوم الوقت ليس مهم بالنسبة له. لو كان الوقت غير مهم بالنسبة له، لماذا عاد الغضب؟

0: إذن الوقت مهم بالنسبة له. دكتور حسين تفضل.
1: أنا أردت أن أتدخل في قضية العقوبات. نعم. العقوبات الاقتصادية الجديدة يعني تأخذ حيز من الوقت. لا نتحدث عن عقوبات اليوم الاثنين. تحدث عن العقوبات السابقة. إيران تعاني من العقوبات المفروضة وخاصة الحصار البحري. الإدارة الأمريكية استطاعت فعلا أن تقلل من أهمية مضيق هرمز من خلال إخراج كميات من النفط، سمحت في نهاية الأسعار أن لا تتجاوز 80 دولار. نقطة ثانية، قضية أن لما تكون الجيش الأمريكي يمكن أن يرافق ناقلات، هذا أمر مهم. القول بأن إيران ليست لديها استراتيجية لمواجهة هذه العقوبات جو يعني بعيد على الصواب، لأن الاستراتيجية لن تكون اقتصادية. تسريع وتيرة مفاوضات وتفاهمات مسقط هو جزء من الرد الإيراني الذي يريد أن يستبق الارتدادات الخطيرة التي تتكون للعقوبات الاقتصادية إذا انخرطت فيها العديد من الدول. يعني لماذا إيران تحركت فجأة وأرادت فعلا أن تصل؟ أكثر من ذلك، القادة الإيرانيون هم الذين يصرحون، هناك معطيات موضوعية يقولون بأنه يمكن حل الموضوع بيوم واحد. نحن مستعدون أن نقوم بالمبادرة الأولى، والولايات المتحدة يجب أن تقوم بالمبادرة الثانية. ما هي؟ فك الحصار البحري، ونحن مستعدون في النهاية أن نفعل هذا الممر الجانبي. فأنا أعتقد هناك استراتيجية. ما قامت به الولايات المتحدة يوم الاثنين، الوقع البسيكولوجي هو مهم جدا على الشارع الإيراني، ولذلك هناك أصوات تقول بأنه يجب الذهاب إلى المفاوضات. فيجب أن لا ننكر وقع العقوبات، ليست عقوبات يوم الاثنين بيسنس، وإنما العقوبات السابقة على إيران، وأنا أعتقد هي النقطة المركزية التي يمكن أن تشكل تغيير في البنية الفكرية.
0: طيب حتى نختم هذه الجولة،
2: بداية الحرب والمفاوضات شغالة.
3: العقوبات أنا برأيي لما نتحدث عن فشل أمريكي نتحدث عن فشل خيار من عدة خيارات موجودة، ولا نتحدث عن أنه أمريكا خسرت الحرب مع إيران. النقطة الأساسية المهمة، وأنا بتقديري البعد اللي يجعل الأمريكيين يركزون على البعد الاقتصادي وعلى الحصار وعلى الضغط، وما نشهده داخل إيران اليوم، حتى اليوم نلمس ضمن الطبقة الحاكمة أو ما يحيط بهذه الطبقة الحاكمة على اختلافها وبداية صدور أصوات جديدة. يجري الحديث اليوم، أمس كان شقيق المرشد زار خاتمي، محمد خاتمي، أيضا في كلام لنجل رفسنجاني فيما يتصل بأن الحرب خطرة ويجب ويستعيد تجربة العام 2005 عندما دعا هاشم رفسنجاني في ذلك الحين إلى الحوار مع الغرب، وبالتالي وعدم الوقوع في فخ العقوبات، واعتبر أن هذه استراتيجية. الخميني اليوم تحدث، حسن الخميني نجل
4: حفيد المرجع،
3: حفيد الإمام الخميني،
4: كلهم شخصيات خارج
3: تحدث
4: إيران يعني.
3: تحدث لا داخل إيران،
4: داخل إيران، حسن
3: الخميني داخل إيران تحدث عن إيران، تحدث عن مسألة صلح الحديبية في محاولة لإطفاء شرعية على أي اتفاق يمكن أن يتم مع الولايات المتحدة. لذلك اليوم نحن عم نشوف داخل إيران، ليس صحيحا أن الضغط والحرب والضغط الاقتصادي يزيد من سطوة الحرس الثوري، بمعنى أن السلطة المتطرفين هم سيمسكون طيب بالسلطة، إنما نجد على أرض الواقع
0: فقط
3: تعدد يعني وتنوع.
0: أخذنا وقتا طويلا في هذا المحور،
3: مختلفي على هذا الصعيد.
2: نقطتين بشكل سريع.
0: طيب بشكل سريع حتى أنتقل معك أيضا طيب إلى المحور
2: بشكل سريع، بس لأنه صار نقاش كثير يعني. بس لأنه صار نقاش طويل على أنه الحرب فشلت ولا فشلت. تم الحرب حتى الآن، حتى هذه اللحظة فشلت، لأنه الأهداف الرئيسية اللي قامت منها الحرب اللي هي النووي والبالستي والعلاقة مع الحلفاء، ولا واحد تحقق منها. وأيضا مضيق هرمز راح في الموضوع، واللي بيقول هيك ستيفن والت وجون مرشايمر مش محسوبين على الحزب الديمقراطي هذول. هلا هذه مش نهاية الحرب أيضا،
3: مستمرة
4: عنده الحرب، الحرب مهمة. مستمرة يا إبراهيم، الحرب مستمرة.
2: طيب احنا مكملين يا دكتور صالح، اسمعنا يا يعني لو سمحت،
4: تفضل
2: لو سمحت.
4: يعني لا تحسمها نهائي،
2: احنا قاعدين بنحكي يا دكتور صالح، وي صدق بنحكي انه تم ايضا عنده نقطة انه ما خلصتش الحرب. احنا كنا حتى هذه اللحظة، حتى نحسم هذا النقاش، حتى هذه اللحظة فشلت جميع الأهداف وخسرت فوقها. هذه مسألة. مسألة الثانية، قضية الاستراتيجية دكتور حسني، قضية الاستراتيجية المفاوضات، إيران تفاوض منذ اليوم الأول، هذه هي ليست استراتيجية. إنه إيران تفاوض فهي ترد على العقوبات. الرد على العقوبات بأنها توجد بدائل للمواطن الإيراني.
0: طيب.
2: المواطن الإيراني اللي تحت الاقتصار.
1: برفع الحصار يا دكتور. المواطن.
2: الحصار هو اللي يدخل. حتى الآن لا يوجد استراتيجية إيرانية غير التفاوض. ما الجديد بالتفاوض؟ التفاوض تفاوض منذ اليوم الأول.
1: لأن الرئيس ترامب يلحف على مخرج كذلك.
2: هي بحاجة
1: يقنع الجميع.
2: حلول
1: بأن المضيق سيفتح.
2: الرئيس الأمريكي يتعامل مع الدول الجوار وتتعامل مع
1: دكتور إبراهيم خلينا نشارك معك. الرئيس الأمريكي لا يبحث على مخرج كذلك سياسي؟ هو لابد أن يوفر كذلك مخرج سياسي للقادة الإيرانيين
2: طبعاً.
1: لأنه فتح المتحف
2: لذلك دكتور حسني الحل بالعودة إلى سؤالك في موضوع الحل. الحل يكمن بأنه أن يكون هناك شيء على الطاولة.
0: طيب.
2: على الطاولة كما حدث في حل العقوبات.
0: ثلاثين ثانية بالإضافة إلى السؤال التالي.
4: حتى هذه اللحظة.
0: حتى نستطيع
4: اسمح لي بهذا. قد تنتقد العمل العسكري والفعل كوغان وغيره من المفكرين الأمريكان من زم عنهم متبنين للعمل العسكري في أمريكا وهم مطالبين بأن العمل العسكري هو الذي يؤدي إلى حلول سياسية. أتفق معك لكن ليس كل ما يقوله المناظرين حقيقة. ما زالت أجواء الحرب قائمة يا دكتور وبالتالي أن نحسم الأمر صحيح.
2: وأنت حتى الآن لم نحسم
4: بس أنا أقول كلمة دكتور إذا كنت تختلف معي ولا لا. كل الحروب في العالم تبدأ بأهداف وتتغير إلى أهداف أخرى.
0: لكن هنالك غرق في تفاصيل هرمز. يعني إذا كنا نتحدث عن الحرب حسمت أم لم تحسم فلننتبه أيضا إلى أن هنالك غرقا في تفاصيل هرمز بعيدا عن بقية
5: هذا الأهداف. صحيح جدا لكني بس أشير إلى ما قاله السيد كيم. الرئيس الأمريكي يوميا لديه تصريح ومؤتمر صحفي ويتحدث عن المفاوضات مع إيران وهو عمل كذا وعمل كذا لكن كل ما يظهر على الصحافة لم يستطع وفشل في إقناع المواطن الأمريكي الداخل الأمريكي ولذلك عكست استطلاعات الرأي كل يوم استطلاعات الرأي ليست بصالحه وهي تنقص ولذلك أقول بأن الرئيس الأمريكي الآن الرئيس ترامب ليس له مصداقية حتى في الداخل الأمريكي قبل ما يكون له مصداقية في المجتمع الدولي وهذه مهمة جدا. الآن فيما يخص مضيق هرمز الإيرانيين
0: تجاوزنا 30 ثانية بكثير
5: سألتني على مضيق هرمز
0: خليني أنتقل معك وتكمل في دقيقة لو سمحت. هناك في وسط هذه الحالة من الجمود هناك أيضا استغلال إسرائيلي للحالة من الجمود. بنيامين نتنياهو يحاول تعزيز مكاسبه في لبنان لا ننسى الجبهة اللبنانية ولا ننسى حتى موضوع غزة وسوريا أيضا وبالتالي أسمع منك إجابة على موضوع الاستغلال الإسرائيلي لهذا الجمود.
5: الإسرائيليون ونتنياهو تحديدا هو المستفيد الوحيد والأكبر من هذا الوضع الراكد من عدم توصل واشنطن مع طهران لاتفاق لتأزيم الوضع لعرقلة كل اتفاق يحدث بين طهران وواشنطن وبالتالي هذا يعني هو يعتقد بأن كل هذا التأزيم أو هذا الركود عدم التوصل لاتفاق استمرار حرب كما قال وليس هناك سقف للحرب كما قال الرئيس ترامب هذا يعطيه مظلة من أجل استمرار الاعتداءات على غزة استمرار الاعتداءات على لبنان وبالتالي يجب علينا أن نتذكر بأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس ترامب هي تدعو إلى إنهاء الحرب في كل المنطقة وبالتالي هو لم يرحب بمذكرة التفاهم. حزب الله في لبنان رحب بالمذكرة لكن إسرائيل لم ترحب بالمذكرة وبالتالي هو عمل مع اللوبي الموجود وأصدقائه الموجودين في الإدارة الأمريكية من أجل فركشة مذكرة التفاهم لأن هذه المذكرة ليست بصالح نتنياهو وهو الآن تمام. يستفيد من كل هذا الوضع الموجود
0: دعنا نسمع من السيد علي الأمين
5: دعم اعتداءاته على
0: يعزز شيئا من هذا الكلام ما قاله الرئيس سعون اليوم يعني يتحدث عن عراقيل تضعها إسرائيل سياسة فرض الأمر الواقع إلى آخره وبالتالي الموقف بالنسبة لسيما للرئيس عون سيد علي.
3: يعني أولا لسنا بحاجة لأن نقول أن إسرائيل تستغل كل الفرص من أجل تحقيق أهدافها تحقيق مكاسبها وتعرقل كل الخطوات خاصة فيما يتصل بالمناطق التجريبية. يعني المسار الإسرائيلي في هذا الاتجاه لا نقاش فيه لكن هذا في المقابل لا يقلل من أيضا من مسؤوليات الأطراف الأخرى. أيضا الرئيس جوزيف عوند عندما كان يتحدث عن صعوبات وعن مسار تفاوضي سيذهب إلى مدى طويل وأن الأمور ليست لن تكون بالسهل بالهين، أيضا كان يخاطب في نفس التصريح الأطراف اللبنانية الأخرى المعترضة، وتحديدا دون أن يسميه حزب الله،

0: أيضا هم رافضون لهذا المسار في ظل عدم عجزهم عن تقديم أي خيار بديل في هذا الاتجاه. بالتأكيد الإسرائيليين رايحين على مسار يحققوا منطقة أمنية، يعملون على تجريف هذه المناطق من دون قدرة لا الدولة اللبنانية ولا إيران باتفاق اللي مفترض أنها طيب. ساهمت بوقف إطلاق النار أن تقوم بدور لاجم لإسرائيل في هذا المسار. وبالتالي نحن اليوم في هذا المسار التفاوضي أمام يعني أمام قدر لا مفر منه. الرئيس يقول بأنه الخيار الآخر الحرب المفتوحة، وهذا يجب أن نتذكر دائما نحن ونتحدث عن هذا الموضوع بأنه لبنان في وضعية هزيمة، وأن هذه الهزيمة واللي إسرائيل أكيد حققت انتصار فيها سببها حزب الله الذي يتعامل مع الوقائع الميدانية وكأنه لا شيء حصل، إنما هناك موازين قوى مختلة جعلت لبنان طيب. أمام قدر
1: دكتور طارق.
0: أن يتمسك طيب.
2: دون مراجعة قراراته
0: أكيد بدون سؤال وبما يتصل بأي خطوة عسكرية تجاه إسرائيل.
3: إسرائيل ليست قدرة، هذا محسوم، وهذا ليس الاجتياح الأول للبنان. إذا كانت إسرائيل قد فازت بجولة ما ليس معنى ذلك أن إسرائيل
0: بس لأول مرة إسرائيل تدمر سيد. بالشكل الذي نحن فيه دون أن يرد أحد.
3: أنا ما أقاطعك بس
0: دون أن يرد أحد بس عم بقول أنه
3: ما الرئيس عون عندما يتكلم عن صعوبات وأن الوقت قد يكون طويلا في المفاوضات
0: صحيح.
3: هذا نحن لا نمتلك طرف الوقت، نمتلك طرف الوقت عندما يكون هناك
0: وقف. يجب أن يقوم بالعمل العسكري مباشرة
3: سيد.
0: مباشرة
3: وقف إطلاق نار حقيقي، وليس ممارسة إسرائيل للتدمير الممنهج للجنوب المحتل ونحن نمتلك طرف الوقت عند رئيس الجمهورية. هذا واحد. اثنين، حتى نعطي بس لمحة شنشوان عن الواقع
0: بس
3: لبنان.
0: يجب لبنان. الإشارة إلى أن معنية مباشرة سيد. بهذا الموضوع بس,
3: خليني بس
0: يجب أن ينتبه
3: أولاً
0: المشاهد أن إيران لها دور في الرد على إسرائيل ولم ترد.
3: ما أطعطك ثلاث نقاط. أولاً هناك تكرار وإلحاح أمريكي لطلب التواصل مع حزب الله، هذه معلومة هلأ
0: لا هني قالوها قالوها الأمريكان بسفير الأمريكي
3: موقف يعني عالة معلومة
2: ترامب نفسه موقف تواصلنا
1: حتى بس نفهم نفهم الفكرة ثم نعلق عليها لو سمحتم
0: خلوني يعني مش معلومة يعني
3: موقف حزب الله إلى الآن التريث إلى حين تغيير الموقف الأمريكي وتبديل الموقف الأمريكي من كل هذا السياق. ثلاثة، التقاطع يقوده توم براك. عندما قال توم براك أنه عندما نريد أن نجد حلاً للمشكلة اللبنانية علينا أن يعني ندعو كل الأطراف التي تمتلك الفاعلية العسكرية والسياسية
1: طيب.
3: على الأرض، وهو يعني يتكلم عن حزب الله وعن إيران بس خليني كفي.
0: بس حزب الله يرفض.
3: طول بالك. رفض
0: رفض الحوار.
3: لا ما رفض الحوار. ما رفض الحوار مع مين؟
0: مع الأمريكان.
3: لا ما عم نحكي ما هلا قلنا انه حزب الله ينتظر تغيير الموقف الأمريكي. الموضوع علي الطاهر بشكل سريع دائما يعني يصور انه حزب الله لا يريد ان يسلم طلعت علي الطاهر وان هناك خلاف بين حزب الله وبين الجيش اللبناني. الخلاف بين الجيش وبين الأمريكيين وبين الإسرائيليين لانه اذا تسلم الجيش تلت علي الطاهر ليس هناك ضمانة، وهذا يطلبه الجيش اللبناني، ضمانة بعدم التقدم الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. إذن عندما نتكلم عن مفاوضات وعن يعني مدة طويلة علينا أن نراعي أيضا مشاعر الجنوبيين.
2: نشوان تسمح لي بكلمة فقط للصديق الدكتور طارق. في 4 يونيو اسمح لي بس لا أرد توضيح. في 4 يونيو هذا العام ترامب في تصريح للصحفيين بأنني تواصلت مع حزب الله حول وقف إطلاق النار. طيب. يعني ليست خبرا
1: جديدا
2: نوضح لك.
1: أتى على ذكر
2: أن الأمريكان يحاولوا أن يتواصلوا.
1: فقط لو سمحت لي حتى نستغل ما تبقى من الوقت وهو قصير جدا. دكتور حسني أتى على ذكر توم براك. هذا قلنا لآخر ملفنا في هذه الحلقة وهو ملف الفواعل خارج الدولة، سواء فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في العراق، سواء حتى ربما يشمل بشكل غير مباشر موضوع حزب الله، لكن نتحدث عن ما حصل مع قسد مؤخرا، وبالتالي إلى أي مدى تجد هنا الدور الأمريكي حاضرا في محاولة إعادة بناء المنطقة، منطقة خالية من فواعل خارج الدولة.
4: وهو مطلب أمريكي ليس فقط اتجاه أو تفكير علمي أو فرضية، وإنما هو منحنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة القضاء على أي تنظيم في النهاية خارج الدولة، وهذا شيء جيد يعني في القضية، أنه خاصة بقضية التنظيمات التي لديها سلاح وتراها الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تشكل تهديد ليس بالضرورة ضد الدولة المركزية لكن لديها كذلك مصالحها في المنطقة. ولذلك أنا أعتقد ما حدث في سوريا
5: يريد تقوية الدول المركزية
4: في الحكومات، نتكلم عن مثلا في بغداد مثلا في سوريا لغير ذلك. لماذا؟ لأنها وصلت إلى قناعة بأنها يمكن أن تتعايش تماما مع الحكومة في في في دمشق، مع الحكومة الجديدة، مع سوريا الجديدة، مع كذلك مع بغداد. لكن مرة أخرى أنا ألح على قضية المسار السياسي في سوريا الذي هو فريد من نوعه، لكن إذا نجحت الحكومة الجديدة في النهاية في انصهار قسط وكل التنظيمات الأخرى يمكن أن يكون فعلا تكون فعلا سابقة مهمة جدا. طيب، بالنسبة للبنان وبالنسبة للعراق ودول
1: أخرى تصلح فعلا وجاء على سؤال تصلح للعراق وللبنان.
5: الولايات المتحدة تريد دعم الحكومات المركزية، لماذا تحارب إيران وتريد إسقاط الحكومة المركزية في في في إيران؟
6: معايير مزدوجة.
5: معايير
6: مزدوجة.
5: بالنسبة
4: لإيران لديها نظام.
6: معايير مزدوجة.
5: لأنه سألت الدكتور أنه إذا يريد تقوية الحكومات المركزية، لماذا يريد إسقاط الحكومة المركزية في طهران؟
4: لأن سلوكها يتناقض مع أهداف الولايات المتحدة.
2: والحقيقة نعم هنالك محاولة لإنجاح التجربة في سوريا، هناك إجماع دولي، إجماع إقليمي، نجاح التجربة في سوريا خاصة فيما يتعلق بفواعل غير الدولة، تقوية الحكومة المركزية، جعل كل شيء بيد الحكومة المركزية التي تحظى بقبول عالي من قبل الناس، نموذجا يمكن أن يكون في العراق ب30/9 بحيث أنه لا يكون هناك صراع خارج الدولة، وبالتالي يمكن أن يكون نموذجا في المناطق الأخرى، لكن بشرط واحد هو يبدو أنه التوجه واضح أنه الكل يريد أن يكون هناك حكومة مركزية قوية متماسكة.
7: ولكن طيب، هذه الحكومة المركزية أمام صعوبات كبيرة خاصة في موضوع العراق، والمتوقع أنه يصور فيه مشاكل جدية.
1: لكن تيم كونستانتاين، مسألة محاربة الفواعل خارج الدولة أمريكيا في المنطقة هل تبدو استراتيجية ثابتة بعيدة المدى؟
8: نعم، هذا ما أعتقد، وكان هذا أحد الأهداف الثلاثة التي أعلنها الرئيس في 28 من فبراير. المنظور الأمريكي هو أن هذه هي المجموعات التي سببت الكثير من انعدام الاستقرار في المنطقة، سواء حزب الله أو المجموعات الميليشياوية في بغداد. إذا أمكن دمجها ضمن حكومات موحدة مثل في العراق وفي لبنان وأن تكون الحكومة مسؤولة عما يحصل داخل أراضيها، يجب أن نعود أشهرا إلى الوراء. كان هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، كان هناك مؤتمر صحفي مشترك، ولكن بعد 24 ساعة حزب الله وإيران قال لا هذا الاتفاق لن ينفذ. أنت بحاجة إلى هيئة مركزية سواء في لبنان، العراق أو أي دولة أخرى، في اليمن، في أي مكان. هذه المجموعات المختلفة هي التي تسبب انعدام الاستقرار لسيما من المنظور الأمريكي، ولهذا كان هذا أحد الأهداف الثلاثة التي قالها.
1: نكتفي بهذا القدر وهذا ما سمح لنا به وقت الساعة. شكرا لضيوفنا مشاهدينا، وشكرا لكم مشاهدينا، وذلك على متابعة برنامج نقاش الساعة. نعود بكم الآن إلى غرفة

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات الجزيرة أن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وأنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا، وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيصل غدا طهران لبحث مسار لخفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا.

0: إذا قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبالإمكان فتح المضيق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقية دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم. أبدأ معك أحمد الرهيد، والمواقف الأمريكية المتوالية نرصدها معك.
1: نعم ميادة، آخرها هو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة بأنه ليس في عجلة من أمره عندما سئل بشأن المفاوضات، وهو يعتقد أن الخيارين العسكري والاقتصادي فعالان ضد إيران ويحققان وفق قوله انتصارا كبيرا ضد إيران. يشير أيضا في هذه التصريحات إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، الاقتصاد الإيراني يقول ينهار، ويؤكد أيضا في هذه التصريحات بأن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هكذا تحدث في مقابلة إذاعية أيضا، وقال إن الهدف بنسبة 99% هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أيضا يؤكد في هذه التصريحات بأن مضيق هرمز مفتوح، ويقول إن تدفقات النفط والسفن عبره مستمرة، بل يشير إلى أن الكثير من السفن باتت تمر عبر المضيق، وأن البحرية الأمريكية استطاعت تدمير الألغام في المضيق. التصريحات اللافتة الأخرى أيضا ميادة هي التي صدرت قبل ساعات قليلة من قبل وزير الطاقة كريس رايت، يقول فيها إن الهدف أيضا هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكنه يتحدث بنبرة فيها اختلاف قليلا عن مسألة المفاوضات عندما نقارنها بتصريحات ترامب التي يتحدث فيها بأنه ليس في عجلة من أمره، وأن المفاوضات كما يقول في وقت سابق مضيعة للوقت مع الإيرانيين وأنهم غير مستعدين. وزير الطاقة في هذه التصريحات يقول إن الإدارة تعمل على حل الخلاف النووي أو الملف النووي مع إيران من خلال المحادثات، وكذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعاد مرة أخرى مسألة أن إيران إذا أرادت الحصول على وقود نووي فإن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير هذا الوقود النووي، وهو يعتقد بأن البرنامج النووي الإيراني ليس ذا أهداف تجارية واقتصادية، ويستشهد في ذلك بأن منشآت التخصيب هي في أعماق الأرض البعيدة. وبالتالي هو يؤكد بأن الإدارة في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين عبر المحادثات وكذلك جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنها مستعدة لتدمير هذه المنشآت النووية، بل وكذلك يقول إنها مستعدة لتدمير المنشآت الصناعية الإيرانية. التصريحات على الجانب الآخر جاءت من تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، انتقد مرة أخرى هذه الحرب، انتقد سياسات ترامب الاقتصادية، وقال إن الحرب تستمر دون أفق واضح. وبالتالي المواقف في مجملها بقيت على حالها، تأكيد على أن الإدارة ماضية في هذا الضغط الاقتصادي، الحصار البحري، وكذلك تثبيت معادلة أن المضيق تمر عبره كميات كبيرة من النفط والغاز. بالمقابل الديمقراطيون يستمرون في انتقاد الحرب ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض واشنطن، تحديدا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. رانيا، فيما يتعلق بالمواقف المتوالية أيضا إيرانيا، يرصد توجه هذه المرة نحو الأمم المتحدة بالحديث من قبل وزير الخارجية الإيراني، وفي سياق أيضا نستمر فيه لرصد تلك التحركات الدبلوماسية التي تصل تباعا إلى إيران.
2: نعم بالفعل ميادة، يعني وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي وجه رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن، أكد خلال هذه الرسالة على أن ما تقوم به الولايات المتحدة تجاه إيران من تجديد للعقوبات وفرض حصار بحري

0: اعتبره عراقشي هو إرهاب اقتصادي، وقال أن الولايات المتحدة لا تكتفي فقط بهذا الإرهاب الاقتصادي تجاه إيران، وإنما تمارس أيضا الضغوط والإكراه على الحكومات التي وصفها بالمستقلة، وذلك من أجل المشاركة في هذا الإرهاب. وقال أن هذه الإجراءات غير المشروعة من قبل الولايات المتحدة، يجب أن تتحمل واشنطن والإدارة الأمريكية مسؤوليتها. هناك تأكيد على أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتلزم الولايات المتحدة بدفع تعويضات لطهران، ليس فقط على الأضرار المادية وإنما أيضا على الأضرار المعنوية، وطالب الأمم المتحدة بأن تلزم الولايات المتحدة فورا بوقف هذه الإجراءات غير المشروعة. هذا الموقف من قبل عراقشي يتزامن مع مواقف سياسية وعسكرية تؤكد على المسار الدبلوماسي، ولكن على أساس شروط طهران. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، وأيضا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أكد على أن التفاوض لا يعني الاستسلام، وأن الحرب ليس دائما هو الحل، ولكنه تم التأكيد أيضا على أن الشعب الإيراني لن يسمح بتحقق ما وصفه بأوهام الأعداء، كما تم التأكيد على أن الشعب الإيراني أثبت أنه يقاتل عند الضرورة، وأنه يجب التعامل مع العالم، ولكن التعامل من منطلق القوة والتفاوض من منطلق القوة. هذا ما تؤكده المستويات السياسية. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري، هناك تصريحات مهمة للمتحدث باسم الحرس الثوري، أكد على أن هناك تم التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان فيما يتعلق بوضع اتفاق وإطار لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تمت الإشارة إلى أن هناك تفاهمات فيما يتعلق بحصة المياه لكل من إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز، وأيضا حصة العائدات التي من المفترض أن يتم تحصيلها نتيجة الرسوم التي ستحصل عليها إيران وسلطنة عمان، نتيجة الرسوم التي أو الخدمات التي سيقدمنها للسفن التجارية. هناك أيضا تأكيد على أن لولا العراقيل الأمريكية لكان قد تم الإعلان عن هذا الاتفاق منذ فترة، ولذلك أكد العميد حسين محب المتحدث باسم الحرس الثوري أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل، وأيضا عادت لبنود مذكرة التفاهم والتزمت بها والتزمت ونفذت الشروط الإيرانية التي هي ضمن بنود مذكرة التفاهم، فإنه بالإمكان فتح مضيق هرمز. مع ذلك تقول طهران أنها تسيطر على مضيق هرمز ولن تفتحه حتى تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إعلان مسقط وطهران صيغة جديدة لإدارة العبور في مضيق هرمز تتفاوض بشأنها تجاوز سؤال فتح المضيق نفسه بشكل دائم ومستمر، وفي ظل الحديث عن تفاهم مرحلي ومفاوضات بشأن مسار مؤقت، ومع الواقع في مياه المضيق وهواجس المنطقة والحصار البحري الأمريكي، بدا التحدي الأكبر في إنتاج معادلة تجمع بين أمن الملاحة وحريتها في المضيق. تقرير عبد القادر عرطة.
2: أشهر من الجدل والاضطراب والمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومسرحه هذه المياه المترامية وتحديدا مضيق هرمز، وضحيته حركة ملاحة بحرية تبينت أرقامها ومساراتها، وظل عبور السفن والناقلات عبرها رهن حسابات المخاطرة أو الدعم العسكري والمرافقة الأمريكية أو التعاطي مع الشروط الإيرانية، بين مسار وضعته إيران وفرضت شروطها فيه، وآخر دولي انهارت عبره حركة العبور في غمرة التوتر القائم، ومسار قرب سواحل عمان اصطلح عليه المسار الجنوبي وأثار حفيظة طهران، وصولا إلى مسارة غير محددة آخرها مسار شحن سري مدعوم أمريكيا. ظل المشهد رهن ما يعلن من واشنطن أو طهران، وعبارته المشتركة نحن من يتحكم في خيوط العبور ومساراتها. ووسط هذا السجال الأمريكي الإيراني كانت محادثات إيرانية عمانية تشق بدورها مسارها باتجاه صيغة جديدة لإدارة العبور. بيان مشترك للبلدين أعلن إطارا مرحليا يمكن أن يوفر كما قال أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ، يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تستهدف المفاوضات الفنية الاتفاق بشأن ممر دائم للملاحة وإدارة

0: المضيق مستقبلاً. نائب وزير الخارجية الإيراني كان أكثر تفصيلاً، فتحدث عن مفاوضات مع عمان تمتد بين شهر وشهرين، بينها تفاوض فني بشأن مسار بديل للمسار التاريخي السابق، ليبلغ عرض مسار العبور وفق المسؤول الإيراني نحو 7 أميال، على أن يكون مسار الدخول للمضيق وجزء من مسار الخروج من مياه إيران الإقليمية، لكنه ربط تفعيل المسار المشترك بإغلاق المسار الجنوبي لانتهاكه البند 5 من مذكرة التفاهم وفق تعبيره. ما أعلنته مسقط وطهران لا يعني ببساطة أن المضيق عاد إلى وضعه السابق، لكن العقدة الأساسية حتى في ظل ما أعلن من مقترحات أولية لمسقط وطهران كانت ولا تزال الألغام. نائب وزير الخارجية الإيراني أعاد الإشارة إلى أن المضيق غير آمن للعبور بسبب الألغام وإجراءات إيران العسكرية المضادة، لا أحد باستثنائها على دراية جيدة بأماكن الألغام، وكاسحة الألغام الأمريكية ستكون أهدافاً جيدة حسب تعبيره لو اقتربت. وفي المقابل يعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز. إزالة الألغام لا تعني وحدها أن الملاحة أصبحت آمنة بالكامل، فالمخاطر تشمل أيضاً الهجمات على السفن وأمن الاتصالات والمراقبة، فضلاً عن التأمين البحري وقواعد التعامل مع السفن أثناء العبور. وفق أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عبرت أكثر من 500 سفينة مضيق هرمز خلال 30 يوم الأخيرة، ولم تتعرض سوى نحو 2% منها لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. وفي الوقت الذي كانت فيه مفاوضات إيران وعمان مستمرة، كانت هناك آلية أخرى تعمل على الأرض، ممر شحن سري أنشأته الولايات المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق بمحاذاة الساحل العماني. وفق أكسيوس عن مصادر أمريكية، كانت ما بين 15 و20 ناقلة نفط تعبر يومياً تستخدم هذا المسار ضمن عملية منسقة عسكرياً مع توفير حماية جوية للسفن. وزير الطاقة الأمريكي قدر متوسط النفط الخارج عبر المضيق خلال أسبوع بنحو 8 ملايين برميل يومياً. المقترح العماني الإيراني المعلن شدد على ضمان الملاحة الآمنة والحفاظ على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية واحترام القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق وخوض محادثات مشتركة معها. ويبدو الاختبار الحقيقي لذلك في كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى حركة فعلية للسفن على الماء، أي تحقيق معادلة أمن الملاحة وحريتها.
1: النقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه، ومن واشنطن السيد نيل ماكافي مراسل الشؤون السياسيه في البيت الابيض لشبكه ون امريكا نيوز. اهلا بكم جميعا، وابدا معك دكتور عبد الله، وسؤال المعادله التي تجمع بين امن وحريه الملاحه في مضيق هرمز هي التي تسيطر على تساؤلات المشهد الحالي، كيف ترى هذه المعادله حاليا من حيث امكانيه التطبيق ومن حيث التحديات؟
2: هذا الأمر الأصعب والمهم جدا ما يدعى في الفترة الحالية. يعني واضح بأن الأمور تحلحلت قليلا في هرمز، يعني بعد عقوبات أمريكية تم استخدامها وضعها على الطاولة، نجد أن الجانب الإيراني تفاعل معها والجانب العماني تفاعل. يعني لفترة أسابيع طويلة كان هناك الحديث عن إيجابية، وصلت الإيجابية أخيرا بأن هناك إعلان سياسي لم يصل حتى الآن إلى أنه يطبق عمليا كملاحي، وهذا أمر مهم جدا يجب وضعه في سياقه. بالتالي كيف يمكن تحويله الى الى الى مسارات واضحه تؤمن امن الملاحه وتعود بنا الى الى ان يتم احترام هذا الممر الدولي، رغم ان هناك ما زال تصعيد من الحرس الثوري لفظيا في حرب التصريحات بانه ما زال لديه حتى القدره على السيطره على المياه الاقليميه العمانيه، وهو امر جدا صعب. بالتالي اعتقد الان هو كيف يمكن فصل ساحه الاعلام عن الساحه الحقيقيه الدبلوماسيه. ما زال أعتقد الجانب الإيراني يحاول أن يتراجع قليلا في هرمز، لكن لا يريد أن يظهر ذلك داخليا. بالتالي موضوع الحديث الحرس الثوري أعتقد هو تصعيد لفظي فقط، لكن حاليا أعتقد الصعوبة هو كيف نحول إلى مسارات،
1: يعني
2: وأي مسارات.
1: دكتور، كان هناك جزء لافت في تصريحات الحرس عندما قال أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم بالإمكان فتح المضيق. حتى العودة من قبل الحرس الثوري للحديث عن مذكرة التفاهم وإمكانية الحل الدبلوماسي لم تكن واردة الأيام الماضية.
2: طبعا، وهذا دليل على أن هناك

0: محاولة عودة، لأن في النهاية العقوبات الاقتصادية الكبيرة والحصار والتضخم الكبير في الاقتصاد الداخلي، من يشهد ويعلم الجانب الداخلي الإيراني، الحرس الثوري ليس فقط قوة أمنية، هي متجذرة في المجتمع، هي متجذرة أيضا في الاقتصاد الإيراني بشكل جدا كبير. هي بدأت تتأثر، بالتالي بدأت تتفاعل. لكن السؤال هنا يا ميادة، ما هي العراقيل؟ هل العراقيل هي بالأموال المجمدة، سنعود لمذكرة التفاهم والحديث عن الشروط الستة التي وضعتها إيران، أم العراقيل ستكون هي الحديث عن الحصار البحري، أو ستتحدث عن العقوبات الأخيرة؟ وهذا إن دل على شيء فيدل أن إن كان هذا فعلا ما يتحدث عن الحرس الثوري، فهذا دليل على أنه هناك نزول للمطالب أو نزول من على سلم هذا التصعيد الذي استخدمه الحرس الثوري بشكل جدا كبير.
1: دعني أقول ذلك بالفعل دكتور محمد صالح صديقيان، طبيعة العراقيل التي يراها الجانب الإيراني، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أنه في مرحلة ما كان وصل الحديث لوضع كل الشروط الموجودة أو النقاط والبنود الموجودة في مذكرة التفاهم في سلة واحدة مقابل فتح مضيق هرمز.
2: الحقيقة نحن أمام سلوك أمريكي يتراوح بين التهديد العسكري وبين القبول بالمفاوضات، ولذلك هذا هناك فوضى سلوكية أمريكية الآن، نحن أمام هذه الفوضى. والجانب الأمريكي يعني الرئيس ترامب في الوقت الذي يقول بأنه مستمر في هذه الحرب وأن هذه الحرب لا سقف لها، يفرض عقوبات اقتصادية، هو يقبل من المفاوضين قطر والباكستان، هو يقبل التفاوض بفتح مضيق هرمز، وهو قال لي عاصم منير قائد الجيش الباكستاني بأن أنا أقبل إذا إيران فتحت المضيق، وأنا أرفع العقوبات عن الموانئ الإيرانية وعن حظر تصدير النفط الإيراني. وبالتالي نحن غير مطمئنين ماذا يريد الرئيس ترامب، هل هو فعلا يريد التوصل مع إيران للاتفاق، أم أنه يريد أن يعيش في هذا التهديد العسكري؟
1: يعني أين الفوضى في الأمر؟ أليس هذا هو الطبيعي؟ هذه العقوبات عندما أعلنت ووضعت في سياق إنزال اقتصادي، قيل أنه يراد منها في نهاية الأمر العودة إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز.
2: المشكلة بأن الإنزال الاقتصادي أو سماه بهذا الاسم أو بهذا التوصيف، هذا ليس قوة من الولايات المتحدة، يعني ليست الولايات المتحدة قوية في ذلك عندما طرحت مثل هذه العقوبات أو القواعد الاقتصادية في النظام العالم الجديد. وبالتالي هو فشل في الحرب العسكرية، الآن ذهب إلى الحرب الاقتصادية ضد إيران، ولو كان قد نجح في الحرب العسكرية لما كان توجه للحرب الاقتصادية التي يقول عنها الإيرانيون بأن هذا إرهاب اقتصادي، إرهاب دولة اقتصادي تمارسه الولايات المتحدة على المواطنين الأبرياء العاديين في إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب الذي شعر بالإحباط منذ اجتماع كامب ديفيد، هو شعر بالإحباط وأنب مستشاريه وقال لهم بأنه كيف يمكن أن نستمر في هذه الحرب وكيف يمكن أن ننسحب من هذه الحرب. الآن يعيش هذا الإحباط أنه كيف يمكن أن ينسحب بأمان من هذه الحرب. لكنه أنا يبدو لي بأنه ربما هذه الهيمنة والعنجهية الأمريكية تمنعه من أن يقول بأني فشلت في هذه الحرب وينسحب منها انسحابا هادئا ويحل مشكلة مضيق هرمز التي لا تهم الولايات المتحدة وإيران فحسب، وإنما تهم كل دول المنطقة، شعوب المنطقة، سوق الطاقة والمجتمع الدولي الذي يستفيد من مضيق هرمز.
1: سيد نيل مكابي، هل كل ما في الأمر أننا أمام محاولة لإيجاد باب للخروج، وأنه في نهاية الأمر هذه الورقة، ورقة الضغط الاقتصادي، ليست ورقة قوة في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني هل هكذا ينظر الأمور أمريكيا؟
3: أعتقد أن وزير الخزانة سكوت باسنت أعرب في تصريحاته عن المجموعة من العقوبات التي أتت بعد الغضب الاقتصادي أعلن حملة المنبوذ اقتصاديا. الإيرانيون يتعاملون مع العقوبات الأمريكية منذ عقود من الزمن، حتى في عهدة ترامب الأولى مورست الضغوط القصوى على إيران، ولكن باسنت في هذه الرزمة قال للجهات الممكنة وللدول الأخرى، بالإضافة إلى المصافي المستقلة في الصين مثلا التي تستخدم من قبل

0: الصين والحكومة الصينية لتخطي العقوبات ولتكرير النفط الإيراني. إذن على أي حال، قال بيسنت للعالم إن الدول التي تتعامل على أساس أساطيل الظل وبنوك الظل والتهريب وهذه المساحات الرمادية التي سمح بها في الماضي، كل هذه ولت، والآن سوف نغلق هذا الباب وسوف نضغط على الحكومة الإيرانية في كل مفصل مهم، وأولئك الذين يساعدون الإيرانيين يختارون، إما أنتم إلى جانب الولايات المتحدة أو ضد الولايات المتحدة. لم يعد لدينا هذه المساحة الرمادية التي يمكن أن يعملوا فيها.
1: وهل يمكن قول ذلك لدول كروسيا أو الصين؟
2: China, Russia, Switzerland,
0: الصين، روسيا، سويسرا، تركيا، كل الدول التي تتعامل والتي تعنى بهذا الموضوع اخترت. الوزير بيسنت قال إن يوم الجمعة سوف تعلن فيه العقوبات المتشددة ضد المؤسسات المالية. بنوك في الصين تيسر العمليات التجارية الإيرانية، لربما هذه البنوك، لربما بنوك أوروبية، ولكن الوزير وعد أن العقوبات سوف تفرض على مؤسسة مالية أساسية. ويجب أن نتذكر في هذا السياق أن وزراء خارجية مجموعة العشرين يلتقون في الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع في غضون أيام، وهذه منصة مناسبة للوزير بيسنت لكي يوصل الرسالة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون والتباحث مع نظرائه من وزراء الخارجية وزملائه بالأحرى من وزراء الخارجية.
1: وصل معك سيد نيل لنستكمل هذه النقطة. هذه الرسالة التي أوصلت لهذه الدول، هل هذا يعني بالضرورة أنها ستلتزم بها؟ وإن كان كذلك، ما هي آلية الإلزام؟ كما تقول، عبر التواصل الدبلوماسي بين وزراء الخارجية، أم أن هناك أدوات أخرى؟ لأنه في نهاية الأمر أيضا في سياق العقود التي مرت وتم فيها التحايل الإيراني على مسألة العقوبات الأمريكية، كانت هذه الدول غير ملتزمة بما تريد الولايات المتحدة، بل هي شريك في محاولة أيضا الالتفاف عليها.
0: دعونا لا نقول أو ندعي أن الحكومة الإيرانية والاقتصاد الإيراني على خير ما يرام الآن. الأمور اقتصاديا سيئة للغاية. العملة الإيرانية، حتى قطاع الطاقة في إيران وهو محور الإيرادات في ذاك البلد، إيرادات النفط، نعم لديهم مشكلات. نعم هم يبقون على قيد الحياة، ولكن الحياة ليست جميلة الآن في إيران، وبالتالي دعونا لا ندعي أو نتخيل أنها واحة من الأمور الإيجابية. الناس يعانون، هناك أمور أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية هي سوق كبير للدول الأخرى. الدول تود أن تجري الأعمال مع الولايات المتحدة، وإذا ما أرادت أن تتعامل بالدولار الأمريكي وتستخدم آلية سويفت لتحويل الأموال في كل أنحاء العالم، هذا أمر أساسي، وإلا سوف يمنعون من ذلك. استمعنا إلى تصريحات تقول نعم هناك نظام جديد وعملات جديدة سوف يتم التداول بها، لسنا بحاجة إلى الولايات المتحدة. حسنا، افعلوا ذلك، ولكن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الأهم. ولذلك الوزير بيسنت يقول إذا ما أردتم أن تذهبوا في سبيلكم، حسنا لقد أخترناكم، ولكن لا نود أن نتصرف بهذه الطريقة. الأمور لم تبدأ في فبراير، بدأت منذ 47 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية تحملت كثيرا السلوكيات السلبية من قبل الإيرانيين، 5 عقود من السلوكيات السيئة.
1: سيد نيل، لم تجبني عن سبل إلزام دول كالصين وروسيا بهذه العقوبات الأمريكية. سأعود إلى هذه النقطة معك مرة أخرى، ولكن أعود إلى ضيفنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي. عندما نتحدث عن إمكانية تحرك عجلة الدبلوماسية مرة أخرى، هل لدينا مؤشرات ملموسة الآن ترتبط بتصريحات ما، بزيارات ما، كذلك أيضا بحتى ما تم الحديث عنه عن اتفاق مرحلي بين عمان وإيران؟
3: لا، هناك محاولة مؤشرات إذا تحدثنا عنها ميادة نضعها ضمن سياق معين. كان هناك زيارة باكستانية تبعها زيارة عمانية تحركت الأمور، كان قبلها أيضا عقوبات أمريكية وهو تلويح كبير وتأجيل الحزمة الأكثر تصعيدا إلى يوم الجمعة، وبالتالي إعطاء فرصة أيضا للدبلوماسية أن تتحرك. والآن أتحدث عن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لطهران يوم الخميس، وهي زيارة مهمة أيضا تكون ضمن هذه المسار الدبلوماسي. هرمز كان هو الأمر أو الخط الوحيد التفاوضي الذي كان يعمل، لكنه لم يؤدي إلى نتائج. الآن هناك إعلان سياسي لم يصل إلى مرحلة عمليا أن يكون ملاحيا، بالتالي أعتقد زيارة لوسيط بهذا الحجم أن يكون هناك رئيس الوزراء يذهب بنفسه، أعتقد هذا دليل على أنه يحاول أن يذهب لأمرين: أولا لتقييم الوضع الإيراني، جدية إيران للانخراط مرة أخرى في الدبلوماسية وهذا أمر مهم، ثانيا محاولة بلورة رسالة من طهران إلى الطرف الآخر، كيف يمكن الوصول لآلية معينة، أرض معينة تقدمها طهران كتنازل يمكن من خلالها للوسطاء أن يقوموا بإيصالها بطريقة معينة للطرف الآخر بأن الطرف هذا تحرك إنشن، بالتالي يجب عليك أن تتحرك إنشن أيضا حتى نصل إلى مسار أوسط بين الطرفين. بالتالي أعتقد هرمز سيكون هو محور الحديث الأكبر، كيف يمكن تحويله إلى جانب عملي يمكن من خلاله النقاش. بعد ذلك سينتقل إلى الجانب الأمريكي وقد يكون تعليق للعقوبات أو أمر من هذا الجانب.
1: لدي حوالي 3 دقائق أريد أن أقسمها بينك وبين ضيفنا سيد صدقيان، هل هناك مرحلة الآن أقرب لتقديم تنازلات؟
4: إيران قدمت الكثير من التنازلات، لكن المشكلة أن الرئيس ترامب طوال هذه الفترة، يعني منذ أن بدأت إسلام آباد ووقف إطلاق النار لحد الآن، الجانب الأمريكي لم يقدم أي خطوة، لا أقول تنازلات، لم يقدم أي خطوة إيجابية لتعزيز الثقة، لدفع المفاوضات إلى الأمام. على العكس من ذلك، يعني هو في مرتين، المفاوضات العام الماضي والمفاوضات العام الحالي، هو بعد المفاوضات شن حرب. المفاوضات العام الماضي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بشن الحرب، هذا العام هو مع نتنياهو شن هذه الحرب، فرض عقوبات، لم يعطي خطوة إيجابية يستطيع أن يعزز الثقة مع الإيرانيين، هو شن حرب عدوانية على إيران. مفروض أن يتقدم بخطوة، وأعتقد أنا أملك معلومات تقول بأن الجانب الأمريكي إذا خطأ خطوة إيجابية، الجانب الإيراني يخطو خطوتين إيجابيتين. ونحن نعلم بأن الثقة مفقودة من الجانبين. يجب أن يكون هناك تعزيز ثقة لتحديد أبعاد طاولة الحوار والمفاوضات، عند ذلك نستطيع أن نبدأ بهذه المفاوضات لنصل إلى اتفاق أو تهدئة التوتر الموجود حاليا.
1: سيد نيل، سؤال من شقين وستختصر معي، اعذرني على ذلك، سبل الإزام التي لم تجبني عليها، وأيضا إن كان هناك إمكانية تنازلات أمريكية.
0: أعتقد أن الدول سوف تحظى بإمكانية الاختيار، إما تتماشى في إجراءاتها مع الولايات المتحدة أو تكتشف ما الذي سوف يحصل. وصبر باسن بدأ ينفد، الرئيس كان صبورا للغاية ولكن صبره سوف ينفد أيضا في نهاية المطاف. إذا ما لعبت إيران هذه الألعاب مع إدارة ترامب، هذا طبعا مخاطرة تتحمل هي مسؤوليتها.
1: هل هناك أي إمكانية تنازلات أمريكية في هذه المرحلة؟
0: I don't see many concessions being offered. لا أرى تنازلات متعددة يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الآن، أعتقد أن القطار قد مضى.
1: شكرا جزيلا لك سيد نيل مكابي، مراسل الشؤون السياسية في البيت الأبيض لشبكة ون أمريكان نيوز، وشكر موصول لكما دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى تطورات في ملف غزة سياسيا وميدانيا، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي في القطاع. انضم إلينا مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومن مجلس الأمن في نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك غازي وآخر المستجدات.
5: من يد لازلنا نرصد الخروقات الإسرائيلية المتعلقة في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواصل عمليات القصف المدني.

0: المدفعي بكثافة في تلك المناطق، بالإضافة إلى إطلاق النار الذي يتقطع في بعض الأحيان ولكنه يتواصل في أحيان أخرى، هذا بالنظر إلى ما نرصده من تلك المناطق. ولكن صباح هذا اليوم شهدنا حدثين مهمين، الأول يتعلق باستهداف مسيرة إسرائيلية لخيمة ونازحين، على إثرها استشهد فلسطيني وأصيب 5 من المواطنين من بينهم رضيعة كانت تتواجد في الخيمة المستهدفة، وكذلك إعلان مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن استشهاد امرأة نتيجة رصاصة استقرت في جسدها، وهي من الرصاصات التي تصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي تطلق من مناطق تمركزه في المواقع العسكرية المنشأة في تلك المناطق. وهذه الحالة تتكرر بشكل شبه يومي وباتت مقلقة خاصة لسكان الخيام. هذه الرصاصات تخترق الخيام وتستقر في أجساد المدنيين الفلسطينيين، وخلال الأسبوعين الماضيين رصدنا أكثر من 10 حالات مشابهة. هذا كله بطبيعة الحال يندرج ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي تؤكد عدم الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه وليس حديثا، وبالإضافة إلى ذلك عدم المضي قدما فيما يتعلق بالمباحثات الأخيرة التي جرت في الأسبوع الماضي. وبالتالي عمليا الاحتلال الإسرائيلي يؤكد من خلال الوقائع وهذه الخروقات بأنه غير ملتزم أبدا بأي اتفاق، وهذا أيضا أمر مقلق خاصة للفلسطينيين على المستوى الإنساني، لأنه ينسحب على الحالة الإنسانية بعدم إدخاله المساعدات الكافية للفلسطينيين ويمنع دخول أصناف مهمة من الأدوية والمستلزمات اليومية.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، تبقى معنا. أذهب إليك مراد هاشم، وتصريحات ميلادينوف والتي تحدث فيها أن في نهاية الأمر إسرائيل ليست موقعة على خريطة الطريق والتحديات، كل ذلك نضعه في سياق هذا المشهد محاولة لإعمال خطة ترامب الشاملة.
2: بالفعل ميادة، وهو قال إضافة إلى ذلك أي أنها ليست طرفا في خارطة الطريق للمرحلة الثانية، هي أيضا لم يطلب منها أن تكون طرفا، وقال إنها معنية إجمالا بالخطة الشاملة أي خطة ترامب للسلام في غزة وبنودها، والتي بني عليها كما هو معروف وقف إطلاق النار، واعتمدها مجلس الأمن بالقرار 28/3، وهو طالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب كل ذلك، لكنه اعتبر أن خارطة الطريق والبنود 15 فيما يتعلق بهذه المرحلة والتوصل إلى اتفاق مع حماس والفصائل بشأنها يمثل خرقا تاريخيا كما قال، لأنها المرة الأولى كما أشار التي توافق فيها الفصائل على تسليم سلاحها، وكذلك توافق فيها حماس على تسليم الإدارة إلى اللجنة الوطنية للإدارة في غزة. هو قال أن الانسحاب الإسرائيلي بموجب ذلك سيتم بشكل مرحلي أي على مراحل بالأحرى، وذلك بعد الانتهاء من مسألة تسليم السلاح، وهو أشار إلى أن السلاح المعني هو كافة أنواع الأسلحة وأكد على هذه المسألة، وأن هذا السلاح سوف يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي سوف تقوم بعد ذلك بجمع هذا السلاح للتخلص منه تحت إشراف ورقابة دولية كما أشار. قال إن هذه اللجنة جاهزة وأن هناك خطة لمدة 6 أشهر من أجل القيام بمهامها بما في ذلك ما يتعلق بالشرطة والأمن وكذلك بقية المهام. أشار إلى قوة الاستقرار الدولية وقال إنها تحشد قواتها الآن ودعا إلى الدعم فيما يتعلق بهذا الإطار، لكنه حذر من مخاطر بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من مجلس الأمن في نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم، وشكر موصول لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. معنا الآن هنا في الاستوديو السيد إبراهيم مدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا بك سيد إبراهيم. وينضم إلينا كذلك أيضا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك أيضا دكتور. وأبدأ معك سيد إبراهيم، وما قاله ميلادينوف في إطار أيضا تصريحات سابقة من قبل

ملادينوف بما يخص التزامات وشكل تنفيذ الخطة وخارطة الطريق وما إلى ذلك، وأيضا في سياق ما قاله الجانب الأمريكي ممثلا في كوشنر عندما تم زيارة أيضا نتنياهو والخروج بذلك الاجتماع وما خرج به من تصريحات في ذلك الحين. كل ذلك

0: اليوم تحدث ليس كمبعوث مجلس السلام، بل تحدث كأنه ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية. هو نسخ ولصق ما يقوله اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، ما يقوله بن غفير، وأيضا ما يقوله نتنياهو. هذا ميلادونوف نفسه هو الذي سوق لخارطة الطريق وللاتفاق، وضغط على حماس وتحدث معها ووعدها بأنه إذا ما وافقت فأنه سيتم تنفيذ الاتفاق وأن الإسرائيليين موافقون. اليوم ينقلب على خارطة الطريق ويقول أصلا إسرائيل ليست طرف، إذا لا يوجد اتفاق، لا يوجد خارطة الطريق. هو يتحدث كما يتحدث نتنياهو. نتنياهو يعتبر أنه لا يوجد لدى الإسرائيليين اتفاق، الاتفاق فقط يخص الفلسطينيين وعليهم أن يلتزموا.
1: ولكنه أشار إلى شرم الشيخ والخطة الشاملة.
0: هو الخطة الشاملة التي تم الحديث عنها هي المرحلة الأولى، حتى المرحلة الأولى لم يلتزم بها الإسرائيليين. أنا بعتقد أنه الآن يتحدث يقول أن الفلسطيني يجب أن يقوم بكل ما عليه، وننتظر الإسرائيلي أن يمن بما يمكن أن يقدمه للفلسطينيين. وأعتقد أنه هذا إفشال لدوره أولا لميلادونوف نفسه، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك ردود أفعال إن كان من الفصائل، أو الفصائل ربما تتمسك بالاتفاق، ليس لديها خيار. لكن أين الوسطاء؟ أين مجلس السلام وباقي الأعضاء؟ وأين الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض الذي رحب بهذه بخارطة الطريق وانتظر ومن نتنياهو أن يقوم بما عليه؟ ولكن أنا فقط قبل أن أنهي، يجب علينا أن نفرق ما قاله ميلادونوف بأنه انقلاب كامل على هذا الاتفاق، وما قاله كوشنير الذي حاول أن يوازن وحاول أن يجد مساحات يمكن أن تنجح هذا الاتفاق.
1: طيب سعودي لهذه النقطة، ولكن أيضا دكتور وليد حباس، هل كذا ينظر إسرائيليا الآن لخارطة الطريق، للخطة الشاملة، حتى لبروتوكول شرم الشيخ فيما يتعلق بكيفية التطبيق؟
2: نعم، لا يوجد هناك في اتفاق شرم الشيخ يعني أي آليات للتطبيق، وهنا يعني يكمن الشيطان، لأن الشيطان في التفاصيل. صحيح أنه يعني مجلس السلام عندما تأسس وضع عدة هيئات، واحدة منها المجلس التنفيذي الأعلى، ومن ثم مجلس تنفيذي لقطاع غزة واللجنة التكنوقراط. ولكن على ما يبدو أنه دور مجلس السلام التنفيذي الأعلى، المجلس الأعلى، سوف يأتي في المرحلة الثالثة، في مرحلة إعادة الإعمار. ولهذا السبب اتخذ مجلس السلام في هيئته العليا ستايل بيزنس من رجال أعمال، يعني وأعينهم على المرحلة الثالثة. الآن حتى نصل إلى تلك المرحلة، يعني على حماس أن تنزع سلاحها، وكان واضح في النقاط العشرين التي تم توقيعها في سبتمبر 2025، وأيضا أعيدت في صياغة أخرى في النقاط 15. بالنسبة لإسرائيل، هي تريد أن تبحث في التفاصيل كيف سوف يتم نزع السلاح، نزع سلاح حماس طبعا. ولا يكفي بتاتا أن تعلن الحركة أنها مستعدة لتسليم سلاحها الصغير والثقيل والكبير وتفكيك شبكة الأنفاق. وهنا دعيني أن أستشهد بالحالة التي حصلت لدى الجيش الجمهوري الإيرلندي عندما أعلن وقف إطلاق نار في 74، وتم تأسيس لجنة لنزع السلاح في عام 97، ومن ثم جاء اتفاق الجمعة العظيمة عام 98. ولكن كل هذا كان مشروطا في أن هناك مسار سياسي واضح أمام الجيش الجمهوري الإيرلندي، ومع ذلك رفض عبارة تسليم السلاح للأعداء، وإنما قال تدمير السلاح أو إخراجه عن العمل. يعني كل هذه التفاصيل أيضا حاضرة في قطاع غزة الآن. إسرائيل تريد أن يتم تسليم السلاح وإخراجه خارج قطاع غزة، وتريد أن يكون هناك فقط هيئة واحدة، وهي إسرائيل، من تقرر إذا كان هناك فعلا نزع سلاح أم لا. لأن كل أعضاء أو كل هيئات مجلس السلام مغيبة عن هذه العملية، هم يكتفون فقط بالتفاوض مع حركة حماس، ولا يوجد هناك لجنة استقرار أو قوة استقرار تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن. أريد أن أشير هنا أيضا أن إسرائيل بالتزامن مع هذه التي تعتبرها إشكالية حول نزع سلاح حماس وتصريحات ميلادونوف، إسرائيل أيضا بالتوازي معها أقرت اليوم في الكابينت البدء بمشروع بناء مدن ذكية حديثة في رفح، نعم، التي تسيطر عليها والتي تقع داخل الخط الأصفر خارج المنطقة. شكرا. التي تسيطر على حماس.
1: شكرا وعذرا منك لنفاد الوقت، للأسف أشكرك جزيلا الشكر الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات

0: الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكر أيضا موصول لك الأستاذ إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة من سوريا التي أفادنا بها مراسل الجزيرة قبل قليل، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية بثلاث قذائف مدفعية تلة باط الورد بمحيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. أضاف مراسلنا كذلك ضمن هذه الأخبار العاجلة بأن قوات الاحتلال داهمت منزلا بعد توغلها في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. معنا من دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي، أهلا بك عمرو. المزيد من التفاصيل حول هذه الممارسات الإسرائيلية الجديدة ضمن انتهاكات مستمرة في سوريا.
1: نيادة، ونحن نتحدث عن هذه التوغلات والاستهدافات شبه اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من قواعده، سواء من قواعده في الجولان السوري المحتل أو من قواعده التي تمركز فيها داخل المنطقة العازلة ما بين سوريا وإسرائيل. قبل قليل أطلق جيش الاحتلال من قواعده في الجولان السوري المحتل ثلاثة قذائف سقطت عند تلة تدعى تلة باط الوردة، هذه في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. هي تلة استراتيجية مطلة مباشرة على بلدة بيت جن، كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها من أجل التقدم ثم تنفيذ توغلاته واقتحاماته لبلدة بيت جن. قبل عدة أشهر عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت جن بالآليات الثقيلة، كان من خلال الطريق المؤدي من هذه التلة، وهو يقوم باستهدافها بشكل متكرر. قبل عدة أيام أيضا استهدف سيارة صغيرة أو حافلة صغيرة أيضا في محيط بلدة بيت جن.
0: نعم.
1: الاستهداف ليس هو الوحيد، كان هنالك أيضا توغل في بلدة طرنجة بريف القنيطرة.
0: نعم.
1: عموما منذ اجتماع الشيباني إذن هي توغلات متكررة في المنطقة، والإدانات السورية لا تتوقف أيضا بسبب هذه التوغلات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
0: من دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي. في شأن سوري آخر، ورغم طوي صفحة ملف قوات سوريا الديمقراطية وفق تفاهمات سياسية تقضي بدمجها في مؤسسات الدولة، ما زالت سوريا تواجه تحديات أخرى داخلية وخارجية. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع زميل جلال شهدة.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. بعد توتر وصل حد الاشتباك، أسدل الستار على واحدة من أبرز الملفات الداخلية في سوريا مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن حل نفسها عقب مسار طويل من التصعيد والتفاوض. لكن ذلك لا يعني انتهاء التحديات أمام دمشق، فملفات أخرى ما زالت حاضرة، من بينها محافظة السويداء وتداعيات ما وصف بمشروع الحكم الذاتي هناك، إضافة إلى ملف العدالة الانتقالية، فضلا عن التحديات الجيوسياسية وعلى رأسها استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 74 وتدخلاتها المتواصلة في سوريا. مسار عسكري وسياسي طويل إذن تجاوز عقدا من الزمن، لكنه انتهى الثلاثاء بإعلان مظلوب عبدي حل ما كانت تعرف بقوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة التي تستعيد بذلك سيادتها الكاملة على منطقة الشمال الشرقي، لتغلق ملف أحد أبرز تحديات السيادة والأمن التي واجهت البلاد منذ سقوط نظام الأسد، والذي لم يكن التحدي الوحيد. ففي الجنوب بقي ماثلا تحدي السويداء الذي سرعان ما اتجهت إليه الأنظار بعد طي صفحة قصد، وتساؤل كثيرين عن مصير مشروع حكمة الهجري أحد شيوخ عقل الدروز، والذي يتمسك بما يصفه بخيار تقرير المصير وإدارة ذاتية منفصلة تماما عن حكومة دمشق. هناك أيضا تحدي الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، والتي وقع أحداثها الثلاثاء أيضا، حيث ظهر إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي متجولا في منطقة جبل الشيخ السوري، موجها رسائل للرئيس السوري ورسائل أخرى ضد ما وصفه بالمحاولة التركية للتموضع في سوريا. التربص الإسرائيلي بالدعم التركي لسوريا بعد الأسد يشكل تحديا آخر، وبلغ بدوره ذروة ساخنة قبل أسبوع حين قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري، وهو ما أعلنت إزاءه أنقرة أنها ستواصل بحزم التعاون مع دمشق ولن تسمح بأي حال بزعزعة الاستقرار السوري. على الساحة السورية الداخلية تحدي آخر وإن كان غير

0: عسكري يتمثل في ملف العدالة الانتقالية الذي تتابعت في الأسابيع الماضية بعض فصوله من خلال محاكمات رموز النظام السابق وإصدار أحكام لافتة كان أهمها حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد. أخيرا وبالعودة مجددا إلى إعلان قوات سوريا الديمقراطية حل نفسها ودمج مسلحيها في أجهزة الدولة، يطرح سؤال عن إمكانية استنساخ ذلك النموذج في محيط إقليمي يشهد حالات متقاربة وبلدان مجاورة تطرح فيها مسألة سيطرة الدولة على السلاح، وتحديدا في الحالتين العراقية واللبنانية. ينضم لنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم دكتور مروان. فيما يتعلق بمناطق قصد، ما هي التحديات الآن أمام الدولة السورية بعد أن حلت قصد نفسها؟
1: لا، الاتفاق تم، لكن هلا التحديات الأساسية مرتبطة بكيفية تنفيذه. نعرف أنه في لواء من قوات حماية المرأة الكردية كان في خلاف بشأنها فيما إذا كان يجب أن تنضم إلى الجيش أو إلى وزارة الداخلية كما اقترحت دمشق. أعتقد أن الموضوع حل أو في طريقه إلى الحل. هناك العناصر التي غير منضوية ضمن الألوية الأربعة، عناصر من قسد غير منضوية ضمن الألوية الأربعة التي تم الاتفاق على دمجها في الجيش السوري، أيضا من غير معروف كيف سيكون مصيرها. عارف أيضا أنه يعني يفترض أن يتم تسليم حقول النفط التي تسيطر عليها قسد أيضا في الحسكة. هناك أمور مرتبطة أيضا بالمواقع القيادية التي يفترض أن يعني يستلمها أو يحصل عليها قيادي قسد، يعني ما فيهم مظلوم عبد على سبيل المثال وإلهام أحمد كذلك الأمر. يعني هناك بعض الإجراءات بعتقد أنه يعني ما زلنا بحاجة إلى أن نعرف كيف سيتم يعني تنفيذها.
0: نعم دكتور حسني، بالبعد الإقليمي ما الذي يعنيه بالنسبة لحكومة دمشق أن تنهي هذا الملف، ملف قسد؟
2: عندما تكون مشاركة الدول الإقليمية مشاركة إيجابية فيمكن فعلا نجاح النموذج، نجاح حتى المشروع الذي هو مازال تجريبي. ودور تركيا، دور الولايات المتحدة، دور الخليج كان محوريا في هذه التجربة، وسرع في النهاية من قبول قصد الانصهار داخل مؤسسات سوريا الجديدة.
0: دكتور مروان، هل حل قضية قصد يسهل بالضرورة على الحكومة السورية حل مشكلة الجنوب، تحديدا منطقة ما تعرف بنفوذ الهجري؟
1: لا، قصد كانت عقدة كبرى يعني فيما يتعلق بإعادة توحيد البلاد، ويعني كان يعني من التطورات التي يعني كانت يعني سعيدة بالنسبة لكثير من السوريين أن اندماج قصد في الدولة السورية حصل بسهولة وسلوسة وسلاسة نسبيا. يعني هلا أنا بعتقد الحلقة الأخيرة التي ما زال يعني نحتاج إلى أن يحصل تطور إيجابي بشأنها هي كما تفضلت هو موضوع السويداء. السويداء ما زالت عقدة بسبب التدخلات الإسرائيلية ومحاولة إسرائيل يعني إبقائها خارج سيطرة الحكومة السورية في دمشق، وتصريحات حكمة الهجري بالأمس حقيقة يعني لا تجعل الأمور أسهل، رغم أنه تقديري أنه حكمة الهجري لا يعبر بحال من الأحوال عن الرأي العام السوري الموجود في محافظة السويداء، لأن أنا بعرف أهالي محافظة السويداء بيعتبروا أنفسهم جزء من سوريا وليس كما يعني دعا الهجري بالأمس إلى أن يكونوا جزء من إسرائيل. أنا أعتقد هذا الموضوع سوف يأخذ بعض الوقت، وأعتقد أنه لن يحل ما لم ترفع إسرائيل يدها عن هذا الملف.
0: دكتور حسني، بالحديث عن إسرائيل، هل تحاول إسرائيل تحويل سوريا لساحة صراع إقليمية خاصة على ضوء تبادل النفوذ التركي الإسرائيلي في سوريا؟
2: هو هدف شبه مقدس بالنسبة لإسرائيل أن ترى في النهاية الدول المجاورة، خاصة دول لا تخضع لحكومة مركزية وأن هناك نفوذ كبير جدا للأطراف. ما هي الأطراف؟ هو الاستعمال السياسي والعسكري والأمني لإسرائيل لموضوع مثلا الأقليات سواء كانت عرقية أو دينية إلى غير ذلك. فأنا أعتقد فعلا بأنه هو كابوس بالنسبة لإسرائيل إذا نجحت الحكومة السورية في استيعاب كل مكونات الشعب السوري.
0: ما أدوات استيعاب هذا التنافس الإقليمي، أقصد أدوات سوريا، أدواتها لمواجهة هذا التنافس الإقليمي التركي الإسرائيلي؟
2: هذه نقطة مهمة، لأنه في نهاية هذا ما الذي يجعل خصوصية التجربة السورية التي تختلف عن العراق وتختلف عن لبنان، أنه هناك حكومة جديدة في النهاية، وهذه الحكومة منفتحة، أبدت انفتاح كبير على قضية إدماج كل مكونات الشعب السوري. نقطة ثانية أنها حسنت وأمنت علاقتها مع الدول التي يمكن فعلا أن تكون مشكلة أو تكون حلا، استطاعت أن تجعل من الدول القوية دول ما عدا إسرائيل التي ليست لديها النية أبدا في أن تصبح سوريا قوية ومركزية، لكن كل الدول انخرطت واقتنعت بالبنية الفكرية الجديدة للحكومة السورية.
0: دكتور مروان، الدولة السورية تنتهج مقاربة سياسية دبلوماسية لحل قضية التدخلات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية. ما تقييمك لهذا الخيار في هذه المرحلة على ضوء مزيد من التوتر مع إسرائيل وصولا إلى الشمال؟
1: لا، أنا أعتقد يعني أنا عندي ملاحظات على الشكل والمضمون فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. فيما يتعلق بالمضمون، أنا تقديري أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع هذه الحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد أن الموضوع مرتبط إلى حد بعيد بخيارات بنيامين نتنياهو يعني قبل انتخابات مصيرية بالنسبة إليه، وهو يحاول كما ترى يعني التصعيد في أكثر من مكان على أمل أن يؤدي ذلك إلى يعني حصد مزيد من الأصوات، خاصة بين أوساط اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك سوف نرى، أنا أعتقد، تصعيد أكبر. أي مفاوضات في هذه المرحلة أنا تقدير لن تؤدي إلى نتيجة، ربما تؤدي إلى تخفيض التصعيد، لكن هذا بموجب تحت ضغط أمريكي، ليس إلا لجهة الشكل. أنا عندي يعني تحفظ على موضوع الاجتماعات التي تحصل بين مستوى سياسي تمثله سوريا ومستوى أمني تمثله إسرائيل، لأن هذا بيجعل سوريا إلى حد كبير تبدو وكأن إسرائيل تتعامل معها كما تتعامل إلى حد بعيد مع فصيل وليس مع حكومة في ندية وذات سيادة. لذلك أنا أعتقد أنه الموضوع ربما يحتاج إلى إعادة قراءة من جديد، لأنه أنا أعتقد أنه في أوراق قوة تمتلكها سوريا يمكن أن تساعدها في مواجهة، يعني سوريا ليست في حالة ضعيفة إلى الحد الذي يعني لا يمكن تصوره. أنا أعتقد أنه في دعم إقليمي ودولي كبير بما في ذلك من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية الخليجية تحديدا، ومن تركيا، ويمكن الاستناد إلى هذا الدعم الإقليمي والدولي ورغبة الجميع في عدم انزلاق سوريا إلى الفوضى ورغبة الجميع في نجاح سوريا خلال مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. أنا أعتقد أن يمكن الاستناد إلى ذلك كلها في كبح جماح إسرائيل، ليس بالضرورة أنه الوضع يعني سيء إلى الدرجة التي يعني تبدو فيها الأمور يعني غير قابلة يعني للمقاومة فيما يتعلق بالضغوط الإسرائيلية.
0: دكتور حسني، تجربة قصد وحصر السلاح بيد الدولة السورية، هل يمكن أن يكون نموذجا إقليميا خاصة ما يتعلق بلبنان وأيضا في العراق؟
2: أي تجربة لانتقال السياسي أو في النهاية إدماج مكون عسكري مثل القصد لا يمكن تصديرها، لأنها خاضعة إلى بيئة قبل كل شيء محلية، وكذلك إلى محددات إقليمية ودولية، والبيئات تختلف. لكن هناك عناصر في التجربة يمكن فعلا الاستكانة بها، مثلا قضية الحوار، قضية التفاوض. ما حققته الحكومة السورية من تفاوض هو مهم جدا يعني بعد مناوشات عسكرية، لكن أبقوا على باب التفاوض مفتوح، ولذلك الحوار هو عامل أساسي. قضية انفتاح دولة في النهاية، مثلا قضية اللغة الكردية، قضية مثلا إعطاء مناصب، ما يسمى بتقاسم السلطة والثروة الذي نعرفه في عملية الانتقال، كذلك هذا الأمر يمكن تصديره إلى تجارب أخرى. قضية السلاح، حصر السلاح لدى الحكومة، ثم العامل الخارجي. إذا أمننا العامل الإقليمي والعامل الدولي، فهذا عامل مؤثر جدا إيجابيا من أجل إنجاح أي تجربة تشبه ما حدث في سوريا.
0: سؤال أخير دكتور حسني لو سمحت، في سياق ما يحكى الآن عن نزع ملف من يوصفون بوكلاء إيران في المنطقة، في هذا السياق وسياق طبعا الحرب الإيرانية الأمريكية، كيف يمكن أن ينعكس على المنطقة حصر سلاح فصيل كان موجودا في سوريا بيد الدولة؟
2: يعني استطاعت قبل كل شيء سوريا في النهاية أن تنهي وجود دولة مؤثرة وهي إيران، هذا يجب ولا ننساه، وينظر الحكومة السورية بأنها يمكن أن تنهي التأثيرات الإقليمية. أكثر من ذلك، سوريا يمكن مقبل على دور حتى في لبنان مع حزب الله. فأعتقد العنصر الأساسي الذي سوريا نجحت فيه هي أثبتت في النهاية بأنه لا حاجة لقصد، وأن قصد لن تحارب تنظيم الدولة، لأن الحكومة السورية أصلا هي التي تحارب تنظيم الدولة، ويمكن أن تتعدى ذلك حتى إلى أدوار ربما إقليمية ودولية إذا استطاعت أن تؤمن مؤسسة عسكرية قادرة بالنهوض بهذه المهام.
0: شكرا لكما الدكتور حسني عبيدي، الدكتور مروان قبلان، شكرا لكما. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: ألقاكم على رأس الساعة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم. ورغم العوائق والمخاطر، هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرعوا الآن.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية. The wait is over. The
3: race is on. It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
4: Excellent work, team.
3: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.

ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز وتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وأنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا، وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار. أضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، أضاف أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبالإمكان فتح المضيق. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وفي الضفة الغربية قالت محافظة القدس إن

0: الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ مع أحمد الرهيد وتلك التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، والتي تحدث فيها عن هذه العقوبات واستمرارها مع احتمالية وجود خيارات أخرى.
1: بالفعل مياد، الرئيس الأمريكي في تصريحاته للجزيرة أبقى خياراته مفتوحة، ويقول إن الخيارين فعالان مع إيران، خيار الضغط الاقتصادي وخيار الضربات العسكرية. والمهم أيضا أنه يقول إن هذه الحرب لا تخضع لجدول زمني، وبالتالي هو يقول إن هذه الحرب ربما تستمر حتى تحقق أهدافها في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وفق ما تطالب الإدارة الأمريكية. أيضا ترامب يشير إلى الأثر الذي أحدثته هذه العقوبات الاقتصادية على إيران، ويقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية وإن اقتصادها ينهار وفق تعبيره. ويضيف أيضا في تصريحاته للجزيرة بأن البحرية الأمريكية دمرت الألغام في المضيق، ويستمر أيضا في التأكيد على مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز، في تأكيد أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وفق ما يعلن بذلك مرارا. أيضا هو في تصريحات قريبة لما صرح به للجزيرة كان يتحدث في مقابلة إذاعية صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي، أكد فيها على أن الهدف الرئيس للإدارة أو لإدارته هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنها ستستخدم في ذلك مختلف الوسائل. أما التصريحات اللافتة الأخرى والتي صدرت قبل ساعات قليلة هي كانت عن وزير الطاقة كريس رايت، تحدث فيها عن أن الإدارة في الوقت الذي تهدد فيه إيران باستهداف منشآتها النووية ومنشآتها التصنيعية، يقول في الوقت ذاته تعمل على حل الخلافات مع إيران عبر المحادثات. يشير إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش منشآت التخصيب والمنشآت النووية في إيران، ويعود مرة أخرى ويؤكد هذا العرض الأمريكي بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا لإيران بتوفير الوقود النووي لإيران في حال أرادت المضي في التخصيب للأغراض التجارية، وشكك في البرنامج النووي الإيراني، وقال إن ما يدعو للتشكيك في هذا البرنامج هو وجود منشآت التخصيب في أعماق الأرض. وبالتالي الإدارة الأمريكية مرة أخرى تؤكد على أنها ستوفر وقودا نوويا في حال توصلت الأطراف إلى اتفاق ما عبر المحادثات، وكذلك بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتشديد على أنها لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. وهذا يعيد أولوية الملف النووي مرة أخرى في تصريحات المسؤولين الأمريكيين. التصريحات أيضا تولي اهتماما كبيرا للوضع في مضيق هرمز. ترامب وأيضا وزير الطاقة يشيران إلى تدفقات مستمرة من الوقود والنفط والغاز عبر المضيق بمعاونة البحرية الأمريكية. بكل الأحوال الصورة في ما يتصل بمواقف الإدارة الأمريكية هي ذاتها تأكيد على الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي، الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، وكذلك التأكيد على أن القيادة المركزية والبحرية الأمريكية تعمل على تأمين مظلة حماية لعبور تدفقات النفط والغاز عبر المسار الجنوبي للمضيق. بالمقابل يستمر الديمقراطيون في انتقاد الحرب. جاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قال إن ترامب يستمر في هذه الحرب دون أفق واضح، وانتقد أيضا سياساته الاقتصادية ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. رانيا قاسمي، كيف يمكن وصف المواقف الإيرانية الأخيرة بين ما قاله عباس عراقجي وبين ما قاله أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري؟
2: نعم ميادة، يعني إيران منذ البداية ومنذ الحرب تؤكد على موقف مهم، أنها متمسكة بالمسار الدبلوماسي، ولكن وفقا لشروطها ومن منطلق القوة. تقول أن التفاوض لا معنى له إذا لم يحقق مصالح الوطنية، وأيضا يعني يرفع الظلم كما يقول الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. تقول إيران بالفعل أن الحرب ليست هي دائما الحل، ولكن في المقابل الشعب الإيراني لن يسمح للولايات المتحدة أو بالأحرى من وصفه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان بالعدو بتحقيق أوهامه. إذا هو هذا هو الموقف الإيراني. عندما يتحدث الرجل الدبلوماسي عباس عرقشي هو يرد على هذه الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة، يقول أن ما تقوم به هو إرهاب اقتصادي، هكذا يصف هذه الحرب، وينتقد الضغوط وعمليات الإكراه التي تمارسها الولايات المتحدة على ما وصفها بالحكومات المستقلة من أجل المشاركة في هذه العملية، ويؤكد على حق بلاده في مساءلة الولايات المتحدة وأيضا أخذ التعويضات منها على الخسائر المادية والمعنوية التي تتكبدها إيران، مع التأكيد على أن هذه الأمور غير قانونية ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع حد فوري لها. أيضا تأكيدات الحرس الثوري تأتي في هذا الإطار. المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وذلك بشرط أن تقوم الولايات المتحدة بالعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ ما كانت قد أعلنت طهران أو سمته بالشروط، وهي بنود ضمن المذكرة، ما يعني أنها تعطي هذه الأولوية لهذه الشروط. تقول أن على الولايات المتحدة أن تنفذها قبل فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وحتى الممر القريب من الساحل العماني، في إشارة إلى الممر الجنوبي. تقول أنه لا توجد أي قطاعات بحرية أمريكية بالقرب من المضيق، تقول أنها تتوقف على بعد لا يقل عن 400 كيلومتر، وتؤكد على أن المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ الولايات المتحدة المطالب الإيرانية. أيضا كان هناك يعني موقف ل إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي اعتبر أن السياسات الأمريكية المعادية لإيران وصلت إلى حد العرض الهزلي، هذا فيما يعني في إشارة إلى التحالف الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله ضد إيران بإعلانها يعني وقف التعاون الرياضي أو الجامعي مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر متوقف منذ سنوات، وأيضا الإشارة إلى أن التعاون الذي تحاول الولايات المتحدة القيام به مع بعض الدول لا توجد لإيران علاقات أو اقتصادية بها، هو أيضا دليل على هذا الأمر. إذن إيران تؤكد على أن المسار الدبلوماسي هو المسار الأمثل، لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، ولكن في الوقت ذاته تتمسك بموقفها فيما يتعلق بأنها متمسكة بإدارة مضيق هرمز، وأيضا متمسكة ببنود مذكرة التفاهم كأساس للتعامل المستقبلي مع الولايات المتحدة. ميادة
0: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. أعلنوا مسقط وطهران صيغة جديدة لإدارة العبور في مضيق هرمز، تتفاوضان بشأنها تجاوز سؤال فتح المضيق نفسه بشكل دائم ومستمر. وفي ظل الحديث عن تفاهم مرحلي ومفاوضات بشأن مسار مؤقت، ومع الواقع في مياه المضيق وهواجس المنطقة والحصار البحري الأمريكي، بدا التحدي الأكبر في إنتاج معادلة تجمع بين أمن الملاحة وحريتها في المضيق. تقرير عبد القادر عرضة.
3: أشهر من الجدل والاضطراب والمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومسرحه هذه المياه المترامية وتحديدا مضيق هرمز، وضحيته حركة ملاحة بحرية تبينت أرقامها ومساراتها، وظل عبور السفن والناقلات عبرها رهن حسابات المخاطرة أو الدعم العسكري والمرافقة الأمريكية أو التعاطي مع الشروط الإيرانية، بين مسار وضعته إيران وفرضت شروطها فيه، وآخر دولي انهارت عبره حركة العبور في غمرة التوتر القائم، ومسار قرب سواحل عمان اصطلح عليه المسار الجنوبي وأثار حفيظة طهران، وصولا إلى مسارات غير محددة آخرها مسار شحن سري مدعوم أمريكيا. ظل المشهد رهن ما يعلن من واشنطن أو طهران، وعبارته المشتركة نحن من يتحكم في خيوط العبور ومساراتها. ووسط هذا السجال الأمريكي الإيراني كانت محادثات إيرانية عمانية تشق بدورها مسارها باتجاه صيغة جديدة لإدارة العبور. بيان مشترك للبلدين أعلن إطاراً مرحلياً يمكن أن يوفر كما قال أساساً عملياً وقابلة للتنفيذ، يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة في مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تستهدف المفاوضات الفنية الاتفاق بشأن ممر دائم للملاحة وإدارة المضيق مستقبلاً. نائب وزير الخارجية الإيراني كان أكثر تفصيلاً، فتحدث عن مفاوضات

0: مع عمان تمتد بين شهر وشهرين، بينها تفاوض فني بشأن مسار بديل للمسار التاريخي السابق، ليبلغ عرض مسار العبور وفق المسؤول الإيراني نحو 7 أميال، على أن يكون مسار الدخول للمضيق وجزء من مسار الخروج من مياه إيران الإقليمية. لكنه ربط تفعيل المسار المشترك بإغلاق المسار الجنوبي لانتهاكه البند 5 من مذكرة التفاهم وفق تعبيره. ما أعلنته مسقط وطهران لا يعني ببساطة أن المضيق عاد إلى وضعه السابق، لكن العقدة الأساسية حتى في ظل ما أعلن من مقترحات أولية لمسقط وطهران كانت ولا تزال الألغام. نائب وزير الخارجية الإيراني أعاد الإشارة إلى أن المضيق غير آمن للعبور بسبب الألغام وإجراءات إيران العسكرية المضادة، لا أحد باستثنائها على دراية جيدة بأماكن الألغام، وكاسحة الألغام الأمريكية ستكون أهدافا جيدة حسب تعبيره لو اقتربت. وفي المقابل يعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز. إزالة الألغام لا تعني وحدها أن الملاحة أصبحت آمنة بالكامل، فالمخاطر تشمل أيضاً الهجمات على السفن وأمن الاتصالات والمراقبة، فضلاً عن التأمين البحري وقواعد التعامل مع السفن أثناء العبور. وفق أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عبرت أكثر من 500 سفينة مضيق هرمز خلال 30 يوم الأخيرة، ولم تتعرض سوى نحو 2% منها لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. وفي الوقت الذي كانت فيه مفاوضات إيران وعمان مستمرة، كانت هناك آلية أخرى تعمل على الأرض، ممر شحن سري أنشأته الولايات المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق بمحاذاة الساحل العماني. وفق أكسيوس عن مصادر أمريكية، كانت ما بين 15 و20 ناقلة نفط تعبر يومياً تستخدم هذا المسار ضمن عمليات منسقة عسكرياً مع توفير حماية جوية للسفن. وزير الطاقة الأمريكي قدر متوسط النفط الخارج عبر المضيق خلال أسبوع بنحو 8 ملايين برميل يومياً. المقترح العماني الإيراني المعلن شدد على ضمان الملاحة الآمنة والحفاظ على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية واحترام القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق وخوض محادثات مشتركة معها. ويبدو الاختبار الحقيقي لذلك في كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى حركة فعلية للسفن على الماء، أي تحقيق معادلة أمن الملاحة وحريتها.
1: لنقاش الملف أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. كما أرحب من واشنطن بسيد جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خمايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك الدكتور محمد الشرقاوي. ومؤشرات المرحلة، إن أردنا أن نقف على ما يقوله الحرس الثوري الإيراني من ناحية، والذي عاد فيه للحديث عن مذكرة تفاهم وطاولة الدبلوماسية، تصريحات أيضا وزير الخارجية الإيراني التي أيضا عاد فيها للحديث عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والتوجه لهم برسالة، في سياق كذلك استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة بخصوص استمرارها، هل نحن أمام مرحلة يمكن القول أنها بدأت تنتقل من مربع المراوحة إلى مربع الحركة نحو حل دبلوماسي؟
2: لا شك أن هناك حيوية الآن، أو أن بعض الزخم يعود إلى المسار التفاوضي، ولكن هذا لا يعني أن الطرفين الإيراني والأمريكي قد تجاوز مرحلة الغزل مع الدبلوماسية وانتقل ذهنيا واستراتيجيا من مجرد إدارة الصراع إلى البحث الجدي عن تسوية للصراع. لسنا بعيدين عن آفاق التسوية المنشودة التي ينبغي أن ينتهي إليها الصراع، سواء الحرب الأصلية حرب إيران أو الصراع الجديد صراع الوضع أو مآل مضيق هرمز. هناك أمارات وهناك أيضا حيوية إضافية، سواء بالنسبة للوسيط الباكستاني وأيضا غدا الوسيط القطري، رئيس وزراء قطر سيزور طهران. لم تتخلى إسلام أباد ولم تتخلى الدوحة عن ضرورة الحفاظ ولو بالحد الأدنى من روح التفاوض، ولكن هذا لا يعني أن

0: إن ما يوده الوسطاء يستجيب له الطرفان. لازلنا في مرحلة الشروط والشروط المضادة. وللأسف بتحليل الوساطة الدولية وكيفية تدبير الصراعات لازلنا في مرحلة المفاوضات غير المباشرة. لذلك هناك مسافة أو هناك فجوة قائمة بين البيت الأبيض وطهران. وآمل أن الوسيطين الباكستاني والقطري يتداركان هذا الموقف. بمعنى نحتاج لمنصة يكون فيها التفاعل المباشر بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي. وتكون هناك عملية وساطة منتجة. بمعنى أنه ينبغي أن يكون ذاك التفاعل. لحد الآن هناك رسائل متبادلة. وهناك شروط يتم إيصالها بطريقة غير مباشرة. وأنا أنتظر لحظة ما هو مباشر. ما هو تفاعل. وأخذ ورد. بمعنى أن الوسيطين الباكستاني والقطري يمهدان الأرضية لكي يبدأ الطرفان الإيراني والأمريكي في مقايضة حقيقية. أنا أزيل عنك الحصار البحري. أنت تفرج عن كذا. أنا أقدم لك أرصدة. بمعنى نحتاج لهذه الخطوة مقايضة التنازلات بالمكاسب. وإلا قد نعيد ما حدث في إسلام أباد وما حدث في سويسرا وما حدث في الدوحة.
1: ودكتور عبد الله، هذه المقايضة ترتبط ببنود مذكرة التفاهم. كيف ترى التعامل الإيراني الآن مع مذكرة التفاهم في هذه المرحلة؟ خاصة أن أخذنا أيضا بعين الاعتبار تصريحات الحرس الثوري.
2: يعني واضح بأن الجانب الإيراني هو الوحيد الذي يتحدث عن مذكرة التفاهم بشكل دائم. يعني الجانب الأمريكي اختزل كل شيء في الملاحة وفي النووي. يريد الدخول بشكل عميق لحل مشكلة تسببت بها الحرب. ثم انتقل بعد ذلك للسبب الذي من أجله بدأت الحرب وهو النووي. بالتالي مذكرة التفاهم هل هي ما زالت قائمة أم لا؟ أعتقد كل الطرفين يعني كانوا دخلوا في مسألة بين خلط الأوراق. تم إدخال البنود ببعضها. كان هناك بنود متعلقة بالملاحة، بنود متعلقة بالقتال، بنود متعلقة بالجانب الاقتصادي. تم دمجها. هذا الدمج أدى إلى مشكلة بين الطرفين ومشكلة عدم التزام كامل بها. مما أجبر الطرف الآخر أنه يقوم بتقديم الادعاءات بين الطرف الآخر هو من أخل به. بالتالي مهم جدا الآن هل نعود لهذه المذكرة أم لا نعود لهذه المذكرة. بالتالي واضح أن الوسطاء الآن يحاولون استغلال الزخم الكبير الذي حدث في المضيق لمحاولة إيجاد هل الأطراف ما زالت مقتنعة ولديها الجدية الكاملة لبلورة اتفاق معين أو بلورة أرض خصبة وأرض وسط بينهم لاستمرار أو لبداية هذا الاستمرار وهذه التفاهمات للوصول إلى آلية معينة ممكن من خلالها يبدأون الخط الطويل في هذه الدبلوماسية التي أعتقد بأنها صعبة نظرا لوجود مشكلة ثقة ووجود اختلاف في الإدراك في موضوع وتعريف النصر بين الطرفين وأيضا في ما سيحصل عليه كل طرف ببساطة.
1: أيضا السيد جون ميلر يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لست على عجلة من أمري وليس هناك أي قرار الآن بشأن العودة لطاولة المفاوضات. رغم هذه التصريحات ورغم أيضا التلويح مرة أخرى بإمكانية استخدام الخيار العسكري وهو أمر لا يزال واردا وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين، هل نحن أمام مرحلة يمكن أيضا البناء عليها نحو طاولة مفاوضات أم أن الأمر سيمدد كما يقال أيضا لما بعد الانتخابات النصفية؟
3: أعتقد أن الفرصة قائمة للمضي قدما في العملية التفاوضية، ولكن الأمور يجب أن تتم بطريقة مختلفة. عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم، في الحقيقة المذكرة لم تؤدي إلى خفض منسوب القتال أو الهجمات التي كانت تجري في منطقة مضيق هرمز آنذاك. وبالتالي لا أرى أن مذكرة التفاهم هي وثيقة يمكن أن تكون الولايات المتحدة مهتمة بالعودة إليها. ولكن الوضع الراهن أعتقد أنه يأتي بنا إلى الوضع الاستراتيجي. لربما مثلا الحرس الثوري الإيراني رأى أن الأوان قد آن للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض بنية حسنة. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تخفض من منسوب الضغط العسكري. وهناك تبديل حصل على مستوى حاملة الطائرة التغييرات في المنطقة وأتت واحدة جديدة، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تود أن تحتفظ بقدراتها للضغط العسكري إذا ما دعت الحاجة مجددا. الإيرانيون يتعين عليهم أن يوقفوا هجماتهم. في الساعة 24 الماضية حصل هجوما في مضيق هرمز. إذن سوف نرى الضغط الاقتصادي يستمر من جانب الولايات المتحدة بالإضافة إلى الضغط العسكري على إيران، وهذا سوف يؤدي إلى استحداث الفرصة للنشاط الدبلوماسي. ولكن الاختلاف بالمقارنة مع ما حصل في السابق أبان مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تتأكد من أن الحرس الثوري فتح بالفعل مضيق هرمز قبل الشروع في المفاوضات. أعتقد أن الفهم يمكن أن يركز على الملف النووي في المستقبل، وهذا سوف يؤدي إلى جهود دبلوماسية لحل هذا النزاع. هناك فرصة قائمة الآن، ولكن الولايات المتحدة سوف تخطو بحذر إزاء هذه الفرصة.
1: حول ما ذكرته بخصوص استمرار الضغط الاقتصادي تحديدا، وهو أيضا وفق التصريحات الأمريكية سيستمر، وهنا تحديدا على ماذا تعول الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقادها بأن هذه العقوبات هذه المرة ستغير من المشهد وأنها ستنهك إيران حد الانهيار؟
3: أعتقد أن الاختلاف الآن في هذه الرزمة الجديدة من الضغوط الاقتصادية ليس بالضرورة العقوبات الجديدة، حيث أن عددا كبيرا من العقوبات التي تم تسليط الضوء عليها كان قائما منذ فترة، ولكننا لم نرى الإنفاذ أي عملية التنفيذ الدقيق لهذه العقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل على هذا الإنفاذ، وعدد كبير من دول العالم كذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة تعمل على هذا الأمر، ويجب أن تعمل أيضا على الجهود الدبلوماسية للتعاون مع الدول الأخرى لتقوم بإنفاذ هذه العقوبات الاقتصادية لتجفيف مصادر التمويل عن النظام الإيراني، وبالإضافة إلى الحصار البحري، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان وحتى المستحيل للحرس الثوري أن يبقى في السلطة. هذا هو المرجو من الضغوط الاقتصادية، وأنا متفائل بعض الشيء بإمكانية نجاحه.
1: الدكتور عباس، أيضا يقول الجانب الأمريكي أن هذه العملية عملية الانزال الاقتصادي لا تزال في بدايتها، ما الذي يجعل أيضا في المقابل إيران تعتقد أنها هذه المرة ستستطيع أيضا تحمل كل هذا الضغط الاقتصادي، وأنها ستصمد في وجه ما سيتم مستقبلا كذلك في محاولة لرفع هذه الضغوط الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين الكرام أينما وجدوا. الحقيقة أنا يعني ربما لا أتفق أو لا أشاطر الرأي مع بعض الأخوة الضيوف في الاستوديو، وخاصة الأستاذ محمد، بما يتعلق بالمقايضة. أنا أتصور وهذه القراءة يعني مؤكدة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استخدمت فائض القوة وبعدما أعلنت عن الأهداف الكبرى ولن تستطيع أن تحقق أي هدف كبير وحتى هدف صغير، وتحول هذه استخدام هذه القوة وفائض القوة إلى مكسب سياسي للخروج من الأزمة، هي تبحث عن هذا المخرج. ولأنها لم تملك استراتيجية في دخول الحرب، وإنها من الطبيعي أن تكون فاقدة لأي استراتيجية للخروج من هذه الحرب، ونفس الوقت هي لا تستطيع أن تبدل هذا الإنجاز العسكري بين قوسين إلى مكسب سياسي. هنا المشكلة.
1: طيب دكتور، يعني حتى الرئيس الإيراني نفسه، دكتور عباس، حتى الرئيس الإيراني نفسه قال أن تزايد وتنامي هذا السخط الاجتماعي في إيران قد يهدد تلك القاعدة التي يستند إليها النظام الإيراني نتيجة تلك الضغوط الاقتصادية.
4: نعم صحيح، لم يقل له، لم يقل الدكتور بزشكيان، الآخرون كمان تحدثوا بهذه اللغة، ولكن أنا أتصور المشكلة في الإعلام أننا نأخذ جملة متجزئة من حديث ربما بعض الأحيان يكون مطول، وهذا الحديث المطول ونجتزئ منه النقطة.

0: وجملة واحدة هو ربما لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. هو تحدث كبيرا كثيرا، وفي
1: ايه
0: نفس الوقت أكد بأن أننا صامدون. هو يتحدث عن الوحدة الوطنية، هو يتحدث عن الظروف الصعبة مع الشعب، وهذا أسلوب الرئيس بوزيشكيان منذ حملته الانتخابية، يقول كل
1: يعني هذا
0: شيء
1: الحديث كان
0: بشفافية كاملة.
1: يعني فقط حتى لا نكون نحن لا نجتزئ هنا، لأن هذا الحديث تحديدا كان لافتا جدا للرئيس الإيراني، وكان في سياق حديثه تحديدا عن الواقعية في النظر إلى تبعات هذه الضغوط الاقتصادية وهذه الحرب، وأنه يجب أن يتم الاعتراف بأن هذا الأمر هو أمر واقع ويجب التعامل معه بروح من الوحدة الوطنية في إيران وتحمل هذه التبعات من أجل الدولة الإيرانية أو الجمهورية
0: نعم، لو
1: الإيرانية.
0: تسمحي لي دقيقة واحدة، أنا أريد أن أقول بأنه أسلوب الرئيس بازشكيان هو يتحدث مع جمهوره ومع شعبه بصراحة، وهذا الأسلوب هو بدأه منذ بداية الحملة الانتخابية، لذلك هو يتحدث بهذه اللغة، ولكن في نفس الوقت يقول نحن قدمنا الكثير، نحن الأساس وإطار البحث مع الولايات المتحدة الأمريكية هي مذكرة التفاهم، ويؤكد على هذا الموضوع، وهذا ما تقريبا نوع من الإجماع على هذا الأمر. أنا أتصور يجب أن ننتظر كذلك في ظل هذه المفاوضات، وفي ظل زيارة الوفد القطري المرتقب أمور أخرى، يجب أن ننتظر بعد ساعات، خاصة صباح اليوم سيتحدث الرئيس بوزيشكيان ربما بصورة أكثر سلاسة مع الوفود المشاركة في مؤتمر الوحدة المنعقد الذي سيعقد بعد ساعات بمناسبة المولد النبوي الشريف. لذلك أنا أتصور ستكون هناك مواقف واضحة، وربما نستطيع أن نبين آخر المستجدات على الساحة التفاوضية الإيرانية الأمريكية في الساعات القادمة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، بالفعل عندما نتحدث عن اعتقاد أمريكي بأن هذه الضغوط الاقتصادية ستصل في نهاية الأمر إلى إخضاع النظام الإيراني وانهياره وبالتالي عودته إلى طاولة المفاوضات بشكل أو بآخر، وفي المقابل اعتقاد إيراني بأنه يستطيع الصمود في مواجهة هذه العقوبات نتيجة سياق أيضا يمتد إلى عقود في محاولة التحايل عليها، كيف يمكن قراءة لربما الأثر الفعلي لهذه العقوبات بالنظر لهذه المعطيات؟
2: ينبغي أن نستحضر مفهوم الجدلية غير المطلقة، بمعنى أن ترامب الآن بعدما جرب القصف، بعدما جرب المفاوضات، بعدما جرب مرحلة الجمود، لا حرب لا مفاوضات، جاء بالخيار الرابع، هو هذه الحرب الاقتصادية. ولكن في ضوء كل التجارب السابقة، على الأقل منذ أن فرض نابليون بونابرت الحصار على بريطانيا عام 1803، لم نشهد نجاحا لعقوبات اقتصادية تنهي أي نظام سياسي، باستثناء حالتين: حالة فرض بريطانيا العقوبات الاقتصادية على ألمانيا النازية، وأعقبها إنزال بري للقوات قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، والحالة الثانية عقوبة دولية على العراق، وأعقبها أيضا تدخل عسكري بري أمريكي. إذن ليس بمعنى، إذا جلسنا مع ترامب ومع بيسنت وحاول أن يبيع لنا هذه العملة، هي عملة يبدو وجهها براقا ولكنها لا تؤتي أكلها في أرض الواقع، فبالتالي هل سيبقى ترامب والآن هو في بحبوحة زمنية ليس له سقف زمني ولا يكترث بموضوع الانتخابات؟ إذن إذا كان سينتظر لعامين، هذا ليس من باب المطلقات، هذا من ناحية. أيضا أود أن أعلق على ما تفضل به الأستاذ خميار في طهران. لنتجاوز ما يقوله بيزشكيان وعراقجي وقلبة، لنتناسى الأصوات المنادية بالمفاوضات، ونتوقف أمام موقف الحرس الثوري وأيضا من يؤيدوهم داخل المجلس الأعلى للأمن القومي. هم يعتقدون أن لديهم ورقة استراتيجية اسمها مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الجوية والتأثير على أسعار الطاقة، ولهم في ذلك مآرب أخرى، ولكن ليس هناك صراع يبقى

0: جامداً بنفس الطبيعة، وأيضاً ليس هناك صراع يبقى ذاهباً هائماً على وجهه، ينتهي في النهاية بضرورة المفاوضات. والمفاوضات في فلسفتها وفي بعدها الأساسي هي أخذ ورد، هي تبادل بين تنازلات ومكاسب، بمعنى لا مفر من تلك المقايضة التي أتخيلها في نهاية المطاف.
1: هذا فعلا لمس في تصريحات الحرس الثوري المتحدث اليوم عندما يقول عراقيل أمريكا إن تخلت عنها سيتم العودة لمذكرة التفاهم. هذه لغة تفاوض لم تكن على لسان الحرس
0: بالضبط
1: الثوري.
0: وليس هناك صراع امتد بشكل مطلق وظل جامدا وظلت المعادلة الصفرية لصالح. أقول بالنسبة لحرب إيران وأمريكا وإسرائيل ليس هناك مجال لمعادلة صفرية، نقطة إلى صدر. إذن ما تبقى كله لا يخرج إلا من رحم هذه المفاوضات، ومن يريد فعلا المفاوضات عليه أن يتقبل، أن يتخلى عن بعض الأنفة القومية، وأن يجلس وأن يتبادل تلك التنازلات والمكاسب. فبالتالي قد نستمر مع ترامب لعامين، أو قد نستمر مع الحرس الثوري في سيطرته على المضيق لأشهر مقبلة، ومهما طال الزمن سنعود في المحصلة النهائية إلى ضرورة مخرج. وبالمناسبة كلما طال أمد حرب هرمز أكثر من حرب إيران، إلا وستتحرك أطراف أخرى غير مباشرة تصبح هي أيضا مباشرة، سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأسيوي. أزمة الطاقة لا يمكن حصرها فيما هو إقليمي، فبالتالي أزمة الطاقة ستحتم تغييرا آخر وقد يكون مفاجئا في مواقف بعض الدول على المدى المتوسط والبعيد.
1: دكتور عبد الله، المعادلة ليست ولن تكون صفرية، هنا يأتي دور الوسطاء في إيجاد تلك المعادلة التي تقرب وجهات النظر، هذا هو المسعى الآن الذي يتم العمل عليه، كيف ترى فرص ذلك؟
2: طبعا ما زالت الفجوة جدا صعبة يعني، لكن ما يعمل عليه الوسطاء أعتقد هو محاولة إقناع الأطراف بأن الدبلوماسية هي الحل، واللجوء إلى العمل العسكري أو غيره من الأدوات لن يؤدي إلى دمار أكثر وليتعنت في المواقف أكثر، وبالتالي لن يؤدي إلى فعلا إلى تنازلات، يؤدي إلى تصلب. لكن ما يجب على الوسطاء العمل عليه هو كيف يمكن إقناع الأطراف، يعني كيف يمكن إقناع الجانب الإيراني بأن هرمز كرتن كان انتهى مفعوله مع بيرغنشتوك، وبالتالي حاليا كلما طال أمده كلما هو أصبح كرة نار في يد إيران تعاني منه بشكل أكبر، بالتالي كيف يمكن إقناع الجانب الإيراني بذلك؟ وعلى النقيض كيف يمكن إقناع الجانب الأمريكي بأن الأداة الاقتصادية التي تحول من حوافز في مذكرة التفاهم إلى عقوبات حاليا ستجعل ضغطا أكبر على الجانب الإيراني؟ كيف يمكن إقناع الجانب الأمريكي بأن هذه الحرب التي يقوم بها حاليا بشكل اقتصادي التي واضح أن الرئيس الأمريكي ليس في عجلة من أمره حسب حديثه، بالتالي كيف يمكن إقناع بأنه الآن يجب عليه الجلوس وأن الجانب الإيراني يريد الجلوس مثلا على سبيل المثال؟ بالتالي هذه هي كيف تفكيك المشهد مهمة جدا بالنسبة للوسطاء، خصوصا ونحن نتحدث أن الخيار العسكري ما زال موجودا، يعني جورج واشنطن جاءت إلى المنطقة، بالتالي الخيار العسكري ما زال موجودا بشكل جدا كبير بالنسبة للجانب الأمريكي. ولا أعتقد أن النظام سيسقط بالعقوبات، لكن تهيئة الظروف هذا ما تريده الولايات المتحدة. هي وضعت أموال على القادة الحرس الثوري ومع الحالة الاقتصادية للدولة قد يحرك الشارع بشكل أو بآخر، لأن الأنظمة تسقط أما بحركة شعبية أو ثم بعد ذلك تدخل أجنبي. بالتالي أعتقد هو يحاول تهيئة الظروف للسلام من خلال القوة.
1: متغير الإطار المرحلي الآن الذي تم الحديث عنه بين عمان وإيران، كيف تراه من حيث التأثير كذلك؟
2: هو مهم من خلال أن كان هناك تعنت أمريكي في المفاوضات بأن هرمز لم يتحرك، بالتالي بدأت عملية تقريبا أسبوعين عمليات على هرمز، قصف أمريكي وهجوم أمريكي، بالتالي الآن مع تحركه قد يكون هناك قضية أو موضوع يمكن للوسطاء العمل عليه بأن الآن تحركت إيران قليلا في موضوع المضيق. نعم أنه هو كرت سياسي لم يتحول إلى فعليا على أرض الواقع، بالتالي يمكن استخدامك نعم هناك تحرك معين، بالتالي يجب أن يكون الطرف الآخر يحاول أيضا أن يتحرك لمحاولة أن نصل إلى تفاهم معين، لكن هذه التحركات يجب أن تكون مبنية على مفهوم أساسي وهو أن الملاحة يجب أن تكون حرة.
1: هذا ما أكد عليه بالفعل وزير الخارجية العماني،
2: وهذا ما حاول الحرس الثوري تجنب الحديث عنه في بياناتهم. بالتالي هل الحرس الثوري يحاول أن يعكس صورة قوة للجانب الداخلي الإيراني، بالتالي يحاول أن يقول أن هرمز ما زال لنا، وبالتالي يقول للجانب العماني رسالة معينة وللجانب الباكستاني رسالة معينة، وغدا أو اليوم لرئيس الوزراء القطري رسالة ثالثة معينة؟ لا نعلم. بالتالي قد يكون الجانب الإيراني بدأ يدخل في لعبة المستويين، وهي مفاوضات داخلية ومفاوضات خارجية أيضا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الشكر موصول لكم الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، والسيد والدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ

0: الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
1: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
2: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود، حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
1: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. 5 أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنوياً عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريباً.
3: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
1: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
4: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
1: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
5: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: إلى قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي. في الأثناء قال نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بصورة متبادلة بعد التحقق من نزع السلاح. وأضاف أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، وطلبنا منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من حيفا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. وهنا في الاستوديو السيد إبراهيم البدهون، مدير المؤسسة الوطنية للإعلام. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد مطانس، وإن كانت إسرائيل غير موقعة على خارطة الطريق، هل هذا هو المشكل الأساسي في عدم التزامها في نهاية الأمر سواء كان بروتوكول شرم الشيخ في بنوده المعلنة ولا حتى بالخطة الشاملة في مرحلتها الأولى؟
6: مساء الخير، تحياتي. يعني هذه لا أعتقد أنه هذه هي المشكلة الأساسية. يعني إسرائيل وكلت الإدارة الأمريكية، عمليا الإدارة الأمريكية لحد ما تنوب عن إسرائيل بهذه المفاوضات، وهناك تفاهم إسرائيلي أمريكي حول ذلك. إسرائيل لا تشارك بالمفاوضات والمحادثات بشكل مباشر، ولكنها عمليا تقبل بما تتوصل إليه الإدارة الأمريكية من اتفاقيات. ولكن مشكلة إسرائيل مع المخرج هذا الاتفاق 15 نقطة أنها لا تقبل بها، لا تريد هذه النقاط. يعني إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، لا تريد يعني إعادة إعمار وإعادة تنظيم وبناء قطاع غزة وترتيب الحياة اليومية.

0: للمواطنين والسكان في قطاع غزة، وتريد الاستمرار التحكم في قطاع غزة، وتواجد الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الإبادة على قطاع غزة. إسرائيل لا توافق على المضمون، يعني على ما توصلت إليه هذه المحادثات والمحادثات والاتفاقيات، وهي كانت موافقة على المباحثات والمفاوضات، ولكن المخرجات هذا الاتفاق غير مقبولة على إسرائيل، كما أعلن يعني بشكل مصور ورسمي رئيس الوزراء نتنياهو قبل عدة أيام. إسرائيل ترفض، خاصة في ظل الأجواء الانتخابات الآن في إسرائيل وتراجع مكانة حكومة نتنياهو وتحالف نتنياهو في استطلاعات الرأي، نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لا تريد أي يعني عوامل إضافية تزيد من الصعوبات، وخاصة من تآكل مكانة التحالف في قواعد اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. هذا هو يعني الجوهر الأساسي، جوهر عقائدي. إسرائيل تريد استمرار الاحتلال، جوهر أمني، المؤسسات الأمنية كافة، الجيش والمخابرات يدعموا موقف الحكومة ويطالب باستمرار الاحتلال والتواجد الإسرائيلي،
1: نعم
0: وطبعا عامل انتخاب الآن في أجواء الانتخابات في إسرائيل.
1: سيد إبراهيم، في أي سياق تضع ما قاله ميلادينوف حول أنه طلب من إسرائيل الالتزام بخطة ترامب الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ؟
2: تهرب من الاستحقاقات التي يجب أن يديرها ميلادينوف، ويجب أن يتابعها ويتابعها مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعني أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية بشكل كامل، ويريد أن يجد ذريعة لرفض إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية ولخارطة الطريق، وأيضا لرفضها العملي عبر القتل والاغتيال والحصار واستمرار الكارثة في قطاع غزة، ورفضها أيضا المستقبلي عبر التلويح بالتهجير واستئناف الإبادة الشاملة. ولهذا كأن ميلادينوف اليوم يقول لإسرائيل افعلوا ما تشاءون، لا يهمكم هذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات فقط يجب أن نلزم بها الفلسطينيين. وهذا ما يفهم من كلامه اليوم، أن على الفصائل الفلسطينية أن تلتزم، وعلى إسرائيل أن تراقب وتنتظر وتفعل ما تريد. اليوم مطالب موضوع ملف السلاح، في حين أنه لم يتحدث لا عن الانسحاب الإسرائيلي، ولا عن دخول اللجنة القوات الدولية، ولا عن تمكين اللجنة الإدارية المتفق عليها، ولا عن رفع الحصار، ولا عن فتح المعابر، ولا عن وقف القتل. كل هذا لم يتحدث به ميلادينوف، فقط هو يركز الآن عن موضوع السلاح. وللعلم موضوع السلاح حتى موضوع فضفاض، وما غير قادرين، يعني ما هو السلاح؟ لا لم تطلق طلقة واحدة من قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق منذ أكثر من عام، واليوم هناك يوميا عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى أن وصل الحال إلى أن يتم استهداف الأطفال الصغار وهم يلهون بطائراتهم الورقية.
1: هذا الحديث يأتي في جلسة لمجلس الأمن، ومجلس الأمن هو الذي بارك خطة ترامب وامتنع الدولتان فقط. وكان هناك إقرار لهذه الخطة ولكل بنودها، والتي لم تطبق في مرحلتها الأولى حتى الآن من قبل إسرائيل. هل يمكن التعويل كذلك أيضا على المجتمع الدولي، مجلس الأمن الذي من المفترض أنه المظلة التي تندرج تحت هذه الخطة؟
2: هناك ثلاثة حقيقة مفاجآت. أولا، قائل هذه العبارات وهو ميلادينوف، والمفروض عليه أو دوره أن يكون وسيطا ونزيها وحارسا للخطة ويتنصل من هذه الخطة. الأمر الثاني، المكان الذي قيل فيه وهو مجلس الأمن. الأمر الثالث، أنه جاء نيابة عن مجلس السلام. فهذه الأمور صادمة، ولهذا أنا أعتقد أن اليوم يجب أن يكون هناك تحرك في ثلاثة اتجاهات. أولا، الفصائل الفلسطينية يجب أن تجتمع، ويجب أن تعبر عن رأيها وموقفها مما يتحدث به ميلادينوف، وترفع عريضة على الأقل للوسطاء لتقول ما هو الموقف الحقيقي من مستقبل الاتفاق ومستقبل الخطة. الأمر الثاني، على الوسطاء أن يقول، وللعلم الوسطاء تحركوا بشكل إيجابي حينما تحدث في أول مرة ميلادينوف من القدس أو من خلال يعني بعد لقائه بنتنياهو، وتحدث كلام مشابه لذلك، خرج الوسطاء وقالوا أدانوا العدوان الإسرائيلي وطالبوا إسرائيل بالالتزام، وأعتقد أنه كان ردا على ميلادينوف بشكل واضح. الأمر الثالث هي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الضامن الذي يعني ابتدع خارطة الطريق وابتدع
1: وهنا
2: الخطة.
1: أنتقل للدكتور طانس، ما الذي يمكن أن يلزم إسرائيل باتفاق المرحلة الأولى عبورا نحو المرحلة الثانية بكل ما اتفق عليه من التزامات مفترض إسرائيلية؟
0: يعني هو ضغط دولي بالأساس، ضغط عربي من الوسطاء، وضغط عربي يوجه للرئيس الأمريكي ترامب، لأنه هو يعني الوحيد ربما القادر في هذه الظروف والمعطيات على الضغط ودفع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية باتجاه تطبيق الاتفاق، لأن مجلس الأمن لا يعول عليه، هناك الفيتو الأمريكي. يمكن يعني حتى لو كان هناك اقتراح قرار لمجلس الأمن، طبعا الولايات المتحدة ستستعمل حق النقض الفيتو. أعتقد أن أوروبا يعني يمكن أن تلعب دور إلى حد ما في التلميح إلى عودة التفكير في مراجعة الاتفاق الاقتصادي والاتفاقيات مع إسرائيل. بالمناسبة لا. هذا كان يعني عامل مؤثر جدا لوقف الحرب والتوصل لاتفاق وقف يعني اطلاق النار، لانه اسرائيل تتعلق بشكل كبير اقتصاديا بالاتحاد الاوروبي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مطانس شحاده، مدير برنامج دراسات اسرائيل بمركز مدى الكرم للابحاث والخبير بالشان الاسرائيلي. شكر موصول لك. السيد ابراهيم المدهون مدير المؤسسه الفلسطينيه للاعلام. في اقليم كردستان العراق، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على مواقع في منطقة سوران في أربيل. معنا من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل، المزيد من التفاصيل ميلاد.
3: نعم، يعني سمع صوت دوي انفجار في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل أي عاصمة إقليم كردستان، وطبعا بعد ذلك بعد الانفجار وصوت هذا الانفجار اندلعت نيران في الموقع، وتبين بعد ذلك بأن الطائرتين مسيرتين استهدفتا موقعا. وفق مصادر محلية قالت بأن هذه المواقع هي التابعة لأحزاب إيرانية كردية معارضة، فيما لم تتضح حجم الخسائر وإن كان هنالك خسائر بشرية أو إصابات. وبالإضافة إلى ذلك يعني لم حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من جهة رسمية أو جهة تتبع لسلطات الإقليم تتحدث عن هذا الهجوم، مثلا كتحديد ماهية هاتين الطائرتين من أين جاءتا. حتى اللحظة غير معلوم هذا الأمر، وحتى اللحظة هما تعتبران طائرتين مجهولتين استهدفتا مقارا تابعة لأحزاب إيرانية كردية معارضة في منطقة سوران بإقليم كردستان. طبعا هذا الهجوم هو الأول الذي يأتي بعد الهجوم في 17 من هذا الشهر، والذي استهدف مكتب رئيس حكومة الإقليم ومنزل رئيس الاستخبارات والأمن. وحينها قالت السلطات الإقليم بأن الطائرات هي تابعة لإيران وأن مصدرها إيران، وإيران حينها نفت ذلك. لكن هذا يعتبر هو الهجوم الأول بعد تلك الهجمات في 17 من آب. إحصائية سريعة، نتحدث حاليا عن تقريبا يعني أكثر من 22 مسيرة استهدفت الإقليم خلال هذا الشهر، إضافة إلى عدد آخر من الصواريخ. تركزت الهجمات على مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، سواء في منطقة أربيل في محافظة أربيل أو السليمانية. أيضا كما ذكرت هجوم السابع عشر من هذا الشهر، واستهدف مكتب رئيس الإقليم وأيضا رئيس حكومة الإقليم وأيضا رئيس المنزل رئيس الاستخبارات، و كان هجوما قد اعترضته قوات التحالف الدولي حينما أسقطت 3 طائرات مسيرة في منطقة قريبة نوعا ما من مطار أربيل، حيث تتواجد قاعدة التحالف أي القاعدة الأمريكية. طبعا يعني نتحدث إذن عن عدة هجمات، ما لا يقل عن يعني 11 هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. في الملف السوري، قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن الإعلان عن حل قسد يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وأضاف أن الآلاف من مقاتلي قسد انضموا فعليا لألوية وزارة الدفاع السورية تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقسد. وبعد الإعلان

0: وصفت بنقطة تحول في سوريا، لا لأنها نقلت الصراع من الميدان إلى غرف الحوار وحسب، بل لأنها تضع ملفاً شائكاً بتفاصيله أمام استحقاقات وتحديات التنفيذ. قرار حل قوات سوريا الديمقراطية وتحويلها من قوة عسكرية تحت حكم إدارة ذاتية إلى قرار الاندماج في المؤسسات الرسمية مر بمراحل لم تكن سهلة في ماضيها. سقط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وبدأت المرحلة الانتقالية، وبدأت بعدها مفاوضات قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الجديدة بدعم أطراف إقليمية ودولية ليعلن عن اتفاق إطار سياسي في مارس 2025 الذي دعا لوقف إطلاق النار ودمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة. لاحقاً نفذ الاتفاق بشكل جزئي وعاد التوتر رغم استمرار التفاوض. في نهاية العام الماضي وصل التوتر أوجه بوقوع اشتباكات بين الطرفين في حلب. مطلع العام الجاري أصدرت الرئاسة مرسوماً يقضي بضمان حقوق الأكراد الثقافية ومنح الجنسية السورية، تلاه اتفاقان جديدان لوقف شامل لإطلاق النار ضم بنوداً متعددة. وبعد تطبيق عدد كبير منها أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. ما طبق من الاتفاق شمل تسليم مناطق سيطرة قسد في شمال شرق سوريا وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، وما بقي منه يتعلق بمراحل الالتزام بالتنفيذ وتفاصيل تتعلق بالدمج، فتنتهي مرحلة وتبدأ أخرى مع عدة استحقاقات. وحين نقول استحقاقات فنقصد بها الدستورية التي تضمن حقوق الأكراد الثقافية والاجتماعية والمدنية وحتى السياسية من قبيل التمثيل في البرلمان والحكومة، كما تحمل هذه الاستحقاقات تفاصيل ترتبط بتوزيع الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية ودمج المؤسسات. هي استحقاقات أمنية أيضاً، فالدمج يعني شغل مناصب عسكرية وأمنية ويتطلب تعيينات خاصة في مناطق الأكراد، والاتفاق يتيح شغل قيادات من قسد لمناصب من هذا النوع، مع الأخذ في الاعتبار وجود نحو 7500 من منتسبي هذه القوات معنيين بالدمج في الجيش بحسب مصادر رسمية. الاستحقاقات الاقتصادية لا تقل أهمية أيضاً، فالموارد النفطية والمعابر التي تولتها الحكومة السورية تتطلب كذلك إدارة لتلك الموارد وعائداتها. أما التحديات فمنها ما هو عسكري يتعلق بولاء الأجنحة والألوية المختلفة واحتمال حصول انشقاقات لا تقلق الحكومة السورية وحسب، بل أيضاً الجارة التركية المعنية بأمن حدودها والحفاظ على الأمن. السجون والمخيمات التي ضمت عناصر وعائلات أفراد من تنظيم الدولة ملف حساس كذلك، رغم نقل عدد من السجناء للعراق وتسليم القوات الحكومية إدارة معظمها، لكن فقدان وهروب عدد من هؤلاء يبقي المخاوف الأمنية قائمة. وتبقى التحديات السياسية والاجتماعية حاضرة أيضاً، فإدارة دمشق لمناطق تقطنها ثاني أكبر قومية بعد العرب في سوريا ستجعل مسألة التمثيل وتوزيع الإدارة أساساً في نجاح الدمج عملياً في بلد يعيش وضعاً انتقالياً يحتاج إلى ترتيبات لملفات مفتوحة أخرى.
1: التغطية تتواصل على رأس الساعة، أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء. نبدأ بهذا الخبر، الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً،
2: أحداث تتسارع،
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
5: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
10: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
11: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوج نسال الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.

0: مرحبا بكم، سامرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، وإنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا، وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالا. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحارس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبالإمكان فتح المضيق. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقية دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وفي الضفة الغربية، قالت محافظة القدس إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا شمالي القدس مع استمرار سيطرته عليه. نبدأ بآخر التطورات والتصريحات في واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، ماذا رصدتم في الساعة الماضية؟
1: عم جلال، تصريحات صدرت عن وزير الطاقة أكد فيها مرة أخرى بأن الأولوية بالنسبة للإدارة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى الأدوات التي تستخدمها واشنطن لتحقيق هذا الهدف. اللافت أنه أكد على مسألة أن الإدارة تعمل في الوقت الذي تستهدف فيه إيران بالضربات العسكرية وتبقي على هذا الحصار البحري وكذلك الحشد العسكري الأمريكي الكبير. قال أيضا أنها تعمل على معالجة الملف الإيراني النووي عن طريق المحادثات وتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في هذا الصدد إنه يشكك في البرنامج النووي الإيراني، ويقول مرة أخرى إنه لا يعتقد بأن الأغراض من هذا البرنامج النووي الإيراني أغراض تجارية وسلمية، ويستجهد في ذلك بأن المنشآت النووية في إيران هي في أعماق بعيدة في الأرض. ويشير هنا إلى أن الإدارة ستعمل عبر مختلف الوسائل لتحقيق هدفها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وجدد مرة أخرى أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت عرضا على الطاولة بمد إيران بالوقود النووي لاستخدامه في الأغراض السلمية. وبالتالي هو يؤكد مرة أخرى على استراتيجية الإدارة بأنها ماضية في تحقيق أهدافها عبر الوسائل العسكرية والاقتصادية وكذلك الوسائل الدبلوماسية. قبله كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات للجزيرة، قال فيها إنه ليس في عجلة من أمره، وإن الحرب مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، وهذا يعني أنه يبقي خياراته مفتوحة في التعامل مع إيران، لأنه يقول إن الخيارين فعالان، الخيار العسكري وكذلك الضغط الاقتصادي. ويشير هنا أن الاقتصاد الإيراني ينهار، ويتهم السلطات في إيران بأنها تعامل شعبها معاملة سيئة. ترامب أيضا أكد في تصريحات أخرى في مقابلة إذاعية بأن المضيق مفتوح وزيلت منه الألغام، وأن إمدادات الطاقة تمر عبره. أيضا وزير الطاقة كريس رايت أشار إلى ذات النقطة، وهذه المسألة بات التركيز عليها كبير في الفترة الأخيرة، بأن الإدارة تسعى لتثبيت هذه المعادلة ضمان إمدادات النفط. كل الأحوال هناك أيضا زيارة ميدانية أجراها كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وفق موقع أكسيوس إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. على الصعيد الآخر، الديمقراطيون يستمرون في انتقاد هذه الحرب. كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن ترامب لا يمتلك استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب، أو أنه لا يملك خططا واضحة للخروج من الحرب. جلال،
0: شكرا لك. أحمد رهيد في واشنطن. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام.

0: في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني، ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل. وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل، تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني، مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي. رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: نبدأ النقاش مع ضيوفنا في بنسلفانيا، السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات. في طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم دكتور شرقاوي. إلى ماذا يؤشر الحراك الدبلوماسي في طهران؟
2: هناك ثلاثة أبعاد تجتمع في هذا الحراك الدبلوماسي في طهران. هناك البعد الباكستاني، هناك البعد العماني، والآن يتعزز بالبعد القطري في ضوء زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لطهران غدا. كل هذه الأبعاد الثلاثة لا تزال متمسكة بضرورة إدارة المرحلة والإبحار نحو تسوية معينة. وللأسف لا زال الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي متنافرين في رؤيتهما إلى أين يمكن أن نصل ببوصلة إدارة هذا الصراع. لا شك أن الإيرانيين يشعرون أنهم في أريحية بحكم أنهم يسيطرون على المضيق، وأنهم سوف يعاندون وسوف يصمدون في وجه الحرب الاقتصادية الجديدة، ولهم مرجعيات في ذلك. ترامب في البيت الأبيض يعتقد أنه كما يقول ليس في عجلة من أمره، الوقت متاح، وبالتالي يرنو بأنظاره إلى ما خلف موعد انتخابات الكونغرس. إذن نحن الآن أمام صراع تتم إدارته أمريكيا على الأقل لمدة عامين وأكثر من الآن حتى خروج ترامب من البيت الأبيض. ولكن البعد الأبعاد الثلاثة تقول الآن طال الزمن أو قصر، نحن نحتاج لتسوية. فالآن أصبح مضيق هرمز مضرا لكل الأطراف المباشرة وغير المباشرة، ولا يستطيع أحد في طهران أن ينفي أن هناك تداعيات لهذا المضيق، من حيث أن هناك حصار بحري دائم، وهناك فوق ذلك أيضا العقوبات الاقتصادية الجديدة. في على الصعيد الإقليمي أيضا جميع دول الخليج متضررة، ولا يمكن السكوت بعد 6 أشهر عن هذا الوضع. فبالتالي يعني هذا على المستوى الإقليمي وضع خاسر. على المستوى الدولي، الولايات المتحدة لا تتضرر بنفس المستوى، ولكن أيضا ترامب لا يستطيع أن يدير الصراع بهذه المتاهة. هناك متاهة استراتيجية. فالأمل المتبقي الآن أن هناك مشروع اقتراح ثلاثي الأبعاد على أساس إعادة فتح

0: مضيق هرمز لمدة 60 يوما. وربما قد تكون هذه المرة البداية صحيحة. في الماضي قلت يمكن الاقتصار على أزمة هرمز أولا، ثم ننتقل إلى الملفات الخمسة الأخرى، قضية إنهاء الحروب وما كل البنود المختلف عليها في مذكرة التفاهم. فآمل الآن أن زيارات الوسيط القطري غدا تقنع أو تدفع الموقف الإيراني خطوة أقرب إلى القبول بتسوية 60 يوما، ثم نبدأ في بحث الملفات الشائكة الأخرى.
1: دكتور عباس، هل غيرت طهران من لهجتها تجاه مضيق هرمز؟
2: تحية لك والدكتور محمد والجميع وللمشاهدين أيضا. لحد الآن لن تغير اللهجة، و أتصور يعني هو جاء في تقريركم قبل قليل بأن العسكريين يتحدثون عن ضرورة الحفاظ على السيادة في المضيق، لكن هذا غير دقيق، لأنه السياسيين يتحدثون أكثر على أهمية هذا المضيق وضرورة البقاء على هذا المكسب الكبير الذي حققتها طهران من خلال البند الخامس في مذكرة التفاهم، تفاهم إسلام آباد. وأكثر ما يتحدث عن هذا الأمر هو النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور عارف المعروف بوسطيته وباتزانه، إضافة إلى الخارجية الإيرانية على لسان الوزير عرقشي أو نائبه السيد غريب أبادي. لذلك هناك إجماع وطني على أهمية هذا المضيق. حتى المفاوضات التي أدت إلى هذه النتيجة بين طهران ومسقط هي تبين بأن الإيرانيون حققوا ما كانوا يريدونه ولو بشكل نسبي، بأن مضيق هرمز لن يبقى كما كان سابقا أي قبل الحرب. ولذلك تأتي هذه التأكيدات لأهمية هذا المضيق ولأهمية اللعبة بهذه الورقة أو اللعب بهذه الورقة في المفاوضات المستقبلية. لذلك موضوع الإيراني بالنسبة للمضيق هو أصبح ضمن الأمن القومي الإيراني وموضوع سيادي، ولا تستطيع طهران أن تغير لهجتها خلال هذا المضيق.
1: سيد كولين، ما وجهت قول الرئيس ترامب في تصريحاته للجزيرة بأنه ليس في عجلة من أمره للعودة للمفاوضات؟
3: أعتقد أنها طريقة كلاسيكية لترامب للتفاوض، هذه تكتيكات تقليدية يحاول من خلالها أن يحقق موقف أو موقع الأفضلية حتى ولو لم يكن لديه ذلك. إذا ما عدنا إلى كتابه فن الصفقات وكتبه بخصوص التفاوض، هذا الكتاب يطلعنا الكثير حول أسلوبه التفاوضي. وإذا ما عدنا خطوة إلى الوراء ونظرنا باتجاه الوضع الجيوسياسي، الواضح والجلي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقع القوة، وإلا ما كنا لننخرط في هذا الأخذ والرد في هذا الصدد. وبالتالي من بين الأسئلة الأساسية في واشنطن الآن، هل يجب على الرئيس أن يسير في المسار الدبلوماسي كما يشير الآن أو العودة إلى الخيار العسكري؟ المشكلة هي إذا ما ذهب بالاتجاه العسكري، ما هي أهداف الولايات المتحدة التي يمكن أن تدفع بالإيرانيين لتغيير موقفهم؟ أنا بصفتي محلل أعاين هذا النزاع. غياب الاستراتيجية المتسقة وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقع لا تحسد عليه كما هو الآن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الجيش الأقوى في العالم، ولكننا وصلنا إلى مكان نقاتل فيه ولكننا في حالة من الجمود والمواجهة المستمرة، ولذلك الرئيس محبط ويغير بين المواقف المختلفة.
1: دكتور شرقاوي، ما العوامل التي قد تجعل هذا الحراك الدبلوماسي من دول الوساطة أكثر فعالية هذه المرة؟
0: عدة عوامل. أولا الصراع نفسه يتطور بين شهر وآخر، أين كنا في الأسبوع الأول من مارس وأين الآن؟ نحن الآن بصدد حرب اقتصادية، وهناك مجموعة دول على الأقل 15 دولة من يجاورون إيران مدعوون للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية. هناك أيضا أزمة طاقة وأزمة عدم قدرة طهران على تصدير نفطها إلى العالم، إذن أزمة اقتصادية خانقة. كان هناك دائما منذ 7 أبريل، منذ التوصل إلى الهدنة، كان هناك نقاش داخل النخب السياسية في طهران حول قضية المفاضلة بين الصمود العسكري أو الانفتاح على المفاوضات. ولكن أعتقد أن غدا طهران ستشهد جدلية غير مسبوقة، خاصة وأن عدة عناصر الآن تجتمع في آن واحد. والآن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي مدعوون للحسم في إدارة الصراع في المستقبل القريب. هل سنبقى على ضفة نحن صامدون ولدينا مسيرات نمتص الضربات ونستطيع تجاوز الحرب الاقتصادية لأن لدينا رصيد 47 عاما من التعايش مع العقوبات، نحن اقتصاد عقوبات بالأساس كإيرانيين، أم ربما قد يأتي المنطق الآخر ليقول لا، المرحلة الآن تختلف تماما عن كل المراحل السابقة، وعلينا أن نكون أيضا استراتيجيين مع هذا المنحى التفاوضي. إذن الإيرانيون أغلبهم لا زالوا متمسكين بمذكرات التفاهم ويعيبون على ترامب أنه هو الذي تخلى عنها. إذن لو تجتمع الإيرادات بمعنى أن الوسطاء يدفعون باتجاه نفخ روح جديدة في مذكرة التفاهم ويعيدون تركيب ما يمكن أن يكون من طبخة سياسية جديدة أمام الإيرانيين وأمام الرئيس ترامب، لأن المسألة تحتاج لإعادة تركيب القراءات الأمريكية والإيرانية. من ناحية أخرى ينبغي أيضا التركيز على أن كيف الدخول إلى العقل الاستراتيجي الإيراني، هل هو فعلا دائما سيصمد في وجه العقوبات بمعنى هذه النظرة المطلقة، أم أن هناك حاجة لأن يأتي الصوت من الوسطى بأن كل شيء نسبي في العلاقات الدولية، وأحيانا ينبغي استخدام كل ورقة حسب الحدود الموضوعية والسياق الزمني المناسب حتى لا نقع في معضلة إذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. أعتقد أن أهم شيء الآن ينبغي أن يتحرك هو آلية التوافق الإقليمي الخليجي والإيراني، كيف ندبر إعادة فتح مضيق هرمز، تنتعش الاقتصاديات و تبدأ بعض إجراءات الثقة، وبناء عليه يمكن جر الموقف الأمريكي البيت الأبيض إلى ضرورة أيضا تقديم بعض التنازلات.
1: دكتور عباس، انطلاقا من الواقعية التي رسمها الدكتور شرقاوي بأنه هناك طبعا أزمة اقتصادية خانقة ويعبر بطبيعة الحال عنها القادة في إيران، هل ستبدي إيران مرونة أكثر خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: قلت في مرة سابقة لا أتصور ستكون على طاولة التفاوض الإيراني الأمريكي مرونة أكثر مما قدمتها طهران في المرات السابقة، وخاصة الآن تحتفظ بهذه الورقة بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي بأنها قضت على الموقع الإيراني في المضيق، وهي قد فتحت الممر والسفن هي حرة بالمرور وباستطاعتها أن تمر. هذه كلها سردية أمريكية ليست دقيقة وتدخل في إطار الحرب النفسية. إذا كانت الأمور بهذا الاتجاه إذا فلماذا
0: لا لا أستاذ معلش دكتور خميار لو سمحت لي يعني
1: لحظة دكتور لديه تعليق دكتور
0: نعم شرقاوي أنا لا أردد أي سردية أيا كانت، أنا أنطلق من تحليل صراع مركب. ولسؤالي لك بالتحديد، هل تعتقد بهذه النظرة المطلقة، هل تعتقد أن بوسع طهران أن تحتفظ بهذا الوضع في مضيق هرمز ل47 عاما أخرى في المستقبل كما تقول هي قاومت العقوبات طيب. 47 عاما؟
1: نسمع جوابك دكتور خميار.
2: نعم أنا لن أقصدك أخي دكتور محمد أبدا، يعني وأحترمك كثيرا.
0: لا ولكن قلت السردية أمريكية يعني وضعتني في نفس الخانة.
1: لا تفضل تفضل دكتور خميار.
2: نعم لا لا, لا أقصدك هكذا, لكن هذا السردية أمريكية. نعم بالفعل, يعني أنت تعرف جيدا وتتذكر كيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما في كل عهود سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين يتحدثون بأنهم قضوا على إيران. العقوبات السابقة كانت تقول في عهد أوباما بأنها يعني عقوبات كونية لن يرى مثيل لها على مستوى التاريخ. لذلك كل هذه الأمور تأتي في هذا السياق. الإيرانيون صمدوا. الآن الحديث, كل الحديث عن أن هناك, وهذه واقع نحن نلمسه في الشارع الإيراني, لن نحلل الأمور عن بعد. نرى مدى التضخيم والمبالغة الأمريكية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في إيران. الحقيقة من يشاهد إيران الآن يتفاجأ ويرى المسافة الكبيرة بما يقال وبما يشاهد على الأرض. الأمور ليست بهذه المشهدية التي تقولها وتدعيها.
1: ولكن دكتور عباس اسمح لي, رئيس الجمهورية يعبر عن هذه الضائقة الاقتصادية, حتى السيد قاليباف, يعني هذه التصريحات تأتي من قيادات إيرانية وليست من الخارج. على كل حال بقي لدي دقائق قليلة. سيد كولن, هل لا تزال مذكرة التفاهم مرجعية بالنسبة للإدارة الأمريكية؟
3: نعم, أعتقد أن مذكرة التفاهم يمكن البناء عليها للشروع في آليات لبناء الثقة في إطار أوسع للتوصل إلى حل أو تسوية تفاوضية. ولكن المشكلة في هذا الصدد التي يمكن أن نتحدث عنها هي أن كلا الطرفين يظنان أنهما ينتصران. طهران ترى أنه باستطاعتها أن تتحمل الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية, وفي المقلب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن المزيد من العقوبات سوف تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وانهيار النظام. أعتقد أن كلا الطرفين سوف يخيب أملهما وظنهما بالواقع, ألا وهو الجمود والحائط المسدود الذي يؤذي الطرفين, وبالتالي لا يقدم أي طرف التنازلات التي يسعى إليها الطرف الآخر. مذكرة التفاهم الأولى والستون يوما لم تجدي نفعا, ولذلك لا أعتقد أن الأمل كبير بأن الفترة الجديدة من 60 يوما يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مغايرة. أعتقد أن الاحتمال هو 50% إلى 50% بإمكانية العودة إلى النزاع العسكري. ولو بدأت وكأني متشائم, لا أعتقد أننا سوف نتجه باتجاه السلام في المستقبل القريب.
1: شكرا لكم السيد كولين كلارك في بنسلفانيا, الدكتور عباس خميار في طهران, والدكتور محمد شرقاوي هنا في الاستوديو. مضيق هرمز هو العقدة الأساسية, المسارات المقترحة في هذه الفقرة مع روعة.
4: شكرا, أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن إمكانية فتح المضيق إذا تخلت واشنطن عن ما وصفه بوضع العراقيل, بالإضافة إلى البيان الإيراني العماني المشترك, والذي قال إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا تطهيره من الألغام. نقرأ هذه المستجدات مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري, ومعنا على الشاشة التفاعلية الزميل محمود الزيبق. والبداية معك محمود, حول الحركة في مضيق هرمز وماذا يعني الاتفاق الإيراني العماني المشترك؟
5: بالتأكيد روعة, ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن في ضبابية حول ما جرى بعد مذكرة التفاهم, حول وضع وواقع هذه المذكرة حاليا, وتصريحات تصريحات إيرانية وتصريحات أمريكية متناقضة حول من يسيطر على هذا المضيق وما الذي يجري فيه. إذن دعونا نعيد تصور ما جرى خلال هذه الفترة, خلال فترة التوتر نحو 6 أشهر نتحدث فيها عن توتر في هذا المضيق. هذا اللون الأحمر الذي تشاهدونه مساري الذهاب والعودة هو حركة المضيق الأصلية التي كانت تعبر فيها السفن ويعبر منها نحو 20% من النفط للعالم. طبعا عقب هذه التوترات إيران فرضت مسارا خاصا بها وقالت إن على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للمرور عبر هذا المسار حصرا. الولايات المتحدة أعلنت مسارا قرب سلطنة عمان، هذا المسار الجنوبي الذي ترونه باللون الأخضر، وقالت إن حركة السفن آمنة للعبور منه. وطبعا جرت خلال الفترة الماضية من التوتر عمليات استهداف، عديد من العمليات الاستهداف، أكثر من 50 عملية كانت لسفن موجودة في هذا المسار، خاصة سفن النفط. إذن ما هو الوضع الآن؟ الآن تتحدث إيران عن واقع جديد، عن مسارات جديدة اتفقت مع سلطنة عمان عليها وفقا لما كان أشارت إليه البند الخامس في مذكرة التفاهم، أن إيران تجري حوارا مع سلطنة عمان بالتشاور مع دول الخليج بخصوص ترتيبات مضيق هرمز. الآن ما نجم عن هذا الحوار هو اتفاق مرحلي لمدة 60 يوم يتحدث عن مسارين، مسار للدخول حصري عبر المياه الإقليمية الإيرانية، هذا المسار الذي تشاهدونه هنا يمر عبر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار عودة خروج أيضا جزء منه عبر المسار المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى أن الدخول حصرا عبر المياه الإقليمية الإيرانية. أما مسار الخروج فيمر جزء منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية كما أشرنا، وجزء أيضا عبر المياه الإقليمية العمانية. طبعا هذه الاتفاقية التي تتحدث عنها الآن، هذا التفاهم الذي تتحدث عنه الآن إيران مع سلطنة عمان، يتضمن أيضا مشروعا مشتركا لإزالة الألغام في هذه المنطقة التي تم تحديدها بنحو 7 أميال في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لديها إعلان آخر يقول إن الممر الجنوبي ما زال آمنا، وأن الولايات المتحدة تحميه. الولايات المتحدة أنهت عمليات إزالة الألغام خاصة في هذا الممر الجنوبي الذي كنا قد تحدثنا عنه، هذا الممر هنا، وأنها هي من تسيطر على المضيق. قبل قليل الحرس الثوري أصدر بيانات جديدة أكد فيه أن المضيق ما زال تحت سيطرته، وحتى هذا المسار الجنوبي ما يزال في مرمى نيرانه وتحت سيطرته. إذن بين هذه الروايات المختلفة لواقع المضيق والألغام والسيطرة سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد عسكريا.
4: شكرا لك محمود. اللواء محمد عبد الواحد، يعني انطلاقا من هذا التناقض في الروايات الذي ذكره زميل محمود، كيف نقرأ بداية مسألة الألغام؟ الولايات المتحدة تقول إنها أزالت كل الألغام في مضيق هرمز، والآن البيان الإيراني العماني المشترك يتحدث عن إطار مشترك لإزالة الألغام، كيف نقرأ التناقض؟
6: بالفعل روعة، هناك تناقض في الروايتين. الرواية الأمريكية بتقول إنه تم إزالة كل الألغام من المياه الدولية، وهنا اللفظ ده يجب الوقوف عنده. إذا كانت هناك إجراءات لإزالة الألغام خلال الفترة السابقة كنا هنشعر من خلال تصريحات أو هنشعر من خلال يعني رؤى إعلامية وتحليل ما هي الألغام وكيف تم إزالتها، وهل هناك صائدات ألغام أو كاسحات ألغام في المنطقة. كنا لا نعلم عن هذا الموضوع شيء خلال الفترة السابقة، لكن فوجئنا بالتصريحات الأمريكية التي تتزامن مع اللقاء ما بين وزير خارجية عمان ووزير خارجية إيران أمس، وبالتالي لها دلالات كثيرة. عموما حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطمئن شركات الشحن والشركات الدولية والنظام المالي الدولي بأنه تم إزالة الألغام وتهدئة شركات الشحن حتى تشجع السفن على المرور فهذا مقبول، ولكن مع الألغام هل بالفعل المنطقة أصبحت منطقة، في هذه المنطقة منطقة آمنة؟ ربما تحت سطح البحر أصبحت منطقة آمنة بإزالة الألغام، لكن ماذا فوق سطح البحر؟ الصواريخ والمسيرات. إذا ما زلنا نعمل في بيئة مائية أو بيئة بحرية غير آمنة، غير ناضجة حتى يتم فيها حرية الملاحة بالكامل. ثم يأتي التصريح الإيراني العماني بأن الخطوة القادمة سوف تقوم على إزالة الألغام. أي ألغام نتحدث؟ هناك تضارب في الروايات، ولكن هذه التصاريح أعطت الحقيقة نوع من الطمأنة لبعض الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط. وجدنا أسعار النفط خلال أمس واليوم بدأت في الهبوط بمقدار 6%.

0: ده نقطة مهمة للغاية، لكن ما زالت شركات الشحن وشركات التأمين تحتفظ بأرقام عالية جدا في مصاريفها.
1: هذه الإيجابية بنيت على تمسك الولايات المتحدة وإيران بمصطلح حرية الملاحة البحرية منذ الأمس، ولكن هل يتفق البلدان فعليا على شكل حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
0: لا طبعا يختلف تماما. إيران تريد ماذا تريد إيران؟ إيران تريد أن يتم خطوط السير بالقرب منها، من يعني خطوط السير تتم بهذا الشكل قريبة من الساحل الإيراني وحتى في الدخول أو الخروج، تريد أن يكون قريبة منها، أن تكون خطوط السير تحت مرمى النيران الإيرانية وتحت مرمى الرادارات الإيرانية، بحيث تكون كل التفاصيل معها تتحكم فيها. ثم قامت بإنشاء لجنة بنسميها أو هيئة هرمز دي من حقها أنها توقف السفن، تقوم بتفتيش السفن، تستطيع أن تقدم بعض السفن المخالفة للمحاكمة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض أي هذا الإجراء، خاصة أن ممكن إيران توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الأوروبي أو العلم الإسرائيلي، وبالتالي تتحكم هنا، بتفرض سيادة وبتفرض إرادة وبتفرض إدارة كمان على هذا المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني مما تقوله أدوات السيطرة في مضيق هرمز ليست حصريا بالصواريخ، والتي متوقفة نسبيا في الفترة الماضية.
0: الحروب الحديثة اتغيرت تماما، كان زمان السيطرة للقوة العسكرية فقط، لا الآن السيطرة للذي يستطيع أن يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يستطيع أن يربك شركات الملاحة ويربك أسعار النفط ويربك الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتموين، هو ده اللي بيستطيع، أو نقدر نقول إن هو ده اللي بيستطيع السيطرة بالفعل على هذه المضائق. ولذلك الصراعات القادمة كلها، خاصة الصراعات البحرية والصراعات الجيوسياسية، سوف هتقتصر فقط على السيطرة على الممرات الضيقة، هتقتصر على سلاسل الإمداد والتموين، مين اللي هيسيطر عليها، كل ده خلال المستقبل. لكن الإشكالية في هذا الصراع أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخوف شديد من تراجع هيمنتها على البحار، من تراجع ثقة المجتمع أو ثقة الشركات التجارية في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الصفات هي اللي بنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية النظام العالمي سنة 91 في القطبية الأحادية، أصبحت تتآكل هذه الرؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تستميت لكي تسيطر على هذه النقاط الضيقة، وإيران تحاول أن تفقدها كل أوراق السيطرة في هذه النقطة الضيقة.
1: وبالتالي الإطار الإيراني العماني فعليا يسحب البساط من تحت من يد الولايات المتحدة في
0: بالفعل هذا ما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية، تشعر بتراجع، أن القوى العسكرية التي تملكها لا تستطيع أنها تسيطر على شركات الشحن. يعني على سبيل المثال، وجدنا أول أمس إحدى المراكب التجارية في هذه المنطقة تم ضربها، يبقى إذن أنا هنا في بيئة أمنية غير ناضجة لعودة الملاحة مرة أخرى. لا نعلم، يعني لم تعلن جهة رسمية عن هذه الضربة، ولكن هناك بيئة أمنية غير مستقرة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بتتآكل قدرتها وهيمنتها في المنطقة، خاصة في المضيق الضيق.
1: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شكرا لكم لحسن المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ضعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. تأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
3: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية. يكفيه ما يراه في الأسعار. للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد. نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار. لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن

0: عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريباً.
1: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا. كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
0: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
2: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
0: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
3: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
4: في إقليم كردستان العراق، أفاد مراسل الجزيرة بأن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف مواقع في منطقة سوران في عاصمة الإقليم بأربيل تحديدا. من أربيل ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ما المعلومات المتوفرة؟
5: نعم جلال، يعني حتى اللحظة المعلومات طائرتين مسيرتين استهدفتا مواقع في منطقة سوران، وتحديدا عند جبل حسن بك. هذا الجبل يعني هو يحتوي على مقرات ويعتبر مركز لعدد من المقرات التابعة لأحزاب إيرانية كردية معارضة، وتعرض اليوم لاستهداف بطائرتين مسيرتين. طبعا بعد الهجوم كان هنالك صوت انفجار تلاه اندلاع للنيران عند هذا الجبل، وإداريا هذه المنطقة تتبع لمحافظة أربيل أي للعاصمة، عاصمة الإقليم. على من جهة أخرى طبعا جلال، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم أو حتى من الأحزاب الإيرانية المعارضة، وإنما مصادر محلية هي من أكدت بأن المواقع المستهدفة هي تتبع للأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة. بينما بالنسبة للحكومة، لحكومة الإقليم، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق على الهجوم. إذن تبقى ماهية هاتين الطائرتين حتى اللحظة مجهولة، مصدر الطائرتين مجهول، والحكومة والأحزاب الكردية لم يصدرا أي تعليق على الهجمات حتى هذا التوقيت. بشكل عام جلال، نتحدث إذن عن تقريبا 27 طائرة مسيرة استهدفت مناطق في الإقليم خلال شهر آب، كان منها هجوم في 17 من هذا الشهر، وكان قد استهدف مكتب رئيس الحكومة، رئيس حكومة الإقليم نجرفان برزاني، إضافة إلى منزل أو مكان إقامة رئيس الأمن والاستخبارات. قبله كان هنالك اعتراض لثلاث طائرات مسيرة من قبل قوات التحالف، وسقطت تلك الطائرات على قرب من مطار أربيل، حيث يعتبر هذا المطار قاعدة يتواجد به قاعدة عسكرية لقوات التحالف، وأيضا هي قاعدة أمريكية. إذن عمليا حتى هذه اللحظة لم يعرف مصدر الطائرتين، وأيضا لم تقوم أي جهة معنية أو جهة رسمية بتحديد هاتين الطائرتين من أين خرجتا ولأي جهة تتبعها. نعم.

0: شكرا لك ميلاد فضل في أربيل. الآن نتابع مع التطورات في التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، من يمتلك القدرة على إلزام إسرائيل بخطة الطريق وبروتوكول شرم الشيخ؟
1: أهلا بك عزيزي جلال وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتكلم عن من يمتلك القدرة، واضح أن الذي يمتلك القدرة هو الولايات المتحدة الأمريكية، الوسطاء، وحقيقة المجتمع الدولي الذي تبنى قرار 2803. ولكن في الوقت نفسه واضح أن تصريحات ميلادينوف وإحاطته وكأنها يعني تقدم تبريرات للإسرائيلي الذي رفض الخطة عبر خطاب واضح قاله نتنياهو أنه لا يريد الخطة، وقام بتصديق هذا الخطاب عبر خطوات منذ اليوم الأول لرفضه، حيث أن هناك يومياً ما بين شهيدين إلى 10 شهداء، وهذا اللي أطلق عليها حتى ميلادينوف في تصريح أنه هناك بعض العقبات الخروقات. هذه ليست خروقات وليست عقبات، هذه قتل لروح الخطة ولروح تطبيقها. حتى أنه يعني اليوم أنا أسمع إحاطته حول قطاع غزة، يعني حقيقة راودني سؤال، لمن يوجه هذا الكلام؟ هل يوجه للإسرائيلي؟ إذا كان يريد أن يوجه للإسرائيلي لتغيير موقفه، فباعتقادي أن الإسرائيلي لا ينقصه مبررات حتى يستند عليها وفقا لهذه الخطابات. إذا كان يريد أن يقدم هذا الخطاب للجانب الفلسطيني، فباعتقادي بأن الفلسطيني خبر السياسة الإسرائيلية على مدار عقود، يعني وعلى مدار ما يقرب 100 عام لغاية الآن، ولذلك نعم اليوم خطة الرئيس ترامب إذا بقيت الأمور تسير على ما هي عليه هي خطة باتت مهددة. مهددة لماذا؟ لأن الإسرائيلي لم يعني يألو جهدا في ابتداع المبررات للحديث أنه لم يتم نزع سلاح حماس، حتى أنه يعني البارحة جريدة يدعوت أحرنوت قدمت مقال تحليلي باعتقادي بأنه مهم جدا عندما ذهبوا للحديث عن قيادة خليل الحية وللحديث عن ما الذي يريدوه، حتى قالوا يريدوا أن ينتزعوا حماس من طيب. باقي الدول العربية ومن تركيا وقطر وباقي الدول، ولذلك يعني عمليا الإسرائيلي لا يريد من قصة نزع سلاح حماس إلا قضية واحدة، وهي قضية تحقيق ما لم يحققه من خلال المعركة، وليس الذهاب لتطبيق رئيس ترامب.
0: نعم، ميلادينوف ربط الانسحاب الإسرائيلي بالتأكد من نزع سلاح حماس، ما التحديات أمام عملية التأكد فعليا من نزع السلاح على ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي؟
1: هذه هي المشكلة. نزع سلاح حماس، سنعود إلى موقف نتنياهو ونعود إلى موقف الحكومة الإسرائيلية التي قالها نتنياهو حتى آخر بزة عسكرية، وباعتقادي بأنه لن يقف حتى هنا، سيقدم بعض الادعاءات بأنه لا هناك سلاح مخفي، هناك بعض الشخصيات التي ما زالت مخفية، لم يتم تسليم كل الخرائط، بعض الورش. يعني نحن خبرنا كثيرا طبيعة الموقف التفاوضي.

0: الإسرائيلي والمراوغة الإسرائيلية. طالما أن الذي سيحدد من الذي هل تم نزع السلاح أم لا هو الإسرائيلي، باعتقادي أننا سنبقى ندور في رحى الدجاجة والبيضة. كذلك حقيقة يعني الإسرائيلي الذي اليوم يرفض قرارات دولية، يرفض يقتحم مؤسسات دولية ويعلنها أنها إرهابية أو أن بها نزعة إرهابية، لا أعتقد أنه يعني ستضيق به الأرض ذرعا لإيجاد مبرر للحديث أن ذلك لم يحدث. إضافة إلى ذلك حقيقة يعني الموضوعية والعقلانية، إذا كنا نريد أن نتكلم أننا نريد أن نحقق خطة الرئيس ترامب، هي تتطلب ضغطا على الجانب الإسرائيلي ليتبنى الخطة أولا وليوقف قصفه ثانيا وليمنح الخطة فرصة للاستمرار، طالما أنه نعم وأتفق بالكامل مع مولدينوف أن فكرة نزع السلاح هي اختراق سياسي غير مسبوق، وهذه حقيقة يعني لا يجادله بها أحد، ولكن هذه الفرصة يجب أن تعطى الفرصة حتى تنمو وليس أن تبقى رهينة للتصعيد الإسرائيلي.
1: وفيما ذكرته دكتور، كيف تتلقى حكومة نتنياهو الإشارات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حول التزامها بخارطة الطريق وبروتوكول شرم الشيخ؟
0: يعني الحكومة الإسرائيلية أعربت عن انزعاجها كثيرا من بعض السلوكيات أو المواقف الأمريكية. هم انزعجوا كثيرا من لقاءات القيادة الأمريكية بحركة حماس، وقالوا بأن هذا يشعن وجود حماس التي هم يعتبروا بأنه يجب القضاء على حماس. يجب القضاء على حماس ليس فقط عسكريا وإنما سياسيا، يجب القضاء على الوجود السياسي لحماس في الحكم، وهذا يعني إسرائيليا بأنه عدم منح حماس حتى فرصة إعادة التموضع. وهنا أصلا الموقف الأمريكي يختلف مع الموقف الإسرائيلي. الإسرائيلي يريد حربا حتى النصر المطلق، حتى القضاء المطلق. الأمريكي يفهم وينطلق من عقلانية معينة، وهي أنه لا حرب إلا بمكاسب سياسية، وأن الحرب هي أداة للسياسة. ولذلك الأمريكي يذهب إلى هذه اللقاءات، ذهب إلى وضع الخطة، ذهب إلى الحديث مع حركة حماس، وشجع على محاولة انتقال حركة حماس إلى الوضع السياسي. كذلك الموقف الإسرائيلي يتعارض مع الموقف الأمريكي بالتمام. نعم. عندما يتحدث الموقف الأمريكي عن مسار للدولة الفلسطينية أو لحل سياسي، والإسرائيلي لا يريد أي حل سياسي، ويريد أن يهجر سكان قطاع غزة، ويريد أن يبقي على احتلال قطاع غزة.
1: دكتور رائد نعرات في نابلس، شكرا لك. وسط كل هذا المشهد، بلغت كلفة الحرب في إسرائيل أرقاما غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى تقليص مخصصات مختلف الوزارات وسط توقعات بارتفاع العجز في الموازنة فوق السقف المحدد. وقفزت موازنة الدفاع عدة مرات منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، نظرا للحاجة الملحة إلى شراء الأسلحة واتساع نفقات الحرب.
2: مليارات تبخرت في آتون أطول الحروب الإسرائيلية وأكثرها كلفة وخسائر بشرية ومادية، وتقدر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 150 مليار دولار، وهي تشمل النفقات المباشرة للمؤسسة الدفاعية واستدعاء جنود الاحتياط بشكل شبه دائم إلى جانب عمليات الاعتراض الصاروخية والهجمات الجوية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب. حصة الأسد من هذه الكلفة ذهبت للإنفاق القتالي المباشر، تليه تكلفة الأضرار غير المباشرة وخسائر الإنتاج في الاقتصاد، وأخيرا زيادة موازنة الدفاع الدائمة والتي تمثل الثمن طويل الأجل لتغيير نظرة إسرائيل الأمنية في السنوات القادمة وبناء قوتها وترسانتها العسكرية. الحرب على جبهات متعددة والحاجة إلى التطوير العسكري وزيادة الإنتاج لملء مخازن الأسلحة.

0: والصواريخ الدفاعية التي استنزفتها الحرب أدت إلى تجاوز سقف موازنة الدفاع مرات عدة. الزيادة الأخيرة للعام الجاري بلغت 40 مليار شيكل، وبهذه الزيادة الضخمة وصلت موازنة الدفاع إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ نحو 184 مليار شيكل. يمثل هذا الرسم البياني الزيادة على سقف موازنة المؤسسة الدفاعية منذ إقرارها نهاية العام المنصرم، لا سيما مع اندلاع الحرب على إيران في شباط فبراير الماضي، إذ كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى مزيد من الموارد لسد النقص وفتح خطوط إنتاج محلية وشراء أسلحة جديدة، وهو ما أدخل المؤسسة الدفاعية في عجز يقدر بالمليارات. الكلفة البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بعدد القتلى والجرحى انعكست هي أيضا في موازنة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إذ اقتطعت 10 مليارات شيكل لمتابعة حالات الجرحى الجسدية والنفسية، وهي تمثل ضعف الميزانية التي كانت قائمة عشية الحرب. الارتفاع الهائل في الإنفاق الحربي لا سيما مع غياب أفق منظور لانتهاء حالة الحرب كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مناحي الحياة كافة، لا سيما مع اضطرار الحكومة إلى تنفيذ اقتطاعات أفقية من موازنات الوزارات المختلفة. فقد ساهم الإنفاق الحربي في رفع التوقعات بخصوص العجز في الموازنة العامة الذي حدد عند سقف 4.9%، لكن التوقعات أن يرتفع إلى سقف جديد بحلول نهاية العام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والذي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد الاحتياطية المالية وأصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الفوائد البنكية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجات عدة وزيادة الأعباء الضريبية على الإسرائيليين. وتحذر دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن النمو غير المنضبط لموازنة الدفاع دون رؤية استراتيجية شاملة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ذلك أن هذا الوضع يحول إسرائيل إلى دولة تخوض حرباً دائمة ويضعف الاقتصاد والرقابة المالية والتماسك المجتمعي، لا سيما في غياب تقاسم الأعباء بسبب رفض المتدينين الحاردين الالتحاق بالجيش. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهض، لكنه تعرض لهزة قوية أثقلت كاهل الإسرائيليين بالأحمال الضريبية والفوائد البنكية على القروض. فالحرب التي تمول من جيوبهم ستعيد كما يبدو صياغة واقعهم المعيشي لعقود قادمة.
1: تغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة، ابقوا معنا بأمن الله ورعايته. لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
5: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟
7: هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مرحبا بكم جديد مستمرون في تغطية التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة أن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف الرئيس ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من فبراير. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن بوقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإنه بالإمكان فتح المضيق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، بينما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة والبروتوكول شرم الشيخ. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أحمد، أطلعنا على سياق التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب للجزيرة.
3: جلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يؤكد بأن الضربات العسكرية وكذلك الضغط الاقتصادي يحققان أهدافه في إضعاف إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي. في هذه التصريحات الخاصة للجزيرة يؤكد ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره، ويضيف أيضا بأن هذه الحرب لا تخضع لأي جدول زمني، ما يعني أن خياراته مفتوحة للتعامل مع إيران حتى يحقق أهدافه، وذلك من خلال الوسائل العسكرية التي يبقي من خلالها الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، والذي يطبق أيضا الحصار البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية، ومن خلال الوسائل الاقتصادية والتي تم توسيعها لتشمل الأطراف والدول التي تتعامل مع إيران. وبالتالي هذه الاستراتيجية يبدو أن الإدارة ستمضي فيها حتى نهايتها أو حتى تتغير المواقف الإيرانية، هكذا يشير وزير الطاقة في تصريحات تلت تصريحات ترامب للجزيرة. يقول إن الإدارة تعمل على تفكيك البرنامج النووي الإيراني من خلال المحادثات وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا لم تنجح هذه الوسائل يقول فإن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية. عبر أيضا عن شكوك الولايات المتحدة في البرنامج النووي الإيراني، وقال إن ما يعزز هذه الشكوك لدى المسؤولين الأمريكيين هو وجود منشآت التخصيب والمنشآت النووية الإيرانية في أعماق بعيدة في باطن الأرض، وبالتالي هو يقول إن البرنامج النووي الإيراني ليس برنامج لأغراض تجارية. وجدد مرة أخرى هذا العرض الذي كان قد قدمه المفاوضون الأمريكيون للإيرانيين، وهو تزويد إيران بالوقود النووي مع امتناعها عن التخصيب ووقف برنامجها النووي. وزير الطاقة وكذلك ترامب في تصريحاته التي كان قد صرح بها لمحطة إذاعية يشيران إلى نقطة مهمة هي تسعى الإدارة الآن لتثبيتها تتعلق بمضيق هرمز. ترامب يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في حركة الملاحة في المضيق، هي التي تسمح أو تمنع من تريد للعبور عبر هذا المضيق. ويشدد أيضا وزير الطاقة كريس رايت بأن تدفقات النفط والغاز مستمرة عبر المضيق. هذه التأكيدات تأتي في توقيت حساس بالنسبة للإدارة الأمريكية. الانتخابات النصفية تقترب أقل من 80 يوما تفصلنا عن هذه الانتخابات، وعلى الزاوية الأخرى أو الاتجاه الآخر الديمقراطيون يشددون من لهجتهم الناقدة للاستمرار في الحرب، وبعضهم أيضا يدعو زملائه الديمقراطيين للاستفادة من هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها الحرب لتحقيق مكاسب في الانتخابات النصفية في نوفمبر. جلال،
2: شكرا لك. أحمد رهيد في واشنطن. إذن في تصريحات خاصة للجزيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحاً أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصاً المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسياً وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائماً رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

0: بالتوازي مع ذلك، ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حالياً على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران ومدى مرونتها في إدارة الصراع وتقييمها للمغانم والخسائر.
1: انضم إلينا من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. سيد مختار، كيف تقرأ الحراك الدبلوماسي المكثف في طهران؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. يعني هناك يحدث تطور ما، لأنه يعني عندما نشهد مثل هذا الحراك وفي هذه المرحلة وبهذه السرعة، يعني بعيدا عن التصريحات التي يطلقها الجانب الأمريكي، باعتقادي يعني هناك الأمور ليست بذلك الاتجاه السيء الذي البعض يظن، يعني وهذا واضح يعني من خلال هذا الحراك الدبلوماسي وكذلك ما يتم التوصل إليه أو ما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان. فلذلك يعني باعتقادي هناك الأمور هي في منحى إيجابي، وهذا الحراك الدبلوماسي يؤكد ذلك، يعني خاصة تصريحات الجيش الباكستاني، كذلك وزير الداخلية الباكستاني، كذلك تصريحات التي يعني صدرت من مساعد مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والآن نرى يعني استمرار هذا الحراك، خاصة أن هذا الحراك يعني مثلا إحدى نتائجه كان الإعلان عن الاتفاق المشترك بين إيران وسلطنة عمان. وفي المقابل هناك لم نرى حتى الآن رد غير إيجابي من الجانب الآخر، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران لديها بعض المطالبات ولديها شروط أو شرط أساسي أو كل الشروط الإيرانية هي تأتي في إطار موضوع العودة إلى مذكرة التفاهم. فلذلك باعتقادي يعني زيارة رئيس الوزراء القطري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تكون مهمة للغاية، يعني بعد إعلان إيران وسلطنة عمان، وهي يعني سيكون لها الدور المهم والرئيسي في هذه المساء. يعني تعرفون خلال هذه الفترة يعني قطر كان ممكن أن نقول لديها الدور الأهم في الوساطة بين إيران وسلطنة عمان، عفوا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى يعني في موضوع المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان من أجل يعني التوصل إلى اتفاق حول إدارة مضيق هرمز.
1: نعم سيد مايكل، ما دلالة قول الرئيس ترامب في تصريحاته للجزيرة أنه ليس في عجلة من أمره؟
3: سعيد بتواجد معكم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ومشاهديكم الأفاضل. نعم، الرئيس دونالد ترامب يود أن يستمر في المفاوضات مع إيران من أجل الوصول إلى صفقة تنهي هذا النزاع القائم منذ عدة أشهر، وهو يريد أن ينتهي الصراع بشكل سريع. بالتالي فهو يقول هذا فقط ليقول للإيرانيين بأنه لا يشعر بالضغط، وهذا تكتيك ينهجه الرئيس دونالد ترامب. ويقول أيضا أنه لن يعود إلى الاتفاق السابق وسيستمر في مضاعفة الضغط الاقتصادي حتى ينهار النظام الإيراني، ويود أن يستمر في هذا النهج إلى حين حلول الانتخابات النصفية، وقد يستأنف العمل العسكري بعد ذلك لأنه بعد ذلك لن يكون لديه ضغط.

0: سوى الانتخابات.
1: يعني سيد مايكل، لم تعد مذكرة التفاهم مرجعا للتفاوض مع إيران بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب؟
0: أعتقد أننا رأينا بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع تلك المذكرة بدأ يبديان خلافات حول كل شيء، بالتالي تلك المذكرة لم تعد قائمة قد يتم استخدامها في المستقبل لمحاولة مناقشة مجموعة من القضايا. لكن أعتقد أن أمريكا من جانبها تجد صعوبة في البناء على تلك المذكرة التي لم تحترم من الطرفين، وأعتقد أن الوضع الآن وصل إلى طريق مسدود، ولا يبدو أن الطرف الآخر سيقبل ما تريد أمريكا.
1: سيد مختار، التمسك بمذكرة التفاهم هو مبدئي بالنسبة لإيران؟
2: مبدئي يعني باعتقادي أن لا تقبل بشيء آخر غير مذكرة التفاهم، لأنه في الحقيقة الحديث عن مذكرة جديدة، إضافة بنود على المذكرة، تغيير بنود في المذكرة، حذف بنود في المذكرة، هذا يعني أمر لا تقبل به إيران. وأنا حتى أعتقد الوسطاء كذلك غير مستعدين لذلك. لماذا؟ لأنه الطريق في التوصل إلى هذه المذكرة كان طريق صعب للغاية. نتذكر يعني هناك حدثت مواجهات، يعني تبادل تهديدات، ويعني كان طريق صعب بأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق. وباعتقادي هذه المذكرة هي يعني تستطيع أن تكون أساس للاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك يعني الآن تم حل بند أساسي ومهم داخل مذكرة التفاهم، البند الخامس الذي خلق كل هذه المشكلة. في نهاية المطاف يعني حتى عندما هناك كان لن يتم تنفيذ بعض البنود الأخرى في مذكرة التفاهم من جانب أمريكا، أمريكا كانت تتذرع يعني بالبند الخامس. الآن تم حل البند الخامس، يعني سواء المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان هي كانت وفق البند الخامس، والترتيبات التي كان يجب التوصل إليها في موضوع مضيق هرمز كذلك يعني حدثت هذا الآن وفق البند الخامس. فلذلك يعني المذكرة ممكن الآن تكون أساس لهذا التعاون، لأنه في نهاية المطاف المشكلة الأساسية بين إيران وأمريكا موضوع عدم وجود الثقة، وعودة الثقة بين إيران وأمريكا باعتقادي يحدث من خلال يعني تنفيذ مذكرة التفاهم، ويحدث شيء من الثقة لكي يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. كذلك في الآن في يخص إيران موضوع البند الأول، يعني إيران في نهاية المطاف تريد أن أمريكا تعلن نهاية الحرب بشكل نهائي يعني وفق البند الأول لمذكرة التفاهم. كذلك هناك اليوم وجهة نقطة مهمة، يعني هناك نرى وجهة نظر اليوم مشتركة بين رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، يعني بين الجانب السياسي والقوات المسلحة الإيرانية. يعني اليوم عندما يخرج ويتحدث المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية ويشير كذلك إلى مذكرة التفاهم لكي تفتح مضيق هرمز، يعني هنا في إيران الجميع لديهم وجهة نظر واحدة.
1: في هذه النقطة سيد مختار، الحرس الثوري قال بأنه تم التوصل إلى تفاهمات حول حصص عائدات مضيق هرمز، كيف نفهم هذا؟ وهذا يخالف ما تريده دول المنطقة، تريد فتحا للمضيق دون أي عوائق أو حتى عائدات أو رسوم، وهو ما يريده أيضا الرئيس دونالد ترامب.
2: لكن الآن احنا لم نرى ردة فعل غير إيجابية سواء من جانب دول المنطقة، وأساسا يعني سلطنة عمان هي حتما على تنسيق مع بقية دول المنطقة، وكذلك يعني أمريكا كذلك الآن لم تبدي مثلا رأيا معارضة.
1: طب ما المقصود بالعائدات يعني سيد مختار؟ عائدات
2: أنا حقيقة لا أعرف يعني الآن لا أنا حقيقة لا أستطيع الآن أفسر ما قاله المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية. يعني هناك في نهاية المطاف هذا اتفاق مؤقت، ويجب أن ننتظر الاتفاق النهائي. وباعتقادي يعني هناك لا يوجد الآن مثلا مشاكل كبيرة بين إيران أو عمان حول الاتفاق النهائي. يعني الآن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق لأجل العبور من هذه المرحلة وحل هذه المشكلة لكي يعني يتم العودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن يعني في نهاية المطاف أنا أرى جزء إيجابي في هذا التصريح وفي هذا الموقف، يعني هذا الموقف كذلك يعني يدعم موقف الحكومة في موضوع العودة إلى مذكرة التفاهم. يعني هنا الآن في إيران يوجد رؤية مشتركه في موضوع مذكره التفاهم. يعني طيب. امريكا عندما تتحدث لترسل قائد الجيش الباكستاني وترسل راورد معه رساله بانه هناك طالب مثلا من ايران العوده الى مفاوضات، ايران تقول هذه امامكم الفرصه، هناك عودوا الى مذكره التفاهم، نعود الى نعم. المفاوضات.
1: سيد مايكل، الوصول الى مذكره التفاهم جاء بعد حرب غير مسبوقه بين اسرائيل والولايات المتحده من جهه وايران من جهه ثانيه. ما الذي يعنيه الان البحث عن بنود اخرى ومذكره اخرى غير التي تم الاتفاق عليها طبعا بالنسبه للاداره الامريكيه؟
0: نعم، من الهام جدا ان نشير بان المذكرة السلفة تقول بأنها ستنتهي في 7 أغسطس، بالتالي نحن نتحدث كما لو كانت هذه المذكرة ما زالت سارية المفعول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو عليها أن لا تقبل أن يكون مضيق هرمز تحت سيطرة إيرانية، و لا أعتقد أن أمريكا أيضا ستقبل بدفع أي من التعويضات، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ستقبل برفع العقوبات. قد يكون هناك نقاش وقد يتم إشغال المفاوضين لفترة طويلة، ولكن لن يتم إحراز أي تقدم إذا لم يتم حل كل هذه النقاط التي أشرت إليها. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في فرض الضغط الاقتصادي من أجل أن تدفع إيران لتقديم تنازلات.
1: شكرا لكم السيد مايكل مروي في مونتانا والسيد مختار حداد في طهران. ضاعفت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران من التحديات الاقتصادية في البلاد، وامتدت الحزمة الجديدة من العقوبات إلى شبكة التجارة والشركاء الذين تعتمد عليهم طهران لتجاوز العقوبات السابقة. تأتي الضغوط الاقتصادية الجديدة في وقت يواجه فيه المواطن الإيراني ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية.
3: بين يدي محمود تختصر حبات الفستق حكاية سوق تتأثر يوميا بما يأتي من خارج الحدود. لا يحتاج هذا التاجر في بازار مولوي بطهران إلى متابعة شاشات صرف العملات ليعرف أثر العقوبات الأمريكية، يكفيه ما يراه في الأسعار.
4: للأسف بسبب زيادة الأسعار مؤخرا تأثرت سوق المكسرات بشكل حاد، نحن في حالة ركود حتى إن صادراتنا تقلصت بسبب الحصار.
3: لم تعد العقوبات تستهدف النفط وحده ولا البنوك والشركات والأشخاص. الجديد أن واشنطن توسع دائرة الاستهداف لتشمل كل من يتعامل مع إيران. عقوبات ثانوية تضغط على الشركاء وتلاحق مسارات التجارة والمال خارج الحدود الإيرانية. 5 أسواق تمثل شرايين أساسية للتجارة في البلاد. عشرات المليارات تمر سنوياً عبر هذه القنوات في تبادل تجاري مع الصين وروسيا وتركيا والعراق والإمارات. في ورشة علي رضا لتصليح الأجهزة الإلكترونية تخبرك تفاصيل العمل اليومية أن الأجهزة وقطع غيارها قد تشح قريبا.
5: تعليق الإمارات تجارتها مع بلادنا انعكس على عملنا، كان يصلنا منها 80% من الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وربما ستواجه السوق نقصا في القطع إضافة إلى غلائها.
3: لا تواجه طهران هذه المرة عقوبات اقتصادية فحسب، ففي البحر حضور عسكري أمريكي يقيد صادراتها النفطية ويعقد مسارات الواردات والصادرات، وشبكات الالتفاف باتت اليوم أمام قيود أكبر. ومع بقاء شبح الحرب تضيق الخيارات.
6: العقوبات سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد إيران، لكنها لن تدفعه إلى الانهيار. لدى طهران طرق تمكنها من تجاوز العقوبات، لا سيما في تجارتها مع الصين، مع فارق أنها لم تعد قادرة على تصدير النفط إليها كما في السابق.
3: تعرف طهران أن الضغوط الاقتصادية سبق أن أخرجت المواطنين إلى الشارع، وتدرك أن كل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يتحول إلى احتقان اجتماعي.
7: هنا في السوق وللتو قد تقاس العقوبات بالأسعار لا بالبيانات، وبينما تريد واشنطن تحويل ضغوطها الاقتصادية الجديدة إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على احتوائها دون تقديم تنازلات، وبين الرهانين تحسم المواجهة بقدرة المواطن الإيراني على التحمل. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين أحدهما في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهدت فتاة متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال شرقي دير البلح. على الصعيد الدبلوماسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خارطة الطريق، لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. نناقش الموضوع مع ضيوفنا من خان يونس السيد إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور إياد، في خان يونس ماذا نقرأ في تصريحات ميلادينوف، خاصة الجزء المتعلق بربط الانسحاب بنزع سلاح حماس؟
8: أسعد الله صباحكم جلال وضيوفك والجمهور. للأسف يعني تصريحات ميلادينوف كالعادة جاءت سيئة وجاءت غير معبرة عن حقيقة الواقع فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية تحديدا، وأيضا أن واضح أن ميلادينوف فيما يتعلق بإسرائيل يتبنى خطاب النوع من الضعف وعدم تبني أي موقف واضح بخصوص عدم موافقة إسرائيل على وثيقة التفاهمات، ثم أيضا هو فرغ للأسف المضمون ما تم التفاهم عليه. أولا من حيث الشكل، حينما تحدث أن إسرائيل بما معناه ليست طرف وليست يعني فقط يدعوها للانضمام لهذه الوثيقة، وكأن الأمر مرتبط بطرف وهمي آخر، من الذي يمارس الانتهاكات، من الذي يرفض أي شكل من أشكال التفاهمات، هي إسرائيل، لم يتحدث عن هذا الأمر بشكل واضح. الجانب الثاني أيضا ربط ما يتعلق بتطبيق هذه التفاهمات مع نزع السلاح أو ما سماه تسليم السلاح، رغم أن هذا يخالف ما تم التفاهم عليه والآلية التي وضعت لمعالجة هذا الأمر من خلال اللجنة الإدارية في قطاع غزة، الذي هو أيضا تجاهل أهمية دور وإدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة وأن إسرائيل هي المعيقة. هذه الجوانب الثلاث بتقديري ميلادينوف تجاهلها تماما، ونوع من أنواع عدم تحمل المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات. لذلك الخطاب والحديث جاء سيء بالنسبة للفلسطينيين، لم يتخذ مواقف حقيقية وفعلية بأن يحمل إسرائيل المسؤولية عن ما يحدث. نحن نتحدث جلال خلال الأيام الماضية عن انتهاكات إسرائيلية لم تتوقف، استهدفت النازحين، استهدفت مناطق القرب من المناطق الصفراء، المساعدات لا زالت على سوءها، ونحن نتحدث عن واقع إنساني. هو ذاته ميلادينوف تحدث أنه لم يتم الاستعداد لفصل الشتاء رغم الحديث عن إمكانية أن تكون هناك أمطار شديدة، ونحن نتحدث عن ما يزيد عن 1.5 مليون نازح فلسطيني في الخيام. كل هذه الاعتبارات تجاهلها عمليا ميلادينوف ولم يتحدث عنها ولم يتخذ موقف حقيقي بأن يدين الاحتلال الإسرائيلي.
1: دكتور هلسة، قال ميلادينوف بأنه طلب من إسرائيل الالتزام بالخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ، هل هذا يعني بالضرورة بأن إسرائيل ستلتزم؟
9: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. وإسرائيل أعلنت رفضها الرسمي عبر خطاب رسمي صدر على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي. إذا طلب من إسرائيل وإسرائيل رفضت، وكل الذي يقوله ميلادينوف لا يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يعني إسرائيل بشيء. نتنياهو معني بأن يذهب على ظهر التصعيد واستمرار تأجيج الحرب إلى صندوق الاقتراع، وكلما ضاقت الحلقة عليه كلما كان المخرج باستمرار التصعيد. اليوم أنت تتابع ربما استطلاعات الرأي في إسرائيل، هي لا تبتسم لنتنياهو، يوميا يفقد المزيد من الأصوات، ولذلك أعتقد بأن سبيله الوحيد هو أن يذهب ذهب إلى تأجيج هذه النار التي يشعلها في القطاع وفي الضفة وفي لبنان وفي غيرها. ولذلك هذا الحديث من طرف ميلادينوف لا يعني للإسرائيليين الكثير. إذا كان الراعي الرسمي الذي وظف ميلادينوف لا ينطق بكلمة تجاه هذه التجاوزات الإسرائيلية وهو رئيس الولايات المتحدة والولايات المتحدة نفسها وأرسلت مبعوثها إلى المنطقة لذر الرماد في العيون، ثم يبدأ نتنياهو بالتصعيد عقب مغادرة يعني مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر للمنطقة، هذا مؤشر على أن نتنياهو يضع نصب عينيه استمرار ترحيل الوضع كما هو بسقوف التصعيد الحالي وربما تأجيجها إلى ما بعد صندوق الاقتراع، وإن أتيح له فرصة أن يدفع بهذا الضغط إلى رد في الضفة الغربية أو في القطاع أو في لبنان فبه ونعمة، لأن هذا سيمنح نتنياهو ربما ذريعة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، لأن واضح جدا بأنه كما قلنا بأن فرص نتنياهو في الفوز حتى اللحظة لا تبدو كبيرة جدا، ومع تشكل جديد لأحزاب يمينية ربما يعني تفقد هذا اليمين الحاكم مزيد من الأصوات يعني تضيع عليه كثير من الأصوات، وقد تحدث عن هذا اليوم الأمر صراحة. لذلك أعتقد بأن التصعيد يعني حاجة ملحة لنتنياهو في القطاع تحديدا وفي الضفة الغربية، لأنه يبدو أنهما الساحتان التي تترك الولايات المتحدة لنتنياهو يتصرف بهما بحريته كما تشاء كما يشاء، في حين أنها يعني تضبط نوعا ما الإيقاع في ساحة لبنان وفي ساحة سوريا وربما أيضا مع إيران، وهذا يعني قائم. ولذلك يعني ما تشهده في الضفة وما تشهده في غزة سنشهد وتيرة أعلى من التصعيد فيه من طرف إسرائيل كلما اقتربنا من صندوق الاقتراع، لأن هذا يغلف بخلاف الحاجات الأمنية، لكن الاعتبارات الأهم فيه هي الاعتبارات الانتخابية الداخلية السياسية الإسرائيلية.
1: دكتور إياد، هذا الواقع الذي تفرضه إسرائيل كيف يمكن أن ينعكس على القرارات اللوجستية والسياسية للفصائل الفلسطينية في غزة؟
8: ينعكس بشكل سلبي على واقع مرير اصلا بالقطاع غزه. لا يمكن التحرك في قطاع غزه على الصعيد الانساني قيد انمله، لان الظروف بالاساس سيئه، فمثل هذه التصريحات وعدم تقديم اي حلول منطقيه، لم يقدم ميلادينوف في كل حديثه حل منطقي واحد او خطه عمليه واحده للخروج من الازمه والحاله الموجوده. الفصائل الفلسطينيه هي قدمت كل ما لديها ضمن وثيقه التفاهمات وقالت للجميع فليتفضل يلزم اسرائيل تنفيذ هذه التفاهمات، وهم جاهزون للتعاطي معها والتعامل معها. وفي مقدمتها عودة وإدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، مر 10 أشهر ويزيد على الاتفاق والتفاهم فيما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية، وإسرائيل تعطل هذا الأمر. ميلادينوف تجاهل هذه الخطوة المهمة جدا لإحداث تغيير فعلي فلسطيني في قطاع غزة. غير ذلك لا يستطيع أن يقدموا شيء. قطاع غزة محاصر، إسرائيل تخنق قطاع غزة على مدار الوقت بكل الطرق والأساليب الممكنة بالنسبة لإسرائيل والغير الممكنة، ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني مزيد من الجوع. هو بتقريره ميلادينوف تحدث عن أنه الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وصعب وغير ذلك، لكن لم يقل لنا كيف سيمكن أن يساعد الفلسطينيين في هذا الأمر. الجانب الفلسطيني من خلال الوسطاء ومن خلال ميلادينوف نفسه، حينما تم التفاهم وضعت خطط وبرامج على صعيد تطبيق البروتوكول الإنساني للتعامل مع ذلك. الفصائل بحد ذاتها لا تستطيع أن تفعل شيء في قطاع غزة. إدارة الحكم في قطاع غزة اليوم موكلة إلى مهنيين يعملون من خلال المؤسسات الدولية، هم في الحقيقة وفي الواقع لا يملكون شيء من أمرهم سوى ما يتم إدخاله من الشاحنات التي يعني بالكاد تغطي جزء يسير جدا من الاحتياجات المهمة لقطاع غزة. ومع ذلك إسرائيل تواصل انتهاكات وتقوم بكل ما يمكن لعمليا تدمير هذا التفاهمات وعدم وضع أي قاعدة على الأقل للتعافي مما يحدث. حينما نتحدث عن عمليات الاستهداف مثلا للقطاعات الصحية أو القطاعات التعليمية أو على المستوى المعيش، وشاهدنا استهداف محطات المياه، استهداف مخازن الأدوية في قطاع غزة، كل هذه الخطوات تقوم بها إسرائيل وتدمر أمام بصر العالم ولم يفعلوا شيء. لذلك الجانب الفلسطيني عمليا هو يمكن أن نقول مقيد تماما في العمل في قطاع غزة.
1: دكتور محمد، هل يتم تفريغ خطة سلام الرئيس دونالد ترامب من مضمونها بأيدي إسرائيلية الآن؟
9: وما الذي تبقى من الخطة سوى هيكل شكلي لا قيمة له إن كانت إسرائيل لم تلتزم بها على امتداد 8 أشهر سابقة وهي التي وقعت عليها؟ ثم المرحلة الثانية منها هي لم يبقى منها شيء سوى اشتراطات إسرائيل التي تريد أن تفرضها على الوسطاء وعلى حماس وعلى ميلادينوف وعلى حتى الولايات المتحدة، ولذلك ما تبقى هو فقط الشروط الإسرائيلية فيما التزم الطرف الآخر بحرفية التزاماته منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم بأي من التزاماتها. ثم لو وضعنا على كفتي الميزان الظروف الضاغطة والعوامل الضاغطة على نتنياهو لاستمرار التصعيد والحرب والتمسك بالوضع الحالي وإفراغ الخطة من مضمونها مقابل العوامل الضاغطة على نتنياهو للتوقيع والالتزام، لرجحت كفة الظروف الضاغطة على نتنياهو لاستمرار التصعيد والحرب وإنهاء هذه الاتفاقية. على كفة الظروف الضاغطة أو العوامل الضاغطة للالتزام لا يوجد إلا مناشدات الوسطاء وموقف مائع لا قيمة له شكلي من طرف الولايات المتحدة لا يفرض على نتنياهو بالعصا الغليظة الالتزام بالتزامات إسرائيل. فيما على الكفة الأخرى هنالك الاعتبارات الأمنية التي يلوح بها نتنياهو، هنالك الاعتبارات الأيديولوجية المرتبطة بالتهجير والسيطرة على الأرض وإعادة استيطان القطاع، هنالك الاعتبارات الانتخابية المرتبطة بالذهاب إلى صندوق الاقتراع على ظهر التصعيد وتأجيج الحرب، هنالك الاعتبارات المرتبطة بحياة نتنياهو السياسية حيث يعلم أنه إن لم يعد الانتخابات فإنه سيذهب مرة أخرى إلى المحاكمة وربما إلى السجن. هذه كلها عوامل يعني تدفع نتنياهو إلى استمرار التمسك بالوضع الراهن وربما تأزيمه أكثر في داخل القطاع على الأقل من الآن وحتى يعني تنتهي الانتخابات الإسرائيلية إن تمت في موعدها. ونحن نقول دائما بأن نتنياهو يسعى إلى أن يستجلب ردة فعل من الطرف الذي يستفزه ويقاتله ويريد هذا الأمر. يعني إن قسنا ما يجري بالقطاع بما يجري بالضفة، الضفة اليوم يراد لها أن تخرج، أن تثور، أن تأتي بفعل ما. حتى نتنياهو يعني يقول بأن هنالك حاجة أمنية، هنالك يعني ظروف طارئة، هنالك حالة طوارئ ربما هذه تمنحه فرصة تأجيل الانتخابات. طيب. وهو في أسوأ حالاته اليوم من الناحية الانتخابية وفق استطلاعات الرأي.
1: دكتور إياد، ما وجهة اعتبار بأن إطلاق يد إسرائيل بهذا الشكل المضبوط أمريكيا يقابله تحسن على في الملف الإنساني بقطاع غزة؟ ما وجهة هذا؟
8: هو الإشكالية أنه لا يوجد أي تحرك بهذا الأمر، سواء كان أطلق يد إسرائيل أو تحركت ميلدينوف أو غيره، لا يوجد خطوات فعلية على تحسين هذه الحالة بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة. ويبدو أنه من خلال تصريحات ميلدينوف أيضا أنه عمليا هو يرسخ هذه الفكرة ويترك تماما لإسرائيل حتى على البعد الإنساني لتقدم ما تراه هي بالنسبة لها مناسب، وليس الاحتياج الحقيقي والفعلي ل2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. لا يحتاج الفلسطينيون لا لتصريحات ميلدينوف ولا حتى ليشخص الواقع في قطاع غزة. الواقع في قطاع غزة تعيش المؤسسات الدولية وتدرك تماما التحرك الفعلي الحقيقي هو باتجاه عمليا الذهاب إلى تطبيق البروتوكول الإنساني في حده الأدنى، إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات الموجودة التي يعني بيفترض أن تكون 600 شاحنة يوميا على الأقل لتغطية العجز الموجود، وخاصة في كل القطاعات المختلفة وليس فقط على في قطاع معين كما يحدث حاليا ونحن نتحدث ونعيش هذه الظروف الصعبة والقاسية على هذا الأمر. لذلك إمكانية الذهاب إلى التحرك في البرنامج الإنساني يفترض أن يكون منفصل أصلا عن ورقة التفاهمات أو حتى منفصل عن كل التصريحات والجهود التي يتحدث معها. لكن على سوء هذه الحالة أيضا لا يحدث تحرك من خلال ميلدينوف ولا الولايات المتحدة كما تحدث الدكتور محمد، التي يبدو كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني ميلدينوف ومجلس السلام والولايات المتحدة يصاب بالعمى السياسي تماما عن ما يحدث في قطاع غزة، لأن الأمر يرتبط بإسرائيل. بينما حينما يتعلق الأمر بالفلسطينيين يصارع ميلدينوف لتوجيه الاتهامات وتحميل الفصائل الفلسطينية المسؤولية، لكن عندما يتعلق الأمر بالجانب الإسرائيلي هو لا يتحدث شيء حتى في أدناها عن تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.
1: دكتور هلسة، تركيز أنظار نتنياهو على استطلاعات الرأي من الآن حتى الانتخابات إلى أين ممكن أن تدفع به تصعيدا؟
9: إلى مزيد من تأجيج نار الحرب، اختلاق الذرائع للذهاب إلى يعني توسيع المواجهة وتأجيجها. وأعتقد بأنه كما قلنا يعني المسألة وكأن فيها يعني نوع من التوازن الطردي، كلما ضاقت الحلقة على نتنياهو كلما يعني صعد أكثر، وأعتقد بأنه يرفع من منسوب التصعيد درجة تلو الأخرى ويترك لهذا اليمين الذي يحكم في إسرائيل أن يتصرف وفق ما يشاء. أنت ترى كيف يبدو بأنه ينقض حتى على المؤسسات الدولية، لا يبالي بردة الفعل الدولية حينما ينقض على مؤسسة الأونروا مثلا في مخيم قلنديا، يذهب أعضاء في الكنيست ووزراء إلى استفزاز الفلسطينيين يوميا في أماكن عبادتهم، في أراضيهم، في حياتهم، وكأنه كما قلنا يعني المطلوب من الفلسطيني اليوم في غزة أو في الضفة حيث يعني تعمد آلة القوة الغاشمة الإسرائيلية على كسر الفلسطينيين وامتهان كرامتهم أن يردوا. هذا الرد سيوظف إسرائيليا يعني تغليفه بغلاف الاعتبارات الأمنية لمزيد من القوة الغاشمة التي تستخدم. وربما تابعتم أنه يعني حدث بسيط جدا

0: يعني سلوك نتنياهو ودوافع نتنياهو في كل ما هو له علاقة بالفلسطين، أعتقد بأن ما هو قادم على الفلسطينيين في الضفة وغزة قاسي جدا، مؤلم جدا، والشواهد نراها يوميا من تصاعد وتيرة هذا الانفلات الجنودي لليمين الصهيوني، إذ لا كوابح له. يعني ليست فقط الاعتبارات السياسية الانتخابية الأيديولوجية ما يحرك أيضا شعوره بأن في لا في المنظومة الدولية ولا في سياق العلاقة مع الإقليم ولا مع العرب ما يدفع إلى أن يشعر بثقل هذا الذي يفعله، بأنه يكلف أثمان، يعني حتى يذهب إلى الاستعراض وتقريع المنابر الدولية، وكأنه يريد أن يسيل هذه المواقف الاستعراضية كرصيد له في صندوق الاقتراع، ليقول للناخب الإسرائيلي أنا أستطيع أن أتحدى إرادة المجتمع الدولي وإرادة رئيس الولايات المتحدة وإرادة الجميع في سبيل مصلحة إسرائيل. ولذلك يعني هذا الانفلات الجنوني في جزء منه مرتبط بالاعتبارات الداخلية الإسرائيلية، الشعور ب يعني غطرسة القوة الغاشمة، لكن أيضا الشعور بأنه لا قوة في العالم، لا على صعيد المنابر الدولية
1: نعم
0: ولا في إطار العلاقة مع الولايات المتحدة، قادرة أن تقف أمام هذا الانفلات الإسرائيلي.
1: دكتور إياد، تقرؤون كمحللين بأن خيارات حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة محدودة، كما أشار قبل قليل الدكتور هلسة، وأيضا كل المؤشرات تقول بأن نتنياهو سيصعد أكثر في الأيام المقبلة مع قربه الانتخابات. كيف سيكون انعكاسات هذا على الفصائل؟
2: انعكاس صعب وكارثي، لأنه بالأساس ليس على الفصائل بل على الشارع الفلسطيني بشكل كبير، في ظل كما قلت الحالة الإنسانية الصعبة. وحديث ميلدونوف بالمناسبة حينما ختم حديثه بأنه عدم الذهاب إلى يعني عمليا ما سماه تطبيق هذه التفاهمات، هذا يعني أنه ستكون كارثية على الجميع عدم تطبيقها، ولم يتحدث بشكل مباشر أنه عدم تطبيق إسرائيل لهذه التفاهمات، لأن الفصائل تفعلت كل شيء فيما يتعلق بسعيها ووافق في أكتوبر الماضي وفي حتى ورقة التفاهمات على ما يسهل على حياة الناس بشكل أساسي، وصولا حتى على التنازلات التي تمت فيما يتعلق بمعالجة ملف السلاح. ميلدونوف للأسف تجاهل كل هذه الاعتبارات الموجودة بالنسبة للفلسطينيين، والذين هم اليوم يدركون خطورة الانتخابات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة في الضفة الغربية، ويبدو وكأنه فعلا أن الفلسطيني مطلوب منه أن يدفع الثمن مرتين، مرة حينما تم التفاهم والاتفاق على ذلك، والمرة الثانية حينما تملصت إسرائيل من هذه الالتزامات وعدم الموافقة عليها. لأنه لذلك دائما حين الحديث عن الخيارات للفصائل الفلسطينية نقول بشكل واضح، الفصائل الفلسطينية في أحاديث مع بعضهم يتحدث أنه ليس لديهم أي خيار من الخيارات في التعامل مع هذه الحالة، يبقى الخيار الوحيد هو الخيار الذهاب إلى الحائط، بما معناه أنه بالنتيجة حينما يتم عدم الإعلان عن أن هذا الاتفاقيات لم تعد موجودة وأن كل المفاوضات عبثية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وحتى مع مجلس السلام، ستكون النتيجة كارثية على الكل. وإن كان نتنياهو بالمناسبة هو يريد هذه الحالة ويريد الوصول إلى هذه الحائط ليتخذ منها مبرر لتصعيد عملياته واغتيالاته وإمكانية أيضا عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، هذا الخيار الذي يريد نتنياهو وبالنسبة له مريح جدا، وهذه الحالة الموجودة حاليا مريحة جدا للاحتلال الإسرائيلي وضاغطة على الفلسطينيين، لأنهم يدفعوا الثمن من وضعهم الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
1: شكرا لكما الدكتور إياد القرى في خان يونس ودكتور محمد هلسة في القدس. في الملف السوري، قال نائب محافظة الحسكة إن الإعلان عن حل قصد يأتي تتويجا سياسيا لمسار الدمج العسكري الذي بدأ قبل أشهر، وأضاف أن الآلاف من مقاتلي قصد انضموا فعليا لألوية وزارة الدفاع السورية تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة وقصد الذي توصل إليه الطرفان بعد صراع عسكري في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
3: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قصد أفضى إلى حل الأخيرة بشكل كامل تمهيدا لاندماجها في أجهزة الدولة. قصد كانت قد شكلت أواخر عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة بدعم أمريكي، سيطرت بعد ذلك على مناطق استراتيجية في شمال شرق سوريا لتصبح طرفا على خريطة القوى السورية.
4: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
3: انحسرت سيطرة قسد بشكل كبير بعد المواجهات مع

0: جيش السوري الشتاء الماضي، وبعد اتفاق 30 من ديسمبر كانون الأول، توصل الجانبان إلى التفاهم على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد.
1: نستطيع أن نقول أن الأصعب في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش السوري قد انتهت. نحن اليوم نتكلم عن آخر هذه الخطوات، سيتم دمج عناصر قسد إما عن طريق التحاقهم بعناصر الجيش السوري أو ضمن صفوف الجيش السوري، أو تعويضات وتسريح يعني حسب ما ترتقي اللجان المشتركة واللجان الفنية.
0: منذ وصولها إلى دمشق، أعلنت السلطة السورية الجديدة عن سعيها لتوحيد البلاد وحصر السلاح بيد الدولة. وفي اختبار قسد مر الصراع بمنعطفات خطيرة قبل أن تؤكد الحكومة على حقوق الأكراد الثقافية والسياسية، وتضم الآلاف منهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
2: نرى أن هذا الاتفاق الأخير وحل قسد الآن وعملية الاندماج تكرس الحالة الوطنية في سوريا بشكل كامل. الآن الحالة السياسية في سوريا باتت واضحة للجميع، الحالة أيضا الديمغرافية في سوريا عادت لتأخذ شكلها الحقيقي كسوريا واحدة.
0: رغم الصراع المعقد، تعززت الثقة بين قسد والحكومة من خلال جلسات التفاوض، فتسلمت الحكومة ملفات الاقتصاد والموارد ومسؤولية الأمن وضبط الحدود.
3: الإعلان عن حل قسد لا يعني انتهاء ملفها بشكل كامل، ووفق تأكيد الحكومة لم تنتهي ملفات الاندماج بعد، لكن خروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من صفوف قسد أنعش المسار الوطني في حل الخلافات على قاعدة الوحدة الوطنية السورية. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
4: اقتصادياً، شكلت إيران تجارتها الخارجية قبل الحرب على معادلة النفط إلى آسيا والصين والسلع غير النفطية إلى دول الجوار، لكن الحرب والحصار البحري والعقوبات الأمريكية تسببت في التأثير على هذا النمط التجاري، وتبحث طهران عن شبكة بديلة في تجارتها الخارجية تعتمد بدرجة أكبر على المنافذ البرية. المزيد في التقرير التالي.
5: قبل الحرب ورغم العقوبات متعددة المستويات، كانت تجارة إيران منتعشة، فقد تجاوز إجماليها 130 مليار دولار مع العالم الخارجي. شكلت الصادرات من بينها ما يقارب 58 مليار دولار، أما الواردات فقد زادت قيمتها عن 72 مليارا. وكانت الصين قبل الحرب أبرز وجهات الصادرات التي يتمركز فيها النفط ومنتجاته بنحو 15 مليار دولار، وما يقارب 12 مليار دولار إلى العراق، وتأتي الإمارات ثالثة بأكثر من 7 مليارات، ثم تركيا بنحو 7 مليارات دولار. وبلغت صادرات إيران للجارة الأقرب باكستان 2.5 مليار دولار. أما الواردات التي تغلب عليها منتجات الغذاء والمواد الخام والمعدات، فإن إيران تعتمد بدرجة كبيرة على الإمارات ب 22 مليار دولار، ثم الصين التي تقوم بدور المورد الصناعي الرئيسي بما يزيد عن 19 مليار دولار، وبعدهما تركيا ب 12.5 مليار دولار. لكن الحرب زادت من الضغوط على التجارة الإيرانية مع اضطراب الملاحة والحصار الأمريكي، فانخفضت صادرات منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران في الربع الأول من العام بنحو 10%، وتراجعت الواردات بنحو 12%، ولم يظهر بعد التأثير الأكبر. وكانت الضربة الأكثر ألماً لإيران في تراجع صادراتها من النفط بمتوسط 60% عن مستواها العام السابق. إضافة لذلك، انخفضت تجارة الصين مع إيران بنحو 50% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وهنا يأتي دور البدائل التي توفرها الجغرافيا، فإيران تتمتع بحدود برية مباشرة مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان. ومع استمرار الحصار، توفر هذه الحدود شبكة تجارية يصعب حصارها بالطريقة التي يمكن بها تعطيل النقل البحري. فعلى سبيل المثال، ورغم الحرب، ارتفعت واردات تركيا من الغاز الإيراني في النصف الأول من العام بأكثر من 50% عن العام السابق، وزادت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ب 12% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو. وارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول بأكثر من 8% مع أرمينيا التي يمر نحو 20% من تجارتها الخارجية عبر إيران. لكن هذه البدائل مهما بلغ حجمها لا تعوض الخسارة بالكامل، فكلفة نقل البضائع براً بين الصين وإيران تزيد بأربعة أمثال النقل البحري. وتبقى حقيقة أن منطقة الخليج تشكل منظومة اقتصادية متكاملة توفر لإيران شبكات لوجستية وخدمات مالية وبنية تحتية للشحن ومرافق التخزين، إلى جانب القرب الجغرافي الذي ساعدها على تجاوز العقوبات والوصول إلى الأسواق العالمية. لكن الأضرار التي سببتها ضربات إيران على دول الجوار قد لا تستطيع تعويضها بدائل الجغرافيا، وقد تستطيع طهران عبر إعادة توجيه التجارة تخفيف آثار الحصار، لكنها قد لا تتمكن تماماً من إلغائه إلا إذا
4: انعكست أزمة مضيق هرمز على إمدادات الأسمدة، وهو ما تسبب في تداعيات سلبية على إنتاج الأرز وبالتالي صعود أسعاره عالمياً. كما تلعب مستويات المخزون والتدخلات الحكومية في الدول المصدرة الرئيسية دورا مؤثرا في تحديد مستوى الأسعار. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
6: معظم سكان العالم لا تكاد تخلو موائدهم اليومية من الأرز، لكن هناك أزمة غذاء جديدة تحاصر الأسواق العالمية. أسعار الأرز تقفز بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، والعقود الآجلة تلامس حاجز 14 دولاراً لكل 100 رطل وسط مخاوف من قفزات قياسية غير مسبوقة. ارتفعت أسعار الأرز عالمياً بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 47% نتيجة اضطرابات الطاقة والشحن وتكاليف الأسمدة المرتبطة بالحرب على إيران. العوامل الرئيسية التي قادت هذا الارتفاع هي الحرب على إيران والتوترات الجيوسياسية التي هزت سلاسل الإمداد وطرق الشحن، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل وأيضا التشغيل الزراعي. وتسببت أزمة الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط بقفزة أسعار الأسمدة عالميا. تزامنت الأزمة مع مخاطر ظاهرة النينيو المناخية التي أثرت في الإنتاج الآسيوي، وسجلت أسعار الأرز في بعض الأسواق المتأثرة مثل إيران زيادات تجاوزت 60%، ذلك وفق تقارير وكالة أسوشيتد بريس. ليلتقي ذلك كله مع طلب عالمي مستمر ومتزايد في بورصة كبار المصدرين. تصدرت تايلاند القائمة ب 458 دولارا للطن الواحد، تلتها فيتنام ب 437 دولارا للطن، وفي حين سجلت باكستان 395 دولارا، واستقرت الهند عند 358 دولارا للطن الواحد، وذلك بدعم من الطلب الإفريقي. المشهد القادم يبدو أكثر تعقيداً، فمنظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من موجة تضخم غذائي جديدة تلوح في الأفق مع نهاية العام الحالي، موجة قد تضع الأمن الغذائي لملايين البشر في العالم في مهب الريح.
4: في الولايات المتحدة قطع الاقتصاد الأمريكي معظم الطريق نحو هدفه التضخمي بسرعة، ثم علق قبل خط النهاية بقليل وما زال عالقا منذ سنوات. السؤال لم يعد لماذا تباطؤ الهبوط، بل ما الذي يعرقله؟ والجواب لم يعد في واشنطن بل في ممر مائي على بعد آلاف الأميال. رحلة التضخم المرتفع جدا إلى المرتفع مع نديم ملاح.
7: في سباقات المسافات الطويلة يقال إن الميل الأخير هو الأصعب. الفيدرالي الأمريكي يعيش هذه العبارة حرفيا. الطريق من تضخم مرتفع جدا إلى تضخم مرتفع قطع في أشهر. أما الطريق من هناك إلى هدف 2% المستهدف من قبل الفيدرالي فلم يقطع منذ سنوات. بلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو من عام 2022، ثم هبط إلى 3% في يونيو عام 2023. خلال 12 شهرا فقط 6 نقاط مئوية، هذا في عام واحد. ومنذ ذلك الهبوط السريع ظل التضخم الأمريكي فوق هدف 2% أكثر من 5 سنوات متواصلة. إذن كما ذكرنا 6 نقاط في عام ثم نقطة

0: خطة واحدة عصية على أعوى. السؤال لماذا؟ لأن الميل الأول لم يصنعه الفيدرالي أصلاً. رفع البنك المركزي الفائدة 525 نقطة أساس بين عامي 2022 و2023، هذا بحسب دراسة لرئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي، خلص فيها إلى أن معظم موجة التضخم التي بدأت في 2021 جاءت من صدمات أسعار السلع والطاقة، أيضا نقص الإمدادات، ليست من سوق العمل. تلك الصدمات انحسرت وحدها، ما تبقى هو الجزء الذي على السياسة النقدية أن تصنعه بنفسها، وهذا الجزء مصنوع من أسعار لا تتحرك بسهولة. يفرز بنك أتلانتا الفيدرالي سلة المستهلك حسب وتيرة التغير. البنزين قد يتغير يوميا، أما التأمين فمرة في العام، وهذه الأسعار البطيئة ارتفعت 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو من العام الحالي، ما يعني أن ارفع الفائدة اليوم ولن تسمع الجواب قبل تجديد العقد المقبل، أي عقد التأمين. وأبطأ هذه البنود هو الأكبر وزنا، فقد شكل السكن وحده نحو ثلثي الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين في يوليو، فعقد الإيجار يكتب لسنة كاملة ولا يعرف شيء عن، بل لا يعرف هو شيء عن قرار الفائدة الذي صدر الشهر الماضي. لكن انتبهوا إلى ما تكشفه أرقام بنك أتلانتا هذا العام. الأسعار السريعة التغير هي الأعلى اليوم عند 4.7%، بينما هبط الأساسي من الأسعار البطيئة إلى 2.2%، أي أن الجزء العنيد أنهى ميله الأخير فعلا، وهو الذي يعرقل الرقم العام هي الطاقة، وهنا الخطر الحقيقي في الميل الأخير، ليس البطء بل أن يتحرك خط النهاية. فبعدما اقترب التضخم الأمريكي من هدفه، أعادته الحرب مع إيران إلى 4.2% في مايو الماضي. إذن العداء لم يتباطأ في الميل الأخير، بل اكتشف أن المضمار صار أطول.
1: تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: الآن نسمع
4: ليلة الأسبوع الأعلى، هجوم صاروخي واسع،
5: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
6: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: قذيفة سقطت
5: بينهم. الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوج نسال، الله ما يعطيك لينا.
15: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
16: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بهم.

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصص عائدات مضيق هرمز، وأضاف أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإنه بالإمكان فتح مضيق هرمز. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل. على الصعيد الدبلوماسي قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد أولا. ثانيا، السياق الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب خاصة في تصريحاته للجزيرة ما زال يحافظ على خيارين في التعامل مع إيران، اقتصادي وعسكري، ماذا في التفاصيل؟
1: مرحبا بك أنس، وخالص الدعوات لك بالتوفيق في هذه المرحلة الجديدة. بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى خياراته مفتوحة، يحتفظ بالخيار العسكري بينما يشدد في هذه المرحلة عبر الخيار الاقتصادي. في تصريحاته الخاصة للجزيرة هو يقول إنه يحقق انتصارا كبيرا ضد إيران، ويشير إلى أن هذه الخيارات فعالة سواء الخيار العسكري أم الاقتصادي، والذي بسببه يقول إن الاقتصاد الإيراني ينهار. ترامب أيضا وجه انتقادات للسلطات في إيران وقال إنها تعامل شعبها معاملة سيئة. في تصريحاته للجزيرة النقطة ربما الأهم هو قال إنه لا يتقيد بجدول زمني محدد لحسم أو إنهاء هذه الحرب، وبالتالي هو يستمر في القول إن هذه الحرب قد تستمر حتى يحقق أهدافه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أيضا في تصريحات أخرى لمحطة إذاعية كان يقول إن المضيق مفتوح، ويشدد مرة أخرى بأن البحرية الأمريكية دمرت الغام فيه، ويشير إلى استمرار تدفقات النفط والغاز عبره. أيضا لدينا هذه التأكيدات التي صدرت عن وزير الطاقة كريس رايت، يقول فيها إن الإدارة تتعامل مع إيران من خلال عدة وسائل. مرة أخرى هو يشير إلى الحديث المتصل بأن المحادثات تظل خيارا موجودا.